0: الشركات الصينية بعقوبات. صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد بأن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي بأن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للأردن والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة. وكان الحرس الثوري الإيراني قال إنه سيرد على هجوم الولايات المتحدة الذي استهدف جزيرة لارك، وأفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير بأن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد أتروشي بأن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وحذر من أن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. وفيما يخص قوات البشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف بأن إقحام قوات البشمركة في ملف في حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. بيسكوف قال إن اقتراح عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، مشددا على أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، مشيرا أيضا إلى أن موسكو تبقى منفتحة على المفاوضات. إلى اللقاء.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
3: ساعة حوار مع ريم بوغمرة الآن على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
10: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
9: نسميه شرك فسق.
10: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
9: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالي، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
11: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أحييكم مشاهدينا من شمال وجنوب دارفور إلى كردفان، مرورا بالأبيض إلى النيل الأزرق، جنوبا خريطة نفوذ وإعادة سيطرة في جغرافيا السودان يكرسها هذه المرة الجيش السوداني على أرض الواقع بعد سلسلة من التطورات والمكاسب يقول البعض حققها خلال الأسابيع الأخيرة. مقابل ذلك نحن نشهد تطورات على مستوى الدعم السريع تتمثل في تراجع ميداني، في انكشاف من الداخل يترجمه استمرار انشقاق قيادات بارزة للدعم السريع. تتزامن مشاهدينا هذه التطورات الميدانية المتسارعة مع حركة سياسية لتهيئة شروط الحوار بين القوى السياسية والمدنية السودانية بهدف وقف الحرب وتمهيد مسار يقود إلى توافق وطني. بعد نحو أسبوعين من إعلان رئيس مجلس السيادة في السودان عبد الفتاح البرهان بدء حوار مع القوى الوطنية، وهنا نطرح مجموعة كبيرة من الأسئلة. مبدئيا، إلى ما يعود هذه المكاسب التي حققها الجيش السوداني؟ هل هناك فعلا تغييرات في داخل السودان هي التي أدت بهذه المكاسب كما يتحدث عنها الجيش؟ وفي المقابل، هل هي بروباغندا إعلامية يتحدث عنها البعض عندما يركز على انشقاقات داخل الدعم السريع، أو هناك فعليا شرخ كبير يعيشه الدعم؟ وفي كلتا الحالتين، ما السيناريوهات المرتقبة بالنسبة للداخل السوداني؟ وإن تم الموضوع كما يراه مراقبون وتمكن الجيش من امتلاك أكبر جغرافيا ممكنة أو استعادتها طبعا، هل يمكن بهذه السهولة أن يكون دولة وينجح خاصة؟ هذا ما سنضعه أمام ضيوفنا اليوم. نحييكم إلى ساعات حوار.

نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الافاضل هنا في الاستوديو، الاساتذه تيجاني خضر صحفي في شبكه العربيه، محمد حلال باحث في العلوم السياسيه، منى عبد الفتاح باحثه في العلاقات الدوليه والدبلوماسيه، وحسين حسن حسين كاتب وصحفي سوداني ورئيس رابطه الصحفيين السودانيين بالسعوديه. اهلا وسهلا بكم ضيوفي الافاضل مره اخرى.

0: نضع ملف السودان على هذه الطاولة، نحاول تفكيك الوضع ونحاول فهم ما يمكن فهمه على الأقل. خلينا أولا أطرح عليكم ما يتوارد من تطورات خاصة بالسودان، وخليني أفهم من حضراتكم إن كان كل هذا دقيق طبعا، وكيف يمكن أن نفهم من خلال هذه التطورات، أو ما الذي يمكن أن نفهمه من خلال هذه التطورات على الخريطة. خلينا نبدأ من ولاية شمال دارفور. نحن تحدثنا كما أشرت في المقدمة عن تطورات أو مكاسب للجيش السوداني، هل هذا صحيح؟ اعتمد الجيش السوداني على الأقل في ولاية شمال دارفور على استراتيجية خنق الامتدادات وتجفيف المثلث الصحراوي الذي يربط السودان وليبيا وتشاد عبر فرض حصار بري وجوي مع تقدم بري نوعي لقوات المتحالفة مع الجيش، سيما بعد استعادة مدينة كلبس الاستراتيجية في كردفان. كذلك يواصل الجيش تقدمه الميداني. ما المكاسب التي حققها الجيش؟ يتحدث عن سيطرته على مناطق مثل جبرة الشيخ، بارة، ومسيالة، وتأمين طريق الصادرات القومي، الشريان الحيوي الرابط بين الخرطوم والأبيض مع تكثيف الضربات الجوية لاستهداف تجمعات الدعم السريع في منطقة الدامرة وغيرها. كذلك تمكن الجيش من فك الحصار على الأبيض كما يقول. هل نتحدث على كل الأبيض أو نتحدث على مناطق؟ لا نعلم، سنطرح هذا السؤال على ضيوفنا. في محور الأبيض تمكن الجيش كما يقول من فك الحصار على المدينة مع عمليات تمشيط واسعة في المحاور الجنوبية والغربية، كذلك فيما يتعلق بجبهة إقليم النيل الأزرق كما نتابع على الشاشة. دفع الجيش بتعزيزات من قوات النخبة لصد هجمات الدعم السريع. في مقابل بل ما يتحدث عنه الجيش من مكاسب على الأرض واستعادة جغرافيا كنا نتابعها، الدعم السريع بعض التطورات تضعنا في إطار انشقاقات يعيشها وهي ليست بالجديدة، قديمة متجددة متواصلة، هذه الانشقاقات مستمرة. آخرها مثلا كان انشقاق قوة تضم عشرات المقاتلين بقيادة الجنرال موسى خمسين وأعلنت انضمامها إلى الجيش السوداني، ومجموعتي الدبة العسكريتين 47 و55 واللتان تضمان قائدا ميدانيا أو 21 قائدا ميدانيا و270 عنصرا مع آلياتهم العسكرية الكاملة والتحاقهم بالجيش. إلى أي مدى ما يطرح؟ أولا خلينا نتأكد منكم لأنه البعض مثلا لا يبالغ في حديثه عن مكاسب للجيش، والبعض الآخر يقول بأن الانشقاقات هذه داخل الدعم السريع ليست بتلك الأهمية التي يريد الجيش إبرازها أو وضعها على. خلينا نبدأ معك أستاذ تيجاني، إلى أي مدى ما نطرحه اليوم دقيق؟ هل هناك فعليا معادلة مغايرة داخل السودان؟
1: هو بالنظر لخريطة السيطرة على أرض الواقع واستراتيجية التقدم والمراوغة والتكتيكات المتبعة، الجيش السوداني استطاع أن يحرز تقدما عن ما كان موجودا في الفترات الماضية، خاصة وأن الأبيض كانت محاصرة بالكامل. استطاع أن يصل فك الخناق على جهتين اتجاهات على الأقل في الشمال والشرق. بقى أن هناك أيضا محاولات للمناورة في الاتجاهات الغربية والجنوبية. مناطق السيطرة للدعم السريع انزوت في تلك المناطق والقرى المجاورة لها. طريق الصادرات هو شريان استراتيجي مهم جدا يربط ما بين الأبيض وأم درمان، وهذا الطريق كانت به محاولات عديدة للسيطرة والخروج في عدة مرات من الدعم السريع، ومعارك متناوبة وسيطرة ميدانية متبادلة بين الجيش والدعم السريع، استطاع الجيش أن يحسمها لصالحه. المدن الموجودة على هذا الخط وكذلك بجوار الأبيض كلها أصبحت في يد الجيش السوداني. إذن هناك جغرافيا جديدة تشكلت في بسبب المعارك، ولكن في جنوب السودان والجهة الغربية في إقليم النيل الأزرق تحديدا في الجهة الشرقية لا زالت محاولات الدعم السريع للسيطرة والتمدد الميدانية موجودة. يعني المناطق التي استطاع السيطرة عليها خلال اليومين الماضيين لم تكن في حساباته ولم تكن في يده، ولكن الجيش يحاول الآن صد هذه الهجمات في المنطقة المعروفة بمحور بكوري القتالي، وهي منطقة في الكرموك. مدينة الكرموك هي أقرب المدن إليها في محلية جيسان، والكرموك مدينة كبيرة بها الفرقة 114 مشاة التابعة بها اللواء 114 التابع للفرقة الرابعة مشاة الموجودة في الدمازين. إذن السيطرة هنا موجودة لقوات الجيش. كذلك في المناطق الغربية أصبحت

0: مهمات الجيش من الجو ممتدة إلى مساحات جديدة جغرافية لم تكن موجودة، وأصبحت يعني هناك ضربات بمسيرات في مناطق سيطرة استراتيجية وقواعد داعمة للدعم السريع منذ بداية هذه المعارك.
1: ولكن لماذا الآن؟ لماذا هذا التغير الآن؟ وهل نحن نتحدث عن تغيير كلي، بمعنى هل نتحدث عن مرحلة جديدة في الحرب داخل السودان، أو نحن نتحدث عما كنا نشهده منذ فترة اللي هي مرحلة كر وفر بين الجانبين الجيش السوداني والدعم السريع؟ سؤال مفتوح للجميع.
2: هو ممكن يكون تغيير في ميزان القوى. احنا ما نقدر يعني رغم المكاسب العظيمه جدا اللي حققها الجيش السوداني، بس ما نقدر انه نقول انه ده ممكن يكون حسم او بدايه النهايه للحرب مثلا. هو تغيير في ميزان القوى، الدعم السريع، الانشقاقات والانسحاب من بعض المواقع نتيجه لاشياء كثيره،
1: مثلا
2: ضعف الامداد، التمويل الخارجي،
1: توقف التمويل الخارجي عن الدعم،
2: وطرق الامداد بسيطره الجيش على الطرق يعني الرئيسيه بالنسبه للامداد الاتي من ما بعد غرب دارفور، وطريق الصادرات استعادوا الجيش السوداني فيما يخص الامدادات. المساله الثانيه تغيرت الموازين الداخليه اللي هي ولاء القاده او ولاء العناصر في الدعم السريع للمنظومة الدعم السريع نفسها، نسبة للحراك قبلي، حراك عشائري بالأحداث اللي حصلت في الفترة السابقة والصراعات بين أعضاء من قبيلة المحاميد وأعضاء من قبيلة الماهرية. فالمسائل دي لها تأثير كبير جدا، لأنه الدعم السريع كمنظومة شبه عسكرية قائمة على الولاء والتعصب القبلي في المقام الأول. اهتزت بعض المسائل دي، الانشقاقات أحدثت نوع من عدم الثقة في القادة، أحدثت ضعف في القوة كذلك.
1: يعني دكتورة، المشاكل والانشقاقات داخل الدعم السريع هي انشقاقات يعني تعزى إن صح التعبير لمشاكل داخل القبائل، لقيادة القبائل، أو هناك البعض يتحدث عن مشاكل، لا أعلم أنا.
2: هذا واحد من العوامل. العامل الآخر هو استحواذ، يعني القادة اللي طلعوا من الدعم السريع وانضموا للجيش يعني بيشكوا من استحواذ بعض
1: القيادات على
2: القرار. والمسألة الثانية إنه الانتصارات الجيش أو المكاسب اللي حققها الجيش كشفت نوع من الغطاء اللي كان مستند عليه الدعم السريع في حمايته للعناصر وحمايته للقادة، فأصبحت في زعزعة داخلية في بين القيادات وبين العناصر. ثاني، احنا لو لاحظنا إنه الانشقاقات كانت على مستويات متعددة، على مستوى قادة وعلى مستوى قوات، فالاثنين عندهم مؤشرات لأنه في خلل داخلي داخل يعني منظومة الدعم السريع.
1: ولكن لماذا الآن؟ يعني المشاكل القبلية والتفاصيل بين، مش مشاكل، خلينا نقول مثلا محاولة التنافس القبلي بين كل هذه القيادات موجود من قبل، فهل الإمدادات وحدها هي التي أخلت بالموضوع وأفرقت رزت كل هذه التفاصيل أو هذه المشاكل الجزئية، أو أن الموضوع أكبر، الموضوع في تشكيلة الدعم، الموضوع في في في طريقة تعاطي الدعم مع هذه الحرب بكل مسالكها؟ دكتور،
3: أول حاجة شكرا جزيلا، ولا للحرب ونعم للسلام دوما
1: دوما.
3: اليوم محاولة تقديم نتائج المعارك التي مشت باتجاه الجيش أكثر من اتجاه الدعم السريع على أساس أنه خطوة أولى باتجاه حسم الحرب لصالح بناء الدولة السودانية، هذه شوغر كوتينج، هذه مقدمة خادعة جدا لن تقدم للناس إلا الخرافة والأحلام والأوهام. الحقيقة أنه ما ظلت البندقية تشتغل يتأخر شخص يكسب معركة أو يخسر معركة، ولن يكسب أحد من الطرفين الحرب. ولو
1: لازلنا في مرحلة كر وفر، يعني لا تعتبر بأن استعادة الجيش لهذه المناطق هو كسب نهائي، بل تضعه في إطار كر وفر
3: ليس لها أي أثر ملموس يرجح كفة أحد ضد الآخر.
1: واضح.
3: بما في ذلك الانشقاقات، يعني السودان بما فيه من تاريخ طويل جدا من الصراعات المسلحة

0: ظلت جميع الحركات المسلحة تحدث فيها الحكومات انشقاقات، لأن الحكومة عندها قدرة أكثر في إحداث هذا التفكك، وده جزء من التاكتيكس اللي ممكن تستخدم السلطة لتفكيك الخصم. هذه الميزة لا توجد عند الطرف الآخر، وشاهدنا ده في الانشقاقات اللي حصلت مع جون غارنج، لكن في النهاية انتصر الكور بتاع الحركة الشعبية وفرض علينا اتفاقية نيفاشا بشكلها التي قادت إلى إلى إلى إلى انفصال الجنوب. غير إنه المحاولة النفخ في من الانشق من الدعم السريع بقوات.
1: أنا هذا اللي ودت أن أتأكد منه، هل هي شخصيات فاعلة داخل الدعم؟
0: لو قالوهم أو وزنوهم يخسرون هؤلاء الناس، ما عندهم أي وزن ولا قيمة بصراحة. يعني أنا لأنه أعرف بعضهم معرفة شخصية وأعرف أثرهم على الناس بما فيهم أبناء عمومتهم وأشقائهم وأسرهم وأولادهم، لم ينحازوا معهم إلى هذا الخط، وهي ما جاءت إلا في إطار البروباغندا وإعادة التموضع، وهو يتكسب من هذه المسألة. وقريبا سنرى زي ما شفنا بعض من هؤلاء الذين أتوا إلى الخرطوم منشقين صوروا أنفسهم من واحد من كباري العاصمة وقالوا نحن الدعم السريع موجودين داخل العاصمة. فمن يدري
1: كيف ذلك بعد التحاقهم طبعاً بالجيش
0: طبعاً
1: ومسكهم للأرض
0: طبعاً
1: يعودون للقول بأنه تتفقوا
0: في بعض الناس
1: على الموضوع
0: بفيديو من الحلفاية من كوبري الحلفاية وقال نحن الدعم السريع موجودين الآن داخل العاصمة.
2: لكن يا دكتور هذه النقطة لو تسمح لي، يعني المقارنة أولا، يعني في مقارنة غريبة جدا يعني فيها لغط تاريخي كبير وقعت فيه بأن تقارن بين جون غارنج ومشروع الدعم السريع. يعني الفرق بين المشروعين كبير جدا لا علاقة للآخر بهما، يعني الأول كان يبحث عن قضية
0: الفكرة
2: ويؤسس لفكرة الدولة، هنا يختلف الأمر الثاني. يعني تشكيك
1: يعترض من بعض أعود لك دكتور،
2: لست في مجال يعني دفاع عن أحد ولا، ولكن أريد أن أناقش الدكتور يعني فيما في قوله أن انشقاق قادة مؤثرين بيحملون رتب عسكرية والرتبة العسكرية يتبعها عدد من الجنود والمركبات وقوة عسكرية. هذا الانسحاب المتتالي واللي لأشهر متعددة وشخصيات لها وزنها الميداني لا يؤثر، كيف لا يؤثر في أي معركة؟ في أي معركة إذا كان قائد هذه المعركة قد انسحب وسلم نفسه، هذا يعني انهيار تام للمنظومة وتشكيك الآخرين في الجبهات الأخرى أيضا في في في صدق المشروع نفسه. يعني هذه مسألة لها تأثير. أنا
1: لكن هو
0: نكمل الفكرة بس لأنه القصة الأساسية
1: أعتقد بأنك دكتور تشكك حتى في عملية انشقاقهم. حضرتك تقول بأنه هي عملية ترويجية للدخول لمناطق معينة وفيما بعد
0: أنا بقول هذا الكلام بقول هذا الكلام استنادا على الواقع. التاريخ في النهاية مقاربات، أنت بتقارب حالة بحالة، استدعاء الحالة ديك تعطيك مؤشرات عامة تقيس عليها، هو بنشماركينج. هل حصلت أي انشقاقات داخل حركات دارفور؟ نعم، تم تشقيق حركات دارفور، كان حركتين، حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، ثم تشققت هذه الحركات إلى أكثر من 135 حركة، وهذا يعطينا أرضية نبني عليها لنقرأ ما يحدث. هل ممكن نقرأه في تاريخ سابق مشابه ولا لا؟ هذا القياس مهم جدا إذا أردنا أن نفكك هذا الواقع ونفهمه، مش نتكلم للعواطف، نحن نتكلم
1: صحيح.
0: هنالك قضايا
1: صحيح.
0: ينبغي أن نطلق عليها منهج يفكك ويستنطق هذا الواقع وقدم لنا قراءات. هذا ما أراه، ولكن أنا بقول الواقع حاليا الناس اللي انشقوا هل تقدموا الصفوف في المعارك أم بقيوا بعيدين عن الصفوف المقدمة؟ هم لم يكونوا في مقدمة الصفوف، لم نراهم يعني يسجل إنهم والله موجودين ولا استشهد منهم.
1: حضرتك لا ترى
0: أحد.
1: بأن هذه الانشقاقات قد تكون انشقاقات يمكن أن تغير من ميزان
0: لها أثر نفسي
1: بالنسبة لهذا
0: لها أثر نفسي بسيط.
1: أي.
0: لن الجيش ما ناقصه هذا العدد المنشق من الدعم السريع.
1: أي.
0: والانشق من الدعم السريع لن يأثر على قوة الحقيقية في الأرض.
1: بس جميل، لكن جميل من الجيش أنه فتح أبوابه حتى يلتحق.
0: من باب الدعاية ممكن واحد يعملها عادي يعني، لكن أنا بقول أنه هذا في النهاية لن يؤدي إلى إعفاء الشعب السوداني من العوز والفقر وعدم التعليم وعدم الراحة.
1: سنعود
0: لا دولة حاليا
1: لأنه هذا لا دولة، هذه المشكلة المعضلة الكبرى.
3: خليني أقارب بين الاثنين.
1: تفضل.
3: أنت سألتي لماذا حدث هذا التحول؟
1: لماذا يعني انتشرت هذه الأخبار وإن كانت دقيقة؟ فهمنا بأنها دقيقة على الأقل.
3: كما قال الأخ التجاري حقيقة في تحول.
1: تمام.
3: وكثير من الكلام اللي ورد في تقريرك هو صحيح. هناك أسباب أدت إلى هذا التحول. أولاً يعني لا ننكر دور جهاز الأمن والمخابرات في استقطاب

0: هذه القوات أو هؤلاء القادة،
1: حداث التفكيك يعني.
0: أي نعم، والعمل على تفكيك قوات الدعم السريع اعتمادا على طبيعتها وطبيعة تشكلها، والتي تحدثت
2: عنها الدكتورة منى.

0: ولكن حدث انشقاق، وانشقاق نقول انه مؤثر لان بعد هذه الانشقاقات حدث تقدم الجيش، وتقدم الجيش ايضا لم يكن قاصرا او نتيجه لهذه الانشقاقات
1: فقط حزب.
0: ولكن ما ننسى اللي هو ان الحرب الايرانيه القت بظلالها على المساعدات التي تاتي للدعم السريع، وحدث هناك تحول في مواقف الدول المحيطة بسبب أن القوى الدولية ومجلس الأمن كلهم على رأس الولايات
1: المتحدة، وكان هناك التزام من بعض الدول
0: هناك
1: حتى.
0: أي نعم، وأصبح هناك ضرورة بالالتزام ببعض الخطوط المفروضة
1: والخروج من الساحة السودانية،
0: إضافة إلى الجهد التي بذلته الحكومة السودانية في جلب الدعم العسكري.
1: أي حكومة؟
0: الجيش السوداني. ما في حكومة موجودة أساسا، لكن الجيش هو الذي يعني استقطب الدعم للقوات المسلحة السودانية، فأحدث هنا تحول سواء على مستوى المسيرات أو على مستوى القوات الأخرى، فهذه كل هذه العوامل أحدثت هذا التحول.
1: خلينا شوي نفكك الصورة الحالية، ولكن تفضل دكتور.
0: ولكن السؤال المهم الذي طرحه أخي حلا، هل هذه التحولات على المستوى الميداني هل لها أثر في أن الأمور تنفتح ونقول أن احنا ماشيين على حسم هذه الحرب وإعادة تموضع الجيش السوداني لإعادة بناء الدولة مرة أخرى؟ هذا هو السؤال المهم الذي ينبغي أن نجيب عنه إن شاء الله.
1: والإجابة خلينا نبدأ بك.
0: الإجابة كالآتي. الآن في ظل الواقع الحالي، من خلال هذا الأسبوع حدث تحول عسكري على مستوى اللي هو جنوب كردفان،
1: وهذا عددناه وفهمناه،
0: والنيل الأزرق. حدث تحول أن قوات الدعم السريع أحدثت يعني مشكلة تأثر بها المواطنون. بقى عندنا بسبب هذا التحول 270 ألف نازح مرة أخرى. نزحوا.
1: فهمت. ما المشكلة؟ المشكلة إعادة، فسروا لي شوية الموضوع.
0: المشكلة إن الآن هذا الكر والفر لن يؤدي إلى أي حسم، ولكن يتأثر به المواطن السوداني.
1: وهي كل الحرب يتأثر بها المواطن السوداني. أيوة. منذ
0: أي نعم، ما احنا الآن بنتكلم على التحول الميداني.
1: وهذا اللي يهمني أنا ما يهمني في المرحلة دي حقيقة. هل نحن على أعتاب أو هناك بوادر نهاية هذه الحرب؟ يعني هل تستشعرون من خلال الواقع بأن هناك شيء يتغير؟
0: كيف نستشعر هو في تحول يعني ميداني، في تحول على المستوى الميداني في كل لحظة،
2: في مؤشرات.
1: ما هو التحول ماشي في اتجاه واحد اللي هو الجيش،
0: اتجاه واحد. أنا أقول لك النيل الأزرق
1: التحول
0: لصالح الدعم السريع،
1: لصالح الدعم السريع،
0: وتأثر به المواطنون ونزحوا، وفي مخيمات يعني اللاجئ أو النازح الموجود في المخيم يتأثر بهذه الحرب وبهذا التحولات الميدانية.
1: لما وضحت لي المصطلحات، لأنك قلت لي الدعم السريع عن المشكلة.
0: لا ليس باتجاه واحد، أنا قلت لك
3: لو أحنا دكتور لو بس عملنا إحالة بسيطة جدا، خلينا نعمل كمان just not let it check pulse. هل الذين يعيشون الآن في مناطق أمنها الجيش أو مناطق أمنها الدعم السريع، هل الشعب السوداني هناك يعيش طرف مثلا، يعيش معاناة، يعيش مضايقة، اعتقال، اعتصامات، بلا وظائف؟ وهذا يحقق حاجة واحدة، إنه طرفي الحرب لا يملك أحد أي مؤهل أخلاقي لأسس دولة.
1: خلينا نحكي بسياسة دكتور. خلينا
3: نتكلم سياسي. أخلاقي بمعنى إنه to deliver the commitment.
1: يعني خلينا نحكي على القدرة السياسية على تكوين دولة.
3: ليس لديه أهلية سياسية ولا في مشروعه بناء شرعية تؤمن للشعب السوداني الحرية والديمقراطية وغيرها. والشاهد إنه الليلة المعاناة الموجودة في المناطق، المواطنين الموجودين في مناطق الجيش مثلا، الخدمات ما موجودة، وشكل الدولة الموجود يمارس كمية من الضرائب والجبايات على المواطنين، ما قادرين يعيشوا يعني. وما في أي اتجاه لبناء أي بنية تحتية تعفي الناس من قطاعات الكهرباء وخدمات العلاج وهكذا. ونفس القصة حالة دي بالمناسبة يعيشها المواطنين في المناطق الدعم السريع، حتى الدعم السريع ما استطاع أن

0: يوفر اي منافذ للمزارعين في كردستان دارفور يبيعوا محاصيلهم ومواردهم لاي جهه عشان
1: احنا ما بنقدر نقول. تفضل.
2: هل الفيضانات والسيول وقفت في السودان؟ انتوا سمعتوا اخبار الفيضانات والسيول؟ ما سمعتوا، ولكن الان في محليه ابو كرشور اللي هي في جنوب كردفان في 168 اسره تشردت، في 270 منزل تهدم. فين هؤلاء بالنسبه لطرفي الحرب؟
0: ولا شيء، مش هتقدم لهم الدعم السريع شيء يعني.
1: دكتوره
3: مؤشرات بتورينا انه هل احنا وصلنا لاعتاب نهايه الحرب
1: بالضبط
3: ولا تحول في مسار الحرب؟
1: شكرا لانك عدت للسؤال.
3: ايوه
1: تفضلي.
3: فالمؤشرات دي اول حاجه انه الدعم السريع تفقد القدره على الامداد والتمويل والتجنيد، ده واحد من المؤشرات. المؤشر الثاني انه يكون الانشغاغات دي احدثت تفكك حقيقي في بنيه الدعم السريع،
1: وهذا لم يحدث حتى الان.
3: لم يحدث
1: تفكك حقيقي، لم يحدث. طيب
3: أيوة. المؤشر الثالث انه تبدا عمليه سياسيه ذات مصداقيه تشمل القوى السياسيه
1: المدنيه.
3: الان الفريق البرهان دعا لحوار، ولكن بعض القوى السياسيه رفضت هذا الحوار، فأنا بعتبره إنه ده يعني إحنا رجعنا لورا. حتى لو القوى السياسية وافقت على الحوار، هي عندها شروط إنه تدخل في العملية السياسية دي بالشكل الحوار في البداية، لسه ما في اتفاقات ولا في مبادئ ولا في يعني شيء حيحصل ما لم تكون في خطوات تانية عملية.
1: ما هو
3: يعني
1: المفروض هذا الحوار هو الذي سيؤسس للشكل النهائي أو الخطة النهائية.
3: أيوة. المؤشر الأخير ممكن يكون مهم إنه الجيش يفرض سلطته على الدولة بحيث إنه يحتكر القوة، يحتكر السلاح، وده بيقودنا لقرار مجلس الأمن أو مقترح على مجلس الأمن، إنه في مقترح إنه يفرض حظر السلاح على كامل السودان وخلاف إنه يظل في دارفور زي ما كان قبل.
1: طيب خليني أطرح سؤال أكثر صراحة، من منهما الأقرب لمسك الأرض ولوضع السودان في حالة قدرة على تقديم أي مشروع معين، شرعية المتمثلة في الجيش أو الدعم السريع؟ يعني ما هو الأرض مهمة كذلك حتى فيما بعد.
4: صحيح.
1: يمكن لكل طرف أن يقدم المشروع، فهل ما نتحدث عنه من اقتراب الجيش من إنهاء الموضوع أو إنهاء الحرب صحيح ولا لا؟
4: هو أستاذ، مسألة تكوين الدولة طبعا لابد أن تكون لها عواملها الأساسية، يعني أرض واستقرار وموارد وكذا وكذا. السودان الآن مشتت في لا مركزية، في أجزاء يسيطر عليها الدعم السريع، أجزاء يسيطر عليها الجيش. الأمر الآخر مسألة الشعب نفسه، 11 مليون نازح، يعني جزء منهم في السودان وجزء مشتت في بقاع الأرض المختلفة، ويعني عوامل كثيرة تحتاج للترتيب أولا. الأمر الآخر ميدانيا أيضا، هذا الحسم لا يمكن أن نقول بأنه يسير باتجاه كامل، باتجاه أن يسيطر الجيش على باقي السودان، ولكن هناك مجهودات كبيرة مبذولة لهذا الإطار. الأمر المهم هو انكشاف الغطاء عن مواضيع الدعم الخارجي بشكل رسمي. يعني السودان سمى دول باسمها وحدد ماذا خرج منها من أسلحة أو مسيرات.
1: لما تتحدث عن السودان تقول الجيش.
4: نعم.
1: يعني
4: الجيش. نعم الجيش. يعني وزير الخارجية في لقاء مع بودكاست أصوات من الخرطوم على منصة مزيج تابعة لشبكة العربية، قال بأن إثيوبيا بها معسكرات تخرج منها مسيرات وتضرب في عمق الأراضي السودانية، وأشار إلى تشاهد أيضا بأن هناك دعم لوجستياتي. هذه المسميات تعني بشكل واضح أن السودان يعلن صراحة عن وجود دول مشاركة بشكل رسمي وببيانات ومعلومات. دعمها تقرير صدر عن معهد الدراسات والبحوث بجامعة ييل الأمريكية بأن قاعدة أسوسا في إثيوبيا بها تحركات عسكرية وبناء استراتيجي لمنشآت، وأيضا وجود عربات وآليات قتالية تسمح ببناء لواء عسكري لقوات الدعم السريع. لواء يعني نتحدث ما بين 750 إلى 1000 مقاتل، هذا يستطيع أن يدخل إلى جيسان والكرمك في ساعات حتى لو حاولت الفرق الموجودة في الدمازين صده. هذا العامل وبهذه الطريقة الواضحة يعني أن هذه الحرب لن تنتهي قريبا ما دامت هذه الدول تدعم وتسمح بخروج أسلحة من أرضها، بل وخروج مسيرات تضرب في الأراضي السودانية. إذا لابد من وجود تفاهمات دولية حول هذا الموضوع. الحسم الداخل في الميدان قد لا يكون هو الفيصل. الأمر الآخر ومهم لا يمكن غض النظر عنه هو مدى التراضي الموجود يعني في السودان، سواء كان

0: بالخضوع لسيطرة فيها
1: الجيش. هذا سنعود لها بعد فاصل قصير. هذا مهم للغاية لأنه ليست مسك الأرض وحدها هي التي تمثل فرق، ولكن حتى مدى رضاء كذلك من هم موجودون إما تحت سلطة الجيش أو تحت سلطة الدعم. نذهب فاصل قصير ونعود لطرح هذا الموضوع ولمحاولة إيجاد حلول كذلك.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

0: بلاش تعليق. نحييكم مشاهدينا ساعة حوار نحاول أن نفكك الوضع في السودان. وضيفي انتقد سؤالي، هو قال لي لما تسألين من منهما الأقرب لطرح خطة أو قدرة وكأنه سويت بين الشرعية وبين الدعم، هذه مؤاخذتك.
1: نعم، يعني الآن نحن أمام جيش سوداني بغض النظر عن رأينا في هذا الجيش وفي
0: أنا مش رأي، أنا طرحت سؤال على أساس أنه هناك طرفين نزاع.
1: الطرفين نزاع بالنسبة يعني لنا، أنا في شخصي أنا يعني طرفين نزاع غير مساويين، يعني سواء في المنظور
0: من حيث
1: الجيش،
0: ضيف لها من حيث
1: الجيش بالنسبة لأي سوداني بيمثل المؤسسة اللي اسمها القوات المسلحة السودانية.
0: دكتور يختلف معك مثلا في
1: فليتفضل
0: هو
1: يختلف.
0: بالنسبة لي كذلك الجانب المقابل
1: ما أنا أشرحه وبعدين هو يشرح.
0: فمالا باختصار خلينا
1: بالنسبة لميليشيا الدعم السريع، احنا عارفين هذه الميليشيا كيف قامت وكيف مارست على مدى ليس على مستوى اللي هو على مدى الزمن للحرب، ولكن منذ تشكيلها إلى الآن بالنسبة لي كثير من السودانيين هذه الميليشيا.
0: أنا فهمتك دكتور حسين، حضرتك مش فهمني. أنا حابة نفهم الحل. طيب
1: الحل لا يمكن انا سوداني بنتظر ان الحل اقامه الدوله، يمكن ان تاتي من الدعم السريع.
0: قبل اقامه الدوله انهاء الحرب.
1: نعم، انهاء الحرب بهذا التحول الميداني، التحول الميداني والسيطره الميدانيه لا تعطي اي من الطرفين الشرعيه السياسيه.
2: احيانا انتهاء العمليات العسكريه بيكون مجرد تحول في مسار الحرب. قد تستمر الحرب

0: نحوي منخفض ما لم تضع تحصل تسوية بين الطرفين، تحصل تسوية سياسية ويتم الاتفاق ويضعوا السلاح، ما بنكون كده احنا يعني كسب.
1: دكتور انا تحدثت على من الطرفين، أيوة. لانه يجب ان تكون هناك تسوية،
0: أيوة. يعني هو مش مكاسب عسكرية على الارض،
1: هناك غالب ومغلوب، لا اعلم. طيب
2: خلينا نحط الامور بطريقة، انا بلاحظ دائما ان احنا بنحاول نغرق في تخوم الشواطئ، يعني خلينا ندلف عميقا.
1: تفضل.
2: أول حاجة، في مقاربات كثيرة جدا موجودة. الدعم السريع ما قام لحاله، في جهة محددة قومته وسلحته وأعطته الشرعية من برلمان، فأخذ هذه الشرعية من هذا الموقع. شرعية عمر بشير ذاته عند السودانيين ما شرعية، أنا كنت معارضه لحد ما سقط، لأنه جاب انقلاب وبالتالي هو انتزع شرعية الأمر الواقع، ولكنه في النهاية ما شرعي. الدعم السريع أصبح بالأمر الواقع قوة ضمن الجيش، وطلعوا لينا وقدموا حولوا ما لم يقدموا يعني أبو هريرة عن حديث الرسول. أنا عاوز أقوله أنا حقيقة، هل الحوثي ميليشيا؟ يس ميليشيا، لكنها أفضلت موجودة وتم التفاهم معها لإعادة بناء وترميم الدولة في اليمن.
1: طيب هل إمكانية تسوية ليبيا حاليا؟
2: ليبيا فيها قوتين. أنا بقول في أمثلة كثيرة جدا.
1: واضحة الأمثلة.
2: ولذلك نحن محاولة إغراقنا في قصة ميليشيا وكذا عشان ما يجلسوا مع بعض وحلوا المشكلة، ده محاولة إهدار طاقتنا ومواردنا.
1: هذا في إجابة على ما تفضل به الدكتور. أيوة
2: بالضبط كده.
1: طيب فهم الموضوع، ولكن حتى لا نغرق أكثر في هذه التفاصيل لأنه فتحنا لها أكثر من مجال. هل في هذه المرحلة على الأقل بهذه التطورات التي سردناها هناك إمكانية تسوية معينة؟
3: هذا سؤال مهم فعلا، بالذات في ظل الإرهاصات عن طرح مبادرات للحوار مستمرة. آخر مبادرة هي التي طرحها الفريق البرهان ودعا لها قوى سياسية ودعوة لحوار سوداني سوداني، رفضت كثير من المبادرات السابقة. هذه أيضا بعض الأخبار تتوارد عن رفض للمعارضة في أديس أبابا للدخول في هذه الإجراءات الحوارات، وأيضا هناك إقبال ممكن من القوى الداخلية لها. في النهاية سيتشكل حوار قد يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية داخل السودان، ولكن الرئاسة ستكون للجيش بحكم
1: ربما. المشكلة بأنه ليس هناك من يريد الانخراط في هذا الحوار.
3: هذه الخيارات التي قد تطرح في مقبل الأيام. يبقى السودانيين الآن بين أن يتقبلوا هذا الواقع كحل للأمر في السودان، تكون هناك توافق سياسي وحكومة مدنية يقبلها العالم ويستمر في التعامل معها، تضيق الخناق على ميليشيا الدعم السريع، وربما قد تنهي هذه المعركة. ولكن يجب لا يخفى العالم ما حدث في 2019. كان هناك خروج جماهيري كبير لإسقاط البشير، وكانت رغبة سودانية عامة في الشوارع. تدخلت بعض المسائل الأمنية والمصالح المتشابكة لصالح هذا الحراك. نحن لا نقول بأن الحراك هو من أسقط البشير لوحده، هناك ظروف أخرى أيضا كانت محيطة. من بعدها النظام الحالي، المشهد الموجود في السودان، هو نتاج لذلك التغيير الذي حدث، ومن اندلعت الحرب. يعني عندما تنتهي الحرب كيف ستكون الشرعية؟ هذا السؤال.
0: إكمالا لكلامك، أنه الحراك السياسي ماشي الآن بوتيرة مع التطورات العسكرية أيا كانت، لصالح الجيش أو لصالح الدعم السريع، لكن مع المكاسب اللي بيحققها الجيش، لا زال الدعم السريع قادر على القتال لحد الآن، قادر هو على القتال. لا تحسم هذه المسائل ولا يصل
1: تسوية بين الطرفين، ولا يمكن أن تفصل الأرض،
0: أو حتى التسوية ما ممكن نصل لها ما لم تعالج قضايا السلاح المنتشر، وقضايا الاقتصاد أيضا، وقضايا النزوح، وقضايا الحدود أيضا. إحنا عندنا مشاكل في الحدود الآن انتقلت الحرب، بعض المواقع أصبحت الآن تدار على الحدود، فدي ممكن يكون إنذار قادم، لأنه تنتقل من مواقع العسكرية المعروفة لمواقع ما بيعرفوها، لا الجيش السوداني ولا الدعم السريع.
2: التاريخ بيعلم الناس عدم تكرار الأخطاء. نحن السودانيين بكل أسف نتعلم من التاريخ تكرار الأخطاء، بكل أسف. يعني تاريخنا وإرشيفنا مليء جدا بالتمردات على الدولة المركزية، وحلت جميع هذه التمردات بالحوار. محاولة، يعني كلام اللي قاله بولس في مجلس الأمن، قال في 12 دولة تقارير الأمم المتحدة تثبت تورطهم في تمديد الطرفين بالسلاح. نحن لما نتكلم على الذي يمد الدعم السريع، يعني جزء ما في حد يمده من 12 دولة، أكيد معناها جميع الأطراف لازم يكفوا بعصا الأمم المتحدة عن التدخل في الشأن السوداني ومد الطرفين بالسلاح، عشان نعطي الشعب السوداني الزخم الحقيقي في إزاحة الطرفين من الساحة واستلام المبادرة.
1: ولكن هل هذا يكفي؟

0: كافي، بمعنى يجب أن تكون هناك إرادة كذلك ورغبة من الطرفين أو ضغوطا كذلك على الطرفين للجلوس ولا لا؟
1: المشكلة الحقيقية، المشكلة الحقيقية هذه الحرب أفرغت القيادة السياسية التي تقود الشارع خارج الحدود، وأصبحوا في دكة الاحتياط ما فاعلين، والداخل السودان الذين يحدثوا هذا العمل مهددين بالبندقية. يعني نحن نتكلم على الجيش، لكن في 12 ميليشيا داخل الجيش تمارس أعمال قهر وعنف ضد الشعب السوداني وضد المواطنين بوجود الجيش، دون أن يعملوا ممارسات المشتركة داخل مدرمان، ممارساتها في حتات كثيرة جدا. هذه ممارسات موجودة، والقمع موجود، والاعتقالات موجودة. يعني واحد من الزملاء اسمه صحفي قرشي، هو مقدم محتوى تم اعتقاله وتوجيه تهمة إليه، وآخر ثاني من القيادات النقابية في جنوب النيل الأزرق تم اعتقاله وهو لا يحمي السلاح. ولذلك نحن بنقول هذا النظام الوجود الحالي ينبقي أن نستخدم قوتنا الحقيقية كسودانيين في الضغط على المجتمع الدولي في تخليصنا من الدول التي تلعب في إعدادات
0: هذا الوطن. الحل الوحيد بات لدى المجتمع الدولي، لدى الأمم المتحدة،
2: حل من الداخل.
3: الآن الحوار السوداني الذي طرح، السودان السوداني الذي طرح، هو زي ما قال أخوي التجاني، هو لن يفضي إلى إلى إلى إلى الحل السياسي وكذا. الحل السياسي يتطلب من الجميع ألا يعني يحط رأسهم في الرمل ولا ينظر إلى المشهد بشكله الكامل. أول حاجة إذا جينا نقعد في حوار سياسي، بقى الحوار ما بين القوات المسلحة والدعم السريع، احنا عندنا بقى عدد كبير من القوات
2: والفاعلين
3: والمؤثرين واللي يرون أنهم قدموا للجيش لكي يتموضع هذا التموضع الجديد. كل هؤلاء يرون أن لهم استحقاقات، فأصبح الموضوع الحوار موضوع كبير. ثانيا الإخوة القائمون على الحوار السوداني يجب الآن يعطوا ضمانات للقوى السياسية والمدنية اللي في الخارج علشان يجوا في السودان ومؤمنين ويجوا يحضروا في الحوار وكذا. السؤال المركزي إن هذه القوى السياسية السودانية المهجرة كلها عندهم رأي في المشهد السياسي الحالي في السودان، يرون أن الحركة الإسلامية والمؤتمر
4: الوطني
3: لا وجود لهم في أي حل سياسي قادم. هل هم استصحبوا هذا الشرط؟ وشرط يبدو
0: من هم القائلين بذلك؟
3: كل القوى السياسية المهجرة
0: صار
3: الآن عملوا
0: مؤتمر
3: عملوا مؤتمر وأوضحوا رأيهم بصراحة. أي حوار سوداني عنده يعني نقاط محددة لكي يصوم هذا
1: السؤال. تسمح أوجه سؤال، إذا كانت هذه المبادرة جنوين، مبادرة البرهان مبادرة حقيقية، هل اشتغلت وسائل الإعلام التلفزيون والإذاعة والصحف بالتبشير بالسلام؟ لم تعمل. هي نفس القصة أنا علقتها قبل كده، الرئيس لا يقدم مبادرات، يتخذ قرارات، يتخذ قرار في عدم التعرض للمواطنين لمجرد التعبير عن رفضهم للحرب،
0: ويفتح
1: وسائل الإعلام للتبشير بالسلام، لكن حتى الليلة التلفزيون يتكلم بحشد الناس للحرب.
0: ولكن اسمحوا لي فيما تبقى من وقت، هل يمكن أن يكون هذا الحوار هو الحل الوحيد الباقي للسودان على الأقل لوقف لتجميد هذه الحرب، وللبدء على الأقل البناء خطوة خطوة حتى تجتمع كل هذه الأطراف؟
2: الحوار ممكن يكون حل لكن بشروط.
0: مرتقب، هو لم يعين تاريخ.
2: نعم مرتقب، وحتى القوى السياسية التي رفضت الآن في ظل الوضع الحالي، في بعضها رفض الحوار وفي بعضها رفض مجرد يعني ما عاوزين يوقعوا على موافقة، شيك على بياض، يعني عاوزين يوقعوا بشروط بضمانات معينة. فدي المسألة الحاصل إنه
0: مناصب ولا ضمانات استمرارية؟
2: لا، ضمانات
1: الحوار على إطلاقه،
2: الحكم المدني، ضمانات بإنه يعني حتى في السلطات كيف توزع، ضمانات باعتراضات معينة على إنه الجيش بتتبع له بعض القوات، مصير هذه القوات هل ستدمج مع الجيش ولا ستظل في وضعها الحالي. ضمانات أيضا
0: يتم الترتيب لكل هذا الحوار، لماذا سيقام؟

0: فقط بأنه الحوار لتفصيل كل هذا.
1: روسيا السياسية لم ترفض صحيح لم ترفض الحوار على إطلاقه هكذا يعني.
2: يعني صحيح يعني ما مقاطع لحديثك، لكن هذه الأبجديات التي تحدثت عنها هي الأسس التي يجب أن يبنى عليها الحوار. ما لم تحسم هذه القضايا الكل سيسأل كيف سيكون هناك حل. يعني نحن نتحدث على بعض الشخصيات المهمة في الحكومة السودانية تمتلك حركات مسلحة تقاتل مع الجيش ويرتدونهم نفسهم زي العسكري في الوزارات التي يحكمونها ويقومون على أمرها. وبالتالي نحن أشهد يعني أشبه بالمشهد الليبي في تركيبة تكوين الميليشيات وسيطرتها على المناطق أو وزارات كانت سواء كان مواقع جغرافية أو وزارة. هذا الوضع هو بالتأكيد لن يفضي إلى حلول. هذا الوضع يجب أن يحل، وكما قال الأستاذ محمد حلا بأنه يحل بقرارات حاسمة بأن يعني تمسح المظاهر العسكرية من الدولة، تكون للجهات المدنية. وزارة الخارجية السودانية وقعت اتفاقيات مع المملكة العربية السعودية يجب أن يتم تنفيذها في الفترة القادمة.
0: أنا سؤالي مفهوم كل ما تفضلت به، وهذا هو المفروض فعله والمفروض تقديمه في أي حوار حتى يكون هناك التزام من كل الأطراف، ولكن أنا سؤالي طالما هناك اختلافات جذرية بين كل الأطراف بين الجيش والمدني والدعم وكل هذه الفصائل المدنية اللي هي انشقت على نفسها كذلك صحيح. يعني الحرية والتغيير انشق أكثر من مرة على نفسه، فطالما هناك هذا الشرخ الكبير فلماذا لا يبدأ حوار، أو ما هو أساس حوار قادر أن ينطلق ليناقش كل هذه النقاط؟ لأنه هناك من يرفض مثلا أن تزاح كل مظاهر العسكر في فهذه ممكن أن تكون نقطة للحوار وليست أساس يتركز عليه الحوار. ولا لا
1: صحيح. الحقيقة جميع الكتل السياسية المختلفة والتحالفات السياسية المختلفة في الداخل والخارج مجمعة وتطالب دوما بالحوار، ولكن الحوار المطروح على لسان البرهان حاليا هي محاولة لإيجاد الشعبية وعزوة عشان ينصب بها نفسه رئيس على الدولة السودانية، وهذا سيكون في صدام واقع لأنه كل المعطيات تشير
0: لا تعتقد بأن هناك جدية
1: ليس في جدية هذا للاستهلاك. هذا استهلاك، هو يقول الآن حوار وثم يمشي في اجتماع آخر ويقول نحن حنحسم المعركة لصالح. أنت تحاور مع الحامل السلاح عشان تعفي الشعب السوداني.
0: هذا بحسب تسريبات ولا بحسب قراءتك دكتور؟
1: بكرة حيجيب لك كل التصريحات بعد يومين. يعني هذا ما ألفناه على البرهان، هكذا بالليل يقول كلام بالنهار يقول كلام. أنا بقول الحوار الحقيقي طبعا. الحوار الحقيقي ينبغي أن يبدأ بمن يحمل البندقية. عاوز تحاور جيب الأمم المتحدة قول للدعم السريع يجي تعالوا نحن جميعا أجرمنا في حق هذا الشعب السوداني وفي البلد وعلينا أن نضع السلاح.
2: هذا ليس بهذه السهولة.
1: هذا المسألة عمل عمر البشير
2: لكن الوضع يختلف الوضع تماما. ما تحدث عنه يعني أستاذ محمد حلا في موضوع الدعم السريع في السودان، ما فعله الدعم السريع بالمواطن السوداني لم يفعله أحد من التمردات التي تحدث عنها. لم تكن بهذه الهمجية.
1: أنا قلت يعفوهم يا أخي.
2: لا أنا أقصد أن الحالة حالة رواندا وبورندي. الحالة الآن هي حالة رواندا
1: وبورندي.
2: وصل
1: المجتمعي
2: أكثر من كونه وصل السياسي.
0: هذا هو الحال. والبدء على الأقل بالتفكير في حلول قابلة.
1: نحن موجودين في مناطق آمنة. أهلنا يعانون. أنا عندي في مناطق ناس يأكلوا في اليوم وجبة في ثلاثة يوم وجبة واحدة. لا يمكن أن يتحدثوا بهذه اللغة. لازم تقيف البندقية عشان نتحرك. اللي عنده بقرة يوديها بيعها في دونغولا، واللي عنده تمر يبيعه في أي منطقة تانية. لازم تفتح الطرق لوصول المساعدات للناس. الناس مخنوقة يا أخي.
0: هذا بيد
1: يعني هذا لو وقف
2: أو بيد الطرفين.
0: طبعاً.
3: والطرف. حقيقة لا حوار بدون وقف البندقية.
1: طبعاً.
3: إطلاق النار. أساس. الآن الأمم المتحدة وكل المعنيين بالحرب السودانية يحذروا أن احنا داخلين على مرحلة جديدة من الحرب سوف يستخدم فيها الذكاء الاصطناعي لتوجيه آلات الحرب بطريقة آلية. يعني نحن لا نبشر بسلام ولكن نبشر بما هو أسوأ من مما هو قائل الآن. بالتالي يجب على كل المعنيين بالمشهد السوداني وخصوصا السودانيين يجب أن يكونوا صرحاء مع أنفسهم وأن يغلبوا المصلحة العامة.
0: انتهى توقيت هذه الساعة، ولكن أكيد سنعود لساعات أخرى لمحاولة، دائما أقول محاولة فهم الملف السوداني. شكرا لكم، شكرا للمتابعين، السلام عليكم.

مسؤول أمريكي يؤكد استهداف منصتي إطلاق إيرانيتين بجزيرة لارك، والأردن يعترض صواريخ أطلقت من إيران. نائب رئيس برلمان العراقي يحذر من أن علاقات العراق الخارجية ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. الكرملين يؤكد أن اللقاء بين بوتين وترامب وزيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل نزاع أوكرانيا. وأعداد قتل الفيضانات المدمرة في نيبال والصين تقترب من 800، وفرق الإنقاذ تسابق الزمن بحثا عن آلاف المفقودين.

ومحدودة ضد قوات إيرانية تزرع ألغاما في مضيق هرمز. وكالة تسنيم كانت أفادت بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في جزيرة لارك المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. من جانبه قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي. وقبل قليل صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد بأن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي بأن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للأردن والحفاظ على سلامة المواطنين وبما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. ونبدأ بالأخبار العاجلة، حيث أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ عملية دقيقة

0: بعد مرور أشهر على حرب إيران بدت الآثار الاقتصادية أكثر وضوحا في الفترة الأخيرة، فبين اقتصاد يحاول الصمود وعقوبات تضيق الخناق تدخل إيران مرحلة جديدة عنوانها كيف يمكن لطهران أن تدير مرحلة ما بعد الحرب التي لن تنتهي تداعياتها بعد.
1: في إيران حرب تركت آثارها على الأرض، منشآت توقفت، إنتاج تراجع، وأسواق يحاول فيها الناس اللحاق بأسعار تتغير أسرع من دخولهم. حتى صورة السلطة باتت جزءا من المشهد، سلطة تحاول أن تبدو متماسكة في الخارج فيما تتراكم في الداخل كلفة الحرب والعقوبات. الريال الإيراني وصل إلى مستوى قياسي جديد، أكثر من 2,000,000 ريال مقابل الدولار. وراء هذا الرقم مواطن يرى راتبه يفقد قيمته. أحد العاملين في طهران يقول إن راتبه رغم 3 زيادات متتالية أصبح اليوم أقل من نصف قيمته بالدولار مقارنة بما كان عليه قبل الحرب. إيران بلد النفط والغاز، مقبلة على شتاء قاس مع نقص في البنزين والكهرباء وتحذيرات من أزمة في إمدادات الغاز. ومن الحياة اليومية إلى صلب الاقتصاد، صادرات النفط الإيرانية التي كانت تقترب من 1,800,000 برميل يوميا قبل الحرب هبطت إلى أقل من 500,000 برميل، والتجارة الخارجية انكمشت بنحو 35%، أي أن إيران تواجه كلفة إعادة بناء ما دمرته الحرب وتخسر في الوقت نفسه جزءا من قدرتها على كسب ما تحتاجه لإعادة البناء. الحرب متوقفة لكن كلفتها مستمرة، الخناق يشتد والحصار يمتد، وبينهما تقف طهران أمام مخرجين: تفاوض يعيد بعض النفط والتجارة، أو استنزاف أطول ينهك الاقتصاد ويكتوي بناره العباد. فكم بقي لطهران من مساحة للمناورة قبل أن يتحول الصمود نفسه إلى أزمة؟ علي الماجري، العربية.
0: جدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد على أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، مشددا على أن التهديد لا يزال قائما. نتنياهو قال إن النظام الإيراني بات أضعف بكثير، معتبرا أن الضربات التي تلقاها أبعدت خطر البرنامج النووي، لكنه حذر من أن طهران تعتزم إعادة بنائه بهدف إنتاج سلاح نووي.

أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد أتروشي أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وحذر من أن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. وفيما يخص قوات البشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف بأن إقحام قوات البشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق. ردت الخارجية اللبنانية على تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مؤكدة أن العلاقات بين الدول تبنى عبر مؤسساتها الدستورية والشرعية وليس عبر أطراف أو فصائل داخلها. بيروت رحبت بتأكيد عراقجي حرص طهران على علاقات طيبة مع لبنان، مشددة على أن احترام السيادة مبدأ متبادل وأنها لا تقبل تجاوز مؤسساتها الرسمية للتعامل مع أي أطراف داخل البلاد. ميدانيا في لبنان، أفاد مراسل العربية بشأن السلاح الجوي الإسرائيلي غارتين جويتين استهدفتا بلدة المنصوري في قضاء صور جنوبي لبنان. دعونا نتابع.

0: في إسرائيل تواجه أحزاب اليمين الحاكمة بقيادة بنيامين نتنياهو وحزب الليكود تواجه أزمة داخلية متصاعدة مع اقتراب الانتخابات بعد تمرد إتمار بن كفير على نتنياهو وتصاعد الخلافات بين أبرز أقطاب المعسكر. الأزمة تعكس صراعا على النفوذ والقيادة داخل اليمين وسط طموحات متزايدة لبن كفير لتثبيت نفسه كأحد أبرز قادته في مرحلة ما بعد نتنياهو.
1: نتنياهو، بن كفير وسموتريتش، معسكر اليمين الذي أعاد نتنياهو إلى الحكم، يدخل الانتخابات المقبلة وهو منقسم على نفسه. الأزمة بدأت من استطلاعات الرأي، خصوصا مع تراجع حزب الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش إلى مستويات تهدد بعدم تجاوزه نسبة الحسم والدخول إلى الكنيست. وهنا تكمن مشكلة نتنياهو، فسقوط حزب من معسكره يعني ضياع الأصوات والمقاعد التي قد يحتاجها للوصول مجدداً إلى أغلبية 61 مقعداً وتشكيل الحكومة.
2: في كل مرة خضنا الانتخابات متحدين انتصرنا، وعندما خضناها منقسمين خسرنا.
1: نتنياهو يرى أن إنقاذ معسكره في الانتخابات المقبلة وعودته إلى الحكم مرة أخرى لن يتحقق إلا بتحالف حزبي القوى اليهودية والصهيونية الدينية وخوض بن كفير وسموتريتش الانتخابات معا لضمان عدم ضياع أصوات اليمين، لكن بن كفير تمرد ورفض الطلب. نتنياهو يريد من بن كفير أن ينقذ سموتريتش انتخابيا عبر التحالف معه، لكن بن كفير يرفض أن يدفع من قوة حزبه القوة اليهودية ومقاعده ثمن إنقاذ حليفه، ويطالب نتنياهو وحزب الليكود بتحمل هذا الثمن.
3: سيدي رئيس الحكومة، يجدر بي أن أذكرك، اسمي إيتمار بن كفير وليس بني غانتس.
1: الخلاف خرج إلى العلن، فيديوهات ومنشورات على إكس وتحركات لبن كفير في الشارع قبل أن يدخل يائير نجلون نتنياهو على الخط مهاجما إياه ومحذرا من أن الانقسام قد يحرم اليمين من تشكيل الحكومة المقبلة.
4: السبب الوحيد للرغبة في إقامة اتحاد تقني بين حزبك وحزب سموتريتش هو الرغبة في عدم هدر أصوات اليمين على أحزاب لن تتجاوز نسبة الحسم.
1: ويبدو خلف الخلاف الانتخابي صراع أكبر على قيادة اليمين، فبن كفير الذي راكم قوة سياسية وانتخابية خلال السنوات الماضية لم يعد يريد أن يكون مجرد شريك أصغر لنتنياهو، بل يحاول تثبيت نفسه

0: نفسه زعيما مستقلا وربما وريثا لليمين في مرحلة ما بعد نتنياهو. وهكذا لم يعد الخطر على نتنياهو في الانتخابات المقبلة محصورا في خصومه، بل يأتي أيضا من أقرب حلفائه. هبة مصالحة، العربية.
1: أكد متحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. بيسكوف قال إن اقتراح عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، مشددا على أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، وأشار إلى أن موسكو تبقى منفتحة على المفاوضات، لكنه أوضح بأنه لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة لعقدها، حيث لا تزال الفجوات بين الجانبين واسعة خصوصا فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والأمنية. وترى موسكو أن أي لقاء بين القادة الثلاثة يجب أن يكون تتويجا لعملية تفاوضية طويلة وليس بديلا عنها. في المقابل قال وزير الدفاع الأوكراني الجديد يافيني خمارة بأنه سيقدم رؤية واضحة لشركاء كييف عن كيفية اعتزام بلاده مواجهة موسكو في وقت تسعى فيه كييف لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز الميزانية العسكرية الذي يبلغ 27 مليار دولار. وتعول الحكومة الأوكرانية على التمويل الأجنبي لمواصلة مجهودها الحربي، في حين تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل يبلغ 90 مليار يورو حتى العام 2027. كشف تحقيق بريطاني هوية 4 رجال يلازمون بوتين في الظل ويطلعون على تفاصيل شخصية وحساسة من حياة الرئيس الروسي، وصلة سرية تحيط بمهامهم ودورهم داخل الدائرة الأقرب إليه. نتابع.
2: 4 رجال تتراوح أعمارهم بين 38 و43 عاما يلازمون فلاديمير بوتين في رحلاته وإقاماته، ويصنفون ضمن أقرب دوائره الأمنية. أليكسي ميلنيكوف وسيرجي موسكالينكو وكونستانتين بانين وإيفان روزكوف. تقول مجموعة OSNTBs إنهم مساعدوه الشخصيون الحاليون، وتظهر صورهم إلى جانبه في زيارات عسكرية وخارجية من أبوظبي إلى الصين، لكن ما يفعلونه خلف الأبواب المغلقة يبقى محاطا بسرية شديدة. هذه السرية تكشف جانبا غير معتاد من مهمتهم، فبحسب روايات نقلتها مصادر روسية مستقلة، المساعد الشخصي قد يرافق بوتين على مدار رحلاته وينام في غرف قريبة منه ويتولى احتياجاته الشخصية والحساسة. وفي واقعة لافتة عام 2019 ظهر إيفان روزكوف وهو يرافق بوتين إلى دورة مياه خلال زيارة إلى باريس. كما تحدثت تقارير عن تكليف بعض المساعدين بجمع مخلفات الرئيس الشخصية خلال رحلاته الخارجية لمنع أجهزة أجنبية من الحصول على عينات قد تكشف معلومات عن حالته الصحية، وهي مزاعم لم تثبت بشكل مستقل.
3: إن المساعد هو ضابط مكلف بمهام خاصة يرافق الرئيس في رحلاته وينام في غرف قريبة منه ويلبي احتياجاته وطلباته بما في ذلك المهام الشديدة الحساسية.
2: واللافت أن القرب من بوتين قد يكون طريقا إلى قلب السلطة الروسية، فمساعدون سابقون انتقلوا إلى مناصب عليا، بينهم ديمتري ميرونوف الذي أصبح نائبا لوزير الداخلية ثم حاكما ومستشارا للرئيس، وألكسندر كورينكوف الذي تولى منصبا وزاريا. أما كشف هويات الدائرة الحالية فتقول المجموعة الأوكرانية إنه يهدف إلى تحديد الأشخاص المحيطين ببوتين ومساءلة من تعتبرهم متورطين في جرائم حرب.
1: أعلنت روسيا مساعدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر على إفشال محاولة الانقلاب الأخيرة. وقال السفير الروسي لدى النيجر إن الفيلق الإفريقي الروسي الذي حل مكان فاغنر تدخل بطلب من السلطات بعد ساعات من اندلاع الأزمة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في نيامي بعدما حاول جنود متمردون

0: إطلاق النار على مواقع حساسة قبل أن يعلن المجلس العسكري الحاكم استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة. في نيبال ارتفع عدد ضحايا الفيضانات إلى 788 شخصا، فيما لا يزال 2502 شخص في عداد المفقودين. على الجانب التبتي من الصين، أعلنت السلطات وفاة 16 شخصا وفقدان 546 آخرين، بينما يتجمع ذوي الضحايا أمام المشافي والنقاط العسكرية بحثا عن خبر أو حتى معلومة تخص المفقودين. موفد العربية زيدان زينكلو معه التفاصيل.
1: قبل عدة أيام كان هذا المعسكر للجيش في منطقة باتار بجمهورية النيبال، منطقة يحظر على المدنيين الاقتراب منها، لكن بسبب الفيضانات الكارثية التي اجتاحت المنطقة فتحت أبواب هذا المعسكر على مصراعيه لاستقبال وإيواء المدنيين الذين شردتهم الفيضانات. ليس هذا وحسب، بل إن هذا المعسكر وغيره من نقاط الجيش النيبالي أصبحت مراكز انطلاق لفرق البحث والإنقاذ أملا في العثور عن مزيد من الناجين. أيضا تحضر إلى هنا الجثث التي تم العثور عليها في المنطقة التي ضربتها الفيضانات وغمرتها السيول بشكل كبير. لكن ما يشد الانتباه هنا هو هذه الملصقات والصور التي وضعها ذوي المفقودين لأقربائهم وأحبائهم أملا في العثور عليهم، إضافة طبعا إلى قوائم الضحايا التي ينشرها الجيش النيبالي باستمرار ويتم تحديثها حتى يتمكن ذوي الضحايا من التعرف على مصير أبنائهم وأقربائهم نتيجة الفيضان. السلطات هنا طلبت مساعدات من دول الجوار، والمساعدات تتمحور على وجه التحديد في إرسال فرق متخصصة للتعاطي مع هذا النوع من الكوارث. لقناتي العربية والحدث، زيدان زينكلو من منطقة باتار في جمهورية النيبال.
0: غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها في الولايات المتحدة امتثالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت جوجل أنها أجرت التغيير تماشيا مع نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي، وهو قاعدة البيانات الفيدرالية الرسمية، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسميا منذ القرن 17. أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين. خبرنا الأخير حول الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو، والذي نشر صورتين من داخل سجنه في نيويورك في أول ظهور له من محبسه، وظهر فيهما مرتديا بدلة رياضية رمادية ويشير بعلامة النصر. وقال مادورو أنه صامد وأنه سيبقى قويا وهادئا وواثقا، مضيفا أن فنزويلا ستولد من جديد وفق تعبيره. إلى اللقاء.

0: المنظومة الليبرالية الإنسان يحاكم الإنسان، المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة؟
0: المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات. كيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين؟
1: نرى أن الشعوب الأقل تديناً أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تديناً في آخر القافلة كما يقال.
0: كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت
1: أو علمنت الإسلام
0: أو علمنت الإسلام في المقابل.
1: أيهما
0: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة ضعنا.
1: هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد الآن على شاشة العربية.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى.
0: حسن.
1: من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا أن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز،
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
3: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
4: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
3: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أفلا يعقلون؟ برنامج نابع من سؤال مفاده: هل العقل شاهد على النقل أم تابع له؟ مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بيروت نحيي حضرتكم وهذه الحلقة الجديدة في برنامج أفلا يعقلون. موضوعنا في هذه الحلقة هو دور الدين والقيم الدينية في زماننا. القيم الدينية، هل هي قيم دينية؟ الصدق والمحبة والحب والأمانة والولاء والبراء والإيمان وإلى آخر هذه القيم النبيلة التي سطرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وجاءت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في غير ما حديث صحيح عنه، هل هي قيم دينية فعلا أم هي قيم إنسانية بغض النظر عن الدين؟ إذا كانت هذه القيم قيم دينية فلما لا نراها متحققة على أرض الواقع؟ هل المشكلة في الخطاب الديني أم في بعض الفقهاء القدامى أم في الشباب؟

0: أنفسهم وفي الناس الذين يعيشون في هذا الزمان. هذا موضوعنا. أما ضيفنا فهو العالم الجليل الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بلبنان. السلام عليكم دكتور.
1: وعليكم.

0: يعني تقييم الدين على أساس التدين. إن كان هناك مثلا متدينون فإذا الدين جيد ولا بأس به.
1: نعم.
0: الدين هو الحكم على التدين وليس التدين,
1: وليس التدين
0: حكما على الدين.
1: جميل.
0: من التدين ممكن أن يكون جزئيا أو إلى حد كبير نموذجيا مثاليا. المثال الكامل
1: يعني ايه تدين؟
0: مش مشكلة, مش أمر واقع.
1: نعم.
0: هو مشكلة بالنسبة لبقية الناس لكن هو ليس أمر واقع. يعني عندما يكلف الدين الناس بالأحكام والقيم دائما يعطي التفاوت, ينظر للتفاوت الحاصل بين الناس في عملية الالتزام الديني, وليس هناك شخصية إسلامية كما يأتي به الفكر الإسلامي المعاصر, شخصية إسلامية كاملة هكذا ونحن نبحث عنها فربما لا نجدها فنتهم الدين بأنه يقدم شيئا لا يمكن تطبيقه, وهذا ليس صحيحا.
1: إذن حضرتك
0: الإنسان فيه النقص, عذرا.
1: نعم.
0: الإنسان فيه النقص, والنقص في جانب القدرة, جانب الهوى
1: والشهوات. طيب خلينا نسأل, هل الدين موجود أم مفقود, والذي نعيشه الآن هو تدين شكلي فقط؟
0: نعم. أنا أرجع على كلمة الدين. يعني الدين هو إذا نظرت إلى الدين من حيث إنه المصدر لعملية التدين وهو المكيف لها, فالدين يعود في أصله إلى النبوة والرسالة والوحي والتنزيل والكتاب والأوامر الإلهية.
1: تمام.
0: لكن الدين خاطب الإنسان عموما, والإنسان متفاوت.
1: صحيح.
0: ناس متفاوتة في القدرات, في الاهتمامات, في الأفعال, في السلوك, في درجة التزامها بالقيم, في العدل, في الظلم, في الصدق, في الكذب, في الأمانة, في الخيانة, في كل هذه الأمور.
1: طيب طالما سعادتك
0: الدين له عدة أدوار.
1: طيب خلينا, طالما فضلتك يعني ذكرت القيم الدينية هذه وبدأتها بالعدل, الله سبحانه وتعالى حسنا على العدل في القرآن الكريم, إن الله يأمر بالعدل كقيمة دينية, هل ترى موجود الآن في زماننا على كافة المستويات ومختلف الأصعدة؟
0: أنا سأذكر آية أخرى متعلقة بالعدل.
1: تفضل.
0: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل, فربط العدل بالأمانة. فإذا أعطيت الأمانة لأهلها حصل العدل.
1: ما مفهوم الأمانة؟
0: ولذلك في هذه النقطة ينبغي أن نرجع إلى المقوم الأساسي لمفهوم العدل وهو الأمانة وإعطاء الأهلية بالنسبة للذين يقومون بمسائل الأمانة, وهنا يحصل العدل. العدل في مفهومه إعطاء من يستحق حقه, عدم منع من يستحق حقه, إعطاء من لا يستحق حقا لغيره وليس له.
1: نعم.
0: هذه كلها قد تسبب الظلم مثلا.
1: صحيح.
0: ولذلك مفهوم العدل له تفاصيله.
1: مفهوم الأمانة ماذا؟ هي مسألة المناصب أو الأعمال مثلا, أم
0: مسألة
1: أن يضع أحدهم أمانة؟
0: الأمانة مسؤولية
1: فقط.
0: إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين يحملنها, وحملها الإنسان. ووضع الجانب الأساسي,
1: إذا ضيعت الأمانة, هذا ما يقصد الرسول, إذا ضيعت الأمانة
0: فانتظر الساعة.
1: هذا
0: قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: ليس الأمانة بالمفهوم البسيط الذي نفهمه.
0: هذا جزء منها, هذا نوع الأمانة, أنه أعطاه أمانة وكذا.
1: حضرتك من مرصدك الخاص ترى أن الأمانة في محلها الآن أم ليست في محلها؟
0: في ثغرات كثيرة الحقيقة لعدة أسباب ضمن مسارات من التاريخ المعاصر والتحولات التي ربما حصل بعضها مقصودا وبعضها عفويا واعتباطيا, ولم يعني هناك مسارات كثيرة مرت فيها هذه القرون الأخيرة.
1: يعني الله سبحانه وتعالى أنزل الدين لإصلاح أمور الناس وسياسة الناس بالدين,
0: ولكن هو يؤدي في الإصلاح عدة أمور.
1: طيب لا ثانية واحدة, سأتحدث السؤال فضلك الله, ولكن من المتبادر للذهن مثلا أن الدين يمنع الانحراف ويمنع الفساد, لكن الآن في زمن فيه انحراف وفيه فساد.
0: الدين ينهى عن الفساد. الذي يمنع موضوع آخر. الذي يمنع, هناك سلطة تنفذ ذلك.
1: يعني الدين لا يمنع, الدين ينهى.

0: دين ينهى، في فرق بين الدين
1: من الذي يمنع؟
0: يمارس المنع والدين ينهى، يعني ينهى يمنعهم تشريعا، لكن التشريع يحتاج إلى تنفيذ، إلى قوة، إلى سلطة، إلى ربما إلى قيمة معينة يلتزم بها المجتمع، إلى عرف.
1: يعني الدين يمنع وولي الأمر أو السلطان،
0: ما بس الولي الأمر
1: أو الدين،
0: عندك عدة أمور.
1: الدين ينهى وولي السلطان يمنع؟
0: لا، هناك التزام وهناك إلزام. في الالتزام يقوم الالتزام على التقوى الداخلية، النابع الداخلي.
1: نعم.
0: مثل ما أنت بتحدث عن المواطنية، المواطن إذا ينبغي أن يكون مواطنا من ذاته، هو الذي يطبق هذه القوانين ربما بحكم مواطنيته. لكن الذي لا يطبق ذلك ماذا نفعل به؟
1: ماذا؟
0: هناك سلطة.
1: ذلك
0: عندما نتحدث عن السلطة،
1: يعني ليس
0: عن دائرة يعني الاستثناء،
1: في ليس الخلل في مسألة تعليم الدين، ولكن الخلل في فهم قواعد الدين وتطبيقها على أرض الواقع.
0: أيوة. طيب. لأنه هناك لنقل الضمانات، الالتزام الديني ضمانات، هذه الضمانات أقول له أنت ينبغي أن تخاف الله. طيب وإذا لم يخاف الله؟
1: هذا السؤال
0: أعمل إيه؟
1: ولي الأمر يردعه. سؤال لحضرتك ونتلقى الإجابة بعد الفاصل. إذا كنت تعيب على المصطلحات الليبرالية وتربطها بالدين وتخير،
0: لا أعيب على المصطلحات الليبرالية، أقول هي ضمن منظومات
1: وتخير. يعني
0: صحيح.
1: السؤال، هل الخطاب، لكن الإجابة بعد الفاصل، هل الخطاب الديني الآن صالح لهذا الزمان أم غير صالح؟ لكن بعد هذا الفاصل.
0: تمام،
1: فاصل ونواصل ونبعد.

0: المكتبة، أي قصة؟
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
2: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
3: تصريح كان... بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا، إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
2: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
3: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
2: حرب 48، لماذا لم نلتصق؟
1: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
4: مقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
5: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
6: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
7: فقدان الزملاء أمر كبير جدا، من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغيره من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
1: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت، لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.

0: مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في برنامج أفلا يعقلون، ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بجامعة المقاصد وجامعة طرابلس. مرحبا بحضرتك مرة ثانية دكتور.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: بارك الله. قبل الفاصل يعني طرحت سؤالا مفاده، هل الخطاب الديني منعزل عن الواقع المعاش بما فيه بعض المصطلحات الليبرالية والعلمانية حتى والإسلامية، أم تراه متماهيا مع هذه المصطلحات؟
1: المواقف كانت مختلفة في القرون قرنين الأخيرين.
0: نعم.
1: هل نقف موقف المواجهة معها باعتبار أنها خارجة عن معتقد الإسلام وتشريعاته ومقاصده، أم نكيف الإسلام معها، أم نكيفها إسلاميا؟ يعني بين أسلمتها، كما يقولون أسلمت العلوم وأسلمت المعارف وأسلمت،
0: أو علمنة الإسلام،
1: أو علمنة الإسلام في المقابل.
0: أيهما
1: يعني بين شرعنة الواقع ووقعنة الشريعة دعنا. ولذلك كانت المسألة موضع أخذ ورد، ووجد فيها عدة تيارات، أبرزها ثلاثة تيارات: تيار يسمونه ليبرالي إصلاحي، وتيار راديكالي مخالف يرفضها بالكلية، وتيار يحاول أن يوازن وينتقي انتقائي من هنا ومن هنا، لكن الميزان والمعيار في ذلك غير واضح.
0: نعم. طيب، من المفاهيم الإنسانية أو الإسلامية التي قررها الإسلام مثلا الإنسان وحقوق الإنسان في الإسلام، نص الله تبارك وتعالى على ذلك في غير ما هي من القرآن الكريم عن حقوق الإنسان، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. الآن مفهوم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، هل تراه متماهيا ومتماشيا مع المفهوم الإسلامي أم في ضوابط وافتراقات؟
1: إعادة النظر في مفهوم الحق، أقول المشكلة فيها مشكلة المصطلحات. مفهوم الحق ومفهوم الإنسان يختلف. في الحضارة الغربية الإنسان لا ينظرون إلى ثنائية في الإنسان، ينظرون إلى الإنسان من حيث أحاديته.
0: نعم.
1: إما أن تكون هذه الأحادية في دائرة الليبرالية والفردانية، يعني ينظرون للإنسان على أنه فرد له حقوق.
0: تمام. وفي الإسلام؟
1: أما في الإسلام فينظر إليه لأنه إنسان له حقوق. هناك فرق. وهذا الإنسان موقعه بالنسبة للتشريع هو موقع الإنسان بالنسبة لخالقه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، حساب ومسؤولية والدين محاسبة، وإياك

0: أعبد وإياك نستعين. يعني يأتي التشريع في الوسط لبعد تحديد موقع هذا الإنسان من الوجود، من فلسفة الوجود تمام. كلها
1: من التشريع.
0: أما في الفكر الغربي لا، الإنسان قد في الغالب في الثقافة المنتشرة أن الإنسان يرجع تطوريا إلى كائن أدنى وإلى مفهوم الطبيعة، فتأتي المفاهيم مختلفة في المنظومة الأخرى.
1: تقصد نظرية التطور عند داروين مثلا؟
0: بالطبع نعم.
1: الإنسان أصله قرد. طيب من المفاهيم
0: أصل الأنواع كلها يرجع إلى أصل الحياة، يرجع إليها الإنسان بنظام تطوري في الطبيعة.
1: اختلاف المصطلح بين الاتجاه الليبرالي والعلماني كحقوق الإنسان جعلهم يأخذون موقفا من الحدود في الإسلام بشكل عام، يقولون الحدود ضد
0: حقوق الإنسان كله. ما هو الحدود للاستثناء. طيب في تنظيم الاقتصاد والاجتماع والمعاملات والأمن والسلم وكل هذه الجوانب، طيب لما لا ننظر إلى الجانب الاستثنائي ونحاكم الشريعة على الجانب الاستثنائي ولا نحاكمه ولا نتحدث عن الجانب الآخر اللي هو أصول التشريع العامة بالنسبة لكل بشر.
1: نعم. طب
0: الله سبحانه وتعالى هي قضية المرتد ولا قضية المؤمن؟
1: قضية ماذا؟
0: المرتد ولا المؤمن؟ هي قضية المؤمن أولا قبل المرتد.
1: قبل المرتد
0: لكن هل له أن يختار الإيمان؟ هل نختار الإيمان أصلا؟ في عدة موضوعات أدخل في القضية من حيث إذا نظرنا إلى الإشكالية منها إلى هذه الطريقة التي ننظر فيها إلى عدم إمكانية التطبيق الكامل.
1: نعم. إذن الفجوة ربما تكون بعيدة بين الاتجاهات الليبرالية والعلمانية وبين المفاهيم الإسلامية. ترى أن الإسلام يجب فصله عن الدولة ليس عن المجتمع؟
0: الإسلام كدين لا يفصل.
1: الإسلام كدين ماذا؟
0: كدين لا يفصل، لأنه أرجع لأقول أنه هنا الإنسان هو الذي يقبل تشريعا ووحيا إلهيا، بينما في المنظومة الأخرى الإنسان يشرع للإنسان. هناك فرق هائل بين فجوة كبيرة بين المنظومة الليبرالية، الإنسان يحاكم الإنسان ويضع الحقوق وهو الذي يحاسب
1: تمام
0: مدنيا، وفي المنظومة الإسلامية لا، الذي يضع التشريع هو الذي خلق.
1: طيب
0: إذا كان الخلق والأمر
1: سبحانه وتعالى،
0: لذلك إذا كان له الخلق له الأمر
1: سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك. وإذا كان الأمر كذلك، لما نرى أن الشعوب الأقل تدينا أو المنعدمة الدين هي المتقدمة والتي تقود العالم، والشعوب الأكثر تدينا هي في نهاية المطاف أو في آخر القافلة كما يقال؟ ماذا صنع الدين للشعوب؟
0: هذا أظن فيه نوع ربما من المغالطة. السبب في ذلك أن المجتمعات الإسلامية المتدينة عاشت ظروفا منذ يعني أكثر 200 سنة من وقت نابليون ودخول نابليون إلى مصر، حصلت تغيرات ظروف، وأوروبا كانت تتقدم وتزدهر، وفي نفس الوقت قامت بثورات هائلة جدا. ثورة سياسية تجلت في فرنسا، وثورة فلسفية أدت إلى ثورة سياسية، وثورة علمية في بريطانيا
1: معروف تاريخنا،
0: ومتغيرات أتت المفاهيم الحرية والإخاء والمساواة والعدالة
1: وهذه القيم موجودة في الإسلام،
0: تضبط إيقاع ومسار التاريخ عندهم.
1: ما هي موجودة في الإسلام،
0: فلما الإسلام
1: ثانية واحدة
0: مفرق طرق
1: سليم ممتاز. من هذا المنطلق ومما ذكرته فضلتك وتفضلت به سابقا، أن الفرق بين الاتجاه الليبرالي والاتجاه الإسلامي أن الليبرالية وحقوق الإنسان هي التي وضعت القوانين، أما في الإسلام هو الذي وضع القوانين، هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فلما نرى أن
0: هو أعلم بكم، هو أعلم
1: صحيح بكم. صحيح. ورغم أن الذي وضع القوانين كبشر للبشر هو الذي ساد العالم، مع أن الخالق سبحانه وتعالى
0: طبعا في العقد بمقتضى العقد الاجتماعي social contract.
1: هذا لا يعيب الإسلام ولا المسلمين في شيء؟
0: لا، هم تواضعوا على أن يحكموا على أن يكون هناك حكم. يعني عندما وضعوا نظرية الحرية احتاجوا لمفهوم العقد الاجتماعي، خاصة عن جون لوك مثلا أو جان جاك روسو قبله.
1: نعم
0: في الكونترا سوسيالو كذا. هم تواضعوا، يعني بقصد اتفقوا بعقد اجتماعي.
1: والمسلمون اتفقوا
0: على أن دقيقة.
1: فضل.
0: بالإذن منكم.
1: فضل.
0: هم اتفقوا على أن يتنازل مفهوم المواطنية.
1: نعم.
0: أن المواطن ضمن مجتمع عن جزء من الحرية أو عن الحرية مقابل

0: أنه لا يستطيع أن يحكم نفسه. يعني الشعب يحكم نفسه ديمقراطية، لكن الشعب لا يمارس حكم نفسه فيكون حاكما وحكما معا، مستحيل.
1: طب
0: في ولذلك كان العقل الاجتماعي ليغطي هذه الثغرة في المفهوم الفلسفي.
1: طيب إذا كانت النظرية في العقل الاجتماعي
0: الإسلام أصلا ليس عندنا هذه المشكلة أصلا.
1: كان هذا سؤالي، إذا كان الشعب يحكم نفسه
0: كيف يحاكم هذا يحاكم مفهوم الإسلام؟
1: الجهة منفضة تماما،
0: مفكة.
1: أيوة. مفكة تماما
0: بالضبط.
1: سيد الكريم، يعني يقال إن القيم الإنسانية التي نتكلم عنها، الصدق والعدل والحب والأمانة والوفاء والولاء والاتحاد والاعتصام والحب والتألف، كلها قيم إنسانية وليست قيم إسلامية فقط، لأن هذه القيم قبل الأديان، وبالتالي لا حاجة لنا في الدين، نحتاج إلى القيم الإنسانية فقط.
0: هنا في هذا الموضوع أولا لابد تحديد أمرين منفصلين.
1: نعم.
0: الأمر هو الإنسان نفسه قيمة، إذ أصبح مخاطبا من قبل الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان يا أيها الناس. تغيرت طبيعة الخطاب.
1: تمام.
0: فأصبح الخطاب مباشر، اقرأ، هناك آمر بالقراءة، هناك قراءة، هناك مقروء.
1: تمام.
0: وهناك مأمور بالقراءة.
1: نعم.
0: فالإنسان هو المخاطب، ولذلك ختمت النبوة بسبب ذلك.
1: هو في فرق بين إنسانية الإنسان
0: أما
1: في الإسلام؟
0: الإنسانية أما مفهوم الإنسانية يعني تتحقق فيه هذا، يتحقق فيه معنى الإنسان في مفهومه الإنسان.
1: الإنسان تمام.
0: أيوة. هل تحقق مفهوم الإنسان في الإنسانية في منظومة أخرى، أم تحقق مفهوم الإنسان في منظومة إسلامية تشريعية؟ هنا الجانب الثاني الذي هو أن الإنسانية مفهوم فلسفي عام. وهو في نفس الوقت مذهب الهيومانيزم، يعني هو فلسفة معينة لمجموعة من الفلاسفة المعينين في الغرب. ولذلك الإسلام نتحدث عن إنسانيته بمفهوم آخر عن المفهوم الفلسفي، من حيث الأسس التي يبنى عليها مفهوم الإنسان هي فلسفة هذا الإنسان، من هو، من حيث أنه فيه غيب، الإنسان فيه غيب، في شهادة، في جسد وفي روح، وهو بين الدنيا وبين الآخرة.
1: نعم.
0: وفي خالق له، وهو مخلوق. نعم. وهناك خالق.
1: نعم.
0: ولذلك الخطاب فيه مختلف في فلسفته أصلا.
1: نعم.
0: ثم التشريع يختلف، التشريع هنا للإنسان، بينما التشريع عندما نتحدث عن إنسانية في مفهوم مختلف في منظومة أخرى، نتحدث عن الإنسانية كفرد له حقوق. فهناك فرق
1: وعليه
0: منظومة.
1: نعم.
0: أنه هو فرد، فأتت الانديفيدجاليزم التي هي الفردانية بتحل محل مفهوم الإنسان.
1: تمام. في الإسلام،
0: أما في الإسلام لا.
1: من القيم التي قررها الإسلام الاتحاد والاعتصام والتوحد والتآلف، لكن نرى الآن تحزبات وفرق إسلامية وأحزاب وتكتلات وزعامات منفصلة وفرق، هذا المصداق لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ستفترق هذه الأمة إلى 70 فرقة. هل تقر حضرتك من مصادرك الخاص كواحد من علماء الشريعة الإسلامية هذه التحزبات والفرق وكلها على صواب، أم مدى تقييمها؟
0: لا يمكن أن تكون كلها على صواب، ولا يمكن أن تكون كلها على خطأ، أن تكون كلها على خطأ.
1: حضرتك توافق على المبدأ في حد ذاته؟
0: أنا أقول
1: وجود تحزبات وأحزاب
0: لا، هذا موضوع آخر، هذا يحتاج لوحده إلى، وربما كل موضوع من هذه الجلسة ربما يحتاج إلى حلقات مختلفة وحلقات مختلفة ومقابلات.
1: طيب.
0: مختلفة.
1: هل كان الرسول عليه الصلاة والسلام
0: الإسلام دين يقوم في مفهومه الجامع على الجمع وليس على التفريق؟
1: نعم.
0: ولذلك عندما قال إن الذين فرقوا
1: دينهم وكانوا
0: لم يقل أمتهم
1: دينهم،
0: ولم يقل فرقوا الناس، وإنما قال فرقوا دينهم
1: وكانوا
0: شيعا، فكأنه يقول إن علة تفرقة، لأن شيعا يعني بعضهم يكره بعض وبعضهم يحب بعض ويدافعون بعض ويعادون بعض ولا أبراء، لكن جعل ذلك مبنيا على تفريق الدين، ففتش عن تفريق الدين تجد تفريق الناس.
1: طب الكل كان يستند
0: تلقي الدين، عفوا عذرا، تلقي الدين هو يعني المدخلات هي أدت إلى هذه المخرجات، فلابد من إعادة المدخلات، كيف تلقينا هذا الدين وكيف ينبغي أن نتلقى هذا الدين ليكون هذا المجتمع آمنا حقيقا، المسلم أخو المسلم، هذا المفهوم
1: لا يظلمه ولا يظلمه،
0: وهو قال كل مسلم على المسلم حرام، دمه ماله وعرضه، فالأمن في المجتمع الإسلامي مش من داخل، خارج المجتمع الإسلامي.

0: حقق الأمن في المجتمع قبل أن تحقق الأمن في المجتمعات الأخرى.
1: نعم تمام. هل الدين أفيون الشعوب كما يقول ماركس في الاتجاهات الليبرالية والعلمانية الحديثة؟
0: لا، هو نظر ربما الدين هل ماركس يتحدث عن الدين بمفهومه العام الكلي أم يتحدث عن الدين في مفهوم الذي عرفه من الدين من حيث أنه هذا الدين التاريخي الموجود، سواء كان الدين الذي كان مع الأسطورة في اليونان والرومان والبابليين والحضارات القديمة، وبين الدين الذي هو دين الذي أتى من دين
1: الدين السماوي أو الدين السماوي
0: الأديان التي تسمى أديانا سماوية. الفكرة، فكرة الدين بالنسبة له هي عائق أمام مسار الاقتصاد.
1: حضرتك يعني أنا لا يعنيني بالنسبة له، يعنيني بالنسبة لحضرتك. توافق على هذه المقولة؟
0: لا لا لا، أصلا المقولة فاسدة لأنها مبنية على فاسد، والمبني على فاسد فاسد.
1: تمام.
0: يعني مبنية على فهم للدين خاطئ، فكيف يعني؟ ولذلك لا أقول أفيون الشعوب.
1: نعم. نقول الدين ماذا في كلمة واحدة؟ الدين ماذا؟
0: الدين باعث النهضة عند الشعوب.
1: شكرا دكتور على هذا اللقاء.
0: الله يحفظك. الله يبارك فيكم.
1: مشاهدينا الكرام، نشكر حضرتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور محمد المعتصم بالله البغدادي، أستاذ أصول الدين والأديان المقارنة بجامعة المقاصد وجامعة طرابلس بلبنان. حتى ضمن لقاء جديد، شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا معالي الدكتور.
0: شكرا لك.
1: شكرا دكتور.

0: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
1: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
0: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
2: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
3: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
0: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
3: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
0: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟ هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا.

0: وسلوكي له. نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: هل كان القرار قرارك بالانضمام للاستخبارات أم تم تجنيدك؟
2: من مدينة نيم في جنوب فرنسا مع أوليفييه ماس ضابط الاستخبارات الخارجية الفرنسية سابقا.
3: So I'm sorry to tell you that Olivier Mas is pseudo. C'est ma dernière ligne de défense.
2: هل يمكن أن يصبح ضابط الاستخبارات الذي يعمل بهوية مستعارة ضحية لتلك الهوية مدى الحياة؟
3: Plus, parfois, avant d'être efficaces sur le terrain, ils vont vivre leur légende pendant 10 ans. 10 ans, donc, qui va leur permettre d'accroître, peut-être d'avoir une identité, une nationalité différente.
2: طبيعة علاقة جهاز الاستخبارات الفرنسي الخارجي مع تلك الأجهزة الاستخباراتية من تلك الدول الحليفة.
0: بلا تحفظ، السبت 11:30 على شاشة العربية.

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية بأن هذا الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية. وكالة تسنيم كانت أفادت بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي أيضا كبير بأن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف الجزيرة. هذا وصرح ناطق رسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف بيسنت لوكالة رويترز بأن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على إيران أسهم في خفض واردات الصين من النفط الإيراني.

0: أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بأن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. بيسكوف قال إن اقتراح عقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، مشددا أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، مشيرا إلى أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات. نشر الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو صورتين من داخل سجنه في نيويورك في أول ظهور له من محبسه، وظهر فيهما مرتديا بدلة رياضية رمادية ويشير بعلامة النصر. وقال مادورو إنه صامد وأنه سيظل هادئا وقويا وواثقا، مضيفا أن فنزويلا ستولد من جديد وفق تعبيره. إلى اللقاء.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
5: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.

أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

طيبة، هذا خارج الصندوق في ملفاته الليلة. الحصار والعقوبات يضغطان على اقتصاد إيران، اعتراف رسمي بالأزمة وضابط يحذر الوضع كارثي.

0: إيران تسعى لفك عزلتها الإقليمية. خامنئي يدعو دول الخليج إلى تعاون دفاعي مشترك رغم تهديدات رضائي. مخطط لميليشيات عراقية لاستهداف السعودية، ونائب رئيس البرلمان يحذر من عزلة العراق بسبب أزمة السلاح. اتفاق مكة يدخل مرحلة التنفيذ، السعودية وتركيا وباكستان تبحث قضايا الأمن وتعزيز القدرات الدفاعية في إسطنبول. السويداء على صفيح ساخن، أزمة الطلاب تفجر اشتباكات واتهامات متبادلة بين دمشق وعناصر مسلحة موالية للهجري. حياكم الله في وقت تؤكد فيه طهران قدرتها على الصمود أمام العقوبات والحصار أقر مسؤولوها بحجم الضغوط الاقتصادية. الأرقام تعكس ذلك، فالتضخم السنوي بلغ 66% في يوليو الماضي بحسب إحصاءات رسمية، فيما اختصر رئيس البرلمان محمد باقر قليباف المشهد حينما قال إنه مهما بلغت قوة إيران العسكرية فلن تصمد إذا كان الناس جوعا. في قطاع النفط تشير تقديرات إلى أن صادرات الخام اقتربت من الصفر في شهر مايو مقارنة بأكثر من 2,100,000 برميل يوميا في فبراير من العام ذاته. تسبب هذا المشهد في طوابير طويلة أمام محطات الوقود داخل إيران، فيما أدى تعطل التصدير إلى تراكم النفط الخام في الخزانات كما حدث في جزيرة خارك. وفي بندر عباس توقف ميناء رجاء عن عمليات التحميل والتفريغ، وهو أحد أهم شرايين التجارة الإيرانية، إذ تمر عبره نحو 70% من حركة الصادرات والواردات. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أقر بالأزمة بنفسه في اعتراف رسمي نادر. نستمع.
1: لقد انخفضت الصادرات والواردات بنسبة تتراوح بين 25 و35%، أي أن صادراتنا تراجعت بشكل أكبر، لكن وارداتنا انخفضت أيضا. وبالطبع شهدت الصادرات انخفاضا أكبر من الواردات، ومعنى ذلك واضح لمن يفهم علم الاقتصاد، ولا أريد أن أشرح الأمر بالتفصيل، ولا أدري ماذا يمكنني أن أقول لمن يزعمون أن العقوبات ليس لها أي تأثير.
0: هذا الإقرار من بزشكيان وأيضا من قليباف وقبلهما محافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي بحجم الأزمة دعا المرشد مجتبى خامنئي للتدخل، حيث طالب المسؤولين بالتوقف عن التصريحات المحبطة محذرا من تأثيرها في معنويات الشعب. حسب قوله، مخاوف المرشد تزامنت مع مخاوف من تجدد احتجاجات الغلاء، وربما ما سنعرضه الآن يفسر هذه المخاوف.
2: أنا الملازم الثالث رضا توصلي، وبعد 15 عاما من الخدمة لا ينبغي أن يكون هذا عشائي، لا ينبغي أن يكون الوضع هكذا، ثم علي أن أخرج حتى الصباح في دورية. فأنا أرجو منكم يا سيدي اتخذوا إجراء ما، افعلوا شيئا بشأن وضعنا المعيشي. انظروا إلى راتبي، كان 38 مليون تومان، ثم اقتطع منه وأصبح 21 مليون تومان. هل أستطيع بهذا الراتب أن أوفر حتى نهاية الشهر احتياجاتنا من الطعام فقط؟ يا سيدي اهتموا بمعيشة العناصر. إذا أردتم أن تقولوا إنني ضد النظام أو ضد الثورة أو ما شابه، أقول أنا أحب النظام وأحب ثوراتنا أيضا، ولست ضد النظام ولا أي شيء، فقط اهتموا بالأمر.
0: معي من نيويورك أستاذ دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل. بروفيسور مرحبا بك معي في خارج الصندوق هذه الليلة. يعني الحقيقة أن السؤال الذي يبرز الآن، هل سقوط أو إسقاط النظام الإيراني هو النتيجة الحتمية لهذا الخنق أو الحصار الاقتصادي الأمريكي على إيران بكل ما فيه وبكل هذه التصريحات والاعترافات من داخل إيران، سواء من الرئيس الإيراني، رئيس البرلمان، أو أيضا حتى هذا التصريح لأحد الضباط قبل قليل؟
3: مساء الخير. بصراحة السؤال يعني مهم جدا، ولكن الجواب عليه من الصعب، لأنه هناك أطراف، في طرفين، يعني في طرف يقول أنه الأزمة الاقتصادية داخل إيران ستسقط النظام، وحتى في تنبؤات

0: أنه سيسقط خلال شهر أو شهرين بالكثير. وهناك أطراف تقول لا، يعني هذا النظام لا يبالي في معيشة شعبه، وقد قتل عشرات الآلاف من أبنائه، والمنظومة الحرس الثورية لسات يعني متماسكة. فهو سيضاين يعني، بغض النظر من الأزمة الاقتصادية. إضافة إلى ذلك هناك سؤال، يعني ولو سقط النظام ماذا سيأتي من بعده؟ يعني هناك من الممكن أن تحصل حرب أهلية أو أن يتفكك البلد.
1: صحيح يا بروفيسور،
0: وهذه مشكلة أي. كمان
1: ولذلك هناك يعني من أيضا يسأل في ذات الفلك ويقول أن فكرة عدم إسقاط النظام بل إضعاف النظام كانت هي الفكرة الأمريكية الرئيسية والأساسية قبل الحرب وحتى أثناء الحرب. هل لا زالت هذه الفكرة هي الفكرة السائدة والرئيسية لدى الإدارة الأمريكية، أم ما بعد الحرب وما حدث في مضيق هرمز والانقلاب على مذكرة التفاهم كما يسميها الجانب الأمريكي أعادت تفكير الإدارة الأمريكية في مسألة إسقاط النظام من عدمها؟
0: هو الأمل كان من البداية أن النظام سيسقط، والرئيس ترامب تكلم بوضوح وقد شجع الشعب الإيراني على يعني على الخروج على النظام، وإنما هذا لم يحصل. وكان لذلك خيارين أمامه: إما حرب مع تدخل مشاة وضرب يعني ضرب من جديد، هجمة جديدة، أو المشروع الحالي وهو أن يخنق البلد اقتصاديا. وبصراحة الرئيس الأمريكي والدولة الأمريكية واجهت ضغط كبير من قبل دول الخليج العربية، فدول الخليج هي تريد أو تفضل التفاوض مع إيران وليس الحرب، لأن الحرب بإمكانها أن تؤدي إلى يعني أزمة كبيرة في ضرب المنشآت الحيوية في دول الخليج. فرضخ الرئيس الأمريكي لهذه الضغوطات العربية، إضافة إلى أن الحرب لن تؤدي بالضرورة إلى النتيجة التي يريدها. فالآن نحاول من خلال أشهر الضغط الاقتصادي، ونرى لو حصل تغيير في السياسة الإيرانية.
1: إيران تواجه عقوبات الحقيقة وهذا النظام تحديدا منذ الثمانينات، لكن لماذا هذه المرة هذه العقوبات مضاعفة، تأثيرها أكبر بعشرات المرات عندما نتحدث عن انكماش اقتصادي؟ صادرات النفط وصلت لصفر تقريبا في مايو، يعترف الرئيس الإيراني، يعترف رئيس البرلمان، الجميع يقر بأن هناك أزمة حقيقية عندما يكون راتب أحد الموظفين مثلا 38 مليون تومان إيراني وفجأة يصبح 21 مليون تومان في مقابل تضخم كبير للسلع داخل إيران. لماذا هذه المرة هي يعني مؤثرة بهذا الشكل بروفيسور؟
0: لأنه الحصار الاقتصادي والضغوطات الاقتصادية الآن يعني هي يعني حقيقية وهي مؤثرة ومؤلمة. يعني في الماضي كان بإمكان الإيراني من خلال صفقات يعني مخفية مع الصين، مع روسيا، مع دول أخرى، كان بإمكانها أن يصدر النفط، ولكن الآن يعني هذا غير ممكن. يعني الضغط الآن هو لأول مرة أعتقد منذ 47 سنة، يعني بداية
1: 79
0: الثورة الإيرانية، أي هذه لأول مرة يعني تواجه إيران ضغط حقيقي اقتصادي، والتصدير أصبح صفر. يعني
1: هل أثبت الخنق الاقتصادي أو الحصار الاقتصادي الذي يمارسه الآن الرئيس ترامب على إيران، هل أثبت جدواه أكثر من العمل العسكري؟ وبالتالي عندما دخل في حرب مع إيران على مدار 40 يوما لم يكن تقديرا صحيحا، لأن التأثر الحقيقي أتى عبر الخنق الاقتصادي والحصار وليس عبر القوة النارية دكتور.
0: صحيح، لأنه أنا أعتقد أن القوة النارية أولا يعني أبرزت الطرف يعني المتطرف من داخل النظام الإيراني، يعني الحرس الثوري والمتشددين هم الذين برزوا من خلال الضربات العسكرية. إضافة إلى ذلك الضربة العسكرية

0: أتت بموجه من الحس القومي الايراني. يعني الشعب الايراني كان من الصعب جدا ان يقوم ضد او يخرج على نظامه وهو في حاله يعني حرب وهجمه خارجيه على البلد. ولكن الحصار الاقتصادي مختلف تماما، يعني ليست لديه نفس التداعيات
1: أشكرك
0: الداخليه.
1: جزيل الشكر من نيويورك، أستاذ دراسات الشرق الأدنى الدكتور برنارد هيكل، شكرا. في وقت تتمسك فيه إيران بهرمز كورقة ضغط، يبدو أن أوراقها بدأت تتساقط، وعادت صادرة النفط عبر المضيق تدريجيا إلى مستويات مرتفعة في مفارقة تعكس قدرة السوق على التكيف مع الحرب. يتراوح تدفق الخام والمنتجات النفطية عبر المضيق حاليا بين 15 و16 مليون برميل يوميا، أي نحو ثلثي المستوى المعتاد قبل الحرب حسب بيانات لجولدمان ساكس. هذه الأرقام تعكس الوضع في المضيق، وهو ما عبر عنه قائد القيادات المركزية الأمريكية برات كوبر. نستمع.
2: As recently announced, the U.S. military has achieved a major milestone in the Strait of Hormuz. We have successfully cleared sea mines in the Strait's international shipping lanes that were laid months ago by Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps. And while American forces have supported 750 million barrels of crude oil leaving the Gulf, Iran has exported zero oil from its shores since we resumed the naval blockade in mid-July.
1: في لحظة فارقة تعيشها إيران، وجه المرشد الإيراني مجتبى خامنئي رسالة إلى دول الخليج في محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل مع محيطها الإقليمي. تأتي في وقت تواجه فيه طهران عزلة إقليمية على خلفية العقوبات الأمريكية وتداعيات اعتداءاتها على دول الجوار خلال الحرب. دعا خامنئي في رسالة مكتوبة إلى وحدة الدول الإسلامية ولا سيما دول الخليج وتعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات بما في ذلك الدفاع المشترك. قال إن على قادة دول المنطقة معرفة ما وصفه بالعدو الحقيقي وفهم مخططاته والتصدي لها، في إشارة إلى أمريكا وإسرائيل. هذا الخطاب أضاف فيه أيضا المرشد الإيراني الجديد أن الدولتين، يقصد أمريكا وإسرائيل، لا تعاديان إيران ومحور المقاومة فحسب، بل جميع دول غرب آسيا وشمال أفريقيا، محذرا من أن الانقسامات بين المسلمين تخدم مصالح خصومهم حسب قوله. رسالة خامنئي سبقتها تصريحات لرئيس البرلمان محمد باقر قليباف، تحدث فيها عن اتصالات بشأن تفاهمات أمنية واقتصادية مع دول الخليج من دون توضيح ما طبيعة هذه الاتصالات. الأمر نفسه دعا إليه الرئيس مسعود بزشكيان في أكثر من مناسبة، كان آخرها حينما طرح مبادرة تقوم على ثلاثة مسارات: ميثاق للأمن المتبادل وعدم الاعتداء وآلية للوساطة ومنع النزاعات وتعزيز التعاون الاقتصادي. أيضا في أحدث تصريحاته اعتبر بزشكيان أن الأرضية باتت مهيئة لمثل هذه التفاهمات. نستمع.
3: لماذا ينبغي لنا أن نتخاصم مع الدول الإسلامية؟ ولماذا لا نتوصل إلى لغة مشتركة فيما بيننا؟ ولماذا لا نضمن أمن المنطقة معا؟ إن ذلك ممكن من خلال الحوار والنقاش والانخراط والتواصل، ونحن نبذل جهودا في هذا الاتجاه مع باكستان وأفغانستان والمملكة العربية السعودية وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر وسائر الدول، وكذلك عمان ومصر ودول أخرى مثل أذربيجان وتركمانستان. ويمكننا أن نتوصل إلى اتفاقات فيما بيننا، فالأرضية مهيئة لذلك.
1: معي من طهران الأكاديمي والباحث في العلاقات الدولية الدكتور عباس خميار. دكتور عباس، مرحبا بك معي في خارج الصندوق. يعني عندما يقول مجتبى خامنئي في هذه الرسالة أنه يدعو إلى وحدة الدول الإسلامية ولا سيما دول الخليج، يدعو أيضا إلى تعزيز التعاون بينها في مختلف المجالات، هل يمكن أن نأخذ هذا التصريح من المرشد على أنه مراجعة أو تراجع إيراني عن سياساتها العدائية كما توصف ضد دول الخليج تحديدا؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المشاهدين. أولا، هو لم يكن تغيير سياسة، وإنما هذا مبدأ تبعته القيادة الإيرانية منذ البداية ولحد الآن. الإمام الشهيد الخامنئي كان يؤكد على ذلك دائما من خلال لقاءاته، من خلال تصريحاته، من خلال لقائه بالأمير خامنئي.

0: خالد، وكان لقاء كبيرا ومثمرا، والدول تعرف هذا جيدا. ولا أعرف كيف تقول بأن السياسة العدائية، لن تكون هناك سياسة عدائية إيرانية بقدر ما كانت هذه السياسات مع الأسف من بعض الدول تتبع ضد
1: والصواريخ
0: طهران.
1: والمسيرات التي أطلقت تجاه دول الخليج، ضربت المطارات والمنشآت الحيوية وقتلت الناس وجرحتهم وأرهبتهم على
0: نعم
1: مدار 40 يوما، أليست هذه سياسات عدائية دكتور عباس تجاه دول الخليج؟ ماذا نسميها
0: نعم
1: يعني؟ كانوا
0: نعم
1: يبعثون
0: يا
1: الورود لهذه الدول؟
0: نعم تسمح لي أجيب
1: إيه تفضل، فأنا
0: الدكتور.
1: أسألك، نحن في نقاش.
0: نعم نعم بالفعل الهجوم الأمريكي مباشرة بدأ من هذه القواعد المتواجدة في هذه الدول، استهدفت مدرسة ميناء في اليوم الأول وقتلت أكثر من 170 تلميذا بريئا من مدرسة ابتدائية. هذه استهدفت المرجعية الدينية الكبرى في إيران، استهدفت المدارس والجامعات ومراكز الأبحاث والمستشفيات والمستوصفات، واستهدفت الأماكن السكنية. راحت ضحية هذه الاستهدافات 4000 شهيد، كلهم كانوا من أكثرهم كان من يعني من المواطنين العاديين، وهذه المشاهد واضحة إضافة
1: طيب،
0: إلى
1: لكن يا دكتور
0: اسمح لي
1: عباس،
0: اسمح لي
1: ايه
0: أكمل
1: لا لا
0: اسمح
1: نحن في نقاش
0: هذه
1: دكتور
0: كانت
1: عباس
0: لا
1: فقط،
0: نعم
1: لكن
0: خلي
1: وانت تتهم هذه الدول، وانت تتهم هذه الدول بانها انطلقت منها هذه الهجمات ومن قواعد بداخلها، واستهدفت تقصد في المرجعيه المرشد الايراني السابق علي خامنئي، في ذات الوقت تخرج اسرائيل وتقول نحن من قتلنا المرشد علي خامنئي، وبالتالي لا قواعد اسرائيليه في الخليج، ولم تطير اي يعني طائره
0: أنا كل
1: اسرائيليه من
0: قواعد
1: داخل هذه الدول، وبالتالي هذا اتهام باطل وليس صحيح، وايران لا يوجد لديها ادله، وان كان لديها ادله لماذا لا تخرجها للعلن وتقول هذه الادله لان بلادكم تم استخدامها من هذه الدول من الولايات المتحده او من اسرائيل لمهاجمتنا لضربنا لاستهداف المدنيين وغيرهم ولقتل الالاف من الايرانيين، لماذا لم تخرج ايران تثبت دليلا واحدا دكتور عباس؟
0: نعم لا تحرف الكلمة عن مواضعه، أنا لم
1: لم
0: أقل
1: أحرف شيئا،
0: قواعد.
1: أنا أنقل ما قلته.
0: اسمح لي خلي أقول لك،
1: تفضل.
0: يعني المشاهد يحكم بيني وبينك.
1: صحيح.
0: أنت أنا قلت قواعد أمريكية، لم أقل قواعد إسرائيلية.
1: لا، قواعد أمريكية موجودة في الخليج.
0: لماذا تتهمني بالكذب؟
1: لا
0: أنا
1: لا لا
0: قلت
1: لا لا
0: قواعد
1: لا لا أنا لم أتهمك بالكذب، ولا أتهم ضيف، ولا أتهم أي ضيف من ضيوفي بالكذب، حاشاهم جميعا، أنا أناقش
0: أنا
1: فقط يا
0: قلت
1: دكتور.
0: قواعد أنت لست دقيقا في طرح الموضوع وفي النقد. أنا قلت قواعد أمريكية، والمشاهد الآن يستطيع أن يحكم ومن بعد ذلك أن يراجع هذه الحلقة.
1: طيب،
0: أنا قلت قواعد الأمريكية، هناك 70 قاعدة أمريكية موجودة في المنطقة. العدوان بدأ من هذه القواعد، هناك كثير من الأدلة وضعت وقدمت لهذه الدول وتحدثت معها الإيرانيون. الدكتور عراقشي والشهيد لاريجاني وصلوا إلى كل هذه الدول واطمأنوا بأن هذه الدول، وكانت هناك وعود بأن لا تستخدم
1: صحيح
0: أراضيها للاعتداء على إيران،
1: صحيح،
0: ولكن هذا ما حصل. لا أتصور أحد يصدق بأن هؤلاء آلاف الجنود الأمريكيين أتوا إلى هذه الدول للاستمتاع في سواحل وفي شواطئ هذه الدول، ولا من أجل شرب الشاي والقهوة.
1: بالتأكيد،
0: وكل هذا
1: قدموا ما
0: كل
1: لديكم من
0: هذا
1: أدلة،
0: هذا
1: قدموا ما لديكم من أدلة،
0: هذه
1: اذهبوا إلى الأمم المتحدة.
0: هذه
1: أما يا دكتور
0: هذه
1: أن يتم
0: الدول
1: الاتهام بهذا الشكل
0: هذا
1: فهذا غير
0: الجيش
1: صحيح حتى
0: الأمريكي
1: قانونيا ودوليا، لا يعتد
0: الجيوش
1: به. طيب
0: الأمريكية التي
1: دكتور،
0: كانت متواجدة في
1: إيه
0: هذه القواعد
1: دكتور،
0: لم تستطيع أن تحافظ على نفسها، فكيف تستطيع أن تحافظ على الدول وعلى هذه
1: ليس من مهمتها بالمناسبة، دكتور ليس من مهمتها أن تحافظ على هذه الدول دكتور عباس، فقط فقط فقط فقط نقطة نظام دكتور عباس إذا سمحت لي، دكتور عباس نحن في نقاش،
0: الخليفة
1: دكتور عباس إذا سمحت
0: قطر الحليف.

عباس، دكتور عباس إذا سمحت لي، الوجود الأمريكي في هذه الدول إن كان في قواعد أمريكية داخل هذه الدول أو وجود على أراضي هذه الدول ليس لحماية هذه الدول، ليس لحماية هذه الدول، هذه الدول هي من تحمي نفسها. والدليل أن إيران عندما أطلق

0: هذه القواعد في هذه الدول.
1: الدول لديها اتفاقات تعاون عسكري وتدريب. هذه الدول نعم يأتون لشرب القهوة لأن هذه الدول هي دول مضيافة بالمناسبة. والأمر الثاني يأتون لتعاون عسكري لاتفاقات متبادلة. هناك دول لديها اتفاقيات دفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو سبب وجودهم هنا. من استهداف أي عدو. عندما يقول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يا دكتور عباس يجب أن نتوحد ضد العدو. يا دكتور عباس
0: أنتم
1: لا تقول أنتم، أنا هنا أنقل عنهم يا دكتور، أنا هنا أناقش. لا توجه الكلام إلي، أنا صحفي يا دكتور، لا توجه لي الكلام، أنا صحفي. حتى يعني نعود إلى موضوعنا الأساسي. عندما يقول المرشد الإيراني مجتبى خامنئي يجب أن نتوحد جميعا ضد العدو، يسأل أحد في هذه الدول الخليجية يقول ما هو التعريف البسيط في اللغة العربية للعدو؟ العدو هو من يقصفني، هو من يهددني، هو من ينشر الخلايا الاستخباراتية الإرهابية التي تتعاون مع الحرس الثوري، وليس الدولة مثل الولايات المتحدة لدي تعاون معها وتعطيني الأسلحة حتى أسقط الصواريخ والمسيرات الإيرانية وهذه الهجمات.
0: هذه الشعوب التي تقف مع إيران، هذه المقاومة التي تقف أمام الاستعمار الجديد، هذه الدول التي نائبة، الدول التي تسميكم مع الأسف بأبقار حلوب. هذا ما
1: يا دكتور هذه أوصاف وهذه عبارات لم يقولها سوى أنت والإعلام الإيراني. لم يقول هذا الكلام. بإمكاني أن أقول ما قال الرئيس ترامب بأن القادة في إيران هم قادة جبناء وبأنهم مجانين وغيرها، لكن هذه أوصاف يا دكتور يجب ألا نستخدمها في الحديث. إذا سمحت، نحن نناقش فكرة بفكرة. أنا أسألك من هو العدو؟ هل العدو من يقصف هذه الدول يهددها وينشر الخلايا الاستخباراتية الإرهابية أم العكس؟
0: اسمح لي لكي أجيب.
1: أنا أسمح لك لكي تجيب، لكنك تذهب إلى مواضيع أخرى تجيب عن سؤال لم أطرحه يا دكتور عباس. جاوبني على قدر سؤالي، من هو العدو؟
0: العدو الذي ارتكب مجازر في غزة والآن يرتكب المجازر الكبرى في الضفة الغربية، يقتل الأبرياء. العدو الذي قتل أكثر من 70,000 شهيد طفل ومرأة وشيخ.
1: ما إيران وجهت يا دكتور 5,000 صاروخ ومسيرة إلى دول الخليج، قتلت وجرحت مواطني دول الخليج في الحرب السابقة. نفس الفعل إيران فعلت، نفس الفعل، بل على العكس. إيران تقول أنها دولة مسلمة وتهاجم دول مسلمة، تهاجم دول مسلمة يا دكتور عباس.
0: اسمح لي. العدو الذي وصل إلى مرتفعات جبل الشيخ واحتل جزء كبير.
1: أنت تجيب على سؤال لم أطرح هذا السؤال.
0: أي إيراني وأي طيب. مستشار إيراني، لم تكن هناك الذرائع ولم طيب. تكن هناك أي طيب. سبب هناك لاحتلال سوريا واحتلال لبنان طيب. وهذا القتل العشوائي للجنوب في لبنان وفي
1: صحيح ما تقول بأن هناك قتل وبأن هذه جرائم ولا يمكن القبول بها. طيب دكتور عباس
0: بأنه مجرم وبأنه طيب. إرهابي طيب. هذا هو العدو طيب. يخطئ من يتصور بأن إيران هي نهاية المطاف.
1: إسرائيل هي العدو لهذه الدول، هي العدو لهذه الدول، هي العدو لهذه الدول التي ذكرتها،
0: هي العدو لهذه الدول. عن سوريا وعن العراق وعن الأردن وعن مصر وعن إيران، هذا هو العدو.
1: طيب لا طيب يعني دكتور عباس،
0: أنت صحفي، لن تعرف العدو من هو العدو؟
1: أنا لا أعرف من هو العدو. العدو هو يعني العدو العدو العدو. هل تريد أن تعرف من هو العدو؟ طيب دكتور عباس إذا سمحت، لدي وقت. سأعود إليك. ستجيب يا دكتور عباس. لا تؤخذ المسألة بالصوت. سأضطر لأن أخفض الصوت. أنا من يدير الحوار يا دكتور عباس. حتى نعرف من هو العدو، دعنا نستمع لهذا الفيديو ثم أعود إليك، ربما نجد تعريفا لهذا العدو. نستمع.
2: إذا أراد ترامب اتخاذ إجراءات معينة فإن ردنا عليه سيكون مزلزلا.

0: سنطلب من جميع الدول المجاورة ودول العالم ألا تنخرط في الحرب الاقتصادية إلى جانب الولايات المتحدة، وأي دولة ستشارك سنعتبرها شريكا للعدو، فإذا أقدموا على هذا الإجراء فلن نسمح بخروج قطرة نفط واحدة ليس فقط من مضيق هرمز بل من الخليج.
1: لن نسمح بخروج نقطة نفط واحدة ليس من هرمز بل من الخليج. أليس هذا عدو لدول الخليج؟ أليس هذه تصريحات عدائية؟ سأعطيك حق الإجابة يا دكتور عباس. مثل هذا التصريح لم نسمع به يوما من أحد من قادة أو مسؤولي دول الخليج تجاه إيران، مع كل ما فعلته إيران من اعتداءات ومن سياسات عدائية تجاه دول الخليج منذ 79 وحتى اليوم لم نسمع تصريحا مثل هذا التصريح. تفضل، هذا هو تعريف العدو.
2: لا تقاطعوني. يعني إما تتجاهل إما لن تسمع النص الذي أنت يعني تبثه الآن. يقول إذا ما شاركت هذه الدول في الحرب الاقتصادية على إيران سنفعل كذا. يقول إذا ما شاركت، هل هذه الدول الجارة الصديقة والمجاورة ستشارك في هذا العدوان؟ إذا شاركت يعني
1: أنت تتهمه بأنها شاركت في العدوان عليكم قبل قليل.
2: هو يقول إذا ما شاركت، يعني أنت هذه لغة عربية، مفترض أنت تعرف اللغة العربية أفضل مني.
1: أنا أعرف اللغة العربية، لذلك
2: هو يقول إذا ما شاركت،
1: لذلك أنا أعدت تعريف عليك العدو مرة أخرى لأني أعرف اللغة جيدا.
2: إذا ما تعكس اللغة، أنت تعرف اللغة العربية أفضل مني. يقول إذا ما شاركت هذه الدول في الحرب الاقتصادية على إيران ستكون عدوة ونستهدفها ولن تخرج قطرة نفط من هذه المنطقة. هذا بالعربي الفصيح،
1: هذا بالعربي الفصيح تهديد لهذه الدول، تهديد لهذه الدول إذا تهديد. وهذه لغة لا تقبل، لأنها لغة هناك تعدي فيها على السيادة وليست لغة دول. هذه لغة ميليشيات، هذه لغة أشباه دول، ليست لغة دول يا دكتور عباس خمير. أنت تعرف الدول كيف تتعامل.
2: إذا ما وقفت مع
1: من هو العدو؟ العدو بالنسبة لكم، العدو بالنسبة لكم يقيم علاقات مع دول الخليج منذ عشرات السنين، لديه اتفاقيات دفاعية وتعاون عسكري. هل سيقطعها لأجل إيران؟ هل سيقطعها لأجل الدولة التي تقصف هذه الدول بالمسيرات والصواريخ على مدار 40 يوما، وعلى مدار 40 يوما تنشر الخلايا الإرهابية وتستهدفها في أكثر من مرة، وعلاقتها تجاه هذه الدول لم تكن جيدة خلال 40 عاما؟
2: هذه سردية
1: صحيحة، وتعرف أنها صحيحة يا دكتور عباس، تعرف أنها صحيحة. لم نأتي بشيء من عندنا.
2: وقفت هذه الدول مع العدو ودعمت العدو في حربها ضد الأبرياء، ضد مدرسة ميناب، ضد المستشفيات والجامعات، وضد البنى التحتية الإيرانية، وضد المراكز الثقافية والحضارية. إذا ما وقفت مع العدو تعتبر عدوة، وسيكون الرد.
1: إذا كانت عدوة لماذا تطلبوا منها أن تكون معكم في تحالف دفاعي وتعزيز أمن مشترك، وتتحدثون عن تحالف أمني وعن تعزيز العلاقات وغيره؟ إذا كانت هذه اللغة، كيف تريدون من هذه الدول أن تستمع إليكم أو أن تثق بنوايا إيران وهي تهدد ببساطة؟
2: كثير من هذه الدول تستمع ولها علاقات جيدة وزيارات متبادلة،
1: بالتأكيد هي تريد هذا الأمر،
2: وتقول في اجتماعاتها الخاصة تتحدث بلغة أخرى. ولكن مع الأسف بعض الإعلام العربي وبعض الإعلام العبري يتحدث بلغة يدعم هذه اللغة، تدعم.
1: هل تجيد اللغة العبرية أنت حتى تعرف ماذا يقولون؟ يعني
2: المتبادلة،
1: هل تجيد اللغة العبرية يا دكتور عباس حتى تعرف ماذا يقولون عنكم؟ ماذا تريد أن يقول عنكم الإعلام العبري وهو إعلام عدو لكم؟ ماذا تريد أن يقول عنكم؟ ولماذا تستشهد به؟ يعني
2: بعض الإعلام الرسمي العربي مع الأسف يقف ضمن الإمبراطورية الإعلامية العبرية والأمريكية، يقف مع العدو، وهذا يستطيع.
1: ولماذا تخرجون على شاشاته إذا كان بهذه الطريقة؟ لماذا تخرجون على شاشاته إذا كنتم تصفون بهذه الطريقة؟ لماذا تخرجون وتقبلون؟
2: ليس لديك إجابة.
1: صعب السؤال، صعب السؤال أن تجيب عليه. لا صعب السؤال عليك أن تجيب عليه دكتور عباس.
2: إذن لا تتصلوا ولا تتوسلوا.

0: ولا ترجو
1: لا أكلمهم هم نحن إعلام عربي لا علاقة لنا بإعلام عبري ولا علاقة لنا بأجندات ولا نحن إعلام موضوعي. أنت من حولت المسألة بهذه الطريقة لم تكن تقصدنا وبعد الحديث وسؤال لماذا تخرج معهم وجهت الحديث إلينا مع الأسف يعني
0: كذب مع الأسف تكذبون لأنكم أنتم
1: لا نكذب أحد نحترم ضيوفنا نحترم ضيوفنا ونقدرهم نسألهم أسئلة نتناقش معهم
0: نكون موضوعيين
1: نعم نحن إعلام موضوعي ولا نترجى الضيوف نحن نتصل بضيوفنا لطرح وجهات النظر وللنقاش معهم يا دكتور أقطع الصوت
0: مع الأسف
1: هذا وصف غير لائق هذا وصف غير لائق اخفض الصوت وصف غير لائق لم نكذب ضيوفنا ولا نكذب ضيوفنا. عباس خميار الأكاديمي والباحث من طهران كان معنا ضيفا في خارج الصندوق. شكرا جزيلا لمن تابع هذه المقابلة. طبعا رغم التعهدات العراقية المتكررة بمنع استخدام أراضي البلاد للاعتداء على دول الجوار تعود الميليشيات الموالية لإيران إلى واجهة المشهد مع استمرار ملف حصر السلاح دون حسب. وكشفت معلومات استخباراتية حصلت عليها العربية عن مخطط لميليشيات عراقية لاستهداف السعودية وبحسب المصادر تستعد تلك الفصائل لتنفيذ اعتداءات جديدة ضد المملكة في تحدي للحكومة العراقية وتعهداتها. كان رئيس الحكومة علي الزيدي قد تعهد بالتزام حكومة بأن لا يكون العراق محطة لإيذاء الآخرين حسب قوله. من جانبه قال نائب رئيس البرلمان فرهاد تروشي إن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح محذرا من أن عدم حسم الملف سيهدد علاقات بغداد مع دول الجوار ومحيطها الإقليمي والدولي. وفي وقت تتزايد فيه تهديدات وكلاء إيران في المنطقة تعقد السعودية وتركيا وباكستان أول اجتماع مشترك في إسطنبول الاثنين بموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين الدول الثلاث. سيشهد الاجتماع تشكيل لجنة سياسية ودفاعية استراتيجية تضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الدول الثلاث لبحث قضايا الأمن وتعزيز القدرات الدفاعية والتعاون في الصناعة الدفاعية حسب رويترز. معي من لندن الباحث السياسي صباح الخزاعي. استاذ صباح حياك الله معي في خارج الصندوق هذه الليله. لاي مدى هذه الميليشيات الولائيه الموجوده في العراق لديها نيه مبيته لمهاجمه السعوديه مره اخرى؟ هل هناك معلومات حقيقيه بهذا الامر غير ما اشارت اليه مصادر العربيه؟
2: لا انا اؤكد. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وشكرا على الاستضافه.
1: اهلا وسهلا.
2: انا هنا اؤكد بأن المعلومات التي وصلت إلى العربية هي معلومات حقيقية وصحيحة، وإحنا من جلساتنا الأمنية يعني أقصد المعارضة العراقية بالخارج لدينا في كل مكان في العراق نعرف تحركات هذه الميليشيات والحرس الثوري، وأؤكد لك بأن هذه المعلومات التي وصلت إلى العربية هي معلومات صحيحة وحقيقية.
1: طيب.
2: بموجب مصادرنا التي وصلتنا من بغداد.
1: ممتاز. يعني بحسب المصادر والمعلومات الموجودة من أين تنوي هذه الميليشيات أن تستهدف السعودية إذا كان حقيقيا هذا الأمر؟
2: والله هناك عدة أماكن ممكن أن تستهدف السعودية، وأعتقد يعني من أهمها هي جرف الصخر ومنطقة النخيب والقائم وعكاشات وقاعدة H3 H3، احتمال من البصرة، واحتمال من صحراء السماوة، احتمال من بادية المثنى، ويعني جنوب بغداد. فهذه يعني الأماكن ممكن أن تنطلق من هذه المسيرات وهذه الصواريخ.
1: طيب. هذه الميليشيات قامت باستهداف السعودية أكثر من مرة، ردت عليها السعودية وفي سبع محافظات تقريبا، يعني هو كان رد سعودي على هذه الميليشيات وعلى مصادر هذه النيران. السؤال المهم بعد هذا الرد، ما الذي تغير في حسابات هذه الميليشيات؟
2: تغير كثير، يعني حسب ما وصلتنا من المعلومات، واحنا ولدنا واهلنا موجودين يعني في الساحه العراقيه في كل انحاء المحافظات مرعوبين بشكل غير اعتيادي. هذه الميليشيات مرعوبه بشكل غير اعتيادي لان الضرب

0: الحرب السعودية الأمريكية المشتركة التي حدثت قبل عدة أسابيع كانت مؤلمة وقوية وحاسمة وفي الصميم في المواقع التي تتواجد بها هذه الميليشيات وقيادات الميليشيات وقيادات من الحرس الثوري الإيراني الذين قتلوا في ذلك الوقت. وبالتالي الأخبار تأتي إلينا مرعوبين بشكل فظيع. وأزيدك من الشعر بيتا، هنالك حملة تطوع إلى هذه الميليشيات، وتطوع لهذه الميليشيات يعني مرات تسوي واسطات وتدفع فلوس حتى تكون يعني عضو بهذه الميليشيات. الآن هذه الحملة انخفضت بشكل كبير لأن الناس قامت خاف، لأن عرفوا أن الذين قتلوا وقالوا إحنا راح نأخذ بثأرهم وراح نأخذ نجيب لكم حقكم راحوا يعني هباء مرتورة بسبب هذه الميليشيات و ولاءها إلى إيران، والتي هي لا تقاتل من أجل العراق وإنما فقط طيب. الحاق الضرر بالدول المجاورة.
1: هناك من يقول بأن هذه الميليشيات مع اقتراب موعد الموعد النهائي طبعا لحصر السلاح أو تنظيم السلاح أو يعني دائما الأوصاف تختلف وتتغير يعني حسب ترمومتر السياسة، ولكن هل تريد خلط الأوراق قبل الوصول إلى هذا التاريخ 30 من سبتمبر وإيجاد ذريعة للتمسك بهذا السلاح؟
0: هو 30 سبتمبر يعني مخيم على المشهد العراقي بالكامل، خصوصا بعد زيارة السيد علي الزيدي رئيس مجلس الوزراء إلى أمريكا ولقائه بالرئيس ترامب، وأعطى وعود بأن السلاح سوف لن يكون متواجدا على الساحة بعد 30 يعني أيلول. ولكن الزوار القافات الثلاثة قعاني إسماعيل قعاني وقاليباف ومحسن قمي، قعاني إجا يرتب الأمور السياسية لأمور العسكرية والأمنية، قاليباف رد يرتب الأمور السياسية مع الإطار التنسيقي الذي هو يعني الحاكمية الشيعية الإطار التنسيقي، وآخر شيء جاء محسن رضائي هو مع المسار المرشد، وهذا هو فوق كل شيء. الهدف من عنده هو هدوء الأمور، ميعوا للشغلة، حاولوا أن تتلاعبوا بالألفاظ، وحاولوا أن يعني تحصر السلاح شكليا أمام الإعلام. المهم الهدف من عندها عدم التصادم.
1: لكن يعني الحقيقة المتابعة لخطوات رئيس الحكومة علي الزيدي وحتى أيضا سيد فائق زيدان يعني يشهد ربما فصل جديد الحقيقة في طريقة تعامل الحكومات العراقية أو أيضا حتى القضاء العراقي مع هذا السلاح غير القانوني، وفي لحظات تشعر بأن علي الزيدي أخذ هذه المسألة كمسألة شخصية أن يتم حصر هذا السلاح حتى ولو كان الأمر بالقوة، حتى ولو كان الأمر بالمواجهة، ولو أن الرجل يحسب على الإطار التنسيقي بكل تأكيد يعني، ولكن تعامله مع هذا الملف يظهر بأنه دؤوب أكثر ولديه نية حقيقية ينظر إليه البعض. نعم. بهذه الطريقة.
0: نعم هو جاد، يعني السيد علي الزيدي جاد في تنفيذ هذا المطلب وحكومته من أجل حصر السلاح بيد الدولة، وهو جاد في ذلك، والشق السياسي والشق التنفيذي يقوم به يعني على أكمل وجه، ويواجه يعني ضغوط غير اعتيادية من طهران والإطار التنسيقي، ويسانده السيد فائق زيدان رئيس المجلس القضاء الأعلى بالشق القضائي والدستوري.
1: أشكرك.
0: لكن لنرى ما الذي سيحدث بعد 30 سبتمبر أخي، فنشوف احنا طيب. اذا اجى هذا التاريخ هل سيحدث تغيير؟
1: ننتظر يعني نحن امام 30 يوم تقريبا او اقل. استاذ صباح الخزاعي الباحث السياسي من لندن، شكرا جزيلا لك. قاعات الامتحان عادت أزمة السويدائي إلى الواجهة، ومعها برز ملف الدروز كأحد أعقد الملفات العالقة بعد تسوية ملف الأكراد في شمال سوريا. فبعد منع الطلاب الدروز من مغادرة المحافظة لأداء اختبارات نهاية العام، تطورت الأزمة إلى اشتباكات واتهامات متبادلة بين القوات الحكومية وفصائل ما تعرف بالحرس الوطني التابعة للشيخ حكمة الهجري. محافظ السويداء مصطفى بكور اتهم مجموعة وصفها بالخارجين عن القانون بعرقلة خروج الطلاب، رافضا أن يتحول مستقبلهم إلى ورقة مساومة مع الدولة. وتبدو أن الأزمة ليست في طريقها إلى الحل في ظل ما أوردته صحيفة هارتس نقلا عن مسؤولين بأن إسرائيل ترى أن ملف الدروز بات آخر أوراقها في سوريا بعد تفكيك قسد، وعليها أن تتمسك بذلك. معي مباشرة من

0: حيث الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف. حياك الله أستاذ صالح معي في خارج الصندوق هذه الليلة. خليني أسألك بشكل مباشر يعني من دون أي مواربة، هل لديكم أنتم كدروز إسرائيل خيبة أمل حقيقية من الشيخ حكمة الهجري، من ابنه سلمان، من تصرفاته، من تصريحاته، منع الطلاب من الامتحانات، حتى الحديث عن الارتباط بإسرائيل؟
1: مساء الخير وتحياتي أستاذ نايف.
0: أهلا وسهلا.
1: أولا يعني سؤالك حرج، وثانيا اسمح لي أن لا أجيب في هذا السؤال، ولكن أنا
0: أجب بالطريقة التي تعجبك. يعني
1: أنا أتأمل بأنك يعني ليس سرا بأن هنالك خلافات في الرأي ووجهات النظر، ولكن لا نستطيع أن نحكم الآخرين وخاصة القياديين والشيخ حكمة الهجري، وهو ولست متواجدا لا في السويداء ولا أشعر في الألم عن قرب ولا أشعر في صعوبة الأمور والحياة التي يجابها إخواننا، ولست مبررا لأي يعني قرار أو تصريح، بل أنا أضع الأمور يعني حسب ما يجب أن تكون بصراحة ومن القلب.
0: كيف يجب أن تكون أستاذ صالح؟
1: يعني أنا أولا نحن نتهم اليوم الناس الذين يعيشون حياة لا يمكن أن حتى أن يعني أستطيع أن أشرحها لك، وهي ليست حياة. ويجب أن ربما نقول كان يجب على النظام الجديد أن يظهر لأبناء سوريا ومن كل الطوائف ومن كل الانتماءات العرقية وإلى آخره، من الجميع بأن هنالك سوريا جديدة، وما حصل في السويداء لم يكن سهلا على أحد، لا داخل، لا أنا متأكد، لكل السوريين وخاصة لأبناء الطائفة الدروزية. وعلى هذا الأساس يعني بدل ما أن نقوم بتصليح الأمور وإعادة الثقة ومحاولة بناء العلاقات، فنحن لازلنا تكلمت
0: نعم. لكن يا أستاذ صالح، هم الحقيقة بادروا في أكثر من مرة، وأنا أتحدث هنا عن الحكومة.
1: اسمح لي أن أنهي الجملة.
0: إيه تفضل.
1: يعني أنت تعلم والكل يعلم بأن طلاب المدارس يقدمون الامتحانات في مدارسهم، والأمم المتحدة اقترحت حلا وهذا الحل لم يلاقي دعم النظام للأسف. ولماذا بهذه الصعوبات؟ ولماذا في دمشق وهو يعلم بأن كل طالب، وهنالك طلاب جامعة ذهبوا إلى دمشق ونالوا الكثير وقتلوا وجرحوا وإلى آخره. وعلى هذا يجب أن نضع الأمور على نصابها يعني بدون يعني بصراحة متناهية.
0: أي لكن يا أستاذ صالح، يعني أنت ضع نفسك مكان هذه الحكومة السورية الموجودة اليوم. يعني هؤلاء الطلاب يدرسون مواد سورية، طبعا كلها مواد التعليم السوري، ويخرج الشيخ حكمة الهجري ويقول بأن السويداء ليست جزءا من سوريا بل هي جزء من إسرائيل ومن أمن إسرائيل حتى. يعني المبرر لهم لدمشق يعني في هذه المسألة أن هذه الامتحانات يجب أن تتم بشكل قانوني وأن تتم بشكل بعيد عن أو قريب من أعينهم، لأنهم هم من يديرون المسألة، ومن يمنع خروج الطلاب أو دخولهم هم قوات الحرس الوطني المرتبطة بحكمة الهجري، وهم أيضا صرحوا بهذا الأمر في أكثر من مرة.
1: أنت تعود إلى موضوع كما ذكرت سابقا، لن يجب على الطلاب أن لا يخرجوا، يجب على الدولة أن تؤمن إذا كانت دولة
0: لا تستطيع الدخول. هناك من يمنعها يا أستاذ صالح؟
1: لا بالعكس، هنالك كان اقتراح من الأمم المتحدة بمراقبين يرفقوا إلى مراقبين من الدولة وإلى آخره، وقبل هذا الاقتراح ولم ينفذ. أنا كنت باتصال مع منظمات الأمم المتحدة التي بادرت لهذا الموضوع. هذا جانب معين يظهر السياسة الغير حكيمة للأسف للحكومة. كنت أتأمل أن تكون يعني أن يكون توجه آخر، يجب أن يضمد الجروح، يجب أن يحتضر الأبناء، يجب أن لا يعاقبوا وأن لا يستمروا بهذه الطريقة.
0: يعني هذا الحديث يعني أيضا يوجه حتى إلى إلى إلى إلى شيخ حكمة الهجري. دعنا نستمع ما قال أستاذ صالح حتى الوقت لا يدركنا. نذكر المشاهدين بآخر تصريح لشيخ حكمة الهجري بشأن إسرائيل، ثم أعود إليك لنقاشك في هذه المسألة.
2: احنا كموحدين كدروز جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل، من وجه التحية لكل الشعوب اللي وقفت معنا وبالأخص شعب دولة إسرائيل.

0: بكافه مكوناته طبعا، ولكن الدروز ما له نجميله اذا وقفوا معنا، لانه نحن وياهم نعتبر حالنا عائله واحده.
1: استاذ صالح، هل دروز السويداء هم جزء من اسرائيل، نعم ام لا؟
2: أخي أنت تعلم من حلقات سابقة ما هو رأيي الخاص، وكما قلت أنا لا أريد أن أعقب على تصريح هنا وهناك يجيء ربما من الألم واليأس والجوع وكل ما يحدث في السويداء، محافظة يعني أبنائها ضحوا من أجل سوريا واليوم يعانوا ويعانوا الكثير. خلينا نكون منصفين، ولكن أنت تعلم بأن أبناء جرمانة والسويداء وحتى حلب ودمشق هم سوريون ضحوا من أجل دولتهم، وعلى الدولة أن تحتضن أبنائها وأن لا تصل بهم إلى هذا الوضع من اليأس والألم ليقوموا بتصريحات. ربما أنا لا أتوافق مع تصريحات وأطلب الاعتدال والاتزان، ولكن أنا لا أستطيع أن أكون بمكان إنسان يتكلم من أرض الواقع والوجع والألم. طيب، ولست مبررا لأي تصريح.
1: ممتاز. هل وارد أن تستقبل إسرائيل فعلا 600 ألف درزي بتقديرك الخاص؟
2: بتقدير الخاص هذا لن يحدث لا من قبل إسرائيل، لا بستمائة ألف ولا بواحد، وهذا لن يحصل من الدروز. الدروز كانوا وسيبقوا محافظين على ديارهم وعلى بيوتهم، ولن يتزحزحوا شبرا من أرضهم وبيوتهم. وعلى الجميع أن يعلموا بأن السويداء لها تاريخ في سوريا ويجب أن نحافظ عليه، ويجب أن نعيد من جديد المحاولة لبناء الثقة وبناء الجسور وليس الاختلاف ويعني العناء الذي يستمر للأسف حتى هذا اليوم.
1: أشكرك شكر جزيلا، وقت انتهى. من حيفا الوزير الإسرائيلي السابق صالح طريف على وجودك معي الليلة في خارج الصندوق، شكرا. شكرا لكم مشاهدينا، هذه الحلقة من خارج الصندوق انتهت، أعود وألقاكم غدا في ملفات وموضوعات جديدة. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدى ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح.

0: الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلنت القياده المركزيه الامريكيه ان قصف جزيره لارك الايرانيه استهدف قوات تابعه للحرس الثوري كانت تقوم بزرع الغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. واضاف بيان القياده المركزيه الامريكيه ان الاجراء هدفه حمايه البحاره المدنيين وحركه الشحن التجاري والتدفق الحر للتجاره العالميه. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة. وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف بيسنت لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول. نهاية الموجز.

0: أخبار الرياضة الآن على شاشة العربية.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحا.

نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. تزكية بدر الرزيزة رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام. الشباب يواصل عجزه عن الفوز في الدوري السعودي، والقادسية يتجاوز الفيصلي بثلاثية. السعودية تواصل بناء وتأهيل الملاعب تحضيرا لاستضافة كأس العالم 2034. الترجي يتلقى خسارة قاسية بثلاثية في الدوري التونسي. نابولي يخسر أمام كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي. وريال مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني، وبرشلونة يواجه رايو فايكانو.

0: أهلا بكم إلى نشرتنا نقدمها من العربية. فاز بدر رزيز برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى 2030 بالتزكية خلفا لياسر المسحل. جاء ذلك في جمعية العمومية غير العادية التي عقدها الاتحاد في العاصمة الرياض بحضور 45 عضوا من أصل 49. وكان رزيز المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارة الاتحاد، وذلك بعد استبعاد القوائم المنافسة واعتماد قائمته مبدأ ليقود منظومة كرة القدم السعودية بعد استكمال الإجراءات الرسمية للانتخابات. تضم قائمة رزيزة لؤي مشعبي نائبا للرئيس، ولمياء بن بهيان وفهد المنصور وسلمان السديري وثامر السعدون وعمر الجريسي ونيكولاس أرتر كورت وجيرارد برنارد رودي كأعضاء مجلس إدارة.
1: كثير جاء واتهم مجلس إدارة أو أشار إلى أنه مجلس إدارة ما يملك الخبرة الرياضية أو الشيء هذا، هذا مو صحيح. أنت تتكلم اليوم عن 4 أعضاء من أصل 9 كانوا في أندية سابقين أو اشتغلوا في في في في روابط. أنا الأخ لؤي مشعبي نيك وجد الحمد لله 4 من أصل 9 عندهم الخبرة الرياضية. يمكن يثيرنا بدر رزيزة ما عنده الخبرة الرياضية، أجين ما أدري ليش السؤال هذا يثير. مقطع من مقابلتي مع الأخ عمر الجريسي في سقراط، بس ما كملوا بداية اللقاء. طبيعي جدا.

0: جدا اول ما جيت القادسيه ما كنت املك الخبره الرياضيه، لكن هذا سنتين ونص قضيتها في القادسيه اعتقد اني بنيت الخبره الرياضيه المعقوله في اني ادير مجلس اداره. انا ما قلت اقول مدير كوره ولا مدير فني، لكن اعتقد ان الخبره الرياضيه في اداره مجالس ادارات الجهات الرياضيه متوفره. جدونك عندهم خبرات مره عاليه، الاخ لؤي مشعبي ما شاء الله، يعني مش انا اللي امدحه صراحه، يعني الاخ لؤي هو سند، هو اخ، وهو قام، انا اتعلم منها الكثير للامانه. يعني لؤي الشغل اللي قدمه في الاتحاد يشفع لنا اليوم يكون ايضا عضو مجلس اداره الاتحاد السعودي صراحه، وهو بحد ذاته صراحه لؤي يعني من الناس اللي لما تواصلت معاه لعله كان متردد في البدايه، لكن بعدين اقنعني واقنعته وقررنا اثنين نخوض التجربه هذه.
1: من جهته أكد الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل أن مجلس إدارته ترك في موازنة الاتحاد مبلغ مليار ريال، لافتا إلى أن عضويته في كثير من اللجان الدولية ما زالت ناشطة.
2: هناك قوائم مالية تنشر سنويا، لا توجد أي ملاحظات جوهرية من قبل المحاسب القانوني. الحمد لله الميزانية موجودة ومعتمدة بأيا كان مجلس الإدارة. اليوم نغادر المجلس والحمد لله الرصيد يعني فيه مبلغ يعني يكفي ويوفي الاستحقاقات القادمة. هذا دعم من القيادة الرشيدة الحمد لله. أيضا القطاع الخاص صراحة ساهم، والشركاء التجاريين برفع مداخيل اتحاد القدم بعد ما كانت يمكن تمثل 5% من ميزانية، الآن تقريبا قاربت حدود 15% من ميزانية الاتحاد عن طريق القطاع الخاص، وهذا يعطي استدامة، وإن شاء الله المراحل القادمة يكون المبالغ هذه أكبر بإذن الله. بالنسبة للميزانية طبعا هي الميزانية اللي تقريبا حول المليار ريال سنويا، صرفها معتمد، يتم مراجعتها بشكل دائم بشكل شهري. يعني يمكن أحد منسوبي الأندية قبل شوي يقول خلال سنة تقريبا كان في ثلاث أمناء عموم، كان العمل سلس، عمل مؤسسي، لا يوجد أي إشكالية فيما يخص موضوع الميزانية. الإخوان مجلس الإدارة القادم يعني حتى أعددنا تقرير، حنا من يوم أول يناير إلى نهاية شهر 7 ميلادي المنصرم تقرير مالي متكامل من محاسب قانوني مستقل. وبكرة إن شاء الله أنا حتواجد في الاتحاد، وراح يتواجد أيضا سعادة الرئيس الجديد اللي أقدم له التهنئة الأخ بدر الرزيز أبو عبد العزيز، أتمنى لهم التوفيق ومجلس إدارته. فلا يوجد أي تحديات مالية في ظل الدعم الكبير واللي ذكرته قبل شوي. فيما يخص وضعي أنا خادم لهذا الوطن من أي مكان، وسأستمر إن شاء الله في خدمة كرة القدم، لا يربطني بها منصب. اليوم أنا عضو في مجلس الفيفا ومتبقي تقريبا السنة، أيضا في المكتب التنفيذي الاتحاد الآسيوي، اليوم أنا أيضا في اللجنة المنظمة لكأس الخليج واللجنة المنظمة لكأس آسيا، فمتواجد يعني. وأي أحد أي نادي أي سواء اتحاد القدم يحتاج أي دعم في أي شيء، خبرة 7 سنوات كرئيس راح أكون يعني أضعها لهم أمام الطاولة للاستفادة منها إن شاء الله.
1: الاتحاد السعودي اعتمد منهج الاتحاد الفرنسي في إجراء الانتخابات مع بعض التغييرات. آلية اختيار رؤساء الاتحادات الأوروبية الخمس الكبرى نتابعها في التقرير التالي.
3: انتخابات رئاسة اتحاد كرة القدم في البلدان الأوروبية الأهم في عالم اللعبة، في إنجلترا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا تبدو الآلية متشابهة في طريق انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة. لجنة ترشيحات تستقبل الطلبات وفق الشروط ثم تعرضها على الجهة التشريعية في اتحاد كرة القدم التي تمثلها الجمعية العمومية أو المجالس العليا. لا يتم انتخاب الرئيس عن طريق القائمة المغلقة، وعادة ما تقوم الجمعية العمومية بالتصويت لاختيار الرئيس وليس القائمة، وتختلف طريقة اختيار مجلس الإدارة أو الجهة التنفيذية بحسب الاتحاد، إذ يتم انتخاب أعضاء الاتحاد الإيطالي بواسطة مرشحين عن رابطة الدوريات ورابطة الهواة واللاعبين والمدربين، بينما في إنجلترا يتم اختيار أعضاء مجلس الإدارة عن طريق الترشيح، وفي إسبانيا يقوم الرئيس المنتخب بتعيين أعضاء مجلس إدارته. ويأتي النموذج الفرنسي مختلفاً، إذ يعتمد على الترشح من خلال القائمة المغلقة التي تتألف من 21 شخصاً بما فيهم الرئيس وأعضاء المجلس المحددة مهامهم مسبقاً، بالإضافة إلى 7 أعضاء من خارج القائمة يمثلون اللاعبين والمدربين والحكام والأطباء. ويشترط نظام الانتخابات في الاتحاد الفرنسي تسمية الأعضاء الذين سيشغلون مناصب الرئيس ونائب الرئيس المفوض والأمين العام وأمين الصندوق العام، علماً أن الرئيس لا يختار الأعضاء السبعة من خارج القائمة المغلقة.

0: إذ يمنح النموذج الفرنسي رئيس الاتحاد فرصة لتشكيل فريق أغلبية متجانس، ولكن في المقابل يحول دون قدرة الرئيس المرشح على احتكار تشكيل المجلس بالكامل.
1: تعاقب 13 رئيسا على قيادة الاتحاد السعودي لكرة القدم هذه أسماء.

0: في الاستوديو معي المحلل الرياضي عادل بطي. عادل أهلا بك. يعني جرت تزكية رئيس الاتحاد اليوم من بركله طبعا، كيف رأيت يعني ما حصل بيوم الانتخابات أو تزكية؟
1: أولا نبارك للأستاذ بدر زيزة وقائمته تزكيتهم لرئاسة الاتحاد السعودي للفترة القادمة والفترة الصعبة، تركة ثقيلة جدا. مهم جدا أن يعرف الأستاذ بدر أن الكل حوله والكل يتمنى النجاح له هذا الأمر، وهو اللي سيقود المجموعة إن شاء الله إن شاء الله لعمل أفضل، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى.
0: إن شاء الله موفقين. طيب يعني يمكن بخلال يعني الانتخابات حتى بعد ما انتهت الانتخابات بعد هناك بعض النقاط التي أثارت الجدل، بداية هي أنه وكما جرت العادة يعني كما نقول أنه بعد انتهاء الانتخابات مباشرة يتم عقد اجتماع مع مجلس الإدارة، اجتماع مجلس إدارة جديد، هل تم انعقاده ولماذا لم يتم إذا لم يتم؟
1: الحقيقة أنا يعني استغربت راح إلى أحد حضوري الاستديو وأنا أحاول أني أبحث أنه المجلس الإدارة هي عقد اجتماع، كنت أتوقع بصراحة من الأخوة الزملاء في الاتحاد الإدارة القانونية أو من هم حول علاقات عامة وغيره أن يبلغ الأستاذ بدر، أكيد أنه يعني يمكن ما يعرف هذه المعلومة أو غيرها، أنه يعقد اجتماع لأنه في مادة، المادة 20 فقرة 8 تنتهي عضوية اللجان، رؤساء اللجان اللي هو الدائمة والقضائية وغيرها،
0: وفض المنازعات كمان
1: كل اللجان بدون استثناء تنتهي في مجلس إدارة جديد اللي هو حصل، لكن يجوز للمجلس تمديد عمل اللجان. متى هذا الكلام؟ مفترض أنه بعد الجمعية العمومية عقد اجتماع لمجلس الإدارة يبارك لزملائه الأعضاء ويدعو لهم بالتوفيق، ومن ثم يقول أنه اللجان ستعمل إلى نهاية الموسم، ستعمل إلى مثلا يناير. هذا الأمر يعني كان واجب، يعني اليوم تصور اللجان في مباريات عقدت اليوم، لو في قرارات اليوم تعتبر أي أحد يقدر،
0: يعني هلأ نحن ما عنا يعني ما بنعرف إما جددت للجنة القديمة أو لم يجدد، يعني من يتخذ القرار الآن؟
1: مجلس الإدارة.
0: مجلس الإدارة ما
1: لازم، لا لا لا لا لازم يعقد. إذن اليوم اللي إحنا اليوم أمام لجان منحلة، كل لجان اللي في الاتحاد السعودي ما لها عمل، المفترض اليوم ولا يعني ما عندهم صلاحية إصدار قرارات، المفترض أنه مجلس الإدارة هو اللي يقرر تمديد العمل أو تغيير جزء منها، هذا قرار لمجلس الإدارة.
0: لا بس بما أنه لم يذكر أنه نمدد للجان التي اللي موجودة، يعني معناتها تحل أو أنه ننتظر القرار؟
1: هي منحلة،
0: منحلة تلقائية
1: ما دام مجلس الإدارة ما عقد. المجلس الإدارة الجديد اللي برئاسة الأستاذ بدر يعتبر اللجان كلها منحلة، يعني اليوم لو تصدر قرارات خطأ لأنها

0: يعني لم يتم التمديد لها أو لم يتم تشكيل لجان أخرى. يعني في نص صريح، يعني المادة 20 فقرة 8 نص صريح وواضح. عشان كذا أنا أقول يعني. وفي نقطة ثانية لو سمحتي لي، اللغة أنا جاي يعني أركز على الموضوع ده، اللي هي اللغة العربية. اللغة العربية هي اللغة الرسمية حسب المادة 9، اللغة العربية هي المادة. اليوم أعضاء مجلس الإدارة الأستاذ بدر، وأنا أوجه له رأي إذا تقبله، يعني اليوم في اجتماع المجلس المفترض أن يكون الاجتماع باللغة العربية،
1: صحيح.
0: أوكي، معه اثنين يتحدثون اللغة الإنجليزية،
1: جهاز ترجمة لنا.
0: جهاز الترجمة،
1: نعم.
0: لكن لا يكون الحوار يدور باللغة الإنجليزية، وهذه توجيهات عليا بالمناسبة، صح. مو من عندي
1: هو أنا. بفقرة يعني بالدستور، يعني بالنظام، يعني ما في
0: أي، نعم، مادة التاسعة تقول كذا. أنا يعني أتعاطف مع مين؟ مع اللي يكتب في دائما في سكرتير يسجل المحضر، محضر الاجتماع. أيضا في اشتراط المحضر يكون باللغة العربية، يجوز ترجمته، لكن الأساس اللغة العربية. عشان كذا أقول، وإذا استحسن الأستاذ بدر مثل هذا الموضوع، أتمنى البند ذا اللي إتقان اللغة الإنجليزية، ترى إحنا لو دخلنا في إتقان وعدم إتقان، ترى حتى اللغة العربية، يعني مع الاحترام للجميع، إحنا لما نقول لأي واحد أعطني جملة اسمية مبتدأ ومبتدأ خبر ومبتدأ أول وفاعل، ممكن ما يقدر يجاوب. إذن الإتقان أتمنى أنه يعني إذا سمح لي أن نقول المادة هذه تغير، اللي هي مادة أعتقد 33
1: دال،
0: صحيح.
1: بس ومع هذه اللغة هناك بند كمان، يعني اشتراط بالفعل هو خبرة سنتين في آخر 5 سنوات.
0: أنا
1: يعني
0: ما
1: هذه مع يعني ملتصقة باللغة الإنجليزية،
0: صحيح. هم حاطينها فقرة واحدة،
1: صحيح.
0: أنا أقول للأستاذ بدر وفرصة، ترى أعضاء الجمعية العمومية غالبيتهم، ما راح أقول كلهم، طيبين، أي شيء بتقوله بيوافقون، ترى يعني أي شيء تغيير مثل الخبرة ذي، إحنا نحتاج الخبرات الرياضية على الأقل 10 سنوات، بالذات اللي هو رئيس المجلس. اثنين، اللغة الإنجليزية. ممكن تقول إجادة اللغة الإنجليزية، لكن لا يمكن أنك تحطها هي الشرط الأساسي، كما يعني شفنا المنافسة والصخب اللي صار. شو شفتي ليليان الجدل اللي صار الفترة الأخيرة؟ مو على كفاءة شخص أو عدم كفاءة، على هذا يدخل اللغة الإنجليزية، سوينا الاختبار ما أعرف إيش، الخبرات اللي حتى الانتقاد اللي كان يوجه حتى ورد عليه اليوم في المؤتمر الصحفي، إني أنا عندي خبرة سنتين وشوية. يعني هذا الأمر يجب أن يكون، أنا في رأيي يعني ابحث عن الخبرات الرياضية الحقيقية، زائد إجادة اللغة الإنجليزية، وهذا شيء جيد أن يكون يتقن اللغة. وفي نقطة أنا كنت أتمنى أن يعني في اللي قاد المرحلة الأخيرة الأمين العام اللي هو ماجد الصاحب، والله أنا ما أعرف أبدا، يعني ما أعرف شخصية، لكن أعتقد أنه قاد مرحلة صعبة. ثق في، إذا أنت واثق في الأمانة العامة استثمر هذا الشاب. أنا يعني سمعت أنه شاب متحمس وفاهم جيد، وكان هو أب يعني له سنوات في الاتحاد السعودي، كان أمين عام مساعد. قرب لهذه المجموعة. الأمانة العامة يا أستاذ بدر هي اللي تقدر تساعدك وتنجحك، أو لا سمح الله يكون الإخفاق. أنا في يعني في العموم يعني كنت أتمنى بصراحة. تعرف لما قال التقرير الاتحاد الفرنسي وغير، لما يقول لك حطوا 7 من خارج اللي يقدر يسيطر عليهم الاتحاد، احنا شفت الفتره الاخيره قاعدين نرشح، من يقولون لك بدر الرزيزه، خالد الغامدي مع حفظ يعني المقامات
1: الخارج
0: للناس، لكن كنا نقول كأن الرئيس، ما قلنا احنا ناقشنا قائمة، احنا المفروض نقول القائمة هذه جيدة غير جيدة، زي ما حصل في الاتحاد الفرنسي، زائد هم يحددون. انا شفت التقرير
1: في فرق بالاتحاد الفرنسي كما قال التقرير، يعني هناك اشتراطات بالبند الاخير، يعني
0: يقول لك الامين العام موجود والامين، احنا عندنا لا، الامين العام يعين من قبل مجلس الادارة، وكان سابقا يعين من رئيس الاتحاد، واليوم تغير في النظام صار مجلس الادارة، امين الصندوق موجود. انا وش اتمنى، شفت اللي قالوا هم اللي جان في الاتحاد الفرنسي، اعرف كل عضو يتميز بايش، يعني الاعضاء اللي مع الاستاذ بدر والغيره، واحد فيهم مسابقات، ترى في لجان دائمه يسمونها لجنه الاحتراف، لجنه المسابقات، لجنه الحكام، هذه لجان دائمه. الافضل ما اقول هو اشتراط، لا، الافضل انه يكون واحد من هالاعضاء فاهم في المسابقات، الثاني يكون فاهم في الحكام، عشان لما يطرح الحين لو في اجتماع.
1: بس هو يشترط تسميه الاعضاء، يعني تسميه الاعضاء الذين يشغلون مناصب الرئيس، نائب الرئيس، المفوض، والامين العام، وأمين عام الصندوق العام، يعني هذه مناصب يمكن يجب أن تكون لديهم خبرة واضحة يعني ومعروفون، لهذا يعني يشترط تسميتهم
0: في الاتحاد الفرنسي.
1: الاتحاد الفرنسي، صحيح.
0: أنا أقصد لو صرنا حطينا واحد عضو مجلس إدارة وعنده تخصص مسابقات أو احتراف أو غيره، حين تصوروا الأستاذ بدر والقائمة يمكن يحط رئيس لجنة مسابقات ورئيس لجنة حكام ورئيس لجنة احتراف من خارج الأعضاء، إذن بيتطلب لو كان في الموضوع يدخل في جدول الأعمال يناقش بند واحد وبعدين يخرج من الاجتماع يناقش مع مجلس الإدارة، لكن لو كان أحد المتخصصين فعلا بتستفيد منه كعضو مجلس إدارة وصاحب

0: صاحب خبرة زائد المجال هذا. واليوم حنا شفتي الجدل اللي صار كثير على المسابقات وغيرها. اثنين صحيح. أتمنى أستاذ بدر لجنة المسابقات اللي في الرابطة اليوم أنت عندك ممثل، يعني يجب أن يكون في ممثل في الرابطة من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، نقل لجنة المسابقات إعادتها، ما أقول لك نقلها، إعادة لجنة المسابقات الاتحاد. اليوم أنت عندك أكثر من تصوري أكثر من 16 مسابقة كلها في الاتحاد مرتبطة
1: خاصة بما يخص جدولة الرزنامة.
0: أنا كل قصدي اليوم الدولة الله يحفظها هي كل الرعايات تقريبا 90%، واليوم قالها الأستاذ ياسر أكثر الرعايات من وين؟ من الدولة حفظها الله. إذا اليوم ود المسابقات عشان أنت تكون متحكم في كل هذه الأمور، لأنه الجدل اللي صاير الفترة الأخيرة عن المسابقات والجدولة والسفر وغيرها. العموم الله يعينك يا أستاذ بدر، راح ترى شهر العسل والكلام الحلو اللي كان قبل الانتخابات، اليوم الله يعينك. أنت أمام مهمة صعبة وصعبة جدا مع فترة مقبلة، كأس خليج، كأس آسيا.
1: أصعب الاستحقاقات هلأ بما أنه سنختم هذا الحوار، أصعب الاستحقاقات أمامه؟
0: أنا في رأيي الناس بيقول البطولات وغيرها، أنا لا، تشكيل إعادة هيكلة الاتحاد السعودي، اختيار الكفاءات في اللجان، إعادة صياغة اللجان القضائية واعتمادها من الجمعية العمومية، زائد عين ثاقبة على المنتخبات أيضا. ترى الشارع الرياضي ردة فعله تكون على نتائج المنتخب.
1: شكرا لك عادل بوتي محلل رياضي، شكرا لوجودك معنا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الهلال السعودي يعلن تعاقده مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام. الشباب يواصل عجزه عن الفوز في الدوري السعودي، والقادسية يتجاوز الفيصلي بثلاثية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: أهلا بكم من جديد. تتواصل في المدن السعودية عملية إنشاء ملاعب بطولة كأس العالم 2034. تشهد مدينة جدة على ساحل البحر الأحمر مراحل متقدمة في مشروع بناء ملعب وسط جدة الذي سيشارك في احتضان مباريات المونديال. تفقد وزير التجارة السعودي ماجد القصبي موقع المشروع وسير الأعمال الإنشائية في الملعب المقرر افتتاحه خلال العام المقبل. يحتوي ملعب وسط جدة على سقف متحرك إلى جانب أنظمة تبريد تشمل أرضية الملعب والمدرجات والطرقات المحيطة به. كما تحيط بالملعب أربع قرى متكاملة تضم قرية المشجعين وقرية الصحة والتعليم وقرية الأنشطة والترفيه والقرية التجارية. تأمل السعودية بأن يساهم هذا المشروع في تطوير البنية التحتية الرياضية وتعزيز جهوزية مدينة جدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية وتقديم تجربة نوعية للجماهير والزوار. وفي الرياض اقتربت أعمال البناء والتأهيل في ملعب الملك فهد من الانتهاء تحضيرا لاستضافة بطولة كأس الأمم الآسيوية العام المقبل وبطولة كأس العالم في 2034. وبثت وزارة الرياضة السعودية في حسابها على منصة يوتيوب مقطع فيديو يظهر آخر التطورات في أعمال التشييد، ومن المنتظر أن يعود الملعب إلى الخدمة اعتبارا من نهاية العام الحالي. تشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل المدرجات بالكامل لتمنح الملعب هوية بصرية جديدة، إلى جانب تنفيذ أعمال إنشائية متقدمة لرفع كفاءة مختلف مرافق الاستاد. ومن أبرز عناصر المشروع زيادة الطاقة الاستيعابية للملعب لتتجاوز 70,000 متفرج، بما يتيح استضافة المباريات والفعاليات الرياضية الكبرى. كما يتضمن إنشاء سقف حديث يعتمد على تقنيات إنشائية متطورة، توفير بيئة أكثر راحة للجماهير من خلال تحسين عوامل التظليل والحماية، فضلا عن إضفاء طابع معماري عصري ينسجم مع أحدث التصاميم المعتمدة في الملاعب العالمية. أعلن

الهلال السعودي تعاقدا مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام قادما من أستون فيلا. جرت مراسم التوقيع مساء الأحد في مركز تدريبات الهلال في الرياض بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال واللاعب. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا منذ

0: كما اقترب الهلال السعودي من التعاقد مع البرازيلي جابرييل مارتينيلي جناح نادي أرسنال الإنجليزي. ذكر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في الانتقالات أن الاتفاق تم بين الفريقين واللاعب، حيث سيوقع الهلال عقدا مع مارتينيلي يمتد حتى 2030 بعد دفع نحو 65 مليون جنيه استرليني لشراء المتبقي من عقده مع أرسنال. فرط الشباب في فرصة تحقيق فوزه الأول هذا الموسم ليتعادل مع مضيفي الحزم بهدف لهدف في جولة الرابعة من الدوري السعودي. الشباب بدأ في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدف روجر مارتينيز في الدقيقة 48، لكن الحزم أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء نفذها إيفيميكو بولولو بنجاح. الشباب رفع رصيده إلى 3 نقاط ليستقر في المركز 13 بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم، بينما رفع الحزم رصيده إلى 4 نقاط في المركز 10. وتغلب القادسية على نظيره الفيصلي ب3 أهداف لهدف في جولة الرابعة من الدوري السعودي.
1: بين القادسية الباحث عن مواصلة صحوته والفيصل الساعي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة الفريقين في ختام الجولة الرابعة. القادسية دخل المباراة من دون مقدمات، وماتيو ريتيغي يترجم البداية السريعة بهدف التقدم. لكن الرد الفيصلي لم يتأخر، السنغالي عبد الله سيك يهز الشباك ويعيد المباراة إلى التعادل.
2: يسجل عنا بستير التعادل، التعادل يأتي الآن على
1: أبناء المدرب روجرز يستعيدون زمام المبادرة. محمد أبو الشمات يعيد القادسية إلى المقدمة.
2: بعد ذلك بونسوبا أبو الشمات.
1: ومع انطلاق الشوط الثاني تعقدت مهمة الفيصلي أكثر. محمد الشنقيطي يحول الكرة بالخطأ إلى مرمى مانحا القادسية هدفه الثالث. الفيصلي بحث عن تقليص الفارق لكن محاولاته لم تجد طريقها إلى الشباك. القادسية يحسم المواجهة ويرفع حصيلته إلى 3 انتصارات خلال 4 مباريات.
2: على عناب الزهر الفيصلي.
0: من جدة ينضم إلي لاعب دور السابق خميس زهراني. كابتن خميس أهلا بك. قادسية 3-1، مباراة كانت يعني قوية من ناحية القادسية، بدأها باكرا، سجل الهدف الأول باكرا، فعلا هو جاء هدف التعديل بسرعة أيضا، ولكن بعدها المباراة وكأنها تسلمت القادسية تماما.
3: القادسية يؤكد ما بدأوا في الموسم، يؤكد العمل الكبير، الأسماء، جودة اللاعبين، العمل الفني اللي قاعد يسويه المدرب روجرز من خلال مباراة اليوم. فرق كبير حقيقة في الإمكانيات اللاعبين، فرق كبير حتى في طريقة اللعب وأساليب اللعب المتنوعة اللي يستخدمها القادسية أثناء المباراة. في تشابه كبير في طريقة اللعب بين القادسية والفيصلي باستخدام 3 قلوب دفاع، لكن تفعيلها على أرض الواقع في فرق كبير بين الفريقين. لا شك أن جودة أبو الشامات وبونسوبا في الأطراف والدور الهجومي والزيادة العددية اللي يعملوها والمجهود الكبير، وأيضا استخدام التحولات السريعة من خلال لاعبين في رأس الحربة كينينيوس وريتيغي، بوجود 3 لاعبين يعني على مستوى عالي من الجودة، التنظيم، الأداء، صناعة اللعب، الابتكار، المجهود الدفاعي، كل هذه العوامل ساهمت انه تفوق قد ساوي. ما اقدر اقول انه فريق سهل، عفوا فوز سهل او قابل فريق سهل، لا، هو فريق قوي جدا، يملك لاعبين، يملك عمل، يملك حلول داخل الملعب، وايضا يملك تنوع في اساليب اللعب، وايضا تحول دفاعي بشكل رائع جدا وتحول هجومي.

0: بزيادة عددية من الأثنين والأطراف من أفضل اللاعبين في الدوري السعودي. القادسية تأكيد لاستخدام طريقة اللعب 3-5-2 بوجود اثنين رؤوس حربة على مستوى عالي وخماسي وسط باستخدام أطراف جميلة جدا وثلاثي خبير يستطيع البناء ويستطيع أيضا عمل الزيادة العددية في وسط الملعب. تقارب الخطوط المثلثات اللي بيسويها القادسية في الناحية الهجومية المثلثات اللي بيسويها في الناحية الدفاعية حقيقة القادسية قاعد يقدم عمل مباراة استحق الفوز بجدارة واستحقاق في الوقت اللي ما استطاع القادسية الفيصلي الاستفادة من المساحات اللي يتركها بالشامات وبونسوا وأيضا ما استفاد من أيضا أحيانا البطء في اللاعب فايقل في وسط الملعب. فبالتالي كان هناك حقيقة في تفاوت كبير بين الفريقين.
1: طيب توافق أنه محمد أبو الشامات أفضل لاعب المباراة يستحقها يعني؟
0: محمد أبو الشامات من أفضل اللاعبين في الموسم قاعد يقدم مباراة في كل مباراة بيسجل واحد من أفضل صناع اللعب واحد في كل مباراة بيسجل لاعب بيعمل زيادة عددية بمجهود ما شاء الله تبارك الله يعطيه الصحة بمجهود كبير. أعتقد كمية الجري اللي بيسوي كمية جري إيجابي وليس كمية جري عشوائي بيلعب بإيجابية بتحرك كثير من المباريات جمل فنية بتشوف تحرك أبو الشامات تحرك مدروس مكرر في أغلب المباريات يعرف متى ينزل أعتقد أنه في شفرة وفي هارموني كبير بينه وبين مصعب العمير مصعب الجوير في التحركات بينهم من خلال استفادة من الكرات الطولية. القادسية ليان منظومة عمل جميل جدا ممتع قاعد يقدم دروس فنية استقرار في التشكيلة حتى التدوير بين اللاعبين
1: براندن روجرز
0: بطريقة صحيحة اليوم جهاد ذكري لعب محنشي
1: صحيح وصلنا لبراندن روجرز يعني أسلوبه تدخلاته التغيير الذي يعني أو ما أضافه براندن روجرز للقادسية هذا الموسم حتى الآن يعني 3 انتصارات ب4 مباريات بداية الموسم
0: صحيح الاستقرار واضح انه في استقرار في عمل فني داخل الملعب في جمل تكتيكيه مرتبه فيه حتى قراءه فيها حتى تدوير للاعبين واضح انه المدرب عنده ثبات انفعالي رائع جدا صحيح واضح انه مهتم ووجهه يعني سيريس لكن رجل يعني متمكن خبير قادر انه حقيقه يدير المباراه عنده دكه بدلاء جيده عنده لاعبين يستطيع يستفيد منهم بالشكل الصحيح في الوقت المناسب ايضا التنوع في اساليب اللعب هذه حقيقه يعني في بعض الفرق عنده اسلوب لعب واحد تحول لعب على المرتدات لكن المدرب يستطيع انه يتنوع تلاقي احيانا لعب سريع في تحول هجومي احيانا بيلعب على الاستحواذ تدريب حتى اليوم من الأشياء اللي لفت انتباهي الخبرة عند ناتشو وعند فايقل في توزيع الأدوار توزيع الجهد وهذا حقيقة من الأشياء اللي شفنا القادسية حقيقة اليوم مباراة يعني ممتعة فاز بكل أريحية وقت ما يبغي يسجل حتى 3 أهداف يعني تم احتسابها وفي أعتقد 2 تم إلغاها داعي التسلل الفريق قادر يوصل بطريقة صحيحة اليوم مباراة 17 هجمة وصل فيها القادسية إلى فريق الفيصلي مرمى الفيصلي أرقام كلها اليوم تميل إلى كفة الفيصلي هذا عفوا لملة القادسية هذا دليل على أنه هناك عمل وهناك مدرب عظيم. وهناك شخصية كبيرة قاعد يصير من المدرب مكسب كبير للدوري السعودي ومكسب كبير للفريق القادسية هذا
1: شكرا
0: المدرب.
1: لك عبد الرستم خميس زهراني من جدة. فاز شبيبة العمران على الترجي التونسي ب3 أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري التونسي. افتتح عدي بالحاج تسجيل لأصحاب الأرض في 12 قبل أن يضيف شهاب الزغلامي الهدف الثاني في 48. وفي 87 عزز مصطفى السويسي تفوق شبيبة العمران بهدف ثالث فيما سجل حازم المستوري هدف الترجي الوحيد في 89. بهذه النتيجة أضاف شبيبة العمران أول 3 نقاط في رصيده الموسم الحالي. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. نابولي يخسر أمام كومو ضمن منافسات الدوري الإيطالي. ريال مدريد يواصل انتصاراته في الدوري الإسباني وبرشلونة يواجه الرايو فايكانو.

0: أوراق الشجر. إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. دعا الاتحاد الهولندي لكرة القدم إلى عقد قمة دولية في أمستردام من دون مشاركة رئيس الاتحاد الدولي جاني إنفانتينو لبحث إجراء إصلاحات جذرية لحوكمة فيفا. وأكد الاتحاد الهولندي الذي دعم إعادة انتخاب إنفانتينو عام 2023، أكد أنه فقد الثقة بقيادته، مطالبا بتغييرها اعتبارا من عام 2027، مع التشديد على أن استبدال الرئيس وحده لن يكون كافيا. وصل تشيلسي بدايته القوية مع مدربه الجديد تشابي ألونزو، وحقق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في الجولة الثانية على ملعب ستانفورد بريدج في لندن. رباعية تشيلسي سجلها كل من كول بالمر، جواو بيدرو نيتو وروميو لافيا، بينما جاءت ثلاثية برايتون عبر مالك يالكوي وجواو بيدرو بالخطأ في مرماه وباسكال غروس. حقق مانشستر يونايتد فوزا ساحقا على إبسويتش تاون بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي. كان تاون ليف دافيس افتتح التسجيل لإبسويتش تاون، ليسجل يونايتد خمسة أهداف متتالية عبر كل من برونو فرنانديز بهاتريك وجيكوب غرافنر بالخطأ في مرمى فريقه وبراين بويمو، بينما سجل تاون الهدف الثاني في الوقت بدل الضائع من اللقاء. ويحل أرسنال ضيفا على أستون فيلا اليوم الاثنين في الجولة الثانية أيضا على ملعب فيلا بارك. أرسنال افتتح الموسم بتحقيق الانتصار على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة ليحقق أول ثلاث نقاط في الدوري. أما أستون فيلا فقد عانى في الجولة الأولى أمام برايتون وسقط بهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة. أكد ميكال أرتيتا مدرب أرسنال أن الوافدين الجديدين برونو غيمارايش و إزري كونسا قد يكونان متاحين للمواجهة، فيما رفض التعليق على التقارير التي تربط النادي بخوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد. التقى أوناي إيمري وميكيل أرتيتا في تسع مواجهات مباشرة رسمية في مختلف البطولات. ما أرقام المواجهات ولمن الغلبة؟ نتابعها معاً.

0: ينضم الينا اللاعب دول السابق رادي الجعايدي. اهلا بك كابتن رادي. يعني في المواجهه بين ارتيتا وامري، الى من تميل الكفه برايك انت كمدرب مراقب تراقب الطرفين يعني منذ سنوات، الى من تميل الكفه تكتيكيا لنقل، يعني من اسلوبه افضل او لمن تميل نحو الاسلوب التكتيكي؟
1: تحياتي ليك ليليان وتحية للمشاهدين.
0: اهلا فيك.
1: بالطبع يعني الأصداقية واضحة لأرسنال، ولهنا نحكي على استقرار في الفريق، استقرار يعني في اللاعبين، استمرارية يعني في النتائج، وخاصة يعني الجولة الفارطة أرسنال يعني انتصر 3-0، وظهر قوته، وهذا يعني بشهادة الجميع.

0: بالنسبة لي أنا يعني من الواضح أنه أرسنال عنده أسبقية واضحة.
1: طيب يعني فيلا بالجولة الأولى تلقى 4 أهداف بينما أرسنال سجل 3 أهداف، يعني أين من الممكن لأرتيتا أن يكون مؤذيا لأميري على أرض الملعب، خاصة أنه لاحظنا أنه هناك بعض الضغط على من ناحية الدفاع بأسلوب أميري؟
0: والله طريقة لعب يعني أرسنال ويعني قوة أرسنال من الصعب يعني إيقافها، خاصة نحكي امتلاك الكرة، نحكي على التمريرات بين الخطوط ووراء الخطوط، خاصة نحكي على اللاعب ووجود اللاعب مارتن أوديغارد. يعني هذا اللاعب اللي يعرف يتمركز، أيضا يعرف كيف الزملاء يوصلوا للكرة، ومن غاديكا يعني ينجم يوصل الكرة إلى قوة الفريق، وحسب رأيي هي ساكا، هافرتس وتيسولي اللي ظهروا يعني إمكانيات كبيرة، وعندهم إمكانيات كبيرة يعني في الواحد ضد واحد الهجومية لتسجيل أو التمريرات الحاسمة، وهذه يعني قوة الفريق الأرسنال. يعني إذا تمكن أوناي إمري أن يقف يعني الأرسنال في التمريرات، خاصة بين الخطوط، ممكن يقلل من خطورة هذيك ويستغل يعني الجانب يعني الميدان، ونعرفه يعني نحن ملعب أستون فيلا دائما ما يكون يعني صعب اللعب فيه.
1: طيب إلى أي درجة سيؤثر برأيك رحيل واتكنز إلى الهلال السعودي الذي أعلن عنه اليوم عن إنهاء الصفقة، إلى أي درجة سيؤثر على فيلا بهذه المباراة ومستقبلا؟ هل يعني يعتبر فيلا فقد مهاجم أم أنه لاعب من الطراز الرفيع يجيد التحولات والضغط على الخصم؟
0: بالطبع يعني تأكيد لكلامك ليليان، يعني يأثر خروج واتكنز يعني يأثر كثيرا على الفريق، شفناه حتى في الأسبوع الفارط لم يشارك اللاعب وكان يعني خلى مكانه. نحن نحكيه على منظومة كاملة يعني مركزة على اللاعب هذايا له أقل حاجة 6 سنوات أو أكثر في الفريق، سجل يعني تخل في تاريخ الفريق بالتسجيل الأهداف على ما أظن 91 هدف يعني في المواسم الأخيرة، وبش يخلي مكان كبير ياسر معاه، حتى ولو ومع على ما أظن تأكيد مارتينيز خروجه اليوم زاد إلى تشيلسي، وهذا مزيد يعني تين بلا بالنسبة لأوناي إمري. لهنا نحكيه على يعني قصة واضحة بالنسبة لأوناي إمري وأستون فيلا، هو يعني استرجاع الثقة واسترجاع يعني توازن الفريق بلاعبين جدد، اللاعبين الجدد اللي فيهم يعني جاكسون لاعب مهاجم يلزم وقت يعني للتأقلم والاندماج مع الفريق.
1: نعم، شكرا لك اللاعب دور السابق راديش عايد. شكرا. تلقى نابولي خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو بهدف مقابل هدفين في جولة الثانية على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. افتتح مارتن باتورينا تسجيل لصالح كومو في الدقيقة 17، ونجح راسموس هويلاند بإدراك التعادل لنابولي في الدقيقة 30، لكن كومو رد سريعا وأهدى أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز لكومو في الدقيقة 34، ليتجمد رصيد نابولي الذي يقوده ماسيميليانو أليغري عند 3 نقاط في المركز التاسع، بينما رفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع. حقق ريال مدريد انتصاره الثالث على التوالي في الدوري الإسباني بعد فوزه على مالاغا ب4 أهداف من دون مقابل في الجولة الثالثة. سجل الفريق الملكي 3 أهداف في أول نصف ساعة عبر كل من جود بيلينغام وألفونزو هيريرو بالخطأ في مرماه وكيليان مبابي، ثم أضاف أردا جولر الرابع في الوقت بدل الضائع من اللقاء الذي رفع رصيد الريال إلى 9 نقاط في الصدارة مؤقتا، بينما بقي مالاغا العائد حديثا في مراكز الهبوط بنقطة واحدة فقط. تتجه الأنظار إلى مباراة برشلونة وضيفه رايو فايكانو اليوم الاثنين في المرحلة الثالثة أيضا. برشلونة يسعى لاستعادة الصدارة من الريال بمواصلة انطلاقته القوية بعدما نجح في الفوز بأول مرحلتين، ثانيها أمام أتلتيك بلباو حيث شهدت ظهور رودري لأول مرة في الدقيقة 62. بالمقابل يسعى

الأمريكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول مرحلتين ليحتل المركز 13 مؤقتا. استهل بروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هامبورغ بهدفين من دون مقابل. افتتح سيرجيو جيراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورناو الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول. بهذا الفوز صالح بروسيا دورتموند جماهيره بعد خسارة على نفس الملعب بنتيجة هدفين لهدف أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألمانية. دشن الأرجنتيني مارتن ديميكيليس مهمته في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيف بروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف من دون مقابل. منح ريدلي باكو التقدم للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا نتيجة مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 49. واختتم روكو رايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66. تولى مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث وتأهل أيضا لدوري أبطال أوروبا. دون ألفرسبورغ ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الافتتاحية للبطولة. ألفرسبورغ صحح منافسه بهدفين سريعين في غضون الدقيقة واحدة. افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة 8 وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة. عزز ألفرسبورغ من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكوا. وكاد ألفرسبورغ أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن بتسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك تشيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف ليفركوزن الثاني في الوقت المحتسب بدل ضائع من المباراة. بهذه النتيجة فشل الإسباني كارلوس مارتينيز نوفل المدرب الجديد لباير ليفركوزن بظهوره الأول بالدوري بقيادة فريقه إلى الفوز. فاز أياكس أمستردام على مضيفه تيلستار بأربعة أهداف من دون مقابل. عانى أياكس في البداية وانتظر حتى الدقيقة 37 حيث افتتح له دافيد كلاسن التسجيل. ثم أضاف ستيفن بيرغهاوس الثاني في 56 وبعده بخمس دقائق سجل تولو أروكوداري الهدف الثالث لأياكس قبل أن يختتم ماركو ليوناردو الرباعية في الدقيقة 58. فاز أيندهوفن على مضيفه أوتريخت بستة أهداف مقابل هدف في الجولة الرابعة من الدوري الهولندي. بدأ أوتريخت بالتسجيل مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق أرتيم ستيبانوف ثم رد أيندهوفن بسبعة أهداف متتالية. التعادل جاء عبر روبن فان بوميل في الدقيقة 11 وسرعان ما أضاف زميله غوستيل الثاني في الدقيقة 45 ثم جاء الثالث عن طريق ماورو جونيور في الدقيقة 75 وبعده بأحد عشرة دقيقة سجل سفن مينانيس الرابع قبل أن يعود تيل ويضيف الثاني في الدقيقة 88 والخامس لفريقه. ثم اختتم سيرجينيو داست السداسية في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع من المباراة التي شهدت مشاركة العراقي زيدان إقبال كبديل في صفوف أوتريخت والمغربي أمير بوحمدي الذي صنع هدفين لأيندهوفن. تعادل فاينورد روتردام مع ضيفه أدو دنهاك بهدفين لكل منهما ضمن الجولة الرابعة من الدوري الهولندي. أيضا شهدت المباراة تقلبات في النتيجة حيث افتتح نايجيل توماس التسجيل للضيوف في الدقيقة 11 ثم أضاف زميله سيكو سيلا الهدف الثاني في الدقيقة 52 ليقلص المهاجم الياباني أياسي أويدا الفارق لصاحب الأرض في الدقيقة 61 قبل أن ينجح الجزائري أنيس حاج موسى بخطف هدف التعادل في الدقيقة 71. سجل ليونيل ميسي أربعة أهداف ليقود فريقه إنتر ميامي لفوز كاسح على منافسه مونريال بسبعة أهداف مقابل هدف في الجولة 22 من الدوري الأمريكي. بداية السباعية كانت من خلال كازيميرو الذي سجل هدفا في الدقيقة 20 برأسية وتعادل مونريال في الدقيقة 37 عن طريق فابيان هيربزو قبل أن يتدخل ميسي ويعيد التقدم من جديد لإنتر ميامي في

الدقيقة الأربعين من ركلة حرة، وعاد ليسجل الثالث والثاني الشخصي في الدقيقة 52. وبعدها صنع الهدف الرابع للويس سواريز في الدقيقة 80، ثم أضاف الهاتريك الشخصي والهدف الخامس لفريقه في الدقيقة 83. وأضاف ألكسندر شو الهدف السادس لإنتر ميامي في الدقيقة 89 قبل أن يسجل ميسي السوبر هاتريك الشخصي الهدف السابع لفريقه من ركلة حرة مباشرة في الوقت بدل الضائع من المباراة التي رفعت رصيد فريقه إلى 42 ونجح أورلاندو سيتي من الهزيمة حين تعادل بثلاثة أهداف مع ضيف ميسوتا يونايتد في الدوري الأمريكي. أيضا افتتح دريل دايك التسجيل في الدقيقة 28 لأورلاندو في أول مباراة بدأها أساسيا مع الفريق. وفي الدقيقة 64 سجل أنطوان غريزمان الهدف الثاني لأورلاندو وهو هدفه الرابع في أمريكا. مينيسوتا قلص الفارق في الدقيقة 71 بهدف ماركوس كالديرا، وبعد ثلاث دقائق فقط أدرك المدافع أنتوني ماركانيش التعادل لمينيسوتا الذي تقدم في النتيجة بعد دقيقة واحدة بهدف ييبوا وهو 11 له هذا الموسم، ليضيف تايريس سبايرز فريق أورلاندو من لينقذ فريق أورلاندو من الخسارة بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 3 من الوقت بدل الضائع للمباراة. أنقذ روبرت ليفاندوفسكي فريقه شيكاغو من الخسارة وقاده للتعادل مع سياتل ساوندرز بهدفين لكل فريق. افتتح سياتل التسجيل في الدقيقة 12 عن طريق يوفيليتش، وأدرك شيكاغو التعادل في الدقيقة 38 عن طريق هايلي سيلاسي الذي سجل هدفه الخامس هذا الموسم. وجاء من تمرير ليفاندوفسكي وعاد يوفيليتش ليسجل هدفه الثاني لسياتل بعد ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني، لكن ليفاندوفسكي أدرك التعادل لشيكاغو في الدقيقة 82 برأسية مسجلا هدفه الخامس مع فريقه. الختام من بوسطن ومنافسات الغولف، شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

0: من 20 عاما في تغطية أسواق المال. تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
1: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
2: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
3: قابل للجدل مع نايف الأحمر، السبت 10:30 على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

الخير مشاهدينا، ساعة إخبارية صباحية جديدة نقدمها من العربية. حال العالم هذا الصباح مع العربية، والبداية مع أبرز العناوين. الولايات المتحدة تشن ضربات على إيران للمرة الأولى منذ شهر، والأردن يعترض 8 صواريخ إيرانية. ترامب يعلن أن جزيرة لارك الإيرانية تتعرض للتدمير، ويجدد التعهد بأنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي. هجوم على بلغرود في روسيا، والكرملين يؤكد أن أي لقاء بين بوتين وزيلينسكي سيكون فقط لتثبيت اتفاقات حل النزاع. فرق الإنقاذ في النيبال والصين تسابق الوقت مع وجود 3000 مفقود جراء الفيضانات. وناسا تطلق تلسكوب رومان لرسم خريطة جديدة للكون وتوفير إجابات للألغاز، المادة والطاقة المظلمتين. أهلا بكم. في واحدة من أخطر حلقات التصعيد في مياه الخليج، عاد مضيق هرمز إلى واجهة المواجهة الأمريكية الإيرانية. القيادة المركزية الأمريكية أعلنت تنفيذ ضربات محدودة ودقيقة بحسب ما وصفها ضد قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، قالت إنها كانت تستعد لزرع ألغام بحرية، خطوة اعتبرتها واشنطن تحركا استباقيا لصد تهديد وشيك بحسب ما أعلنت. لكن الرد الإيراني لم يتأخر، إذ استهدفت طهران مواقع أمريكية في الأردن كما تقول، فيما أعلنت عمان اعتراض 8 صواريخ اخترقت أجواء المملكة، لتفتح الضربات المتبادلة فصلا جديدا من التوتر. توتر يأتي بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وفي وقت كانت فيه مؤشرات التهدئة توحي بأن المواجهة ربما بدأت تنحسر.

وفي تفاصيل ما حدث الليلة، أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في جزيرة لارك المطلة على منطقة هرمز. ويأتي

هذا في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة الأرك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحلف الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. من جهته قال الحلف الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية كشف أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وأوضح الناطق الرسمي أن عمليات الاعتراض تمت وفق تقديرات عملياتية دقيقة وانطلاقا من المسؤولية الوطنية في حماية المجال الجوي للأردن والحفاظ على سلامة المواطنين بما يتوافق مع قواعد الاشتباك المعتمدة.

القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أيضا أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية. على الخريطة تبدو لارك مجرد جزيرة إيرانية صغيرة، لكنها تقع في مكان شديد الحساسية عند أحد أضيق أجزاء مضيق هرمز، وعلى مقربة من المسارات التي تعتبرها السفن أو تعبرها السفن وناقلات النفط، تحديدا شرق جزيرة قشم وجنوب جزيرة هرمز في مياه الخليج العربية. موقع كهذا جعلها عينا على المضيق، فقربها من الممرات المائية يمكن الإيرانيين من رصد حركة السفن ومتابعة عبورها، ولهذا أقاموا فيها رادارات ومنشآت لمراقبة الملاحة. ولارك ليست للمراقبة فقط، فهي تضم قاعدة عسكرية للحرس الثوري إلى جانب موقع لنقل وتصدير النفط يعود إلى أواخر الثمانينات. ويستخدم الحرس الثوري المرافق فيها أيضا لفرض شروطه على السفن العابرة، بما في ذلك تحصيل رسوم مقابل المرور. هذه الأهمية العسكرية تفسر لماذا أصبحت لارك هدفا في أي مواجهة حول هرمز، فقد ظهرت الجزيرة سابقا ضمن خيارات عسكرية أعدها البنتاغون لضرب مواقع إيرانية مرتبطة بتعطيل الملاحة في المضيق بحسب أكسيوس.

هذا وقال في هذا الإطار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة مع شبكة فوكس نيوز، قال إنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك السلاح النووي.

0: أكد أنها لن تمتلكه أبدا، وأضاف ترامب أن امتلاك طهران للسلاح النووي كان سيؤدي إلى اختفاء الشرق الأوسط وفق تعبيره تقريبا، وأن إسرائيل كانت ستختفي بالتأكيد.
1: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East.
0: وأكد الرئيس الأمريكي أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لخسائر واسعة، وأشار إلى أن جزيرة خارق تعرضت لتدمير كبير دون أن يوضح تحديدا ما يقصده من ذلك.
1: I don't need a signature on a piece of paper. But we're doing very well. Their navy's gone. Their air force is gone. Their leaders are gone. Their all of their anti-aircraft. I mean, it's all wiped out. They're tough people. They're smart people. But they're very evil.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هاجم منتقدي الحرب ضد إيران متهما إياهم بأنهم يريدون أن تخسر الولايات المتحدة الحرب، وأنهم كانوا يريدون أيضا لها الخسارة في فنزويلا.
1: They want our country to lose the war with Iran, which isn't going to happen because we're absolutely winning easily.
0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو جدد التأكيد أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي، وشدد على أن التهديد لا يزال قائما. وقال نتنياهو أن النظام الإيراني بات أضعف بكثير، معتبرا أن الضربات التي تلقاها أو تلقتها أبعد وأخطر من البرنامج النووي، لكنه حذر من أن طهران قد تعتزم إعادة بنائه من جديد بهدف إنتاج سلاح نووي.
2: لا تزال هناك أمور يتعين استكمالها، وأول ما يجب علينا استكماله هو إزالة الخطر الإيراني بصورة نهائية ودحر هذا النظام. لن يطوروا سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للحكومة. لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للحكومة. ومن سيكمل المهمة؟ أيزنكوت الذي أراد منا التوقف في منتصف الطريق؟ أيزنكوت ومع من؟ مع الحكومة التي سيكون مضطرا إلى تشكيلها؟ سينسحبون من لبنان، وسينسحبون من غزة، وسينسحبون من سوريا، وسيقيمون هنا دولة فلسطينية، وهم يقولون ذلك، إنهم يخفون ذلك، لكن هذا ما يفكرون فيه.
0: ومن تداعيات هذه التطورات، قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات يوم الاثنين، مع عودة خام برنت إلى ما فوق 90 دولارا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.52% لتصل إلى 90.32 دولارا للبرميل، بينما استقر سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 85.41 دولارا للبرميل، بارتفاع قدره 2.01 دولار أو 2.41%. وفي جديد العقوبات الأمريكية على إيران، كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف باسنت لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول، مشيرا إلى أن الحصار المفروض على إيران أسهم في خفض واردات الصين من النفط الإيراني.

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها غيرت مسار 83 سفينة تجارية منذ إعادة فرض الحصار البحري على إيران في يوليو الماضي. وأضاف البيان الأمريكي أن الجيش عطل 3 سفن وصعد على سفينتين لضمان الامتثال للحصار المفروض على إيران.

هذا فيما تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر مضيق هرمز إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع وفق بيانات للشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. وبحسب بيانات الشحن قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. ولكن من الجدير بالذكر بأن حتى الإعلام الأمريكي المناوئ لترامب نوعا ما والمناوئ للحرب بشكل إجمالي بات يميل إلى الاعتراف بأن الكفة باتت تميل في الآونة الأخيرة لصالح أمريكا، فالتهديدات الإيرانية بلغت مداها والحصار الأمريكي يبقى فعال جدا، في حين تعافت شحنات الإمداد الطاقة العالمي وبقيت أسعار النفط يعني مستقرة نوعا ما. فنذكر بما ذكرته بلومبرغ بأن تدفقات النفط هذا الأسبوع عادت إلى ثلثي مستوياتها ما قبل الحرب، وفق بريت ماكيرغ أيضا المبعوث الأمريكي السابق إلى المنطقة قال في مقاله في CNN في موقع CNN، قال إن هذه التطورات تعني أن إيران فقدت قدرتها على احتكار المضيق وأن نفوذها فيه بات يتلاشى تدريجيا. مشاهدينا ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. نائب رئيس البرلمان العراقي يحذر من تدهور علاقة بغداد مع دول الجوار والعالم في حال عدم حصر السلاح. سوريا تعيد فتح سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس بداية لعودة العلاقات لطبيعتها. الحرب في السودان تلقي بظلالها الثقيلة على الأسواق في دارفور، وكاميرا العربية ترصد التداعيات في سوق حدودي مع ليبيا.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. أكد نائب رئيس البرلمان العراقي فرهاد أتروشي أن مستقبل علاقات العراق الخارجية سيعتمد على حصر السلاح بيد الدولة، وحذر من أن علاقات العراق مع دول الجوار ومحيطه الإقليمي ودول العالم ستكون مهددة حال عدم حصر السلاح. وفيما يخص قوات البشمركة، شدد نائب رئيس البرلمان العراقي على أنها جزء من المنظومة الأمنية وتم تشكيلها وفق الدستور. أتروشي أضاف أن إقحام قوات البشمركة في ملف حصر السلاح يراد منه خلط الأوراق.

في لبنان تتواصل الضربات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني وسط عودة للتهديدات التي في اتساع الحرب، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارتين جويتين استهدفتا بلدة المنصور في قضاء صور جنوبي لبنان، وقام بتفجير نفق كبير على نهر زوطر سمع عدويه في المنطقة.

0: حديث خاص للعربية، أكد المتحدث باسم حركة فتح جمال النزال أن حماس والجهاد وحزب الله حولوا جنين لبؤرة مناوئة للسلطة الفلسطينية.
1: محافظة جنين بقيت حتى 23 الوحيدة الخالية من الاستيطان. وين عجب إيران وحماس وحزب الله، أقصد الجهاد الإسلامي، أنها تعمل كتائب مسلحة تطلق النار على السلطة الوطنية الفلسطينية في جنين، المحافظة الوحيدة الخالية من الاستيطان. الآن يأتي الاستيطان إلى جنين، وحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي حولوا جنين إلى بؤرة للصدام مع السلطة الفلسطينية ولاستدراج إسرائيل لاحتلال جنين. هذا ما سعوا إليه لتدمير السلطة الوطنية.
0: ودعونا مشاهدينا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الخارجية الإيرانية تقول أنها سترد على أي هجوم جديد، وأكدت أن أمريكا تتحمل عواقب التصعيد. الخارجية الإيرانية تشير أيضا إلى أن أمريكا ستتحمل عواقب أي هجوم جديد. إذن هذه كانت آخر المواقف الصادرة عن إيران فيما يتعلق بالتطورات التي اندلعت يوم أمس. الخارجية الإيرانية تقول وتؤكد أن القوات الإيرانية هاجمت قواعد أمريكية ردا على الهجوم على جزيرة خارق أو لارك تحديدا. وفي غزة تنتقل شاحنة مجهزة بمحطة صغيرة لتحلية المياه بين مخيمات النازحين في جنوب قطاع غزة لتزويد السكان بمياه الشرب، حيث تقوم الوحدة بمعالجة مياه البحر في المواقع وتحويلها إلى مياه صالحة للشرب. ورغم محدودية طاقتها الإنتاجية إلا أنها تساهم في تخفيف المعاناة التي يواجهها العديد من سكان غزة في تأمين مياه آمنة. وقد صمم المشروع لينتقل بين المخيمات حسب الحاجة.

أعيد فتح السفارة السورية في العاصمة الليبية طرابلس بحضور وزير الخارجية السورية أسعد حسن الشيباني المكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الليبية الطاهر البعور إلى جانب عدد من المسؤولين والدبلوماسيين. وتأتي إعادة افتتاح السفارة في إطار تعزيز العلاقات بين سوريا وليبيا ودفع

0: التعاون الثنائي بين البلدين.
1: ويأتي افتتاح السفارة السورية كأول سفارة يتم افتتاحها بعد سقوط النظام البائد تعبيرا عن عمق هذه العلاقة. كما تم في هذه الزيارة حقيقة توقيع مذكرة تفاهم للنظر والبحث في تطوير العلاقات وفي الاتفاقيات السابقة.
2: اليوم نشهد افتتاح السفارة السورية في طرابلس، هي بداية عودة العلاقات لطبيعتها بين بلدين عديدين. اليوم شهدت الزيارة عدة لقاءات وتوقيع اتفاقيات هامة بين البلدين تشمل المجال الاقتصادي والتعاون السياسي وفتح الآفاق في جميع المجالات.
0: في سوريا، وبعد أكثر من عام من زيارته الأولى، جاء الرئيس السوري أحمد الشرع في محافظة درعا، وقد تداولت مواقع التواصل صورا لجولاته الميدانية في بعض المناطق. كشف عدد من التجار في سوق مدينة ميليت بشمال دارفور أن العمليات العسكرية في الصحراء الرابطة بين السودان وليبيا أثرت بشكل مباشر على حركة البضائع في السوق الحدودي، موضحين أن خطوط الإمداد التجاري تكبدت خسائر كبيرة. متابع.
3: في بضاعة لازم تحكم كل تجيبها بكاش، وفي بضاعة تشتريها ببنكك تبيعها ببنكك، وفي بضاعة تشتريها بكاش تبيعها بكاش، تلزم كل تبيع بكاش.
4: الدولار اليومين ده زاد، اليوم سعر يوم الخميس بنكك ب 580، بنكك ب 580 وبنفيك ب 600، اما سعر الكاش ب 470 480.
5: جزء منها بسبب الدولار، وجزء كبير منها بسبب الندره في المواد الغذائيه، لانه المواد الغذائيه قاعده تجينا بانسيابيه لما تكون ما في اي معوقات مثلا في الطريق.
6: صحيح بعض العقبات هناك، بالذات السلع الاستراتيجيه المنسابه من ليبيا دي بتتعرض لضرب المسيرات، يعني خلال 6 شهور لورا اظن الناس فقدوا 80 شاحنه بضرب المسيرات كلها، بس شاحنه سلع استراتيجيه، دقيق وسكر والمواد الاستراتيجيه المعروفه.
0: أعلنت روسيا مساعدة المجلس العسكري الحاكم في النيجر على إفشال محاولة الانقلاب الأخيرة. وقال السفير الروسي لدى النيجر إن الفيلق الإفريقي الروسي الذي حل محل باغنر تدخل بطلب من السلطات بعد ساعات من اندلاع الأزمة، وعادت الحياة إلى طبيعتها في نيامي بعدما حاول جنود متمردون إطلاق النار على مواقع حساسة قبل أن يعلن المجلس العسكري الحاكم استعادة السيطرة على المواقع المستهدفة.

في زامبيا اتهمت السلطات زعيم المعارضة براين موندوبيلي ونائبه في السباق الانتخابي ماكابي زولو بتهمة الخيانة العظمى، وذلك عقب الانتخابات العامة المتنازع عليها. وفي تصعيد خطير نقل المتهمين من الحجز لدى الشرطة إلى سجن موكو بيكو شديد الحراسة في كابوي. ساعتنا الصباحية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. خرائط جوجل تتغير أو تغير اسم بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا في الولايات المتحدة. شهر أغسطس أشعل أوروبا والتقارير تشير إلى احتراق أكثر من 600 ألف هكتار. وفقدان أكثر من 20 شخصا بعد فيضانات مفاجئة بمتنزه جراند كانيون.

0: برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة

0: الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: أهلا بكم من جديد. أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. وقال بيسكوف أن الاقتراح بعقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، وشدد أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، وأشار إلى أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة لعقدها، حيث لا تزال الفجوات بين الجانبين واسعة، خاصة فيما يتعلق بالمسائل الإقليمية والأمنية. وترى موسكو أن أي لقاء بين القادة الثلاثة يجب أن يكون تتويجا لعملية تفاوضية طويلة المدى وليست بديلا عنها.

يأتي تصريح بيسكوف على خلفية دخول رئيس وكالة الاستخبارات الأمريكية جون راتكليف على خط الوساطة عندما زار موسكو قبل أيام، واقترح وتقدم بمقترح بعقد قمة ثلاثية بين بوتين وترامب وزيلينسكي للدفع قدما بمسار المفاوضات وكسر الجمود الحاصل بين الطرفين. في المقابل قال وزير الدفاع الأوكراني الجديد أنه سيقوم وسيتقدم برؤية واضحة لشركاء كييف عن كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا، في وقت تسعى كييف لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز الميزانية العسكرية الذي بلغ 27 مليار دولار، وتعول الحكومة الأوكرانية على التمويل الأجنبي لمواصلة مجهودها الحربي، في حين عهد الاتحاد الأوروبي بتقديم تمويل يبلغ 90 مليار يورو حتى عام 2027. في التطورات الميدانية، أفاد القائم بأعمال حاكم منطقة بلغورود الروسية بأن الهجوم الأوكراني الصاروخي على منشأة تجارية في المدينة أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 16 آخرين، كما تسبب في اندلاع حرائق في 7 مستودعات.

غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها في الولايات المتحدة امتثالاً لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأوضحت جوجل أنها أجرت التغيير تماشياً مع نظام المعلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي وهو قاعدة البيانات الفيدرالية الرسمية، بينما سيستمر المستخدمون في كندا في رؤية اسم بحيرة أونتاريو المستخدم رسمياً منذ القرن 17، أما المستخدمون خارج الولايات المتحدة وكندا فسيرون كلا الاسمين.

في النيبال تستمر أعمال الإصلاح عقب الانهيارات الطينية والفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت المناطق الحدودية بينها وبين إقليم تيبت الصيني. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث في منطقة راسوا انتشال 734 جثة من المناطق المتضررة، بينما لا يزال نحو 2500 شخص في عداد المفقودين. Thank you.

هذا وتغطي صور بعض المفقودين الذين يتجاوز عددهم 3000 شخص جدران المستشفى التعليمي في النيبال، وتشير الأرقام الصادرة عن نيبال والسلطات الصينية المسؤولة عن التبات إلى أن إجمالي عدد المفقودين يبلغ أكثر من 3000 شخص، مع تأكيد وفاة 797 آخرين. وهذه صور المباشرة لعمليات الإنقاذ التي تجرى في نيبال، وما تزال مستمرة هذه عمليات الإنقاذ لليوم السادس على التوالي بعد أن ضربت الفيضانات أجزاء من مناطق نيبال الشمالية على الحدود مع تيبت تحت الإدارة الصينية. إذن هذه الصور المباشرة التي تأتينا من نيبال لعمليات الإنقاذ المستمرة لليوم السادس على التوالي.

0: هناك قوائم ينشرها الجيش تعلق هنا تتضمن هذه القوائم تحديد مباشر لأسماء الضحايا.
1: ومن المفقودين مئات الأشخاص دخلوا هذه الأنفاق للعمل ولم يخرجوا منها حتى الآن، فيما تسابق فرق الإنقاذ في النيبال الوقت للوصول إليهم. يعتقد أنهم عالقون داخل أنفاق محطات للطاقة الكهرومائية في محطة تريشولي وغيرها، ويحاول منقذون وخبراء من الصين والهند الوصول إلى الداخل وفتح اتصال مع العالقين، ولكن حتى الآن لم يأتي أي رد من داخل الأنفاق. أما إجمالي عدد المفقودين في النيبال فتجاوز 2500 شخص بحسب مسؤولين محليين، فيما ارتفع عدد الضحايا إلى 794 قتيلا على الأقل، والأرقام في ازدياد. هؤلاء ليسوا من النيبال وحدها، بينهم مئات الأجانب الذين جاءوا إلى البلاد للسياحة وزيارة موقعها الديني من الهند والصين وأمريكا وبريطانيا وأستراليا ودول أخرى انقطعت أخبارهم بعد الفيضانات. على الجانب الآخر من الحدود تتواصل المأساة في التبات الصينية أيضا، 16 قتيلا و546 مفقودا، وفرق الإنقاذ تواجه صعوبة متزايدة في العثور على ناجين. ومع كل ساعة تمر يضيق الأمل بالعثور على ناجين، لكن عمل

عمليات البحث لا تتوقف داخل الأنفاق وتحت الركام وفي المناطق التي اجتاحتها المياه أملاً في العثور على المفقودين أحياء.

0: صيف عام 2026 وتحديدا شهر أغسطس الأقصى على أوروبا، حيث تسببت موجات الحر القياسية والجفاف المتفاقم بحرائق غابات واسعة أدت إلى تضرر أكثر من 622 ألف هكتار من أراضي الاتحاد الأوروبي.
1: Thank you.

0: مسؤولو المتنزهات في ولاية أريزونا الأمريكية عن فقدان أكثر من 20 شخصا بعد أن اجتاحت فيضانات مفاجئة أجزاء من متنزه جراند كانيون الوطني. وقالت إدارة المتنزهات الوطنية أن الفيضانات تسببت في أضرار جسيمة في جميع أنحاء برايت أنجل، ما أدى إلى قطع وصول المشاة وإلى إخلاء 62 شخصا من منطقة فانتوم برانش ومسار نورث كيبك السفلي، مع التخطيط لمزيد من العمليات الإخلاء.
1: We are cooked. We are fried, bro.
0: في هايتي احتشد مئات الأشخاص بالقرب من العاصمة بورتو برانس لتشييع جنازة 4 أشخاص سقطوا في هجوم عنيف شنته قبل أيام عصابة مسلحة في بلدة كينسكوف الجبلية، أسفر عن مقتل 47 شخصا واختطاف أكثر من 50 آخرين. وأطلقت العصابة لاحقا سراح 6 أطفال و7 نساء في أعقاب تدخل قادة المجتمع المحلي واليونيسف. كشفت مصادر في المالية الألمانية أن الوزارة ضغطت بشكل مكثف لمنح مراسلي صحيفة The New York Times ووكالة بلومبرغ الأمريكيتين اللذين يسعيا لمرافقة النائب المستشار ووزير المالية الألماني من برلين إلى قمة وزراء مالية مجموعة 20 في ولاية نورث كارولينا الأمريكية تصريح الدخول إلى القمة. وأضافت المصادر أنه على الرغم من تدخل الحكومة الألمانية على مستوى دبلوماسي رفيع، أن مراسل نيويورك تايمز كان الوحيد الذي حصل على الاعتماد. ويجتمع وزراء مالية دول مجموعة 20 في الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

ويوم غد الثلاثاء قبل قمة القادة المقررة في وقت لاحق من هذا العام في ميامي. ونذكركم مشاهدينا أن سياسة التأشيرات الأمريكية كانت قد تشددت بشكل كبير في عهد ترامب، وهي بصدد اتخاذ إجراءات مشددة في هذا السياق وإلغاء تأشيرات سياحية وتأشيرات للأعمال ما تسمى من فئتين B1 و B2، وأيضا ألغت سياحة الولادة تأشيرات سياحة الولادة. كل هذه الإجراءات تأتي ضمن الإجراءات المشددة التي تتخذها إدارة ترامب فيما يتعلق بمسألة الهجرة. وصف المرشح الرئاسي البرازيلي اليميني فلافيو بولسونارو نموذج مكافحة الجريمة في سلفادور بقيادة الرئيس المحافظ نجيب وكيلة بأنه ملهم. وأضاف نجل الرئيس البرازيلي السابق أن بوكيلة الذي يحكم سلفادور منذ عام 2019 ويسعى للفوز بولاية رئاسية ثالثة قد نجح في استعادة السيادة والأمن العام بفعالية. واكتسب نجيب وكيلة شعبية كبيرة في السلفادور بفضل خفض أعداد جرائم القتلى إلى أدنى مستوياتها التاريخية. نشر الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو صورتين من داخل سجنه في نيويورك في أول ظهور له من زنزانته، وظهر فيها مرتديا بدلة رياضية رمادية ويشير بعلامة النصر. وقال مادورو أنه صامد وأنه سيظل قويا وهادئا وواثقا، وأضاف أن فنزويلا ستولد من جديد وفق تعبيره. القوات الأمريكية كانت ألقت القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا بولوريس في 3 يناير من العام الحالي خلال عملية عسكرية سرية ومعقدة نفذتها قوات النخبة الأمريكية في العاصمة كاراكاس بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. تنفيذ العملية تخلله حشد عسكري وغارات جوية واقتحام لحصن مادورو في كاراكاس بعد تأجيلها لأيام بسبب سوء الأحوال الجوية. نقل مادورو وزوجته معصوبي الأعين إلى سفينة حربية أمريكية ومنها إلى الولايات المتحدة لمواجهة القضاء، حيث يواجه مادورو تهما تتعلق بتهريب المخدرات والإرهاب أمام المحكمة الفيدرالية في نيويورك، حيث دفع هو ببراءته. وقد حددت المحكمة تاريخ 1 يونيو العام المقبل موعدا لبدء محاكمته الرسمية. أعلنت السلطات في الإكوادور عن اعتقال امرأة روسية متهمة بمحاولة تهريب 32 إجوانا بحرية، وهي نوع من أنواع السحالي من جزر غالباغوس إلى خارج الإكوادور. وقالت الشرطة المحلية على منصة إكس إن حيوانات الإجوانا كانت موزعة في 8 حاويات بلاستيكية داخل حقيبة سفر، مضيفة أن المرأة كانت في المطار في كوتو وكانت متجهة إلى أيسلندا. وتعتبر الإجوانا البحرية من جزر غالاباغوس نوعا متوطنا وتعتبر مهددة بالانقراض.

أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا تلسكوبها نانسي غريث رومان إلى الفضاء في مهمة طموحة مدتها 5 سنوات، وتهدف إلى رسم خريطة غير مسبوقة للكون وتوفير إجابات لبعض أبرز الألغاز في علم الفيزياء، بينها تلك المتعلقة بالمادة والطاقة المظلمتين. وبحسب ناسا، يتمتع تلسكوب رومان بمجال رؤية يفوق هابل بأكثر من 100 مرة، ما سيمكنه من مسح مساحات شاسعة من السماء واكتشاف آلاف الكواكب الخارجية وعشرات الآلاف من المستعرات العظمى المسمات

بعد عقود من الإخفاقات حقق لقاح سرطان قائم على تقنية mRNA من تطوير شركتي موديرنا وميرك حقق أهدافه في المرحلة الثالثة لعلاج سرطان ميلانوما، لكن هذا النجاح لا يعني أن mRNA أصبح علاجا شاملا لكل السرطانات، بل يؤكد أن فعاليته تعتمد على نوع الورم وطريقة تصميم العلاج.

0: أطلق صندوق التنمية الثقافية التابع لوزارة الثقافة المصرية عام نجيب محفوظ بالتزامن مع مرور 20 عاما على رحيل الأديب الحاصل على جائزة نوبل في الأدب ببرنامج يشمل مجموعة من الأنشطة والمبادرات التي تقام في متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ والمراكز الأخرى التابعة للصندوق وبالشراكة مع مؤسسات ثقافية وتعليمية. والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
1: فاز بدر رزيزة برئاسة مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم بالتزكية حتى عام 2030 خلفا لياسر المسحل. أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع المهاجم أولي واتكنز لمدة 3 أعوام قادما من أستون فيلا الإنجليزي. فرط الشباب في فرصة تحقيق فوزه الأول خلال الموسم الحالي بعد تعادله أمام الحزم بهدف لمثله في الجولة 4 من الدور السعودي. وفي مباراة ثانية ضمن منافسات الدور السعودي تغلب القادسية على الفيصلي 3-1. تلقى نابولي خسارة مفاجئة أمام ضيفه كومو 2-1 ضمن مباريات الدور الإيطالي لكرة القدم. وفي الدوري الإنجليزي تغلب مانشستر يونايتد على أبسويتش تاون 5-2. فاز أياكس أمستردام على مضيفه تيلستار 4-2 ضمن منافسات الدور الهولندي لكرة القدم. وضمن البطولة ذاتها فاز آيندهوفن على مضيفه أوتريخت 6-1 في الجولة 4 من الدور الهولندي.
0: وقبل نهاية أخبار الصباح نتوجه إلى ريم صوتي وسؤالها التفاعلي. صباح الخير ريم.
2: صباح الخير جيلان. سؤالنا التفاعلي اليوم قد يثير الكثير من الجدل. الاستعانة بالبيطريين لسد عجز الأطباء، هذا مقترح جدلي يثير ضجة في مصر. سؤالنا، هل عندك مشكلة للعلاج عند طبيب بيطري بعد خضوعه لتأهيل إضافي؟ إيش رأيك يا جيلان؟
0: يعني ريم خلي أهل الاختصاص ياخذوا الدور بمعالجتنا، يعني مع أنه كل الاختبارات الأولية للطب تجرى على الحيوانات بالدرجة الأولى، لكن تطبق لاحقا على الإنسان، بس أنه أنا بفضل مختص.
2: يعني هو المختص بيغلطه، فما بالك لو كان بيطري درس 2 سنين وصار خلاص. يعني الموضوع يطرح الكثير من التساؤلات حنناقشه اليوم.
0: صحيح الجدل كله راح نتابعه معك بصباح العربية. شكرا مشاهدينا لطيب المتابعة، وعود وألقاكم على رأس الساعة بموجز لأهم الأنباء. ابقوا معنا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية الآن على شاشة العربية.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
3: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. حسن. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن أيوة. فلان هذا ينفع أو يضر هذا لا يجوز.
2: نسميه شرك.
3: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء. الأنبياء معصومون.
2: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
1: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.
4: لحظة فارقة، خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
4: بين الانتظار والانطلاق،
5: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
6: خلاصة يوم قد انتهى
7: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
8: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
9: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم الى موجز لاهم الانباء. اعلنت القياده المركزيه الامريكيه ان قصف جزيره لارك الايرانيه استهدف قوات تابعه للحشد الثوري كانت تقوم بزرع الغام وتشكل تهديدا وشيكا في مضيق هرمز. واضاف بيان القياده المركزيه الامريكيه ان الاجراء هدفه حمايه البحاره المدنيين وحركه الشحن التجاريه والتدفق الحر للتجاره العالميه، رافضا وصف الحشد الثوري الايراني للهجوم بأنه عمل عدواني. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز، ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحشد الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. وأقال الحشد الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باساند أن الواشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف باساند لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر مضيق هرمز إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع وفق بيانات للشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. وبحسب بيانات الشحن قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. هذا وقفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهى المعاملات اليوم الاثنين بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام براند $2.22 لتتجاوز $90 للبرميل، كما ارتفع سعر خام براند تكساس الوسيط الأمريكي متجاوز $85 للبرميل بارتفاع قدره $1. نهاية الموجز، وإلى ريم صالتي وانطلاق صباح العربية مع ريم صالتي.
1: شكرا جيلان.

0: كالعادة نبدأها بالعناوين. خرائط جوجل تستجيب لأمر ترامب وتغير اسم بحيرة أونتاريو في الولايات المتحدة. وفي حديث الصباح أيضا السلطات في فلوريدا تكشف عن أكثر من 160 طفلا مفقودا. الفلفل الوردي أو الفلفل الكاذب، فوائد غذائية وصحية مميزة نتعرف عليها في حلقتنا اليوم. ولدينا أيضا في صباح العربية، علماء يحاولون كشف أسباب فيضان نيبال المرعب، وباحثون يقيسون نشاط تربة سويسرا بتجربة غريبة. انفجار في تشخيص المشكلات النفسية لدى البالغين، في توب 5 نرصد أبرز الاضطرابات التي تظهر متأخرا.
1: وضمن فقراتنا في صباح العربية، عرس على شاطئ بيروت ينتهي بعاصفة وبرق وجدل بين العروسين، وموظف أمريكي يسجل أطول مسيرة في تاريخ بوينغ بالعمل فيها ل75 عاما. وفي ملف اليوم نسأل، هل الولاء الوظيفي قيمة ثابتة أم عملة قديمة في سوق العمل السريع؟ أما في زوايا المراسلين، من العراق زينب المشاط وهوليوود تنتج فيلما عن مطاردة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين.

0: ونبدأ حلقتنا كالعادة بحديث الصباح وأبرز الأخبار والقصص المثيرة والأكثر تداولا حول العالم، نناقشها مع ضيوفنا الاختصاصية النفسية صوفيا الشيخ والصحفي في العربية اف ام أحمد السعفان ومستشارة التغذية في صباح العربية راما البيك، ومن أخبار الصباح الزميلة جيلان، أهلا بكم. نبدأ مع الخلاف بين أمريكا وكندا حول تسمية بحيرة أونتاريو مستمرة، وهناك تطورات مهمة. جوجل اعتمدت اسم بحيرة أمريكا بدل بحيرة أونتاريو على خرائطها داخل الولايات المتحدة استجابة لأمر ترامب التنفيذي، بينما ردت كندا بلافتة عملاقة قرب أونتاريو مكتوب عليها بحيرة أونتاريو الآن ودائما. طيب الآن ركزوا معنا، المستخدمون في الولايات المتحدة سيشاهدون الاسم الجديد على خرائط جوجل، أما داخل كندا فسيبقى الاسم كما هو بحيرة أونتاريو. بالنسبة إلى المستخدمين خارج البلدين سيظهر الاسمان معا. طيب خلينا أول شيء أذهب إليك يا جيلان وأدينا تفاصيل أكثر عن تاريخ وملامح هذه البحيرة.
1: صحيح يا ريم، البحيرة تثير الخلافات بين كندا وأمريكا، لكن المفارقة أن المنطقة المحيطة بها مأهولة بالبشر منذ آلاف السنوات، أي قبل ظهور الولايات المتحدة وكندا بوقت طويل. اسم أونتاريو أصلا يعود إلى لغات الشعوب الأصلية في المنطقة ويرتبط بمعاني مثل الماء المتلألئ أو حتى الماء

0: اللامع. هذا الاسم سبق تأسيس مقاطعة أونتاريو الحديثة بقرون، وحالة أونتاريو توصف بأنها مقبرة للسفن أيضا، والقاع يضم عشرات حطام السفن بينها سفن عسكرية وتجارية تعود إلى القرنين 18 و19. وأخيرا هناك ظاهرة شتوية فريدة تعرف باسم براكين الجليد تظهر على شواطئ بحيرة أونتاريو عندما تدفع الأمواج المياه عبر فتوحات في الجليد فتتجمد وتتراكم أكوام تشبه البراكين.
1: طيب جميل جدا، أنا بدي أعود للتسمية، يعني هل يستطيع أحد في العالم أن يتخذ قرار زي كذا؟ مو في قوانين دولية وحقوق وهكذا؟
2: هلا في طيب. كذا دونالد ترامب
1: يسوي كذا
2: يغير القرارات، يعني هو غير قبل فترة ليست بالبعيدة غير خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، والآن البحيرة. طبعا هذه واحدة من البحيرات الخمس، هي يمكن أصغر واحدة من حيث المساحة، عمرها 400 سنة، يعني الاسم هذا أصلا على الأقل عمره 400 سنة،
1: حتى وزير
2: قبل وجود كندا وقبل وجود أمريكا وقبل وجود حتى المقاطعة اللي اليوم هي على اسم البحيرة. ما كان اسمها
1: صحيح أصلا. رئيس وزراء كندا ذكر ترامب بأن هذا اسم البحيرة يعود أصلا قبل تأسيس دولة أمريكا أو الولايات المتحدة أو دولة كندا بقرون. لكن طبعا هذه الخلافات على التسمية تأتي على خلفية سياسية وحرب التجارة.
2: هي فكرة أنا أتوقع دونالد ترامب يسعى بسعيا حثيثا حتى يجعل كندا هي الولاية رقم 51 في الولايات الأمريكية. هنا يعني عملية ضغط، هذا لن يؤثر عليه.
1: في خلافات يعني تجارية بين
2: الحلم الأكبر لترامب.
1: يعني كمان قبل فترة في برضو جملة أطلقها ترامب على هرمز برضو، وقال إنه هذه أرض أمريكية.
2: ممكن نسميه مضيق مدري إيش الله
1: عارف. ما أعلق أكثر من كذا. عموماً أونتاريو هي كتير مهمة بالنسبة لأمريكا، لأنه تمد أمريكا بإمدادات من الطاقة لثلاث ولايات رئيسية، مينيسوتا وميشيغان.
2: وفي نقطة كمان مهمة، حاكمة نيويورك رفضت الاسم الجديد اللي هي بحيرة أمريكا، لا تزال مقتنعة بالاسم القديم.
1: طبعاً مناكفة
3: التاريخ يفرض نفسه.
2: صحيح.
1: تخيل ما تأكله قبل سن الثانية قد يؤثر على صحتك حتى بعد 70 عام. دراسة جديدة حللت بيانات أكثر من 64 ألف شخص ولدوا في بريطانيا في خمسينيات القرن الماضي. النتائج أظهرت أن من تعرضوا لكميات أقل من السكر خلال أول 1000 يوم من حياتهم سجلوا لاحقا معدلات أقل لخمسة أنواع من السرطان. ظهرت لديهم مؤشرات على شيخوخة بيولوجية أبطأ. بالمناسبة هؤلاء الأشخاص ظلوا يتناولون كميات سكر أقل حتى سن 50. راما فسرين لنا أكثر.
4: تمام. هلأ هي الدراسة قارنت الأشخاص أثناء الحرب العالمية وبعد الحرب العالمية. أول 1000 يوم من عمر الطفل، يعني خلينا نقول هذا الشيء بيعتمد أولا على غذاء الأم أثناء مرحلة الحمل 9 أشهر لوصولا لعمر الولد لعمر السنتين. طيب. إذا كان الغذاء بيعتمد على سكريات أقل، أثبتت الدراسات أنه هدول الأطفال لعمر السنتين وتباعا الشيخوخة تأخرت عندهم بنسبة 2.5 سنين، يعني مظاهر الشيخوخة تأخرت. غير ذلك الإصابة بالسرطان بعدة أنواع من السرطانات وأهمهم سرطان الكبد تراجعت بنسبة 69%. هذا الشيء كله مرتبط بالعادات الغذائية، فغذاء الطفل من هو موجود ببطن أمه كون الجهاز المناعي والأشياء اللي ممكن يحبها والطلب اللي ممكن يطلبه أثناء هي الفترة بعد عمر السنتين. يعني إذا كانت الأم تتناول سكريات كتير أو نشويات كتير أثناء فترة الحمل وبعده، لذلك الطفل رح يعني يعمل ديفلوب للأشياء العادات الغذائية السيئة. فهذا الشيء أثبتت لك الدراسة إنه العادات الغذائية الصحيحة من الحمل لحتى يصير عمر الولد سنتين هي يلي بتعمل له مرحلة حياته أكثر صحة.
1: هذا موضوع بالفعل جدا.
2: بس أنا عندي تعليق والله فضل. ما أعرف من أول ما شفت الخبر والموضوع بقلبي ودي أقول أنا كيف يشوفوا دراسة هاي ظل 80 سنة؟ يعني ترى هذه الدراسة كيف يعني
1: طويلة
2: هذه. مين درس الحالة من لما كان عمره سنة لما صار عمره 70 حتى شافوا الشيخوخة؟
3: من فاضي الأشغال واللي
4: هلا هن في عندهم داتا بيس مقارنة بالأطفال يلي ولدوا في قبل عام 1953 والأطفال يلي ولدوا بعد وقارنوا النسب يلي صار في عندهم أمراض أو الأشخاص حتى اللي توفوا بسبب الأمراض معينة.
2: أنا ما أتكلم عن هاي الحالة بشكل عام، الحالات اللي هي 70 سنة 80 سنة صعبة الدراسة.
1: إيه ما في داعي. عموما خلينا نشوف رأي الناس، سألناهم على فيسبوك ما هو أسوأ طعام للأطفال ورغم ذلك تقدمه لأبنائك. طبعا كثير من الإجابات. اخترنا شمسان اللي يقول العصائر المعلبة، محمد يقول بطاطس شيبس،

0: حسين يقول كل الأشياء الجاهزة والموجودة في السوق. وعايدة كتبت القائمة طويلة: الشعرية المقلية، اللحوم المصنعة، الأجبان المعدلة، العصائر الغنية بالسكر والملونات الصناعية والوجبات السريعة. عشان كده أعتقد أنه من الأفضل أن نعيش في مزرعة ونأكل ما تحصده هذه المزرعة. طيب عمنا ننتقل إلى قصة أخرى. في 2021 كان وزنها يقارب 136 كيلوغراما، اليوم هي ملكة جمال ميشيغان. تعرف التفاصيل مع الزميلة الريان. يسعد صباحك يا ريان.
1: يسعد صباحك بالخير يا ريم. وبالفعل الحديث عن أمبر أولر، كانت تعاني من السمنة المفرطة وكان وزنها 136 كيلوغراما، ووصلت إلى مرحلة ما قبل السكري قبل أن تغرر تغيير حياتها وتصبح ملكة جمال ميشيغان. نقطة التحول جاءت تحديدا بعد موقف محرج عندما علقت داخل حفرة ولم تستطع الخروج بمفردها. أمبر كشفت أن الرحلة استمرت نحو 3 سنوات ونصف، خسرت خلالها قرابة 77 كيلوغرام، وتقول إن السر بالنسبة لها كان في الطعام أكثر من الرياضة، وبالأخص اعتمادها على وجبات محددة الحصص للسيطرة على الإفراط في الأكل، وبالإضافة أيضا إلى المشي. إلى ريم،
0: ما في شيء مستحيل. ما في شيء بما أنه في، بس يعني فرق كبير، يعني حتى تغيرت أشياء كثير.
2: اللي بغير كل شيء دائما، أنا بحكي الارتباط النفسي بكل مجالات حياتنا هو الأساس، بالأكل، بالشرب، بالتعليم، بعلاقاتنا العاطفية. حتى تخيلي علاقتك بأمك ووالدك في الصغر، أول 5 سنين إلها 90% من طريقتك في اختيار شريك حياتك مستقبلا. فإحنا هون بنركز على نقطة، هي بقولك على عمر 41، النضج النفسي والعاطفي بيكون مخيف في عمر 40 خاصة للإمرأة. فهي لما تأخذ القرار على عمر 41، هي قصة إلهام لأي إمرأة أجلت أحلامها. سعت يعني أنت شايفة كم كيلو، شو اللقب اللي أخذته، وهي أم أربعينية وصارت ملكة جمال. فهون نركز على نقطة نفسية، ليش إحنا بنحب التغيير. في نقطتين، جانب نفسي إيجابي كأخصائي إحنا بنطلع عليه، وسلبي، هي في الحالتين غيرت. بس أنا بشوفها هي غيرت لأنها بتحب نفسها، ولا غيرت لأنها ما بتحب نفسها. لكن الواضح من حبها لنفسها صار التغيير، والدليل وصلت مراحل إنها حصلت على لقب ملكة جمال.
0: صراحة ملهمة، أنا شخصية ألهمتني
2: رغم. يعني كلنا ملكات جمال،
0: ما في مستحيل في الدايت، الرياضة، العزيمة
3: أبداً.
0: طيب خلينا نذهب إلى قصتنا التالية للفتيات. بعض الجمل في اللقاء العاطفية أو اللقاء العاطفي الأول قد تبدو عادية، لكن ربما تستحق الانتباه. عبارات تكشف عدم صراحة الرجل في تقديم نفسه، تشاركها معنا الزميلة الريان.
1: شكرا يا ريم. انتبهي، 5 عبارات قد يستخدمها الرجل للمبالغة في تقديم نفسه أو إخفاء بعض الحقائق، بحسب مقال نشره موقع بوب شوغر. ومن بينها: لدي مال، أمتلك منزلي الخاص، أتمرن 5 مرات أسبوعيا، شركتي السابقة كانت لا تطاق، وأخيرا المبالغة في المسمى الوظيفي مثل أنا مدير تنفيذي. هذه العبارات لا تعني بالضرورة الكذب، وإنما إشارات ربما تستحق الانتباه في بداية العلاقة.
0: صراحة عبارات من جد لازم الواحد يوقف عندها. أحمد، أنتوا يعني تبالغوا زي كذا؟
4: أول شيء الله ينصرني اليوم.
2: كثار لعلمك الجانب النفسي في صفك على فكرة.
4: يعني في صفي على بعيد يعني، بس أنا أحس أنه أنا وجهة نظري العبارات هذه ضرورية يعني. أنا أشوفها ضرورية تمام، لأنه أحس أنه البنات يحبوا يسمعوا هذا النوع من الكلام.
0: بس هذا كذا،
4: خليني أقول لك، أنا خليني أقول لك، اليوم شاب تعرف على بنت لأول مرة تمام، هو ما مع ابيض فلوس ما
0: ابيض احترمه هيجي يقول لو كان
4: اليوم. خليني اقول لك اليوم كيف هو يبني علاقه، هو يجي يقول لها انا والله ما معي، اكيد حيقول لها انا عندي شركه وانا مدري ايش. شوي شوي بعدين هي لما تصير الامور تمام تقتنع وتعيش الحياه الورديه معه او الحياه الرماديه.
0: هذا كذب واحتيال يا احمد.
4: شوف والله شوف ما هو
2: اذا دخل بكذب،
0: لا هذا ما هو
2: اذا دخل بالبدايه بكذب هو ما عنده امان عاطفي، ما حيقدر يعطيها الامان العاطفي. لكن عشان احكي جانب منصف، بما انه انت بتدافع وعندك 3 حيعادوك، انه لو هو حكى هذا الحكي ممكن من حبه بيكون عم بيعطيها الامان، بحكم انه احنا الاناث معروفين
0: زائف.
2: لا ممكن يكون صادق، في حال انه صادق ويضل يحكي كثير عن الماده البنت بتخاف، بس هي ممكن ما تخاف لانه هو بحاول يحسسها بالامان المادي. لكن لو كان يحكي اشياء زائفه هي تعتبر ريد فلاج يعني.
0: طبعا
2: اهربي
4: طبعا. مدير تنفيذي
2: بالضبط يعني.

0: يوم الجيم
1: بتقول عندي شقه عندي بيت عندي سياره الامور هذه يعني ضروريه.
2: العبارات المخيفه لما يقعد يحكي عن علاقاته السابقه
0: بالضبط
2: هاي بيجريد فلاج للامانه
0: صحيح يعني صحيح
2: ما انا ضدها طيب مع ولا
1: لا ضدها برضه هذه
0: طيب كويس طيب خليني اخذكم الى قصه صادمه من الولايات المتحده 163 طفل مفقود كشفت عنهم سلطات فلوريدا خلال 5 أيام فقد عملية شملت مناطق داخل الولاية وامتدت إلى ولايات أمريكية ودول أخرى أطفال تراوحت أعمارهم بين 2 إلى 17 عام بعضهم تعرض للإساءة أو الإهمال أو الاستغلال وحتى الاتجار بالبشر بحسب السلطات العملية أسفرت أيضا عن عدة اعتقالات لكن التحقيقات مستمرة 163 طفل هذا عدد كبير جدا
1: صراحة الوضع لما تبحث عن الموضوع شيء مرعب
2: مخيف
0: مرعب يعني أنا من كثر ما هو مرعب أنا حسبت أنه الخبر زائف حقيقة
1: شيء ثاني ترى أعمار الأطفال لما نشوف الأعمار يعني أعمار صغيرة جدا يعني أولا أنا والله يعني كيف هذا الشخص يعني أو هذه الشبكة أو هذه العصابة المجرمة كيف تتعامل مع هذه الأطفال يعني هذه جريمة أتوقع أقل يعني لازم يكون فيها أقصى عقوبة في التاريخ
2: على الجانب النفسي رح يشتغل قبل وبعد الخطف
1: يا سلام لأنه حتى بعد الخطف لو رجع الطفل هذا ترى هذا ما رح
2: هذا بده علاج نفسي وقبل الخطف المفروض الأهل بدل ما يخافوا يعني هلأ هذا الخبر رح يثير الرعب قلوب كل الأهالي إحنا نركز هون على نقطة كتير مهمة نشتغل على الوعي بيننا وبين أطفالنا إذا حس بعدم أمان بحركة غير آمنة أي شيء لازم إنه إحنا نكون متأمنين نفسياً ليقدر يجي يحكي لنا
0: صحيح.
2: يعبر والله يعينهم هلا هدول كلهم دم اخصائيين يعني نفسيين للي تعرضوا
1: له على اساس سلسله كبيره لانه مؤسسه اكثر من دوله مثل ما ذكرت
0: يعني لسه التحقيقات مستمره في
3: فلوريدا عاده هي امنه وكان في هجره مؤخرا على ولايه فلوريدا لانه بغير ولايات نسبه الجرائم اعلى بكثير
0: موضوع كبير عموما شكرا لكم جميعا مكملين فقراتنا معكم بعد فاصل قصير
4: لحظة فارقة خط فاصل
5: بين الغفوة واليقظة بين السكون والحركة
4: بين الانتظار والانطلاق
5: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت
4: خلاصة يوم قد انتهى
6: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة
7: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية

الوهلة الأولى فلفلاً عادياً بلون مختلف، لكنه في الحقيقة ليس فلفلاً أصلاً. نتحدث عن الفلفل الوردي أو ما يعرف بالفلفل الكاذب. هو نبات عطري ينتشر خصوصاً في أمريكا الجنوبية، يتميز بحبوب الوردية، نكهته الحارة الخفيفة. في المطبخ يمكن إضافته إلى السلطات والأجبان والأسماك والدواجن واللحوم، حتى بعض الحلويات والمشروبات. هذا الفلفل غني بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويعتبر علاج لدى بعض الثقافات. نناقش الموضوع مع مستشارة التغذية في صباح العربية رام

0: بيك. سعد صباحك يا راما.
1: سعد صباحك يا ريم.
0: ايش الفلفل؟ كلمينا عنه، فين الاقيه وايش قيمته الغذائيه؟
1: هلا اذا انت بتروحي على المطاعم يلي بيحطوا حبوب الفلفل الفريش يلي بتطحنيه على الاكل مباشره، ممكن تلاقي بعض الحبات اللي لونها احمر مايل للوردي البينك. هذا هو الفلفل الوردي. الفلفل الوردي كلياتنا بنعتقد انه هو بينتمي لفئه الفلفل الاسود والابيض، يعني هو بيعتبر نفس العائله، ولكن هو بعيد كل البعد عنه، هو بينتمي لنباتات واشجار عطريه. الفكره منه انه استخدامه فينك تقولي يرتبط بالاشياء الفانسي او الاكثر لوكسجري، انك انت تضيفيه للوجبات، لانه الطعمه تبعيته مو مثل طعم الفلفل الاسود والابيض اللي نحن معتادين عليه. طيب. طعمه فيه شويه حر، وبنفس الوقت بتعزز الفليفرز اللي موجوده بالنكهه. هلا حلاوته لهذا الفلفل انه هو غني بمضادات الاكسده وفيتامين اي وفيتامين اي، ولكن ما انه متوفر بمعظم الاماكن والبلدان، ممكن تلاقيه انت معلب في السوبر ماركتس اللي بتستورد الاشياء من خارج البلدان. ولكن اضافته للنظام الغذائي هذا الشيء مو يعني شرط اساسي، ولكن اذا توفر بالعكس بيعزز لك من صحه الجهاز الهضمي، كونه فيه مضادات اكسده معينه غير موجوده بالفلفل الاسود والفلفل الابيض، بحكي لك عنهم بعدين. الموجود بالفلفل الوردي مميز عن بقيه انواع الفلفل.
0: والله حبيت، يبغالي اجربه، يعني اضافه برضه لها قيمه غذائيه مهمه. طيب راما، خلينا نذهب الى فقره بينه وبين اليوم، نسال عن الفوائد المختلفه في البهارات والخيارات المختلفه. خلينا نبدا بالفلفل الاسود ام الفلفل الابيض لاعلى نسبه فيتامين، فيتامين سي تحديدا؟
1: بالنسبه للفلفل الاسود، الفلفل الاسود هو الذي يفوز بهي المقارنه. ليش؟ لانه الفلفل الاسود وقت نحصل عليه بيقطفوه فريش، وباول شيء بينشفوه وبجففوه بالقشره السوداء يلي موجوده في الخارج.
0: طيب.
1: القشره السوداء غنيه بالفيتامين سي ومضادات الاكسده وماده يلي اسمها البابرين، هي اللي بتعطيكي هي الطعمه يلي انت بتحطيها على الاكل. اما الفلفل الابيض لحتى تحصلي عليه بيشيلوا القشره عن طريق نقعه في الماء، فالقشرة بتذهب وكل التركيزات تبع مضادات الأكسدة والفيتامين سي بتذهب. فليفوز هو الفلفل الأسود الفريش يلي بتطحنيه دايركتلي على الأكل.
0: ممتاز. طيب، حبوب الكمون الصحيحة أم الكمون المطحون لتهدئة القولون؟
1: حبوب الكمون الصحيحة، يعني أنت بنعرف نحن وقت بيكون في عندك غازات أو أنت بيكون في عندك تشنجات بالجهاز الهضمي، منقلك اشربي منقوع حبوب الكمون. أفضل من أنك أنت تحطي الكمون الباودر. ليش؟ لأنه الكمون بيحتوي على زيوت عطرية، وقت اللي بيكون مطحون هالزيوت العطرية فعليا نسبة كتير كبيرة منها بتذهب. هاي الزيوت العطرية اللي هي كيومن ألدهايد، أنت وقت بتحطيها بالمي وبتنغلى فبتنفرز داخل المي، وهي لها دور كتير كبير بتهدئة الجهاز الهضمي وتخفيف التشنجات يلي بتصير بالأمعاء. فالكمون كحبوب كاملة للأشخاص يلي عندهم تهيج بالكولون أو غازات أفضل بكتير من الكمون البودرة.
0: طيب، الزنجبيل المجفف أو الزنجبيل الطازج لألم المفاصل، نتكلم عن المطحون الباودر وعن الطازة.
1: تمام، الزنجبيل المجفف هون بيفوز. ليش؟ لأنه الزنجبيل بشكل عام بيحتوي على مادة اسمها الجينجرول. هاي الجينجرول بعد ما تنطحن وتتعرض للحرارة وتتجفف تتحول لمادة تانية هي الشوغول. هاي المادة كتير قوية لعلاج وآلام المفاصل، ففعليا بتقولي مثل بتعمل تارجت لآلام المفاصل. أما نحن الزنجبيل الفريش إذا بدك تقطعيه وأنت تحطيه بمنقوع أو مثلا تضيفيه للطبخات، ما رح تكون هي المادة فعالة قد ما هي فعالة بالمجفف أو المطحون. خلينا نقول.
0: طيب، الهيل، الهيل الأخضر أم الهيل الأسود لأسرع هضم وتخفيف الحموضة؟
1: الهيل الأخضر، لأنه الهيل الأخضر بيحتوي كمان أيضا على مركبات أفضل للامتصاص بالجهاز الهضمي. غير ذلك بتحفز الجهاز الهضمي على إنتاج عصارات هاضمة أقوى من الهيل الأسود. يعني حتى بيقولوا لك أنه في بعض الناس بعد وجبة الغداء أو وجبة العشاء إذا حسوا بتقل أو بتخمة بياخدوا حبة هيل.
0: أيوة.
1: فحبة الهيل جدا استجابة الجسم وامتصاصه لحبة الهيل أو المواد العطرية اللي موجودة بحبة الهيل جدا استجابتها سريعة داخل الجسم، فعليك بحبة الهيل الأخضر.
0: حلو. طيب، تحميص البهارات الصحيحة أم إضافتها مطحونة في آخر الطبخة لأقوى نكهة وفائدة؟
1: البهارات الصحيحة، البهارات الصحيحة بنقصد فيها يعني الفلفل الأسود حب، الكمون حب،
0: القرفة،
1: كل شيء بيكون مثل ما هو كحبة كاملة غير مطحون. شو الفكرة أنك أنت تحمصيها بوسط دهني؟ نحن بنعرف كل هدول الحبوب إذا أنت حطيتيها بوسط دهني الزيوت العطرية والفوائد رح تطلع بالزيت.
0: صح.
1: ورح يمتص

0: قصة الزيت. طبعا نحن عم نحكي على كمية زيت منطقية، يعني إذا أنت عاملة طنجرة فيها طبخة
1: يعني.
0: أنت بهدول الحبوب والعطريات يلي أنت بتحمصيهم بالزيت وضفتيهم على آخر الطبخة بعد ما طبختي أنت كل الخضار والإدام وحطيتيهم على الطبخة بالأخير بتعزز

0: ضافته بالاخير مع زيت.
1: يا سلام.
0: وعلى الطبخه بالنهايه.
1: طيب راما شكرا لهذا التوضيح، شكرا لك راما البك. الان الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله جيلان.
2: شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في منطقة هرمز. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية، رافضا وصف الحرس الثوري الإيراني الهجوم بأنه عمل عدواني. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على منطقة هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة الأرك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام باتجاه منطقة هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر مضيق هرمز إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع وفق بيانات للشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. وبحسب بيانات الشحن قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات اليوم الاثنين بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية في منطقة هرمز، في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام براند $2.22 لتتجاوز $90 للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متجاوزا $85 للبرميل بارتفاع قدره $1. نهاية الموجز، وإلى ريم صالتي وصباح العربية.
1: شكرا جيلان. مشاهدينا إلى جولة جديدة من أخبار العلوم وآخر الأبحاث العلمية والدراسات، دائما نناقشها مع مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم من واشنطن. هلا وسهلا بك يا هند. ونبدأ مع النيبال، حيث يحاول العلماء فك لغز الفيضان المدمر الذي ضرب المنطقة الحدودية مع تبت. القلق حاليا مما قد يأتي لاحقا، ولذلك فإن العلماء يسعون إلى تفسير لغز هذا الحادث المرعب، خصوصا أن الكلام حول خطر قد يعود بطرق مشابهة. ما هي تفاصيل يا هند؟
3: كارثة ريم، هذا الفيضان يختلف عن الفيضانات التقليدية لأنه يعني السبب خلفه ليس ارتفاع طبيعي في منسوب مياه النهر، إنما بحسب التحليلات الأولية لصور الأقمار الاصطناعية وجدوا أن كتلة جليدية هائلة انفصلت من ارتفاع عالي من الجبال وهوت، كانت على ارتفاع تقريبا 5000 متر، واصطحبت معها جزء من الصخور و الحطام، وامتزج هذا الجليد مع مياه النهر ومما جعل التدفق سريع جدا، يعني تقريبا أكثر من 100 كيلومتر في الساعة الواحدة كان انجراف النهر، وارتفع 9 أمتار خلال 30 دقيقة فقط. ريم، يتوقع أو يخشى الباحثون من

0: أن أولاً الانكسار أو الانفصال هذه القطعة عن الجبل تركت المنطقة غير مستقرة، مما قد يهدد في حدوث انهيار آخر. والمسألة الأخطر أيضاً أنه هذا التراكم أو الحطام شكل سد شبه يعني سد طبيعي ترك يعني وجدت خلف شيء يشبه البحيرة، ومن غير المعروف متى من الممكن أن ينهار هذا السد الطبيعي. وطبعا تتعرض المنطقة إلى كارثة جديدة. هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وضعت الانهيار الأول، انهيار هذه الكتلة الجليدية أدت إلى قوة أشبه بزلزال بخمس درجات. ويعني يتوقع الخبراء أنه الآن المسألة آمنة خلال الأسابيع المقبلة، لكنهم يخشون في الأشهر المقبلة.
1: طيب ننتقل إلى الجزائر، حيث تتكرر حرائق الغابات صيفا، ويحاول العلم هذه المرة استباق النيران قبل اندلاعها. باحثون جزائريون طوروا خرائط تنبؤية تحدد المناطق الأكثر عرضة للحرائق بالاعتماد على صور الأقمار الصناعية وبيانات المناخ والتضاريس والغطاء النباتي، إضافة إلى النشاط البشري. كلمينا أكثر عن هذا الموضوع يا هند.
0: ارتفاع درجات الحرارة بحد ذاته يا ريم لا يؤدي بالضرورة إلى اندلاع الحرائق. وهنا يبحث الخبراء عن العوامل الأخرى التي ينبغي أن تكون مجتمعة كي يحدث أو يعني يسبب أو يزيد من احتمال الخطورة. ركز الباحثون هذه المرة على كثافة الغطاء النباتي وعلى التضاريس ويعني مجموعة من العوامل الأخرى، وبالفعل استخدموا كما ذكرتي بيانات جمعت من محطات الرصد المناخي وصور الأقمار الاصطناعية، ووجدوا بالفعل أن السبب الأساسي هو كثافة الغطاء النباتي. وهذا ما وجدت دراسة أخرى سابقة أيضا جزائرية، وجدت أن الغطاء النباتي يعني هو المسؤول بالدرجة الأولى. المسألة التي تليه هو ارتفاع مستوى الأرض وسرعة الرياح. هذه العوامل إذا اجتمعت جميعها تعني أن المنطقة قابلة للاشتعال. أكثر من سواها يعني هو لا يتنبأ بمتى أو أين تحديدا سيحدث الحريق، لكنه يهيئ يعني إدارة المناطق اللي من الممكن أن تتعرض إلى هذه المخاطر.
1: طيب نذهب إلى سويسرا، وتجربة علمية قد تبدو طريفة لكنها تحمل هدفا بيئيا جدا. أكثر من 1000 متطوع دفنوا 2000 قطعة من ملابس قطنية داخلية في التربة. الهدف من التجربة قياس نشاط التربة والكائنات الحية فيها وحيويتها، ومعرفته من خلال تآكل هذه القطع القطنية. ماذا كانت النتائج يا هند؟
0: أريم تعرفين يعني القطن مادة عضوية، مما يعني أنه تفكيكها يكون أسهل. هناك يعني كم هائل من الكائنات الدقيقة في التربة. والفكرة هي إذا كلما كانت تفكك أو تحلل هذه الأنسجة بشكل أسرع، يعني أنه النشاط البيولوجي في التربة أعلى. والنتائج كانت أنه الحدائق الخاصة اللي تزرعين فيها سواء خضروات أو زهور كانت هي الأكثر نشاطا بيولوجيا، والأقل نشاط هي المروج أو الحشائش التي يعني يتم تقطيعها بشكل مستمر. أما المناطق الزراعية والمراعي فكانت يعني جاءت في الوسط بين الاثنين. لكن يعني النشاط البيولوجي أو على الأقل تحلل أو تآكل الأنسجة بشكل سريع لا يعني بالضرورة أنه التربة جيدة. في كثير من الأحيان هذا يحدث بسبب فرط في استخدام المغذيات أو السماد. طبعا الدراسة أو هذه البحث أيضا شمل دفن أكثر من 12,000 كيس للشاي في أكثر من 1,000 موقع. يعني الآن لدى سويسرا تصور جيد جدا عن النشاط البيولوجي في تربة البلاد في جميع أنحائها.
1: طيب كمان نذهب إلى مصر، ودراسة حديثة تحاول تفسير أحد أسرار هرم خوفو. السؤال الأبرز فيها: كيف استطاع الصمود أمام الزلازل طوال نحو 4600 عام؟ باحثون مصريون ويابانيون درسوا الاهتزازات الدقيقة داخل الهرم وحوله باستخدام 37 نقطة قياس من دون حفر أو إلحاق أي ضرر بالآثار. والنتائج كشفت عوامل عديدة تجنب هرم خوفو هذه الصدمات، صدمات الزلازل، ومنها فرق تردد الرنين وحجرات

0: تخفيف الضغط وخصائص التربة المحيطة. يعني هم أخذين في الاعتبار وهم بنوه واضح يعني بهذه المعايير.
1: أريم، هذا السؤال اللي يعني لم تجيب عليه الدراسة، من غير الواضح إذا كانت هذه يعني العوامل بالفعل تم أخذها بعين الاعتبار، لكن السبب الرئيسي إلى الآن، وهناك يعني مجموعة من العوامل، هذه الدراسة لم تدرس جميع العوامل لكنها ركزت على عوامل أساسية، والأهم منها هو الرنين، واللي هو ظاهرة طبيعية تحدث أثناء الزلازل عندما تكون ترددات الأجسام متقاربة من بعضها، هذا يضخم الهزات. ما وجدوه حاليا هو أنه الهرم، ترددات الهرم أعلى بكثير من التربة المحيطة به، مما يعني أو مما يحول من تضخم الهزات الأرضية. كذلك فيما يخص الغرف والممرات الموجودة في الداخل، وجدت أجهزة الاستشعار أنه هذه الغرف يعني نوعا ما توزع الهزات بداخل الهرم بشكل يعني يمنعه من الانهيار أو التأثير عليه بشكل كبير. والمسألة الأخيرة التي أيضا أخذت بعين الاعتبار هو الشكل الهرمي. هذه القاعدة العريضة يبدو أنها ليس فقط القاعدة العريضة، وإنما أيضا أنه كلما ارتفعنا تنقص، هذه القاعدة تحول دون حركة أو التواء أو انقلابات داخل الهرم أثناء حدوث الزلازل. طبعا هذه ليست الأسباب الوحيدة، لكن هذه الأسباب التي يتوقعها أو التي تكهن بها الخبراء في هذا البحث.
0: طيب، شكرا جزيلا لك مراسلة العلوم والابتكار في صباح العربية هند إبراهيم. الآن مشاهدينا ننتقل إلى زوايا المراسلين، وقفتنا الأولى من العراق مع الزميلة زينب المشا. تسعة صباحك زينب. كاظم الساهر يحذف أغنية الحلوين من ألبومه بعد حصدها آلاف المشاهدات، لماذا؟
2: صباح الخير ريم. يعني بعد أيام من إطلاقه ألبومه الجديد بلا عنوان والذي يضم 18 أغنية، كاظم الساهر يفاجئ جمهوره بحذف واحدة من أبرز أغنياته وهي أغنية الحلوين، ويقال أنها قد قدمت ضمن عمل فني خاص بالفنان حميد منصور قبل حوالي 4 عقود. الأغنية قيل أنها غنيت في عام 1979 من قبل الفنان حميد منصور بعنوان وش قالوا الحلوين، وهي من كلمات الشاعر بشير العبودي، وعلى هذا الأساس حذفها فريق كاظم الساهر بسبب حقوق الملكية الفنية. لكن أيضا حتى الآن لم يحسم الجدل بخصوص ملكية العمل الفنية وعائديتها، هل هي للساهر أم لمنصور، كما أن الطرفين لم يصرحا بشيء. أيضا هنالك مصادر تؤكد أن الساهر اشترى هذه الأغنية منذ زمن طويل، ولكنه أعاد تلحينها الآن وتم توزيعها من قبل محب الراوي. ورغم حذف الأغنية من قبل جميع المنصات الرسمية، إلا أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لا تزال تحتفظ بمقاطع قصيرة من هذه الأغنية. وطبعا جدل حذف الأغنية أعاد جدل آخر، وهو تصريح للفنان حميد منصور قبل أشهر قليلة من الآن، والذي ذكر فيه أن الفنان كاظم الساهر ليس مطربا وانتقده فيه. حذف هذه الأغنية والجدل حول هذه الأغنية فتح باب الجدل بين الفنانين من جديد.
0: نعم. طيب، الخبر الآخر، هوليوود تنتج فيلما عن مطاردة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، ما هي التفاصيل؟
2: نعم، يعني أفلام هوليوود وهوليوود في العراق وارتباطها بالرئيس العراقي الأسبق صدام حسين تعود للواجهة من جديد من خلال عمل فني للموسيقار العراقي يوسف عباس. يوسف أعلن عن تعاونه مع شبكة HBO العالمية، وذكر أنه سيشارك في تلحين وإنتاج موسيقى العمل، مسلسل طبعا هوليودي. سيقوم يوسف بتلحين موسيقاه وتأليفها، ومن المفترض أن يبث هذا المسلسل في 13 من أيلول سبتمبر المقبل. ويعني هذا المسلسل تتضمن أحداثه مطاردات الرئيس الأسبق صدام حسين وإلقاء القبض عليه.

0: هو التحقيق معها من قبل ضابط في وكالة الاستخبارات الأمريكية. وطبعا كما نعلم أن هذا العمل ليس هو الأول في هوليوود والذي يعني يخص حياة الرئيس الأسبق وأيضا الحروب التي خاضها، وهذا العمل سيناقش عملية إلقاء القبض عليه والتحقيق معه وكواليس هذه العملية.
1: يعني حيناقش أو حيظهر الجانب البطولي للجيش الأمريكي، ويجب أن يظهر الجانب الآخر ماذا فعل هذا الجيش أيضا في العراقيين وأيضا السبائك الذهب التي اختفت في تلك الفترة. عموما شكرا لك زينب المشاط من العراق على هذه التفاصيل. إلى الأردن تحديدا في العقبة، اليوم نذهب إلى حفل الفنان السعودي خالد عبد الرحمن اللي يقيم هناك وسط حضور أردني وخليجي وعربي. طبعا الفنان خالد عبد الرحمن قدم أجمل أغانيه في حفل أمواج بلس وترك بصمة طربية لا تنسى في أذان عشاق الفن الجميل. نتابع.
2: جمهور لا يقوى الهجر، وهكذا كان اللقاء.

0: في حضرة الفن الجميل التقى الفنان السعودي خالد عبد الرحمن بجمهوره في العقبة، حفل تعدى حدود المكان وجمع محبي هذا الفنان من مختلف البلدان.
1: لا زال خالد عبد الرحمن مسيطر في قلوب الأردنيين وقلوب السعوديين وقلوب الخليجيين بشكل عام. خالد عبد الرحمن يمتلك كاريزما، خلينا أقول أكثر أنها كاريزما تراثية بدوية بحتة.
2: يوم يتجدد العهد بفنان مثل خالد عبد الرحمن مع هذا الجمهور الغفير حقيقة كان شيء مبهر.
3: كمحبين أردنيين للفن السعودي اليوم عدستكم راح تنقل الواقع اللي في المدرج، ومحبين أبو نايف اليوم من خلال عدستكم راح يشوفوها الناس.
0: حضور استثنائي وغناء بأسلوب السهل الممتنع، يجلس ومعه عوده وفرقته الموسيقية. لا ينهي بعض كلمات الأغنية إلا وصاحت الجماهير لهفة ورغبة في المزيد.
4: والله شوفي، طالما أن في جمهور متابع يجب أن يكون التواجد قائم، والجمهور يستحق أكثر من الحضور، يستحق الاهتمام، يستحق التواصل بشكل مستمر، وهذا أقل شيء أقدمه للجمهور. أنا أقول أن ما شاء الله جمهور النشامى يكملون أي نقص في اكتمال الحفل.
0: أغنيات تبقى في الذاكرة، وحفل لابد أن يحفظ منه ما يمكن من لقطات يخطفها الجمهور، خاصة وأن الهجرة كان من أجمل أغنيات الفنان خالد عبد الرحمن، وهذا ما لا يتمناه عشاقه. من محافظة العقبة جنوب العاصمة عمان، سهى جميل، العربية.

0: 5 تتنوع الموضوعات المهمة أو الموضوعات المهمة، نختار الأبرز ونرتب الأبرز أكيد مع الزميلة ريان الظاهر. يسعد صباحك ريان، وأيضا يشاركنا الاختصاصي النفسي الدكتور مأمون مطارنا. أدينا التفاصيل يا ريان.
1: أكيد عندنا موضوع اليوم مهم يا ريم، وهو انفجار في الأمراض النفسية لدى البالغين، توحد، قلق، اكتئاب، وفرط حركة، وتشتت انتباه، اضطرابات يكتشفها البعض متأخرا بعد سنوات من وصف أنفسهم بالكسل والانطواء. بريطانيا تواجه طفرة في تشخيص اضطرابات النمو العصبي لدى الكبار. في إنجلترا وحدها نحو 804,000 إحالة مفتوحة لتقييم اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه. أما الحالات الجديدة فقفزت 30% خلال عام واحد فقط، ومع الزيادة تتصاعد الشكاوى من قوائم الانتظار الطويلة والضغط الكبير على خدمات الصحة النفسية.
0: طيب دكتور، ما تفسير ذلك؟ هل إحنا بنعيش في فترة الهشاشة النفسية، أم هناك زاد الوعي في الأمراض النفسية

0: والتشخيص أصبح أسهل؟
1: إن فعليا سببين رئيسيات، زيادة الوعي هذا الإشي الأول، خلى الناس تصير تنتبه للمشاكل اللي عندها وتصير تحاول تدور لها على حل. الإشي الثاني تغير عوامل أو تغير متطلبات التشخيص. عملية التحديث دائما في متطلبات التشخيص موجودة، فهذا التغير، تغير التشخيص من disorder لspectrum إنها صارت أوسع وأشمل،
0: اضطراب إلى متلازمة وغيره. بس دكتور، يعني ظهرت أمراض يعني كثيرة اليوم نفسية بسبب ما نعيشه من سرعة وتكنولوجيا والسوشيال ميديا وعزلة اجتماعية وضغط وتوتر واقتصادية، أشياء كثير يعني.
1: صح، وهذا الإشي يعني كل ما زاد الضغط كل ما زاد التوتر اللي عندنا بصير في عندنا أو بنصير أقرب لتشخيص الجنرالايز أنكزايتي ديسور، القلق المعمم
0: أكثر.
1: وهذا الإشي دائما بيصير معانا من الضغط تبع الحياة، الحياة السريعة اللي إحنا قاعدين بنعيشها في المدن الحديثة، أزمات السير، المتطلبات العالية اللي بدنا إياها علشان نحافظ على المستوى المعيشي، هذا كله بيولد علينا ضغط، بالأخير ممكن نوصل لاضطراب القلق.
0: طيب، إذن ملف ساخن عن تزايد الاضطرابات النفسية لدى البالغين، والقائمة طويلة، عشان كده اخترنا أبرز الاضطرابات اللي تظهر أو يتم تشخيصها غالبا في سن متقدمة أو تصيب الكبار فقط. ما هي أهمها يا
2: ريم؟ صحيح يا ريم، نحن اخترنا أبرز 5 اضطرابات ومخاوف نفسية لا تقتصر على الصغار، فحتى مع النضج واكتساب الخبرة قد تظهر بعض المشكلات النفسية أو تتفاقم مع تقدم العمر. بداية مع الفصام المتأخر، اضطراب نفسي تظهر أعراضه بعد سن 40، وتشير دراسات إلى أنه أكثر شيوعاً بين النساء مقارنة بالرجال. يشترك مع الفصام المبكر في بعض السمات لكنه يختلف عنه في أخرى. الاضطراب ليس حديثاً وتعود أولى الدراسات عنه في 40ات القرن الماضي.
0: طيب دكتور، يعني ما يكون في أعراض منذ الطفولة تظهر على الشخص اللي يصاب بالفصام، ممكن يصاب فيها على عمر كبير؟
1: ممكن يصاب. إحنا عندنا أصلاً الفصام العادي، العمر العادي تبعه بيكون بين 17 تقريباً وال 24، يختلف شوي بين الميل والفيميل.
2: بس دكتور، شنو الفرق بالضبط ما بين اللي بيظهر مبكراً وما بين اللي بيظهر متأخر؟
1: هلا الليت أنست، وفي عندنا كمان الفري ليت أنست. الليت أنست على 40 والفري ليت بتصير
2: على 60.
1: 60 الفرق بيكون بطبيعة الأعراض. في الفصام المبكر ممكن إنه يكون أعراض سالبة أكثر، في الفصام المتأخر بتكون الأعراض الموجبة أكثر، وبكون أغلبها أوهام وضلالات على الأشخاص المحيطين وأوهام اضطهادية.
2: جميل، خلينا ننتقل لهذا الاضطراب. اضطراب ما بعد الصدمة المتأخر قد يظهر حتى بعد مرور سنوات أو عقود على حدث صادم، قد تعود الأعراض أو تتفاقم لاحقا، خصوصا مع تغير ظروف الحياة وتراجع مصادر الانشغال والمشتتات.
0: اضطراب بعد الصدمة يعني هو يعتمد بس يعتمد على حدث حصل. معقول إنه مثلا لو هذا الحدث حصل في الطفولة يؤثر فيها وأنا في 40؟
1: أكيد. هسا أنت لما بدك تحكي عن اضطراب كرب ما بعد الصدمة لازم تكون فاهم شغلة، إنه بيعتمد على حدث كان مهدد لحياة الشخص.
0: صح،
1: يعني أو بيتعرض له بشكل مستمر بسبب طبيعة العمل.
0: طيب،
1: غير هيك لا. يعني واحد مثلا بيحضر لي أفلام رعب بيجي يحكي لي أنا عندي اضطراب كرب ما بعد الصدمة، هذا ما بينطبق عليه.
2: لا، هو حدث صادم،
1: حدث
2: زمان
1: صادم،
2: بس ممكن يعود بعد سنوات طويلة.
1: هسا في عنا التشخيص المباشر بيكون خلال فترة أقل من 6 شهور، وفي الدلي اللي هي بيكون فترة أبعد من 6 شهور، ممكن أنها تمدد لسنوات عبين ما تصير.
2: بس
1: يكون عنده الأعراض
2: دكتور ليه
1: غير كاملة، بتكتمل عنده على مراحل متأخرة.
2: طيب شنو اللي بيجيبه متأخر؟ هل ما أخذت الصدمة حقها الكامل في لحظتها؟
1: ممكن نحكي انه نوع من الكبت النفسي قدر انه يكبت جزء من الاعراض، ولكن مع الضغوطات المستمره رجعت الاعراض بالشكل الكامل، ولكن هو لا يعني انه ما كان عنده ولا عرض منه. في اعراض خفيفه كان قادر يتعايش معها، مرحله من المراحل بطل قادر يتعايش معها.
2: طيب، الى هذه الازمه، ازمه منتصف العمر، عباره عن تساؤلات وجوديه، معادلات جرد حسابات الماضي والشعور بان الوقت يمضي بسرعه، اعراض قد تداهم صاحبها في سن 40 وربما في أواخر الثلاثينيات.
0: دكتور، هذه مو مرحلة طبيعية؟
1: هي مش اضطراب نفسي، علشان نكون واضحين. هي مش اضطراب نفسي، هي حالة نفسية قد يمر فيها بعض

0: أشخاص بسبب تغيرات كبيرة ممكن تكون موجودة عندهم في الحياة، زي تغير الشغل، زي
1: مثلا الأولاد. تغير العمر يا دكتور، هذا رقم 40 سنة
0: غير الرقم كمان المنظر، لما الواحد يصير يطلع حاله ويصير يقارن شو اللي بتغير عنده.
1: بالضبط
0: هاي الشغلات، قدراته الجسدية مثلا.
2: هي بتستمر فترة طويلة أزمة منتصف العمر دي ولا شوية؟
0: لا إحنا المهم عندنا مش الفترة اللي بتستمر فيها، المهم مخرجاتها. هل بعديها رح يصير في عنده حالة اكتئاب وقتها بيكون اسمه اكتئاب؟ هل رح يصير عنده؟
1: لا غالبهم يشببوا نفسهم. نعم. يعني يشببوا نفسهم غالبا الناس
0: يجي غير انه بيشببوا نفسهم بالزبط. كمان بصير عندهم نوع من التوتر، انه انا بدي احاول الحق، بدي اعمل. أيوة. بدي اسوي. طب انا هاي الامنيات كانت عندي وانا ما سويتها، بدي اعمل.
2: كم عمرها كم كده يا دكتور؟ 40ات
0: بالغالب، ولكن هي
1: تصل للخمسينات يعني ولا؟
0: هي فترة منتصف العمر المقصود فيها الفترة اللي بصير فيها تغير كبير بحياتك. الأولاد طلعوا من البيت خلص، راحوا على الجامعات، طلعت من الشغل أو غيرت الشغل أو تغير البوزيشن تبعك بشكل كبير، صار عندك تغير كبير بالفترة هاي. فبناء عليها أنت بتبلش تلاحظ، لا أنا كبرت.
2: طيب اضطراب قلق المرض، رغم أنه قد يبدأ في الشباب لكنه يتفاقم مع تقدم العمر، بحث دائم عن الأعراض والأمراض واعتبار بعض الأحاسيس البسيطة على أنها أمراض خطيرة رغم عدم وجود ما يبرر هذا القلق طبيا.
1: اللي يبرر انه دائما يقول لنا سووا فحوصات بعد هذا العمر، يجب انك تفحص، يجب انك تقلق، يجب انك
0: تمام. احنا بنحكي سوي فحوصات مجدوله كل 6 شهور. أيوة. او كل سنه. بالزبط. بس مش كل 5 دقائق تنزل على الدكتور تفحص ضغطك.
2: في عندنا تعمل من الحبه قبه يعني حاجه صغنونه تقول.
0: في نوعين من الاشخاص او في نوعين من التشخيصات لهي الحاله. في ناس عندهم خوف من الاعراض.
1: ايوه،
0: حس بأي عرض وبينزل على السريع يفحص إنه أنا في عندي أعراض غريبة مش قادر أفهمها. وفي ناس عندهم خوف من مرض معين.
1: أيوة صح،
0: اللي هي سوماتيك سيمتوم ديسوردر أو إلنس أنكزايتي ديسوردر. يعني واحد بيخاف من أعراض، واحد بيخاف من مرض. اللي بيخاف من مرض كل ما رجله بتوجعه بيجي بيحكي للدكتور عندي كانسر.
1: أيوة على طول يفسر.
0: بيفسر على السريع إنه عندي مرض وإنه أنا بخاف من هذا المرض، ويا دكتور بدي تعالج لي، بدي تلاقي لي طلع لي هذا المرض.
2: كمان يبحث لوحده عن الأعراض والأمراض على الإنترنت.
1: يدخل
2: لوحده في وهم.
0: هاي بتزيد عنده المشكلة إنه هو بيفتح على الإنترنت، طبعا بلاقي أشياء غير علمية، بصير يقرأ فيها، بصير يتوهم إنه هاي الأمراض موجودة عنده هي والأعراض هاي تفسيرها الوحيد هو هذا المرض، وبكثر زياراته على الطبيب من دون داعي. وفي الأخير أصلا هذول الأشخاص بيجون محولين من أطباء الطوارئ.
1: أيوة
2: صحيح. نختم بهذا، رهاب الشيخوخة، خوف شديد من التقدم في العمر وما يصاحبه من تغيرات مثل التجاعيد وتبدل المظهر أو فقدان الاستقلال والبقاء وحيدا في الكبر.
1: يعني هذا المرحلة تصيب الأغلب، يعني أنه نخاف من الشيخوخة بحكم ما يأتي معها.
0: هي تنقسم لكثير شغلات. في ناس بتخاف بسبب التغيرات الجسمانية، في ناس بتخاف بسبب التغيرات المحيطة فيها. لما يطلع على التقاعد بحس حاله انه فقد الهدف للحياة وفقد السبب اللي كان مخليه.
2: متى تأتي؟ ممكن تكون في سن مبكرة رهاب الشيخوخة هذا؟
0: لا بالغالب هي ممكن تحكي انه بين 50 و60. اول ما يبلش الانسان يحس حاله انه طلع على التقاعد في شيء يسويه، اذا جاء مرض الامراض الشيخوخه المعروفه زي الضغط والسكر والامراض هاي، بلش يحس بالعمر.
1: طيب يجب ان نهيئ نفسنا يعني لهذه المرحله حتى لا نصاب بهذا الرهاب.
0: بس انت لازم تهيئ حالك لكل شيء بصراحه. هاي مراحل راح تعدي راح تيجي
1: راح تيجي.
0: لازم تكون متقبل لها علشان تقدر تتعايش معها بشكل.
2: في توب 5 ما بين الخمسه اللي نحن اخترناهم، اخطر واحده شنو اللي ممكن تهدد الكبار؟
0: هي بتهددهم
2: اكثر واحده،
0: يعني انها قصدك انها اكثر شيوعا. أيوة. ولا اكثر
2: ممكن
0: اكثر شيوعا. طيب. هي رهاب الامراض.
2: أيوة. رهاب المرض.
0: رهاب المرض ممكن تحسها انها اكثر شيوعا بين الكبار.
1: طيب يعني لازم نتوعى في هذه الامراض كلها. شكرا لكم وشكرا لاختصاصي النفسي الدكتور مأمون مطارنا. الان مشاهدينا الى موجز لاهم واخر الاخبار مع الزميله جيلان.
3: شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قصف

0: جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في منطقة هرمز. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجارية والتدفق الحر للتجارة العالمية، رافضا وصف الحرس الثوري الإيراني الهجوم بأنه عمل عدواني. هذا وأفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على منطقة هرمز، ويأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه منطقة هرمز، وقال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك، وأضاف لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة إيران أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصد وهي تعبر منطقة هرمز إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع وفق بيانات الشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. بحسب بيانات الشحن قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك إذا تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات اليوم الاثنين بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية في منطقة هرمز، في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت $2.22 لتتجاوز $90 للبرميل بعد أن ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متجاوزا $85 للبرميل بارتفاع قدره $1. نهاية الموجز، وإلى ريم صوتي وصباح العربية.
1: شكرا ناجلا. خلينا نشوف العناوين لساعتنا الثانية. في جولتنا الثانية، عرس على شاطئ بيروت ينتهي بعاصفة وبرق وجدل بين العروسين، ومنظمة الصحة العالمية تحذر من تراجع الحركة البدنية عالميا. لسد عجز الأطباء مقترح جدلي في مصر بتأهيل الأطباء البيطريين لعلاج البشر، نناقش الموضوع في مع وضد. عمالقة التقنية يحذرون من موجة هجمات سبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وميزات جديدة في تشات جي بي تي وواتساب وانستغرام. وبوينغ تكرم موظفا عمل فيها 75 عاما. وفي ملف اليوم نسأل، هل الولاء الوظيفي قيمة مهمة أم عملة قديمة في سوق العمل السريع؟

فقرة من هنا وهناك وجولة إخبارية جديدة نشاركها مع ضيوفنا الاختصاصي النفسي الدكتور مأمون مطارنة والصحفي في العربية في إما أحمد سعفان ومستشارة التغذية في صباح العربية رام البيك. أهلا بكم. عاصفة وبرق ورعد حولت حفل زفاف أقيم على الواجهة البحرية في بيروت إلى مشهد استثنائي بعدما باغتت عاصفة آب المدعوين بأمطار

0: أمطار غزيرة ورياح قوية أجبرت العروسين والضيوف على البحث على مأوى سريع. أدت العاصفة لجدل بين العروسين. طبعا هذا المشهد أثار تساؤل البعض، ما إذا كان بالإمكان توقع العاصفة أو تفادي إقامة الحفل في الهواء الطلق. يعني صراحة موقف لا يحسد عليه، موقف مرة صعب، تكاليف ومصاريف وعزومة وليلة العمر على جونهوب أنه يحصل فيها هذه العواصف وهذه المشكلة. طب ما المفروض أنه يعني معروف مثلا في شهر أغسطس بتحصل مثلا تغير في الجو عواصف وكذا، يعني أشياء يأخذوها في الاعتبار.
1: حق عوائل كفوري معقول تشتي بيئاب ضل يغنيها لما صارت
2: فعلا.
0: لكن
2: هي فعلا أنت قلت في الخبر كلمة مثالية مباغتة، ما هو التوقيت لعاصفة؟ ممكن تجي زخات مطر أحيانا فتكون خفيفة مقبولة، لكن اللي صار هو فعلا عاصفة حتى تأثيرها تعدى المكان هذا
1: يعني في موجودة عدة دول.
2: صحيح،
0: والمكان مكشوف يعني مش قاعة،
2: بس على فكرة هم راحوا كملوا بقاعة
0: هم بعدين
2: حسب الأخبار يعني
0: هم مع بعض
2: ويس نكملوا يعني أكيد خايف إنه يبطلوا،
0: ولكن برضه تفضل ليلة مميزة بعواصف.
1: أهم إشي ما يلوموا بعض على اللي صار لأنه هذا الإشي مش بيدهم،
0: خارج من يدهم،
1: وما بدنا يكون في آثار نفسية للموضوع.
0: أيوة أهم شيء آثار نفسية. بعد يقول لك يا دكتور ليلة زواجي أنا ما أنساها، كانت في علامة، كان في برق وراح وأنا ما أخذت هذه العلامة فلا. طيب، قد يصبح امتلاك جسم رياضي في المستقبل أكثر ندرة من اقتناء ساعة رولكس فاخرة. مع تراجع مستويات النشاط البدني حول العالم وفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكثر من 1.8 مليار بالغ لا يمارسون القدر الكافي من النشاط البدني، ما يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وغيرها من المشكلات الصحية. كما تتوقع المنظمة أن تتجاوز نسبة غير النشيطين بدنيا 35% بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية دون تغيير. أنت عارفة يا أستاذة رام اللي مساعدنا أكثر التطبيقات وسهولة الحصول على الطعام وإحنا جالسين.
3: صحيح، مع الأسف حاليا النسبة تبع الخمول وعدم النشاط البدني 31%، فل 2030 رح توصل لل 35%، هي نسبة جدا عالية.
0: صح،
3: مقارنة بالأرقام الموجودة حاليا. يعني النشاط أو خلينا نقول مع التغذية الصحيحة صار عملة نادرة في هاي الأيام
0: طبعا
3: بسبب اللايف ستايل اللي موجود، وأيضا العوامل كتير بتلعب بهذا الدور يلي هو العامل النفسي أيضا كمان بيلعب دور كتير كبير. الحصول على النشاط الرياضي أو الاستمرارية بالنشاط الرياضي صار بتطلب أنه حدا يكون في عنده تحفيز، أنه أنت يكون في عندك نشاط لحتى تتحفزي لحتى تستمري بالنشاط الرياضي. بس مع الأسف الأشخاص يلي بيعانوا من خسارة الكتلة العضلية أو الكتلة العضلية اللي عندهم بتكون منخفضة، مرتبطة نسبة الوفيات عندهم 57% بالوفاة المبكرة، ما عدا الإصابة بأمراض القلب والسكري وأمراض الضغط وكل الأمراض المتعلقة بالسمنة. أما الأشخاص يلي بيمارسوا نشاط رياضي خلينا نقول 150 ل 250 دقيقة من النشاط خلينا نقول أثناء الأسبوع مع تمارين مقاومة خفيفة، نسبة الإصابة بالوفاة المبكرة أو أي الأمراض من الأمراض القلب والسكري والضغط بتنخفض ل 17%. فليك المقارنة بين الأشخاص يلي بيمارسوا نشاط طبيعي، نحن ما عم نحكي على نشاط مستمر يومي ورفع الأثقال والأوزان، هذا النشاط نشاط منطقي والكل بيقدر يحققه 150
0: مو الكل. البعض يعني يتحجج انه انا بشتغل 10 ساعات دوام في اليوم، متى استطيع ان افعل كذا؟ يعني
3: دائما في ساعات قليلة، دقائق قليلة، انت دقائق على في اليوم اثناء العمل تقومي تتحركي تنزلي الدرج تطلعي الدرج، دائما في طريقه لحتى تعملي نشاط.
0: نعم بالفعل. طبيب التغذية المتابع للفنانة شيرين عبد الوهاب طمأن جمهورها على حالتها الصحية، مؤكدا استمرار البرنامج العلاجي الذي تخضع له ومتابعة تطوراتها بشكل منتظم. الطبيب نشر صورة تجمع بها على إنستغرام وكتب: ولسه مكملين مع أجمل صوت في مصر، حبيت بس أطمنكم. أشاد بإصرارها على استعادة رشاقتها. شيء جميل يعني انه في تحسن دائم لنفسيه شيرين اللي دائما تظهر في اخبار هكذا، بس انه كل جمهورها اليوم مبسوط. استمري دعم.
1: صح، اكيد اكيد. يعني بالفتره الاخيره كان في عندها كثير تقلبات بحياتها وكانت كلها تنعكس على على الجمهور بشكل عام ولمتابعينها. الفتره هاي هي يعني بحاله من الاستقرار النفسي وبلشت تشتغل على حالها، وهذا الشيء اللي
0: هو العامل النفسي يلعب دور مهم في العامل انه انا أقوم وأسوي رياضة وأهتم بصحتي وغذائي وكذا.
3: عدا عن ذلك هرمون الكورتيزول وقت بكون

0: في الحالة النفسية غير مستقرة أو بيكون في كآبة أو عدة عوامل أخرى نفسية، هرمون الكورتيزول بيكون كتير مرتفع. فأنت لبين ما تاخدي قرار أنك أنت تنتظمي بنظام غذائي أو تعملي التغيير اللي بيتطلب، كمان بده مرحلة من الدعم النفسي، يعني الجانب النفسي بقرارات شيرين بهي المرحلة،
1: أحيانا مرحلة من العلاج.
0: تمام،
1: علشان الواحد يصير عنده أساسية. طاقة أنه يقدر يغير.
0: صحيح.
2: طيب خليني أخذكم على خبر يزعج الكثير في السواحل في المدن الساحلية تحديدا في بريطانيا، حيث تحولت طيور النورس في بريطانيا من مصدر إزعاج طريف إلى ظاهرة مكلفة اقتصاديا. تخيلوا، بعدما قدرت خسائر السنوية الناتجة عن سرقة الطعام من هذه الطيور ب 232 مليون دولار، هذه وفق الدراسة نشرتها صحيفة إنديبندنت البريطانية. تشمل السرقات خطف وجبات السمك والبطاطا المقلية والسندويشات والمثلجات مباشرة من أيدي المارة، إلى جانب علب المشروبات وألعاب الأطفال. أظهرت الدراسة أن 71% من البريطانيين تعرضوا أو كادوا يتعرضون لسرقة طعامهم من طيور النورس، وأنا واحدة منهم طبعا.
3: أنا بصراحة ظل الموضوع ممتع لي أنه أشوف الفيديوهات، يعني حتى شفت الدراسة. طبعا تعرف الفيديو هذا يظل يطلع لك كل فترة، أنه طير نورس أخذ قطعة بيتزا، فتقول ما شاء الله حلو واو، بس لما أشوف الدراسة والمبلغ الضخم، وأصلا صار يأثر على السياحة يعني.
2: نعم.
3: مع أنه هو مرتبط يعني الطيور النورس بالأماكن الساحلية، يعني هو نعتبره أنه يعني رمز أنه أنت روحت وتتصورها.
2: نعم.
3: لكن لما تصير تأثر عليك ويعني تأثر من حريتك، حتى تأثيرها يتعدى موضوع السرقات هذه إلى موضوع حتى موضوع آخر في الدراسة نفسها، أنه هي ممكن تحمل الكيس القمامة وتمزقه في الهواء ويخرب المنظر، أو حتى في الفضلات تبعها اللي تكون على مقاعد، فتأثيرها كبير على الأماكن السياحية حاليا.
2: عموما هم يشتغلوا أز جروب، يعني أنا المرة الأخيرة كنت في بريطانيا، هم يعني في قائد ويقعدوا يستنوك لما تخلص الأكل، وفي صراع يحصل ومين حياخد قبل مين، ويدفوا بعض أنه أنت لا تجدي منطقتي، تحس أنه في حوار حاصل بيناتهم.
3: أنا والدكتور يقول شكله واحد منهم يحب الآيس كريم
2: ويحبوا كل شيء، يعني ما يقولوا أي شيء يعني يأكلوه، ولكن بالفعل قد يكونوا خطيرين يعني إذا كان فيه.
1: ممكن اللي زاد الظاهرة أنها كانت بالبداية يعني ظاهرة ممتعة وسلية للناس بتابعوها، مما أدى لزيادتها بشكل كبير وغير مسيطر عليها حاليا.
2: بالفعل. عموما شكرا لكم جميعا. طيب نذهب إلى حادثة مؤسفة في مصر، كانت ضحيتها أسرة كاملة بعدما عثر على أب وأم وابنتهما متوفين داخل سيارة متوقفة أسفر الطريق الدائري في القاهرة. تشير التحريات الأولية لاحتمال تعرضهم للاختناق نتيجة تسرب غاز الفريون من نظام تكييف السيارة. يعني ناخذ تفاصيل اكثر عن هذه الحادثه، معنا استشاري الامراض الصدريه الدكتور ماهر الجاحي. يسعد صباحك دكتور. هذه يعني حصل قبل كذا تنبيهات من تكييف السياره وانه قد يكون هناك تسريب لغاز، هذا الغاز لا رائحه له، يسبب تسمم ويسبب الوفاه. كلمنا، ما الذي حصل بالتحديد مع حاله العائله هذه؟
4: معنا اولا انا بشكر سعادتكم في المداخله، لان هي مداخله مهمه جدا، وطبعا تعزينا للاسره باكملها. اللي انا عايز اوضحه النهارده وده مهم جدا، ان الفريون ده عباره عن ايه؟
2: نعم.
4: الفريون ده غاز كيميائي عباره عن كلور وفلور وكربون وهيدروجين.
2: نعم.
4: وبيتمتع بانه عنده كثافه اكتر بكتير من الاكسجين، بمعنى ان هو لو دخل في الجو نفسه في منطقة مغلقة بيحل محل الأكسجين بسهولة جدا. طيب المشكلة كلها فيه، المشكلة كلها الوقت.
2: أيوة.
4: لو أنا أدركت الموضوع ده بدري، بمعنى إن أدركت إن في غاز أو في رائحة بتبقى موجودة، ومع وجود زي شبورة صغيرة، يعني هو ما بقاش شبورة جامدة بس.
2: أيوة.
4: بتبقى الغاز مشبر.
2: أيوة.
4: فبالتالي ممكن اعرف ان في مشكله موجوده عندي في العربيه. طيب انا عايز اقول الملابسات الموضوع ايه؟
2: نعم.
4: ملابسات الموضوع عدم الادراك، بمعنى ان انا لما اجي احس ان في حاجه غريبه موجوده في العربيه وانا عامل، طبعا المكان بيبقى مغلق والمكان ما بيبقاش طبعا واسع قوي، مع وجود غاز كيميائي مكون من اللي انا قلت عليه.
2: بس يا دكتور احيانا هذا الغاز ليس له اي اعراض، يعني ما يبان له اي اعراض، لها في ريحه مختلفه.

0: ولا حتى أعراض تظهر في السيارة وكذا. ولكن دكتور يعني هذا الغاز عندما يستنشقه الإنسان كيف يتسبب بالوفاة هنا؟
1: أقول لحضرتك أولاً الغاز هو فعلاً زي ما حضرتك بتقول ما هوش طبعاً ليه رائحة ولا ليه شكل معين، لكن بيبقى برضه مختلف عن التكييف العادي. لما أنا أحس إن في اختلاف، بس الاختلاف أنا أحسه إزاي؟ الاختلاف أحسه عن طريق الكلينيكال كرايتيريا اللي أنا حاسس بيها أنا وأولادي.
0: أيوة.
1: بعد الشر يعني. أول حاجة التأثير الغاز على الجهاز العصبي.
0: أيوة.
1: لما أنا أجي أحس إن في صداع جامد وفي نفس الوقت دوخان وفي نفس الوقت مش مركز، مع ده بالنسبة للجهاز العصبي، مع وجود كتمة في الصدر ومش قادر أخذ نفسي كويس، وفي نفس الوقت بكح كحة مش طبيعية.
0: نعم.
1: في وقت قصير ومفاجئ.
0: نعم.
1: في الحالة دي أنا بقول إن في حاجة غريبة.
0: في حاجة غريبة.
1: طيب.
0: نعم.
1: بالنسبة للجهاز، بالنسبة للدورة الدموية، طبعا أهم إفكت موجود من الغاز اللي أنا اتكلمت عليه الكيميائي ده، بيعمل حاجة اسمها إترا فيبريليشن اللي هي ذبذبة أذنية.
0: نعم.
1: وطبعا ده كله بيختلف من بيرسون تو أذر، بمعنى إن في مريض بيبقى أصلا هو أصلا تعبان من شلال التالي أو تعبان
0: بالظبط
1: بارتفاع ضغط الدم، ده تأثيره بيبقى صعب جدا على المصاب. طيب أنا عايز أقول نقطة مهمة جدا.
0: نعم.
1: أنا بلحق المريض ده في قد إيه؟ بلحقه من خلال 5 دقائق
0: يعني إذا دخل في حالة الإغماء ممكن إنه يعني نلحق المريض هنا أو الشخص المصاب؟
1: تمام.
0: آه.
1: في حالة الإغماء المدة اللي عندي 5 دقائق ل15 دقيقة.
0: نعم.
1: لو أنا لحقت المريض إن شاء الله بيبقى الدنيا كويسة. طب أنا هلحقه إزاي؟ أول حاجة بفتح النوافذ بسرعة. لما ألاقي حاجة جو مش طبيعي أنا والأسرة أو السائق مع أسرته، يفتح بسرعة جدا الإزاز ويخرج طبعا من جو العربية
0: طبعاً.
1: اللي بيبقى مغلق، فبالتالي التوكسيك إيريا بتاعة الغازات نفسها بتبقى شبه إن هي تؤدي للوفاة.
0: نعم.
1: والأهم أسباب الوفاة في الموضوع نفسه الهبوط في الدورة الدموية، وفي نفس الوقت هبوط في عضلة القلب. طيب أنا في الحالة دي أعمل إيه؟ أجري بسرعة لأقرب مستشفى موجودة لأخذ أكسجين عشان أعمل ريبليسمنت للتوكسيك.
0: نعم.
1: الفريون اللي دخل في الدورة الدموية.
0: نعم. يعني هذا موضوع مهم إنه الإسعافات الأولية والطوارئ، وأصلاً الدكتور دائماً ما ينصح إنه لا نشغل التكييف وقت ما تكون السيارة واقفة لوقت طويل بسبب هذا الموضوع. أشكرك جزيلاً استشاري الأمراض الصدرية الدكتور ماهر الجارحي. فاصل قصير ومكملين.

0: لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
1: نبض السوق من الأحد إلى الخميس، العاشرة على العربية بزنس.

طبيب يعالجك لكنه ليس طبيبا بشريا بل بيطري. مقترح مصري مثير للجدل قدمه شهاب عبد الحميد رئيس جمعية الرفق

0: الحيوان بالقاهرة لسد النقص في أعداد الأطباء البشريين. عبد الحميد دعا لتأهيل الأطباء البيطريين ليكونوا داعمين للبشريين، لكن مقترحه قوبل برفض نقابة الأطباء. فيما وضد نناقش الفكرة، هل يمكن أن تسمح أن يعالجك طبيب بيطري مؤهل؟ خلوني أفتح هذا الموضوع مع ضيوفي، الطبيب والجراح البيطري الدكتور محمد السيد زين وزميل الكلية الملكية للجراحين البيطريين بإنجلترا الدكتور أدهم يحيى. صباح الخير وأهلا بكم. واللي أفهمه يعني أنه أنتم الاثنين من نفس التخصص، لكن واحد منكم مؤيد للفكرة والآخر معارض. أبدأ معك دكتور أدهم، بما أنك مؤيد لهذه الفكرة، طيب أليس هذا تخصص مختلف عن هذا التخصص وهذه دراسات مختلفة، والطب البشري يحتاج الكثير من السنوات والزمالة والسنين حتى يصل إلى الخبرة ليمارس هذا الطب البشري؟
1: صباح الخير، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين. بس للتوضيح، يعني نقطة الديبيت مش أنه تخصص الطب البيطري والطب البشري تخصصين ايدنتيكال، قطعا هم مش ايدنتيكال
0: طبعا.
1: افتكر النقطه المحوريه لو بنتكلم على يعني شرط فاندمنتال هو تدريب لمده سنتين او دراسه مكثفه لمده سنتين او ثلاث سنوات يعقبها اللايسنس، فافتكر ده ممكن يقفل الجاب. لو سؤالنا بشكل قطعي، هل الاطباء البيطريين خاصه مع التطور الكبير في الطب البيطري اخر 10 سنوات عندهم فاونديشن قويه تاهلهم انه بفتره تدريب لمده اقل ممكن جزء منهم يقدر يمارس مهنه الطب البشري على البيزك ليفل او الانتري ليفل؟ فاتصور انه الاجابه
0: سنتين فقط هي كافيه حتى تمارس طب بشري؟
1: يعني انا افتكر لو سنتين او ثلاث سنوات، يعني بتكلم الطبيب البشري عشان خاطر من ساعه دخوله للكليه لحد سنه الامتياز ست سنوات دراسه
0: طبعا.
1: فافتكر لو بتكلم انه في حاجات مقاربه وعلوم اساسيه وفاونديشن احنا درسناها في الكليه وبالذات كمان بعد التخرج ومع دراساتنا بعد التخرج وما الى ذلك، فممكن تكون الجاب تو بي كفرد بشكل انتنسيف سنتين او ثلاثه.
0: طيب
1: وده عامل فلتريشن، لانه ما نقدرش نقول ان كل طبيب بيطري هيحب يعمل ده هيقدر يعمله. فالبروجرام هيكون ديزايند واللايسنس والامتحانات ديزايند بشكل يقدر يعمل فلتريشن.
0: طيب
1: ان فعلا اللي يمارس ويكون مسموح له يمارس هو مؤهل بشكل كافي.
0: مؤهل، طيب خليني اتوجه للسؤال لدكتور محمد. مؤهل تكفي سنتين حتى ينتقل ونقص ونسد هذا النقص في الاطباء البشريين يا دكتور محمد؟
2: صباح الخير على حضرتك وعلى جميع المشاهدين.
0: صباح الخير.
2: هو يعني انا متوافق في الراي مع دكتور ادهم على فكره ان سنه او سنتين كافيين للتاهيل، بس انا ضد الفكره عموما ان يتم الاستعانه بالاطباء البيطريين العمل في المجال او الطب البشري.
0: ليش؟
2: والله يعني عندنا مثل مصري بيقول ادي العيش لخبازه.
0: طيب أنا يعني انت مش مع يعني حتى لو الواحد درس سنتين وكمل مش مع انه كمان يعني يذهب الى الطب البشري؟ احنا مع بنروح لاطباء بشريين ومتخصصين وكبار وليهم خبرات طويله وسنين طويله وتحدث الاخطاء الطبيه، فما بالك بسنتين فقط مكمله حتى يذهب الشخص لاطباء البشري؟
2: انا برضو شايف ان مهما كانت فتره التاهيل او مهما كان ليفل التاهيل هيظل في يعني جاب كده ليها علاقه بالواقع الكلينيكال والشغل العملي، فعلا مش هتبقى ملموسه اكتر غير مع الطالب اللي درس وتاسس من الاساس على انه هيبقى طبيب بشري وهيتخرج على انه يبقى طبيب بشري. نفس الكلام، مش هنعرف نعكس الايه ان احنا نجيب طبيب بشري نقول له احنا ممكن ناهلك بانك تعمل في الطب البيطري.
0: مظبوط،
2: هيبقى في ديتيلز مش هنوصل لها مهما كان فتره التاهيل، وده رايي برضه.
0: طيب خلينا نشوف رأي الناس في هذا الموضوع. سألناهم طبيب بيطري بعد تأهيل إضافي هل تسمح له بعلاجك؟ خالد يقول لا أعتقد أن يستطيع تقبل ذلك الأمر النفسي قبل أن يكون له علاقة بالمهارات، الطبيب البيطري لن يريحني نفسيا. فاروق يقول الشخص الذي يستطيع أن يعالج الحيوان بدون أن يتحدث معه فطبيعي يستطيع أن يعالجك وأنت تتحدث معه. ننتهي بابتسامة مع آيات اللي تقول المهم أن يكون لديه علاج للقولون والصداع المزمن، ما عنده أي مشكلة. طيب سؤالي الآن يقولوا أنه هناك في أزمة أصلا بعدم وجود الأطباء البشريين بسبب قلة الرواتب والهجرة إلى الخارج، طب هل هو منطقي أننا نصحح الخطأ أو الأزمة بخطأ آخر دكتور أدهم؟
1: والله يا فندم

0: اكيد لا. اكيد مشكله، افتكر دي مشكله منفصله، فكره انه في هجره كبيره للاطباء ومش قادرين نعمل لهم ريتنشن، واكيد دي ليها حلول مع مختصين. ولكن يعني انا حتى تأييدي للفكره في العموم مش بس لسد العجز.
1: نعم.
0: وحدي لحضرتك مثال، انا شخصيا بشكل شخصي يمكن في اخر 6 أو 7 سنوات كنت بدرس بشكل مكثف تخصص القلب للحيوانات الاليفه.
1: طيب.
0: جزء كبير جدا من الريسيرش او من الدراسات او الحاجات اللي انا كنت بذاكرها وبراجعها، في جزء كبير منها كومباريتيف مع البشر، وجزء كبير منها ابحاث اتعملت من البشر او حتى افكار في العلاج وفي التشخيص.
1: نعم.
0: اصلها كله بشري. فافتكر انه في سيكتور كبير، وافتكر يعني حتى من زمان الاطباء البيطريين لو اتحت لهم الفرصه ممكن يكونوا متميزين. واحد من اهم الاطباء البيطريين يمكن هو ايطالي، من اهم جراحين قلب البيطريين. هو لمده 7 سنوات كان بيشتغل جراح قلب اطفال في ايطاليا، اوكي، فهو درس حتى الاثنين، فالبريدج موجود والتقارب موجود. انا جهاز الالترا ساوند اللي بستخدمه جهاز بشري توتالي.
1: طيب.
0: اوكي.
1: طيب.
0: كل الابلكيشنز.
1: بس الجانب النفسي كمان مهم في هذا الموضوع دكتور محمد، انه الناس يقول لك انا صعب اتقبل هذا الموضوع، انا اريد متخصص دارس استشاري في مجال معين لحالات معينه.
2: هو اكيد يعني برضو الموضوع ده هيفرق مع الناس ومع شريحه كبيره مع الناس بالاخص عندنا في مصر هنا. بس انا عندي اضافه بسيطه وممكن انهي بيها ان شاء الله.
1: اي اتفضل.
2: انا شايف ان فكره الاستعانه بالاطباء البيطريين في المجال الطب البشري هتخلق اصلا مشكله ثانيه، وهي اصلا عجز الاطباء البيطريين نفسهم.
1: كمان
2: احنا حاليا في مصر في قطاعات كتير جدا محتاجه لتعيين اطباء بيطريين. لو احنا قدرنا ان احنا نوفر فتره التاهيل اللي احنا عايزين نأهل بيها الطبيب البيطري عشان يبقى طبيب بشري دي، ان احنا نخليه يتاهل ويتحسن ويتطور ونوفر له الموارد اللي تخليه افضل في المجال بتاعه هيبقى احسن. احنا عندنا قطاعات كتير لو الطبيب البيطري اتعين فيها فعلا هنحمي الانسان بشكل غير مباشر.
1: بالضبط. يعني ممكن يكون استفاده في الرقابه الصحيه او الامراض المشتركه،
2: في كميه حيوانات مشتركه والرقابه الصحيه على الاغذيه وهكذا.
1: صحيح.
2: لو القطاعات دي تعين فيها اطباء بيطريين فعلا احنا كده سدينا فجوه، ما صلحناش مشكله ولجأنا ان احنا
1: بالضبط ما نخلق ازمه جديده. شكرا لكم الطبيب والجراح البيطري
2: دكتور
1: محمد السيد زين، وايضا زميل الكليه الملكيه للجراحين البيطريين بانجلترا الدكتور ادهم يحيى. شكرا لكم. وقفتنا الثانية من زوايا المراسلين من تونس مع الزميلة أحلام العبدلي. يسعد صباحك يا أحلام، ونبدأ مع تطورات أزمة المياه في تونس. ما الجديد؟
3: صباح الأنوار ريم. تدخل أزمة المياه أو بين ظفرين حرب المياه كما سماها البعض هنا أسبوعها الثالث في تونس، أزمة غير مسبوقة تضرب في قوة في الشارع التونسي بعدما اختفت المياه تماما من الفضاءات العامة وكذلك حتى من المحلات الصغرى كما سبق وأن تحدثنا في هذا الموضوع. الأزمة متواصلة رغم حديث بعض الجهات الرسمية عن المحاولات لحل هذه المسألة، لكن هذه الأزمة ريم خلقت في الشارع التونسي حالة استنفار، حالة ذعر وكذلك حالة غضب من هذه المشكلة الغير مسبوقة، وأدت إلى انتجار الصفوف أمام الفضاءات التجارية الكبرى من أجل الظفر بعلبة مياه معلبة أو بإثنتين كما يحدده قانون البيع. مظاهر غير مألوفة لأنه لأول مرة في تونس يتم مثلا ريم توزيع المياه عن طريق الأمن وعن طريق أعوان المحلات التجارية وخاصة بالتدخل الأمني. كذلك للأسف ظهرت مظاهر أخرى مثل حالات السطو على الشاحنات الكبرى لتوزيع المياه أو محاولة تغيير وجهة هذه الشاحنات كما يظهر لديكم. من تعرف عديد الأشخاص الذين يريدون اقتناء المياه، والسلطات تحدثت أيضا عن حملات لمجابهة ما قالت أنه عمليات احتكار، في حين يتحدث عمليات احتكار بالطبع أدت إلى استنزاف السوق، في حين يتحدث بعض المطلعون على هذا الشأن من جهة أخرى بأن النقص الإنتاج المسجل في السوق هو نتيجة الصيف القائض الذي تتعرض له تونس للأسف، وكذلك نتيجة أزمة الكهرباء التي صارت والانقطاعات المتواترة التي أثرت على الإنتاج داخل نقاط الإنتاج وخلقت عجزا ناهز ما بين 20 إلى 50% في عملية الإنتاج.
1: طيب أيضا أزمة

0: أخرى، ثلاثة رياضيين يختفون من بعثة تونس، ما التفاصيل؟
1: للأسف ريم، أعلنت تونس بعثة تونس في الألعاب المتوسطية في تورنتو

0: بعيد ريم، كنا تكلمنا في صباح العربية عن مغادرة الرباعة غفران بالخير من بعثة تونسية كذلك في أوسلو. يعني السلسلة متواصلة، اثنان من هؤلاء الأبطال المفترضين أو من هؤلاء الرياضيين تكلم عن الأسباب التي دفعتهما إلى المغادرة، الظروف الاقتصادية الصعبة، المنح الضعيفة جدا من طرف الاتحادات الرياضية، عدم حصولهم على المنح أيضا في وقتها، لأنه كما تعرفين ريم الرياضي لديه التزامات كبرى، التزامات غذائية وبدنية ورياضية وعديد الأشياء طبعا. فبالتالي يحتاج إلى مصاريف وإلى إنفاق. البعض تحدث خاصة محمد أمين بوحجبة وشهد أجلجلي، قال بأنهما سوف يمثلان الراية التونسية لكنهما يبحثان عن ظروف أفضل، وأنهما غادر بعد أن يأس من أن هذه الظروف سوف تتحسن. جلجلي المصارعة شهد جلجلي ظهرت مباشرة في فرنسا من نشر ستوري على الإنستغرام، وظهرت وهي موجودة في فرنسا، وبالتالي يعني وجهتها تحددت. محمد أمين بوحجبة تكلم لكن لا نعرف أين هو، ما زال محمد أمين السعيدي. هذه أزمة ريم حقيقية لاستنزاف قدرات الرياضية طبعا. في مجالات الرياضات الفردية في تونس بسبب الأوضاع الاقتصادية والرياضية الصعبة هنا.
1: بالفعل شكرا لك يا أحلام العبدلي من تونس على كل هذه التفاصيل. الآن الموجز لأهم وأخر الأخبار مع الزميلة جيلان. شكرا ريم. أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديدا وشيكا في منطقة هرمز. وأضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحار المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية، رافضا وصف الحرس الثوري الإيراني الهجوم بأنه عمل عدواني. هذا وأفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على منطقة هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة خارك أو لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه منطقة هرمز. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. هذا وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. كشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر منطقة هرمز إلى 5 سفن يوميا في مطلع الأسبوع وفق بيانات للشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. وبحسب بيانات الشحن قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى بكثير من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات اليوم الاثنين بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية في منطقة هرمز، في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. وارتفعت العقود الآجلة لخام براند $2.22 لتتجاوز $90 للبرميل، كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي متجاوزا $85 للبرميل بارتفاع قدره $1.01. نهاية الموجز، وعلى ريم صاتي وباقي فقرات صباح العربية. شكرا جيلان.

0: إلى جولتنا التقنية وأبرز المستجدات في عالم التكنولوجيا وتطورات الذكاء الاصطناعي، نناقشها مع الخبير التقني هشام الدقاق. يسعد صباحك هشام، ونبدأ مع هذا التحذير الصادم من عمالقة الذكاء الاصطناعي أوبن إي آي، إنتروبيك وأكثر من 100 شركة أخرى. رسالة مشتركة تدعو المؤسسات والحكومات إلى الاستعداد فورا خلال أشهر قليلة فقط. هجمات سبرانية مدعومة بالذكاء الاصطناعي قد تصبح كارثية. الرسالة تطالب باعتبار الدفاع السبراني أولوية قصوى، وتزويد المستشفيات وشبكات المياه والحكومات المحلية بأدوات ذكاء اصطناعي متطورة للدفاع والمواجهة. وأنا أزود من عندي البنوك أيضا، بس الرسالة والله لهجتها قاسية وقوية ومخيفة يا أستاذ هشام.
1: صباح الخير عن سريم إليك وللمتابعين. هلا بداية، الموضوع خطير. التركيز حاليا منصب دائما على الاستثمار بالذكاء الاصطناعي لتحقيق الأرباح. بدون التركيز والاهتمام على تطوير ذكاء اصطناعي آمن يقدر يحمينا. وجود الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر وتطوره بشكل كبير الموجود حاليا بشكل خطر على كل القطاعات اللي حضرتك ذكرتيها. والحكومات عليها حاليا مسؤولية تنظيم حماية هاي المؤسسات الحيوية الموجودة في كل دولة، ودعمها وتأهيلها بقدرات الذكاء الاصطناعي للدافع عن نفسها ضد هاي الهجمات اللي عم تكون موجهة.
0: موضوع صعب بالفعل. طيب، نذهب إلى أدوات جديدة في عالم تشات جي بي تي، إضافات قوية تقرب أكثر من دور المساعد الشخصي. أبرز التحديثات تشمل إنشاء صور بخلفيات شفافة مباشرة والتعامل مع رسائل أبل على أجهزة ماك. هناك أيضا تطوير مهم للمهام المجدولة، بحيث يمكن للمستخدم تكليف تشات جي بي تي بمتابعة موضوع أو إعداد ملخص أو حتى تنفيذ مهمة لاحقا وبشكل متكرر. الهدف من التحديثات انتقال من مجرد إجابة على أسئلة إلى تنفيذ مهام ومتابعتها بالكامل نيابة عن المستخدم. هل وصل لهذه الدرجة بأن يعتمد عليه بشكل كبير ليكون مساعد شخصي؟
1: بكل تأكيد شات جي بي تي وجيميناي وحتى كلود أصبحوا مساعدين شخصيين قادرين على الوصول لأغلب بياناتنا وأغلب التطبيقات اللي نحن نستخدمها. قدرتهم وتميزهم بإدارة المهام اللي نحن نعطيهم إياها بتعتمد على كيفية إدارة بياناتنا وكيفية إدارة الخصوصية اللي نحن عم نفتح لها. يعني كل ما أعطيتي بيانات ووصول أكثر للتطبيقات اللي أنت بتستخدميها أو بيانات العملاء تبعك، كل ما كان حيكون قادر على القيام بمهام أكثر بالنيابة عنه. طبعاً بشكل تصاعدي الخطر والمخاطر، الأمن والسلامة بتزيد مع كل ما تفتح المجال أكثر.
0: طيب بس هشام، اللي فهمته أنا إنه في أدوات أقوى من غيرها من ناحية إنها تكون مساعد شخصي، يعني اللي عارفه إنه كلود هو الأفضل إلى الآن، صح؟
1: مظبوط، صحيح. كلود هو المتطور بشكل كبير عن باقي المنافسين بموضوع الوكيل الذكاء الصناعي المساعد للقيام بأغلب المهام، لأنه صار متصل بشبكة كثير كبيرة من التطبيقات والبرامج اللي نحن نستخدمها بشكل يومي. طيب، وبالإضافة لوجود فيبل والنماذج الجديدة اللي هو عندها، فأصبح متقدم بشكل ملحوظ عن باقي المنافسين.
0: طيب، وعلى خطى منصات التواصل الأخرى، إنستغرام يعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنشاء مسودة أولية للفيديو تلقائيا من خلال ميزة جديدة تحمل اسم First Draft. هذه الخطوة تسهل على صناع المحتوى إنتاج مقاطع أكثر احترافية. الميزة سيتم طرحها أولا لمستخدمي آيفون وآيباد، الهدف تبسيط إنشاء مقاطع ريلز وتسريع عملية المونتاج. يعني عندي سؤال، لماذا يعني فقط لمنتجات أبل؟ وأكيد أنت كمان عندك تجربة بما يخص هذه الميزة الجديدة.
1: أكيد. هلأ دائما شركات التكنولوجي بتركز على إطلاق منتجاتها على صنف معين من التطبيقات، بيركزوا على أبل أو على أندرويد. اليوم عم نشوف شركة إنستغرام مركزة على تطوير هاي خدمة الذكاء الصناعي على أبل. هلأ شو هي الخدمة اللي بتقدمها؟ هي خدمة كتير مفيدة. نحن بدل ما نروح على تطبيقات تانية لحتى نعمل مونتاج للفيديو اللي نحن حنستخدمه ضمن تطبيق إنستغرام، حيصير بإمكاننا باستخدام الذكاء الصناعي إدارة ومونتاج فيديو مدته مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق بثواني، وبيقطع لنا ويصير جاهز كل اللي علينا نختار الميوزك اللي بناها بعد يعني منا وننشره. حنعمل تجربة سريعة نورجيكم كيف. نحن ندخل على الحساب الانستغرام تبعنا، ندخل بعد منها على ريلز، إنشاء ريل. بعد ما دخلنا على الريل نحدد

0: الفيديوهات اللي نحن محتاجين نكون عم ندخلها. خلينا نحدد انا بعض الصور والفيديوهات من مشاركتي وزيارتي القديمه بموسم الرياض العام.
1: طيب احنا بنشوفها الان مباشره من جهازك وانت بتختار.
0: تمام، انا هلا حطيت انشاء ريل نيو ريل، حددت بعض الفيديوهات والصور من زيارتي القديمه لموسم الرياض، وتحت بلاقي في زر زائد، زر زائد هذا الابيض هو زر يمكن مش طالع عندكم بالشاشه بس موجود، هو تحت هدول الصور.
1: طيب
0: بجانب زر نيكست اسمه فيرست درافت، بس نضغط عليه حنشوف الاي اي عم يحلل الفيديوهات اللي انا ارسلت له اياها ويعمل منها اختيارات مناسبه ليعمل لنا الفيديو. خلال 3 ثواني حيكون الفيديو جاهز لحتى نحن نختار الغنيه اللي نحن حنضيفها عليه وننشره بشكل كثير سريع.
1: ممتاز، يعني بس انها حتكون لاحقا متاحه للجميع ليس فقط مستخدمي ابل.
0: اكيد، لكن هي بتبتدي الشركات باصدار الفيديو عفوا اصدار الخدمات لابل لانه هي الاسهل بالتطوير والتطوير تبعها موحد لكل الاجهزه. باندرويد في عندنا كثير شركات تستخدم اندرويد، في عندنا عده مقاسات للشاشات فالتطوير بيكون اصعب، فيركزوا هنا دائما على ابل في البدايه وبعد منها على الجهاز الثاني.
1: طيب احنا
0: هلا مثل ما شفنا ضبط، قطع لنا فيديو كان كثير طويل، قطعه لمده ثواني، اختار منه اللقطات المناسبه، كل اللي علي انا اضغط نيكست، اضيف الميوزك اللي بدي اياها واشير الفيديو والسلام عليكم. خالص الفيديو انتهى ب10 ثواني بدل ما اقعد اعمل تعديل واديت.
1: ايوه،
0: اللايف ستايل فيديوز اصلحوا كثير اسهل.
1: ما هذه هي نفس الميزه اللي موجوده في التيك توك صح؟
0: مظبوط، هي الميزه موجوده بالتيك توك بشكل متطور من وقت قديم، حاليا انستغرام عم تحاول تواكب.
1: شكرا لك الخبير التقني هشام الدقاق. ملف اليوم، خلينا نبدأ بهذه القصة من أمريكا، حيث كرمت شركة بوينغ موظفها المخلص تشارلي تابر اللي أكمل 75 عام من العمل في صفوف موظفيها ليحقق لقب صاحب أطول مسيرة وظيفية في تاريخ شركة صناعة الطائرات الأمريكية، حيث انضم إليها عام 1950. لم يعد الموظف الوفي امتيازا، فالشركات تفضل الموظف كثير التنقل لأنه يمتلك خبرات أكثر. خلونا نشوف هذا التقرير مع الزميلة زينب المشاط لمعرفة المزيد.
2: هذه زينب تعمل هنا منذ 5 سنوات وتفضل التطور داخل بيئة عملها، وحين نسألها لماذا تقول الولاء لمكان العمل، وهنا نحن عائلة أبحث عن أماني الوظيفي ولا أفضل التكيف في بيئات عمل جديدة، أفضل التطور داخل مؤسستي. وهذه نسخة ثانية من زينب، لا يمر عام إلا وغيرت موقع عملها، وحين نسألها لماذا تقول
3: أنا طموحة أبحث عن شيء جديد يمكنني تقديمه ومهاراتي هي من تمنحني الأمان.
2: في السابق كانت الشركات تفضل الموظف الوفي الذي يلازمها لسنوات، لكن الآن اختلف الأمر، فبحسب استطلاع أجرته منصة لينكدين الموظف كثير التنقل يأتي بخبرات متنوعة وأدوات جديدة وأفكار مختلفة، لكن هل يتفق الناس مع استطلاع لينكدين؟ دعونا نتابع.
4: كل ما يصير عندك مجال عمل جديد وتشوف مكسب جديد تتجه عليه،
5: المهارات تكتسب بالتقادم،
6: كثرة تغيير العمل بالنسبة لي راح يصير شبه النقطة السلبية عليك.
2: على أي حال، لألخص لكم العلاقة بين الموظف والشركة، الشركة تحتاج إلى الموظف المبتكر والذي يطور مهاراته وسريع الإنتاج ولا يقول لا طبعا. من جانب آخر، عن ماذا يبحث الموظف غير الراتب المجزي الذي يزيد كل عام؟ جيل أكس مثلا يبحث عن الأمان الوظيفي والاستقرار، وجيل الألفية يبحثون عن التطور ومدير داعم، أما جيل زد فهم سريعي التعلم لكنهم يبحثون عن المرونة، وجميع الأجيال يبحثون عن التقدير في وظائفهم. وأنتم أخبروني، أي من النسختين أعجبتكم، نسخة زينب الأولى أم الثانية؟
1: جميل جدا هذا التقرير. خلونا نناقش الموضوع مع ضيوفنا استشاري تطوير الأعمال طراد باسنبول ومدرب تنمية القدرات البشرية باسم التركاوي. صباح الخير وأهلا بكم. ورح أبدأ من السؤال اللي طرحته أو الفكرة اللي قالتها، جميع الأجيال تتفق أنها تبحث عن التقدير، وسؤال

0: اليوم الشركات اليوم تبحث عن ماذا؟ ما هي صفات الموظف التي تريد؟ موظف مخلص وفي أم موظف كثير الخبرات والتنقلات؟ وأبدأ معاك أستاذ باسم.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: صباح.
1: والله سؤال، بعتقد الشركات اليوم تبحث عن الأشخاص المنتجين، الأشخاص يمكن يتطوروا مع الوقت ويلي ممكن أنه يضيفوا لروح الفريق. يعني أنا ما بدي شخص يكون ذكي وعنده قابلية التطور، وإنما هو شخص سام ممكن أنه يؤثر على الفريق بطريقة سلبية. فحتى كان الشخص منتج بس كان هو عنده مهارات ممكن أن تأثر على الفريق بطريقة سلبية، بعتقد الشركات رح تتخلص منه مع الوقت.
0: يعني مو مهم، أهم شيء أنه هذا الشخص يكون منتج. أستاذ طراد، اليوم لم يعد عامل الموظف الوفي أو اللي يجلس سنوات طويلة عامل جذب للشركات، لكن اليوم ما هو العامل الأساسي الذي تبحث فيه في هذا الموظف؟
2: التطوير، الإنسان اللي يطور نفسه. الآن جالسين نشوف الذكاء الصناعي ونسمع شركات كثير بتتخلص من كمية كبيرة من الموظفين بأعداد هائلة، إلا الأشخاص لأنه يقول لك استبدلناهم بالذكاء الصناعي. طب مين حيطبق أدوات الذكاء الصناعي في الشركة إلا الأشخاص اللي بدأوا يطوروا نفسهم؟ الآن الذكاء الصناعي دخل في كل شيء، في الصناعة، في التسويق، في صناعة المحتوى، في كل حاجة. الميزة في هذا الموظف اللي جلس 75 سنة إنه انطبقت في بيئة عمله الرباعية، بيئة إيجابية، تطوير مستمر، مستقبل مهني ومهنة لها معنى. يعني تشوفي زي ما تفضلتي الناس تبحث عن التقدير، هذا في البيئة الإيجابية. البيئة الإيجابية عادلة، ما أحد يأخذ شغلي وعملي وينسبه لنفسه، وفيها تقدير وتشجيع. هذه أول نقطة في البيئة. قولي لي ريمك، عندك سؤال؟
0: البيئة، ولكن أنا أتحدث اليوم عن الموظف الذي ينتقل في مجال أو في شركات كثيرة، أليس يعني يعتبر مؤشر لهذه الشركة إنه هل أنتبه إني أوظف هذا الموظف عنده مشاكل كثير، أم إنه هذا عامل جذب بحد ذاته؟
2: السؤال مين؟
0: طيب، هذا عامل جذب للشركة أم عامل إنه خليني أبتعد عن هذا الموظف؟
2: سؤالك
0: استطرا، تفضل.
2: هذه النقطة بالذات يعني سمعتي في آراء الناس قالوا أنا أتنقل من مكان لمكان عشان عندي طموح. هنا النقطة الثانية اللي كنا بنقول عليها، المستقبل المهني. أنا لما أعرف إنه في تطور في المكان اللي أنا فيه، لما أشتغل أنا عندي طموح وشايف طموحي يتحقق في عملي، حيتركوا لي مجال أتطور في سلم وظيفي واضح، في مناصب، في يعني بعد هذا البرنامج حطول برنامج آخر. هنا أنا حجلس، حتى لو جاني عرض من مكان آخر حقول لا، أنا بعد سنة حكون في راتب أعلى في منصب أعلى. فالتنقل إذا كان واقعي، أنا جي لو موظف HR وجاني واحد يقول لي انتقلت من شركة لشركة، حسأله عن الأسباب، ما بس أقول لا أنت متنقل ما تنفع. بالعكس، إذا كان السبب واضح إنه أنا وصلت لحد شايف إني ما حقدر أتطور، حقول لا تعال عندنا في تطور. إذا شاف حد إنه ماني قادر أخذ منصب آخر أو وصلت لآخر هنا، لا في تعليم ولا تطوير ولا مستقبل مهني، من حقه إنه يترك الوظيفة يروح يدور على مستقبله في مكان آخر.
0: إذن هذا قرار الموظف
2: اللي كنا نتكلم عنه.
0: بالضبط، هذا قرار الموظف اللي يكون لديه هذا الوعي. لكن البعض يقول لك لا أنا مرتاح ومبسوط وأهم شيء أخذ الراتب ومو شرط إني أطور من نفسي، لكن عندي هنا أمان وضمان وظيفي. تتفق يا أستاذ باسم؟
1: والله أنا عندي بس عطل تقني، ما عم بسمع شو عم يحكي الضيف، فسامحيني إذا حكيت شيء غير مطابق. يعني أنا بقوله هو الآتي، نحن يجب أن نميز بين المكان. يعني في أسواق اليوم مثل ما إذا أخذنا دول الخليج على سبيل المثال، المملكة العربية السعودية، دولة الإمارات، دول الخليج بشكل عام هي أسواق متفتحة، يعني فرص العمل فيها موجودة بطريقة أكبر، وبالتالي مجال الانتقاء أمام الموظف أكبر من أماكن أخرى. لذلك الاهتمامات ممكن تكون بالدرجة الأولى، أدي أنا قادر أتطور كموظف بهذا المكان، هذا اللي بقرر أنا ببقى ولا لا. رقم اثنين، أدي المكان عم يعطيني احترام وتقدير. أنا ممكن يكون عم أتطور بس أنه عم يسيقولي كل يوم، وبالتالي أنا ما بدي المكان. بالمرحلة الثالثة بيجي الراتب. بينما أماكن أخرى بتكون فرص العمل فيها ربما أقل، بتلاقي الشخص ممكن أنه يقدم تنازلات، ممكن هو ما عم يتطور، ممكن هو يمكن حتى ما عم يحترم بالمكان، بس بيختار لأنه بحاجة الراتب لأنه ما في فرص أخرى إذا طلع برا هاي الوظيفة.
0: يعني أنا برضو أريد أن أتحدث بمنطقية هنا، يعني أنتما تتحدثان أن الموظف يستطيع أن يختار ويتنقل ويبحث عن التطور لهذه السهولة، يعني أنه الحصول على وظيفة والقبول فيها والبقاء فيها أمر سهل اليوم أستاذ طراد؟
2: أبدا ريم، الآن ممكن في السعودية في الرياض خصوصا مثلا تتكلم عن مناطق مختلفة فيها فرص كثيرة واعدة، لكن حتى موضوع الوظائف مو سهل الانتقال منه.

0: إلا بأنك تعرف الناس بخبراتك، تعرف الناس بقدراتك. هنا الناس لما تشوف إنتاجيتك تعرف قيمتك، ممكن تتقدم لك. إيش الميزة؟ نرجع لقصة الأساسية حقت اليوم، 75 سنة هذا الرجل في مجال فيه تطور مستمر. شوفي قبل 75 سنة كيف كان الطيران، شوفي فين وصل الطيران. عند الطيارين والمهنيين، هو أصلا مهندس ميكانيكي، هم عندهم حاجة اسمها recurrent training، زي ما تفضل أستاذ باسم، هو تطوير مستمر للإنسان الموجود في المكان. فهذا يحفز أنه أنا كل يوم جالس أتعلم شيء جديد. وزي ما تفضلتي، أحيانا الواحد يضغط على نفسه بس عشان يحتاج الراتب، هذا الإنسان لو لقي فرصة حيشرد من المكان اللي هو فيه، لأنه أي شخص تحت ضغوطات عمل بدون تقدير بدون تطوير لن يستطيع أن يقاوم، حيتعب نفسيا، ممكن يتعب جسديا.
1: بالفعل، يعني حنطلق من هذه النقطة، التطوير المهني وهذه المعادلة الجدلية لخصها رجل الأعمال البريطاني ريتشارد برانسون مؤسس فيرجن جروب. ببساطة، درب موظفيك بما يكفي ليتمكنوا من الرحيل، عاملهم بما يكفي حتى لا يرغبوا فيه. وبحسب جمعية إدارة الموارد البشرية العالمية، فإن الاستقرار من خلال وظيفة مألوفة ودخل ثابت قد يكونان أكثر إغراء من مغامرة جديدة. طيب، خلينا كمان نشوف رأي الناس في هذا الموضوع، وسألناهم على الفيسبوك ما الأهم في الوظيفة اليوم، الراتب أم الراحة النفسية أم الشغف؟ الاستطلاع أظهر أن 55% تذهب إلى الراتب، 35% يبحثون عن الراحة النفسية، بينما لا يتصدر الشغف أولويات سوى 7%، و3% اختاروا أسباب أخرى. صراحة استغربت على موضوع نقطة الشغف، إنها كيف لا تحرك الناس يعني حقيقة. لكن كمان تلقينا عدد من التعليقات، نبدأ بآيات اللي تقول الأهم في الوظيفة يتمثل في راتب عادل يكفي متطلبات الحياة وبيئة عمل تخلو من التوتر السام. قال عبد الحميد إن المعاملة الكريمة التي تجمع بين الراحة النفسية والراتب المناسب هي بالدرجة الأولى. وعلق غيث مؤكدا أن الشغف هو الأهم في الوظيفة. طيب، خليني أرجع لكم يعني في هذا الموضوع. أستاذ باسم، سؤالي لك، أليس في كل مرحلة زمنية وعمر زمني، أو إنه خلينا نقول مسار مهني، يعني الهدف يختلف؟ يعني يمكن أنا مثلا لما أكون في بداياتي مثلا في الثانوية أبحث عن فرصة، ممكن أن أعمل ببلاس يدفعني الشغف، المرحلة اللي بعدها أبحث عن خبرة، المرحلة اللي بعدها أبحث عن الاستقرار المادي، ولا يهم الشغف ولا يهم الراحة النفسية ولا يهم أي شيء آخر. ما رأيك أستاذ باسل؟
2: هي ما بعتقد مراحل مختلفة، هي بعتقد تطور بصير مع الوقت. الإنسان عنده أولويات بتختلف حسب مازلو هايركي أوف نيدز. أول شيء نحن ببدايتنا بحاجة إنه يكون عنا أمان، بحاجة إنه يكون عنا أكل وشرب ووظيفة وبيت وعائلة وكذا. بس أما هذا الشيء ننتقل إلى شيء آخر اللي هو بيسموه البيلونجينج، يعني بحس إنه أنا انتمي إلى مكان. الانتماء شيء يضيف لي لمسيرتي. المرحلة الثالثة بس هدول يتقدموا هي مرحلة إثبات الذات. أنا حاجة إني أترك بصمة، مش أحب إني أترك بصمة، لا، هي حاجة، أنا بحاجة إني أبدع، بحاجة إني أنجز، لأنه خلاص أنا أمنت على الراتب وأمنت على الأساسي حياتي. هو تطور على الوقت نحن كلنا بنمرق فيه. الغلط أو الشيء المحزن هو الناس يلي بتبقى كل حياتها ما لقت الشغف تبعها، تمت بس عم تشتغل لحتى تقدم أكل وشرب وكذا. هذا بيجي أكثر بسهولة لما نكون نحن عم نعمل شيء شغوفين له.
1: بالضبط، وهو يعني حظ اللي بيشتغل في مكان شغفه، هذا إنسان يعتبر محظوظ. سؤالي الأخير لك طراد، اليوم الشركات غيرت من سياساتها مع الوعي الجديد مثلا للجيل الجديد بما يخص الولاء والانتماء والعمل والشغف. يعني اليوم الشركة تبحث عن ماذا؟ عن شخص شغوف مبدع يتنقل كثيرا، أم تبحث عن موظف مخلص يبقى طويلا؟
0: هذه السياسة ريم اللي فيها التوافق بين الاثنين، بين رؤيتك لشخصك كشخص، وهذه السياسة الجديدة اللي الشركات بدأوا يستقطبوا فيها الموظفين الجدد عن طريق تقييمات الشخصية. هل أنت فعلا شغفك يطابق رسالة رؤية الشركة؟ يعني خلينا نرجع للمثال حق 75 سنة أو مثال العربية مثلا، هي لما قلنا مهنة ذات معنى هي عبارة عن ثلاث أشياء: موهبتك تطبق في المكان، تترك أثر زي ما تفضل أستاذ باسم، وأخيرا أنت فخور أنك في المكان اللي أنت فيه. إذا انطبقت هذه الثلاثية، دكتور فرانكلين عنده كتاب البحث عن المعنى، يقول الإنسان أحيانا يضيع ويحس نفسه باكتئاب إذا ما لقي لحياته معنى. لما أنا ألاقي أو أقدر أختار الموظف اللي تتطابق معناه في الحياة وهدفه وموهبته مع شركتي، إنه ممكن بعد كده

0: في العربية. الآن ما شاء الله تطورتوا من مكان لمكان، من الاستوديو في البدايات إلى الاستوديو الجديد. التطور في المكائن والمعدات، التطور في المحتوى. أنتوا إحساسكم أنكم بتأثروا في المجتمع من تغذية مع راما، من طبيب نفسي،
1: التطوير أيضا المهني، وهذا الأهم أيضا. يعني بالفعل موضوع جدا مهم. أنا أشوف دائما يبقى الشغف هو المحرك الرئيس. شكرا لكم استشاري تطوير الأعمال طراد باسنبل ومدربة تنمية القدرات البشرية باسم التركوي. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، إلى اللقاء.

0: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
1: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
1: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
1: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
1: تغطية خاصة،
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
1: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
9: كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

بعد أن كنا شاهدنا أمس تراجعات بسبعة أعشار النقطة المئوية، أخذت المؤشر لمستويات 11159 نقطة بسيولة بلغت 3.5 مليار ريال. كانت عمليات جني أرباح بما أنه عم ننهي شهر أغسطس اليوم بارتفاعات بأكثر من 5% بالنسبة للمؤشر، بدأت من جلسة 13 من أغسطس عندما تم الإعلان عن الإدارة الجديدة لهيئة السوق المالية. اليوم عم نتابع عدد من الأسهم في صدارتها الحفر العربية، وقعت عقد لتوفير 11 حفارة برية لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليار ريال. هذا هو وضع المؤشر في بداية التداولات، عم نشوف ارتفاعات ولكنها لا تزال هامشية. تتابعون تفاصيلها وأكثر على شاشة العربية بزنس. أهلا بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى سامة بنحو 11% ل 1.7 تريليون ريال في يوليو. انطلاق اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط تحديات اقتصادية وتجارية ومطالبة واشنطن بقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران. بنك باركليز يغير توقعاته لمسار السياسة النقدية للفيدرالي متوقعا رفعين للفائدة ب 25 نقطة أساس في كل من سبتمبر وديسمبر. واليوم في نبض السوق أيضا، شركة الحفر العربية توقع عقد جديد لمدة 5 سنوات مع شركة SLB.

مشاهدينا سنتابع الآن افتتاحية مؤشر السوق السعودي. الافتتاحية إلى حد كبير مستقرة في بداية جلسة هذا اليوم، هي الجلسة الأخيرة من شهر أغسطس. إذا ما نظرنا إلى الأداء لمؤشر السوق السعودي من بداية شهر أغسطس، نتحدث عن ارتفاعات بأكثر من 5%. جلسة أمس كانت عمليات جني أرباح واضحة على المؤشر، تراجع فيها المؤشر 0.7% وحتى السيولة كانت ضعيفة، وصلنا ل 3.5 مليار ريال. اليوم نبدأ الجلسة على نوع من الارتفاعات الهامشية. أمس اللي كان عم بيضغط على المؤشر بشكل أساسي كان القطاع المصرفي وتحديدا أسهم الراشحي، وهذا أمر مبرر لأنه هي نفس الأسهم التي قادت المؤشر للصعود. اليوم تعود إذن هذه الأسهم للارتفاع. الراشحي عم نشوف عليه ارتفاعات بقرابة 0.5%. أرامكو السعودية وبترو رابغ عم يرتفعوا مع ارتفاعات أسعار النفط، لأنه برنت عاد فوق مستويات $90 لكل برميل، والسبب في ذلك يعود إلى أنه رجعنا نشوف علاوة مخاطر جيوسياسية على خلفية عودة التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. عم نشوف الحفر العربية ضمن هذه القائمة، فخليني أتحدث عن تفاصيل السهم. الشركة وقعت عقد لتوفير 11 حفارة برية لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليار ريال، القيمة جدا كبيرة، وهذا الأمر عم يدفع السهم للارتفاع ب 4%. نذهب إلى الارتفاعات والتراجعات التي نشهدها في بداية جلسة اليوم بالنسبة للمؤشر، قبل أن نتحدث عن عدد من الأسهم الأخرى التي نراقبها. عم نشوف نسيج ارتفاعات بتقريبا 7%، الحفر العربية وبترو رابغ إذا ضمن قائمة الارتفاعات بشكل واضح، الأسماك وجمجوم كذلك الأمر. المطاحن الأولى، ليش عم نشوف هذه التراجعات؟ حقيقة نحن عم نتحدث عن تراجعات بأكثر من 4%. العمومية كانت وافقت على توزيع تقريبا 18% عن النصف الأول، وتاريخ التوزيع رح يكون 16 سبتمبر. عم نشوف لومي، مياهنا والإعادة السعودية ضمن هذه القائمة. سهم إضافي أود الحديث عنه في جلسة اليوم هو سهم دلة الصحية، لأنه العمومية وافقت على منح سهم لكل 5 أسهم، والسهم كما تلاحظون اليوم عم يبدأ الجلسة على نوع من الارتفاعات. إذن الجلسة تبدو هادئة في بدايتها. ما نركز عليه بشكل أكبر بالنسبة لأسواق المنطقة والسوق السعودي هو ما يحدث اليوم بالنسبة لتحركات أسعار النفط وعودة التوترات الجيوسياسية. الآن سنأخذكم على جولة على أبرز الأخبار المحلية والعالمية التي نتابعها اليوم، والبداية من تسجيل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو 1.750 تريليون ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% سنويا، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. في القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 5.6% على أساس سنوي، مع زيادة طفيفة على أساس شهري، لتصل 3.3 تريليون ريال تقريبا. ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين.

قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن قد تعلن عن عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي تبدأ من البنوك، مع احتمال قطع بعض المؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار الأمريكي. واليوم أيضا تتجه الأنظار نحو ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظ البنوك المركزية في مجموعة 20. يجد وزير المالية أو الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفسه أمام تحدي كبير في اجتماعات هذا العام، والتي ستحاول من خلالها إقناع نظرائه بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي. غير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية، بات يتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس مرتين، مرة في سبتمبر ومرة أخرى في ديسمبر قبل نهاية العام. جاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات لرئيس الفيدرالي كيفن وورش، والتي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية. وإلى الصين وبي واي دي التي حققت أول نمو في أرباحها في 5 فصول بدعم من القفزة في مبيعاتها خارج الصين وزيادة الطلب على الطرازات الأعلى سعرا. ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 30% سنويا لمليار و200 مليون دولار، متجاوزا توقعات المحللين ولكن بشكل طفيف.

يبدأ اليوم تداول أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الرئيسية تاسي بعد انتقالها من السوق الموازية نمو. سيكون لدينا اليوم في الأسواق العربية في الساعة 12:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية مقابلة خاصة مع الدكتور حسن الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لدن للاستثمار للحديث حول هذا الموضوع. وقررت MSCI حذف 5 شركات من مؤشر MSCI سعودية من دون إضافة أي شركة جديدة، وذلك ضمن نتائج المراجعة الدورية لمؤشراتها العالمية لشهر أغسطس 2026. شمل الحذف المواسات للخدمات الطبية العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات، بنك الجزيرة، سال السعودية للخدمات اللوجستية، ومجموعة تداول السعودية القابضة. في سلطنة عمان أضافت MSCI الشركة العمانية الهندية للسماد إلى مؤشرها للسوق العمانية من دون أي حذف، فيما أضافت الإمارات للاتصالات المتكاملة دو إلى مؤشر الإمارات. أما بالنسبة لقطر فقررت MSCI حذف شركة قطر للوقود من مؤشرها للسوق القطرية من دون إضافة شركات جديدة. وبذلك شملت التغييرات الخليجية إضافتين فقط مقابل حذف 6 شركات من مؤشرات MSCI القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي. خلينا نتابع اليوم الأسواق التي تعمل في هذه الجلسة. نذكركم بأنها الجلسة الأولى بالنسبة للأسواق الإماراتية على مدار هذا الأسبوع. حقيقة يعني بالإمارات كنا عم نتحدث إذن بشكل أساسي عن دو المدرجة في سوق دبي، إذن اليوم سيتم إضافتها للمؤشر القياسي العالمي. بالإضافة لذلك كنا عم نتحدث عن الموضوع الأبرز اللي إنه وزارة الخزانة أعلنت بأنها قد تفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر في الإمارات. كان لدينا بيان مشترك من البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري بما يتعلق بأعمال بنك مصر في الإمارات العربية المتحدة، وبأن أعمال البنك لا تزال مستمرة. ولكن بنفس الوقت البنك المركزي الإماراتي قال بأنه فتح تحقيق عميق بما يتعلق بعمليات الشركات التي هي تسببت بأن يتم وضع أو أن يتم يعني التخطيط لأن يتم وضع بنك مصر وأعماله في الإمارات العربية المتحدة على قائمة العقوبات الأمريكية بسبب تعاملات مع إيران. هذا هو الملف الأبرز اليوم الذي نتابعه بالنسبة للأسواق الإماراتية إلى حد كبير. ننتقل أيضا للكويت. الكويت اليوم كان لدينا أركان العقارية، وقعت عقد ابتدائي لبيع عقار استثماري ب 2 مليون دينار كويتي، وعنا أصبح استقالة للرئيس التنفيذي لمنشآت العقارية ورئيس تنفيذي جديد. هذا هو وضع بالنسبة للمؤشرات الكويتية بما أنه هي الجلسة الأخيرة من

0: هذا الشهر. بشكل سريع، المؤشر الرئيسي بالكويت أصبح مرتفع 6% على مدار هذا الشهر، المؤشر العام مرتفع بتقريبا 2%، بينما المؤشر الأول مرتفع بنسبة أقل بتقريبا نقطة مئوية واحدة اللي هو بتسيطر عليه بشكل أساسي المصارف. بسوق دبي على مدار هذا الشهر شفنا ارتفاعات ب1%، وفتسي أبو ظبي بأكثر قليلا من 1%، بقطر شفنا ارتفاعات بأكثر من شفنا تراجعات على مؤشر القطري ب1%، وهذا هو الوضع أيضا بالنسبة لمؤشر بورصة مسقط بشكل أساسي. مشاهدينا، أيضا اليوم في برنامج غداء عمل في الساعة 1:30 بتوقيت السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع السيد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة، والتركيز سيكون بشكل أساسي على تطورات الشركة وأعمالها وموضوع السيولة، لأنه موديز كانت وضعت المطور العقاري قيد المراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب مشاكل تراها بالنسبة لسيولة الشركة. إذن في إطار المتابعة الخاصة بالمقترح الصادر من وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر، أكد كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري في بيان مشترك أكد على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات المتحدة بمزاولة كافة الأعمال بصورة طبيعية. أشار المصرفان المركزيان بأن فروع بنك مصر في الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لازمة خلال الفترة المحددة لذلك. خلينا نشوف المؤشرات المصرية قبل أن نذهب للزميلة فهيمة زايد التي ستطلعنا على تفاصيل هذا الملف، وأيضا سنتابع التحركات. بالنسبة لإي جي إكس 30 على مدار الشهر أصبح مرتفع ب 2.6%، بينما الارتفاعات الأكبر كانت بالنسبة لل 70 وال 100 بأكثر من 15% بالنسبة للمؤشرين على مدار شهر أغسطس. مباشرة إلى القاهرة والزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا من هناك. فهيمة، أهلا ومرحبا بك معنا. قبل أن نتحدث عن أداء شهر أغسطس، ما الذي نعرفه حتى الآن حول موضوع بنك مصر وفروعه في الإمارات العربية المتحدة والبيان المشترك الذي سطر من البنك المركزي الإماراتي والبنك المركزي المصري؟ على ماذا سيتم التركيز في هذه المرحلة؟
1: صباح الخير مي. بالطبع يعني اليوم هو الأول لعمل هذه الفروع في دولة الإمارات بعد الاقتراح الذي أعلنته الولايات المتحدة الأمريكية يوم الجمعة الماضي بشأن هذه الفروع وأنها لها تعاملات مع جهات إيرانية. بالطبع يعني والعقوبات التي ستكون على هذه الفروع، كان بيان المركزي الإماراتي الأول كان بيان حاد جدا، يعني تحدث فيه عن تفتيش عاجل لكافة معاملات هذه الفروع، وأنها خاصة ما يتعلق بالشركات التي أشارت إليها الجهات الأمريكية. أيضا أشار إلى أنه سيتخذ كافة الإجراءات اللازمة مع هذه الفروع ومع فروع بنك مصر داخل دولة الإمارات حتى لا يسيء المعاملات الخاصة بهذه الفروع إلى الجهاز أو سمعة الجهاز المصرفي الإماراتي. هذه اللهجة مع بدء عمل البنوك اليوم كان يمكن أن تسبب يعني مشكلة كبيرة داخل هذه الفروع بالنسبة للعملاء، ولذلك كان هناك من الواضح بالطبع تواصل من المركز المصري مع المركز الإماراتي، ولذلك صدر هذا البيان المشترك من البنكين المركزيين في مصر والإمارات لطمأنة الجمهور على عمل هذه الفروع بشكل طبيعي، كافة الأعمال المصرفية تقوم بها في الوقت الحالي، وأن هذه الفروع تجهز البيانات للرد خلال المهلة المحددة وهي شهر للرد على هذه الاتهامات الأمريكية، وبالتالي الأمور تسير بشكل طبيعي. وهي كانت رسالة ضرورية جدا من المركز الإماراتي والمركز المصري لطمأنة عملاء هذه البنوك. أيضا أصدر بنك مصر بيان ثاني بالأمس أكد فيه أن هذه الفروع تعمل بشكل طبيعي، تقدم كافة الخدمات المصرفية لعملائها، وأنها يعني تضمن حقوق ومصالح عملاء هذه الفروع رسالة طمأنة وأنها كانت ضرورية بالطبع بعد البيان الأول للمركز الإماراتي الذي كان يمكن أن يثير بلبلة كبيرة لدى عملاء هذه الفروع مع بدء عملها اليوم. نترقب بالطبع أمامنا شهر حتى تتضح الصورة بشكل أكبر. بنك مصر، بنك الإمارات المركزي، بنك المركز المصري يقومون بجهد كبير في الوقت الحالي للتواصل مع الجهات الأمريكية للرد على هذه الاتهامات.

0: وبالتالي خلال مدة الشهر ستتضح الصورة بشكل أكبر.
1: نعم، شكرا جزيلا لك فهيمة، سيكون لنا عودة لك على مدار جلسة التداول لهذا اليوم للحديث أيضا عن أداء المؤشرات المصرية على مدار شهر أغسطس. مشاهدينا إلى فاصل نتابع بعده نبض السوق وفيه. واشنطن تضغط على دول مجموعة 20 لقطع العلاقات الاقتصادية مع إيران.

0: تعلن شركة زد للمزادات العقارية تحت إشراف إنفاذ عن مزاد نوادر الرياض بستة أصول متنوعة تتصدرها مزرعة تتجاوز مساحتها 128 ألف متر مربع.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
4: تتجه الأنظار اليوم نحو ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين، بعد أن همشت الولايات المتحدة اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي. يجد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفسه أمام تحدي كبير في اجتماعات هذا العام، والتي سيحاول من خلالها إقناع نظرائه بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي وقطع كافة العلاقات الاقتصادية مع إيران. لكن هذه المطالب لبيسنت يقابلها تحديات غير مسبوقة من وجهة نظر العديد من دول مجموعة العشرين، منها المخاوف من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تزيد بشكل هائل من كلفة خدمة الدين في أكبر سوق للسندات بالعالم. كذلك تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتخوف منه الدول من قيام الرئيس دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية جديدة بعد أن اندلعت مجددا حرب تجارية مع كندا. وبالتأكيد يبقى القلق من ارتفاعات أسعار الطاقة والسلع وسط استمرار تداعيات الحرب بين أمريكا وإيران. كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد استبعدت صحفيين من عدة وسائل إعلامية كبرى، من بينها بلومبرغ وول ستريت جورنال، استبعدتهم من تغطية اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بولاية نورث كارولينا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قال إن قرار الاستبعاد لا علاقة له بوجهات النظر، بينما قالت بلومبرغ إن منع وسائل الإعلام من الوصول إلى الاجتماعات يثير مخاوف بشأن حرية الصحافة والمساءلة العامة. أعلنت وزارة الخزانة أنها تتوقع مشاركة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول في الاجتماعات، فيما نجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط لاعتماد مراسل من نيويورك تايمز يرافق وزير المالية الألماني، بينما لم تنجح مساعي مماثلة لاعتماد مراسل بلومبرغ المرافق له. مشاهدينا، حول هذا الملف، ما يحدث في الأسواق العالمية، ارتفاع توقعات المستثمرين من قبل الفيدرالي لأن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة، وكل هذه الملفات المتداخلة، الدكتور ريان ليماند الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن ويلث مانجمنت لإدارة الثروات ينضم إلينا. دكتور ريان، أهلا ومرحبا بك معنا. يعني عندما أنظر اليوم إلى السوق ومن بعد جاكسون هول، أرى بأن المستثمر يضع كيفن وورش في اختبار جديد. السوق الآن تسعر باحتمالية تفوق 60% أن الفيدرالي يجب أن يرفع معدلات الفائدة في اجتماع سبتمبر. ماذا لو لم يفعلها الفيدرالي؟
5: مرحبا ماي. نعم، حاليا الأسواق وفي كتير يعني قوى عم تحرك الأسواق والاقتصاد الأمريكي والنظام المالي بأمريكا. اليوم كيفن وورش تحت الضغط تبع حراس السندات اللي عم يقولوا له أنت لازم ترفع أسعار الفايدة لعدة أسباب: زيادة الدين، الطلب على الدين، عودة التضخم وغيره. هل رح يرفعها بسبتمبر؟ أنا توقعي لا، ممكن بالاجتماع اللي

0: لمن بعده، خاصة أنه هو قال أنه الظروف هي تشددية بخطابه بجاكسون هول، فهو مثل عم يعطي إشارة أنه مش رح يرفع بسبتمبر بس ممكن بوقت لاحق.
1: طب أنا يعني أنا أحاول أن أفكر الآن من طرف الإدارة الأمريكية، أنا بهذه الإدارة الفيدرالي عليه ضغط ليرفع الفائدة، يعني رح ترفع تكلفة الاقتراض للحكومة الأمريكية. من جهة تانية سكوت بيسنت وزير أنا مصرة أنه هو وزير المالية، وزير الخزانة الأمريكي، عم بيحاول أنه يخفض من عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل، عم بيحاول أنه يخفض من هذه التكاليف بالنسبة للحكومة الأمريكية. طب يعني اليوم من الذي أصبح يتحكم بهذه السياسات تحديدا بما يتعلق بإصدار المزيد من الديون بالوقت اللي الفيدرالي يريد رفع الفائدة، سكوت بيسنت لا يريد ذلك؟ طب كيف راح تكون الديناميكية بينهم؟
0: الديناميكية صعبة جدا، يعني اليوم في تعارض بين الفيدرالي وبين سكوت بيسنت. في عنا ثلاث قوى اليوم، خلينا نحكي عنها سريعا. أول قوة هو الذكاء الاصطناعي، اليوم عم يضم إصدارات دين بالأرقام قياسية لتمويل الذكاء الاصطناعي بأمريكا. ولما نعرف لما يصير في إصدار دين بشكل كتير كبير لجذب المستثمرين، بدنا نطرح هذا الدين بفايدة عالية، هذا أول مسبب لرفع الفايدة. تاني مسبب هو حراس السندات، اللي اليوم بضوء ارتفاع الدين الأمريكي فوق تريليون 40 تريليون دولار والعجز وبدون خطة واضحة لعكسه، اليوم حراس السندات عم يطلبوا فايدة أعلى لتدين الحكومة الأمريكية. وثالث شيء في عنا هذا الوضع اللي شوي غريب، إنه وزارة الخزانة عم تشتري سندات خزانة لحتى تسيطر على أسعار الفايدة، بس بنفس الوقت عم تصدر سندات خزانة لتمويل دينا. فكل هيدي القوى بالتعارض بين بعضها عم تسبب الوضع اللي احنا فيه، اللي هو وضع صعب جدا لأمريكا أكيد.
1: طب شو بيعني هذا الشيء بالنسبة لأسعار الذهب؟ أنا بعرف أنك أنت يعني دائما تقول الذهب للشراء، الذهب ليس للبيع، ولكن الآن بدأت أسمع أصوات يعني تقول بأنه موضوع الفيدرالي ورفع معدلات الفائدة قد يغير شيء بالنسبة لأسعار الذهب. أنا مش مقتنعة بهذا الموضوع، فأريد أن أسمع منك أنت المختص، كيف ترى تأثير هذا الموضوع على أسعار الذهب حتى نهاية العام؟
0: ولا أنا مقتنع بهذا الموضوع. هلأ نحن أسعار الذهب ما بنشوفها على فترة قصيرة الأجل، أكثر متوسطة لطويلة الأجل. شراء الذهب صار وبدأ بالعام 2008 بسبب الأزمة العالمية وزيادة الدين بشكل كتير بأمريكا، علما أنه أمريكا هي عندها عملة الاحتياط العالمية لهذا السبب. يعني اليوم دين الأمريكي زاد خلال 10 أعوام فقط 108%، يعني دوبل. فلهذا السبب اليوم البنوك المركزية حول العالم عم تنوع احتياطاتها، واليوم الذهب تخطى الاحتياط مقابل سندات الخزينة الأمريكية. فاليوم البنوك المركزية بعد عم تشتري ذهب عم تنوع الاحتياطات، ما في ذعر بس عم في تنويع للاحتياط. يعني المصرف المركزي الصيني مثلا اعلن انه اشترى 25 طن ذهب، بس هو فعلا اشترى اكثر من 80 طن ذهب، يعني عم يتم شراء كمية ذهب كثير كبيرة. وين عم يصير تحرك سعري؟ هو بسبب المضاربين اللي عم يشتروا ذهب عبر صناديق المؤشرات المتداولة عبر الرفع المالي، هذا هو اللي عم يسبب التذبذب اللي عم نشوفه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور ريان ليماند، الرئيس التنفيذي لشركة نيو فيجن لإدارة الثروات. هذه المرة إلى آسيا، حيث تحسن نشاط المصانع الصينية خلال شهر أغسطس، ولكن حالة الضعف استمرت في قطاعات الخدمات والبناء. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI إلى 49.8 نقاط في أغسطس، ولكنه ظل دون مستوى 50 الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. جاءت القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين عند 49.6 بدعم تحسن الطلب والإنتاج، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية الذي يشمل الخدمات والبناء استقر عند 49 نقطة، هذا المستوى ذاته المسجل في يوليو ليبقى عند مستوى ديسمبر 2022. أظهرت البيانات أن الصادرات واصلت تقديم الدعم للنمو مدفوعة جزئيا بقوة الطلب العالمي على شحنات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وهذا ساعد على رفع أسعار بعض المنتجات التكنولوجية الصينية. ولكن حقيقة اليوم يعني المستثمر في الأسواق الأسيوية، المستثمر في الصين، هذه الأرقام مهمة له نعم، ولكن الأهم هو اللقاء المرتقب بين الرئيسين الصيني والأمريكي في شهر سبتمبر. هذا اللقاء سيحمل الكثير، سيحمل ملفات تجارية، ملفات اقتصادية، والأهم

أنه رح يحمل أيضا ملف سياسي اللي هو العلاقة بين الصين وإيران، فلأي درجة من الممكن أن تتعقد هذه العلاقات تحديدا بسبب هذا الملف؟ هذا هو الملف الأهم اليوم بالنسبة للصين. تراجعت عملة البيتكوين صباح اليوم ب 2% بعد عودة الهجمات الصاروخية في الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران قبل أن تقلص جزء من الخسائر. جاء ذلك بعد تسجيل صناديق تداول عملة البيتكوين صافي شراء أسبوعي ب 900 مليون دولار، على الرغم من تسجيلها صافي تخارجات أو أوتفلوز يوم الجمعة ب 200 مليون دولار. كانت تصريحات كيفن وورش المتشددة بنهاية الأسبوع الماضي قد أدت إلى تراجع سعر البيتكوين لتتداول بأقل من 80 ألف دولار، ولكنها ما زالت أعلى من مستوياتها مسجلة في أوائل أغسطس عندما اقتربت من 60 ألف دولار. حقيقة اليوم ما يحدث بالنسبة للبيتكوين هو ما يحدث بالنسبة للأسواق العالمية، أنه لدينا تراجع في شهية المخاطرة لأن المستثمر عم يرفع من توقعات أن يتم رفع معدلات الفائدة في سبتمبر، وبالتالي من الطبيعي أنه هيدا رح ينعكس بهذه الطريقة على أسعار البيتكوين. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديد وشيك في مضيق هرمز. أضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية، رافضا وصف الحرس الثوري الإيراني للهجوم بأنه عمل عدواني. وكالة تسنيم أفادت بمقتل شخصين جراء القصف الأمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. أوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف هذه الجزيرة. الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية صرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد على المواطنين أو الممتلكات. وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهدافها للبنوك. وأضاف بيسانت لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني هو أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر هرمز إلى 5 سفن يومياً في مطلع الأسبوع، وفي بيانات للشحن مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. بحسب هذه البيانات قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. نبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس بعد الفاصل، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
0: يبدأ النقاش والتحليل،
5: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
6: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى سامة بنحو 11% إلى 1.7 تريليون ريال في يوليو. انطلاق اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين اليوم وسط تحديات

بكم مشاهدينا إلى نبض السوق من العربية والعربية بزنس. أنا مي بن خضرة. افتتحنا مؤشر السوق السعودي لجلسة هذا اليوم على نوع من الاستقرار بعد تراجعات جلسة أمس التي كانت بقرابة 17 النقطة المئوية. كنا بشكل أساسي أعتقد بأنه عم نشوف عمليات جني أرباح لأنه سلسلة الصعود كانت قوية من جلسة 13 من أغسطس. إذا نظرنا إلى أداء المؤشر على مدار شهر أغسطس بما أن اليوم هي الجلسة الأخيرة لشهر أغسطس، عم نتحدث عن ارتفاعات شهرية وصلت ب5%. هذه الارتفاعات جدا ممتازة، بدأت حقيقة من جلسة 13 من هذا الشهر وكانت بشكل أساسي برعاية الأسهم المصرفية. هذا هو الأداء الذي أتحدث عنه. إذن 5.4% حتى الآن من الارتفاعات. من أين استمد المؤشر هذا الصعود؟ من أسهم الراجحي حقيقة، هي الأسهم الأساسية التي صعدت بالسوق. هناك كان تسعير من قبل المستثمرين بأنه قيادة جديدة لهيئة السوق المالية، يعني رفع نسبة التملك الأجنبي، يعني رفع وزن السعودية على مؤشر MSCI، يعني باسيف انفلو ستدخل على السهم الأثقل لهذا المؤشر اللي هو سهم الراجحي والقطاع المصرفي عموما. وبالتالي أسهم الراجحي أصبحت مرتفعة على مدار شهر أغسطس بقرابة 6%. هذا هو أكثر، صرنا عم نتحدث الآن عن 8.4% إذا ما أخذنا الارتفاعات التي نراها الآن. سهم ممتاز كان على مدار هذا الشهر. أتساءل كيف سيكون الأداء على مدار الشهر المقبل. على العموم هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا، لو بس نرجع بشكل سريع إلى الأسهم الأكثر تداولا، وسبب في ذلك أنه اليوم عم نشوف أسهم الحفر العربية كانت ضمن هذه القائمة، اختفت الآن الأسهم. أسهم الحفر العربية عم نتابعها، والسبب في ذلك أنه وقعت عقد لتوفير 11 حفارة برية لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليار ريال. السهم ممتاز اليوم بهذه الجلسة، عم يرتفع بأكثر من 2%. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا عم نشوف بترو رابغ وأرامكو ضمن هذه القائمة لأنه برنت عاد فوق $90 للبرميل مع عودة التصعيد العسكري بين أمريكا وإيران. المطاحن الأولى عم بيتراجع لأنه العمومية مش بسبب هذا الموضوع، ولكن اليوم عم نشوف تراجعات بالوقت اللي العمومية كانت أقرت موضوع زيادة أو توزيع 17.9% عن النصف الأول. خلينا نتحدث عن سهم آخر نراقبه بما أنه عم نشوف أيضا نسيج من كم، يعني من تقريبا يومين وافقت كانت العمومية على زيادة رأس المال 150% بطرح أسهم حقوق أولوية. الأجانب بحسب آخر الأرقام رفعوا من استثماراتهم في نسيج بتقريبا 1%، والسهم اليوم كنا عم نشوف عليه هذه الضغوط الملفتة ب 4.5%. والسهم الأخير اللي رح أختم في هذه الجولة هو موضوع دلة الصحية. العمومية وافقت على منح سهم لكل 5 أسهم. السهم اليوم كان معنا إلى حد كبير على تراجعات ب 1.3%. سأخذكم الآن على جولة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم، والبداية من تسجيل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو 1.7 تريليون ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. بما يتعلق بالقطاع المصرفي، ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 5.6% سنويا مع زيادة طفيفة على أساس شهري وصولا لتقريبا 3.3 تريليون ريال. أما بالنسبة لأسواق النفط، كان لدينا ارتفاعات بالأسعار مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن قد تعلن عن عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي تبدأ مع البنوك، مع احتمال قطع بعض المؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. واليوم تتجه الأنظار إلى ولاية نورث كارولينا بكل أحوال، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة الـ20. بهذه الاجتماعات يجد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفسه أمام تحدي كبير، وهو الذي سيحاول من خلال هذه الاجتماعات إقناع النظراء بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي. ومفاجأة، حيث غير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية وبات يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر ويعود ويرفعها مرة أخرى في ديسمبر ب 25 نقطة أساس إضافية. جاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات لرئيس الفيدرالي كيفن وورش، والتي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة.

النقدية. وإلى الصين، حيث حققت بي واي دي أول نمو في أرباحها في 5 فصول بدعم من القفزة في مبيعاتها خارج الصين وزيادة الطلب على الطرازات الأعلى سعرا. ارتفع صافي أرباح الشركة في الربع الثاني 30% على أساس سنوي لمليار و200 مليون دولار، متجاوزا بشكل طفيف توقعات المحللين.

0: حول السوق السعودية ينضم إلينا مباشرة من الرياض الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. دكتور عبد الله، أهلا ومرحبا بك معنا. أولا أود أن أسمع رأيك بما حدث في جلسة أمس بعد الصعود القوي اللي أصبح أكثر من 5% بالنسبة لمؤشر السوق السعودي على مدار شهر أغسطس. لأي درجة توافقني الرأي بأنه قد تكون عمليات جني أرباح ما حصل في جلسة أمس؟ وبالنظر إلى أن المؤشر اليوم مستقر، هل تعتقد بأنه انتهينا من هذه المرحلة من بعد هذا الصعود ب5%، أكثر من 5%؟
1: السلام عليكم وصباح الخير أستاذة مي.
0: أهلا.
1: مثل ما ذكرتي أنه الفترة اللي فاتت كان فيها ارتفاعات، يمكن نشوف شهر أغسطس وصل مستويات الارتفاع في المؤشر الأساسي بأكثر من 6% قبل أن يتراجع إلى مستويات 5.5 وفي نطاق 5% تقريبا. لا شك أنه فيه نمو خاصة في الشركات القيادية، نتكلم على القطاع البنكي كان متميز خلال هذه الفترة. جلسة البارحة كان فيها جني أرباح، خاصة أننا ننظر تراجع القطاع البنكي ككل في جلسة البارحة ما عدا الاستثمار. نشوف أيضا شركات كان لها أداء مميز خلال الفترة هذه، مثل شركة معادن خلال شهر أغسطس بأكثر من 24% ارتفعت. فمن الطبيعي جدا أن نشهد تراجع وجني أرباح خلال هذه المدة. نتكلم على مستويات أنه اليوم شوية في استقرار، احنا متوقعين ومؤملين بشكل أو بآخر أنه يستمر الزخم والنمو بالنسبة للمؤشر، إلا أنه يوجد عوامل أيضا تزامنت مع مرحلة التراجع أو جني الأرباح.
0: أنا هذا ما أريد أن أتحدث عنه معك دكتور عبد الله. خلينا نتحدث الآن ما الذي من الممكن أن يحدث خلال شهر سبتمبر. من جهة لدينا عودة للتوترات الجيوسياسية، من جهة أخرى الملف الأهم أعتقد الآن بما أن المستثمر قد يكون اعتاد على هذه التوترات الجيوسياسية هو موضوع ما نشهده من ارتفاع في عوائد السندات الخزانة الأمريكية. هل بتتخوف دكتور عبد الله من أنه هذا الارتفاع في أسواق أو في عوائد السندات الخزانة الأمريكية باليلدز من الممكن أن يسحب من السيولة ليس فقط من السوق السعودي ولكن من أسواق المنطقة؟
1: طبعا احنا نتكلم دائما على اسواق السندات والعوائد، كل ما ارتفعت نجد انه في سيوله تجذب من الاسواق الاخرى، يمكن ما هو فقط اسواق الاسهم ككل، حتى من نطاق الاسواق الناشئه. هذا طبعا يضغط على اسواق الاسهم في هذا التصنيف، خاصه اننا برضو قاعدين نتكلم على مرحله مستمره من متوسطات العوائد المرتفعه مقارنة بفترات سابقة كنا نشهدها في الأسواق. هذا الأمر قد يغير نوعا ما توجهات السيولة حتى داخل سوق الأسهم، ممكن يضغط على مكررات الربحية لبعض الشركات، قد تستفيد قطاعات وهي قد تكون قطاعات محدودة لأنها مهمة جدا مثل القطاع المصرفي أو البنكي بحكم ارتفاع مستويات العوائد اللي ممكن تشهدها الأسواق. قد يكون أيضا استفادة البنوك اللي لديها تكاليف أقل بالنسبة لمحافظ الودائع، هذا لا شك أنه يعيد رسم وتموضع السيولة داخل السوق، بالإضافة إلى أنه قد تذهب سيولة نعم. إلى أسواق السندات بسبب العوائد نعم. المرتفعة بالطبع.
0: طيب دكتور عبد الله.

0: بشكل مختصر لو سمحت أريد أن أسمع رأيك بالعقد الذي أعلنت عنه شركة الحفر العربية وما الذي يعنيه بالنسبة للسهم؟
1: طبعا الحفر العربية كان في إعلان ب تجديد عقود 11 منصة تقريبا لأحدى الشركات فيها طرف وهو طرف ذو علاقة يعني، فهو لا شك أمر مميز. القيمة اللي ممكن تبلغ خلال مدة العقد اللي تبلغ 5 سنوات هي 3 مليارات ريال، لا شك أنه مبلغ ممتاز جدا، وهو تقريبا يساوي الإيرادات لعام 2025. لا شك أنه صفقة جوهرية وتؤثر على المركز المالي للشركة تطلعات واستقرارات العوائد. قد يكون شركة الحفر هي أحد الشركتين فقط اللي تراجعت إيراداتها في الربع الثاني بسبب توقف منصات بشكل مؤقت. الآن كان في خبر إيجابي بعودة المنصات للعمل، والآن هذا خبر ثاني قد يعزز أداء السهم خلال المرحلة القادمة في السوق.
0: شكرا جزيلا لك، ضيفنا من الرياض الدكتور عبد الله السلوم، أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام. نتابع بشكل سريع الأسواق الخليجية وأعطيكم تفاصيل الأداء على مدى شهر أغسطس حتى هذه الأثناء. كنا عم نتحدث الآن عن ارتفاعات بالنسبة لمؤشر السوق السعودي بأكثر من 5.5%. المؤشر العام للكويت أصبح مرتفع على مدار شهر أغسطس ب 5.5%. مؤشر الأول يلي هو بيسيطر عليه بشكل أساسي القطاع المصري في ارتفاعاته جدا أقل، فقط ب 1%. بسوق دبي شفنا ارتفاعات بتقريبا 1%. سوق أبو ظبي كان كذلك الأمر على ارتفاعات ب1%، بينما مؤشر بورصة قطر متراجع ب1% على مدار شهر أغسطس. اليوم الخبر الأبرز لربما في الأسواق الكويتية هو بأن أركان العقارية وقعت عقد ابتدائي لبيع عقار استثماري ب2 مليون دينار كويتي، وعم نتحدث عن رئيس تنفيذي جديد لشركة منشآت العقارية. وأذكركم بالنسبة لسوق دبي بأنه اليوم مراجعة MSCI تدخل حيز التنفيذ، إضافة شركة دو للمؤشر القياسي العالمي. هذا هو الهايلايت الخاص بهذه المراجعة. اليوم في غداء عمل الساعة 1:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع السيد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة. سيكون محور الحديث هو تطورات أعمال الشركة وسيولتها، وخصوصا بأن موديز كانت قد وضعت المطور العقاري قيد مراجعة لخفض محتمل في التصنيف بسبب ما تراه من مشاكل متعلقة بالسيولة. مشاهدينا إلى فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق. وفيه صفقة جديدة ب 17 مليار دولار قد تعيد رسم سوق التأمين الأمريكي.

0: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
1: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
3: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
2: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
3: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، يقابلها أزمات إنسانية.
2: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب، مؤسس بيكو القابضة.
1: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد 6:00 على العربية بزنس.

0: بكم من جديد. في أسواق العملات اخترق الين الياباني مستوى 160 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تدخل يوليو. هذا أعاد المخاوف من مزيد من الضعف ورفع احتمالات تدخل جديد من السلطات اليابانية. جاء التراجع مع قوة الدولار وتزايد توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة أو حتى رفعها في اجتماع سبتمبر، في وقت قال فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إنه يتوقع من بنك اليابان اتخاذ القرار الصحيح بشأن السياسة النقدية، في إشارة فسرتها الأسواق على أنها دعم لرفع الفائدة بدلا من الاعتماد المتكرر على التدخل في سوق الصرف. تزايدت رهانات المستثمرين بالفعل على تجديد أسرع للسياسة النقدية اليابانية، حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 88%. أذكركم بأنه هذا هو ما كنا نتحدث عنه خلال الفترة الماضية، بأنه تدخل الخزانة الأمريكية أو تدخل الحكومة اليابانية في سوق الصرف هو أمر مؤقت لن يعطي تأثير طويل الأجل، طالما أن فرق الفائدة بين أمريكا واليابان كبير إلى هذا الحد. إما على اليابان أن ترفع معدلات الفائدة أو على الفيدرالي أن يخفض الفائدة، وهذا لن يحدث، وبالتالي سيزيد الضغط على الين الياباني. خبر آخر، حيث تقترب شركة أون من إبرام صفقة للاستحواذ على شركة وساطة التأمين USI من خلال شركة الاستثمار المباشر KKR بقيمة إجمالية تقارب 17 مليار دولار شاملة للديون بحسب وول ستريت جورنال. قد يتم الإعلان عن الصفقة في أقرب وقت اليوم الاثنين في واحدة من أكبر صفقات قطاع وساطة التأمين. تتخصص USI في إدارة المخاطر ومزايا الموظفين واستشارات التقاعد، وتحقق إيرادات سنوية تقارب من 3 مليارات دولار. كانت KKR قد استثمرت في الشركة في العام 2017 قبل أن تصبح أكبر مساهم فيها في العام 2023. نحدث مشاهدينا الأسواق العالمية، وطبعا اليوم الخبر الأبرز هو ما يحدث بالنسبة لأسواق النفط، وبعد شهر من الهدوء من الجانب الأمريكي والجانب الإيراني بما يتعلق بالتصعيد العسكري عدنا إلى نقطة الصفر. لدينا توجيه كان لضربات أمريكية على جزيرة لارك الإيرانية، إيران ردت باستهداف الأردن، وبالتالي هذا ما أعاد علاوة مخاطر الجيوسياسية. أسعار برنت كانت وصلت لمستويات فوق 91 دولار قبل أن تتراجع الآن لهذه المستويات. جزيرة لارك هي جزيرة تحمل أهمية عسكرية بالنسبة لإيران، لأنها تحاول من خلالها استهداف مضيق هرمز، استهداف أن يتم زرع الألغام في مضيق هرمز، واستهداف حرية الملاحة في مضيق هرمز، ولهذا السبب تم استهدافها من الإدارة الأمريكية. هذا الملف هو الملف الأساسي الذي يرفع أسواق أسعار النفط. دعونا نذهب إلى أسواق السندات الأمريكية. الملف الأساسي هناك هو شيء واحد اليوم، هذا هو التساؤل الكبير الذي يدور في الأسواق. من الذي يتحكم في هذا السوق؟ من الذي يتحكم في هذه العوائد؟ هل هو كيفن وورش رئيس الفيدرالي؟ هل هو سكوت بيسانت وزير الخزانة؟ أم هم حراس السندات البوند فيجيلنس الذين يصرون على أن الفائدة يجب أن تكون أعلى، ويريدون أن يطالبوا الحكومة الأمريكية بعائد أكبر مقابل الاحتفاظ بسندات الخزانة الأمريكية؟ كل واحدة من هذه الثلاث أطراف تريد شيء في هذا السوق. الآن بدأ كيفن وورش يتحدث كان بجاكسون هول عن احتمالات أعلى لرفع معدلات الفائدة، أعطى السوق إلى حد كبير ما تريده، بس من ناحية الكلام الآن السوق تود أن ترى الأفعال، ولهذا السبب لدينا ترقب كبير لاجتماع سبتمبر. بأسواق العملات، هذا الأمر اللي شفناه الأسبوع الماضي من ارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية قصيرة الأجل وقوة للدولار الأمريكي، إلى حد كبير اليوم الصورة تبدو مختلفة بالنسبة للدولار. عم نشوف اليورو الباوند الين عم يرتفع بعض الشيء أمام الدولار الأمريكي. الدولار إذا كنا سنشهد بالفعل رفع لمعدلات الفائدة سيكون هو المستفيد. إذا استمرت الخزانة الأمريكية بالضغط بشراء سندات أكثر من سوق السندات الأمريكي على المدى الطويل، هيدا راح يخفض الدولار، وبالتالي أصبح الناريتيف بالنسبة للدولار جدا صعب التكهن فيه. أذكركم بأنه لدينا أرقام الوظائف غير الزراعية يوم الجمعة، التوقعات تشير إلى أنه راح يكون لدينا إضافة للوظائف وليس انكماش كما البيانات السابقة. لدينا أرقام للتضخم ستكون جدا هامة قبل اجتماع الفيدرالي، وحقيقة الاجتماع الخاص بسبتمبر هو اختبار بالنسبة لكيفن وورش، هل سيكون لدينا تحويل الكلام إلى أفعال ورفع للفائدة أو لا؟ وخصوصا بأنه باركليز أصبح يرى بأنه قد يكون لدينا رفعان للفائدة هذا العام وليس فقط رفع واحد. خلينا نشوف الزميلة كارينا كامل تنضم إلينا مباشرة من لندن. كارينا، أنت مع أي مدرسة؟ مدرسة رفع للفائدة لمرة واحدة أو بأنه قد يكون لدينا رفعان للفائدة هذا العام؟
1: يعني هو بلا شك الرؤى الصادرة من البنوك الاستثمارية حول العالم ربما كان فيها نبرة تشدد بعد الخطابات والكلمات التي سمعناها من كيفن وورش في جاكسون هول. فمثلا الأسواق

0: بشكل عام تتوقع احتمال بنسبة 57% أن يرفع الفيدرالي الفائدة في سبتمبر. دويتش بانك على فكرة زود من هذا الاحتمال بعد تصريحات كيفن وورتش في جاكسون هول. جي بي مورغان يقول أن احتمالية الرفع في سبتمبر زادت، ولكن جي بي مورغان يقول أن الاحتمال الأرجح هو للرفع في ديسمبر. ربما الإجابة على سؤالك قد يكون بنك باركليز هو الأكثر تشددا، لأنه في معسكر رفع مرتين، لأنه باركليز بعد تصريحات جاكسون هول يقول لنا أنه يتوقع رفع الفائدة في سبتمبر وأيضا في ديسمبر. وطبعا هذا الأسبوع محوري، أنه نهاية الأسبوع ستصدر أرقام الوظائف التي من المتوقع أن تظهر يعني نطاق ما بين 45,000 و58,000 وظيفة إضافية في الاقتصاد الأمريكي، طبعا بعد التقرير الذي كان ضعيف جدا، يعني دل على فقدان وظائف في الشهر الذي سبقه. ولكن قبل تقرير الوظائف لدينا يوم الأربعاء تقرير البيج بوك حول صحة الاقتصاد الأمريكي، لدينا تقرير ADP للوظائف في القطاع الخاص أيضا يوم الأربعاء، لدينا إعانات البطالة الصادرة يوم الخميس. على مدار هذا الأسبوع لدينا أرقام ISM للقطاع الصناعي بالنسبة ليوم الثلاثاء، والقطاع الخدمي الذي هو ربما حتى قد يكون أهم السيرفيسز ISM في الولايات المتحدة. وكان قال لنا وورش أنه الاقتصاد الأمريكي من ناحية التوظيف تقريبا وصل إلى المستوى المستهدف، وبمعنى ذلك أنه المهمة الأخرى المتبقية، لأنه هناك طبعا مصاية مزدوجة أو دول ماندد، هي السيطرة على التضخم الذي طبعا لا يزال عالي جدا، وهناك تقرير آخر للتضخم سيصدر قبل اجتماع الفيدرالي. فكل هذه الاستحقاقات في غاية الأهمية، وما فقط أشير إلى التباين في بداية الجلسة الأوروبية عفوا اليوم، طبعا في ظل ما ذكرتي من توترات جيوسياسية متصاعدة.
1: طب خليني أسألك بشكل سريع أيضا كارينا، هل نتجه إلى أزمة ديون في فرنسا؟
0: هذا سؤال مهم جدا، وستبدأ فعليا المشاورات بين الأحزاب المختلفة الفرنسية حول الموازنة الجديدة. وتحدثنا كثيرا عن أنه هذا أمر حرج جدا، من الممكن أن يسقط الحكومات، وأسقط عدة حكومات متتالية على مدار السنوات القليلة الأخيرة. نحن نعرف أنه فرنسا تنتظر انتخابات رئاسية عام 27، فهذا البادجت سيكون مهم جدا في وقت طبعا تزداد فيه شعبية الأحزاب من أقصى اليمين. فنقاشات مهمة جدا، ونحن نتحدث أصلا وضع حرج جدا بالنسبة لعوائد سندات الخزانة الفرنسية، وأي خوف حول عدم توصل لتوافق سياسي في فرنسا. والمشكلة الأساسية طبعا ما هي؟ مستوى العجز في الموازنة. هل يمكن أن تحقق فرنسا المستوى المقرر أو المفروض من قبل الاتحاد الأوروبي، أم سيكون هناك ربما كومبرومايز أو حل وسط؟ وهل الأحزاب المختلفة بما فيها الأحزاب من أقصى اليمين هل ستشارك في المفاوضات؟ لأنه طبعا المشكلة أنه أصلا الأحزاب من أقصى اليمين وأقصى اليسار كانت رفضت أصلا الدخول في المفاوضات مع حكومة ماكرون. فأسئلة مهمة جدا في وقت حرج بالنسبة للسندات الأوروبية وأيضا السندات العالمية.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة كارينا كامل، كنت معنا من لندن. مشاهدينا، إذن أسواق المنطقة إلى حد كبير لا تزال مستقرة. مؤشر السوق السعودي يتداول عند 11182 نقطة، يعني عم نتحدث عن ارتفاعات ب20 نقطة المئوية. هذه نهاية نبض السوق، إلى اللقاء.

0: بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
5: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.
7: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس.

0: الثانية عشرة على العربية بزنس.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
1: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
2: يبدأ النقاش والتحليل،
1: تصبح الخطوات محسوبة
2: لقرارات أكثر وضوحاً.
0: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.

أسعار النفط تقفز بداية الأسبوع مع عودة الضربات المتبادلة بين أمريكا وإيران. ارتفاع الموجودات الأجنبية لدى سامة بنحو 11% إلى 1,750,000,000,000 ريال في يوليو. وزارة الخزانة الأمريكية تمنع وسائل إعلام كبرى من تغطية اجتماعات وزراء مالية مجموعة العشرين. والذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يناير.

بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء. نبدأ بجولة على أبرز الأخبار التي تابعناها اليوم، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن قد تعلن عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي، تبدأ بالبنوك مع احتمال قطع بعض المؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. واستمر الذهب بتراجعاته اليوم بعد خسائر تجاوزت 3% في جلسة يوم الجمعة، هي الأكبر منذ أوائل يونيو مع تصاعد رهانات السوق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر. رغم التراجع لا يزال الذهب مرتفعا بنحو 10% خلال أغسطس ويتجه لأفضل أداء شهري منذ يناير. استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلامية كبرى من بينها بلومبرغ وول ستريت جورنال، استبعدوهم من تغطية اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بمدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا. سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو 1,750,000,000,000 ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 1.3% بشكل شهري. وحققت بي واي دي أول نمو في أرباحها في 5 فصول بدعم من القفزة في مبيعاتها خارج الصين وزيادة الطلب على الطرازات الأعلى سعرا. ارتفع صافي أرباح الشركة خلال الربع الثاني 30% على أساس سنوي إلى 1,200,000,000 دولار، متجاوزا توقعات المحللين بشكل طفيف. تتجه الأنظار اليوم نحو مدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين. فبعد أن همشت الولايات المتحدة اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي، يجد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت نفسه أمام تحدي كبير في اجتماعات هذا العام، والتي سيحاول من خلالها إقناع نظرائه بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي وقطع كافة العلاقات الاقتصادية مع إيران. ولكن هذه المطالب لبيسانت يقابلها تحديات غير مسبوقة من وجهة نظر العديد من دول مجموعة العشرين. ما هي؟ أولا، المخاوف من الارتفاع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية، والتي تزيد بشكل هائل من كلفة خدمة الدين في أكبر سوق للسندات في العالم. كذلك تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتخوف منه الدول من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد أن اندلعت مجددا حرب تجارية مع كندا. بالتأكيد يبقى القلق من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وسط استمرار للحرب الأمريكية مع إيران. بكل الأحوال، كانت قد استبعدت وزارة الخزانة الأمريكية صحفيين من عدة وسائل إعلامية كبرى من بينها بلومبرغ وول ستريت جورنال، منعتهم من تغطية اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين بمدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن قرار الاستبعاد لا علاقة له بوجهات النظر، بينما قالت بلومبرغ إن منع وسائل الإعلام من الوصول إلى الاجتماع يثير مخاوف بشأن حريات الصحافة والمساءلة العامة. أعلنت وزارة الخزانة أنها تتوقع مشاركة أكثر من 200 صحفي من عشرات الدول في الاجتماعات، فيما نجحت وزارة المالية الألمانية في الضغط لاعتماد مراسل من نيويورك تايمز يرافق وزير المالية الألماني، بينما لم تنجح مساعي مماثلة لاعتماد مراسل بلومبرغ المرافق له.

سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما سجل 1,750,000,000,000 مليار ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% سنويا.

سنوياً، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. في القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 5.6% سنوياً مع زيادة طفيفة على أساس شهري لتصل إلى 3.270 مليار ريال. أما القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية فبلغ إجماليها نحو 979 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري بزيادة 5.3% سنوياً و 1.2% مقارنة بالربع الأول. في المقابل تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنسبة 8.5% سنوياً إلى 5.870 مليار ريال في يوليو، ولكنه سجل ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس شهري. نحدثكم الآن عن موضوع مؤشر الـ MSCI والقرارات التي صدرت والتي ستدخل حيز التنفيذ اليوم. قررت الـ MSCI حذف 5 شركات من مؤشر MSCI السعودية من دون إضافة أي شركة جديدة له، وذلك ضمن المراجعة الدورية لمؤشراتها العالمية لشهر أغسطس 2026. شمل الحذف المواساة للخدمات الطبية العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات وبنك الجزيرة وسال السعودية للخدمات اللوجستية ومجموعة تداول السعودية القابضة. في سلطنة عمان أضافت الـ MSCI الشركة العمانية الهندية للسماد إلى مؤشرها للسوق العمانية من دون أي حذف، فيما أضافت الإمارات للاتصالات المتكاملة شركة دو أضافتها إلى مؤشر الإمارات. وبالنسبة لقطر قررت MSCI حذف شركة قطر للوقود من مؤشرها للسوق القطرية دون إضافة شركات جديدة. يعني شملت التغييرات الخليجية إضافتين فقط مقابل حذف 6 شركات من مؤشرات الـ MSCI القياسية لدول مجلس التعاون الخليجي. دعونا نحدث الأسواق الخليجية بالنسبة لجلسة هذا اليوم. كما تلاحظون مؤشر السوق السعودي على ارتفاعات ب20 نقطة مئوية بعد تراجعات أمس ب17 نقطة مئوية. المؤشر أصبح مرتفع على مدار شهر أغسطس، يعني قبل أن تنتهي هذه الجلسة اللي هي الجلسة الأخيرة للشهر. عم نتحدث عن ارتفاعات ب5.5% حدثت بمعظمها بشكل كبير من جلسة 13 أغسطس حتى نهاية هذا الشهر، كانت بشكل أساسي متركزة على أسهم الراجحي والأسهم المصرفية عموما. أسهم الراجحي أصبحت مرتفعة بأكثر من 8% على مدار شهر أغسطس. بقية الأسواق كما تتابعون لدينا نوع من التراجعات. بالنسبة لسوق دبي الأهم هو دو، لأنه تم إضافتها على كما تحدثنا قبل قليل على المؤشر القياسي العالمي للـ MSCI. بالكويت كنا عم نتابع أركان العقارية التي وقعت عقد ابتدائي لبيع عقار استثماري ب2 مليون دينار كويتي. خلينا نتابع الأكثر تداولا في كل سوق وأعطيكم لمحة سريعة عن أهمية هذه الأسهم. بترورابغ وأرامكو عم ترتفع اليوم لأنه عندنا ارتفاعات لأسعار النفط، كانت وصلت بالنسبة لبرنت 91 دولار على خلفية عودة التصعيد العسكري بعد شهر من الهدوء في العلاقة بين أمريكا وإيران. عم نشوف الراجحي يستمر في الارتفاعات الإنما. وبالنسبة للأسهم الأبرز كان الحفر العربية اليوم معنا، لأن الحفر العربية وقعت عقد لتوفير 11 حفارة لمدة 5 سنوات بقيمة 3 مليار ريال، يعني القيمة هائلة. والسهم اليوم إلى حد كبير كما تلاحظون يحلق بأكثر من 3% من الارتفاعات. خلينا نرجع نتحدث عن بقية الأسواق. عم نشوف بسوق دبي أعمار العقارية على تراجعات، إمارات دبي الوطني، يعني واضح أنه هي الأسهم اللي عم تضغط على سوق دبي. نذهب إلى سوق أبو ظبي، ماذا يحدث هناك بالنسبة للأسهم الأكثر تداولا؟ عم نشوف أدنوك ضمن هذه القائمة، ألف ظبي على تراجعات ب1%. أبو ظبي للموانئ لا تحركات، كان لدينا موافقة على العرض المقدم من قبل ADQ، وعنا هلأ استعداد لأنه يكون في عنا دي ليستنج بالنسبة لأبو ظبي للموانئ. ونذهب أيضا إلى الكويت، ما الذي يحدث هناك؟ عنا أهلي بيتك ضمن هذه القائمة وبيت الأوراق المالية كذلك الأمر. بقطر كان على مدار شهر أغسطس متراجع الآن بقرابة نقطة مئوية واحدة. عم نشوف اليوم QNB جلسة جيدة مع ارتفاعات بأكثر من نقطة مئوية واحدة. وبالنسبة لبورصة مسقط أعتقد بأنه سننهي مع بورصة مسقط. عم نشوف OQ للصناعات الأساسية ضمن هذه القائمة، وكذلك الأمر بالنسبة لـ OQ لشبكات الغاز.

اليوم في غداء عمل في الساعة 1:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع السيد محمد بن غاطي رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي القابضة.

0: سنتحدث بشكل أساسي عن تطورات الشركة وأعمالها، وتحديدا من بعد ما موديز وضعت الشركة على قائمة المراجعة السلبية بسبب مخاوف حول وضع السيولة الخاصة بالشركة. سأتحدث عن هذا الموضوع وأكثر في هذا اللقاء في الساعة 1:30 بتوقيت المملكة العربية السعودية. في إطار المتابعة للمقترح الصادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بشأن قاعدة تنظيمية تقضي بفرض تدبير خاص يتعلق بفروع بنك مصر، أكد كل من مصرف الإمارات المركزي والبنك المركزي المصري في بيان مشترك أكدا على التعاون والتنسيق التام والدائم بينهما بخصوص قيام فروع بنك مصر بالإمارات العربية المتحدة بمزاولة كافة الأعمال بصورة طبيعية. أشار المصرفان المركزيان إلى أن فروع بنك مصر في الإمارات ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة خلال الفترة محددة لذلك. خلينا نتابع أداء المؤشرات المصرية وأعطيكم أيضا التفاصيل بالنسبة لأداء شهر أغسطس. عم نتحدث بالنسبة لمؤشر الـ EGX 30 على ارتفاعات بس بـ 3% على مدار هذا الشهر، بينما بالنسبة للـ 70 18.5% من الارتفاعات، وبالنسبة للـ 100 عم نتحدث عن 16.5% من الارتفاعات على الـ EGX 100. نتحدث عن تفاصيل هذا الأداء بالنسبة لشهر أغسطس وكيف كان وضع السيولة مع الزميلة فهيمة زايد، تنضم إلينا مباشرة من القاهرة. أهلا ومرحبا بك معنا فهيمة. تحدثنا اليوم بشكل مكثف عن موضوع بنك مصر وفروعه في الإمارات وما الذي حدث ما يتعلق بالبيان المشترك. أريد أن أسمع أولا الآن رأيك بما يتعلق بأداء البورصة المصرية على مدار شهر أغسطس. كيف كان وضع السيولة؟ كيف كان عم نشوف؟ هل كنا عم نشوف تدوير تخارج أكبر من الـ EGX 30 تجاه الـ 70 والـ 100؟ ما الذي حدث؟
1: بالفعل مي، يعني شهر أغسطس كان شهر مميز بالنسبة للأسهم الصغيرة والمتوسطة. سيولة كبيرة في السوق اتجهت إلى هذه الأسهم بشكل كبير، قد يكون بعد فترة من ارتفاعات شهدتها الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري، الموارد الأساسية، البنوك. شهدنا خاصة بعد إعلان البنك التجاري الدولي نتائج أعماله للربع الثاني، شهدنا ارتفاعات قوية للمؤشر الرئيسي. بعدها شهدنا تحرك للسيولة إلى الأسهم الصغيرة والمتوسطة بقيادة أسهم الرعاية الصحية، أسهم القطاع، هذا القطاع، قطاع الأدوية بشكل خاص. شهدنا ارتفاعات قوية خلال شهر أغسطس، وهذا ما دعم المؤشر السبعيني ليتجاوز 22,000 نقطة، يعني خلال فترة وجيزة بارتفاعات ضخمة كما أشرتي. سيولة مرتفعة جدا اتجهت إلى هذه الأسهم، شهدنا وصول معدلات السيولة اليومية إلى أكثر من 18 مليار جنيه، وهذا يعني رقم قياسي بالنسبة للتعاملات في البورصة المصرية، التعاملات اليومية. بدأنا يعني في الأسبوع الأخير بدأنا نشهد بعض الهدوء ويعني ارتفاعات تباطؤ في وتيرة الارتفاع حتى للمؤشر السبعيني بضغط من بعض عمليات جني الأرباح الطبيعية التي كان لابد أن يشهدها السوق حتى يعود مرة أخرى إلى الارتفاع. اليوم يعود قطاع الرعاية الصحية لقيادة هذا المؤشر مجددا إلى ارتفاعات قوية في الوقت الحالي مع ارتفاع السيولة مرة أخرى. الأسبوع الماضي كانت السيولة تتراوح بين 12 إلى 13 مليار جنيه يوميا، تعود اليوم إلى الارتفاع بقوة، يعني حتى الآن خلال ساعة 4.6 مليار جنيه تعاملات في البورصة المصرية بقيادة هذا القطاع، بالإضافة الذي يدعم المؤشر الرئيسي اليوم القطاع العقاري وقطاع الموارد الأساسية، في حين لا يزال هناك ضغط على القطاع المصرفي، ليس بسبب بالطبع ما يحدث مع بنك مصر، ولكنها عمليات جني أرباح طبيعية يراها المستثمرون بعد النتائج إيجابية جدا لهذا القطاع أدت إلى ارتفاع أسهمه ثم عمليات جني أرباح على.
0: بما أنك ذكرتي موضوع بنك مصر، هل هناك من جديد؟ هل هناك تصريحات من الإدارة في البنك؟ هل هناك من جديد من البنك المركزي المصري بما يتعلق بالتعامل مع البنك المركزي الإماراتي في فهم ما هي طبيعة العمليات التي تمت في الإمارات والتي تسببت في أن يتم وضع البنك تحت، خلينا نقول تحت يعني مراقبة وزارة الخزانة الأمريكية؟
1: قد يكون يعني ما تناولنا ما يتعلق بالبيانات الرسمية التي صدرت عن المركز المصري والمركز الإماراتي والتي عدل فيها المركز الإماراتي من لهجته اتجاه فروع بنك مصر في الإمارات، وأنها تعمل بشكل طبيعي وأنها تتخذ التدابير اللازمة للرد خلال المهلة المحددة التي منحتها الولايات المتحدة الأمريكية لفروع هذا البنك.

0: الرد على الاتهامات الموجهة إليه. ولكن المثير في الموضوع ما يقال داخل السوق المصرية من أن السبب سياسي أو أنه ضغط سياسي وليس هناك أسباب فعلية لهذه الاتهامات الموجهة لفروع بنك مصر في الإمارات. كثيرون يرون أن زيارة الرئيس الصيني إلى مصر قد تحمل بعض الضغوط على مصر، لأن هناك بعض الصفقات التي ننتظر أن يتم تنفيذها، منها صفقات تتعلق بمراكز بيانات في مصر تتعلق بالذكاء الاصطناعي، كانت تقدمت شركة هواوي لمصر لتنفيذها. ردت عليها الخارجية الأمريكية بأنها تكون تحالف من شركات ضخمة مثل إنفيديا لتقديم عرض آخر مواجه لعرض هواوي لتنفيذ هذه المراكز البيانات. وبالتالي كثيرون في السوق المصرية يرون أن ما يحدث مع فروع بنك مصر هو ضغط سياسي على مصر وليس لأسباب فعلية تتعلق بمعاملات هذه الفروع داخل البنك، خاصة أن هذه المعاملات التي أشارت إليها الولايات المتحدة الأمريكية تتعلق بتعاملات من عام 24، من بداية عام 24،
1: يعني ليست بالتعاملات الجديدة
0: مع شركات، وبالتالي ليس بالطبع. فيعني كثيرون يفسرون ما يحدث أنه ضغط سياسي يتعلق بزيارة الرئيس الصيني إلى مصر والتي من المنتظر أن تبدأ غدا أو بعد غد.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة زايد، كنت معنا من القاهرة. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. البنوك العالمية تبدأ تغيير توقعات الفائدة بعد خطاب رئيس الفيدرالي في جاكسون هول.

0: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً. في يوم عمل ساخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.
2: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: بكم من جديد. وغير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية، بات يتوقع أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر ويعود ويرفعها ب 25 نقطة أساس إضافية في ديسمبر. جاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات لرئيس الفيدرالي كيفن وورش، والتي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية، وبذلك غير باركليز من توقعاته بعدم وجود أي زيادات إضافية هذا العام إلى توقعاته برفع الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس على مدار العام 2026. جاد حريري استراتيجي الأسواق المالية لدى First Financial Markets استبعد قيام الفيدرالي برفع الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، وأكد أنه أي رفع للفائدة سيفاقم مشكلة تكلفة الدين في ظل التوسع بشراء السندات.
1: هلا مبدئيا بشكل عام عوده الضربات بتوتر جي سي سي نحن عم نشهدها، عم يدفع اسعار النفط لارتفاع، وبالتالي هذا الشيء بيثير مخاوف مثل نحن بنعرف عوده لارتفاع التضخم من جديد، مما يعني احتمال يكون في عندنا رفع للفائده، ولكن هذه الضربات عم بتكون نوعا ما خفيفه، مناوشات خفيفه، ليس عوده الحرب كما كان في السابق. هذا اول سيناريو. السيناريو الثاني اللي هو انا باعتقادي انه ما بعتقدر يكون في عندنا رفع للفائده لعده اسباب، اللي هو كالتالي: اولا شراء الفدرالي للسندات، فالفدرال ما بيقدر بشكل عام، ليس منطقي يرفع الفائده على السندات هو بيكون عم يشتريها ويرفع

0: التكلفه عليه بشكل عام. فانا باعتقاد ان الاسواق اخذت هذه التصريحات بفعل انه ممكن يكون في عندنا رفع، ولكن الفدرالي عم بيروح نحو يكون كيف الداتا رح تكون موجوده، وانا باعتقادي على الصعيد الشخصي ما رح يكون في عندنا رفع للفائده خلال سبتمبر.
1: طيب، ونهاية هذا الأسبوع هناك أرقام مهمة، أرقام الوظائف الأمريكية، يعني ماذا نتوقع من هذه الأرقام؟ في حال جاءت كما هو متوقع، هل يعني ترجح التوقعات بأنه توقعاتك جاءت بأنه لن نشهد رفع لأسعار الفائدة؟
0: يعني جبنا انه في معضله التضخم والوظائف صار لها موجوده معنا حوالي السنه السنتين، اللي هو الفدرال دائما عم يبني عليها قراراته، وهذه البيانات عم تكون متقلبه نوعا ما بين الايجابيه والسلبيه، وكمان العامل الرئيسي اللي عم يلعب دور بهذا الموضوع باتجاه السياسات الناديه هي الحرب، ولكن انا باعتقاد طالما الحرب انتهت ولن تعود كما في السابق طبيعي يصير نوع ما من المناوشات، ولكن الحرب اذا لم تعد كما في السابق والبيانات اجت في صالح الفدرالي والتضخم ما عم يرتفع، فما بشوف انه في حاجه يكون في عندنا رفع للفائده، خاصه انه الفدرال كمان بعضه عم يشتري، يعني اشترى كميه ضخمه من السندات، وعوائد السند الامريكيه عم هي مرتفعه حول 4.7%، فعوده لمزيد من رفع للفائده رح ياثر بشكل كثير كبير على رفع عائد على السندات الامريكيه، مما بيضر الفدرالي بمحل من المحلات.
2: وفي أسواق العملات اخترق الين الياباني مستوى 160 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية والأمريكية بسوق الصرف في يوليو. هذا أعاد المخاوف من مزيد من الضعف ورفع احتمالات تدخل جديد من السلطات اليابانية. جاء التراجع مع قوة الدولار وتزايد توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة، في وقت قال فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إنه يتوقع من بنك اليابان اتخاذ القرار الصحيح بشأن السياسة النقدية، وكأنها إشارة على أنه هو يدعم رفع الفائدة عوضا عن الاعتماد المتكرر على التدخل في سوق الصرف. تزايدت رهانات المستثمرين بالفعل على تجديد أسرع للسياسة النقدية اليابانية، حيث ارتفع احتمال رفع الفائدة في اجتماع سبتمبر إلى نحو 88% بعد أن بلغ حجم تدخل طوكيو الأخير لدعم الين مستوى قياسي عند 15.4 تريليون ين، يعني هذا يعادل 96 مليار دولار. واستقر الذهب عند 4450 دولار للأونصة تقريبا بعد خسائر تجاوزت 3% في جلسة الجمعة، كانت الأكبر من أوائل يونيو مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر. جاء الضغط على المعدن الأصفر بعد تأكيد رئيس الفيدرالي التزام البنك بإعادة التضخم إلى مستهدف 2%، وهذا رفع احتمالات زيادة الفائدة في الاجتماع المقبل إلى أكثر من 50%. رغم التراجع لا يزال الذهب مرتفع بنحو 10% خلال أغسطس، ويتجه لأفضل الأداء شهري منذ يناير مدعوما بمخاوف الديون وتراجع قيمة العملات، إلى جانب إعلان الخزانة الأمريكية زيادة عمليات إعادة شراء السندات. هي الجلسة الأولى للأسواق العالمية على مدار هذا الأسبوع، وبدأنا مع ارتفاعات على أسعار النفط وصلت ببرنت لمستويات 91 دولار. لماذا؟ بعد هدوء في العلاقة بين أمريكا وإيران عاد التصعيد العسكري مجددا. الولايات المتحدة الأمريكية استهدفت جزيرة لارك، إيران استهدفت الأردن ردا على ذلك. لماذا جزيرة لارك؟ هذه الجزيرة هي لها أهمية عسكرية بالنسبة لإيران، لأنها تحاول من خلالها استهداف السفن التي تمر عبر مضيق هرمز، وتحاول من خلالها أن تزرع الغام داخل مضيق هرمز، وبالتالي هذا ما استهدفته الإدارة الأمريكية بشكل رئيسي، وهذا الملف أعاد علاوة مخاطر الجيوسياسية إلى السوق، وبالتالي يعود برنت إلى هذه المستويات. أذكركم بأنه آخر الأرقام تحدثت أنه نحن نتحدث عن مرور ما بين 6 إلى 8 مليون برميل يوميا عبر مضيق هرمز. الآن هذه الأرقام هناك الكثير من الجدل حولها، هناك يعني الكثير من الأرقام المتعلقة بعدد السفن التي يمر عبر مضيق هرمز، لا أحد يستطيع التأكد منها لأن هناك عدد من السفن التي يمر مع إطفاء الرادارات، وبالتالي لا نستطيع أن نعرف حقيقة عدد السفن الذي كان يمر. ولكن هذا الملف بالإضافة إلى أن الدول في المنطقة كانت تعتمد على شاتلينج أويل خارج مضيق هرمز، كان هو واحد من الملفات التي ضغطت على أسعار النفط الأسبوع الماضي. الجلسة الآسيوية كما تتابعون كانت جلسة إلى حد كبير هادئة، لم يكن هناك الكثير من التحركات. نهاية الأسبوع الماضي حمل جاكسون هول تصريحات من كيفن وورش رئيس الفيدرالي رفعت من احتمالية أن يرفع الفيدرالي الفائدة في اجتماع سبتمبر، ومع بداية هذا الأسبوع تزيد هذه الاحتمالات. الآن عم نتحدث عن احتمالية تصل لقرابة 60% لأن يكون لدينا رفع في سبتمبر. ما هي المشكلة الآن؟ المشكلة الآن هو بأنه هل كان

0: ما سمعناه من كيفن وورش هو verbal intervention، هو تدخل كلامي في السوق لمحاولة تهدئة المخاوف بشأن ارتفاعات التضخم. ما سيحدد ذلك هو ما سيفعله في سبتمبر، إذا ما كان سيرفع الفائدة بالفعل أو لا. طبعا هو القرار، هو قرار مجلس سياسة نقدية، هو قرار يجب أن يتخذ بالإجماع وما إلى ذلك، ولكن بشكل أساسي هذا هو الملف الذي سيتحكم أيضا بالنسبة للدولار الأمريكي. أذكركم بهذا الخبر الذي كنا نقرأه قبل قليل حول موضوع الين والدولار. المرة الماضية عندما تدخلت الحكومة اليابانية لدعم الين، كان الين عم بيتداول عن تقريبا 162 أو 163 أمام الدولار. المشكلة الآن بأنه لم يعد كافي للحكومة اليابانية أو حتى وزارة الخزانة الأمريكية لأن تنقذ الين الياباني إذا ما استمر الفرق الشاسع بين السياسة النقدية في اليابان والسياسة النقدية في أمريكا. ما يجب أن يحدث هو أن البنك المركزي الياباني يجب أن يرفع معدلات الفائدة، وهذا يقودنا إلى السوق الأهم والسوق الأبرز، هو سوق السندات الأمريكية. هذا السوق الذي أصبح بين ثلاث محركات مختلفة، الفيدرالي من جهة، الخزانة الأمريكية من جهة، وحراس السندات من جهة أخرى. هذا ما سأخذه إلى ضيفي السيد زياد عواد، الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد. أهلا ومرحبا بك معنا السيد زياد. خليني أسألك الآن هذا السؤال الهام، من يتحكم اليوم في سوق السندات الأمريكية؟ هل هو كيفن وورش رئيس الفيدرالي؟ هل هو سكوت بيسنت وزير الخزانة؟ أم هم حراس السندات من يعرفون بالبوند فيجيلنس؟ من الذي يتحكم اليوم؟
1: صباح الخير وسؤال حلو. لكن سوق السندات الأمريكية أكبر سوق في العالم والأكثر سيولة، ولذلك يعني بنقول أن السوق على طول فيه خلاصة المعلومات الموجودة في السوق. أكيد يعني بالحكي سكوت بيسنت وكيفن وورش بيجربوا يأثروا على هذا السوق، ولكن بالنتيجة هي يعني الأعمال اللي حتأثر وحتعطينا الحقيقة. التحليل اللي عملته الأسبوع الماضي أنه مستوى السندات الأمريكية على 10 سنوات، من رغم كل الكلام أنه هذه الفائدة عليهم عالية، صحيحا هذه الفائدة ليست عالية. يعني إذا بنشوف نسبة التضخم ونسبة النمو، يعني النمو الأمريكي النومينال جروث قوي جدا، ولذلك هذه الفائدة فيها تكون أعلى بكثير. ولذلك برأيي مستوى سندات هيدا في عليه already يعني نوع من الريبريشن، فهمت كيف؟ إنه عم بيأثروا عليه ومخليينه أوطى من ملازم يكون من وراء الحكي، وأيضا العمل اللي عم يعملوه بالسوق. يعني العمل الأهم اللي عمله السيد بيسنت انه مخفف الايشوانس على المدى الطويل ومركز الايشوانس كله على
0: المدى القصير.
1: بالضبط.
0: طب وهيدا بياخذني لسؤالي الثاني زياد، بانه انا الان بوزاره الخزانه الامريكيه وعم بطرح سندات قصيره الاجل وعم بشتري سندات طويله الاجل، طب اليوم اذا الفيدرالي رفع معدلات الفائده، يعني انا السندات اللي بدي يصير اطرحها على المدى القصير رح تكون تكلفتها اعلى على الحكومه الامريكيه. بعام هو اساسا عام الانتخابات النصفيه، عندنا 40 تريليون دولار من الدين الامريكي، وعندنا توجه لاصدار المزيد من الديون، عندنا فيسكال ديفيسيت ب 2 تريليون دولار، والان يضاف الى كل ذلك بانه وزاره الخزانه اصبحت من اولوياتها انه تدفع العوائد طويلة الأجل للتراجع. طب هيدي الديناميكية كيف بدها تزبط مع بعض؟ يعني كيف بدها تزبط السياسة النقدية مع هذا السياسة المالية؟
1: معك حق، وهذا الشيء يعني ما كتير من مش المحللين، يعني المنتخبين الرسميين في أمريكا بيسترجوا يقولوه غير السيد ترامب. يعني تطليع الفائدة على المستوى القصير بيضر الحكومة جدا، وممكن حتى أنه يضر التضخم، لأنه إذا بتزيد الفائدة حتزيد كمية المال اللي عم يفوت على السوق من وراء هذه الفوائد القصيرة العالية جدا، أوكي؟ ولذلك أنا برأيي أنا تعلية الفائدة صعبة جدا، وأكيد إنه السيد وورشو ما بده يطلع الفائدة. المشكلة إنه الفيدرالي خايف على الاندبندنس، وفي 12 شخص على الفيدرالي عم يصوتوا، وبطل الفيدرالي انه التشيرمان هو بيقرر عن الجميع. ولذلك في هذه الضبابيه على اذا حيطلعوا الفائده او لا، لانه مش معروف مين حيصوت باي اتجاه. ولكن انا بكمل فكر او اعتقد انه مش رح يطلعوا الفائده، وخاصه مش حيطلعوها قبل الانتخابات.
0: وهذا شو بيعني للتضخم زياد؟ يعني ما معقول انه 5 سنوات التضخم في امريكا فوق المستهدف الرقم السحري اللي هو 2%، يلي عاد جاكسون بجاكسون هو

0: كيفن وورش أكد بأن الفيدرالي سيستمر في استهداف هذا الرقم ولا تغيير عليه.
1: معك حق، ولكن الوضع بأمريكا وصل لمستوى ما في حل هين، يعني أي حل حقيقي رح يكون حل

0: الموازنة على البالانس شيت على الميزانية؟
1: يعني إذا عملوا هذا الشيء رح تطلع الفوائد كمان، لأنه المستثمرين بالقطاع الخاص إذا كانوا أمريكان أو أجانب ما بيحبوا يشتروا هذه السندات، لأنه الأناليسيس أنه مستوى الفائدة على السندات خاصة الطويلة أوطى من ما لازم يكون.
0: أوكي؟
1: والمستثمرين الأجانب خايفين أنه الحكومة الأمريكية تعمل عليهم شيء مثل Selective Default أو يعني يعملوا له فريزنج للأسس تبعه مثل ما عملوا مع روسيا، ومثل ما هددوا بس انت عمل لها هذا التهديد الأسبوع الماضي وقت اللي أعلن الدي داي ضد إيران وضد دي داي ضد أي بلد ما بيتعاون مع أمريكا بهذه الحركات الاقتصادية ضد إيران.
0: طيب زياد، حدا مستثمر حابب يستثمر بسوق السندات الأمريكي، يروح long duration يعني يستثمر على المدى الطويل، يروح على المدى القصير أكثر، يكون على mid duration، شو بتنصحه؟
1: ليك بالنسبة للتوقع على الفوائد من الفيدرالي، في 50-60 نقطة مكوية من تعلية الفوائد
0: صح.
1: موجودة بسعر السندات على السنتين.
0: يعني أنت قصدك إنه جزء من الرفع مسعر اليوم بالسندات القصيرة؟
1: إيه، 50-60 نقطة مكوية مسعرة بالسوق، يعني هيدي السندات القصيرة إذا بتأمني إنه ما حيطلعوا الفائدة أكثر من 50 نقطة مثل ما أنا بآمن، هذه مغرية. ولكن الاستثمار الذكي ليس في الاستثمارات الأمريكية القصيرة، هو في الاستثمارات الكوربريت أو الإيمرجي ماركتس مثل سندات الحكومات في الخليج أو أي سندات من الإيمرجي ماركتس ذات المستوى الجيد، بفضلها كثير على سندات الحكومة الأمريكية، لأنه برأيي الييلد عليها أعلى، السكارسيتي أكثر، وحتى النوعية عليها أحسن.
0: طيب زياد، بشكل جدا سريع، هيدا الموضوع اللي عم نشوفه نحن بسوق السندات كيف معقول يأثر على إصدارات شركات الـ AI، شركات الذكاء الاصطناعي للسندات؟
1: ليك شركات الـ AI معهم سيولة كبيرة وعندهم يعني الـ return on investment عندهم قوي جدا. أوكي، يعني إذا طلعت الفوائد 50 نقطة مئوية أو الـ spread وسعت 50 نقطة ما حيتأثروا كتير، بالعكس هي هيدي الـ issuance من شركات الـ AI هي اللي عم تزيد الضغط على السندات الطويلة. يعني الحكومة الأمريكية منا عم تصدر بس هني عم يصدروا، ولذلك عم تطلع الفوائد. يعني سكوت بيسيت بنوع ما وقتلي عم يشتري هذه السندات الطويلة عم يعمل نوع من السبسيدي لشركات الاي اي، عم ينزل التمويل لشركات الاي اي، منه عم بيساعد حاله أكيد، يعني عم يساعد بركي المتدين الأمريكي اللي عنده مورجج، ولكن أنا برأيي لازم أنا بفضل أن السوق يمشي بطريقة طبيعية والفائدة توصل على المستوى الطبيعي اللي لازم تكون عليه.
0: نعم.
1: بس اللي عم نشوفه انه بداية اليلد كيرف كنترول، هيدا اللي عم بيصير.
0: نعم، شكرا جزيلا لك، ضيفنا من دبي زياد عواد الرئيس التنفيذي لشركة عواد كابيتال ليميتد.

مشاهدينا، كان قد تحسن نشاط المصانع الصينية خلال شهر أغسطس، ولكن حالة الضعف استمرت في قطاعات الخدمات والبناء. ارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI إلى 49.8 نقطة في أغسطس، ولكنه ظل دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. جاءت القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين عند 49.6 بدعم من تحسن الطلب والإنتاج. ولكن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية الذي يشمل الخدمات والبناء استقر عند 49 نقطة، وهو المستوى ذاته المسجل في يوليو، ليبقى عند أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2022. أظهرت البيانات أن الصادرات واصلت تقديم الدعم للنمو، مدفوعة جزئيا بقوة الطلب العالمي على شحنات الذكاء الاصطناعي، وهذا ما ساعد على رفع أسعار بعض المنتجات التكنولوجية الصينية. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية.

0: وبالحديث عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدورها عن تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. ونفت الدفاع الإماراتية ما يتم تداوله حول استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأكدت على جاهزية قواتها للتعامل مع كافة التهديدات. من جهتها، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي جديد، ولفتت في بيان إلى أنه تم مهاجمة قواعد أمريكية ردا على الهجوم على جزيرة لارك، وشددت على أن واشنطن ستتحمل عواقب أي هجوم آخر. كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت أن قصف جزيرة لارك الإيرانية استهدف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تقوم بزرع ألغام وتشكل تهديد وشيك في مضيق هرمز. أضاف بيان القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراء هدفه حماية البحارة المدنيين وحركة الشحن التجاري والتدفق الحر للتجارة العالمية، رافضا وصف الحرس الثوري الإيراني للهجوم على أنه عمل عدواني. أفادت وكالة تسنيم بمقتل شخصين جراء قصف أمريكي بمسيرة على موقع في الجزيرة المطلة على مضيق هرمز. يأتي ذلك في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي كبير أن القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق إيرانيتين في جزيرة لارك. وأوضح المسؤول الأمريكي أن الجيش رصد قوات الحرس الثوري الإيراني وهي تستعد لإطلاق صواريخ مزودة بألغام بحرية باتجاه مضيق هرمز. قال الحرس الثوري الإيراني إنه سيرد على الهجوم الأمريكي الذي استهدف جزيرة لارك. وصرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية، صرح بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة الأردنية، وأكد أن القوات المسلحة الأردنية تعاملت مع هذه الاعتداءات وتمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. وكشف وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت أن واشنطن ستفرض عقوبات جديدة على إيران أسبوعيا تبدأ باستهداف البنوك. وأضاف بيسانت لوكالة رويترز أن امتلاك أموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني أمر غير مقبول. تراجع عدد السفن التجارية التي رصدت وهي تعبر مضيق هرمز إلى 5 سفن يوميا مطلع الأسبوع وفق بيانات للشحن، مع استمرار حذر الشركات بسبب الهجمات على السفن. وبحسب بيانات الشحن، قد يكون العدد الفعلي للسفن العابرة أعلى من ذلك، إذ تعمدت بعض السفن إيقاف أنظمة التعرف الآلي لتجنب رصدها واستهدافها. تغطي صور بعض المفقودين الذين يتجاوز عددهم 3000 شخص تغطي جدران المستشفى التعليمي في نيبال، وذلك في أعقاب فيضانات كارثية اجتاحت المنطقة الحدودية بين نيبال والصين. وتشير الأرقام الصادرة عن نيبال والسلطات الصينية المسؤولة عن التبت إلى أن إجمالي عدد المفقودين يبلغ 3048 شخصا، مع تأكيد وفاة 797 شخصا آخرين. بقيت فقرات الأسواق العربية بعد الفاصل.
1: هنا تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
5: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

0: يبدأ اليوم تداول أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الرئيسية تاسي بعد انتقالها من السوق الموازية نمو. سيبدأ تداول السهم عند ريالين و55 هللة، هذا آخر سعر إغلاق له في سوق نمو قبل تعليق التداول. وبالانتقال يرتفع عدد الشركات المنتقلة من نمو إلى تاسي إلى 23 شركة، فيما يصل عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى 253 شركة. اليوم في الأسواق العربية الساعة 12:30 في توقيت السعودية سيكون لدينا مقابلة خاصة مع الدكتور حسن الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لدن للاستثمار للحديث عن خبر انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية. في أخبار الشركات السعودية، أعلنت شركة الحفر العربية عن توقيع عقد جديد لمدة 5 سنوات مع شركة SLB Schlumberger Middle East لتوفير 11 حفارة برية لعمليات الحفر المتكاملة لمشاريع الغاز بقيمة 3 مليارات ريال. هي الحفارات ذاتها التي كانت تعمل ضمن المشروع السابق لحفر الغاز المتكامل مع الشركة الأمريكية. من المتوقع أن يسهم العقد في إيرادات الشركة ابتداء من الربع الثالث من هذا العام، وسيدعم استمرار تشغيل أسطول الحفارات البرية للشركة طوال مدة العقد. عم نتحدث إذن عن 3 مليار ريال قيمة جدا كبيرة، هي الأمر الذي يدعم السهم بشكل أساسي. مؤشر السوق السعودي الآن إذن على ارتفاعات ب0.3 نقطة مئوية. الدعم بشكل أساسي يأتي من أسهم أرامكو ومن أسهم بترو رابغ، بالإضافة إلى بعض الارتفاعات التي نشهدها على أسهم الراجحي. نتابع الأسهم الأكثر ارتفاعا وتراجعا الآن. عم نتابع كنا ضغوط على المطاحن الأولى، كانت العمومية وافقت على توزيع 17.9% عن النصف الأول. تاريخ التوزيع رح يكون 16 سبتمبر. كان لدينا أخبار دلة الصحية، العمومية وافقت على منح سهم لكل 5 أسهم. وكان لدينا الأخبار المتعلقة بالحفر العربية. مؤشر السوق السعودي أصبح مرتفع على مدار شهر أغسطس حتى هذه الجلسة ب5.5%. هذه آخر جلسات أغسطس. اليوم أمس كانت السيولة ضعيفة بعض الشيء، وكان لدينا عمليات جني أرباح. الارتفاعات كانت بشكل أساسي على السوق السعودي من جلسة 13 أغسطس، مدعومة بشكل أساسي من أسهم الراجحي، أسهم كانت ممتازة على مدار شهر أغسطس. الدكتور عبد الله السلوم أستاذ المالية في جامعة الإمام أشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات الأمريكية قد يدفع إلى عادة توجيه السيولة داخل أسواق الأسهم في المنطقة، لافتا إلى أن القطاع المصرفي السعودي قد يكون من المستفيدين من بيئة العوائد المرتفعة. دعونا نتابع.
1: نتكلم دائما على أسواق السندات والعوائد، كلما ارتفعت نجد أنه في سيولة تجذب من الأسواق الأخرى، يمكن ما هو فقط أسواق الأسهم ككل، حتى من نطاق الأسواق الناشئة. هذا طبعا يضغط على أسواق الأسهم في هذا التصنيف، خاصة أننا برضو قاعدين نتكلم على مرحلة مستمرة من متوسطات العوائد المرتفعة مقارنة بفترات سابقة كنا نشهدها في الأسواق. هذا الأمر قد يغير نوعا ما توجهات السيولة حتى داخل سوق الأسهم، ممكن يضغط على مكررات الربحية لبعض الشركات، قد تستفيد قطاعات وهي قد تكون قطاعات محدودة لأنها مهمة جدا مثل القطاع المصرفي أو البنكي بحكم ارتفاع مستويات العوائد اللي ممكن تشهدها الأسواق. قد يكون أيضا استفادة البنوك اللي لديها تكاليف أقل بالنسبة لمحافظ الودائع، هذا لا شك أنه يعيد رسم وتموضع السيولة داخل السوق، بالإضافة إلى أنه قد تذهب سيولة إلى أسواق السندات بسبب العوائد المرتفعة بالطبع.
0: تنطلق اليوم في الرياض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 بمشاركة أكثر من 1000 متحدث و1800 شركة تقنية من جميع أنحاء العالم. يقام المؤتمر لأول مرة في موعده الجديد خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 3 سبتمبر تحت شعار إلى عوالم جديدة. هي خطوة تستهدف تعزيز موقعه ضمن أجندة المؤتمرات التقنية العالمية، ويتوقع أن يحضر هذه النسخة نحو 200,000 مهتم. يركز ليب 2026 على الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة والرقائق الإلكترونية إلى جانب التقنية المالية والصحة الرقمية والمدن الذكية. ويأتي المؤتمر في وقت يواصل فيه الاقتصاد الرقمي السعودي نموه مع تحول ليب إلى منصة رئيسية للإعلانات الاستثمارية والشركات التقنية في المنطقة.

0: تراجع سعر عملة البيتكوين صباح اليوم ب 2% بعد عودة الهجمات الصاروخية في الشرق الأوسط بين أمريكا وإيران قبل أن تقلل جزء من الخسائر. جاء ذلك بعد تسجيل صناديق تداول عملة البيتكوين صافي شراء أسبوعي ب 900 مليون دولار على الرغم من تسجيلها صافي تخارجات يوم الجمعة ب 200 مليون دولار. وكانت تصريحات كيفن وورش المتشددة نهاية الأسبوع الماضي قد أدت إلى تراجع سعر البيتكوين لتتداول دون 80,000 دولار، لكنها ما زالت أعلى من المستويات المسجلة في أوائل أغسطس عندما يقرب من 60,000 دولار. هو الأمر الأساسي اللي حدث مع البيتكوين من نهاية الأسبوع الماضي عندما سمعنا التصريحات المتشددة من كيفن وورش وبدأ السوق يرفع من رهاناته على رفع الفائدة بسبتمبر، هيدا أثر على البيتكوين وأثر حتى على الذهب، وبالتالي الموضوع يتعلق بشكل أساسي بهيدا التسعير. دعونا نذهب إلى الأسواق العالمية بشكل أكبر إلى زميلة كارينا كامل تنضم إلينا من هناك. كارينا، لدينا أسبوع حافل بالنسبة للبيانات الاقتصادية، بالنسبة للأحداث، أعطينا هيك تفصيل على ماذا يجب أن يركز المستثمر على مدار هذا الأسبوع؟
1: يعني العديد من الأمور المهمة وكلها يجب فعلا أن يركز عليها المستثمر، ولكن دعيني أشير سريعا إلى التداولات على الأسواق الأوروبية اليوم، لأنه بشكل عام الأسواق تشهد ضعف في ظل تراجع شهادة أخذ المخاطرة، ارتفاع المخاطر الجيوسياسية في ظل طبعا الهجمات الجديدة للمرة الأولى في فترة طويلة شهدنا فعلا هجمات بين الولايات المتحدة وإيران. أسهم الطاقة ترتفع، فأسهم في السوق الأوروبي مثلا مثل توتال وأو أم في تحقق مكاسب اليوم، ولكن بشكل عام الضعف هو سيد الموقف، وربما الضعف واضح في السوق الألماني لأنه في تباين بشكل عام في الأسواق الأوروبية اليوم، ولكن تراجع لمؤشر داكس. لماذا؟ للإجابة على سؤالك، هنا البيانات الاقتصادية مهمة جدا حول التضخم، ننتظر القراءة النهائية لكل ألمانيا لاحقا اليوم، من المتوقع أن تظهر ارتفاع التضخم في ألمانيا إجماليا إلى مستوى يعني يقترب من 3%، من 2.8% إلى 3%، وصدرت المناطق الإقليمية المختلفة وأغلب المناطق الإقليمية كان فيها ارتفاع في التضخم، ما يشير إلى قراءة عالية لاحقا اليوم. وكل هذا مهم لأنه للإجابة على سؤالك اجتماع الاي سي بي في غاية الأهمية، وطبعا نحن نتابع عوائد سندات الخزانة في المنطقة الأوروبية ككل في ظل التسعير. الأسواق تقريبا بنسبة 100% رفع الفائدة من قبل الاي سي بي، لأنه يوم غدا الثلاثاء لدينا أرقام التضخم أيضا في منطقة اليورو التي من المتوقع بحسب التقدير في السوق أن تتجاوز 3%، 3.2% النسبة المستهدفة من قبل السي بي آي الأوروبي، ولذلك نتوقع رفع الفائدة من قبل الاي سي بي. ماذا عن الفيدرالي؟ احتمال رفع الفائدة زاد إلى 58% في اجتماع سبتمبر، وذلك بعد تصريحات كيفن وورش في جاكسون هول. بعض البنوك الاستثمارية مثل باركليز حتى تتوقع رفعين هذه السنة في سبتمبر وأيضا في ديسمبر، وربما هذه التوقعات قد تتأثر بتقرير العمل الأمريكي الصادر يوم الجمعة الذي من المتوقع أن يطر إضافة ما بين 48,000 و 58,000 وظيفة في الاقتصاد الأمريكي. هذا إيجابي لأنه كيفن وورش قال لنا أنه سوق العمل بصحة، ولكن المشكلة هي التضخم، أنه هو غير يعني هو منزعج بمستوى التضخم العالي، وبالتالي هناك عمل كبير أمام الفيدرالي، هذا ما قاله في جاكسون هول. ولدينا بيانات مهمة حول سوق العمل في الاي دي بي، تقرير الجوبليس كليمز، تقرير الاي اس ام حول السوق حول النشاط الصناعي والخدمي، كل ذلك على الساحة الأمريكية إضافة إلى البيج بوك. وما لا ننسى اليوم أيضا يستضيف سكوت باسنت وزير الخزانة الأمريكي قمة الجي 20 في ولاية نورث كارولينا، ونحن نتحدث عن التطورات الجيوسياسية، ولكن الملف التجاري
0: ما هي برأيك الأسئلة التي سيتم توجيهها إلى سكوت باسنت بالنظر إلى أن هناك الكثير من الملفات الساخنة اليوم المتعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية؟
1: ملفات ساخنة جداً، وقد نقول حتى تباين في الأولويات، لأنه نحن نعرف من وجهة نظر سكوت باسيت والولايات المتحدة الأولوية رقم واحد هي انعاش الاقتصاد الأمريكي، وأيضا إعادة التوازن إلى العلاقات التجارية، مكافحة ما يصفه بالتريد امبالانسز. وهو قال عشية القمة أنه غير مقبول أبدا أن يكون لدى الصين هذا الفائض التجاري الذي يتجاوز التريليون دولار، وعلى الدول المشاركة في القمة أن تراجع علاقتها التجارية مع الصين. هذا في ظل التصعيد الذي شهدناه من قبل إدارة ترامب مع كندا وانهيار المحادثات التجارية بين كندا والولايات المتحدة، وكندا ردت وقالت أنها ستفرض إجراءات مضادة. فأكيد هذا هو الملف رقم واحد، ولكن طبعا أيضا كل الدول المجتمعية ستود أن تعرف متى ستعود الملاحة إلى مضيق هرمز، ولكن حتى قبل ذلك متى ستعود الهدنة التي ربما يعني اخترقناها بشكل واضح جدا خلال الساعات القليلة الأخيرة. فكل هذه الملفات على الطاولة من دون أصلا ما حتى أن نتطرق إلى مسألة الدين العالي جدا سواء كان في الولايات المتحدة أو العديد من الدول الأخرى الصناعية، ومسألة العوائد العالية جدا. فهذا بالنسبة للجي 20. أود فقط أن أشير إضافة إلى كل ذلك، لدينا اجتماع للبنك المركزي النيوزيلندي يوم الأربعاء،

0: رفع للفائدة ب 25 نقطة متوقع، والبنك المركزي الكندي أيضا يجتمع هذا الأسبوع. كل هذا طبعا بعد أسابيع قليلة ننتظر اجتماعات الفيدرالي، بنك أوف جابان والإي سي بي. فأسبوع مهم، ولكن فترة على مدار شهر سبتمبر في غاية الأهمية للأسواق العالمية.
1: سترافقيننا كما دائما على مدار هذا الأسبوع وتعطينا تفاصيل كل هذه الملفات. كارينا كامل كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك.

0: قد تبدأ القصة بقرار في مكان ما يهز أسواقا في مكان آخر. أرقام تتحرك تنشئ تحالفات ومصالح واتفاقات، قوة تعيد رسم الموازين، سياسة تحرك الاقتصاد. تقلبات واضطرابات تبحث عن حلول، موارد وثروات تفتح أبوابا تشعل نارا، وحروب نزاعات تمتد وتعيد تشكيل الخرائط، وكل طرف يكتب روايته. السياسة والاقتصاد كلمتان لمعنى واحد، خطان في قصة واحدة. معرفة تبدأ هنا.
1: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
3: ضيفنا هذا الأسبوع يقول إن السر لم يكن رأس المال بل الخيال.
4: أنا ما أعتبرش نفسي رجل أعمال، بشوف صدف معينة، فرص معينة، بحاول أحولها إلى حقيقة.
3: تقريبا شفت كل الفترات الاقتصادية والسياسية اللي مرت على مصر، كيف تقرر متى تخاطر ومتى تنسحب؟
4: أفضل نظام اقتصادي مر على مصر كان قبل الثورة. الجنيه المصري بيعكس الوضع الاقتصادي القائم. أزمة اقتصادية دي أدفع حاجة في المنطقة، يقابلها أزمات إنسانية.
3: هل تؤمن إنه العلاقات في مصر أهم من الكفاءة الاقتصادية؟ المهندس صلاح دياب مؤسس بيكو القابضة.
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الأحد السادسة على العربية بيزنس.
5: ما بين الصخور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في

0: مساري السوق.
1: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
0: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها. حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها. تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
3: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
4: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
2: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
1: اكبر شبكة من المراسلين،
3: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
1: وافضل باقة من المختصين.
4: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
1: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
5: منتصف النهار.

0: أسعدتم نهارا مستمعينا، 12 بتوقيت الرياض، هذا منتصف النهار يقدمه لكم محمد عطية من العربية FM وتتابعون فيه.
1: في الواجهة،
0: تصعيد جديد بين أمريكا وإيران، وترامب يؤكد أنه لن يسمح بامتلاكها سلاحا نوويا، وبيسنت يتوعد بمزيد من العنف.

0: عقوبات.
1: في الواجهة،
0: انطلق واجتمع اللجنة الاستراتيجية الأول اتفاقية مكة بحضور رفيع المستوى للدول الأعضاء.
1: في الواجهة،
0: روسيا تسقط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية وتضع منشآتها للطاقة ضمن بنك الأهداف، وكييف تحقق في شبهات إهمال بحادث مستودع ميلا.
1: الحي المالي،
0: انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 في الرياض اليوم.
1: مصادر مفتوحة،
0: أفغانستان تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة بحسب منظمة العمل الدولي.

0: استوديو لايت.
1: ونتابع أيضا طائرات خاصة ورحلة عائلية للقاء البابا وراتب بمليوني فرنك سويسري وصفه بأنه مهين. تفاصيل جديدة يكشفها تحقيق أخلاقي يعود إلى عام 2016 في الأشهر الأولى لجياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية FM على الموجة 103.5 من الرياض و 106.6 من جدة وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
0: في الواجهة

نبدأ إذن مستمعينا منتصف النهار من تطورات الصراع الأمريكي الإيراني، ونبدأ من أحدث تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تطورات الصراع مع إيران، إذ قال في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يرى مبررا للاعتراض على جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا أن طهران كانت ستستخدم الأسلحة النووية لو تمكنت من امتلاكها. كما وصف ترامب المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص عنيفون وأشرار للغاية على حد تعبيره. أشاد الرئيس الأمريكي بنجاح الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية إلى جانب حملة الضغوط المالية التي تقودها واشنطن، واعتبر أن هذه الإجراءات أسهمت في تراجع إيران، واصفا إياها بالدولة الفاشلة. كما أكد ترامب أن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لخسائر واسعة، قائلا إن قواتها البحرية انتهت وقواتها الجوية انتهت أيضا، وأن قادة إيران تم القضاء عليهم، مؤكدا كذلك القضاء على قدرات الدفاع الجوي الإيرانية. تصريحات الرئيس الأمريكي جاءت بعد ساعات قليلة عودة الضربات الأمريكية على إيران، فبعد انقطاع لشهر كامل انطلقت المقاتلات الأمريكية مجددا ونفذت هجمات على جزيرة لارك الإيرانية التي تقع داخل مضيق هرمز، لكن هناك إرباك بشأن حقيقة استهداف جزيرة ثانية تبعد عن المضيق مئات الكيلومترات، قصفت أو لم تقصف. عملية محدودة مستمعين إذن لكنها دقيقة، أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران وأنهتها بشكل سريع. الهجمات هدفت وفق القيادة المركزية الأمريكية لحماية الملاحة وإزالة تهديدات إيرانية وشيكة في هرمز، عبر استهداف قوات تابعة للحرس الثوري كانت تعمل على زرع الألغام. سنتكوم أضافت أن إيران هي من أوجدت التهديد، نافية الادعاءات الإيرانية بأن ضرباتها شكلت عملا عدوانيا. أما الأهداف فاقتصرت على موقع واحد مؤكد تمثل بجزيرة لارك، حيث استهدفت القوات الأمريكية منصتي إطلاق كانتا تستعدان لإطلاق الصواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه هرمز، فيما الموقع الثاني جاء مربكا ولم يدخل

دائرة الاستهداف المؤكد، بل تضمنه منشور مولد بالذكاء الاصطناعي نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأكد فيه تدمير جزيرة خارك بالكامل. الحرس الثوري مستمعين، وبعد الهجوم الأمريكي على لارك تعهد برد وعقاب وترجمه سريعا بمهاجمة أهداف عسكرية أمريكية في الأردن، عبر ما قال إنه عملية مركبة بالصواريخ والمسيرات ليخرج الجيش الأردني، ويؤكد اعتراض وتدمير 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للبلاد، وتمكن أيضا من التعامل معها بنجاح قبل تشكيلها أي تهديد للسكان أو الممتلكات. بالحديث أيضا مستمعين عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدورها عن تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. كما نفت الدفاع الإماراتي ما يتم تداوله حول استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأكدت على جاهزية قواتها للتعامل مع كافة التهديدات. من جهتها أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي جديد، ولفتت في بيان إلى أنه تم مهاجمة قواعد أمريكية ردا على الهجوم على جزيرة لارك، وشددت على أن واشنطن ستتحمل عواقب أي هجوم آخر. على وقع هذه الضربات قفزت أسعار النفط بأكثر من 2% في مستهل معاملات اليوم، بعد أن شنت القوات الأمريكية غارات على منصتي إطلاق صواريخ إيرانيتين في جزيرة لارك الإيرانية بمضيق هرمز، في أول غارات أمريكية معلنة على إيران منذ أواخر شهر يوليو. هذا وما تزال حرب واشنطن الاقتصادية مستمرة. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لرويترز أن الوزارة تعتزم فرض عقوبات ثانوية جديدة أسبوعيا لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران على أن تستهدف في البداية البنوك. وأضاف بيسنت أن الإجراءات قد تشمل عزل مؤسسات مالية عن النظام المالي القائم على الدولار، محذرا البنوك من الاحتفاظ بأموال إيرانية أو مساعدة النظام الإيراني. كما أكد أن واشنطن ستوجه الرسالة نفسها إلى وزراء مالية مجموعة 20 ومحافظي البنوك المركزية، وداعية إلى قطع العلاقات الاقتصادية مع إيران، وإلى ستواجه مؤسساتهم عقوبات ثانوية.

0: معنا الآن مستمعينا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم. دكتور نبيل أهلا وسهلا بك معي في منتصف النهار. إذن يعني انطلاق المقاتلات الأمريكية مجددا وتنفيذ هجمات جديدة على جزيرة لارك الإيرانية اليوم، كيف يمكن أن نقرأ هذا التطور الجديد؟ كيف يمكن أن نقرأ هذه الضربات بعد توقف دام يعني تقريبا لمدة شهر؟
1: مساء الخير أستاذ محمد. يعني هذا يندرج في إطار الضغوط العسكرية الموجودة عبر استخدام الضربات العسكرية لإضعاف القدرات العسكرية الإيرانية، ورغم النظام الإيراني على عدم محاولة استهداف مضيق هرمز مجددا، عملية الاستهداف أستاذ محمد شملت موقع استراتيجي مهم شديد الحساسية، لأنه لارك تقع عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز، ما يجعلها مهمة لمراقبة حركة السفن والتحكم بالممر البناءي، إلى جانب إضعاف القدرة الإيرانية على تعطيل هرمز باستخدام الصواريخ والمسيرات والرصد البحري ضد السفن أو القوات الأمريكية، مع حرص الولايات المتحدة على تأمين حرية الملاحة وتفكيك واشنطن للبنية العسكرية المحيطة بالمضيق، إلى جانب عزل منظومة هرمز عبر استهداف لارك ومناطق أخرى. يعني في هنالك تسريبات إعلامية تتحدث عن قشم والساحل، وهذا يعني ضرب شبكة متكاملة من القدرات الإيرانية، بالإضافة إلى ذلك أنه هذا ربما قد يكون مقدمة لعمليات عسكرية أوسع من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هذه هي رسالة تحذيرية للجانب الإيراني رد من خلال ما يعرف بتوسيع دائرة الاشتباك. إيران تنتقل من

0: الرد هذه المرة من استهداف دول الخليج وإسرائيل إلى الأردن في محاولة لارتداد الصراع ولإصدار رسالة بأن إيران ما زالت مصرة على رفع كلفة المواجهة عن طريق توسيع الرقعة الجغرافية من ناحية وإثبات الخطأ في المعلومات الأمريكية والتقييم الميداني. لأنه في فترات سابقة خرج علينا الرئيس ترامب وقال بأن إيران فقدت 80% من قدراتها الصاروخية والمسيرات، وبالتالي عبر استهداف الأردن ببعد حوالي 1000 والاعتداء عليه عبر يعني مسافة تبعد حوالي 1700 كيلومتر، هو يحاول الجانب الإيراني التأكيد على أنه ما زال يمتلك هذه القدرات.
1: طيب دكتور نبيل، فقط دعني أنوه لبعض الأخبار العاجلة التي ترد الآن للعربية FM وصول وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء لاتفاقية مكة إلى مقر الاجتماع في إسطنبول. إذا نتابع معكم مستمعين هذا الخبر العاجل الوارد الآن للعربية FM وصول وزراء دفاع وخارجية الدول الأعضاء لاتفاقية مكة إلى مقر الاجتماع في إسطنبول في هذه اللحظات، وربما يكون معنا بعد قليل موفد العربية الزميل هاني الصفيان من هناك للوقوف على يعني هذا الاجتماع ومعرفة مخرجات هذا الاجتماع أو بداية هذا الاجتماع والملفات أيضا الذي والتي يحملها هذا الاجتماع. عود مجددا لك دكتور نبيل العتوم، يعني اليوم كيف تقرأ طهران هذا الإعلان من وزارة الخزانة الأمريكية وزير الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات ثانوية جديدة ربما تكون يعني أكبر وأقوى أيضا على طهران، وذكر أنها ربما تكون بشكل أسبوعي، كيف يمكن أن تقرأها طهران؟
0: يعني تعتبر طهران هي تصعيد غير مسبوق وحرب اقتصادية تعادل أكثر حتى من الحرب العسكرية.
1: نعم.
0: الجانب الإيراني بدأ يعد إلى ما يسمى بالاستراتيجيات لمواجهة الجانب أو الاستراتيجية الأمريكية من خلال الحديث أولا والتركيز أولا عن البحث عن شرايين بديلة ومحاولة الالتفاف على القيود البحرية وشبكات تجاوز العقوبات مع استخدام الموانئ الباكستانية وبحر قزوين ومسارات برية وسكك حديدية في ظل الضغوط على الموانئ الإيرانية وحركة الحصار. لكن هذه الدول في نهاية المطاف أستاذ محمد لن تضحي في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية لصالح الجانب الإيراني نظر لتداعيات ذلك وخطورته. الأمر الآخر أو الاستراتيجية الثانية هو الحديث عن أهمية بقاء النظام الإيراني. طهران تعيد ترتيب الاقتصاد بحيث تذهب الموارد المحدودة أولا إلى الغذاء والطاقة والأمن والمؤسسات الحيوية مع التركيز على التقشف القسري عبر إعطاء الأولوية للواردات الأساسية وترشيد السلع، بمعنى إدارة الاقتصاد بحيث يستطيع الاستمرار بأدنى مستوى ممكن وليس اقتصادا قادرا على النمو.
1: لكن يعني حتى يعني هذه الطريقة يعني طريقة أن يتم وضع استراتيجية أو أن يتم وضع خطة لإدارة الاقتصاد داخل طهران، كم من الممكن تستطيع تحمله طهران؟ يعني كم من المدة تستطيع أن تتحمل كلفة هذا الأمر؟ يعني
0: هذا سؤال مهم ومحوري أستاذ محمد. التحمل هو تحمل الشعب الإيراني لكلفة ما يسمى بالصمود، وهذه أخطر نقطة لأن التضخم في ارتفاع، العملة في انهيار، هنالك تراجع القوة الشرائية، ربما قد يبقى النظام بحدوده الأدنى من الناحية المالية والأمنية قائما، لكن في الوقت نفسه تصبح حياة الناس أكثر صعوبة مع رهان الولايات المتحدة الأمريكية على استراتيجية واضحة هدفها استمرار الأزمة الاقتصادية الذي قد يحول الضغط الخارجي إلى أزمة شرعية وتماسك وربما انهيار النظام الإيراني أو انهيار الوضع الاجتماعي في إيران عبر اندلاع الاحتجاجات بشكل غير مسبوق. لكن نقطة الضعف الاستراتيجية ربما المبالغة في الضغط ربما قد تأتي أستاذ محمد بنتائج عكسية، يعني قد تدفع إيران إلى القيام بمغامرة عسكرية عبر الاعتداء على الدول ودفع بعض الوكلاء والأذرع إلى هذه الاستراتيجية كما حدث اليوم عبر استهداف الأردن من ناحية، ومن ناحية أخرى الاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة. الاستراتيجية الأمريكية هي استراتيجية أعتقد أنها مهمة ومحورية لأنها قائمة على أربع مرتكزات أساسية. المرتكز الأول هو استراتيجية الخنق الاقتصادي عبر تشييد القيود على النفط والموانئ والأموال المجمدة والتجارة الخارجية ومزيد من العقوبات بهدف تخفيف قدرة النظام على تمويل الحرب وإعادة بناء قدراته العسكرية. الأمر الثاني هو ما يعرف باستراتيجية الانتظار والاستنزاف عبر ترك الضغوط الاقتصادية والمالية تتراكم على الجانب الإيراني بحيث تصبح كلفة عدم الاتفاق أعلى من كلفة تقديم التنازلات مع الضغط العسكري المتدرج، وهذا ما شاهدناه اليوم استخدام الضرب

0: كان هدفها الأساسي هو ضعف القدرات الإيرانية بشكل كبير جدا. نعم. ومحاولة إقناع النظام، الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة للذهاب إلى أقصى درجة ممكنة عن طريق ما يسمى بتكامل الأدوات، بمعنى أن ترامب لا يحتاج بالضرورة إلى اختبار أحد المسارات، يمكن الانتظار اقتصاديا والضرب عسكريا عند الضرورة والتفاوض في الوقت نفسه. والهدف الأساسي لواشنطن محمد هو دفع طهران للاختيار ما بين اتفاق بشروط أكثر سلامة وبين استمرار التآكل الاقتصادي والعسكري ومواجهة مصيره، لأنه الآن الجانب الإيراني ما زال يتحدث عن إمكانية التحمل لأكثر من سنتين ونوضع خطة عمل وبرنامج طريق والخطة للتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن أعتقد أن الأمور لن تكون بمستوى السهولة التي يتحدث عنها النظام الإيراني، لأنه اليوم اللي بيتابع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام الإيراني يجد هنالك طوابير من السيارات تصل إلى 3 أو 4 كيلومتر تصطف على محطات البنزين للحصول على البنزين. تصور أنه دولة بمثل إمكانات إيران من حيث الطاقة والغاز وإلى آخره بدأت تعاني من شح ربما قد تكون أثاره إذا في حال تصاعده قد تؤدي إلى انفجار الوضع الاجتماعي برمته.
1: شكرا جزيلا لك مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية عبر زوم من عمان الدكتور نبيل العتوم، تحياتي لك دكتور. حذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن استمرار العمليات ضد إيران قد يستنزف قدرات الجيش ويقوض جاهزيته لمواجهة تهديدات أخرى وصولا إلى مهام الدفاع عن الأراضي الأمريكية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر مطلعة على تقييم سري تحذيرات تضمنت تقييما لتداعيات توزيع السفن والطائرات والأفراد وأنظمة الأسلحة الأمريكية حول العالم مع دخول العملية العسكرية في إيران شهرها السادس. هذه التحذيرات مستمعينا لم تقتصر على القيادة العسكرية الواحدة، إذا اعترض قادة القيادات الأمريكية في أوروبا والمحيطين الهندي والهادئ والقيادة الجنوبية قائد القيادة في المحيطين الهندي والهادئ صامويل بابار، وانتقد حجم الدعم المطلوب من قواته ومن بينها مجموعة حاملة الطائرات ومدمرات. أما القيادتان الأوروبية والجنوبية فحذرتا من أن تحويل السفن والطائرات الاستطلاع إلى الشرق الأوسط بدأ يؤثر في قدرتهما على تنفيذ مهام مرتبطة بالدفاع عن الأراضي الأمريكية. صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إيران تريد استئناف برنامجها النووي زاعما أن التهديد لم يزل بعد، وأكد أن حكومته وليس غيرها هي التي ستكمل المهام مع إيران، مطالبا بحسم أمر النظام الإيراني نهائيا.
2: لا تزال هناك أمور يتعين استكمالها، وأول ما يجب علينا استكماله هو إزالة الخطر الإيراني بصورة نهائية ودحر هذا النظام. لن يطوروا سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للحكومة، لن تمتلك إيران سلاحا نوويا ما دمت رئيسا للحكومة. ومن سيكمل المهمة؟ أيزنكوت الذي أراد منا التوقف في منتصف الطريق؟ أيزنكوت ومع من؟ مع الحكومة التي سيكون مضطرا إلى تشكيلها؟ سينسحبون من لبنان وسينسحبون من غزة وسينسحبون من سوريا وسيقيمون هنا دولة فلسطينية، وهم يقولون ذلك، إنهم يخفون ذلك، لكن هذا ما يفكرون فيه.
1: في الواجهة، بدأ اليوم في إسطنبول اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الأركان السعودية الفريق أول فياض الرويلي، ووزراء الدفاع والخارجية وقادة جيوش تركيا وباكستان. في الواجهة، أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن القوات البحرية قامت بالتصدي لزوارق انتحارية حوثية حاولت الانتشار في الممر الدولي بالبحر الأحمر، وذلك بعد اشتباكات مسلحة متتالية. وأكد الإعلام العسكري التصدي للزوارق أثناء محاولتها التسلل والاقتراب من الجزر المحررة، وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع والتي تخوضها المقاومة الوطنية والتي تخوض بها المقاومة الوطنية هكذا اشتباكات مع زوارق انتحارية حوثية.
3: في الواجهة،
1: نكمل مستمعينا من التطورات في السودان. وفي تطور لافت وصلت إلى الخرطوم قوة جديدة منشأة

0: الحق عن قوات الدعم السريع تضم أكثر من 200 مقاتل من بينهم قيادات ميدانية بارزة على رأسها القائد الميداني أبو بكر حمودة دحلوب، وهو قائد شعبة استخبارات المهام الخاصة لقوات الدعم السريع بولاية شمال كردفان حمرة الشيخ والمثلث. وأعلنت القوة انضمامها إلى الجيش بكامل تسليحها واستعدادها للانخراط في العمليات القتالية. من جانبه أكد قائد المجموعة المنشقة لوكالة الأنباء السودانية إنهم أدركوا خطأهم في الانسياق وراء قوات الدعم السريع. ارتفعت إيجارات المساكن في السودان مع عودة السكان للعاصمة ونقص المعروض من الوحدات الصالحة للسكن وارتفاع تكاليف الكهرباء والمياه لتتجاوز بعض العقارات 1200 دولار شهريا، فيما بلغت المساكن المزودة بالطاقة الشمسية والمولدات إلى 3000 دولار. لينا يعقوب والتفاصيل في هذا التقرير.
1: هذه الخرطوم بعد الحرب، وتلك أيضا الخرطوم بعد الحرب، مشهدان لا يفصل بينهما سوى بضع دقائق من السير، لكن الفارق بينهما كبير. فبين مبان ما زالت تحمل آثار الدمار وأخرى استعادت شيئا من الحياة، تبدو المساكن الصالحة للسكن أكثر ندرة وأكثر كلفة. ومع عودة السكان إلى العاصمة وازدياد الحاجة إلى مساكن مؤقتة لمن يعملون على إعادة تأهيل منازلهم، ارتفعت أسعار الشقق.
2: الإيجارات الإقبال عليها كثير في المفروش، هنا المفروش أكثر حاجة الإقبال عنه، الناس بيجوا من برا ما من أهل المنطقة هنا، فهي الله هي الإقبال عليها كثير، عشان كده الأسعار بتاعتها بقت زايدة.
1: فنادق الخرطوم يصل سعر الليلة فيها إلى 450 دولارا وسعر الجناح إلى 1000، بينما أقلهم سعرا يصل إلى 200 دولار في اليوم.
3: سبب الغلاء هو يعني الجاز، هو الجاز يعني معروف انه الازمه العالميه اللي حصلت دي ارتفع اسعار الجاز يعني، فنحن حاليا بنشتغل بمولدات كبيره.
1: من داخل هذا المنزل تبدو ازمه الايجارات في السودان اكثر وضوحا، فالمبلغ المطلوب بات عبئا كبيرا على الاسر التي تواجه تحديا جديدا، كيف يمكنها توفير قيمه الايجار في وقت تتراجع فيه الدخول وتتزايد فيه تكاليف المعيشه.
4: المليون زمان ما زي المليون الليلة، الدولار اتضخم، الأسعار ارتفعت، يعني الأسرة بقت عشان تقعد في شقة غرفتين وكده بتتطلب إنه تدفع لها مبلغ ما أقل من 2 مليون، دي شقة الآن بدون طاقة سعرها 3 مليون سوداني ما يعادل 500 دولار، فما بالك شقة بطاقة أسعارها قد تتراوح لل 6 مليون قد تصل ل 1000 دولار أو أكثر، أما إذا بقت شقة بمولد فأسعارها بتبقى عالية شديد.
1: انقطاع الكهرباء والمياه كان سبباً في ارتفاع الإيجارات، إلا أن حكومة الخرطوم اعتبرت ما يحدث للمواطنين عملية ابتزاز ليس إلا.
5: هناك أول حاجة مغالاة في الإيجارات وفي ابتزاز للمواطنين، والآن أصبح يطالب الإيجار يكون بالدولار وأسعار خرافية للغاية.
1: وبينما تحاول الخرطوم استعادة الحياة بعد الحرب، يجد المواطن نفسه أمام معركة أخرى، معركة تأمين مسكن يستطيع تحمل كلفته. لينا يعقوب، العربية، الخرطوم.
0: في الواجهة نفتح الآن مستمعينا ملف الحرب الروسية الأوكرانية. وفي أحدث تصريحات روسية بشأن المسار الدبلوماسي لإنهاء الحرب، أكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكل من الأمريكي دونالد ترامب والأوكراني فلاديمير زيلينسكي لن يتم إلا لتثبيت الاتفاقات بشأن حل النزاع الأوكراني. وقال بيسكوف إن الاقتراح بعقد قمة بين بوتين وترامب وزيلينسكي تم منذ فترة، وشدد أن الجانب الأوكراني لا يبدي استعدادا جادا للانخراط في تسوية سلمية، وأشار إلى أن موسكو تظل منفتحة على المفاوضات، لكنه أوضح أنه لا توجد حتى الآن أي شروط مسبقة لعقدها، حيث لا تزال الفجوات بين الجانبين واسعة. في المقابل قال وزير الدفاع الأوكراني الجديد أنه سيقدم رؤية واضحة لشركاء كييف عن كيفية اعتزام بلاده مواجهة روسيا، في وقت تسعى كييف لتقديم موعد استلام جزء من قرض الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تغطية عجز الميزانية العسكرية الذي بلغ 27 مليون

0: مليار دولار، وتعول الحكومة الأوكرانية على التمويل الأجنبي لمواصلة مجهودها الحربي. على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير أنظمة الدفاع الجوي 239 مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية فوق عدة مناطق روسية من بينها موسكو وضواحيها وشبه جزيرة القرم، إضافة إلى مياه البحر الأسود. وأوضحت الوزارة أن العمليات شملت عددا من المقاطعات من بينها بلغورود وبريانسك وفورونينغ وكورسك وروستوف. تهديد روسي بموجة جديدة من الضربات الواسعة ومنشآت الطاقة تعود إلى صدارات بنك الأهداف مع تصاعد الهجمات بعيدة المدى على جانبي الحرب. موسكو أعلنت التحضير لضربات مكثفة على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا ردا على هجمات كييف على المنشآت المدنية ومرافق الوقود والطاقة داخل روسيا. التهديد مستمعين يعيد مخاوف تكرار سيناريو الشتاء الماضي عندما تضررت شبكة الكهرباء الأوكرانية وحرم الملايين من التدفئة والكهرباء. في قرية ميلا قرب كييف استهدفت مسيرة روسية مستودعا للذخيرة ما أدى إلى انفجار ضخم وحرائق امتدت إلى المناطق السكنية. أكثر من 50 مبنى تضرر وأكثر من 380 شخصا أجلوا. وأشار الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إلى حدوث تلوث كبير في المنطقة وفتح الادعاء تحقيقا في أسباب تخزين المتفجرات قرب المنازل. روسيا أيضا مستمعين أعلنت استهداف مواقع لتخزين المتفجرات وتصنيع المسيرات والذخائر في كييف، بينما قالت أوكرانيا إن موسكو أطلقت صاروخين باليستيين و130 مسيرة. في المقابل استهدفت كييف بالمسيرات مصفات كريشي وهي ثاني أكبر مصفات نفط في روسيا ضمن الحملة المتصاعدة ضد البنية التحتية للطاقة الروسية. إذن هي ضربات متبادلة تتسع معها دائرة الأهداف. موسكو تهدد قطاع الطاقة الأوكراني وكييف تضرب المصافي والمنشآت النفطية الروسية، فيما لا تلوح نهاية دبلوماسية لهذه الحرب. عبر زوم معنا الآن مستمعينا زميل عبد الجواد الروج المراسل العربية من موسكو. أهلا وسهلا بك معنا عبد الجواد. إذن بداية، كيف يعني تقرأ اليوم موسكو هذه التطورات، هذه التهديدات، يعني التهديدات الروسية بشأن موجة جديدة من الضربات الواسعة على منشآت الطاقة الأوكرانية؟ هل هناك مؤشرات بالفعل على أن القرار العسكري الآن بدأ يعني يتخذ بالفعل؟
1: مرحبا محمد. نعم صحيح، على ما يبدو بأن موسكو تختار الخيار العسكري الآن على خلفية ما يحدث من تصعيد عسكري واضح بين موسكو وكييف على أقل تقدير خلال الأشهر الثلاثة الماضية. طبعا موسكو توجه أصابع الاتهام وترمي الكرة في ملعب لندن، يعني تتحدث عن أن الجانب البريطاني يلعب دور محوري في تلك الضربات. لذلك يعني كما نلاحظ بأن تصريحات الكرملين، وزارة الخارجية، وزارة الدفاع الروسية ومجلس الأمن الروسي تشير بشكل مباشر إلى أن العملية العسكرية مستمرة على خلفية أن الجانب الأوكراني لا يذهب نحو أي خطوات جدية من شأنها طبعا إجلاس الوفود إلى طاولة المفاوضات. رحبت موسكو بشكل مباشر بضرورة عودة المفاوضات بين وفود موسكو وكييف في تركيا، لكن حتى هذه اللحظة لم تتلقى موسكو أي طلب رسمي من الجانب الأوكراني بما يخص عملية استئناف هذه المفاوضات. لذلك لطالما لوحت موسكو في أكثر من مناسبة بأنها ستذهب نحو رد الصاع صاعين بما يخص عملية استهداف العمق الروسي. لذلك نلحظ بشكل مباشر بأن بيانات وزارة الدفاع الروسية خلال الأسبوعين الأخيرين على أقل تقدير تتحدث بشكل مباشر عن استهداف سفن تقوم بنقل بضائع عسكرية إلى الجانب الأوكراني، الموانئ على البحر الأسود الأوكرانية التي تخدم وتعمل لصالح القوات الأوكرانية، هذا ما تتحدث عنه موسكو بشكل مباشر، أيضا محطات الكهرباء ومحطات النقل، البنى التحتية التي تعمل لصالح الجانب الأوكراني أيضا يتم استهدافها بشكل مباشر. محمد لو سمحت لي، طبعا في أخر الإعلانات لوزارة الدفاع الروسية يعني قبل نحو 6 دقائق من الآن تشير وزارة الدفاع الروسية إلى أنها استهدفت خلال الساعة

24 الماضية منشآت البنية التحتية للوقود والطاقة ومرافق نقل ومراكز لوجستية تعمل كافة لصالح القوات الأوكرانية. تتحدث عن تحييد قرابة 1375 عسكرياً.

0: يعني عندما كانت تقف على مفترق طرق محوري قبل نحو شهر من الآن، يعني
1: صحيح
0: كانت الأطراف قاب قوسين أو أدنى من ضرورة اتخاذ قرار، لكن يعني الخيار الدبلوماسي يعني كان آخر الخيارات، وكافة
1: هذه
0: الأطراف
1: نقطة مهمة يعني عبد الجواد، يعني هل هذا الأمر يشير إلى تغير ربما في العقيدة الروسية اليوم، العقيدة العسكرية اليوم تجاه أوكرانيا؟
0: العقيدة العسكرية الروسية هي واضحة، يعني ترغب بإنهاء الأزمة الأوكرانية بالطرق الدبلوماسية، لكن يعني من شروطها الأساسية وخطوطها الحمراء الأخذ بعين الاعتبار الوضع الجديد على الأرض محمد، يعني هذه نقطة هامة جدا بالنسبة لموسكو، لا يمكنها التخلي عن المناطق التي يعني سيطرت عليها خلال العملية العسكرية، هذا الشيء يعني قد يسبب أزمة هناك وأزمة هنا وأزمة في مناطق أخرى، لذلك طبعا تلك الخطوط الحمراء التي وضعتها موسكو لم تتخلى عنها ولا في أي عملية مفاوضات ولا في أي فترة تم من خلالها الحديث عن ضرورة وجوب مفاوضات، لذلك يعني القاصي والداني في الداخل الروسي يعرف حقيقة بأن الخيار العسكري والتصعيد أصبح أمر واضح محمد، يعني ولا توجد حتى اليوم أي تفاصيل يمكن، يعني حتى أكثر المتفائلين في الداخل الروسي يعرف بشكل واضح بأن خيار الدبلوماسية قد سقط بشكل واضح، ولا سيما أن الرئيس البيلاروسي كان قد زار موسكو يعني قبل يومين من الآن، وهناك نقاشات واضحة مع الجانب الروسي، قد تذهب موسكو نحو الدخول الجديد إلى تلك المناطق، نفت بشكل مباشر إجراء عملية تعبئة عامة أو تعبئة جزئية يعني بعد الانتخابات المقررة للبرلمان الروسي الدوما في نهاية الشهر القادم، لكن في نهاية المطاف يعني الحرب تحتاج لقوات واضحة، وهذا أمر يعني يعرفه الجميع في الداخل. في نقطة أخيرة لو سمحت لي
1: تفضل.
0: بها محمد، يعني وهي نقطة هامة جدا باعتبار أن محطة زاباروجيا النووية هي المحطة النووية الأكبر في القارة الأوروبية، هذه المحطة تعمل اليوم لليوم 11 على التوالي من دون أي إمدادات للكهرباء، يعني تعمل على يعني تلك الأجهزة التي تقوم بتوليد الوقود، يعني توليد الطاقة على وقود الديزل، لذلك طبعا كما تحدثت إدارة هذه المحطة بأنها تأمل بأخذ فترة يعني وقوف للأعمال العسكرية بين الجانبين لتتمكن من صيانة شبكة الكهرباء في مدينة إرينهودار، يعني تلك التي تضم محطة زاباروجيا النووية، لأنه في حال طبعا حدوث كارثة
1: نعم
0: قد يكون لها يعني أثر كبير
1: صحيح،
0: واضح يصل لأقصى الغرب الأوروبي وأقصى الشرق الروسي وطبعا الدول المجاورة، ولهذا طبعا هي أزمة تدور بشكل
1: صحيح.
0: مباشر، وقد طبعا تدخلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في هذا الأمر.
1: شكرا جزيلا لهذه القراءة الوافية، مدير مكتب العربية في موسكو الزميل عبد الجواد الرشد، شكرا جزيلا لك.
0: تحياتي محمد.

0: احتلت أفغانستان المرتبة الثانية عالميا من حيث أدنى معدل لمشاركة المرأة في القوى العاملة بحسب منظمة العمل الدولي. وأفادت منظمة العمل الدولية أنه بعد 5 سنوات من سيطرة طالبان على أفغانستان اتسعت الفجوة بين الجنسين في سوق العمل، وأصبحت المرأة محرومة بشدة من المشاركة في الأنشطة الاقتصادية. تفاصيل أوفى مع عبدالله نادر مراسل العربية من كابول.
1: خلال السنوات 5 الماضية انخفض معدل توظيف النساء في البلاد إلى حوالي 5% في وقت تركز نمو التوظيف بالكامل بين الرجال، حيث ارتفع توظيفهم بنحو 22% مقارنة بعام 2020، وهو وضع بحسب السيدات دفع بهن إلى الاشتغال في الحقل الخاص.
2: منذ 12 عاما وأنا أعمل في الصباغة، ولكنني فتحت هذه الشركة لتعليم حرفة الصباغة والخياطة قبل 1.5 سنة لتتعلم فيها البنات اللواتي يرغبن في تعلم هذه الحرف ويصبحن مثلي مكتفيات بذواتهن.
1: تؤكد السيدات العاملات على أن زيادة فرص العمل للنساء والشباب واللاجئين العائدين وغيرهم

0: من الفئات المستضعفة أمر أساسي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في أفغانستان.
1: منذ 3 أشهر وأنا أتعلم هنا وأطالب البنات اللواتي حرمن من مواصلة التعليم أن يتعلمن حرفة ولو كانت أي حرفة لتكون مصدر رزق لهن ولعائلتهن.
0: من جهتها تؤكد غرفة تجارة وصناعة المرأة الأفغانية أن عدد النساء الحاصلات على تراخيص تجارية رسمية قد تضاعف أكثر من 4 مرات خلال السنوات 5 الماضية، ورغم توسع الأنشطة الاقتصادية للمرأة فإن محدودية الوصول إلى الأسواق المحلية والأجنبية والموارد المالية تشكل تحديات رئيسية.
2: في السنوات 5 الماضية واجهت صاحبات الأعمال مشكلات مختلفة، منها مشكلة الوصول إلى السوق وشح الموارد المالية وضعف قوة الشراء. الشيء الوحيد الجيد هو أننا نستطيع السفر إلى كل المقاطعات.
0: منظمات حقوق الإنسان بما فيها الأمم المتحدة تؤكد أن التقدم الاقتصادي لأفغانستان يعتمد على تمكين نصف السكان أي السيدات من المشاركة الفعالة في جميع قطاعات العمل. بحسب غرفة تجارة وصناعة المرأة الأفغانية فإن قلة نسبة توظيف السيدات دفع بهن إلى التوجه إلى العمل الحر في مختلف القطاعات الاقتصادية، فزاد حضورهن في مجالات الأعمال والاستثمار بشكل ملحوظ، حيث تعمل حوالي 10,000 امرأة حاصلات على تراخيص رسمية في جميع أنحاء أفغانستان. عبد النادر، العربية، كابول.
3: التقرير الصادر عن منظمة العمل الدولية مستمعين يقول أن مشاركة النساء في قوة العمل الأفغانية هبطت إلى 5.1 لتصبح أفغانستان صاحبة ثاني أدنى معدل في العالم، وأن نمو العمالة منذ 2022 تركز بالكامل تقريبا لدى الرجال، بينما بقيت النساء مستبعدات بشدة من النشاط الاقتصادي. رويترز تضع رقم 5% داخل سياق أوسع سياسات طالبان تجاه التعليم والعمل والحركة، وبالتالي فالرسالة السياسية هي أن الإقصاء الاقتصادي للمرأة أصبح جزءا مؤسسيا من نموذج الحكم وليس نتيجة ظرف اقتصادي عابر. رويترز أيضا مستمعين تربط سوق العمل بالتعليم والحركة الاجتماعية، فقبل تقرير العمل بأيام نقلت رويترز عن اليونسكو أن نحو 2.4 مليون فتاة حرمنا من التعليم الثانوي منذ عودة طالبان، وأن استمرار القيود قد يؤدي على المدى الطويل إلى خسائر ضخمة في الدخل ورأس المال البشري الأفغاني.
4: مصادر مفتوحة. الحي المالي.

تابع الذهب تراجعه اليوم بعد خسائر تجاوزت 3% بعد جلسة الجمعة وهي الأكبر منذ أوائل يونيو مع تصاعد رهانات الأسواق على رفع الفائدة الأمريكية في سبتمبر. رغم التراجع لا يزال الذهب مرتفعا بنحو 10% خلال أغسطس ويتجه لأفضل أداء شهري منذ يناير. سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي سامة نحو 1.75 تريليون ريال في يوليو مرتفعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. غير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية وبات يتوقع أن يرفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس أو ب 25 نقطة أساس في سبتمبر ثم 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر. وجاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات لرئيس الفيدرالي كيفن وارش والتي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية. اخترق الين الياباني مستوى 160 مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تدخل السلطات اليابانية والأمريكية بسوق الصرف في يوليو، ما عاد المخاوف من مزيد من الضعف ورفع احتمالات تدخل جديد من السلطات اليابانية. جاءت تراجعات مع قوة الدولار وتزايد توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة في وقت قال

0: فيه وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أنه يتوقع من بنك اليابان اتخاذ القرار الصحيح بشأن السياسة النقدية في إشارة فسرتها الأسواق على أنها دعم لرفع الفائدة بدلا من الاعتماد المتكرر على التدخل في سوق الصرف. تتحول الرياض على مدى 4 أيام إلى نقطة التقاء لرؤوس الأموال وشركاء التكنولوجيا ورواد الأعمال مع انطلاق النسخة 5 من مؤتمر ليب 2026 اليوم بحيث يستمر حتى 3 سبتمبر. يستقطب هذا الحدث أكثر من 1000 مستثمر يمثلون أكثر من 900 شركة بإجمالي أصول تحت الإدارة يصل إلى نحو 14 تريليون دولار. معنا الآن مستمعينا من دمشق الخبير الاقتصادي دكتور فراس حداد. دكتور فراس أهلا وسهلا بك معنا في منتصف النهار. إذن اليوم الحديث عن مؤتمر ليب 2026، هذا المؤتمر الذي تتصدر فيها الملفات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والاستثمار كذلك وريادة الأعمال. لو نقرأ اقتصاديا ماذا يعني هذا الحجم من المستثمرين ورؤوس الأموال العالمية؟
1: مساء الخير.
0: أهلا بك.
1: حقيقة يعني إذا جمعنا حجم الثروات الاستثمارية الحاضرة اليوم بقاعة الرياض رح نجد نفسنا أمام أكثر من 14 تريليون دولار من الأصول المدارة تجلس في منصة واحدة وعلى طاولة واحدة. هذا الرقم الاستثنائي والقياسي عالميا لا يعكس مجرد انعقاد مؤتمر تقني عابر بقدر ما هو إعلان رسمي عن إعادة التشكيل للخارطة الاقتصادية الرقمية في العالم اليوم. فبوصلة الذكاء والرأس المال الذكي تتزحزح من معاقلها التقليدية في وادي السيليكون لتتجه تماما نحو الشرق وتحديدا إلى الرياض وفي قلب العاصمة. طبعا هذه النسخة مختلفة عن النسخات الماضية بشكل كبير، وخاصة بأن السعودية تحولت بها إلى جذب هذا الرقم الكبير من الشركات لكي تكون موجودة ضمن هذا المؤتمر.
0: طيب دكتور فراس، اليوم يعني ما الذي تبحث عنه صناديق الاستثمار العالمية في السعودية تحديدا؟ سوق محلية، مشاريع الرؤية، أما الوصول حتى للأسواق المختلفة والأسواق المنفتحة؟
1: سؤال جميل. بصراحة الأسواق الغربية تعاني اليوم من ضغوط تضخمية حادة، نعرف في التراجع حاد في تمويل الاستثمار الجريء نتيجة لرفع الفائدة في أكثر من مكان ومشاكل مواضيع الفائدة حول العالم. بالمقابل يقدم لي بيئة مدعومة سياسية، تشريعات مرنة، سيولة ديناميكية تقودها عديد من الصناديق ضمن رؤية المملكة ب 2030. فعمليا هو المكان الأنسب في هذه المشاكل الاقتصادية اليوم رفع الاستثمار ضمن هذا المجال. علينا أن نتذكر أيضا بأن السعودية لم تعد المملكة عبارة عن مستهلك ضمن هذه السوق، وإنما انتقلت لتكون تبحث عن نوع من تحقيق السيادة الرقمية، فهي تبني مراكز بيانات عملاقة توطن المعرفة تطور حلولها بأيديها ضمن رؤية 2030.
0: طيب اليوم أين يمكن أن تكون هذه الميزة، الميزة التنافسية، أقصد لي الميزة التنافسية السعودية في الذكاء الاصطناعي؟ يعني هل هي في رأس المال، في الطاقة، في البيانات، أم حتى في الموقع الجغرافي والبنية التحتية الرقمية؟ يعني
1: صراحة هي مجتمعة في جميع ما ذكرت، ورأينا منذ أيام كيف كان هنالك توقيع كبير بين هيومن ومايكروسوفت في السعودية، وهو بادرة لتكون هنالك استثمارات أكثر ضمن المنطقة، خاصة بأن المنطقة وهذا السوق يحتاج إلى نوع كبير من الاستثمار في الفترة القادمة. فهو الرياض أكيد تحولت من قاطرة تقنية لمحطة توليد رئيسية لابتكارات المستقبل، وهو ما يمكن أن يكون عبارة عن رسالة واضحة ضمن مؤتمر ليب لهذا العام.
0: نعم. طيب اليوم الذكاء الاصطناعي يتصدر الأجندة ليب، يعني إلى أي مدى اليوم هناك فرصة اقتصادية حقيقية في هذا القطاع، في قطاع الذكاء الاصطناعي تحديدا في السعودية دكتور فراس؟
1: يوجد عديد من الشركات الناشئة هي موجودة ضمن الملتقى والمنصة اليوم، وبالتالي سيكون لها توفر أكثر من 1900 شركة، وبالتالي سيكون لها توفر

0: توفر اللقاء مع مصنعي الذكاء الاصطناعي والمختصين في هذا الموضوع والمبادرات الجديدة في هذا الموضوع. وبالتالي فعملية دمج نموذج ذكاء اصطناعي سعودي بقلب الأنظمة العالمية اليوم وأنظمة البرمجة العالمية هو فرصة من خلال هذا المؤتمر لكي تدرج في المرحلة القادمة. رأينا كيف نموذج الذكاء الاصطناعي علام كيف اندمج في قلب أنظمة مايكروسوفت من خلال اللقاء بين هيومن ومايكروسوفت الذي تحدثنا عنه. صحيح. وأعتقد أنه سيكون هنالك العديد من النماذج والشراكات في المستقبل القريب.
1: وسنتابع طبعا جدة هذا المؤتمر خلال اليوم والأيام القادمة. شكرا جزيلا لك من دمشق دكتور فراس حداد الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا لك دكتور فراس. الحي المالي.

طائرات خاصة ورحلة عائلية للقاء البابا وراتب بمليوني فرانك سويسري وصفه بأنه مهين. تفاصيل جديدة مستمعين يكشفها تحقيق أخلاقي يعود إلى عام 2016 في الأشهر الأولى لجياني إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. التحقيق الذي نشرته صحيفة تيليغراف أشار إلى أن إنفانتينو خضع للتدقيق بشأن سلوكه، شمل استخدام طائرات خاصة في عدد من الرحلات، من بينها رحلة إلى موسكو وفرتها جهات روسية للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. كما تناول التحقيق رحلة أخرى من ميلانو إلى روما اصطحب فيها إنفانتينو زوجته ووالدته للقاء البابا فرانسيس. لم تتوقف التفاصيل مستمعين عند الرحلات، إذا أشار التحقيق إلى أن إنفانتينو رفض توقيع عقد براتب سنوي قدره مليونا فرانك سويسري واعتبر العرض آنذاك مهينا. رغم هذه الوقائع مستمعين انتهى التحقيق من دون فرض أي عقوبة بعدما خلصت لجنة الأخلاقيات في فيفا في أغسطس عام 2016 إلى عدم ثبوت أي خرق لمدونة أخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

0: مع الآن مستمعينا عبر زوم الصحفي الرياضي الأستاذ ماجد جزر. أهلا وسهلا بك معنا سيد ماجد في منتصف النهار، نرحب بك في فقرة استوديو لايت. إذن يعني نتحدث عن طائرات خاصة ورحلة عائلية للقاء البابا قام بها جياني إنفانتينو، يعني وهو رئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، بعد مرور 10 سنوات على هذا التحقيق. لماذا تظهر هذه التفاصيل الآن، وما الذي أيضا تعبر عنه برأيك؟
1: أهلا وسهلا بك وأهلا بكل السادة المستمعين. طبعا المشكلة حاليا الجميع يبحث عن أي أزمة تتعلق باسم إنفانتينو.
0: صحيح.
1: بسبب فكرة بيع كأس العالم اللي تتلخص في ان احنا محتاج يعمل شركه تجاريه، الشركه التجاريه تبيع بعض الحقوق الخاصه بكاس العالم، وعايز يدخل مستثمرين. فالفكره اللي لاقت رفض كبير جدا جدا من بعض الاتحادات.
0: صحيح.
1: وابرزهم يمكن الاتحاد الاوروبي لكره القدم اللي عبر عن رفضه، واللي بيسعى جاهدا حاليا لاقاله إنفانتينو ورحيله.

0: ومن منصبه. يمكن الاتحاد الاوروبي بيضغط بشكل كبير على كل الاتحادات حول العالم لرحيل انفانتينو، ويمكن ده سبب ظهور هذه التحقيقات خلال الفتره الحاليه، وان كانت زي ما انت ذكرت
1: نعم
0: ان التحقيقات وقتها لم تدين انفانتينو، وان كان يشوبها برضه بعض الازمات، ولكن يمكن كان هو لسه في بدايه مشواره وبدايه مسيرته في رئاسه الفيفا، يمكن تم تجاوز هذه الامور، ولكن حاليا بيتم تجميع اي اخطاء لي على مدار السنوات الماضيه، واي امور
1: صحيح
0: فيها شوائب، خاصه زي ما قلت لك فكره دخول مستثمرين لكاس العالم تثير تخوف جميع اشجار كره القدم.
1: طيب يعني استاذ ماجد، في فيما يتعلق برحلات جياني انفانتينو الى موسكو للقاء فلاديمير بوتين، واخرى ايضا الى روما للقاء البابا فرانسيس برفقه افراد من عائلته، اليوم هل استخدام هذه الموارد، موارد او حتى علاقات مرتبطه ربما يعني بجهات خارجيه في رحلات ذات طابع شخصي، الى اي مدى من الممكن ان يمثل مشكله حوكميه؟
0: خلينا نتكلم على طائرة روما بالتحديد، على زاوية روما، لأنه الصحف فيها زوجته ووالده.
1: صحيح.
0: وده اللي اعتبره البعض إن هو كده، دي مش زيارة عمل، دي خرجت من إطار زيارة العمل وتحولت لزيارة أسرية، فده طبعا بيخرج من إطار الحوكمة، وبيدي رسالة إن أنت بتستخدم أغراض الفيفا أو بتستخدم تسهيلات الفيفا ليك في أغراض شخصية أو أغراض أسرية، وده يتماثى طبعا مع اي شروط لقياده هذا المركز. يعني مثلا ممكن طائره المتجه الى روسيا لزياره بوتين يكون لها مبرر، خاصه ان روسيا نظمت كاس العالم 2018، ففكره ان هو يزورها في 2016 الاكيد لها مبرر، خاصه ان زياره الملاعب لتفقد الحاله التي عليها روسيا قبل انطلاق كاس العالم. ولكن زياره روما هي اللي اثارت الجدل الكبير. فأعتقد يعني فكرة استخدام الأغراض الخاصة بالعمل في أغراض شخصية أو أغراض بشرية هي السبب في ذلك.
1: نعم. طيب لكن يعني قبل قليل تحدثت عن تقييم قرار لجنة الأخلاقيات عام 2016 بتبرئة إنفانتينو من أي مخالفة، كيف يمكن أن نقيم هذا القرار، وإلى أي مدى أيضا هو مخالف للمعايير المتاحة في ذلك الوقت؟
0: أتوقع إن هو كان بعد قدوم إنفانتينو بأشهر، فزي ما بنقول حاولوا يفتحوا صفحة جديدة معاه، إن هو نبهون الأزمات دي والغلطات دي، خاصة إن هو بعد ذلك ما كررش أو ما شفناش أي تقارير مشابهة أو خضوع المحاكمة أو خضوع التحقيقات، فده بيدل ان هو ممكن يكون قله خبره منه او قله معرفه بمكانه الجديد ومركزه الجديد واللي مهم جدا حول العالم، واللي الجميع فيه اكيد هيراقبه، وان الموضوع ما ينفعش يكون فيه استخدام لاي امور شخصيه. فلذلك ممكن لجنه الاتحادات تجاوزت هذا الامر بناء على هذه الفكره، ولكن زي ما قلت لك في بدايه كلامي ان حاليا يتم الان تجميع ملف كل الاخطاء اللي قام بها خلال سنوات رئاسه الفيفا.
1: نعم.
0: يتم الاطاحه به.
1: نعم. وهل يمكن فعلا الاطاحه به، يعني وخصوصا يعني ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب ربما يقف ايضا الى جانبه ايضا؟
0: بص، هو حاليا في صراع كبير جدا. الاتحاد الاوروبي طبعا مش محتاج إنفانتينو، على العكس دعم ترامب، بس هو الاهم في القصه دي دعم ترامب غير مفيد، لان احنا في الاخر يعني انتخاب الرئيس او رحيله بيكون بناء على الاتحادات الوطنيه اللي تحت مظله الفيفا، فكل دوله ليها صوت. فاعتقد يعني ان الاتحاد الاوروبي بيحاول يقنع بقيه الدول بالتدخل والتضامن معهم لاقالته، وعقد يعني لجنه جلسه عموميه عاجله لاقالته. فالصراع حاليا ما بين الاتحاد الاوروبي وباقي الاتحادات، هل السؤال هنا هل الاتحاد الاوروبي هيتمكن من اقناع باقي الاتحادات ام باقي الاتحادات؟ خليني اقول لك في اتحادات فقيره واقفه مع إنفانتينو وبتدعمه.
1: صحيح.
0: وده سبب منطقي، ويمكن اغلبها في افريقيا الاتحادات الفقيره وعددها كبير، لان هو بيدعمهم ماديا كل عام وبيحاول يوفر لهم اموال لدعمهم في كرة القدم، وبيحاول يزود أعداد المنتخبات في كأس العالم ويزود أعداد المنتخبات في البطولات القارية.

0: فكل جانب حاليا بيحاول بكل قوة يعني، وإن كان أعتقد رحيله أمرا صعبا.
1: نعم، وسنتابع طبعا هذه القضية. شكرا جزيلا لك الصحفي الرياضي عبر زوم الأستاذ ماجد جزر، تحياتي لك، شكرا. إلى أخبارنا المنوعة مستمعينا، غيرت شركة جوجل تسمية بحيرة أونتاريو إلى بحيرة أمريكا على خرائطها في الولايات المتحدة امتثالا لقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأوضحت جوجل أنها أجرت التغيير تماشيا مع نظام معلومات الأسماء الجغرافية الأمريكي وهو قاعدة البيانات الفيدرالية الرسمية. كان صيف 2026 وتحديدا شهر أغسطس الأقصى على أوروبا، حيث تسببت موجات الحر القياسية والجفاف المتفاقم بحرائق غابات واسعة أدت إلى تضرر أكثر من 622 ألف هكتار من أراضي الاتحاد الأوروبي. اندلعت حرائق غابات في بورنيو الوسطى بإندونيسيا وسط حرائق مستمرة منذ أسابيع تسببت بإغلاق مدارس وعلاج الآلاف من الأشخاص وامتداد الدخان إلى ماليزيا وسنغافورة. وصلنا مستمعينا لختام هذه الحلقة في برنامج منتصف النهار، على رأس الساعة تتابعون عناوين الأخبار، وبعد عناوين الأخبار تتابعون حلقة جديدة من برنامج فيدباك مع زميل أثير مبارك. تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، أطيب المنى وإلى اللقاء.
2: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
4: أين أتيت بهذه المعلومة؟
3: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
5: يعني توجه صحيح اللي
3: في برنامج فيدباك، نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: لا تذهبوا بعيدا، قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية FM
6: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
2: أكبر شبكة من المراسلين.
7: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وأفضل باقة من المختصين.
8: ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث فقط على إذاعة العربية FM.

في عناوين الأخبار مستمعينا، انطلاق اجتماع اللجنة الاستراتيجية الأول لاتفاقية مكة بحضور رفيع المستوى للدول الأعضاء. ترامب يشيد بنتائج الحصار البحري والمالي المفروض على إيران ويؤكد جهود منعها امتلاك السلاح النووي. نيويورك تايمز تقول إن واشنطن مستعدة لاستهداف القوات الإيرانية التي تهدد السفن العابرة لمضيق هرمز. نتابع أيضا في عناوين الأخبار، البحرية اليمنية تتصدى لزوارق انتحارية حوثية تحاول التسلل للممرات الدولية في البحر الأحمر. ارتفع حصيلة الضحايا فيضانات نيبال إلى أكثر من 900 قتيل وعدد المفقودين تتجاوز 4000. روسيا تسقط أكثر من 200 مسيرة أوكرانية وتضع منشآتها للطاقة ضمن بنك الأهداف، وكييف تحقق في شبهات إهمال بحادث مستودع ميلا. في الاقتصاد مستمعينا نتابع، هجوم أمريكي على جزيرة لارك يشعل أسعار نفط برنت يقفز بأكثر من 3%.

واشنطن تصعد ضد طهران، ووزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يتوعد بعقوبات جديدة. نتابع أيضا انكماش اقتصاد قطر 7% بالربع الأول على أساس سنوي. انطلاق أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026 في الرياض اليوم.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: لأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام، العالم أقرب.
6: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
7: أين أتيت بهذه المعلومة؟
6: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
8: يعني توجه صحيح عندي.
6: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
9: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
10: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى فيدباك، نرصد أهم الأخبار في السياسة والاقتصاد، العلوم والفن والتكنولوجيا. بإمكانكم متابعة البرنامج عبر البث المباشر على منصة إكس وحساب العربية FM على يوتيوب. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، وفي فيدباك اليوم نتابع
0: فيدباك.
1: هل يهاجم الجهاز المناعي الجسم تحت ضغط القلق والتوتر؟ نناقش اليوم الأمراض المناعية وارتباطها بالجانب النفسي. وإلى الأكثر مبيعاً، ليس دائماً الأكثر مبيعاً، نناقش اليوم اقتصاد البست سيلر وكيف تصنع الصفة. العزوف المتعمد عن المناصب الإدارية، جيل جديد يرفض الترقية إلى منصب المدير. ومن المساعدة إلى محاكاة الوالدين، الذكاء الاصطناعي في دور الوالد الثالث.
0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: إلى أولى ملفاتنا، لا تزعل لا تتوتر، الضغط النفسي يسبب أمراض مناعية. عادة ما يربط بين المناعة والصحة النفسية، هذه عبارات تسمعها كثيرا، وأحيانا عندما

0: ما يظهر المرض بعد أزمة نفسية كوفاة أو فقدان أو خسارة، نسمع مباشرة فلان ما تعب إلا بسبب تدهور نفسيته. لكن هل هذا صحيح علميا؟ يعني المرض في الأساس هو مرض عضوي حقيقي، فكيف يمكن أن يتحول الضغط النفسي إلى محفز أو مسبب؟ ولماذا يمر البعض بذات الموقف فنجد شخص تأثرت مناعته وشخص آخر لم تتأثر؟ هل هناك عوامل جينية بيولوجية؟ أفضل من يحدثنا عن الأمر البروفيسور أشرف الدادة، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري ورئيس الجمعية العربية للجينات المناعية. أهلا بك معنا بروفيسور.
1: أهلا وسهلا، حياك الله أستاذ أثير والسادة المشاهدين.
0: أهلا بك، نسعد باستضافتك. ونبدأ بهذه الجملة التي تقال، يعني الزعل أو القلق يسبب أمراض وتحديدا أمراض مناعية، إلى أي مدى هذا الأمر صحيح علميا؟
1: نعم، هو ربما يكون العبارة جزئيا صحيحة، ولكن يمكن يكون مبالغ فيها شوية. هو الحزن طبعا والخوف خصوصا العابر أو المؤقت لا يستطيع أن يصنع مرضا مناعيا من العدم يعني، وإنما ربما يشعر المريض أنه تسبب في مرضه بسبب وضعه، يعني الحزن أو القلق المصحوب بتداعيات الحياة. وأما الأمراض المناعية الذاتية غالبا تكون نتيجة عدة عوامل، منها استعداد وراثي على سبيل المثال، اضطراب في جهاز المناعة نفسه أو الهرمونات أو البيئة، أو بعض الأحيان العدوى، يعني بعض الأمراض المعدية، حتى الفيروسات الغير ضارة كثيرا ربما أيضا تؤدي إلى أمراض مناعية، أو التدخين أيضا في بعض الحالات، وبعض العوامل الأخرى. يعني نتحدث عن عدة عوامل وليس فقط الضغط النفسي. نعم. التي تؤدي إلى يعني اضطراب في
0: المناعة. وبالتالي دكتور، ما الذي يحدث عندما نقول أن هناك اضطراب في الجهاز المناعي، أو أن الجهاز المناعي بدأ يهاجم نفسه أو يهاجم الجسد؟
1: هو ما يحدث أن عادة يوجد عندنا الجهاز المناعي يتذكر الفيروسات التي دخلت على سبيل الالتهابات، ويبدأ في إنتاج أجسام مضادة ضد الأشياء الغريبة، ومنها الفيروسات أو العوامل الأخرى. ولكن في بعض الحالات هذه الأجسام تكون ضد الأنسجة الذاتية، أنسجة المريض الذاتية، وهذا هو ما نسميه الأمراض المناعية، الأمراض المناعية الذاتية، أي أن الأجسام المضادة التي يفرزها الجسم تهاجم الجسم نفسه.
0: نعم. وهنا يأتي أيضا سؤال مثلا من البعض بروفيسور أشرف، عندما يقول مثلا، أو عادة ما يأتي من الفتيات، يعني ربما وهذا سؤال أيضا، لماذا الأمراض المناعية عادة ما تصيب النساء أكثر من الرجال؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، هناك من تحدثت عن أنها عندما ذهبت بتشخيص الارتكارية التي أصابت الجلد، قال لها الطبيب أنه لا يوجد سبب واضح، هذا مرض مناعي من ناتج عن القلق أو حالتك النفسية تحديدا. هل هذا تفسير دقيق؟
1: نعم، هو أول شيء الإجابة على سؤالك الأول، هو فعلا تشير الدراسات أنه النساء ربما يشكلن النسبة الأكبر من المصابين في الأمراض المناعة الذاتية، لكن النسبة تختلف أيضا من مرض إلى آخر، وليس جميع الأمراض المناعية أكثر شيوعا عند النساء، ولكن تفسيرها ربما الهرمونات عند النساء طبعا تختلف عند الرجال. هنا يشيع على سبيل المثال هرمون التستوستيرون، الاستروجين عند النساء والتستوستيرون عند الرجال، فالهرمونات تختلف، وربما لهذا تؤدي إلى اختلاف تجاوب المناعة. وكذلك النساء عندهم كروموزوم إكس، والرجال عندهم إكس واي، وهذا أيضا ربما يلعب دور في تجاوب المناعة. وكذلك طبيعة الاستجابة المناعية، ربما المرأة تكون أكثر قوة في مواجهة العدوى وهذه الأجسام المضادة تلائم الإيجابية، إذا كانت القوة زيادة عن اللزوم زي ما تقول ربما تهاجم الجسم نفسه. كل هذه التغيرات ربما تحدث خصوصا الحمل والولادة عند النساء وتغير الهرمونات. وبالنسبة للأرتكاريا، نعم، يعني يجعل المرض المناعي الموجود على سبيل المثال أكثر سوءا، أو مرض المناعي الذي ربما سيحدث أن يحدث بطريقة أسرع. لأن هذا

0: النفسي ربما يؤثر في يعني سرعة حدوث المرض المناعي أو استيائه، ولكن ليس يعني حصوله من العدم.
1: نعم، ولكن البعض أيضا يسأل بروفيسور إنه ما معنى عندما يصاب الشخص مثلا بمرض فيقال له مثلا إنه هذا المرض موجود منذ زمن ولكنه كان خاملا؟
0: نعم، هو يمكن تشبيه المرض المناعي الخامل زي كنار أطفئت ولكن قابلية الاشتعال ما زالت موجودة.
1: نعم.
0: يعني الخلايا المناعية التي تعرفت على خطأ إلى أنسجة الجسم كما ذكرت،
1: نعم،
0: يبقى بعضها في صورة خلايا ذاكرة، ولكن علاج وآليات الجسم التنظيمية الأخرى على سبيل المثال الخلايا التائية المنظمة،
1: نعم،
0: تمنحها من حدوث التهاب أو تلف. والخمول والهدوء يعني أنه لا توجد أعراض مهمة ولا التهابات نشيطة، أو التحليل ربما تكون أيضا مناسبة، ولكن الأثر المناعي يكون موجود وخفي، أي أن الأجسام المضادة تكون موجودة يعني ليس بطريقة عالية وأنها موجودة في الجسم ولا تكون نشطة. وعند حدوث مثلا مرض اكتئاب أو مرض نفسي أو ضغوطات نفسية، في هذه الحالة اللي المرض موجود أصلا ولكنه خامل، ربما ينشط المرض مرة أخرى.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: طيب أختم معك دكتور بهذا السؤال، الحديث عن علاجات المناعة، هل هي دائما يعني تضعف المناعة، يعني حتى أعالج هذا المرض أنا أعطي أدوية تضعف المناعة، أم هناك تطور جديد في الطب؟
0: هو يوجد في هذه المجالات عدة تطورات. أول شيء طبعا الأمراض التي تثبط المناعة المعروفة حتى تنظم المناعة، ولكن يوجد نعم في الطب الحديث حاليا مناعة تسمى المناعة الخلايا التائية المنظمة. هذه يعني نقدر نشبهها بالشرطي الذي ينظم المرور. هذه الخلايا تستطيع تنظيم الجسم، وهذا فعلا كان لي شرف أيضا أن في جامعة ريغنسبورغ في ألمانيا أن نعزلها ونستخدمها لأول مرة على البشر، والآن توجد بحثات كبيرة في هذا المجال بحيث تستخدم أيضا لعلاج الأمراض المناعية وتنظيم المناعة، بحيث هذه الأجسام لا تستطيع أن تهاجم الجسم نفسه. وهذه حقيقة بحثات واعدة ولكنها لا تستخدم حاليا بطريقة روتينية وإنما في البحوثات.
1: نعم، شكرا لك البروفيسور أشرف الدادة، رئيس قسم علم الأمراض والطب المخبري ورئيس الجمعية العربية للجينات المناعية، شكرا لك بروفيسور.
2: فيدباك.
1: ما زلنا مستمعين في الملف الطبي، وتخيلوا أن كمية السكر التي تناولناها قبل أن نبلغ عامين قد تترك أثرا يظهر بعد أكثر من نصف قرن، كيف ذلك؟ باحثون استغلوا ما حدث في بريطانيا عندما كانت الحكومة هناك تقنن السكر بعد الحرب العالمية الثانية، ثم أنهت التقنين عام 1953. بالتالي هناك مجموعتين من الأطفال، أطفال عاشوا أول 1000 يوم من حياتهم مع سكر أقل بسبب كما قلنا التقنين الحكومي، وأطفال ولدوا بعد انتهاء التقنين وبالتالي أكلوا كميات سكر كبيرة. النتائج التي ظهرت كانت لافتة، دراسة وجدت أن الذين تعرضوا لكميات أقل من السكر في بداية حياتهم أول سنتين سجلوا لاحقا معدلات أقل الإصابة بخمسة أنواع من السرطان، والأغرب أيضا أنهم بسبب الطفولة يعني كانوا يميلون إلى استهلاك سكر أقل ولديهم تنوع أكبر في الغذاء. طبعا هذا لا يعني أن قطعة حلوى واحدة في الطفولة يعني تحدد صحتنا لنقل بعد 70، لكن النتائج تحديدا تفتح باب للنقاش أو تعزز فكرة أن التغذية في أول سنوات الحياة تترك أثرا أطول بكثير مما نتصور أو نتخيل. في الأخبار الصحية أيضا، الرياضة تنتشر وفي الوقت ذاته ينتشر الخمول، كيف ذلك؟ منظمة الصحة العالمية تقول أن 1.8 مليار بالغ، أي نحو 31% من البالغين عالميا، لا يمارسون النشاط البدني الكافي، لكن في المقابل تسجل دول مثل الولايات المتحدة أرقاما قياسية في المشاركة الرياضية والاشتراك في مرافق

0: اللياقة. فبالتالي كيف نجمع الأمرين أو الخبرين؟ المتخصصون يقولون أن زيادة شعبية الرياضة لا يعني بالضرورة أننا أصبحنا أكثر حركة طوال اليوم. قد يذهب الشخص إلى النادي لكنه يقضي بقية يومه جالسا أمام المكتب أو في السيارة أو أمام الشاشات. فاصل قصير مستمعينا، ثم نكمل من المساعدة إلى محاكاة الوالدين الذكاء الاصطناعي في دور الوالد الثالث، كيف ذلك؟
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: عالمنا مزدحم بالأخبار،
0: إذن معارك بتأثير عالمي،
1: منها ما يعكر صفو يومك
3: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
1: ومنها ما يجعلك تبتسم.
4: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
1: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
5: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء.
6: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وقبل فترة كنا نتناقش مع مجموعة حول استخدام الذكاء الاصطناعي في تربية الأطفال، وكان الحديث يدور حول الاستخدام المألوف تقريبا، يعني تسأل الذكاء الاصطناعي عن تصرف قام به طفلك أو كيف تتعامل مع موقف معين وتأخذ منه نصيحة أو اقتراح. كنا نعتقد أنه هذه هي حدود استخدام الذكاء الاصطناعي في التربية، لكن الجديد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي في التربية تحديداً تطورت وفي نماذج مخصصة ومختلفة. تخيلوا جهاز قابل للارتداء يعمل بالذكاء الاصطناعي اسمه أومي، يعني هي قلادة ذكية تلبس في الحلق. فكرته أن يكون مع الأب والأم ويستمع إلى الأحاديث اليومية مع الطفل، ثم يحللها بالذكاء الاصطناعي ويرسل إشارات تنبيهية لو شعر أن الابن منزعج أو أن نبرته غير المعتادة، وبالتالي يعطي نصائح فورية بناء على المحادثة القائمة. يعني هذا أمر حقيقي، هذه القلادة موجودة وتقوم بهذا الأمر، وهناك من استخدمها أيضا. وفي قصة أخرى، هناك عالمة أعصاب تدعى سارة بلديو تسافر كثيرا بسبب عملها، ولديها ابن عمره 15 عاما، فقررت أن تجعل الذكاء الاصطناعي يتعلم كيف تفكر هي وكيف تتحدث مع ابنها، وحتى أنها شاركت الذكاء الاصطناعي محادثات حقيقية بينها وبين ابنها، وشاركته أيضا قواعدهم في المنزل. وكانت فكرتها أنه حتى تصبح إجابات هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي مشابهة أو متقاربة جدا مع إجاباتها، وبالتالي طلبت من ابنها أن يستخدم هذا النموذج من الذكاء الاصطناعي في حال اتصل عليها ولم تستطع أن تجيب لأنها مثلا مشغولة في اجتماع أو غير ذلك، وتوقعت أن يعطي هذا النموذج إجابات كما لو كانت هي التي ستجيب. الكثير من التقنيات التي ربما ليست منتشرة لدينا لكنها موجودة وتتطور وتستحق أن نناقشها. نرحب في اتصال هاتفي بالمعالجة والمحللة النفسية الدكتورة رندا البراج. دكتورة رندا، أهلا بك معنا.
2: شكراً لاستضافتكم، وشكراً على توجيه النظر الأنظار إلى هذا الموضوع المهم والخطير في نفس الوقت.
1: دكتورة رندا، الأمر مفاجئ جداً. البعض كان يعتقد أنه الذكاء الاصطناعي يدوب فقط تسأله سؤال ثم تنتظر إجابة، لكن أن يصل إلى هذا الحد برأيك هذا شيء إيجابي أم سلبي؟

0: أن يستبدل الذكاء الاصطناعي بوجود الآخر هو شيء خطير، لأنه نحن يقوم التحليل النفسي وعلم النفس عامة على العلاقة مع الآخر، العلاقة مع اللغة، العلاقة مع اللاوعي، لمعرفة مآزم ومشاكل الطفل والمراهق.
1: نعم، وبالتالي تجدين أنه مثلا الاستبدال في مسألة مثلا هذه عالمة الأعصاب ربما موضوع يعني مختلف عن مثلا القلادة التي مثلا يرتديها الأب وبالتالي يستطيع من خلالها أن يفهم نفسية ابنه أو يعرف من خلالها مثلا لماذا قال هذا التصرف. ما رأيك في أن لا يستبدل، يعني أن يكون فقط هو مشارك في عملية تربوية؟
0: لا يستطيع المشاركة، لأنه نحن بحاجة إلى أم تصغي، إلى أم تتأثر، إلى أم تحتمل مشاعر الطفل أو المراهق، وبالتالي وبالدرجة الأخيرة أنه تستجيب لهالمشاعر والمآزم اللي عم يحكي عنها الطفل أو المراهق. فلا يمكننا أن نستبدل الأم أو الأب بآلة،
1: نعم، وبالتالي
0: لأن هناك ذات، نحن نتعامل مع ذات إنسانية. لما نتعامل مع الآلة بطريقة والطريقة اللي بنتعامل فيها مع الإنسان هي يعني ترتكز على التعامل مع المشاعر،
1: صحيح،
0: والسلوك والأفكار.
1: نعم، وبالتالي دكتورة مثلا يعني قد يكون الأمر الآن الحديث عنه صعب لأنه مثلا غير منتشرة هذه التطبيقات بكثرة يعني، لكن نتوقع مع التطور مع التقنية مع وجود المنافسة أيضا أن تصبح مثلا في متناول اليد، وبالتالي مثلا قد يقول شخص إذا كانت هي تستطيع أن تساعدني، بمعنى مثلا كانت مزودة بكتب علم النفس، مزودة بكتب تتعلق بالتربية، فلماذا لا أستمع مثلا لنصيحتها؟ يعني أنا أحاول أن أنقل الصوت الآخر المؤيد.
0: نعم، نحن منجرب الذكاء الاصطناعي، نحن نسأله سؤال، هو حتى بقلك ما تاخدي إجاباتي صح 100%، ولا مرة بقلك أنه هالإجابة الصحيحة هيدي لازم تلتزمي فيها، بالعكس دائما آخر شو اللي بيقدم لك الذكاء الاصطناعي يطرح سؤال، دائما بيطرح سؤال آخر شيء بالإجابة، أنه أنا بدك تروحي تتأكدي من المعلومات اللي أنا عم أقدم لك إياها، لحتى إذا أنت لقيت شيء غير اللي أنا قدمت لك إياه فيكون أحسن، أو فيك تضيفيه على الشيء اللي قدمت لك إياه. كيف إذا كانت قائمة على العلاقة بين الأم والأب والطفل، صحيح، أو الأم والأب والمراهق، وهي علاقة مثلثة قائمة على المثلث الذي يجمع بين هول الثلاثة ليصير في شيء اسمه عنا أسرة.
1: نعم صحيح، وحتى
0: يعني
1: مسألة
0: النظام الرأسمالي أكيد هو، هلأ أنا كنت عم بحضر على القناة العربية مقابلات عن هلأ شو عم بيقدي عم بيربح الذكاء الاصطناعي وقدي في استثمارات حول هذا الموضوع،
1: صحيح.
0: فإذا هو قائم على الرأس المال، ولكن بالمقابل يهدم رأس الأسرة.
1: نعم، وبالتالي هذه نقطة مهمة أيضا دكتورة رندا، مسألة أنه أن يكون أيضا حاضر، يعني دائما حاضر يستمع إلى النقاشات، يستمع أو يعني يملي على الآباء كيف يتصرفون. هذا الأمر سيجعل مثلا كيف تكون نظرة الطفل لوالده الذي مثلا يأخذ الأمر أو المعرفة من الذكاء الاصطناعي، بمعنى يقول له مثلا لما يعني يعطيه تنبيه أن هناك تغير في نبرة صوت الابن، فبالتالي يلتفت الأب مثلا ويقول لابنه لماذا صوتك متغير، بناء على معلومة أعطاه إياها الذكاء الاصطناعي ولم يستنتجها هو مثلا من صوت ابنه. كيف يمكن للابن أن ينظر لهذا الأمر؟
0: نعم، هون نحن فينا كتير شعور الطفل، نحن لازم نشوف ونسمع مشاعر الطفل، لأنه ممكن الذكاء الاصطناعي هو عم بيسمعه بس مش عم بيشوفه، مش عم بحسه.

0: تسيب. لما يسمع النبرة يمكن هو يفهمها خوف، ولكن هي ما تكون خوف، هي تكون عم بيعبر عن مشاعر أخرى. لما هو عم بيتراقب الولد وبيقولوا له أنه أنت خوفان، وهو عم بيقول بينه وبين ذاته أنه لا أنا مش خوفان، كيف فسروا أنه أنا خوفان؟ هون يبدأ الشك بذاته، وهون تتزعزع ثقته بنفسه والثقة بالآخر.
1: صحيح.
0: ها شغلة أول أمر. تاني أمر أنه الولد لا يمكن أنه نضلنا حاطينه تحت المراقبة ليل نهار.
1: صحيح.
0: لأنه عنده خصوصية، خصوصية الجسد، خصوصية الفكر، خصوصية المشاعر. إذا إن ضل هو حاسس أنه كل الوقت تحت المراقبة، هيدا بيسبب له نوع بعدين هو عم بيكبر نوع من الهذيان، نوع من بنسميه اللوسيناسيون، يعني بصير يتخيل اشياء انه هو دايما حدا لاحقه، حدا عم بيراقبه. صحيح. وهيدا اضطراب نحن دايما بنحاول انه نساعد الولد انه ما يقدر على وقت يصير بالمراهقة ما يكون عنده هيدا الاضطراب اللي فيه هالوسم.
1: ونحن أيضا كأشخاص مثلا بالغين أو أكبر سنا نتعب من التعامل مع البشر الذين دائما ما يضعونا في مسألة يعني تحقق ومسألة المراقبة ومسألة أنت كنت تقصد كذا وموضوع كذا. لكن في زاوية لا أعرف إن كانت إيجابية أم لا، يعني أفضل من يعطينا الإجابة هي أنت دكتورة رندا. مسألة أنه هناك تطبيقات باستخدام الذكاء الاصطناعي يتم فيها وضع صفات معينة، بمعنى يقال مثلا أنه أريد قصص تتحدث عن الشجاعة، تتحدث عن الكرم، تتحدث عن الأخلاق الحميدة، وبالتالي يقوم الذكاء الاصطناعي ببرمجة هذه القصص وبالتالي كتابتها وسردها مثلا على الطفل أو غير ذلك. هل ترين أنها يعني هذه لمحة إيجابية أم أيضا فيها سلبيات؟
0: نعم. هيدا الموضوع أنا بشوف أنه بده مراقبة نحن من البشر. يعني لما نحن نطلب منه يكتب لنا قصة بدنا نعيد قراءة القصة لنشوف كيف مقدمها للولد.
1: صحيح.
0: لأنه نحن حتى حضرتك تعرف اليوم كثير عم بيصير في دراسات بعلم النفس حول الرسوم المتحركة أو الأفلام اللي بتتقدم للأطفال والمراهقين.
1: صحيح.
0: أنه هولي كلهم عندهم أهداف كاملة نحن العالم ما بتنتبه لها، ولكن ضمنيا هيدي الأفلام والرسوم المتحركة فيها أشياء سلبة قد ما فيها شيء إيجابي. ولذلك لما يقدم لنا الذكاء الاصطناعي أي قصة أو رواية للأطفال أو للمراهقين، الأهل لازم يعيدوا قراءة هيدي القصة أو الرواية. صحيح. ويشوفوا شو الأشياء اللي لح تتقدم لأولادهم.
1: فعلا هي مسألة التخوف الكبير أو الحقيقي هو أن يعمل الذكاء الاصطناعي أو يتم توكيل له المهام، فبالتالي يكون بمعزل مثلا عن مراقبة الأسرة أو غير ذلك. هذه هي النقطة الأساسية. شكرا لك.
0: لأنه نعم، لأنه الذكاء الاصطناعي ما بعرف إذا حضرتك يعني هديك المرة أنا كنت عم بحكي عن الذكاء الاصطناعي وعن انتحار المراهقين.
1: صحيح.
0: أنه الذكاء الاصطناعي يعني بيجاوبك بقول لك اعملي اللي بيريحك، باخذ حبوب اعملي اذا انت بترتاحي خدي، بس هو مش عم بيتعامل مباشره مع الاخر. صحيح. ونحن وجود الاخر بحياتنا هو اللي بخلينا نبني ذات متوازنه عطوفه بتحس بالحب بالحنان.
1: صحيح. نحن نكتشف ايضا ذواتنا من خلال تعاملنا مع الاخرين. شكرا لك يا دكتوره رند البراج، المعالجه والمحلله النفسيه. شكرا.
0: يا هلا. شكرا لكم. شكرا.
1: وبالمناسبة مستمعينا، وفي سياق هذا الحديث عن التطور في الذكاء الاصطناعي في مسألة التربية تحديدا، مسلسل كاساندرا على نتفليكس يذكرنا بهذه التقنيات. يعني عندما شاهدناه بدت الفكرة خيالية ومخيفة ولنقل بعيدة عن الواقع. لمن لا يعرف القصة سريعا، هي عائلة تنتقل إلى منزل ذكي، وفي المنزل مساعدة تعمل بالذكاء الاصطناعي وهي اسمها كاساندرا. في البداية تساعدهم في شؤون المنزل، تتحدث معهم، تراقب ما يحدث وتساعد حتى في رعاية الأطفال، لكنها لا تكتفي بدور المساعدة، تبدأ تدريجيا في اعتبار نفسها فردا من الأسرة، تتدخل في علاقاتهم يعني مع بعضهم البعض، وتحاول أن يكون لها مكان أساسي داخل العائلة وتنافس حتى الأم. يعني عندما شاهدناه في 2025 كان السؤال: معقول الذكاء الاصطناعي يصل إلى هذا العمق من حياتنا؟ اليوم يعني نقول ربما الفكرة التي بني عليها المسلسل

0: المسلسل أصبحت أقرب إلى الواقع أكثر مما نعتقد أم ماذا؟
1: فيدباك.
0: ما زلنا في أخبار التقنية.

0: تصبح خلال الأشهر المقبلة أسرع وأكثر انتشاراً وتطوراً، وبالتالي طالبت الحكومات والمؤسسات بتقوية دفاعات المستشفيات، شبكات المياه والمؤسسات المالية وغيرها من البنية التحتية الحساسة. لكن هنا المفارقة التي ينبغي أن نتوقف عندها، يعني بعض الشركات التي تطلق هذه التحذيرات هي نفسها التي طورت أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي التي يمكن كما ذكرهم أن يساء استخدامها في الهجمات. يعني هل يكفي أن تقول المؤسسات استعدوا ودافعوا عن مؤسساتكم، أم أن المسؤولية هي مسؤولية الشركة نفسها، يعني أن تضع مثلا قيود أكبر تمنع إساءة استخدام نماذجها، تختبر المخاطر، تبلغ أيضا عن الثغرات وتطوير أدوات الحماية. البعض عندما قرأ هذا الأمر مستمعين تحدث عن أنه ربما رسالة التحذير هذه قد تخدم أيضا مصالح الشركات، يعني عندما تقول للحكومات والمؤسسات الحل أن تستخدموا مزيدا من أدوات الذكاء الاصطناعي للدفاع وكأنها تسوق لمنتجاتها. لا أعرف، نتابع. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
3: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات. الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
4: لا تدخل هنا من غير استئذان.
5: الموت بيدخل من غير استئذان.
3: وهل الأبطال يشبهوننا؟
6: أرجوك فلا أرجوك.
3: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
7: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
3: سايكو دراما.
8: انا ماني خلق اسمع شيء، اللي فيني كافي.
9: وش فيك وانا مقسم الله عليك؟
3: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الاخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وطوال سنوات كانت الترقية واضحة تقريبا، بمعنى تتقدم في عملك وتجتهد تحصل على منصب أعلى ثم تصبح مديرا، لكن تقارير حديثة ترصد تغيرا في هذه المعادلة، خصوصا لدى الموظفين الشباب، ما يعرف بالعزوف المتعمد عن المناصب الإدارية. استطلاع عالمي لديلويت لعام 2026 شمل أكثر من 22 ألفاً من جيل زد وجيل الألفية، وجد أن 6% فقط يعتبرون الوصول إلى منصب قيادي هو هدفهم المهني الأساسي، وفي المقابل 76% من الجيل زد لا يرون المناصب القيادية أولوية. طبعاً هناك حديث أيضاً عن العمر، يعني جيل زد اليوم مثلاً كم عمره بالنظر إلى هذا القرار أو المعتقد. عندما سئل الشباب تحديدا عن الأشياء التي تجعل المناصب الإدارية أقل جاذبية، جاء في المقدمة أنهم يخافون من الاحتراق الوظيفي، حجم المسؤولية وتأثيرها في التوازن بين العمل والحياة، وبعضهم أشار إلى مسألة أنه يرى مديره ما الذي يواجهه من صعوبات في مسألة التعامل، حيث أنها إدارة وسطى، يعني هو مسؤول عن الموظفين وأيضا هو لنقل الباب الأول أو الحاجز الأول أمام الإدارة العليا. للحديث أكثر عبر زوم نرحب ببدر الدين إبراهيم، الخبير الاستراتيجي في التحول المؤسسي. أهلا بك معنا أستاذ بدر الدين.
2: أهلا، يعطيك العافية أختي، يعني سعيد بالتواجد معكم، شكرا للاستضافة.
1: أهلا بك. يعني الحديث عن مسألة أنه الترقية لم تعد جذابة أو لم تعد مغرية، هل هذا الأمر حقيقي نتابعه فعلا، ولا النسبة تتحدث عن فئة صغيرة نسبيا؟
2: أولا يعطيك العافية لكم المستمعين جميعا. يعني في الواقع نعم، إحنا

0: بدأنا نشهد مثل هذه الحالات خاصة في منطقتنا حاليا، منطقتنا العربية والخليجية بشكل أساسي.
1: نعم
0: فنجد كثير من المتميزين الشباب والصبايا بقول لك يعني معادلة الترقية اختلفت عندهم. What's in it for me؟ أنا بدي أطلع آخذ مسؤوليات أكبر، وبدي آخذ ضغط أكبر، فما المقابل أمام هذا الأمر، مع رؤيتهم أنه ممكن يتميزوا في مجالات أخرى دون أن يكون عندهم نفس العبء من القيادة. ففعلا هذا الإشي الآن بدأنا نلمسه، خاصة في الجيل الجديد،
1: نعم
0: وربما يعود بعض لما تفضلتي فيه من أنه يمكن شافوا نماذج قبلهم كيف أنه القيادة تعني بالضرورة جهد أكبر، وفي بعض الأحيان
1: نعم
0: نوع من الاحتراق الوظيفي اللي هم بنظرهم انه مش مضطرين عليه. فنعم، هذا شيء فعلا لمسناه في الفترة
1: نعم
0: الأخيرة.
1: وهذا يجعلنا أيضا نسأل، هل المفترض على أو المفترض للشركات مثلا أن يكون هناك مسار تطوري واضح بعيدا عن الإدارة؟ هل نشهد مثلا مثل هذا الأمر، ولا التطور الطبيعي في أي مكان أنك تصبح مدير؟
0: حاليا هما المعادلتين موجودات بالتأكيد في الشركات. لابد انه يصير يعني يصير وعي اكبر للموظفين المتميزين اللي ليس بالضرورة عندهم ملكة القيادة. ففي التطور يبحث الموظف عن امرين او 3 امور رئيسيات: كيف ممكن يكون اثره اكبر، دخل اعلى، ويكون عنده يعني وجوده مكانة افضل. وهذا ليس بالضرورة تحققها من خلال وظيفة معينة. احنا نرى مختصين يشقوا مجالهم كخبراء في مجال معين، فبيكونوا أصحاب سلطة فيه وأصحاب رأي وأصحاب أثر، وليس بالضرورة تحتهم يعني فريق. فحتى يعني من حيث هيكلة المؤسسات في داخل المؤسسات الآن، نحن أي مؤسسة بنطورها بنحط فيها مسارين. أنت ممكن تصل إلى مرتبة قيادية من حيث الجريد، أو مرتبة إدارية عالية،
1: نعم
0: اكزيكتيف دايركتور أو كذا، بدون ما يكون تحتك فريق بحكم الخبرة وسنوات الخبرة والأثر وكونك سبجكت ماتر اكسبرت أو مختص في مجال معين. وأيضا مسار آخر يعتمد على القيادة وعدد الأشخاص اللي بتديرهم أو عدد المؤسسات اللي تحتك.
1: نعم
0: فهاي المسارين حاليا موجودة في المؤسسات،
1: نعم
0: ولكن مرات بتلاقي الوعي الإداري القيادي داخل المنظومة بربط القيادة والتطور في الإدارة، وهو أمر لازم تطور فيه من
1: صحيح.
0: حيث إدارة الشركات في
1: وأيضا
0: واقعنا، إنه
1: أستاذ
0: نعترف
1: يوسف،
0: بهؤلاء.
1: عذرا على المقاطعة، لكن
0: نعم
1: ذكرت جملة مهمة جدا، تحدثت عن ملكة القيادة يعني في حديثك، وهذا يجعلنا نسأل، هل المفترض أن كل موظف مجتهد وممتاز أو شاطر أو محقق للأهداف المرجوة منه، من المفترض أنه عندما يصبح مدير يكون مدير جيد؟
0: هو ليس بالضروره، مع انه شيء نتوقع، ولكنه ليس بالضروره. في الواقع يعني القوه الفنيه والتخصصيه لفرد معين ليس بالضروره تعطيه تحصيل حاصل قدره قياديه واثر. احنا بنعرف انه الاداره متعلقه بشكل كبير بالقياده، والقياده هي تحريك الناس نحو الهدف. الفن فيها التعامل مع مختصين واذكياء وخبراء تحتك، قد يكون اكبر منك سنا وقد يكون اكثر منك خبره، ولكن فن قيادة هؤلاء البشر والتعامل معهم بطريقة تخرج أفضل ما عندهم هي ملكة ومهارة ليس بالضرورة تكون مستقاة من قوتك كخبير. ولكن أثرك كخبير في مجال معين وأثرك كإنجاز فردي يؤهلك، إن كانت لديك هاي الملكة أو لديك هاي الرغبة، إنك تعرج عليها وتكمل. ولكن
1: صحيح.
0: قوانين النجاح فيها ستكون مختلفة. أنت قوانين النجاح كخبير تعتمد على معلوماتك ومهاراتك الشخصية، أما كقائد أو كمدير فقوانين النجاح هناك تعتمد أكثر على قدرتك على التواصل وتحريك الناس نحو الهدف،
1: صحيح.
0: وليس بالضرورة تكون أخبر واحد في الفريق تبعك في المجالات اللي أنت بتديرها.
1: لكن عندك
0: فهم
1: القدرة مثلا
0: أمرين
1: على التكليف أو غير ذلك. في حوار سريع قبل أن نبدأ الحلقة، سألت أحدهم يعني ما الذي قد يجعلك ترفض أن تكون في الإدارة، فقال جملة لا أعرف ما رأيك فيها أستاذ بدر، قال: كلما كنت في الإدارة كلما أصبح أمر الاستغناء عنك أسهل أو أسرع.
0: نعم، يعني ليس بالضرورة، ربما في شيء من الصحة، ولكن ليس بالضرورة، لأنه لو كنت قائدا، يعني القيادة كما نعرف وكما هلأ حكينا هي فن بحد ذاتها بغض النظر عن قدرتك الفنية أو التخصصية. فمن يتقن ذلك الفن، بالعكس هو عملة نادرة الآن، ونحن نرى أزمة قيادة منتشرة في حول العالم كله، إنه ترى المدير القائد الذي فعلا

0: احنا كنا بنعرف المقولة اللي بتقول الناس يتركون المدراء لا يتركون الشركات.
1: ليس كل مدير
0: فقدرت
1: قائد، ولكن كل قائد هو مدير تقريبا.
0: نعم بطبيعة الحال،
1: نعم.
0: فقدرتك إذا أنت استطعت لوجدت في نفسك الملكة والقدرة على أن تكون قائد متميز، بالعكس ستكون عملة نادرة، ستكون. الآن احنا نتكلم عن عزوف الناس عن القيادة لكونها تحتوي على صعوبات معينة، فهذا راح يزيد الطلب على نوعية القيادات اللي يستطيعوا يمسكوا العصا من النص ويقدروا يقودوا قيادة حكيمة
1: نعم.
0: ويحققوا الأثر. فهي
1: هناك من
0: من
1: نظر
0: الأشياء المطلوبة.
1: لهذه الدراسة مسألة أنه فقط 6% هم الذين يرغبون في مسألة القيادة، أنه نظر للعدد الآخر بمسألة أنه ربما هذا الجيل ليس لديه طموح. كيف تعلق؟ هل تتفق أم هذا ظلم للجيل الجديد؟
0: نعم، أظن لا، ليس بالطموح، والدليل الأثر. يعني أنا أربط الأمر بالأثر أكثر من كونه بصيغة الأثر.
1: نعم.
0: الجيل الصاعد الآن والجنزي أثبت جدارات في مجالات مختلفة قد نكون نحن عجزنا عنها الجيل الذي قبله. يعني نحن ننظر إليهم بنظرة التميز، ولديهم ما يضيفه وما يتواءم مع الوقت الحالي.
1: نعم.
0: أعتقد العزوف يمكن أساسه خاصة في منطقتنا، إحنا مرينا في المنطقة بنمو صاعد العالم كله شاهد عليه، وكل نمو أكيد بني بسواعد معينة وبقيادات قدمت الجهد مضاعف فيه. فربما أغلبهم شاف أخوه، شاف أبوه، شاف عمه، شاف كيف إنه نعم وصلوا لمناصب كبيرة، ولكن معادلة النجاح والقيمة عندهم اختلفت. لفت. أنا لا أريد أن يكون على حساب مثلا الورك لايف بالانس تبعي أو توازن الحياة.
1: صحيح.
0: فهو ليس ضعف في الطموح، هو لا يزال يريد أن يعطي أثر، ولكن يريد أن يضبط القيمة، وهذا حقيقة يعطي مسؤولية لتعديل طرقنا
1: صحيح
0: في تصميم مؤسساتنا، لأن
1: صحيح.
0: لا نجعل منصب القيادة يعني مؤلم لهذه الدرجة. لازم نعيد توزيع أو بناء الشركات عشان الناس لا تعزف عن هذا الأمر. ليس بالضرورة أن تحرق نفسك لتكون قائد، هذا
1: صحيح.
0: معادلة لا تزال ضمن يعني مطلوب منا أن نتوازن فيها أكثر في إدارة شركاتنا،
1: صحيح.
0: أن نخلي نصمم الوظائف بطريقة تبقى مرغبة بدون ما يعني تكون
1: هذه
0: يعني
1: نقطة
0: ثقيلة جدا.
1: جميلة جدا، أشكرك عليها أستاذ بدر، ونشكرك على هذا اللقاء الخبير الاستراتيجي في التحول المؤسسي الأستاذ بدر الدين إبراهيم، شكرا لك. ومستمعينا نبقى في أخبار العمل، وأيضا قديما عندما يرى المسؤول التوظيف شخصا انتقل بين شركات كثيرة قد يعتبره موظف غير مستقر، لكن دراسة حديثة تغير الفكرة قليلا بالنظر إلى ما يحدث في سوق العمل. فبالتالي وجد الباحثون أن الأشخاص الذين سبق لهم تغيير الشركات عدة مرات يتكيفون بصورة أسرع عندما ينتقلون إلى وظيفة جديدة. لنقل أيضا أن مسألة تعريف الولاء الوظيفي تغير لدى الجيل الجديد. فاصل قصير ثم نكمل، ابقوا معنا.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: تقول بشكل واضح أنها رئيس آدم.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
0: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
0: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
0: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على

0: التعددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم من جديد. وعندما تشترون منتجا لأنه يحمل عبارة الأكثر مبيعا أو البست سيلر، انتبهوا، قد لا تعني هذه العبارة أنه الأكثر مبيعا فعلا. لماذا؟ تحقيق نشرته صحيفة الجارديان فتح كواليس صناعة البست سيلر في عالم الكتب تحديدا، لكن ما يثير الاهتمام هو الفكرة التجارية الأوسع. يعني أحيانا لا يصبح المنتج بست سيلر أو الأكثر مبيعا ثم يبدأ تسويقه، أحيانا يتم صناعة هذا الأمر أثناء التسويق في البداية أو حتى قبل تسويقهم للمنتج. كيف ذلك؟ يعني يمكن شراء ظهور قوي للمنتج في البداية، يوضع أمام الناس أكثر، يدفع به إلى أماكن بارزة، أحيانا تشترى وتبنى حوله حملة مع المؤثرين. بالتالي أيضا عبارة الأكثر مبيعا هناك لنقل ذكاء في التسويق أحيانا، يعني قد لا يكون أنه المنتج الأكثر مبيعا داخل السوق بأكمله أو بالنظر إلى كل المنتجات من حوله، ربما يكون داخل فئة صغيرة جدا أو خلال فترة قصيرة، لكن يتم الاعتماد عليها بشكل كامل وترويجه كأنه الأكثر مبيعا. للحديث أكثر عبر زوم ينضم إلينا المستشار المتخصص في استراتيجية التسويق والمبيعات وسلوك المستهلك الدكتور مصطفى نوارج. أهلا بك معنا دكتور مصطفى.
2: أهلا وسهلا أخت أثير، سعيد أن أنا بتشرف بيكم.
1: ونحن أسعد. ودكتور مصطفى، يعني نحن في البداية كنا نعتقد أن البست سيلر أو الأكثر مبيعا يحدث نتيجة أنه الأكثر مبيعا، اليوم نكتشف أنه هناك أمر آخر، مسألة تسويقية أو جزء من خطة التسويق حتى قبل أن يخرج المنتج.
2: صحيح صحيح أخت أثير، يعني اسمحيلي بس في البداية أقول ما مدى أهمية الأكثر مبيعا. فعلم نفس التسويق 85% من البشر يحبون الباند ويجون، هم سموها كده الشيوع والانتشار. يعني لما أقول والله سيارة معينة أو جوال معين الأكثر مبيعا، فتلاقي كل اللي كانوا مترددين في اتخاذ القرار هيقولك هو أنا بقى بفهم، وكل الأكثر مبيعا دول الناس اللي اشتروه ما بيفهموش. فده بيزود جدا الطلب على المنتج. وللأسف حتة الأكثر مبيعا برضه أنا عايز أقول إن دي يا جماعة مش بس في المنتجات، ما احنا المنتج عندنا بضاعة وخدمة وأفراد.
1: صحيح.
2: ففي خناقات بتحصل على مين نمبر وان، مش كده؟
1: صحيح.
2: كل ده طبعا بالعودة لسؤال
1: مصطفى
2: حضرتك الرائع.
1: دكتور مصطفى، قبل أن نعود للسؤال، في حديثك تحديدا يعني مسألة عندما نشعر أن الجميع اشترى، أحيانا نكون من المفترض أن ندقق في بعض الأمور، لكن بمجرد أن نجد الجميع اشترى نتساهل، يعني حتى لا ندقق في أشياء كان من المفترض أن ننتبه لها.
2: الله على حضرتك، صح جدا صح جدا. وللأسف زمان أنا كنت بسأل صاحبي أو أخويا اللي اشترى المنتج فكنت بثق فيهم، دلوقتي
1: صحيح.
2: احنا بندخل نلاقي 500 مراجعة أو 1000 مراجعة على جوجل. ففي شركات على فكرة بتدفع لها فلوس تعمل لك 500 مراجعة، مش عايز أقول السعر والأرقام. الحاجات دي طبعا لو اكتشفت بتبقى حاجة سيئة جدا، لكن
1: صحيح.
2: قدام الناس يا السلام ده الأكثر مبيعا.
1: زمان كنا نلاحظ دكتور أن يعني الحساب وهمي، الحساب فقط كتب تعليق أو تعليقين، اليوم حتى الحسابات، يعني نأخذ هذا التصريح منك، حتى الحسابات التي يتابعها مثلا أشخاص أو يعني واضح أنها حساب بشري لإنسان قد تكون ممولة مدفوعة.
2: ايوه يا فندم، ايوه طبعا. ما هو دلوقتي كلما تطور الامر بتحصل تفرعات شديده، بمعنى بلاش حسابات خالص يا جماعه، الفيديو صوت وصوره، شخصيات بالذكاء الاصطناعي يا فندم، ده فيديو صوت وصوره، يعني اللي هو كان زمان لا يمكن تزييفه، دلوقتي اصبح هناك من يسموهم احيانا يعني شركات متخصصه ببشر في صناعه اليو جي سي، اليوزر كونتنت، اليوزر جنريتد كونتنت، اللي هي المحتوى المصنوع بواسطة العملاء. فتلاقيه يا إما أشخاص وياخدوا فلوس علشان يشكروا في المنتج، يا إما يبقى توتالي بالذكاء الاصطناعي. فزمان ما كناش بنصدق اللي بنشوفه.

0: ككتابة، ده
1: صح.
0: دلوقتي كمان ما نصدقش اللي بنشوفه كفيديو حي صوت وصورة. يعني من الاستخدامات
1: ده حد
0: السيئة جدا
1: كبير.
0: للذكاء الاصطناعي. ويمكن يا فندم البيست سيلر احنا ممكن نصنعه بسهولة شديدة، وانا استمعت لمقدمة حضرتك الرائعة اللي انا الحقيقة ما كنتش اعرف مين الجهة اللي طلعت الدراسة. والله العظيم المثال اللي
1: الجائزة.
0: انا كاتبه قدامي امازون، امازون للكتب. كنت بتواصل مع شركة، انا اتشرفت بتأليف 40 كتاب يعني، فمنهم كتب باللغة الانجليزية، فكنت بتواصل مع شركة كبيرة جدا،
1: نعم.
0: فبقول لهم انا نزلت الكتاب وعايزكم تسوقوه. قالوا لي اسف جدا، احنا بنسوق قبل الكتاب ما ينزل بشهر.
1: نعم، وهذه
0: دعاية
1: الصناعة.
0: مكثفة، الله عليكي. فخلال يوم او يومين الكتاب اول ما ينزل كل الناس اللي انا جمعتهم يشتروه، فبقيت بيست سيلر، واتحط ان انا ختم ان انا بيست سيلر، وانا اصلا ما حدش يعرفني غير يمكن اهلي ووالدتي، واخده بالك؟
1: أنا أندرستاند.
0: فبالتالي اصبحت صناعة البيست سيلر
1: نعم.
0: يعني أكذوبة كبيرة. ما عايز أقول لحضرتك ده الكلام ده كمان أختي العزيزة أثير قبل العصر الرقمي،
1: نعم.
0: يعني في الريتيل لما تخشي حضرتك أي منفذ بيع بالتجزئة وتلاقي، أنا لما بخش أي منفذ بيع وألاقي كلمة بيست سيلر على صنف معين، بعرف إن الصنف ده غالبا هو من الرواكد اللي أنا محتاج إن أنا أمشيها. ولكن هو حد مثلا هيروح لإدارة الهايبر ويقول لهم وروني الحسابات عشان أتأكد إنه
1: صحيح،
0: بيست سيلر؟
1: وهذه نقطة مهمة ننتبه دكتور مصطفى من مسألة أنه نحن أحيانا من نذهب إلى البائع ونقول له ما هو الأكثر مبيعا أو ما هو البيست سيلر، فربما هو قد يستخدمنا لتسويق مثلا منتج هو يريد أن يعني يروج له، أو مثلا يريد فيه مبيعات أو غير ذلك.
0: صح جدا، صح جدا أختي العزيزة، لأن دايما برضو خلي بالكوا توصيات البائعين يا جماعة، كل واحد بيبحث عن مصلحته وده مش شيء غلط، يعني دي طبيعة الحياة. فتوصية البائع غالبا البياع يقول لي خد ده، أنا ما باخدوش لأني ببقى عارف إن ده هو المنتج اللي هو عايز يبيعه، اللي ليه عليه عمولة، اللي المتجر كسبان فيه أكتر واخده بأعلى نسبة ربح، سواء المنتج ده تكييف، ثلاجة، قميص، كله زي بعضه للأسف.
1: وبالتالي هذه أمور يعني خطيرة جدا. طب كيف نتصرف الآن دكتور مصطفى؟ يعني أنا لو ذهبت أريد أن أشتري منتج، كيف أتأكد أنه هذا المنتج هو فعلا الأفضل أو الأكثر؟ يعني المسألة تعتمد على التجربة ثم بعد
0: الله
1: ذلك
0: على
1: أم
0: حضرتك،
1: ماذا؟
0: الله على حضرتك، أنا نفسي أقول كده عنوان عريض: هندسة النجاح يمكن صناعتها بسهولة إن المنتج يبقى بيست سيلر، ولكن الاستمرارية لا يمكن ضمانها. يعني أنا زي أمازون كده ما قلنا، بابلي، شوكولاتة بابلي الشهيرة، نزلت السوق بسعر زيه زي الشمعدان في 2016، كان سعرها جنيه وربع، ده طبعا سعر منخفض جدا لشوكولاته عاليه الجوده زي بابلي. في خلال اسبوع او اتنين بقت بيست سيلر وزودت سعرها من جنيه وربع لجنيه ونص، ل2 جنيه ل2 جنيه ونص.
1: نعم، أنا لا أريد أن أتحدث عن الشركة نفسها، لكن كان في نقاش يدور في الأمر دكتور مصطفى، أنه أحيانا هم قد يشترون، يعني هم الشركة نفسها قد تشتري هذه، لو إذا افترضنا مثلا نتحدث عن الكتب، قد تشتري هي بنفسها الكتب حتى تصبح في البيست سيلر، وبالتالي يتم تسويقه بشكل مستمر حتى لو بعد 3 سنوات أنه كان الأكثر مبيعا، حتى لو توقف الأمر.
0: الله على حضرتك، الله على، ده المشكلة كمان يا أختي أثير، حضرتك ما شاء الله عليك، بس المشكلة الأكبر إيه؟ طب تصدقي مثلا إن في اللي هي مزيلات العرق الديودرنت في ثلاثة رقم واحد، إزاي في ثلاثة بيست سيلر؟ فجت فيبكس قالت لحضرتك رقم واحد في مصر، ولأن المنافسين عارفين خطورة إن لما منتج يقول أنا رقم واحد فكل
1: صحيح.
0: الناس هتروح تجربه، فطلعت ريكسونا
1: إحنا
0: وقالت
1: نريد أن نشير لشركات بعينها،
0: أنا
1: نعرف
0: آسف جدا، أنا
1: نعرف دكتور أنها يعني لا تحتاج إلى رعاية، ولكن لا نريد أن نشير لها. من
0: أنا
1: فضلك
0: بعتذر
1: تفضل.
0: جدا، أنا عشان بدي محاضرات كتير فواخد إن أنا سامحيني،
1: شكرا.
0: يعني واخد إن أنا بقول الأسامي.
1: نعم.
0: جاء طلع منتج آخر قال لحضرتك إيه؟ رقم واحد وتحت في فرنسا. أنا أعلى منك بقى، أنت فرحان إنك رقم واحد في مصر؟ لا، أنا رقم واحد في فرنسا.
1: نعم.
0: فطلع التالت العظيم وكتب رقم واحد وبخط لا يقرأ صغير تحته ضد البقع، لأن الديودرانت بتسيب بقع على
1: صحيح
0: الملابس لأنها
1: صحيح.
0: فيها مادة دهنية. انت
1: يعني
0: متخيله
1: يعني
0: حضرتك مدى العبث بعقول
1: يعني التشريعات تجبرهم دكتور أن يذكروا مثلا هذه المصطلحات، لكن أن يضعوها بخط صغير أو غير ذلك.

0: يسمح أو يعطيهم مساحة من الحرية للمناورة في هذا السياق طبعًا. يعني تحديدا نعم الحوار معك رائع جدا دكتور مصطفى نوارج. نشكرك على تواجدك معنا، المستشار والمتخصص في استراتيجية التسويق والمبيعات وسلوك المستهلك. شكرا لك دكتور. ما زلنا في الزاوية الاقتصادية، وقبل أن نختم مستمعينا، النورس يسرق ملايين الجنيهات من البريطانيين. دراسة قدرت قيمة الطعام الذي تخطفه طيور النورس من البريطانيين بنحو 171 مليون جنيه استرليني سنويا. 71% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إن النورس سرق طعامهم أو حاول ذلك. ويعني كان في حديث لطيف قليلا، ماذا يسرق النورس؟ اكتشفوا أنه يسرق السمك والبطاطا المقلية والساندويتشات وأيضا المثلجات. الرقم ليس خسارة اقتصادية رسمية للدولة، إنما تقدير مبني على هذا الاستطلاع، حتى أن القصة وصلت إلى إحدى الشركات التي أطلقت يعني شيء يعرف بضمان النورس، بمعنى إذا خطف النورس وجبتك ستحصل على أخرى بديلة. ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة. بإمكانكم متابعة الحلقة في حساب العربية FM على يوتيوب، وأيضا مشاهدة اللقاءات السابقة. كنت معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي، بمساعدة الزميلة في التنسيق لمياء محمد، وبعد قليل ننضم إلى العربية بزنس.
1: فيدباك مع أثير مباركي.
2: من خلال هذا ساعدناهم في تحقيق 11 سنت لمليون توكنز، واستطاعوا أن يخدموا 70% من المنطقة، ونريد أن ننسخ الأمر ذاته مع AMD وشركاء آخرين، وستسمعون طبعا لاحقا ذلك. ولكن نحن لا نعزز فقط المبتكرين الدوليين، نفعل هذا للمحليين أيضا. وترون الآن من خلال الدكتور وشمي، قبل سنتين تقريبا كان لديه مكتب صغير، والآن حصل على صفقة دولية يعترف بها طبعا المؤتمر الدولي لكيفية محاربة السكري. والدكتور إصرار أيضا التي كان لديها مكتب صغير في ليب 2023، والآن لديها أكبر.
3: الذهب يتجه لأفضل أداء شهري منذ يناير. مرسيدس تقرر إعادة شراء أسهم بمليار يورو في عملية تستمر حتى أبريل المقبل. أسهم شيئن تهبط بأكثر من 10% في التداولات الموازية قبل إدراجها في هونغ كونغ.

أهلا بكم مشاهدينا إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. نبدأ من أبرز الأخبار السعودية، حيث سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو 1,750,000,000,000 ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 5.6% على أساس سنوي مع زيادة طفيفة على أساس شهري لتصل إلى 3,270,000,000,000 ريال. أما القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية فبلغ إجماليها نحو 979,000,000,000 ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي و 1.2% مقارنة بالربع الأول. في المقابل تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 5,870,000,000 ريال في يوليو، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 3% على أساس شهري. بدأ اليوم تداول أسهم شركة لدن للاستثمار في السوق الرئيسية تاسي بعد انتقالها من السوق الموازية نمو. وفي لقاء مع العربية بزنس قال الدكتور حسن الحازمي الرئيس التنفيذي لشركة لدن للاستثمار

0: قال أن انتقال الشركة إلى السوق الرئيسي واجه تحدياً يتعلق بإعداد القوائم الربعية، مضيفاً أن إيرادات الشركة تأتي من التطوير العقاري والمقاولات وتصنيع المواد وإدارة الأصول. نتابع.
1: الحمد لله انتقال شركة لدن طرحها ابتداء في سوق نمو عام 22 كان بهدف الاستدامة، بهدف الحوكمة، والحمد لله بدأنا بتطبيق كل الحوكمة حتى الاسترشادية لسوق نمو والإلزامية للسوق الرئيسي منذ العام الأول، وهناك انضباط من فضل الله عز وجل واستمرار للقيادات التنفيذية المطلع على التقرير السنوي العام 22 وعلى نشرة الانتقال. يجد أن رؤية الشركة واضحة، هيكلها التنظيمي وأدائها. لا شك أن الانتقال للسوق الرئيسي فيه جانب تحدي، القوائم الربعية، والحمد لله يعني مارسنا هذا العمل وقادرين على تحقيقه، ولكن أيضا هناك ميزة أيضا للمساهمين في حجم السيولة والتداولات وأيضا الدخول في أسهم المؤشرات. نحن كإدارة تنفيذية لا شك أنه بقدر الضغط اللي يعطينا قدرة على الوصول للتمويل، قدرة على الوصول لزيادة رأس المال إن احتجنا، وموثوقية أكثر في التعامل مع الحلفاء المحليين والعالميين، وهذا ما حصل الحمد لله من الشركة في الفترة القصيرة الماضية، وأيضا في الفترة القادمة نتوقع مزيد من التحالفات الاستراتيجية التي تتطلب بالذات الشركاء العالميين النوعيين يبحثون عن شركات ذات حوكمة واضحة والتزام مالي وتنفيذي.
0: دكتور، ربما يعني نموذج أعمالكم لا يزال غير واضح بالكامل لبعض المستثمرين، خاصة في ظل يعني تعدد الأنشطة والمشاريع لديكم، بالتالي إذا أردنا تبسيط نموذج الأعمال من أين تأتي الإيرادات وأي الأنشطة تمثل يعني المحرك الرئيسي لأرباحكم؟
1: يمكن فعلا اسم شركة لدى الاستثمار لولا وجودها في إدارة وتطوير العقارات كقطاع قد ما يكون معبر، وهذا السؤال دائم يأتينا، ولكن أي مطلع على القوائم المالية يجد أن إيرادات الشركة تتمحور حول التطوير العقاري والمقاولات وتصنيع المواد وإدارة الأصول. إحنا كشركة لدن نعمل كشركة قابضة وفي نفس الوقت صناعة وتطوير الفرص العقارية، نمارس الحوكمة، علاقات المستثمرين، العلاقات مع البنوك وصناعة الفرص الاستثمارية مع ملاك الأراضي أو الجهات الحكومية. شركة بلت الصناعية برأس مال 100 مليون مملوكة بالكامل للشركة، هي التي تمارس دور البي ام سي في إدارة المشاريع، ويديرون تقريبا خلينا يعني وهذا عمل في كل الشركات التابعة، أعلى حد هو 50% من الأعمال داخل المنظومة و 50% من الأعمال مع شركاء متنوعين وهم متميزين في ذلك.
0: ألقي نظرة مشاهدين على مؤشر سوق الأسهم السعودية في الوقت الراهن. اليوم المؤشر كان يسجل بعض الارتفاعات، الآن يبدو أنه يعكس الاتجاه نزولا ويسجل تراجعات طفيفة. على الرغم من هذه التراجعات إلا أن المؤشر متجه لتسجيل مكاسب شهرية قوية تبلغ تقريبا 5%، مع العلم أن قيم السيولة حتى هذه الساعة تبلغ 4 مليارات ريال.

0: مشاهدينا إذا ننتقل مباشرة لمتابعة الكلمات الافتتاحية لمؤتمر ليب 2026 في الرياض، مع العلم أنه بإمكانكم متابعة التفاصيل على حساب العربية بزنس في إكس.
1: رامكو، إذا تحدثي عني اليوم بشأن ما هو الشيء الكبير، فيما هل الأسواق تتوجه نحو ذلك؟ إنها نقطة واجهة جدا. أعتقد بأنه مع شراكتنا طويلة الأمد مع أرامكو والآن مع هيومين ومع المملكة عموما، أعتقد بأن هناك تقديرا كبيرا بأن الحوسبة تعادل الذكاء، وبالنسبة للعالم كلهم يريدون أن يكونوا أذكياء أكثر، كل الشركات وكل الدول تريد أن تكون كذلك ومنتجة أكثر، والأمر هو أن يكون هناك حوسبة وجاهزة. وأنا سعيدة لأقول بأنه قد حان هذا الوقت.

الآن لدينا عمل، وأنتم قلتم بأن لما يتعلق بالتوكنز والدولار للوات، وأنا طبعا أحببت كلمتك معالي الوزير، إنه طبعا البداية وبالعمل بين الشركات والحكومات، والأمر يتعلق بالعديد من التطبيقات، ونحن طبعا نحتاج إلى الطاقة والحوسبة والتطبيقات معا. إذن كما قلت، عمل كبير وعظيم قمتم به وفي وقت قصير جدا. لقد كان هذا رائعا لأن نرى كل التقدم الذي حدث، وهي فرصة لنا جميعا لأن نعمل وأيضا نتقدم بسرعة. ومعالي الوزير، نحن نتقدم أيضا مع الأمي فور من الجيل القادم هنا في المملكة بدءا من العام المقبل. هذا رائع، صفقوا للدكتورة لي ونشكرك شكرا لذلك. دكتور ليسا، أنت رائدة وأنت النموذج للعديد لنا هنا وفي الصناعة. نشكرك لعملك الرائع ولفتح أبواب البيئة، وكما نقول في المملكة أهلا وسهلا. شكرا. إذن تصفيقة حارة للدكتورة ليسا سو. وهناك أيضا عملاق آخر في الصناعة، دعونا نرحب بالرئيس التنفيذي لأدوبي. رحبوا بشانتانو ناراين الرئيس التنفيذي لأدوبي. شكرا شكرا. دعونا نشاهد هذا الفيديو.

نلقي نظرة مشاهدين على إغلاقات الأسواق الإماراتية بنهاية جلسة اليوم، طبعا أولى جلسات الأسبوع وآخر جلسة تداول لشهر أغسطس. مؤشر سوق دبي كان تراجع اليوم بتقريبا 18 نقطة مئوية، متأثرا بتراجعات كانت طالت أسهم معظم الأسهم القيادية. سهم دو فقد 1.6%، إعمار تراجع السهم ب 1.8%، أميريتس إن بي دي فقد سهم 2.25 نقطة مئوية. طيران العربية كان في تراجعات طفيفة، مع العلم أن قيم السيولة في سوق دبي بلغت 2,230,000,000 درهم، وهذه قيم سيولة نسبيا مرتفعة من حيث السوق، مع العلم أنه على الرغم من تراجعات اليوم إلا أن المؤشر أنهى أغسطس بشكل إيجابي مسجلا ارتفاعات فقط 1%. في أبوظبي المؤشر أنهى الجلسة اليوم متراجعا بتقريبا 0.5%. الضغط اليوم جاء من سهم الدار العقارية حيث فقد السهم تقريبا 1.6%، والعالمية القابضة كذلك كان تراجع السهم قليلا. قيم السيولة بلغت 1,900,000,000 درهم، مع العلم أيضا أن مؤشر سوق أبوظبي أنهى شهر أغسطس مرتفعا بما يقارب 1.5%. انكمش الاقتصاد القطري بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، فيما تراجع بنسبة 7.9% مقارنة بالربع الأسبق، متأثرا بتراجع الاقتصاد النفطي وسط القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة. يأتي ذلك في وقت مددت فيه قطر العمل بالقوى القاهرة على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشأن العودة الكاملة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بلومبرغ، أبلغت قطر للطاقة بعض المشترين باستمرار إلغاء الشحنات حتى أكتوبر في باكستان وما بعد سبتمبر في بنغلاديش، وصولا إلى أوائل نوفمبر لدى بعض العملاء الأوروبيين. ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت، قال أن واشنطن قد تعلن عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي، تبدأ بالبنوك مع احتمال قطع بعض المؤسسات بالكامل عن النظام المالي القائم على الدولار. وقفة مع فاصل، نعود من ثم لمتابعة الأسواق العربية، ابقوا معنا.

0: يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر. عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا نحييكم من جديد. تراجعت أسهم شركة شيئن المتخصصة في تجارة الأزياء السريعة عبر الإنترنت بأكثر من 10% في التداولات الموازية في هونغ كونغ قبل يوم واحد من بدء تداولها رسميا في البورصة. وكانت شيئن قد جمعت نحو 1,700,000,000 دولار أمريكي، ما قدر قيمتها بنحو 26,500,000,000 دولار. وبحسب تطبيق فوتو، أكبر شركة وساطة للأفراد في هونغ كونغ من حيث حجم التداول، جرى تداول سهم شيئن قرب 42 دولارا هونغ كونغيا، أي أقل بنحو 13.5% من سعر الطرح. ويعكس الانخفاض الحاد في التقييم ضغوطا متزايدة على نموذج أعمال الشركة، خصوصا مع التغييرات في الرسوم الجمركية والرسوم على الواردات في الولايات المتحدة وأوروبا. ويرى محللون أن التقييم المنخفض يعكس حذرا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات في ظل تفضيل السوق حاليا للاستثمارات المرتبطة بقطاعي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. تعتزم شركة السيارات الألمانية مرسيدس إعادة شراء أسهم بقيمة 1,000,000,000 يورو، وذلك ابتداء من الأسبوع الجاري. وستستمر عملية إعادة شراء الأسهم حتى 6 أبريل المقبل على يتم شطب الأسهم التي سيتم شراؤها. غير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية، وبات يتوقع أن يرفع الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر، من ثم 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر. جاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات لرئيس الفدرالي كيفن وارش، والتي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية. وبذلك انتقل باركليز من توقع عدم وجود أي زيادات إضافية هذا العام إلى توقع رفع الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس خلال الاجتماعات المتبقية. هذه جولة مشاهدين على أداء الأسواق العالمية اليوم، أولى جلسات الأسبوع وآخر جلسة تداول لشهر أغسطس. حيث من حيث العملات، اليوم نشهد بعض الضعف للدولار الأمريكي أمام سلة العملات الرئيسية، ولكن يبقى الدولار عند أعلى مستوياته في نحو أسبوعين. لاحظوا الدولار ين، الين كان كسر مستويات 160 اليوم، ولكن كان ذلك لفترة وجيزة، عاد ليتداول فوق تلك المستويات. عوائد السندات بمعظمها على تراجع، ولكن تبقى العوائد على مستويات مرتفعة، بالأخص العائد على 30 عام الذي يتداول فوق مستوى 5.21، ما يسعر نسبة أكبر أو احتمالية أكبر بأن الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل. ماذا عن التداولات في السوق الأوروبية؟ استقرار اليوم في السوق الفرنسية مقابل تراجعات في السوق الألمانية، والسوق البريطانية مغلقة اليوم في عطلة رسمية. آسيويا، تحسن النشاط المصانع الصينية خلال شهر أغسطس، لكن حالة الضعف استمرت في قطاعات الخدمات والبناء، وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي PMI إلى 49.8 نقاط في أغسطس، لكنه بقي دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش للشهر الثاني على التوالي. جاءت القراءة أفضل من توقعات الاقتصاديين عند 49.6 نقاط بدعم من تحسن الطلب والإنتاج، لكن مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير الصناعية والذي يشمل الخدمات والبناء استقر عند 49 نقطة، وهو المستوى ذاته المسجل في يوليو، ليبقى عند أدنى مستوى منذ ديسمبر من عام 2022. وأظهرت البيانات أن الصادرات واصلت تقديم الدعم للنمو، مدفوعة جزئيا بقوة الطلب العالمي على شحنات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ما ساعد على رفع أسعار بعض المنتجات التكنولوجية الصينية.

0: الحديث أكثر حول مجريات الأسواق العالمية معنا من لندن الزميلة كارينا كامل مراسلة العربية بزنس. كارينا أهلا وسهلا بك معنا. كارينا لنتحدث في هذه الوقفة بشكل تفصيلي حول اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين في أشفيل في نورث كارولينا. لا شك أن هذه الاجتماعات تأتي في يعني وقت مهم خاصة في ظل العقوبات التي تحدث عنها وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت حول إيران، وأيضا في وقت عادة الحرب التجارية التي تشتعل بين الولايات المتحدة وكندا. أبرز ما نتوقعه من هذه الاجتماعات؟
1: يعني قد نقول نوف ان هناك تباين بعض شيء في الاولويات المختلفه. بالطبع الولايات المتحده وسكوت باسنت يعني هي الدوله المستضيفه، وسكوت باسنت هو الذي يستضيف وزراء الماليه ورؤساء البنوك المركزيه من الدول الصناعيه الجي 7، فهو لديه قدره على تحديد ربما الاجنده الى حد كبير. رقم واحد دعم النمو الاقتصادي بالنسبه للاقتصاد العالمي والولايات المتحده، ورقم اثنين طبعا مساله يعني قد نقول اعاده المساواه للعلاقه التجاريه بين الولايات المتحده والبلدان المختلفه. وهنا اتحدث عن التريد امبالانسز، كانت ملفتة تصريحات سكوت باسنت عشية القمة الذي تحدث وقال أنه على الدول الصناعية الجي 20 المشاركة في القمة أن تراجع علاقتها التجارية مع الصين، لأنه من غير المقبول أبدا أن تتمتع الصين على حد كلامه بفائض تجارية تجاوز التريليون دولار. فواضح أنه هذه أولوية كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة. من وجهة نظر الدول الأخرى طبعا هناك قلق كبير من التعريفات الجمركية، لأن الولايات المتحدة لا ننسى قبل شهور في يوليو فرضت تعريفات أو قالت أنها ستفرض تعريفات بتتراوح ما بين 10 و12.5% على الدول الصناعيه جي 20 من بين عدد كبير من الدول حول العالم، متعلقه بعدم اتخاذ على حد قول الولايات المتحده الاجراءات الكافيه لمكافحه العمل القسري. فهذا ملف مهم جدا، التصعيد مع كندا، ولكن ايضا يجب ان نتحدث عن العزل الاقتصادي لايران، اولويه كبيره جدا.
0: عذرا كارينا
1: بس في هذه القمه.
0: كارينا سنكتفي بهذا القدر حتى هذه الساعه، سننتقل الان مباشره الى مؤتمر ليب 2026 في الرياض، ونستمع إلى كلمة طارق أمين الرئيس التنفيذي لشركة هيومين.
2: كنا منشغلين في بنائه ببناء ليس فقط في السعودية ولكن أيضا للعالم، ولكن دعوني أتشارك معكم هذه الرؤية الكبيرة للأسباب التجارية لفعل ذلك. ما رأيناه وما نقيمه أيضا لتحقيق ذلك والنجاحات التي نسعى لتحقيقها حتى نحقق قيم الذكاء الصناعي. إذن اليوم الذكاء الصناعي من دون شك يقود أكبر تغيير في التاريخ، والبنية التحتية والاستثمار فيها غير مسبوق، وهي أكبر استثمار في التاريخ، تريليونات الدولارات الآن. الجميع الآن يتسارع نحو 2030، وفي كل الطبقات في الطاقة والأرض فهناك استثمارات كبيرة لتحقيق ذلك. وحين ننظر إلى تأثير الذكاء الصناعي، نحن الآن ندرك بأنه كل القطاعات الحكومية والعامة ستعتمد وستكتب أيضا غدا في لتصبح تعتمد على الذكاء الصناعي، وهذا ما تحدث عنه معالي الوزير. وفي العمل أنا أرى هذا يوميا، وأقول لفريقي لست قلقا بشأن المعيشة بين الذكاء الصناعي والعاملين، ولكن ما نراه هو ابتكار عظيم الآن يقود إلى إنتاج عظيم وكفاءة عظيمة. 40% من العمل الآن يقوم به الذكاء الصناعي، وأضمن لكم بأن هذا سيتسارع. ولكن لدي رسالة أخرى لكم، أنا لست قلقا وأنصح بأنه لا ينبغي أن نقلق مع تسارع الأمور، فسنجد دائما نشاطات قيمية يقوم بها العاملون ليكون هناك ابتكار دائما حتى تزدهر هذه التكنولوجيا. دائما كنا متحمسين بشأن ما نسميه لحظة تشات جي بي تي، فأردنا أو أحببنا الحديث معه، ولكن كان يبدو كإنسان. ولكن هذه ليس فقط ابتكارا، الآن طبعا أو غدا سنرى عالما حيث سنمشي مع الذكاء الصناعي، السيارات، المستشفيات والمصانع. إذن

0: حين نسأل سؤالا مهما جدا. كانت لدي فرصة للعمل في 4 قارات أو 3 قارات عفوا. السعودية لديها شيء مميز. كنت هنا لسنتين ونصف وكان لدي طبعا الفخر لأعمل مع أمين ناصر، ووجدت أشياء رائعة موجودة هنا في المملكة. أولا التنافس. قبل أن نتحدث عن الحوسبة والذكاء، فالأسس التي نحتاج إليها لتسريع التأقلم للذكاء الصناعي هو الطاقة، وتحتاج طبعا أرضا، وتحتاج الرأسمال والجغرافيا والشعب، ودعونا لا نقلل من شأن الإرادة التي نحتاجها لنخدم طبعا الطلب المحلي والعالمي. أعتقد أن المملكة لديها كل شيء متطلب، لديها كل شيء حقا. والآن كما ترون قصة هيومين، أود أن أشارك معكم التكنولوجيا لهذه الشركة، فربما ستقدرون ما حققناه والمقاربة التي قمنا بها لنغتنم هذه الفرص. ولألخص، كان هناك اجتماع مع سمو الأمير، وكنت قد انبهرت برؤيته قبل سنتين. تخيلوا في جلسة مع قائد رائد يفهم بأن الذكاء الصناعي ليس مجرد تكنولوجيا إضافية، هو فهم تماما بأنها تمثل أساسا ستغطي كل القطاعات، ولذلك اتخذ ذلك القرار. بدأ ذلك من ذلك الاجتماع، ثم عدنا إليه وتحدثنا بشأن ماذا سيكون النموذج التجاري لهيومين. ولأكون صريحا، ربما كان من السهل أن أقول لنركز على شيء واحد، ولكننا لم نعتقد أن ذلك الشيء يمكن أن يحقق التقدم الذي نريده في المملكة وفي النطاق الدولي. لذلك بنينا اليوم هذه الشركة ونحن نسرع كثيرا. ولكن الصناعة الآن تتقدم تقدما رهيبا. ما رأيناه بشأن التطبيقات المتطورة، كان الأمر يتطلب عقودا حتى يكون هناك 100 مليون مستعمل. نرى الآن هذا يحدث أسبوعيا، والإيرادات أيضا تحدث في أسابيع. والآن الشركات تزدهر، وهذا يشير إلى تحمس تجاه هذه التكنولوجيا لتغيير الدول والمجتمعات. دعونا نتحدث عن السرعة. قبل عام هذه الشركة لم تكن موجودة، وأود أن أرجع إلى تلك الفترة ولأظهر لكم بشأن ما مررنا به خلال أعوام، لحظات لن أنساها في حياتي. ومعظم تلك اللحظات ما قدرته أكثر هو نعم أنا أحب التكنولوجيا، ولكن العامل البشري والأسس التي لا نتحدث عنها بما يكفي، الناس هنا والمواهب والثقافة التي بنيناها والصمود والإرادة إحداث التقدم. 3 وعود كانت الأساس، واستطعنا أن نبني مركزا دوليا لأسباب وجيهة. اعتقدنا بأن لدينا الطاقة والقدرة والأرض والتواصل ليحدث ذلك وتحقيق هذه القيم في الذكاء الصناعي. نود أن نكون أكبر دولة فيها الذكاء الصناعي في العالم، وخاصة لأولئك الذين يأتون من الخارج. فالتأقلم الرقمي في المملكة العربية السعودية هو أحد أكبر من 5 دول في العالم، فهناك المواهب والاستثمار في الذكاء الصناعي الدائم. وأخيرا وليس آخرا، اليوم نحن نصدر الطاقة للعالم، والآن هذا أصبح مثل التوكنز، والتوكنز الآن يستعملون الذكاء الصناعي، وهناك طاقة أكبر تستهلك لقاء ذلك. إذن السؤال الذي أود أن أشاركه معكم هو: ماذا يمكن أن نبني في عام واحد؟ فريقي جهز فيديو قصيرا، وهذا يلخص من إعلان المملكة إلى اليوم. From the heart of the kingdom
1: The story began.
2: أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إطلاق شركة هيوماين التي تهدف إلى
3: يرأس ولي العهد مجلس إدارتها.
4: On the 12th of May 2025, a company was created with one mandate, not a product, not a division, the entire stack.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
2: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. استئناف الضربات بين أمريكا وإيران يقفز مجددا بأسعار النفط. السعودية تجري محادثات أولية لجمع تمويل جديد لا يقل عن 8 مليارات دولار بحسب بلومبرغ. نمو إقراض المصارف السعودية للقطاع الخاص ب 5.6% بشهر يوليو على أساس سنوي. وانكماش اقتصاد قطر ب 7% في الربع الأول من العام الحالي على أساس سنوي. أهلا بكم مشاهدينا. إذن لنبدأ البرنامج من ردة فعل أسواق الطاقة على التطورات السياسية، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. وصعد خام برنت تسليم نوفمبر فوق 91 دولار للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس فوق مستويات 86 دولار، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منصات صواريخ إيرانية كانت تستعد لإطلاق ألغام باتجاه مضيق هرمز. وكذلك اعترض الجيش الأردني 8 صواريخ بعد إعلان إيران مهاجمة أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المملكة. من جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت أن واشنطن قد تعلن عقوبات ثانوية جديدة على إيران بشكل أسبوعي. هذه أسعار النفط، فأذن برنت الآن فوق 91 دولار كما كنا نرى على الشاشة. بالحديث عن الاعتداءات الإيرانية ضد دول المنطقة، أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية بدورها عن تعامل قواتها الجوية مع طائرة مسيرة فوق المياه الإقليمية للدولة قادمة من إيران. كما نفت الدفاع

الإماراتية ما يتم تداوله حول استهداف قاعدة المنهاد الجوية، وأكدت على جاهزية قواتها للتعامل مع كافة التهديدات. مشاهدينا، لنلقي نظرة على تداولات الأسواق. عادة عندما يكون هناك حوادث جيوسياسية بيرتفع الذهب، اليوم لا يرتفع إلى حد كبير، صباحا كان على نزول، وذلك استمرارا للضغوط من جراء تصريحات رئيس الفيدرالي كيفن وورش الذي قال بنهاية الأسبوع الماضي بجاكسون هول أنه التضخم لا يزال فوق المستويات المستهدفة.

يعتقدون بأنه سيرفع فيها الفائدة كيفن وورش باجتماع الفيدرالي لسبتمبر، ارتفعت الاحتمالية إلى 60%، وبالتالي أي رفع للفائدة يجعل الذهب الذي لا يدر عوائد يجعله أقل جاذبية. ولكن الآن مع عودة المشاكل الجيوسياسية هذا يوازن تلك العوامل، ولذلك نرى أونصة الذهب الآن عند 4460 دولار. الملفت اليوم ارتفاع عوائد السندات الأوروبية، خلينا نشوف السندات الألمانية والفرنسية. عائد السندات الفرنسية للدولة الفرنسية لثلاثين سنة عند أعلى مستوياته من سبتمبر 2008، عمل 4.92 74، الآن هو عند 4.92 50. عائد السندات الألمانية لثلاثين سنة عند أعلى مستويات من 2011 3.79 24، وصلها الآن يتخطاها إلى 3.80. لماذا؟ لأنه الحرب بمنطقة الشرق الأوسط وتجدد الضربات ترفع النفط الذي بدوره يرفع التضخم، وهذا يعني فائدة أعلى وبالتالي ينعكس بعوائد السندات. نلقي نظرة على أسعار العملات، حيث الدولار عاد للارتفاع الآن من بعد ما كان الدولار للتراجع اليوم من بعد ما كان سجل ارتفاعات من بعد كلام كيفن وورش. اليورو دولار الآن عند 1.16 والباوند عند 1.35 42، فإذا بعض التراجع للدولار اليوم. حتى أمام الين رأينا الين يقوى إلى مستويات 159.67 بالوقت الحاضر. نلقي نظرة على الأسواق الأوروبية، بريطانيا مغلقة اليوم بعطلة رسمية، تباين على الأسواق الأوروبية. بالإجمال الفوتسي ستوك 600 يميل للتراجع، هي الأسهم اليابانية أيضا على تباين. نلقي نظرة على العقود الآجلة للأسواق الأمريكية، تدل على بداية فيها بعض السلبية على وول ستريت، تراجع بعشر النقطة المئوية على المؤشرات الرئيسية تقريبا. عالميا أيضا تتجه الأنظار اليوم نحو مدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين. فبعد أن همشت الولايات المتحدة اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي، يجد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفسه أمام تحد كبير في اجتماعات هذه السنة التي سيحاول من خلالها إقناع نظرائه بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي وقطع العلاقات الاقتصادية كافة مع إيران. لكن هذه المطالب لباسنت يقابلها تحديات غير مسبوقة من وجهة نظر العديد من دول مجموعة العشرين، منها المخاوف من الارتفاع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية التي تزيد بشكل هائل من كلفة خدمة الدين في أكبر سوق للسندات بالعالم. كذلك تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتخوف منه الدول من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد أن اندلعت مجددا الحرب التجارية مع كندا. وبالتأكيد يبقى القلق من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وسط استمرار تداعيات حرب إيران. ذكرت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ أن السعودية تجري محادثات أولية لجمع تمويل جديد لا يقل عن 8 مليارات دولار عبر قرض محتمل في إطار مساعي المملكة لتنويع مصادر التمويل. بحسب المصادر، بدأ المركز الوطني لإدارة الدين استطلاع اهتمام البنوك بالصفقة، فيما تجري أرامكو محادثات تمويل مماثلة، ولا تزال صفقتان في مراحلهما الأولية، وقد لا يتم تنفيذهما في نهاية المطاف وفق ما ذكرته المصادر. بذكر أنه هذه السنة السعودية استدانت 6 مليار دولار سندات محلية وعالمية، أرامكو استدانت 4 مليار دولار، والبي آي أف استدان 7 مليار دولار بمايو. فإذن اليوم عم نتحدث عن 8 مليار دولار إضافية بحسب مصادر بلومبرغ. في السعودية أيضا سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو تريليون و750 مليار ريال بشهر يوليو. هذا يمثل ارتفاعا ب 10.7% على أساس سنوي، ولكن يمثل تراجعا ب 1.3% مقارنة بشهر يونيو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص، يعني الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع ب 5.6% بشهر يونيو
يوليو عن يوليو من العام الماضي، مع زيادة طفيفة على أساس شهري، ليصل الإقراض إجمالي الإقراض للقطاع الخاص إلى 3,266,000,000,000 ريال. أما القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية فبلغ إجماليها نحو 979,000,000,000 ريال في الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة 5.3% على أساس سنوي وب1.2% مقارنة بالربع الأول.

في المقابل تراجع تمويله العقاري للسكني الجديد للأفراد ب 8.5% على أساس سنوي إلى 5.870 مليار ريال في يوليو، لكنه سجل ارتفاعا ب 3% على أساس شهري. قررت MSCI حذف 5 شركات من مؤشر MSCI السعودية من دون إضافة أي شركة جديدة، وذلك ضمن نتائج المراجعة الدورية لمؤشراتها العالمية لشهر أغسطس الحالي. وشمل الحذف المواساة للخدمات الطبية وسولوشنز العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات وبنك الجزيرة وسال السعودية للخدمات اللوجستية التابعة للخطوط الجوية السعودية ومجموعة تداول السعودية القابضة. أما في سلطنة عمان فقد أضافت MSCI الشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو إلى مؤشرها للسوق العمانية من دون أي حذف، فيما أضافت الإمارات للاتصالات المتكاملة دو إلى مؤشر MSCI للإمارات. أما في قطر قررت MSCI حذف شركة قطر للوقود من مؤشرها للسوق القطرية من دون إضافة شركات جديدة، وبذلك شملت التغييرات الخليجية إضافتين فقط مقابل حذف 6 شركات من مؤشرات MSCI القياسية لدول مجلس التعاون. مشاهدينا، لنلقي نظرة على هذه الأسهم التي تحدثنا عنها، فأذن التي حذفت والتي أضيفت. هي أولا الشركات السعودية التي سيتم استبعادها من مؤشرات MSCI، فقط سولوشنز مرتفعة خاصة مجموعة تداول على تراجع حاد، وإشارة إلى أن هذه التغييرات تدخل حيز التنفيذ اليوم بفترة المزاد، يعني الآن بفترة المزاد ممكن أن نرى حجم سيولة عالية، لأنه كل الصناديق الدولية الETFs اللي بتتبع تركيبة MSCI مؤشر MSCI السوق السعودية رح تحذف هاي الشركات من استثماراتها. لنلقي نظرة على الأسهم التي أيضا فيها تعديلات بالأسواق الأخرى. دو عم بتم إضافتها بالإمارات ولكن السهم على تراجع. أوميفكو عم بتم إضافتها إلى مؤشر MSCI عمان، ولكن قطر للوقود يتم حذفها من السوق المؤشر MSCI قطر. السهم اليوم يتكبد خسائر ب 7%. مشاهدينا، لنحدث الآن على كل تداولات أرقام تداول سوق الأسهم السعودية. السوق يتأرجح، كان على بعض الارتفاع الآن صار على بعض التراجع. السيولة حتى الساعة عالية لأنه اليوم تطبق تعديلات MSCI 4.6 مليار ريال حتى الساعة. لما لا نلقي نظرة معا مشاهدينا على تداولات السوق، لنلقي نظرة ما هي الأسهم التي تشهد أعلى سيولة بالوقت الحاضر، لأنه اليوم بالإجمال حجم التداولات أعلى من العادة. ها هو المؤشر فأذن عند 11135 نقطة، بعض التراجع بالوقت الحاضر ب 20 من النقطة المئوية. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة. بترو رابغ بالأمس تراجعت بقوة، اليوم ترتفع ب 1.7%. مسار ملفت هذه التراجعات على مسار ب 5% اليوم. أنابيب الشرق ملفت الارتفاع عليها ب 5%. راجحي على تراجع بثلث النقطة المئوية. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا في السوق. دعوني أتوقف عند الكابلات السعودية. هي شركة كانت تحت عملية إعادة هيكلة، خليني أقول إعادة تنظيم تحت إشراف المحكمة. صدر حكم محكمة ابتدائية يقول بانتهاء عملية إعادة الهيكلة. يبدو أنه في 2 من الدائنين اعترضوا على الموضوع، فبالتالي استأنفوا، واليوم محكمة الاستئناف نقضت حكم محكمة الدائرة الرابعة بجدة القاضي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي، وبالتالي تم إعادة الشركة تحت مظلة إعادة التنظيم المالي. هي شركة هي الديون ديسبيوتد، يعني الشركة تقول لا يحق للدائنين المطالبة بها. الدائنين أوقفوا العمل بقرار انتهاء إعادة الهيكلة بسبب هذا الموضوع. فأذن من جديد دخلت الكابلات السعودية موضوع إعادة التنظيم المالي. ملفت أن السهم مرتفع ب 5.4%، ولكن أيضا أسهم الأنابيب ملفت أنه مرتفعة اليوم. هلأ في خبر، الخبر اللي أوردته بلومبرغ عن أنه السعودية تنوي تجري مفاوضات للاستدانة ومن ضمنها أرامكو. أيضا ذكر أنه أرامكو عندها خطة للخصخصة بحجم ضخم. هي خبر ليس جديد، يعني كان تحدثت عنه سابقا بلومبرغ. ما بعرف إذا له علاقة بهي الارتفاعات على الأنابيب. هي كلها تعمل مع أرامكو هي الشركات. هي الأسهم الأكثر انخفاضا بالسوق اليوم. نسيج السابقة سريع، كانت معروفة باسم سريع، مسار ملفتة تراجعات عليها اليوم. خلينا ننتقل إلى الأسهم اللي عليها أخبار. الحفرة العربية قامت بتوقيع عقد لمدة 5 سنوات مع شلومبرجي اس ال بي لتوفير 11 حفارة برية لمشاريع الغاز. مدة العقد 5 سنوات، قيمته 3 مليار ريال. هو تجديد، هي الحفارات كانت أصلا تعمل تحت مظلة شلومبرجي. دلة الصحية اليوم في تعديل على سعر السهم لأنه عقدت الجمعية يوم أمس وأقرت

0: رفع رأس المال من مليار إلى مليار و200 عبر توزيعات منحة 20%، وبالتالي بدأ تداول السهم اليوم على أساس 85.42 من تلك المستويات يتراجع. بالأمس كان أغلق عن 102. نظرة سريعة على القطاعات ومن ثم نذهب إلى ضيفنا بشكل سريع. خلينا نشوف القطاعات المتحركة أو نكتفي بهذا القدر. هاي أسهم المواد الأساسية سابق على نزول ومعادن على نزول اليوم، والتصنيع أيضا. بالمصرفي ملفت أنه الأسهم المصرفية مرتفعة ما عدا على راجحي. كنا تحدثنا أنه الإقراض المصرفي للقطاع الخاص ارتفع بيوليو 5.6% عن يوليو الماضي. أسهم الطاقة كلها على ارتفاع مع ارتفاعات النفط اليوم إلى ما فوق $90، $91 على برنت، وأسهم الاتصالات على تباين. نتوقف الآن مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات أعلى من العادة. سهم اليوم هو سهم شركة سعودية لصناعة الورق، سجل أكبر وتيرة ارتفاع بشهر، يعني أعلى وتيرة ارتفاع يومية لم نراها في 30 يوم. الآن الارتفاعات 3.7%. بذكر أن الشركة كانت سجلت أرباح بالنصف الأول ب 85 مليون ريال بارتفاع 144% عن الفترة المقابلة من 2025، عن النصف الأول من هذه السنة. أعلى مستوى لهذه الجلسة بلغه السهم كان عن 68 ريال 40 هللة. نلقي نظرة على أداء، أو قبل ذلك السهم كان مرتفعا في 6 من أصل الجلسات السبعة الماضية، حتى أنه اليوم قيم التداولات عليها عالية. عدد الأسهم المتداولة هو 5 أضعاف متوسط العشرين يوم الماضية. نلقي نظرة على أداء السهم على مدار 5 جلسات مع مكاسب اليوم. تصبح الارتفاعات عن 3.4% خلال شهر، ورغم ارتفاعات اليوم يبقى السهم متراجع عن 4.6% منذ مطلع السنة. نلقي نظرة على سهم الورق، هو مرتفع ب 6.2%، ولكن خلال 52 أسبوع المكاسب قوية عند 28%، 27% تقريبا. هذا يقارن بارتفاع لتاسي خلال سنة ب 4%. ماذا عن أساسيات الورق؟ السعر إلى القيمة الدفترية برايس تو بوك عن 3.8 مرات، مكرر الربحية عن أرباح 12 شهر الماضية تريلينج بي إي عن 22 مرة. يتراجع إذا ما نظرنا إلى الأرباح المستقبلية فورورد بي اي عند أقل من 15. عائد توزيعات الأرباح النقدية مقارنة مع سعر السهم اليوم عن 0.75% متدني. هناك فقط ألفا مينا، المؤسسة البحثية الوحيدة التي تتابع السهم، توصي بالشراء مع سعر مستهدف عن 67 ريال وربع، وهو أعلى ب 6% من سعر آخر إغلاق. من يمتلك الورق؟ كبار المساهمين لدينا فأذن رائد عبد الرحمن عبد العزيز المشعل يمتلك 33.86%، وآخرون بمن فيهم الفري فلوت 66.14%. مشاهدينا، نذكر بهذا الخبر الذي كان صدر في اليومين الماضيين، حيث أطلقت التداول السعودية مع شركة مقاصة حزمة من التحسينات الهيكلية في سوق المشتقات المالية، تستهدف العقود المستقبلية لمؤشر MT30 والعقود المستقبلية للأسهم المفردة، وذلك بهدف تعزيز السيولة ورفع كفاءة السوق وتوسيع مشاركة المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ودخلت التحسينات حيز التنفيذ في 19 أغسطس الحالي، وشملت إعادة هيكلة إطار عمل صناعة السوق وخفض رسوم التداول والمقاصة والرسوم التنظيمية، مع إعفاء كامل لمدة عام من رسوم تداول العقود المستقبلية ورسوم التسوية النهائية. وفي إطار دعم السيولة، عقدت التداول السعودية اتفاقيات مع الأهلي كابيتال بالنيابة عن عدد من صناع سوق المشتقات لدعم توفير السيولة في العقود المستقبلية. للمزيد على كل حول دور الأهلي المالية وهذه التعديلات، معي في الاستوديو السيد جلال فاروقي، رئيس إدارة الأوراق المالية بشركة الأهلي المالية. أهلا وسهلا أستاذ جلال، شكرا على حضورك معنا اليوم. عم نتحدث عن تعديلات، هل لك أن تفسر لنا هذه التعديلات؟ ما هي التعديلات اللي دخلت حيز التنفيذ من 19 أغسطس؟
1: زي ما ذكرتي، هم كلهم تعديلات كتير مهمة. أول تعديل هو من مقاصة، اللي هي نسبة الضمانات أو الكولاتر اللي بسموه مقابل أي من العقود هدول. تاني تعديل هو الرسوم، هذا تعديل أساسي وجذري، من شان هذه النسب اللي صارت كرسوم على العقود هاي صارت نسب حتى أقل من النسب اللي ممكن العميل يدفعها إذا تداول في الأسهم،
0: يعني لا تشجع زيادة التداول
1: تشجع عليها. جدا. وثالث تعديل وأهمهم هو إضافة هيكلة صناعة السوق المشتقات إلى هالهيئة.

0: هاي الهيكلة. وهذه تعديل كتير مهم من شان المشتقات هي عبارة عن سوق مبني على مشتري وبايع. سوق الأسهم في عندك مساهمين وفي عندك مشترين ومدراء صناديق، طبيعة بيصيروا هم مشترين وبايعين. المشتقات إذا ما في طرف يشتري وطرف يبيع بكل الأوقات السوق مش رح يشتغل. فهذا التعديل تعديل كتير مهم، وهو يمكن أهم تعديل من التعديلات اللي صارت، ومتفائلين إحنا جداً أنه رح يؤدي إلى نتيجة إيجابية لسوق المشتقات.
1: قبل أن أسألك عن دوركم لنفسر للمشاهدين، اليوم عندما نتحدث عن سوق المشتقات السعودية، ما هي أنواع العقود المتداولة حالياً تحت مظلة الـ derivatives market، ومن هم المشترين والبائعين؟ يعني اليوم مين اللاعبين الرئيسيين بهذه السوق حالياً؟
0: فإذا بنطلع على السوق السعودي عندنا نوعين، عندنا العقود المستقبلية وعندنا العقود الاختيار.
1: العقود ففي الفيوتشرز والأوبشنز يعني.
0: صحيح. طيب هلا العقود المستقبلية موجودة على المؤشر اللي هو الام تي 30، موجودة على جزء من الأسهم الأساسية اللي هي تقريبا 10 أسهم، من ضمنها بنوك، من ضمنها شركات زي أرامكو، معادن وإلى آخره. عقود الاختيار هي موجودة فقط على الأسهم. الهيكل اللي دخلت فيها بالنسبة لصانع السوق هي فقط بتركز على عقود المستقبلية، وهي أساس السلوك اللي بتصير في السوق هاي. هلا إذا بنطلع على مين الأشخاص أو مين الأطراف، المؤسسات أو المستثمرين اللي بيستخدموها، حاليا في جزء كبير من المستثمرين المؤسسات الأجنبية بيستخدموا عقود المستقبلية هاي على المؤشر تبع MSCI السعودي.
1: الـ MT30 هو أصلا مؤشر MSCI السعودية،
0: متشابه كتير. بس في عقود فرضا على يوركس في أوروبا مدرجة ومتداولة صار لها سنين، ومؤسسات أجنبية بتستخدمها. حجم السيولة اللي على العقود هاي ما يقارب بين 350 و400 مليون يورو في أي وقت. فإحنا اللي إحنا شايفينه كمان إنه ممكن هذولا العمليات تصير تتم على السوق المحلي. طبعاً في الامتياز إنه السوق المحلي متابع، يعني العقود هون بتتابع نفس أيام العمل، نفس أوقات العمل. لما يتداول العميل المؤسس على العقود هاي في سوق أوروبي رح يتداول أيام عمل مختلفة. فإحنا بنتوقع إنه هذا جزء، بنتوقع في جزء كبير كمان من المستثمرين المحليين متعودين على استخدام الأوراق المالية هاي في أسواق أجنبية وأسواق آخرة. وكمان متفائلين إنه مدراء الصناديق والمحافظ يستخدموها للتحوط ولا إضافة استراتيجيات جديدة على صناديق إلها أسهم أو إلها مؤشر متابع على المؤشر من شان تساعدهم انه يزيدوا الاداء.
1: جلال دعني اسالك هذا السؤال، هي الادوات موجوده، فاذا كان المستثمر الاجنبي يود التعامل معها هي متاحه، ما الذي كان ينقص اليوم بتعيينكم كصانع سوق؟ ماذا يعني ذلك لحتى يصير ربما هل ريزنج اويرنس او بعلاقاتكم مع المستثمرين الدوليين غير انه تامنوا سيوله ماركت ميكينج؟ فاعطيني شوي الدور اللي ممكن تلعبوا شركتكم عبر هذا التعامل.
0: مشان نوضح اول شيء مهم كثير بالنسبة لنا، دورنا إحنا كالأهل المالية، سياسة صانع السوق في تداول مبنية على عضو تداول. هلأ لما عضو تداول يروح يمضي اتفاقية صانع سوق مع تداول، في عنده خيار إنه هو يشتغل بنفسه لحسابه وربحه وخسارته، أو عميل تبعه يشتغل معه. إحنا العملاء اللي إحنا بنتعامل معهم كصانع سوق هم كلهم بتداولوا في رأس المال تبعهم في الربح والخسارة على مسؤوليتهم. فالخمس شركات اللي إحنا جبناهم هم كلهم شركات مؤهلين وعندهم خبرة في صناعة السوق على المشتقات في كل أنحاء العالم. وهم اللي ببادروا مباشرة وبدخلوا الأوامر مباشرة على تداول. إحنا دورنا كعضو سوق إنه نتبع ونتابع الالتزامات، نتأكد إنه الالتزامات اللي هي مهمة متبعوها، انه الحوافز اللي ممكن تيجيهم، وانه المخاطر كمان تكون مداره بطريقه صحيحه من طرف.
1: فبتعتقدوا انه هذا ممكن ان يرفع سيوله التداول على هذه المشتقات؟
0: هلا المشتقات هي مباشره ما فيش يعني مباشره علاقه على الاسهم، بس ممكن يكون فيه، وهذا اللي احنا متفائلين منه. يعني كمثال، اذا اجى عميل واشترى عقود مشتقات على سهم اس تي سي، وهو اشتراها بقيمه 100,000 ريال، صانع السوق لما يبيع العقود هاي هو عنده خيار انه هو يظل مكشوف او شورت على سهم اس تي سي، او يروح يشتري الاسهم ويقلل المخاطر اللي عنده. فنسبه الاسهم اللي هو بيشتريها يمكن تكون 100,000، يمكن تكون 10، يمكن تكون 20، بس الفكره انه هي بالاخر

0: بتأدي نوعا ما إلى تنشيط التداول
1: بطريقة غير مباشرة بتنشيط السوق، وأكيد مش رح تخفف يعني هذا هذا الهدف اللي احنا شايفينه.
0: أنا بشكر حضورك معنا، شكرا على كل هذه الإيضاحات، ونتمنى لكم التوفيق بهذه المهمة. سيد جلال فاروقي، رئيس إدارة الأوراق المالية بشركة الأهلي المالية، أهلا وسهلا بك. مشاهدينا، نحن سنأخذ وقفة مع فاصل، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه وزير الاتصالات السعودي يؤكد أن مؤتمر ليب للعام الحالي سيحمل إعلانات ضخمة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنية. Thank you.

الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.

0: أهلا بكم من جديد. انطلقت اليوم في الرياض أعمال النسخة الخامسة من مؤتمر ليب 2026. وقال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي عبد الله السواحة إن ما تم إنجازه عبر ليب منذ انطلاقه قبل 5 سنوات يمثل ثورة بمؤتمرات التقنية. كما أكد أن نسخة ليب للعام الحالي ستحمل إعلانات ضخمة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنية. وللمزيد من مؤتمر ليب نذهب إلى هناك. معنا سيد فوزان المهيدب نائب الرئيس التنفيذي لشركة تكامل القابضة. أهلا وسهلا بك معنا سيد المهيدب. قبل أن أسألك عن يعني ليب ومشاركتكم لنفسر للمشاهدين عن شركتكم شركة تكامل لنفسر ما هي أعمالها الأساسية ومشاركتكم بليب ومن ثم نتحدث أكثر عن المؤتمر.
1: شكرا جزيلا يعطيك العافية. إذا جينا نتكلم اليوم عن شركة تكامل ودورها في قطاع التنمية قطاع التنموي وقطاع التقنية بشكل عام. اليوم شركة تكامل تقدم مجموعة كبيرة من الخدمات ذات الأثر الكبير على المواطنين وكذلك المستفيدين النهائيين، بحيث قدمت اليوم شركة تكامل أحد المنتجات الكبيرة اليوم في سوق العمل منصة قوى. هذه المنتجات اليوم منصة مساند كذلك وغيرها من اعتماد المهني وغيرها، هذه المنصات كلها اليوم ولدت برحم الاحتياج والتغيير الكبير الذي تهدف له شركة تكامل من تحقيقه على مستوى القطاع الخاص. وعلى سبيل المثال اليوم تجربتنا في الاعتماد المهني وإطلاق هذا المنتج في أكثر من 160 دولة على مستوى العالم ولله الحمد، واختبار كل العمالة القادمة من المملكة العربية السعودية يعتبر من أحد أهم الإنجازات. وجزء من هذه الإنجازات اليوم وكسبنا ثقة أشقائنا في بعض دول مجلس التعاون الخليجي، وقعنا الأسبوع الماضي مع أشقائنا في دولة الكويت، ويسبق ذلك توقيعنا كذلك مع أشقائنا في سلطنة عمان، وقبلها كانت مع أشقائنا في مملكة البحرين.
0: اليوم الطريقة اللي بتطور بها الشركة منتجاتها وحلولها ما الذي يميزها؟
1: يعني تتميز اليوم أنه شركة تكامل تأخذ الموضوع ليس من جانب تقني في البداية، تدرس الاحتياج بشكل كامل، لأن دائما النجاحات تأتي من قياس الاحتياج وحقيقته وتولد النجاحات من رحم الاحتياج. لذلك تكامل تولي اهتمام كبير من دراسة الاحتياج وتغيير الإجراءات بشكل عام، وتطوع التقنية وكذلك واستخدام آخر التقنيات الموجودة لاستخدامها للنهائيين. تتمحور جميع الخدمات اللي تقدمها الشركة اليوم بشكل كامل على احتياج المستفيدين النهائيين ومدى رضاهم من تلك الخدمات.
0: تقولون أنه لديكم أكثر من 40 منتج اليوم، هل لك أن تفسر لنا على ما تركز هذه المنتجات وما الخبرات التي بنيتموها عبر مسيرتكم لتطوير هذه المنتجات؟
1: بدون أدنى شك اليوم تكامل طورت أكثر من 40 منتج على مستوى السوق. هذه الأربعين منتج ليست كلها متشابهة، كل منتج يختلف عن اختلاف كلي عن المنتج الآخر بناء

0: على احتياجات السوق. اليوم تكامل بدأت في بداياتها لتقديم خدمات تتعلق بسوق العمل، طورت من خلال منصة قوى أكثر من 180 خدمة على مستوى القطاع، مكنت المستفيدين من الاستفادة من خدمات وزارة الموارد البشرية بشكل عام. على سبيل المثال توثيق عقودهم، ضمنت حقوق الموظفين وكذلك حقوق المنشآت بتحويل تلك العقود إلى سندات تنفيذية وغيرها من المنتجات المتعلقة بقطاع العمل. هذا مكن تكامل من تطوير الموظفين وكذلك تطوير خبرات الموجودة داخل الشركة لتنتقل إلى قطاعات أخرى مثل قطاع الاستثمار، قطاع الترفيه، قطاع الرياضة وغيرها من القطاعات. لذلك اليوم تكامل ولدت واستفادت من المنتجات اللي قدمتها خلال الفترة الماضية لتكون بيئة فعلا تستطيع أنها تحول أي احتياج مقابل للمستفيدين النهائيين لخدمات ذات جودة عالية.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
1: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
3: إذاعة العربية اف ام
4: على الموجة 102.8 في الدمام.
1: ملاعب مع فيصل الجفور.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا بكم في ملامع فيصل الجفن على شاشتكم MBC أكشن وعلى إذاعتكم العربية FM وعلى MBC شاهد. شركائي في حلقة اليوم من جدة مساعد العمري حمد الدبيخي. مساك الله بالخير، وين أنت فيه بالضبط؟
1: بك الله بالنور. أنا في أبو ظبي.
0: في أبو ظبي، لأنه شفنا حنا الخلفية اللي عندك مختلفة، فالشباب يحاولون يتواصلون معك ما ترد.
1: لأن أنا على الجوال، كيف أرد؟
0: يا أخوي فلوسك واجد يا أخي، شل لك شيء للتصوير وشيء نمسك بيدك يا أخوي.
1: اهدي لي عادين تحس.
0: أبوك يهدي يلبل يا حمد، أبوك يهدي يلبل. الله ما شاء الله ما شاء الله الله يزيد ويغلي قلابيل. وما بنعمة ربي كفى حد تطلع
1: ويصدق مساعد.
2: لا أنا أنا شفتك في الدوحة تهدي، أنت بنفسك تهدي.
1: استاهل والله.
2: أنا شايفك تهدي مرقوق في سوق واقف.
0: هذه صحيح. لا هذه مضبوطة معك، مرقوق لا.
1: هذه صحيح.
0: لو قلت سمك مشت.
2: لا أنا وياك كنا نتعشى، والله ناكل مرقوق قريب، شيء مرتب يعني ما هو بسيط.
0: وقت غداء لا تشهين المرقوق مع الحمك الحاشي. حياكم الله. والضيف الثالث المفضل من الاستوديو كالعادة كالعادة عبد الله حنيان، يجي متى ما بغى. احنا بدينا هو الى حضرته الى الان ما بعد وصل، فنبي نشوف نبي نشوف نحول الموضوع على الاتشار. احبه واغلي، لكن عاد شكر الله. نبدا اخبارنا. امس اختتمت الجوله الرابعه بالمباريات، نذكركم بنتائجها من بدايه من مباريات يوم الجمعه. رياض فاز على نيوم، استضاف نيوم وفاز عليه 1-0. الفيحاء استضاف بها وانتصر عليه 3-2. الخليج استضاف الهلال وخسر منهم ب 5-1. النصر استضاف التعاون وانتهت 2-1 للنصر. مباريات السبت، الخلود بمباراه اشعلت الوسط الرياضي. الخلود يستحق، لكن خسارة الأهلي هي اللي أشعلت الوسط الرياضي بثلاث أهداف لهدف، خاصة وأن الأهلي قريب من تمثيل أو لا يزال يمثل المملكة في بطولة القارات. انتصر في المباراة الماضية وهو اليوم على موعد بلعب مباراة أيضا مع صن داونز في جنوب أفريقيا، فنحتاج أن نتوقف شوي للأهلي. الاتفاق استضاف الدرعية وخسر منه 0-3. تسمعني يا حمد؟

0: هي اسمعك الله
1: اي
0: يسلمك.
1: قلت ابو ظبي يمكن السماعات فيها شيء. الاتفاق
0: لا كل شيء تمام.
1: اتفاق خسر من الدرية 0-3، الفتح استضاف الاتحاد وعمل الاتحاد كل ما يجب عليه أن يعمله، ولكن انتهت بتعادل 0-0 مع عدد الأهداف لم يستطيع التسجيل. مباريات الأمس، الحزم والشباب 1-1، الشباب كان متقدم حتى دقائق الوقت الضائع، وسجل الحزم هدف التعادل. والقادسية انتصر على الفيصلي 3-1. وفي هذه الأثناء أبشركم عبد الله حنيان وصل موكبه، وصل بحفظ الله وسلامته، ولله الحمد والشكر والفضل والمنة. الحمد لله على سلامتك طال عمرك.
2: الله يسلمك ويحفظك.
1: لا تعبت؟
2: لا ندمت
1: بعد الحلقة. الوعد الاتشار هم يتفاهمون، أنا انتهت حلولي، انتهت
2: كل
1: عبد
2: واحد
1: الله حنيان حلولي،
2: كل
1: انتهت.
2: واحد يدفع ثمن أخطاءه.
1: أنا ما عندنا أخطاء، وعندي شهود أنه ما عندنا أخطاء. الاتشار الاتشار، ويتعاملون معك كما قال لهم الكتاب، والله لا رحمة. خلاص
2: بالعكس. نظام
1: الله.
2: نظام.
1: شلونك عبد الله؟
2: الحمد لله تمام.
1: عسى ما شر.
2: تخليها تحت الهواء، مصلحة
1: الجميع.
2: مصلحة الجميع.
3: القصة عودة.
1: طيب أذكر في ترتيب الدوري روشن حتى نهاية الجولة الرابعة، النصر أولا ب 12 نقطة، يأتي بعدهم الهلال بتسع نقاط مع مباراة مؤجلة مع الأهلي تلعب بمشيئة الله تعالى غدا. القادسية أيضا بأربع مباريات تسع نقاط، الخلود أربع كلهم يعني ما عدا النصر، آسف ما عدا الهلال والأهلي هم المجر، لكن بقية الفرق كلها لعبت أربع مباريات. القادسية كما سلفنا تسع نقاط ثالثا، الخلود رابعا ثمان نقاط، الاتحاد خامسا ثمان نقاط، الدرعية سادسا بسبع نقاط، الأهلي سابعا بست نقاط مع مباراة كما سلفنا مؤجلة تلعب غدا، النيوم الثامن بست نقاط، الاتفاق التاسع بست نقاط، الحزم العاشر بأربع نقاط، الفيحة، الرياض، الشباب، الخليج، التعاون، الفتح، الفيصلي. نذكر بالحضور الجماهيري لهذه الجولة، النصر والتعاون كانت 24224، والخليج والهلال 12000، والفتح والاتحاد 9000، القادسية الفيصلي 6000، الحزم الشباب 3000، الخلود الأهلي 2600، الاتفاق الدرعية 1130، الرياض ونيوم 732، الفيحة وابها 502. إجمالي الحضور الجماهيري للجولة الرابعة 60000 مشجع. الله يا الدنيا، كان 60000 يحضرونها لنا بمباراة واحدة. مباراة واحدة. لكن وش اللي صار؟ وش اللي تغير؟ وش الله أعلم. حمد الدبيخي، الاتفاق يخسر بثلاثة.
0: أبو محمد، أول شيء أنا خلني بس عندي شوية تعليق، أشوفك أنت ما توقف مع لعيبتك وتبينا نوقف مع الأهلي. جاء عبد الله متأخر، ما ندري إيش ظروفه. العموم وأمس أنا سمعتكم يعني تكلمتوا على اللاعب الأهلاوي الجديد هذا، إيش اسمه؟
3: أرتيم.
1: لا لا لا، تنس الأرضي.
0: ايوه ابو محمد، طبعا اللاعبين ذول اللي جون جدد يبي لهم تكيف. انت تذكر ولي هامسون اول ما جاء، كثير من اللاعبين ما نبي نضيع الوقت. فما تم اختياره الا وفق معايير معينه، يمكن النتيجه ما ساعدت، بس انا بالنسبه لي ما تقدر انت تحكم على لاعب في مباراه في لسه ما تكيف مع الفريق، يعني ممكن حتى أسماء اللي جنبه مو عارفه. وهذه مهمة، يعني ممكن أخوي مساعد يعرفه، لغة التفاهم، العلاقات الذهنية مع اللاعبين مهمة جدا. فهو يعني أنا وجهة نظري إنه لسه الطقس من جهة بيكون بيأثر عليه بدون شك، والمعرفته بالزملاء بأسمائهم تحركاتهم هذه مهمة جدا، فأصبر عليه شوي. وبالنسبة لأهلي يعني خل نبدأ فيه، لأن أمس أنا حديثكم شدني كثير. إحنا ترى مش مطلوب ترى نوقف، إحنا ندعي للأهلي. يعني الأهلي هو يمثل نفسه في في في في الدرجة الأولى، ويدري إنه بيلعب مباريات مبرمجة أصلاً.
1: كيف يمثل نفسه؟
0: كيف
1: يمثل نفسه؟ هو مشاركة وطنية.
0: اي معليش، بس احنا نتكلم هذه كعاطفه، لكن في المجمل يعني اليوم تقول لي عاطفه، عايز ما نتكلم عليه، نقول معليش واللي صار.

0: إلين نشوف المباراة بعدين نزعل منه. لا، هو في النهاية الأندية تمثل نفسها، صحيح اسم النادي السعودي، علشان لا نضغط عليه بعد حنا. يعني هو الآن الأهلي اليوم لما إلين يلعب المباراة، باقي لها الظاهر أكثر من 20 يوم أو أقل، يعني معناها كل في البرامج، واحد من البرنامج ملاحق وغيره، انداري الأهلي أنت تقول لأنه عنده مشاركة مهمة، ونقول حق جماهير اللي كانت صاخبة أمس ومن خسارتهم من الخلود، لا لا صبروا، ترى الأهلي عنده مشاركة، ونقول لإعلامه. فما يصير، خلي في الرياضة، أنا وجهة نظري اللي يمثل الوطن هي المنتخبات. صحيح نتعاطف مع الأهلي، مع أي واحد يشارك خارجيا كعاطفة فقط، أما ما نقدر ننتقده أو نقول هذا صح وهذا خطأ وكيف كذا، ما يصير.
1: طيب
0: هذا وجهة نظري يعني، وأحترم وجهة نظركم.
1: طيب بخصوص سؤالي، وش وضعه؟
0: وش ذا؟
2: عيده نسيه.
0: لا، هو يتكلم عنه،
2: أو جاء الساحر الغربي
0: يتكلم عن الاتفاق يعني، ولا
1: عن خسارة الاتفاق، وش رأيك؟
0: أبو محمد، يعني أنت تتكلم عن فريق أنك غير متوقع أنه يخسر، ما دام خرج في 3 مواسم من فرق في يليو ترتيبها أصلا في يعني مع احترامي له العاشر التاسع السابع، فالخسارة متوقعة.
1: اي ادري، وش الحل؟
0: الحل في ايش؟
1: شلون يتعدل وضع الاتفاق؟ طيب إيه، كل
0: انا
1: سنة
0: قلت
1: على
0: لك
1: نفس
0: الحل،
1: الموال يعني.
0: انا قلت لك الحل من
1: يعني
0: سنتين.
1: انت هذاك تتكلم تقول مثلا اذا تكلمنا عن الاهلي اعطيتني حلول، تكلمنا عن النصر اعطيت حلول، تكلمنا حتى عن عبد الله حنيان ليش تقول انه متاخر اعطيت حلول، الا الاتفاق ما تلقى له حلول.
0: اقول زميلي في الفريق.
1: طيب
0: لا شوف ابو محمد، انا قلت لك الحل من زمان، خصخصه وبعدين ابدا حاسبه.
1: يعني بنجلس كذا الين يخصص، انت ترى انه ما في اي خلل.
0: هذا قدر ابو محمد، يعني خلينا نكون واقعيين. يعني حتى الفريق اللي خسر منه كان يعني غير معروف من لسنوات، اليوم تشوفه قاعد يخسر ويلعب ويقدم اسماء اكبر من الموجوده في الاتفاق.
1: درعيه تقصد؟
0: ايه، ترعية ولا نيوم
1: مو
0: ولا
1: غير معروف، هو تو يطلع على الخارطة الكروية يعني.
0: ايوه،
1: ما
0: انا
1: كان
0: كلمك،
1: موجود.
0: شو اللي طلعه الان السنة هذه؟ حنا نراهن على القادسية، شو اللي خلينا نراهن عليها؟ لانهم كلهم في الخصخصة ابو محمد. البيئة، يعني البيئة تساعدهم، البيئة في الاتفاق، هم يطلعون الفريق ولا يحلون مشاكل المالية، ولا هذا يوافقون عليه هذا ما يوافقون عليه. بعد ما يصير حنا نقيم نادي هو يعني، وقلتها لك،
1: انت تقصد الخصخصه معناته الملاءه الماليه ولا الكفاءه الاداريه؟ عشان بس اذا جت الخصخصه،
0: الخصخصه فيك حتى لو ما عندك اداريه،
1: ايه؟
0: ما دام تقدر تجيب لاعبين بفلوس،
1: ايه؟
0: هم بيحلوا لك مشاكلك.
1: طيب ما صارت هذه قبل سنتين مع الاتفاق؟
0: عاد ما صارت، انا
1: لا اقول لك صارت مع الاتفاق قبل سنتين.
0: انا ايش قاعد اقول لك؟
1: ما تغير شيء
0: يصير. اي انا اقول لك شو المفروض يصير. يعني مثلا انا لما تجي تحاسبني على عملي، انا الاخرين اخفقوا، انا لي الظاهر، بس ما اجي اقول لك انه اليوم خسر الاتفاق انه قريب انه لا الا يخسر، وهو قبل اسبوعين خسر.
1: انت راضي عن الاداره؟
0: راضي عليه من اي ناحيه؟
1: عمل اكيد.
0: انا قلت لك الاتفاق واللي هم الانديه الخارج الخصخصه اكيد بيكون عملهم مرضي.
1: ايه راضي يعني؟
0: راضي كل الانديه اللي خارج
1: كل اللي يجي ياخذ 3 نقاط من عندهم ويمشي وراضي.
0: طيب انت الان، انا قلت لك الحل لما يكونون هم داخل الخصخصه نقدر نقيمهم، نقول ما عندكم مشاكل لا في التسجيل ولا في الرواتب ولا ولا ولا الى اخره.
1: طيب مساعد العمري،
2: أسعد الله مساك أبو محمد أنت وضيوفك الأعزاء ومشاهد العربية. أبو محمد، أنا استمعت لك ليلة البارحة بكل الحب والإعجاب، واختلف مع أخوي أبو عبد الله في كل ما طرحه أن النادي الأهلي يمثل نفسه. النادي الأهلي يمثل الأندية السعودية وحامل لوائها لموسمين، إلى أن يأتي من ندعمه بعد ذلك ونبدأ نقف خلفه علشان يحقق منجز للكرة السعودية التي اليوم دخلت مسرح الأحلام بالضخ المالي الغير مسبوق. هل تتوقع يا أبو محمد باللاعب الأوكراني، مع أني أعتز دائما بكلام أبو عبد

0: يلا لاعب لا يشق له غبار، ولكن اللعيب يعني انت تبغى تروح تجيب بطولة بهالنوعية وهالخصائص من اللاعبين؟ اتوقع يعني ضرب من الخيال وضرب من العاطفة والمشاعر. اي نعم الانسجام يبغى له وقت والانصات، انما اللعيب لعيب. سيبريستيان ما احتاج له 6 مباريات، اول مباراة بدأ يصنع الفارق. اللعيب جيد. اليوم النادي الاهلي يعاني من الاخطاء الادارية وجالس يدفع ثمنها في الملعب. وإذا استمر النادي الأهلي بهذه التركيبة سيفقد مش النتائج، سيفقد الهيبة. بالأمس النادي الأهلي بالمقاييس الفنية كانت الفرق اللي معاه في الصندوق أفضل منه في الاستقطابات، ولكن الهيبة والشكل والتنظيم والإدارة الفنية جعلت من الفريق هذا مثير للرعب داخل الملعب. اليوم لما أجي أنا أخذ مباراة الخلود بعد المونتاج، وين الأهلي؟ وين؟ لا ما ما ما, ما في شبه، ما في شبه. حتى في مباراته قدام الفريق النيوزلندي لم يكن مقنعا فنيا. لماذا؟ لأنه كرة القدم أدوات وقدرات. اليوم أنا لما أجي أشوف تحضيرات الأندية واستقطابات الأندية أجد أنها قاعدة تجيب خصائص أعلى من اللي رحلت، إلا في النادي الأهلي. في النادي الأهلي يرحل كيسيه ويأتيني لاعب ويقال لي انتظر. ليه يا اخوي انتظر؟ انتظر على ايه؟ انا عندي بعد اسبوعين استحقاق قاري. هذا الاستحقاق القاري يفيد انديتنا السعوديه والمشروع اللي عندنا. اليوم لما اجي انا انظر اجد ان انا اوجه رسالتي للصندوق. هل رايت الاخطاء الاداريه؟ اذا رايتها فتلك مصيبه، وان لم ترها فالمصيبه اعظم. هل ترى أن الاستقطابات التي حدثت في النادي الأهلي تعوض من رحل؟ اليوم لما أنا أشوف إنزوميو اللي السخط الجماهيري ملأ الدنيا عليه في نادي الدرعية وهو يصنع الفارق، وذكرنا هنا في العربية أنه صاحب إمكانيات وراح يقدم.
1: لا يا حبيبي، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، وقف وقف وقف. الله يرحم والديك، أنت شكلك تنسى بشكل. أنا من الناس اللي ناقشتك على إنزو وقلت ما يصلح،
0: ما يصلح في الأهلي أبداً.
1: طيب شو أنت قلت تمدح الحين؟
0: لا لا، أنا أقول لك اللعيب لما يكون جايك من دوري قوي وما ولا يتوفق. طيب نونس مع جاي من ليفربول ما توفق مع
1: يعني أنت الآن أنا لو أنا مسؤول توفق. أسمعك بحلقة تقول ما يصلح لنا مشوه، والحين طبعاً تقول إنزو. يعني أنا أفهم من كلامك إنه ترى راح من عندي لاعب زين وجبتوا لي لاعب مو زين.
0: لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما هو تناقض. لا لا أبداً أبداً أبداً. أنا أتكلم إنه بعض اللعيبة لما يجيك وهو صاحب إمكانيات ولا يتوفق معك غير لما يجيك لاعب محدود الإمكانيات.
1: طيب
0: هذا آر تيم، هرب التيم يا رجل.
1: طيب
0: عدم التيم. اثنين ابو محمد بالله نقطة واحدة. شوف استبعاد جالينيو، انا قد اخذ المشاعر العاطفية والله نبغى نريحه للهلال ومن الكلام اللي ما يقضي حصيل. استبعاد جالين لعل وعسى ار تيم مع الخلود ينجم ويضرب ويصير زي سبستيان. يا اخي المدرب الفذ هو الذي يتلمس الفرص. أرتيم لو قاعد على دكة البدلاء ونزلته على دفاعات مرهقة ونزلته والنتيجة إيجابية كان قدم لك يمكن.
1: بس هذه فكرة يعني كانت تسوى أيام الأبيض والأسود إنه ريح اللاعب عشان. طيب وهذه ثلاث نقاط بعد مباراة. لا اسمعني الله يجزاك خير، أنت تقول إنه قالوا له لا يلعب عشان مباراة الهلال. هذه الأفكار قديمة. أنا عندي بعد ثلاث نقاط، إذا خسرتها صارت مباراة الهلال، لو فزت فيها أنا خسران 6 نقاط لو خسرت الثنتين.
0: دفناها في الأهلي. الأفكار هذه البالية اللي أنت تقول عليها حدثوها. شوف أقول لك أبو محمد، أنا خلني بالله عطني نص دقيقة الله يرحم والديك.
1: عطيك.
0: إني بس أوصل الرسالة. أنا ماني ضد إنك تجرب اللعيب، ولكن تلمس الفرص اللاعب عشان يعطيك أو تنزله في أجواء صحية. شوف انت لما نزلته قدام الفريق النيوزلندي لعب ار تيم امام الفريق النيوزلندي والاهلي كسبان، فلذلك ما كان تحت الضغط. لما لعبته قدام الدرعيه كره في خط الستة المساحه والزمن ووداها الله، الله يعلم.

0: ادري، انا
1: من هو ذا؟
0: اشك ارتيم
1: ارتيم ما يدري هي قصدك
0: امام
1: الخلود.
0: الخلود والنتيجه 0-0 لان اللعيب تحت الضغط.
1: طيب.
0: تحت الضغط. انا ايش اقصد يا ابو محمد؟ اقصد اليوم على المسؤول في النادي الاهلي وانا اخص بالذكر الصندوق، اذا كان يريد ان يقدم الاهلي مباراه تليق بالكره السعوديه فعليه في اليومين الجايه احضار محور يصنع الفارق ولو حتى بالإعارة إلى نهاية الموسم.
1: كان عندك بس بس بس الكلام التفكير اللي مو مضبوط عن كيسي كان عندك.
0: كان عندي.
1: كان عندك. ليش
0: والله يا أبو محمد أقول لك والله يا أبو محمد يا الكلام اللي أنت قلته أمس وقالوه الزملاء أقسم بالله العظيم إنك كأنك عايش في قلب المطبخ الأهلاوي.
1: يسلم فمك
0: يا رجل. يا رجل والله يسلم منطوقك يا ابو محمد. لا انا بوصل
1: عبد الله، احنا ايام ما سولف راح ربع ساعه.
0: عبد الله متاخر عقابه له ما يتكلم اليوم الا في الشوط الثاني يلعب. يلعب خلك زي ار تيم، خلك احتياط. شوف تفضل ابو محمد. شكرا شكرا شكرا.
1: عبد الله كيف شفت الجوله؟
2: جوله عنوانها خساره الاهلي. بصراحة الفوضى الحاصلة في الأهلي سببها الرئيس واحد، الأهلي مع ياس لا تفوق على غيره من خلال الاستقرار. أعتقد سيعاني الأهلي كثير. الأهلي كان عنده ميزة الاستقرار في ظل وفرة النجوم في كل الأندية، خاصة أندية المنافسة. كان الأهلي يتميز عليهم موضوع استقرار التدريبي، استقرار فني، اللاعبين متشربين طريقة المدرب، يلعبون بالهوية الفنية الواضحة اللي المدرب شارحها لهم. لما تجيب جهاز فني جديد أنت ترجع المربع، المشكلة الأعظم في الكرة السعودية اللي المنتخبات وأندية نعاني منها اللي هي تغيير المدربين. ما تقدر تشوف في الملعب إلا مباريات محدودة للمدرب نفسه، لا يمكن تشوف هوية كاملة للفريق من بداية الموسم لنهاية الموسم إلا مع مدرب اللاعبين يفهمونه ويعرفونه جيدا. نقطة الأهلي هذه الرئيسية، لو جبت للاعبين سوبر، لو جبت للاعبين ما راح ممكن يتحسن الأداء، ممكن تحسن النتائج، لكن السبب الرئيسي هو أنه يجب أن يستقر الأهلي على، كان من المفترض أنه يستقر على الأهلي على مدربه وجهازه الفني. مع إضافات بسيطة كان الأهلي ينافس بشكل قوي جدا على بطولة الدوري اللي أعتقد أنها هدف أهلاوي. تفريط الأهلي بنقاط مباراة الخلود سيبعده قليلا.
1: في الوضع الأهلي تبي الصراحة عبد الله، في الوضع الأهلي كثر خيره إذا جاب القارات.
2: صحيح.
1: عشان ما نضغط
2: لا عليهم. بس بوجود يعني يايس لك قبل.
1: لا الحالي.
2: الحالي. الحالي. سيعاني. لا. قلت إنه سيعاني الأهلي.
1: كثر خيره إذا جاب القارات.
2: بعدم الاستقرار التدريبي. قبل اللاعبين أدوات، وإحنا شفنا تجربتنا مع اللاعبين ووفرة النجوم ما تجدي نفعا إذا ما كان خلفهم جهاز فني متمكن واللاعبين مقتنعين بطريقته، مقتنعين بشكل كامل.
1: هذه اسمها وشوش يا مساعد.
0: والله قسم بالله والله يا
1: يبيجي وقتك
0: بالله.
1: وتقول اللي تبي بس خلى الرجال
0: يخلص. الله هذا الكلام الصحيح. تسلم أبو حنان.
2: تحدثنا على التفاق. تسلم أستاذنا يا مساعد، ما يحتاج بس دافع عني كثير.
1: هذه معناتها صح لسانك.
0: ايه
2: عند بالعدل
0: يعني عشان الصرامي مو فيه اليوم. تقمصت الشخصية.
2: عندنا موضوع الاتفاق مشكلته انه جار القادسية، فالنظر للقادسية سيتعب الاتفاقيين كثير لأن التفوق القدساوي من ناحية الموارد، من ناحية وجود شركة عملاقة خلف النادي، من ناحية بيئة العمل نفسها أكيد بيكون في فارق كبير. ممكن نعذر أبو عبد الله في جانب أنه يقول أنه ننتظر خصخصة الاتفاق، لأنه القادسية يعتبر نموذج مهو بالاتفاق، نموذج الأندية الأربعة الأخرى، الأربعة
1: المنافسة. ما كان كذا ترى أبو عبد الله، بس بيني وبينك لا يسمعنا، ما كان كذا، كان يعطي. بس سبحان الله العظيم وش صاير الفترة الأخيرة ما أدري.
2: فتش عن التفاصيل.
1: بس أول مين مكان كان الرجال يقول ما عنده مشكلة. كان
3: محمد.
1: وكان بعد لا إحنا نسولف عن أبو عبد الله غيرك.
3: إيه اسمعني بقول لك عن أبو عبد الله. أبو عبد الله يقول اللي هو مقتنع فيه. مش اللي يقفون يسمعون الناس.
1: مقتنع فيه إنك تكون بين 12 وعاشر وتاسع وثامن.
3: هو الواقع.
1: مقتنع. لا مو واقع.
3: هذا الواقع.
1: والله
3: يعني الاتفاق على فكرة
1: حمد الاتفاق كبير. حمد بقول لك شغله. انا اسف على هذه الكلمه. امس ودعنا حبيبنا ياسر المسحل، نتمنى له التوفيق ونتمنى له يعني انه توفق في حياته القادمه. لكن احنا نتمتع معه بعلاقه تعتبر يعني قريبه للصداقه.

0: الكراسي اللي احنا جالسين عليها مراقبين اول شيء من الله بالكلمه اللي احنا نقولها ان لا تتدخل العلاقات الشخصيه بالنقل، لان هذه وظيفتنا، احنا نقاد، احنا مستأمنين اننا نقول اذا في خلل في خلل في الاتفاق. اذا في علاقه شخصيه بينك وبين مسؤولين الاتفاق، فالواجب اللي البرنامج والضمير والمتابعين واللي عارفين بواطن الامور تقول انه مطلوب منا نقول ترى في خلل، ما نقول ترى انتم شغلكم مضبوط. اذا هم شغلهم مضبوط وهذه النتائج انا ما افهم بعد في شيء غلط. يعني لما مدرب يروح يكون كويس دقيقة. مثل سعد الشهري واجيب محمد. مدرب ما اعرف ليه وبضعف المبلغ محمد. ليه لما يكون عندي لاعبين بقول لك ابو عبد الله، لما يكون عندي لاعبين محليين اعمارهم بالعشرينات بدايه العشرينات مثل عيال الغامدي وغيرهم واروح ابيعهم واستقطب ناس اعمارهم فوق الثلاثين ويفشلون في خلل. لما يكون عندي اسماء مثل جيرارد والفريق التيم اللي موجود معه وساكنين بالبحرين ويجون يشتغلون لي نص شغله ويمشون واسكت ولا اقول ده خلل، هنا انا اعتقد انه الامانه الاعلاميه والصحفيه قبل العاطفيه اللي بينك وبين الاتفاق تتوجب ان نقول يا جماعه شكرا عملكم لا يناسب نادي الاتفاق غادروا. يبي يزعل يزعل، انا مستأمن انا محلي هنا لو بفكر مين اللي بيزعل من نقدي اجز ببيتي يا اخي. لكن لما اجي هنا اذا مو مقدر انه انا دوري الخلل اقول ده خلل حتى لو زعل، هو بالاخير مع الوقت يبي يعرف انه هذه وظيفتي، انا وظيفه اليوم صحيح. هذه صحيح. وظيفه ترى مو هي علاقات.
1: يا ابو محمد تفضل. ابو محمد ايش قلت لك انا؟
0: قل.
1: انا انسان اقول لك الاداره وقلت وعيد واكرر، انت تفتكر اني انا مع الاسماء ولا مع الاشخاص ولا، هذا مو صحيح. انا اقول لك انا عشان اني انت قلتها في البدايه ان الله يراقبنا صح؟ صح، اجي بس عشان نتائج اقول الناس سيئه؟ النتائج واضحه، انا قلت لك الان، قلت لك ما بيقدرون. انت تتكلم الحين عن مثلا سعد صح، تقول ليش شالوا سعد؟ طيب اوكي، في 17 نادي اخر غير الاتفاق، لما تقول لهم تبون مدرب وطني يعني الفتح عارفين احنا معاه الحين خالد العطوي، لكن ما يقول لك لا، كل اللي يقولون هذول تشوفهم يطلعون.
2: ترى انا اتكلم عن الاتفاق، انا ما بتكلم يا حمد، انا اتكلم عن الاتفاق. حمد انا بذكرك الاتفاق، انا اللي بذكرك، انت يبدو انك ناسي. الاتفاق اول فريق سعودي يجيب له بطوله خارجيه، الاتفاق اول فريق يلعب يجيب دوري بلا خساره، الاتفاق فريق عظيم. اذا انت تبي تقارن الاتفاق مع احترامي مثل الفتح ومثل الدرعيه ومثل الخلود ومثل الانديه دي، هذه مشكلتك.
1: زين،
2: انا ارى ان الاتفاق لا اكبر.
1: انت تتكلم الحين، طيب انت تتكلم، انا سؤالي بسيط جدا، اذا كان الكابتن سعد انتم تقولون مدرب كويس، ليش ما ترضونه في انديتكم
2: يا اخي؟ نتائجه ما وانا ولد اختي هو دافع عنها. نتائجه طيب، نتائجه يا اخي، جاء مرتين للاتفاق وقدم نتائج زينه.
1: انزين معليش،
2: مره من المرات جاء للاتفاق وهو ترتيبه 12، جاب نص الموسم ووصل الى السادس.
1: انت تقول لي زينه، طيب عنده كان ثلاث مشاركات كاس الخليج ما حققه وكان باع الاتفاق افضل، عنده مع خرج من كاس الملك مع الباطن وكان ترتيب العاشر في يلو. حتى لو انه نجح يا اخي بالنهايه هذا قرار الاداره،
3: خرج من الجبلين يا رجل، من الجبلين خرج.
1: طيب ايوه انا اقول لك خرج الان من الجبل، ما هو خرج مع سعد الباطن.
2: لا والخليج خرج يا مساعد من فريق اسمه كاموخ، ما ادري كاوخ، ما ادري وش عراقي، جايين جايين بباص ترى من العراق.
3: انا بسأل حمد سؤال بس، الاداره كم موسم لها؟ سؤال ما تبغاني اسالك كم الان كم سنه لها الاداره؟ بس سؤال الإدارة الحالية كم سنة لها؟
1: لها
3: بس سؤالي هل صححت الأخطاء اللي أنت قاعد تقولها؟
2: لا خلاه يجاوب، كم سنة يا حمد؟
1: أي أخطاء؟ وين الأخطاء؟
2: كم سنة الإدارة؟ كم سنة؟ حمد كم سنة الإدارة؟ لا معليه، كم سنة الإدارة يا حمد؟
1: أبو محمد أنت تقول لي الآن،
2: أنا أسألك كم سنة لهم الإدارة؟
1: إنها باعت النجوم،
2: كم سنة لهم؟
1: تتكلم واحدة،
2: ما خالف
1: ترى، ما يخص، أنا مش متحدث عن اتفاق، ما يخص فيهم ترى. نجح ولا فشل وانا متابع
2: بس مستفز، انا كمشجع لما اشوفك تقول ترى ما لهم ذنب
1: في برنامج اجي اسب الاداره واقول
2: ما حد قال سب، لا ابد برنامجنا ما يسب، بس يقال هذا خطا يناسبون ولا ما يناسبون، بس
1: تروحون لي يسار ما يصير.
2: سم
1: انا قلت لك في النهايه اني اقول التقييم الناقد يكون مش سلبي، يشوف الشيء الزين الشيء اللي ما يقدروا عليه. مثلا انت الان تكلمت عن يبيعون النجوم،

0: طيب انا معاك، جاء لاعب من اللاعبين كان عقده السنوي مليون، فجأة السنة اللي بعدها قال ابغى 10 مليون. يلا هل يعطي النادي عشان يكون إدارة ناجحة او انه يبيعه ويستفيد عشان يكون إدارة ناجحة؟ تفضل جاوب.
1: انت اللي جاوبني، من هو اللاعب اللي قال من
0: أنا
1: مليون
0: ما يقدر
1: العشرة؟
0: اذا هو مليون.
1: لا لا انت جاوب، من هو اللي قال من مليون العشرة؟ من هو؟
0: انا ما ابو محمد، انت مش معانا في الساحة.
1: لا انا ما اعرف
0: اللي انتقلوا، اللي انتقلوا ليش انتقلوا؟ طيب
1: من مليون العشرة من هو؟ من هو اللي
0: أنا
1: من مليون العشرة من هو؟
0: معلي بقول لك ليش هم ما انتقلوا، الا اصلا كانوا يلعبون اساسيين، عندهم فرصه افضل من انتقالهم، لكن انتقلوا عشان العائق المالي. يعني الان اخوي مساعد لما تشوف هذا العمل تقول والله لا هم فشلوا فيه. طيب لو جلس بيخلون النادي بدون كفاءه ولا يسجل، لان ما عندهم فلوس اوفر. يعني اذا واحد مليون يبي 10 والثاني 4 يبي 14، ما يقدر يا ابو محمد. في امور انا اقول لك فشلوا في تحقيق كاس الخليج، فشلوا في جلب بعض اللاعبين الاجانب، فشلوا في اللاعبين المحليين اللي يبيعونهم يجيبون لاعبين الصراحه.
1: وش نجحوا فيه طيب؟
0: اللي فشلوا.
1: اجل وش نجحوا فيه طيب؟ وش السبب اللي خليهم يبقون الى الحين؟ وش نجحوا فيه؟
0: روح اسالهم هم.
1: انا اسالك انت اقرب منا كلنا، احنا الحين بهالبرنامج انت اقرب واحد لنا للاتفاق، وش نجحوا فيه؟
0: محمد انا مش مسؤول، وانا مش عضو شرف ذهبي، ولا عندي قرار على الناس.
1: ترى نتكلم عن اتفاق مو بالاهلي.
0: هذا شيء رأي. طيب انا بقول لك شيء، ايش رايك نجيب لك يوم سامر ولا حاتم وتسوي معه
1: ابراك الساعات؟ ابراك الساعات خلاص. اذا تقدر تجيب لنا سامر نقفل الموضوع، نقطع على السطر لين يجي، كثر خيرك.
0: يا ليت والله تقل، لان انا ما لي خص. تكلمني كاني متحدث في النادي ولا عضو مجلس اداره، انا ما لي خص.
2: انت جزء من التاريخ الجميل.
0: لكن انا بقول لك شيء، انا بوعدك انك
2: تتكلم
0: لك سامر او حاتم او عمر يطلعون معك في العربيه زين،
1: وعد.
0: وانت بدي اسالهم على راحتك.
1: وعد.
2: يعني تمون عطنا اخبار النادي، عطنا اخبار النادي. ما دام تمون في جديد، في تعديل للاخطاء. انت
0: لا
2: انت جزء، انت كابتن حمد انت جزء من تاريخ الاتفاق الجميل. انت
0: نجم،
2: اذا كان الاتفاق لهالدرجه تتكلم عنه، ترفع الحرج عن ذا وعن ذا وعن ذا، وتبغى الاتفاق ينجح. كيف ينجح؟
0: ساعد الاهلي محقق لكم النخبتين والابراضين، ما راح يعطيكم شيء.
2: فككو هذه الحقيقه. في شيء بيدك وشيء طيب. مو بيدك.
1: طيب طيب طيب خلاص، وعد من حمد انه يجيب لنا ان شاء الله سامر او حاتم او عمر بخشوين، وان شاء الله بوقت قريب ونخصص حلقه كامله، وحتى لو يبوننا نروح لهم للدمام نروح نسوي لقاء هناك. أبد جاهزين. الاتفاق فريق غالي علينا، ويهمنا أنه يرجع إن شاء الله لمكانته، مو بلازم يأخذ الدوري بس يرجع لمكانته. طيب، عندي نادي الهلال حيث أعلن عن تعاقده رسميا مع الإنجليزي واتكنز قادما من أستون فيلا. الإنجليزي هو سادس صفقات الهلال خلال الميركاتو الصيفي بعد هولندي سمرفيل ومحمد محزري ومحمد الصرنوخ وصبري دهل ومحمد العويس. أرقامه لعب 499 مباراة في خلال مسيرته كاملة، سجل 183 وصنع 80. أيضا في الشأن الهلالي، وكل هذه الأخبار بأخذها لعبد الله حنيان، نأخذها بشكل موسع. قالت أو الزملاء في صحيفة الشرق الأوسط قالوا أنه نادي الهلال أنهى علاقاته التعاقدية بالتراضي مع الفرنسي كريم بنزيما بعد نحو 6 أشهر من الارتباط الرسمي بين الطرفين. وبحسب مقربين من بنزيما، فإن الفرنسي يتجه إلى اعتزال كرة القدم نهائيا بعد نهاية تجربته مع الهلال، خصوصا بعد رفض الانتقال لصفوف الشباب الذي أبدى موافقته على ضمه وتحرك من أجل إتمام الصفقة خلال الساعات الماضية. بنزيما 38 عام خرج من حسابات الهلال بعد حسم صفقة البرازيلي مارت تينيلي ليصبح الأجنبي الثامن فوق سن 21 في نادي الهلال. الأرقام بشكل سريع مع الهلال خلال 6 أشهر أو 7 أشهر اللي لعبها، 6 أشهر الأولى مع هذه الفترة لعب 16 مباراة، قدم 15 مساهمة هدفية، سجل 10 وصنع 5. عبد الله، ما يخفى عليك الجدل الحاصل الفترة الأخيرة، ونصح في لغة السوشيال ميديا هو ترند اليوم، أنه بنزيما وش راح يصير للوضع مع الهلال، بالإضافة إلى موضوع المبالغ اللي قاعدة تدفع، أنه كلنا عارفين ومعلن أنه من سمو الأمير الوليد بن طلال، لكن الناس قاعدة تتكلم أنها مبالغ جدا عالية، جدا جدا عالية. إيش ردك؟
3: بداية

موضوع بنزيما بدأ من أسابيع، وإحنا تكلمنا سابقا أنه بنزيما واضح أنه متمسك بإنهاء العقد من خلال حديثه لوسائل الإعلام، وأنه أنا مستمر مع الهلال ومرتبط بعقد أحترم عقدي. بنزيما لم يشارك في تدريب

0: مع خصم نسبة معينة تمت الاتفاق بينه وبين اللاعب، يعني لم يأخذ كامل رواتبه المتبقية البالغة 10 أشهر، وهو اللي رأته شركة الهلال أنه اتفاق مرضي للطرفين، بحكم أنه النادي ملزم أصلا أنه في حال طلب إنهاء العقد من طرف الهلال أنه يدفع باقي المبالغ كاملة. فكان لقاء ودي أكثر من كونه لقاء حاسم لمستقبل بنزيما، كان متفهم إلى درجة كبيرة رغم استياءه بنزيما. ما يخفى على الجميع أنه مستاء أصلا من أخبار تحويله للآسيوية، وهو الأمر الذي فهمته إدارة الهلال ولم تناقشه في في في جانب تحويله للآسيوية، لأنه ظهر على السوشيال ميديا رافضا لهذه الأخبار أو نافيا لهذه الأخبار، أخبار تحويله للبطولة الآسيوية، احتراما لتاريخه واسم بنزيما. كانت المفاوضات مع من إدارة الهلال فيما يتعلق بالعقد الرياضي اللي ملتزمة فيه شركة الهلال، وتحديدا لنسمي الأسماء بمسمياتها، متكفل بالعقد أصلا، العقد الرياضي هو الأمير الوليد بن طلال، وهو المتكفل بإنهاء العقد مع اللاعب. صحيح المبالغ الكبيرة اللي يتم ضخها من الأمير الوليد بن طلال مبالغ غير مسبوقة، لكن أولا وآخرا معلنة وفق قوائم مالية محددة تتم مراجعتها من جهات معنية، إذا لغة التشكيك تستبعد تماما. لكن موضوع أنه ننظر لها كنظرة عامة، المبالغ كبيرة، مبالغ التي يضخها الأمير الوليد بن طلال، ما هي أنا من زاويتي أشوفها أنها مبالغ تدفعها عاطفة أكثر من استثمار، لأنه مبالغ كبيرة بكل صراحة. الرجل محب للهلال، قريب من الهلال السنوات الأخيرة إلى درجة كبيرة، ومحظوظ الهلال بوجوده بكل اختصار.
1: طيب نرجع على بنزيما، نقول هو اللي باقي له من عقد 10 شهور،
0: صحيح،
1: ورضى أو تراضوا بأنه يدفعون جزء من هذه المبالغ،
0: جزء كبير، خلينا نقول جزء كبير، ما فيه تأكيد على الرقم. أرقام الأندية دائما يتحفظون عليها في هذا الجانب، خاصة في موضوع التسويات المالية، حتى مع علي البليهي لم يتم إعلان رقم التسوية المالية، لكن التسوية المالية هي معنى أن الطرفين راضين عن
1: ما هو دائما يقولون بالتراضي هم نتفاجأ أنهم موجودين في الكأس ولا فيفا. سالفة التراضي ما صارت مقنعة بقدر ما أنه ما في شفافية من هذه الأمور.
0: الشفافية المالية غالبا ما تظهر في الأندية، لا تعلن أنه كم تراضينا، لكن أنا حسب متابعتي للهلال من سنوات ماضية ما خرجت قضية للهلال بالتراضي وذهبت إلى الفيفا أو صار فيها شكاوي أو خرج الطرف الآخر وذكر عكس هذا الشيء. دائما نشوف أنه إنهاء العقود في الهلال يكون بشكل إيجابي، حتى مالكم رغم اللغط الكبير اللي حدث حوله وموضوع المدرج الهلالي وعلاقته بمالكم والتفاصيل الكثيرة، احنا شفنا مالكم مع إنهاء العقد للهلال ما ظهر وذكر أنه في مشكلة في المفاوضات الهلالية معه أو لم يأخذ حق من الهلال. قضية رودي مختلفة تماما لأنها جاءت من اللاعب.
1: مالكم وشلون تراضوا معه؟
0: مالكم بوجود
1: عطوه عقد السنة؟
0: بوجود عرض أصلا من الجزيرة الإماراتي، تم الوصول لتسوية مالية مع اللاعب أنه إحنا ما نأخذ من الجزيرة مبلغ، لكن مستحقاتك ما تأخذها كاملة، وتم الاتفاق بينه وبين وكيله من طرف
1: والهلال. يعني ما أخذ شيء من الهلال على هذه السنة اللي باقية؟
0: ما أعتقد أنه ما أخذ شيء، أعتقد أنه أخذ مبلغ لكن ليس باقي رواتب، تسوية مالية أنه عقده.
1: ليش أعطيه وهو يروح النادي؟
0: لأن عقدك أنت كبير معه أصلا، أنت ملزم أنك تدفع العقد كامل في حال أنه ومهم من المعقول أنه
1: العرض تصير هذه الأمور أنه أنا خلاص انتهت علاقتي وجاء نادي ثاني بيأخذك راتبك إلى آخر لحظة أنت موجود معي ويبدأ عقدك الجديد مع النادي
0: هو
1: الجديد.
0: أنت الطرف الهلال هو اللي متخلي عن اللاعب، ما هو باللاعب اللي تخلي عن النادي. هنا تختلف المفاوضات، لأنه العرض هذا مجرد أنه حل بديل من وكيل مالكم بعد اقترابه من الدرعية، وموضوع نفس العقد أنك تأخذه في الدرعية. جاء العرض الإماراتي نفسه، عرض الجزيرة الإماراتي، وأكيد بيكون في فجوة بين العقدين. التفاهم بين النادي وبين اللاعب ووكيله من طرف هو اللي كان عنوان القضية.
1: طيب
0: هذه
1: يعني كده أنا أفهم أنه مالكم طلع أخذ فلوس
0: لكن مو بكامل العقد، صحيح؟
1: إيه ولا غلط؟
0: صحيح. لا
1: طيب
0: صحيح.
1: دونيز وش اسمه ذا نونيز راح للدرعية ويدفع الهلال
0: جزء كبير، يدفع الدرعية.
1: لا انا هرجع عنها هلال، انا هو يلعب للدرعية طبيعي انه الدرعية بيدفع، نونيز يدفع
0: بالعارة.
1: صح
0: بالعارة.
1: طيب بنزيما طلع ودفع الهلال،
0: صحيح؟ طيب طلع انها عقد بنزيما.

0: يختلف الوضع بعد، مو براح نادي مثل مالكوم ونونيز، لأنه أصلا
1: طيب
0: انهاء
1: كذا كم
0: العقد
1: تخيل مثلا
0: وطأ
1: ميزانية الهلال هذه السنة؟
0: بدعم الأمير الوليد. مليارية بطبيعة الحال، مليارية، ما في شك إنه الهلال مع مداخيله العالية لا يمكن يغطي هذه انهاء العقود والتعاقدات الجديدة، لكن تكفل الأمير الوليد وإعلانه وفق القوائم المالية
1: على عيني.
0: بهذا الدعم.
1: في سؤال ثاني، وهذا بشارك فيه الشركة بعد ما أخذ إجابتك. اليوم أنا أتفهم إني باريس سان جيرمان يجي يضخ له 3 مليار 2 مليار ويكون عنده تارجت أبطال أوروبا، فالهدف اللي هو يبغاه هدف يستحق هذا الدفع. مانشستر سيتي نفس الموضوع، برشلونة، ريال مدريد، ماني عارف ايش. هنا في الهلال لما ضخ هذا المبلغ الكبير، هل الدوري يستحق هذا المبلغ؟ هل
0: ما هو
1: آسيا أو النخبة تستحق هذا المبلغ اللي يضخ؟
0: ما هو
1: ما احنا
0: الدوري
1: شفنا
0: فقط؟
1: دوري يعني ممكن تحصل عليه يمكن بربع الميزانية اللي ندافعها، وشفنا النخبة حصل عليها الأهلي يعني بمبالغ أقل
2: صحيح.
1: مرتين.
0: موضوع الأهداف الهلالية بطبيعة الحال، أنه في تصريح الأمير الوليد أصلا أنه وصول الهلال العالمية وتقديمه كنادي عالمي تحقق جزء من هذا المشروع في مرحلة سابقة بوصول الهلال إلى أدوار نهائية وتحقيق نتائج ممتازة في كأس العالم للأندية. أكيد أنه في مشروع، طالما أنه خلف هذا الدعم الكبير مع وجود إدارة رياضية متمكنة، وإحنا
1: ترى احنا
0: نركز
1: نقول هذا
0: في
1: الكلام حتى لو
0: الاختيارات
1: كان الوليد هو
0: في
1: اللي يدفع، ترى
0: الاختيارات
1: مو
0: أنا أنا
1: يعني انا ارى انه المبلغ كبير، دفع من الوليد، دفع من عبد الله حنيان، دفع من
0: ما
1: الصندوق، دفع. احنا
0: وأنا
1: نتكلم انه المبلغ كبير الان.
0: إحنا مبلغ
1: انا ما
0: كبير.
1: انا بداخل بسوالف في السوشيال ميديا انه الصندوق دفع لكم ما دفع لكم اكثر مني اقل مني، هذا موضوع ثاني. احنا
0: صحيح،
1: نتكلم عن المبالغ اللي ضخت.
0: المبالغ صحيح كبيرة ذكرنا، لكن موضوع أنه تقديم الهلال كنادي عالمي هذا مصرح به من الرجل اللي يقف خلف دعم الهلال
1: طيب.
0: بشكل رسمي خلال السنوات الأخيرة الماضية.
1: هل فعلا مارتينيلي 70 مليون يورو؟
0: ما عندي صراحة، ما عندي تأكيد على الرقم، دائما احنا نقدم معلومة عبر برنامجنا وفق تأكيد من مصدر رسمي
1: حول
0: عشان
1: المبلغ؟
0: يتبناها. مؤكد انه رقم كبير لانه لاعب كبير وجاي
2: صحيح.
0: من نادي كبير، لكن جزئية مارتينيلي محسوم التعاقد معه، لن يلحق بالمشاركة في
1: أجل
0: لقاء
1: أجل
0: الأهلي
1: أجل أجل
0: وصوله خلال
1: مارتينيلي
0: هذا
1: مع
0: الجو.
1: الإنجليزي مع اللي دفع للاعبين اللي طلعوا هذول بس الخمسة مليار،
0: ممكن يصل
1: غير بقية اللاعبين.
0: ولذلك أنا ذكرت أنه الهلال محظوظ بوجود الأمير الوليد بن طلال.
1: هذا أنا أنا أنا شيء بالعكس، هذا شيء يحزنني أنا صراحة، مبالغ كأني أكبها كب صراحة. طيب
2: محمد،
1: ممكن بربع هذا المبلغ أسس فريق قوي ينافس فيه بكل مكان، بس بهالطريقة دي أنا أشوفها والله مبالغ، يعني مبالغ فيها. رأي
2: أبو محمد
1: لك خاص برأيي؟
0: لا بس
1: رأي.
0: شوف إذا
1: مبالغ
0: غلطت
1: كبيرة ترى.
0: شوف كوجهة نظر هلالية وكمشجع هلالي، لو
1: احنا
0: كانت
1: احنا مشجعين، احنا نعلم،
0: لو كانت العاطفة
1: مشجعين،
0: لكن لو كان لديك قليل من العاطفة تجاه الهلال تأكد ما راح يكون هذا رأيي.
1: حمد الدبيقي
2: أبو محمد،
1: أنا عاطفتي العملي حمد الدبيقي.
2: أبو محمد بختلف معك لسبب بسيط.
1: ايه
2: السبب؟ ان الأندية اللي حول الهلال بعد قاعدة تتحرك، ما يصير هو لازم يلحق الركب يكون في القمة. يعني اليوم هو يدفع المبالغ هذه لأن في القادسية جاب ميزانية عالية، الأندية الثانية جايب ميزانيات عالية، فبالتالي راح ياخذوا الكيكة عليه اللي هي النجوم السوبر، فبالتالي لازم يدفع. يعني أنا أتفق معك في جزء إنه والله مبالغ كبيرة إنه عشان نخبة، لكن أنت تبي تصير في القمة لازم تدفع. فلذلك أنا ليش قلت لك
1: حمد العام دفعوا مبالغ كبيرة واللاعبين جالسين ببيوتهم. أنا ما عندي ثقة بالمبالغ اللي دفعت إنهم هم يبونها ولا ما يبونها، هنا السؤال.
2: صح.
1: عندنا تجارب إنه في لاعبين دفعت لهم مبالغ، أعتقد التركي ذا يوسف اللي ما حد يعرفه أعتقد بعشرين مليون يورو، ولا أنا غلطان؟
3: لا
1: قرابة العشرين مليون يورو.
2: أبو محمد
1: أضرب في أربعة وشوي شوف كم طلع المبلغ، حدود المية مليون.
2: أنا معاك في أمور، شوف هو مضطر من جهة ومش عارف مثلا ليش سوى. مثلا في الأسيوية العدد بيلعب أكثر من المحلي صح؟ فلما يجيب لاعبين يبي يحطها في الأسيوية تصير عنده مشكلة، زي حين بنزيمة، زي الودي. فنفس الشيء هو مضطر لأنه بيلعب في الأسيوية محتاج هذول اللاعبين، بس هذول اللاعبين مو براضين.

0: أما سالفة الدفع أنا قلت لك، لأن الوضع الآن صار اللي حواليه أيضا عندهم يعني ممكن يخلونه الثالث الرابع إذا ما دفع كذا،
1: طيب
0: فلازم يضطر إنه يدفع.
1: أذكر بس أنه ليكيب الفرنسية نقلة عن الزملاء في الرياضية قالت أنه بنزيما يفكر بالاعتزال ويبقى سفيرا للمملكة العربية السعودية في كأس العالم 2034. مساعد
2: أصلا بنزيما جانا معتزل، هو ما جانا بشغف وجانا بدوافع، لا لا لا، خذ مسيرته مع الاتحاد مع ذا، عكس عكس ما كان عنده دوافع، فإنه يعلن اعتزاله هو خلاص جابها يعني حلها، هو هذا الصح يعني ما شفنا. وإنما لاعب التاريخ الماركة نستفيد منه في أمور كثيرة. بالنسبة للهلال اكتمل قمرا، لا شوف ابو محمد، دائما استقطاباتك تعطيني مؤشر عن طموحك عن اهدافك عن استراتيجيتك واين تريد ان تذهب. اليوم من الهلال ما شاء الله تبارك شكل فريقا ليس محليا ولا اقليميا ولا قاريا، بل فريقا عالميا.
1: طيب
2: اليوم لما انا اجي بدي احسب الفلوس، يا اخي انت بدل ما تقول الهلال والضخ طب روح اشتغل انت يا اخي اشتغل. هذا
1: بس في وجهة نظر، لحظة، في وجهة نظر مساعد، في وجهة نظر
2: سم،
1: خليني اقول لك، ترى هذه موجودة حتى في الدوريات العالمية، صحيح انها ما موجودة عندنا مطبقة. يقول لك مثلا انا وشلون اقدر انافس واحد ميزانيته مفتوحة متى ما بغى قدر يجيب لاعبين. انا مثلا ميزانيتي اللي نفرض انها 500 مليون، انا اتفاجأ انه كان 500 مليون ارتفعت الى 3 مليار، انا شلون اقدر انافسه؟
2: طب انا بسألك سؤال لو سمحت.
1: وجهة نظر مقبولة ترى.
2: لا لا بس بدي اشوف، شوف الهلال غير بوصلة الاستقطابات، غيرها 180 درجة. اليوم تعال شوف الاعمار، تعال شوف القدرات، بعدين لعيبة جايبهم لك من كاس العالم، يعني جايك جاهز يروح يقطع ويشتغل.
1: هذا منهم
2: اثنين الهلال،
1: والهلال جاب لاعبين ستة مدري سبعة ما حد شافهم. اترك عنك المدح الزايد،
2: لا اترك هذا اول،
1: اترك المدح الزايد هذا الحين الحين الحين الحين, الحين تو يخلصهم، امس خلصهم. يا مساعد مشكلتك ما تبي تتابع، انت جاي بذاكرة الثمانينات.
2: مهاجم انجلترا الاول يا رجل، استون فيلا هذا اعطاكم جوهرة، وحتشوف يا ابو محمد الهلال اين سيذهب، مش محليا ولا بس. اللي انت قلته هو اليوم الأندية الأخرى وبالذات اللي تحت مظلة الصندوق، وأنا أخص هنا أهلي واتحاد، أما النصر أخذ نصيب الأسد من أول وتالي. اليوم لما أجي أشوف النادي الأهلي يبغى قطعة واحدة، قطعة محور بديل كيسيه، وتقعد تفاصل وتجيب له آر تيم اللي ضيع التيم، وتقول لي تعال نافس. أنافس أنافس أنافس إيه؟ اليوم أنا لما أشوف الاتحاد بحمد ومدري مين وسط الاتحاد، وين كانتي وين فابينيو وين العالم اللي كانت تثير الرعب في الملاعب؟ لا لا لا، ما حتكون عندك منافسة. ترمومتر الهلال النصر، وترمومتر النصر الهلال، هذول الفريقين حطهم بصوب، وحط باقي أنديتنا بصوب آخر.
1: طيب
2: ما في مقارنة فنية يا أبو محمد.
1: طيب
2: إلا أنه الأندية الأخرى التي تحت مظلة الصندوق يعطى لعيبة وعناصر عشان المنافسة وعشان المشاركة. مبروك للهلال الوليد، ومبروك الاستقطابات النوعية، بنشوف فريق فاخر من الآخر كده.
1: طيب النصر بتشديد الراء عند مساعد العمري يرى أنه ما يحتاج لاعبين، أنا فهمتك صح؟
2: تبغى تشيل مين؟
1: لا أتحدك أنا إيه ولا لا، بس عشان أشوف أنا فاهم ولا غلط.
2: مو إيوة، هم النصراويين أنفسهم يعرفون إنها إيوة.
1: طيب فيه محور مهم يتحدث عن حقيقة دارجة دائما في بداية أي موسم، صار لنا سنوات وإحنا نتكلم عنها، إنه الهلال في والمنطقة الشرقية ومبارياته في المنطقة الشرقية. طيب هذا التقرير وش يتكلم عنه؟ يقول تحول توقيت مباراة الهلال في المنطقة الشرقية خلال السنوات الأخيرة إلى مادة للجدل مع صدور جداول الدوري السعودي للمحترفين، حيث يتكرر الحديث عن تجنيب الفريق اللعب في الدمام، تجنيب كأنه بفعل فاعل،

0: هذا يعني مغزى حديث أنه الهلال ما يلعب في أغسطس، ما يلعب في الشرقية. يتكرر حديث عن تجنيب الفريق للعب في الدمام والخبر، وربط ذلك بارتفاع درجات الرطوبة في المنطقة الشرقية خلال تلك الفترة. أرقام جميع المباريات التي قيمت في الدمام والخبر والأحساء في شهر أغسطس خلال حقبة دوري المحترفين: الأول النصر 9 مباريات، الثاني الأهلي 8 مباريات، الثالث الهلال 7 مباريات، الرابع تعاون 7 مباريات، الخامس الاتحاد 6 مباريات، السادس الشباب 6 مباريات، السابع الفيصلي 5 مباريات. وإذا استبعدنا الأحساء سيكون الترتيب على النحو التالي: الأول الأهلي، الثاني النصر، الأول الأهلي ب6 مباريات، الثاني النصر ب6 مباريات، الهلال الثالث ب4 مباريات، الفيصلي الرابع ب4 مباريات، الخامس الاتحاد 2 مباريات، والسادس الشباب ب2 مباريات، السابع التعاون ب2 مباريات. إذا هذه الأرقام، ليش طلع عندنا سالفة أنه الهلال ما يلعب في الشرقية؟
1: أنا أشوف أنه كثير من القضايا الجدلية اللي يتم تداولها من قبل تلميحا أو تصريحا من قبل منتسبي الأندية ومنسوبي الأندية ومن ثم إعلام الأندية نفسه، قضايا افتعالية، شماعة لأي فشل. احنا شفنا انه من خلال احاديث كثيرة الفريق يسير بشكل جيد، لا يمكن ان يلتفت الى جانب اللعب هذا الشهر في هذا الملعب والشهر هذا في الملعب اخر. الفريق اللي فنيا قوي وفارض نفسه في الدوري لا يحتاج الى اي شماعة اخرى. السنوات الماضية انت ممكن تعذر اندية المقدمة اللي بعيدة عن المنافسة في فترات طويلة، انه ممكن تعذر مسؤولها لما يرمي شماعة حكام وتفاصيل جانبية مثل الملعب وما الى ذلك، لكن الحين أندية في المقدمة، أندية منافسة على طول بقيمة سوقية عالية للاعبيها، أندية ثقيلة فنيا وموجودة في أضلاع المنافسة، سواء تحدثت عن نصر أو أهلي أو أي نادي آخر من الأندية اللي حققت بطولات أصلا في السنوات الأخيرة. ما هي بحاجة أنه أنا أشكك لمجرد لعب مباراة زيادة في شهر ما في ملعب ما أنت محتاجة في الملعب، أنت بتفوز. حضورك الفني بيكفل أنك تقلب نتائج، بيقدمك كفريق بطل بغض النظر عن الابتعاد للتفاصيل الجانبية اللي تأثر سلبا على الفريق. التلميح والتصريح على زالفة أنه النادي هذا محابة، دائما احنا شفنا أضرارها على الفريق، يصير الفريق متوتر في الملعب، ما يقدم نفسه بشكل فني ممتاز، والتجارب كثيرة. موضوع أنه فريقك ثقيل فنيا ما تحتاج.
0: بس كيف صارت يعني اوكي تندر مو تندر، هذا موضوع كيف صارت كان حقيقه مطلقه، يعني صار كل صيف قبل ما يبدا الموسم خلاص عاده سنويه،
1: مو الارقام متقاربه، الارقام
0: نفس بعض، فرق مباراه مباراتين،
1: فرق مباراه ومباراتين، وهذا امر موسف.
0: كان ودي على الاتحاد هو اللي ما يلعب
1: الاتحادين عالم اخر سالمين من النقد. عندنا نقطه كان ودي ان تركيز الاعلام تحديدا على موضوع انه الجماهير وتضرر الجماهير في مدرجات مباراه الهلال الاخيره.
0: ترى المعلومه اللي جتنا من ناصر الهاجري وهو مراسلنا في المنطقه الشرقيه، قال انه المنظمين هم اللي تضرروا الأكثر وليس الجماهير، والسبب معروف أن الشركة اللي أحضرتها الخليج للتنظيم جايبينهم من 2 الظهر حاطينهم تحت الشمس، فالوقت الطويل ده تضرروا وتسببت حالة الإغماء. العدد الأكبر مو جماهير، منظمين.
1: صحيح، وأنا ودي أنه بيئة الملاعب يتم مناقشة موضوع بيئة الملاعب وتهيئتها، وإحنا مقبلين على إن شاء الله مشاريع نوعية ابتداء من ملعب أرامكو في الخبر، أنه تكون ملاعب يعني مهيئة لتجربة متكاملة للجماهير. المشجع يخرج من بيته ولا المنظم حتى، لأنهم كلهم في النهاية أبنائنا وحريصين على سلامتهم، أنه نناقش هذه القضية بعيدا عن النادي هذا لعب هنا أو لعب هنا أو لعب في مدينة أخرى، لأنها تفاصيل جانبية أنا أشوف أنها ضخمت بشكل متعمد في أوقات مضت.
0: حمد البيخي،
2: خلاص الآن شهر أغسطس في الشرقية بيكون ملعب أرامكو، يعني بالنسبة لأمور الرطوبة أعتقد خلاص تنتهي، لأن في حل، وجد حل ما شاء الله، ملعب فخم وفيه أيضا درجة الحرارة بتكون 24، فانحلت مشكلة الجدلية هذه. طيب. بالنسبة لأندية الغربية ما يأثر عليهم، يعني نفس عندهم رطوبة، يعني ما بيكون تأثيرها كبير،
3: يعني تيوبلس حقون الغربية تيوبلس يعني
2: لا عندكم يعني نفس الوضع نفس الرطوبة، بس حنا أعلى طبعا في أوقف.

0: طيب حمد
1: وقول
0: بالنسبة
1: ابو محمد نسيت اقول لك، قول حق وصل اخوي سعود الصرامي لا يقترح، الله يسلمه،
0: على وشه
1: اي اقتراح في البرنامج لا يقترح، انت عارف
0: ليش؟
1: اقتراحاته دائما يعني مره بيودي الشباب ينقله في الطائف، مره الجولات يبيها في ما ادري يعني.
0: لا لا انا بالنسبه لي ما لي خاص، انا بأجيبه لك ان شاء الله بعد بكره
1: لا لا
0: واجتمع انت
1: وصل
0: وياه.
1: له، مش
0: لا
1: موجود
0: لا ما لي
1: خلاص
0: خاص، بعد
1: وصل،
0: بكره اجمعك انت وياه
2: اتصل
0: وقول له.
2: عليه.
0: لا وش له يتصل، حديث مباشر، رد عليه مباشر، خلي الناس
1: انت
0: تسمعك.
1: تدور تدور مشاكل، انت اللي جبتها عن
0: انت
1: نفسك،
0: اللي
2: انت
0: جايب.
2: اللي جبتها،
1: انا
2: انت
1: قلت
2: اللي
1: وصل
2: جاي.
1: له بس.
2: شارع العشا كله بيجيك، شارع العشا كله
0: طيب
2: جاي.
0: مساعد
2: هلا ابو محمد. ابو محمد شوف، اول شيء اتفق معاك في كل اللي انت قلته، والارقام لا تكذب، ولكن احنا شفنا، لا يقول لي والله المنظمين يا رجل، احنا شفنا حتى الجماهير تعاني، حتى اليوم هذه حقيقة، هذه حقيقة. ولكن انا اروح مع ابو حنان ان المستقبل الزاهر الحمد لله جاينا، وباذن الله ملاعبنا كلها حتى ملعب وسط جدة حاجة يا رجل تحفة حتكون. اذا احنا نتكلم، اما انك انت عندما تعجز ان تحقق شيئا ثم تذهب بالامور، لا هي بعضها حقائق، ولكن الذي يراد بها هو انه انا ارفع الحرج في نقطة معينة. اليوم احنا مقبلين على دوري مختلف تماما، التصنيف اختلف،
0: طيب
2: التصنيف الدوري اختلف، اول عندنا اربعة كبار، لا الان القادسية اقتحم، الدرعية في طريقه للاقتحام، كثير من السلم حيبدأ فيه خلاف كبير جدا في ترتيب الفرق، اللي ما يشتغل صح لن يجد
0: طيب
2: المقدمة مفتوحة، لن يجدها كذلك.
0: محوري الأخير، باقي لي أقل من دقيقتين سمحتوا لي، في الاتحاد في صفقات مرتقبة قبل نهاية السوق الانتقالات اللي باقي عليه تقريبا قرابة 5 أيام أو 6 أيام أو 5 أيام تقريبا. اللي على الهولد أو الستاند باي عند الاتحاد الياباني ريتسو دوان، هو جناح فرانكفورت الألماني، والثاني هشام بوداوي الجزائري لاعب وسط نيس الفرنسي. المفاوضات معهم قطعت شوطا متقدما، وأن الإدارة الاتحادية تقترب من حسم الصفقتين. أعتقد أنه صفقة الياباني مرتبطة في ديابي، ما أعرف هل ديابي خلص ما خلص، لأنه في حديث أنه ديابي خلص مع الفريق الألماني، لكن عنده مشكلة أنه يبغى بقية عقده مع الاتحاد. الاتحاد يقول أنت اللي رايح، شلون أنا أعطيك بقية العقد؟ طبعا الزملاء في الصحيفة الرياضية أيضا أضافوا أسماء وقالوا هذه خيارات بديلة، التشيلي داريو والجزائري محرز أيضا بديل، وكأنه محرز بورطانين فيه، أنا كذا أحسها يعني، مرة قالوا الشباب مرة قالوا الاتحاد مرة، يعني أنا ما أدري شلون صيغة هذه العقود. هل هو العقد أنت ترك جالس معنا إلى 20-30 ونقدر ندور فيك بالأندية؟ هذا مو بعقد احترافي.
2: صح.
0: يعني لا، أنا فهمت أنه رياض محرز ما أشى رواتبه، ترى حتى هو الأهلي استغنى عنه ما أشى رواتبه. طيب لو الأهلي كان يعرف المفروض أنه بقاه، ليش يشيله؟ المفروض انه يبقى معاهم مستقر وعارف وضعه وعارف اموره. كم باقي؟ انتهى وقتي. شكرا جزيلا عبد الله حنيان، شكرا مساعد العمري، شكرا حمد،
2: شكرا ابو محمد.
0: ندبي اخي، موعدنا بكره بمشيئة الله تعالى 3 عصرا في امان الله.
3: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
4: سأعود لأنه هذه النقطة أفتح قوس.
3: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
5: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
3: المتخالفون،
5: إسرائيل دولة إمبريالية،
3: المتحاورون.
6: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
3: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
7: أخبار من العربية FM بتوقيت

0: الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الفترة السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
0: إلى الرياضة،
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار الأربع.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
6: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياضة. هذه أبرز عناوينها: اختتام الاجتماع الأول لحلف في مكة، ووزير خارجية تركيا يكشف بدء تشكيل الهيكل الأساسي. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لزوارق انتحارية حوثية حاولت الانتشار في الممر الدولي في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للإجراءات الأمريكية لعزل إيران اقتصاديا وإبقاء الضغط على طهران. وحصيلة ضحايا فيضانات نيبال تتجاوز 900 شخص، والسلطات تعلن عن أكثر من 4200 مفقود. نبدأ من اسطنبول، حيث اختتم اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الأركان السعودي الفريق أول فياض الرويلي، ووزراء الدفاع والخارجية وقادة جيوش تركيا وباكستان. وعقب الاجتماع وفي مؤتمر صحفي لوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، كشف عن الاتفاق خلال الاجتماع الأول على تسمية اتفاق مكة بحلف مكة، وشدد على أن الحلف قائم على مبدأ الدفاع وبأنه مكمل لحلف الناتو. وحول مشاركة دول أخرى، أشار فيدان إلى العمل على خريطة طريق لانضمام دول أخرى، مؤكدا بأنه غير موجه ضد دولة معينة. انضم إلينا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار المتقاعد فيصل الحمد. عميد فيصل، مرحبا بك معنا. عندما يقول وزير الخارجية التركي بأن العمل بدأ على تشكيل الهيكل الأساسي لحلف مكة، ماذا يعني ذلك عسكريا؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مساك الله بالخير أستاذ خالد والمشاهدين الأفاضل للرابعة في قناة العربية. عندما يتحدث وزير الخارجية التركي عن في خلال هذا التصريح أنه نحن الآن في قيد التنفيذ ومرحلة البناء، هو يتحدث أن هناك استراكتشر أو ما يعرف بتنظيم وضع، لم يعلن عن حتى هذه اللحظة، هناك تنظيم وضع فيما يخص جميع اللجان المتواجدة أسفل هذه اللجنة التي اجتمعت اليوم، هي اللجنة السياسية العسكرية الاستراتيجية لاتفاق مكة أو لحلف مكة. فلذلك هناك مجموعة من الخطوات ستعلن، وأنا أتوقع أن سيعلن عنها اليوم أو غدا، خصوصا عندما نتحدث عن وجود رؤساء الأركان للقوات المسلحة للدول الثلاث ووزراء الدفاع لهذه الدول. عندما نتحدث عسكريا إذا سمحت لي، وجود وزراء الدفاع هي ترجمة للقرارات السياسية التي ستتخذ من هذه اللجنة العليا للأهداف العسكرية، ثم بعد ذلك تبدأ رؤساء الأركان

0: يقومون بالاجتماعات لتشكيل الخلايا المهمة للتكوين العسكري لهذا التحالف. ذكر وزير الخارجية التركي أن المقر الرياض وأن سيكون أول القيادات سيكون من باكستان الشقيقة، لذلك هذه هي أول المعلومات، لكن المتوقع أن يكون هناك تنظيمات، خصوصا عندما نتحدث في تبادل المعلومات، نتحدث في منظومات الدفاع الجوي، ربط الصورة الجوية، تبادل المعلومات قد يكون هو الأهم، إضافة إلى ما ننتظره قد يكون هناك تمرين مشترك للجيوش الثلاث. حقيقة الأستاذ خالد، الهدف الأساسي عندما تحدث عسكريين هو ليس دمج الجيوش، بل إيجاد آلية ومنظومة فاعلة لتبادل المعلومات بين الجيوش الثلاث، وإنشاء غرف خاصة بالمعلومات، غرف خاصة بتبادل المعلومات، وأيضا فيما يخص العمليات فيما لو حدث ذلك مسبقا. آسف قادما. لكن في النقطة الأهم التي ذكرها أن هذا التحالف لا يؤثر على أي تحالف آخر، هذا ذكر في السابع.
1: نعم، وقال أنه مكمل لحلف الناتو كما جاء فيه. أريد أن أسأل عن دلالات هذا التوصيف، وأيضا ما أول المؤسسات المتوقعة أو المفترض إنشاؤه؟ نتحدث عن قيادة مشتركة، عن غرفة عمليات، قوات جاهزة للتدخل السريع، يعني كيف يمكن فهم هذا التصور؟
0: نعم، عندما أتحدث عن أنه مكمل لحلف الناتو أي أن لا يوجد هناك اختلافات أو تضارب في المصالح، خصوصا عندما نتحدث عن تركيا وجودها كعضو في حلف شمال الأطلسي، إضافة إلى وجودها كحلف في تحالف مكة الدفاعي، أي أن لا يوجد تضارب مصالح، ولا يوجد تضارب مصالح أيضا عندما نتحدث عن المملكة العربية السعودية وعن منظومة دول مجلس التعاون الخليج العربي، إضافة إلى التحالف السعودي الباكستاني الذي وقع في سبتمبر الماضي، أي أن هذا التحالف يزيد طبقة إضافية من الحماية وتبادل المعلومات والقدرات بين حلف الناتو وحلف مكة الدفاعي. فيما يخص ما الذي نتوقعه عندما نتحدث عسكريا في ضمن هذا التحالف، نتوقع أولا إنشاء خلية تنسيق عسكرية تكون دائمة للبدء في وضع التنظيم العسكري المقترح، وإنشاء غرفة خاصة في العمليات وغرفة خاصة أيضا في الاستخبارات لتبادل المعلومات، لأن أهم هذه الخطوات هي تبادل المعلومات والعمليات. فالمتوقع أن إنشاء تلك الغرفتين ثم بعد ذلك يتم دمج القدرات الأخرى. أما فيما يخص تخصيص قوات فهذا يترك للدول لتخصيص أي قوة تراها مناسبة حسب طلب الدولة الأخرى، فيما لو تم تفعيل تحالف مكة من إحدى الدول سيكون هناك تشاور في الدول طبيعة الدعم، هل هو دعم معلوماتي استخباراتي، هل هو دعم بمنظومات جوية، هل هو دعم بمنظومات بحرية أو دعم بمنظومات برية، ويترك للدولة التي يطلب منها الدعم تحديد القدرات والمتطلبات الضرورية للمشاركة في العمليات المستقبلية فيما لو كان هناك حاجة.
1: طيب جيد، هناك نقاط مهمة. قال وزير الخارجية بأنه هذا الحلف تأسس على مبدأ إمكانية انضمام دول أخرى، وأنه يتم العمل على خارطة الطريق لانضمام هذه أي دول إلى الحلف، لكن هذه المشاركة لأي دول ستكون وفق شروطنا. هنا يتحدث عن ثلاث دول المؤسسة لهذا التحالف. أيضا ما الذي يمكن فهمه من هالشروط الواجب توفرها في أي دول للانضمام إلى هذا الحلف؟
0: نعم خالد، إذا سمحت لي قبل الحديث عن هذا الشروط يجب أن نؤكد ما أكده وزير الخارجية وما أكده الوزراء القيادات في السابع من أغسطس، أن هذا التحالف وضع لإرساء الأمن والاستقرار والازدهار في منطقة الشرق الأوسط والشرق الأوسط الكبير. أما فيما يخص عندما نتحدث كيف ستنضم دولة لهذا التحالف، من خلال حديث وزير الخارجية التركي يوجد هناك الآن طريق بدأ العمل فيه لوضع المتطلبات الضرورية لانضمام أي دولة، أن في هذه المرحلة نتحدث عن هذا الوقت لن تنضم أي دولة إلا أن يتم وضع آلية مخصصة كما هو موجود في حلف شمال الأطلسي، عندما تطلب الدولة انضمام مما يكون التصويت جماعي من جميع الدول، معرفة المصالح المشتركة، طبيعة التهديدات، هل هي تكون جزء من التهديدات المتواجدة للدول الثلاث. فلذلك يوجد إجراءات ستتضح مع الوقت فيما يخص انضمام أي دولة، وبالأخص دائما الدول التي تنضم للتحالفات العسكرية تكون دول كاملة السيادة. نعم،
1: شكرا لك. من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الطيار متقاعد فيصل حمد. وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقعوا مطلع الشهر الجاري في مكة اتفاقية دفاعية بين الدول الثلاث. زميلة رندا الشيخ تستعرض أبرز

0: بوجود هذه الاتفاقية.
1: شكرا خالد. في 7 أغسطس الجاري مشاهدينا، وقعت السعودية وتركيا وباكستان اتفاقية مكة للدفاع المشترك. الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التعاون الدفاعي إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية المشتركة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. تنص الاتفاقية مشاهدين على اعتبار أي هجوم مسلح على إحدى الدول الثلاث هجوما على الجميع، وهو ما يعزز الردع الجماعي، ويؤكد التزام الرياض وأنقرة وإسلام أباد المشترك بمواجهة أي تهديدات تستهدف أمنها وسيادتها. اتفاقية مكة لاقت ترحيبا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفا إياها بالخطوة الكبيرة والجريئة والمهمة للغاية. لكن ما هي نقاط القوة لهذا التكتل الثلاثي؟ السعودية تملك عناصر جذب اقتصادي وثقلا سياسيا وقوة عسكرية متقدمة، إذ يبلغ حجم إنفاقها العسكري نحو 33 مليار و230 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري. أما باكستان فتمتلك سلاحا نوويا وقوة عسكرية توصف بالمتقدمة، إذ يصنف جيشها في المرتبة 12 عالميا من حيث القدرات الدفاعية. وإن تحدثنا عن تركيا مشاهدينا، العضو في حلف الناتو، فبالإضافة إلى قدراتها العسكرية فهي تملك صناعات دفاعية حديثة، وبلغت قيمة صادراتها الدفاعية والجوية 1.120 مليار دولار في يوليو الماضي.
0: أعلنت المقاومة الوطنية في القوات الحكومية اليمنية التصدي لزوارق انتحارية حوثية حاولت الانتشار في الممر الدولي في البحر الأحمر بعد اشتباكات مسلحة متتالية. الإعلام العسكري أكد التصدي للزوارق أثناء محاولتها التسلل والاقتراب من الجزر المحررة، وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي تخوض فيها المقاومة الوطنية هكذا اشتباكات مع زوارق انتحارية حوثية. كما أعلنت أيضا القوات الحكومية اليمنية تنفيذ ضربة استباقية عبر تدمير زورق حوثي مسير قبل أن يستخدمه الحوثيون لمهاجمة سفن في البحر الأحمر.

0: انت عايز ينضم الينا موفد العربيه احمد بجات. احمد مرحبا بك. ضعنا اولا في اخر التطورات الميدانيه عطفا على اعلان القوات الحكوميه اليمنيه اليوم.
1: نعم أهلا خالد. يعني قبل قليل تم رصد 35 طقما عسكريا حوثيا يتحرك بالقرب من هنا تحديدا من شارع الستين باتجاه منطقة أو جبهة البرح ومديرية مقبنة. هذه الجبهات التي تقع في غرب تعز هذا التحرك رصدته القوات المسلحة اليمنية. وهذا أيضا يشير إلى أن هناك عمليات استخباراتية قوية ورصد للتحركات الميليشيا الحوثية في الجبهات المختلفة لتعز. كان ايضا تم رصد يعني مسيرات عديده تتحرك مع هذه الاطقام الحوثيه في اتجاه مقبنه والبرح. هذا يتعلق بما يحدث في مديريات الساحل الغربي لان هاتين الجبهتين قريبتين بشكل او اخر مما يحدث في الساحل الغربي، خاصه مع الاستهداف المستمر من قبل البحريه المقاومه الوطنيه والبحريه اليمنيه للعديد من الزوارق الحوثيه التي الاستهداف الجزر المحررة واستهداف السفن في محاولة منها الإزعزاع أو مضيق باب المندب وفي هذا الممر الاستراتيجي الهام. يبدو أن ميليشيا الحوثي تريد أن توصل رسالة هامة وأنها قادرة على زعزعة الاستقرار في هذا المضيق وأنها ستستمر في الاستهداف سواء عبر المسيرات أو الزوارق المفخخة أو عبر الصواريخ البالستية التي تطلقها بين حين وآخر. أيضا في الجبهة الجنوبية لتعز تحديدا منطقة الصلو كان هناك استهداف بعدد من القذائف، أكثر من 20 قذيفة استهدفت هذه المنطقة، فيما بقية الجبهات المختلفة في تعز تشهد اشتباكات متفرقة ما بين كلا الطرفين دون تغيير في خطوط التماس. لكن الأبرز هو ما حدث أيضا في الضالع صباح هذا اليوم من استهداف لمنطقة المشاريع. هذه المنطقة

0: التي تقع شمال غرب الضالع، وسقطت بعض القذائف بقرب من منازل المواطنين، ما أسفر عن تدمير أحد المنازل وتدمير إحدى السيارات. إذا استمرار الاستهداف ليس فقط في جبهات تعز أو حتى الساحل الغربي، وإنما أيضا في المحافظات الجنوبية. ما زال التحشيد مستمر من قبل الميليشيا الحوثية في جنوب الحديدة، وأيضا في الجبهات غرب تعز، نتحدث عن مقبنة والبرح، في محاولة الميليشيا الحوثية كما تقول أو يقول وسائل إعلامها أنها في إطار خوض معركة كبيرة خلال الفترة المقبلة. لكن القوات المسلحة اليمنية هنا تقول أنها ترصد كل هذه التحركات، وأن زمن استهداف المدنيين والمنشآت والأعيان المدنية دون كلفة قد ولى، وأن أي محاولات استهداف المدنيين سيتم الرد عليها بأقصى قوة ممكنة. وبالطبع المسيرات هي العامل الأبرز الآن في ما تقوم به القوات المسلحة اليمنية في معظم الجبهات في تعز والضالع ومأرب وغيرها.
1: نعم، شكرا لك أحمد بجات وموفد العربية من تعز. وينضم إلينا مستشار قائد المقاومة الوطنية اللواء الركن صادق دويد. اللواء صادق، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. هذه ثاني محاولة خلال أقل من أسبوع تخوض فيها المقاومة الوطنية اشتباكات مع زوارق انتحارية أثناء محاولة الحوثي التسلل من الجزر المحررة. هذه العمليات التي يقوم بها الحوثي الآن، هل هي عمليات محدودة أم أنها تمهد ربما لعمليات أكبر في هذه المنطقة؟
2: مرحبا بك أخي الكريم. هذه ليست عمليات محدودة، هم مركزين على البحر. الاستهدافات قبلها سبقتها بالصواريخ والطيران الانتحاري أخذت النصيب الأكبر، الموانئ والأرصفة والبحرية والجزر. هذه أكثر من اشتباك حصل اليوم الصباح. أيضا قاموا ببعض محاولة انتحارية وتم تفجير أحد الزوارق فيها. المواجهة القادمة، الحوثيين ينوون أن تكون المواجهة القادمة هو أكبر بكثير مما يحدث الآن في البحر. التركيز هو على باب المندب وعلى الجزر اليمنية الكبرى، ومن أجل تعطيل الملاحة الدولية.
1: ما الذي تغير في طبيعة التهديد الحوثي اليوم في البحر الأحمر لواء صادق؟
2: الحوثيين هم أداة، أصلاً هم أداة، هم مضغوطين من الحرس الثوري لتهديد الملاحة الدولية من أجل الرفع الكلفة على سلاسل الإمداد وعلى الطاقة وعلى كل البضائع. يريدون كرت تفاوضي إضافي إضافة إلى هرمز، وبالتالي هم مركزين على هذا الجانب. هناك البحرية اليمنية في قطاع البحر الأحمر بالنسبة لهم هي شوكة، لا يستطيعون الحركة، مقيدي، تعطل عملية التهريب، ضبطت كثير من من من من شحنات التهريب، تكافح عملية القرصنة، تهدد أي تواجد لهم في البحر الأحمر، وبالتالي هم يستهدفوا البحرية اليمنية في البحر الأحمر وخفر السواحل من أجل الانتقال إلى الخطوة التالية، وهي السيطرة على حركة الملاحة في البحر الأحمر.
1: يعني هل نتوقع مثلا أن لا يقتصر الأمر على زوارق تهاجم، إلى هجوم شامل ربما حوثي تشترك فيه مع بطائرات مسيرة، قوات أيضا على الأرض، هل يمكن أن يحدث ذلك؟ وما مدى الاستعداد لمواجهة هكذا سيناريو لواء صادق؟
2: هذا السيناريو متوقع جدا، ونحن نتوقعه بشكل دقيق وندرسه، وهناك استعدادات عالية سواء في الجزر ولا في البحر أو في البر. ينمون هذه، بدأوا بجس نبض،
1: اختبار قدرات،
2: بدأوا بجس نبض، ثم صعدوا الاستهدافات، ثم كثفوا الاستهدافات، هي من أجل يعرفوا مدى قدرة القوى البحرية في اليمنية في قطاع البحر الأحمر. وبالتالي لديهم خطة شاملة، نعم، للهجوم على الجزر الكبرى التي تحكم السيطرة على البحر الأحمر، على الملاحة في البحر الأحمر، وهي جزيرة زقر والخبيث وقطرة. وكذلك هناك أيضا عين قوية على باب المندب. نؤكد أن البحرية اليمنية تقوم بواجب عظيم وكبير، وتقوم بدوريات يعني مستمرة، ولكن بإمكانياتها المحدودة. حماية البحر الأحمر، نؤكد مرارا وتكرارا أن حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر هي مهمة المجتمع الدولي، مهمة الولايات المتحدة، مهمة

0: الاتحاد الأوروبي، مهمة الدول الأفريقية، مهمة الصين أيضا التي تتحرك كثير من صادراتها عبر البحر الأحمر إلى أوروبا، فهي مهمة مجتمع دولي ليست مهمة.
1: واضح، أشكرك شكر جزيل مستشار قائد المقاومة الوطنية اللواء الركن صادق دويت. الرابعة بعد الفاصل. مسؤولون أمريكيون يقولون إن واشنطن تراقب مضيق هرمز وتستعد لمهاجمة القوات الإيرانية التي تهدد السفن العابرة.

تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

0: اهلا بكم من جديد. نتابع معكم الان كلمه وزير الخزانه الامريكي على هامش اجتماعات دول مجموعه العشرين.
1: واهم أولوية لنا هي الاقتصاد، والتي طبعا تقع على مواردنا، وبأن تكون هناك قوانين وقوة أسواقنا. وفي هذه الظروف، إذا كانت هذه الظروف موجودة، فالشركات بكل تأكيد يمكن أن تزدهر. ونحن نأمل بأن الشركات طبعا ستنجح وينعكس هذا على المجتمعات. ولذلك لأول مرة الولايات المتحدة تجلب القطاع الخاص وأرباب القطاع الخاص ليكونوا معنا لتحديد الأولويات وتطوير منتدى. وثانيا، هذه الشراكة أيضا نسعى من خلالها تحديث القوانين الدولية والمالية. طبعا هذا يعيد الثقة إلى الأسواق. ومجموعة العشرين طبعا ستدخل إصلاحات لإدخال أو لتطبيق العمل لتكون هناك مصداقية في الأسواق. وبكل تأكيد نشجع الاستثمارات والابتكار. وثالثا أيضا، انعدام التوازن في الأسواق الذي يقوض الازدهار. مجموعة العشرين متفقة على أن تواجه هذا، وبأنه في مصلحة الجميع أن نحل هذه القضايا. ولقد رأينا سياسات تخدم بلدانا على حساب بلدان أخرى. والاقتصاد الدولي لا يمكن أن يكون بنجاح البعض على حساب الآخر، وحين تكون التنافسية غير عادلة بيننا. لذلك فعلينا أن نحل هذه القضايا معا. ورابعا، سنركز على مواجهة الديون، وخاصة في الدول النامية، وذلك بإعادة الهيكلة وبالعمل على حلها. وأخيرا،

0: طبعا الغنى سينفعنا جميعا، والكفاءات والمواهب هي التي تساعدنا في تحقيقها. لذلك نريد أن يكون الجيل القادم يستطيع أن يحقق الأحلام، وبالعائلات التي تعمل قد عانت كثيرا، وطبعا نريد أن نحسن أوضاعها. والعشرات من النماذج كانت موجودة وثبت عدم نجاحها، ولذلك فإن هذا يشكل تحديا، ولذلك فإنني أتطلع لأن نتبادل الرؤى لكيفية استفادة مواطنين، وليلعبوا دورا كبيرا، وليحموا أنفسهم أيضا من الفساد. والإجراءات التي نتخذها في هذا المجلس آمل بأن تنعكس، وأثق بأننا سنغتنم هذه الفرصة لتخدم أهدافنا كلنا وتحقق الازدهار الاقتصادي للجميع. وقبل أن أحيل الكلمة إلى الرئيس الاحتياطي الفيدرالي وورش، فإنني أشكر الاتحاد الأوروبي لدعمه لهذه العمليات الاقتصادية ضد النظام الإيراني، ومعا هذه المجموعة
1: ذكرت هذه الكلمة لوزير الخزانة الأمريكي على هامش اجتماعات دول مجموعة العشرين. نكمل من تطورات الصراع مع إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصته تروث سوشيال إن إيران أصبحت دولة فاشلة ومنهارة، معتبرا أنها تفتقر إلى قوات بحرية وجوية وعملة ذات قيمة، ولا تدفع رواتب جنودها وعناصر شرطتها، فيما بلغ معدل التضخم فيها 300% بحسب قوله. ترامب أضاف أيضا بأن القيادة الإيرانية تعيش حالة من التخبط والعجز عن تمثيل البلاد، متهما إياها بقتل المتظاهرين، ومشيرا لأن عدد القتلى تجاوز 100,000 شخص، ودعا إلى محاكمة المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهما طهران أيضا بترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال أيضا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز إنه لا يرى مبررا للاعتراض على جهود الولايات المتحدة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، محذرا من أن طهران كانت ستستخدم الأسلحة النووية لو تمكنت من امتلاكها. كما وصف ترامب المسؤولين الإيرانيين بأنهم أشخاص عنيفون للغاية وأشرار أيضا على حد تعبيره. وأشاد الرئيس الأمريكي بنجاح الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية إلى جانب حملة الضغوط المالية التي تقودها واشنطن، معتبرا أن هذه الإجراءات أسهمت في تراجع إيران، واصفا إياها بالدولة الفاشلة. ترامب أكد بأن القدرات العسكرية الإيرانية تعرضت لخسائر واسعة، قائلا إن قواتها البحرية وقواتها الجوية انتهت، وأن قادة إيران تم القضاء عليهم، مؤكدا القضاء على قدرات الدفاع الجوي الإيرانية.
2: These are very violent, evil people, and if they had a nuclear weapon, Israel would be gone. If I weren't president, Israel would be gone. There would be no Israel, and there would probably be no Middle East. I don't need a signature on a piece of paper, but we're doing very well. Their Navy's gone, their Air Force is gone, their leaders are gone, their all of their anti-aircraft, I mean, it's all wiped out. They're tough people, they're smart people. But they're very evil.
1: وقد نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن واشنطن تراقب مضيق هرمز بشكل متواصل وتستعد تماما لمهاجمة القوات الإيرانية التي تهدد السفن العابرة. المسؤولون لفتوا إلى أن الضربات الأخيرة على جزيرة لارك الإيرانية كانت محدودة. وفي هذه الأثناء حذر كبار القادة العسكريين الأمريكيين من أن استمرار العمليات ضد إيران قد يستنزف قدرات الجيش ويقوض جاهزيته لمواجهة تهديدات أخرى، وصولا إلى مهام الدفاع عن الأراضي الأمريكية نفسها. صحيفة واشنطن بوست نقلت عن مصادر مطلعة تقييما سريا لتحذيرات من تداعيات توزيع السفن والطائرات والأفراد وأنظمة الأسلحة الأمريكية حول العالم مع دخول العمليات العسكرية في إيران شهرها السادس. وبعد الضربات الأمريكية الأخيرة، أكدت الخارجية الإيرانية أن طهران سترد على أي هجوم أمريكي جديد، ولفتت في بيان إلى أنه تم مهاجمة قواعد أمريكية ردا على الهجوم على جزيرة لارك، وشددت على أن واشنطن ستتحمل عواقب أي

هجوم آخر. من جانبه أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه لإجراءات الولايات المتحدة لعزل إيران اقتصاديا، معربا عن ترحيبه بعملية المنبوذ الاقتصادي التي تقودها واشنطن ضد طهران. قال الاتحاد في بيان إنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز، معربا عن استعداده لتشديد العقوبات ضد إيران لحماية أمن التكتل ومصالحه.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
2: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
2: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
2: لنعرف،
3: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
5: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: أهلا بكم من جديد. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال المدمرة إلى أكثر من 900 قتيل ونحو 4250 مفقودا. وفي المدن الصينية الحدودية التي طالتها الفيضانات بلغ عدد الضحايا 16 قتيلا ونحو 550 مفقودا.

0: من بتار في نيبال ينضم إلينا موفد العربية زيدان زنكلو. مرحبا زيدان، ضعنا في آخر التطورات لها.
1: نعم، كما تفضلت ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 919 شخصا فقط في نيبال. أيضا عدد المفقودين ارتفع إلى 4250 شخص تقريبا. طبعا مع توقعات أيضا باستمرار ارتفاع أعداد المفقودين، لأن السلطات طلبت من الأهالي والسكان تسجيل أسماء المفقودين لديهم أو إبلاغ السلطات بأسماء المفقودين لديهم. طبعا هذا سيرجح طبعا ارتفاع أعداد المفقودين. بالعموم السلطات تواصل فرق الإنقاذ عمليات البحث، لكن الآن حل الليل قبل حوالي ساعة هنا في نيبال وتوقفت فرق الإنقاذ. نحن هنا في نواكوت في بالقرب من قرية تريسولي على التي تحمل نفس اسم النهر. هناك دمار كبير في هذه القرية رصدناه خلال ساعات النهار. طبعا فرق الإنقاذ استمرت في عملها حتى مغيب الشمس، ثم توقفت عمليات

إنقاذ. اليوم كان جو جيد بالنسبة لفرق الإنقاذ حيث لم تصل أي تحذيرات من الأرصاد الجوية عن تغيرات مناخية فيما يخص الأمطار الموسمية تحديدا. أيضا

0: بطول 7 أمتار وصلوا إلى 3 أمتار داخل النفق. أيضا حسب ما علمنا قبل أن نكون معكم على مباشر انضم إليهم أيضا فريق محلي، فريق من نيبال من أرسلته السلطات للمساعدة. هناك محاولات مكثفة من قبل السلطات وفرق الإنقاذ للوصول إلى العالقين في داخل النفق، لا يعلم على وجه التحديد كم عددهم. بعض المصادر تقول 35 وبعض المصادر ترجح أن يصل العدد إلى 200 شخص، لكن هذا النفق تحديدا الوصول إلى بعض النقاط مثل هذا النفق كان يرتبط بجريان نهر تريسولي وأيضا العوامل المناخية وأيضا الفيضانات الجزئية التي حدثت بعد الفيضان الكبير. لذلك كما قلت في بداية هذا المباشر، اليوم الطقس كان جيدا، كل فرق الإنقاذ تقريبا في كل النقاط وصلت عملها دون أي مشاكل أو دون أي عوائق، لكن بحسب ما شاهدنا سواء هنا في هذه المنطقة أو في مناطق أخرى كميات كبيرة من الطين والرواسب وأيضا الحجارة التي غمرت عديد الطرق وعديد الممرات المائية وحتى في جوار الممرات المائية تعيق أو لا، يعني حتى الآن تحتاج إلى إمكانيات كبيرة لإزالتها والتأكد من وجود ضحايا تحت هذه تحت الركام أو تحت الطين أو تحت الرواسب أو الحجار الكبيرة.
1: شكرا لك زيدان زينكل ومفاد العربية من نيبال. ونعود لمتابعة تطورات التصعيد الأمريكي الإيراني. ينضم إلينا في استديوهاتنا من الرياض المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية مسعود الفك. مسعود أهلا وسهلا بك. هل عاد التصعيد يعني أو هل يثبت ما حدث أن الطرفين لا يستطيعان الإبقاء على مستوى التصعيد تحت أي سقف كان؟
2: يوم أمس كنا نناقش الأمر وأشرت إلى أن مسألة الورقة العسكرية دائما موجودة على طاولة المفاوضات. طبعا وجود الورقة العسكرية لا يعني بأن الولايات المتحدة الأمريكية بعد كل ضربات تبدأ بهجمات واسعة وتعلن الحرب، ولكن هذه الضربات العسكرية هي في خدمة المعركة التفاوضية بين الجانبين. أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية تستخدم هذه الضربات إلى جانب الضغط الاقتصادي، وإن صح التعبير الضربات الاقتصادية التي توجهها للاقتصاد الإيراني حتى تجعل الإيرانيين يتراجعون عن موقفهم. والمسألة الأخرى المهمة، الولايات المتحدة الأمريكية يبدو بأنها تشعر بأنها كفيلة بأن تجعل تؤمن مضيق هرمز، ونعرف بأن أعلنت الولايات المتحدة بأن الإيرانيين حاولوا زرع ألغام في المياه فتعرضوا إلى الهجوم في جزيرة الأرك.
1: الضربة عندما استهدفت الجزيرة الأرك حصل تحول سريع أو رد فعل سريع من قبل إيران، وسعت من خلال الجغرافيا في الاستهداف العسكري على الأردن بعدة صواريخ باليستية بالإضافة كذلك إلى الإمارات. هذا الرد الفعل، هناك من يقول بأنه ليس عابرا بل يوجه رسالة مهمة الآن حول قواعد الاشتباك في المنطقة بعد هذا الاستهداف.
2: لا ننسى بأنه حالة لا حرب ولا سلم ليست لصالح إيران، بالعكس هي هذه الحالة هي لصالح الموقف الأمريكي. الولايات المتحدة الأمريكية ليست في عجلة من أمرها، فهي التي تفرض العقوبات، هي التي تفرض الحصار على إيران، وهي التي لديها إمكانية توجيه الضربات إلى العمق الإيراني وإلى الجنوب الإيراني والمناطق المحاذية لمضيق هرمز. لذا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تبيع لإيران عنصر الزمن، وإيران لا تريد هذا العنصر لأنها من الناحية الداخلية من ناحية تأثير الحصار وتأثير العقوبات على الاقتصاد الإيراني وبالتالي على الحياة المعيشية في الداخل يشكل خطر أمني حقيقي. لا أحد يعرف متى هذا الخطر الأمني يتم تفجير فتيله وينفجر مخزون البارود من المطالب الإيرانية الداخلية.
1: المشهد، نحن أمام معادلة ربما في المشهد الآن، لكن من يتحكم فيه؟ إلى أي مدى قادرة إيران على التعامل وفق هذا المسار

0: من ضربات ردا على ضربات دون أن يتحول إلى حرب شاملة ربما تخسر إيران كثيرا منها.
1: إيران عندما ترد لا تستمر، إذا استمرت هي تدفع الجانب الآخر ليشن الحرب وليس معارك هنا وهناك. أعتقد بأنها ردت على الولايات المتحدة الأمريكية وهي تعرف مدى هذا الرد يمكن يؤثر على الموقف الأمريكي. هل الولايات المتحدة تذهب إلى الحرب الواسعة وتذهب إلى التهديدات التي أطلقها الرئيس الأمريكي مرارا بأنه يستهدف البنية التحتية، منشآت الطاقة والعمق الاستراتيجي وما شابه ذلك؟ هذا التهديد كرره ترامب مرارا، ولكن رغم كل ذلك أعتقد هذه المعارك هي في خدمة الدبلوماسية التي تريد تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية مع إيران.
0: شكرا جزيلا لك مسعود الفك، المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية.

انطلقت اليوم في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر ليب الذي يستمر حتى 3 سبتمبر. وخلال افتتاح فعاليات المؤتمر أكد وزير الاتصالات السعودي عبد الله السواح أن ليب 26 سيشهد استثمارات تقنية تتجاوز 15 مليار دولار، مضيفا بأن النسخة الحالية ستحمل إعلانات ضخمة في قطاعي الذكاء الاصطناعي والتقنية.

0: تفاصيل أبرز ما يشهده مؤتمر ليبي يطلعنا عليها الزميل محمد سيف. أهلا محمد.
1: أهلا خالد، شكرا لك. تتجه أنظار عالم التقنية والاستثمار إلى السعودية مع انطلاق مؤتمر ليب 26، أحد أكبر التجمعات التقنية التي تستقطب شركات التكنولوجيا والمستثمرين والمبتكرين. أكثر من 200 ألف زائر ونحو 1900 مستثمر وألف متحدث من عشرات الدول، أرقام تعكس حجم الحضور الدولي للمؤتمر الذي تحول خلال سنوات قليلة إلى منصة رئيسية لعرض أحدث التقنيات وعقد الشراكات واستقطاب الاستثمارات. وفي مقدمة المشهد الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، إلى جانب مسارات تشمل الحوسبة السحابية والأمن السبراني والتقنية المالية والمدن الذكية وغيرها. وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد الله سواحة قال إن النسخة الحالية من المؤتمر ستشهد صفقات مرتقبة مع كبرى الشركات العالمية بينها أمازون وأنفيديا. هذا بالإضافة إلى أن ليب بنسختها الجديدة مشاهدينا سيجمع أكثر من 250 ألف مبدع ومبتكر حسب ما ذكره وزير الاتصالات السعودي. فيما تأتي النسخة الخامسة التي تبدأ اليوم وحتى 3 سبتمبر بعد 4 نسخ تجاوزت قيمة الإطلاقات والاستثمارات المعلنة فيها 44 مليار ريال. أعود إليك خالد.
0: الآن إلى أخبار الرياضة مع ديما محمد السائح.
2: شكرا لك خالد ومرحبا بكم مشاهدينا. يحل أرسنال مساء اليوم ضيفا على أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. أرسنال افتتح الموسم بتحقيق الانتصار على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة، أما أستون فيلا فقد عانى في الجولة الأولى أمام برايتون وسقط بهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة. وأكد أرتيتا مدرب أرسنال أن الوافدين الجدد برونو جيماريش وكونسوا قد يكونان متاحين للمواجهة، فيما رفض التعليق على التقارير التي تربط النادي بجوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. التقى المدربان إيمري وأرتيتا في 9 مباريات رسمية وفي مختلف المسابقات. هاكم التفاصيل.

0: تتجه الأنظار مساء اليوم لمباراة برشلونة ومنافسه رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لاستعادة الصدارة من ريال مدريد بمواصلة انطلاقته القوية بعدما نجح في الفوز في أول مرحلتين ثانيها أمام أتلتيك بلباو، حيث شهدت ظهور رودري لأول مرة في الدقيقة 62. في المقابل يسعى رايو فايكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول مرحلتين ليحتل المركز 13 مؤقتا. فاز إنتر ميلان على مضيفه كالياري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجل إنتر ميلان بطل النسخة الماضية من المسابقة هدف المباراة الوحيد عن طريق هاكان أوغلو في الدقيقة 9، وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 3 نقاط في المركز 13. وحقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، وهذه المرة على حساب جنوا بهدف دون رد. وسجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق ديفيد فاتسي في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، فيما احتل جنوا المركز 16 بدون أي نقاط. فرط الشباب في فرصة تحقيق فوزه الأول هذا الموسم ليتعادل مع الحزم بهدف لمثله في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. الشباب بدأ في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدف روجر مارتينيز في الدقيقة 48، لكن الحزم أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء نفذها بولولو بنجاح. الشباب رفع رصيده إلى 3 نقاط ليستقر في المركز 13 بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم، بينما رفع الحزم رصيده إلى 4 نقاط في المركز 10. وتغلب القادسية على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. نتابع.
1: بين القادسية الباحث عن مواصلة صحوته والفيصل الساعي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة الفريقين في ختام الجولة الرابعة. القادسية دخل المباراة من دون مقدمات، وماتيو ريتيغي يترجم البداية السريعة بهدف التقدم. لكن الرد الفيصلي لم يتأخر، السنغالي عبدالله سيك يهز الشباك ويعيد المباراة إلى التعادل.
2: يسجل عنا بستير التعادل، التعادل يأتي الآن على
1: أبناء المدرب روجرز يستعيدون زمام المبادرة. محمد أبو الشمات يعيد القادسية إلى المقدمة.
2: بعد ذلك أبو الشمات،
1: ومع انطلاق الشوط الثاني تعقدت مهمة الفيصلي أكثر. محمد الشنقيطي يحول الكرة بالخطأ إلى مرمى مانحا القادسية هدفه الثالث. الفيصلي بحث عن تقليص الفارق لكن محاولاته لم تجد طريقها إلى الشباك. القادسية يحسم المواجهة ويرفع حصيلته إلى 3 انتصارات خلال 4 مباريات.
0: أعلن الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام قادما من أستون فيلا. جرت مراسم التوقيع الأحد في مركز تدريبات الهلال في الرياض بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال واللاعب. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا الإنجليزي منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برينتفورد، كما لعب 24 مباراة دولية مع المنتخب منذ عام 2021.

0: الدوري السعودي نصل إلى ختام الأخبار الرياضية. عودة الآن إليك خالد.
1: خرج طيران الرياض أول دفعة من مهندسات صيانة الطائرات السعوديات بعد إكمالهن برنامج دبلوم هندسة صيانة الطائرات. ضمت الدفعة 26 مهندسة سعودية أكملن برنامجا يعد الأول من نوعه في السعودية بهدف إعداد الكفاءات الوطنية وتأهيلها للعمل في هذا التخصص الحيوي وفق أعلى المعايير الدولية. إلى العناوين. ختام الاجتماع الأول لاتفاقية مكة، ووزير خارجية تركيا يكشف بدء تشكيل الهيكل الأساسي. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لزوارق انتحارية حوثية حاولت الانتشار في الممر الدولي في البحر الأحمر. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه للإجراءات الأمريكية لعزل إيران اقتصاديا وإبقاء الضغط على طهران. حصيلة ضحايا فيضانات نيبال تتجاوز 900، والسلطات تعلن عن أكثر من 4200 مفقود. إلى اللقاء.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه.

0: وتسارع إيقاع.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
4: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
5: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بيزنس.
6: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
7: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
6: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
8: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
9: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
6: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
6: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
2: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
2: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
1: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
3: سجال مع مشاري الزايدي السبت 3:30 على شاشة العربية.
4: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
5: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
6: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
7: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
8: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.
9: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحساب.

0: الوقت. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: إنها 5 في الرياضة، الثانية ظهرا بتوقيت غرينتش. معكم صهيب شرائر في خامسة اليوم تتابعون معنا. وزير الخارجية التركي يعلن أن دور اتفاق مكة دفاعي ويكشف عن خطوات لإنشاء بنية عملية للأمن في المنطقة. بلا قوات بحرية أو جوية وعملتها بلا قيمة، ترامب يعتبر إيران دولة فاشلة ومنهارة. الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه إجراءات أمريكا لعزل إيران اقتصاديا، بيزشكيان ما زال يحاول التفاهم مع أمريكا.
1: إيران تعيد تهديد هرمز وواشنطن تعيد القوة العسكرية إلى المعادلة.
0: في الخامسة اليوم ملفات أخرى أيضا، منها البحرية اليمنية تتصدى لزوارق انتحارية حوثية حاولت التسلل للممرات الدولية في البحر الأحمر. ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات نيبال والصين إلى أكثر من 900 قتيل وآلاف المفقودين، المئات منهم أجانب.
2: عمليات البحث عن المفقودين مستمرة، لكن الطرق بمناطق واكوت أصبحت غير آمنة لاستخدام البشر.
0: موسكو تتهم أوروبا بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في روسيا قبيل الانتخابات. ليس هذا فحسب، في الخامسة أيضا لدينا أخبار اقتصاد ورياضة. ديما محمد سايح أهلا بك، ونوف حجازي أهلا بك معنا هذا المساء. البداية معك نوف، الأبرز اقتصاديا اليوم.
3: شكرا لك صهيب. استئناف الضربات بين أمريكا وإيران يقفز مجددا بأسعار النفط.
4: وفي أخبارنا الرياضية لهذه النشرة، في الدوري الإنجليزي أرسنال يسعى لتأكيد الصدارة، وأستون فيلا يرفع الليلة شعار التعويض.
0: بداية الخامسة اليوم من تركيا، حيث اختتم في اسطنبول اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاق مكة للدفاع المشترك بين تركيا السعودية وباكستان، وذلك بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الأركان السعودي الفريق أول فياض الرويلي ووزراء الدفاع والخارجية وقادة جيوش تركيا وباكستان.
5: تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقعت بينهم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هذه الاتفاقية خطوة تاريخية، كما إنها نتاج لاستراتيجية النهوض الإقليمي في المنطقة.
0: نتابع من إسطنبول مع مستشار العربية للشؤون التركية طه عوديوغلو. أستاذ طه أهلا بك في الخامسة. هناك من اعتقد أن اتفاق مكة بين السعودية وتركيا وباكستان هو مجرد اتفاق بروتوكولي، عما أبانه هذا الاجتماع التأسيسي الآن في إسطنبول؟
6: تحياتي لك في البداية أستاذ صهيب وللسادة المشاهدين. نعم، يعني كما تم الإعلان عن هذا الحلف أو التحالف ما بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا في 7 أغسطس، اليوم نشهد هناك تحول من إعلان سياسي إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال إنشاء بنية أمنية. وزير الخارجية التركي قبل تقريبا أقل من ساعة من الآن خرج بمؤتمر صحفي وتحدث عن أهم المخرجات لهذا الاجتماع، وقال بأنه يعني بدأت عملية إنشاء بنية جديدة

0: الأمن والتعاون في المنطقة. هذا يعني بأن هناك تحول من إعلان سياسي إلى ترجمة على أرض الواقع من خلال الآليات التي سوف نتابعها يعني خلال المرحلة المقبلة على كافة الأصعدة. هذه نقطة. النقطة الأخرى، هذا الاجتماع كما ذكرت صهيب قبل قليل في التقرير بأنه هو شهد مشاركة عدد كبير من الوزراء، ليس على المستوى السياسي يتحدث كوزراء الخارجية، ولكن هنا على المستوى العسكري والدفاعي، بمعنى هو يتحول اليوم من الشق السياسي إلى الشق الدبلوماسي والشق العسكري.
1: العسكري أيضا.
0: نعم. هناك قضايا نوقشت خلال هذا.
1: طيب. نعم. كيف سيفعل يعني هذا التعاون اتفاق مكة الذي تبعناه الآن؟ كما ذكرت الآن الانتقال من الجزء السياسي إلى الجزء العملي، إلى الجزء العسكري والأمني، كيف سيفعل هذا الجزء من الآن فصاعدا بين الدول الثلاث، بين السعودية تركيا وباكستان؟ أستاذ طه،
0: يعني حاليا الخطوة القادمة وهي المتعلقة بتشكيل يعني هناك أمانة عامة وآليات لجان أتحدث لك للتنسيق بين الدول الثلاث. النقطة الأساسية والمهمة والتي هي على رأس اجتماع أو الاجتماعات التي عقدت ما بين الأطراف الثلاثة وهي المتعلقة بموضوع الصناعات الدفاعية وتأهيل القدرات العسكرية ما بين الدول الثلاث، خاصة تحدثنا عن أن كل دولة لها هناك مقدرات عسكرية ودفاعية وحتى اقتصادية وتنموية. أتحدث لك عن تركيا، هي لها باع طويل في موضوع الصناعات الدفاعية وموضوع المسيرات، سوف تترجم بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، وخاصة فيما يتعلق برغبة المملكة بموضوع التوطين للصناعات الدفاعية وفق رؤية 2030. أيضا باكستان التي لها خبرة أيضا بالصناعات الدفاعية، سوف تستفيد كل من تركيا والمملكة من هذا المجال.
1: نعم. هل أستاذ طه يعني الإعلام الغربي يحاول تشبيه ما يحدث من هذا التعاون بين الدول الثلاث إلى ما يشبه فكرة حلف شمال الأطلسي الناتو؟ هل ترى في هذا الإسقاط واقعا؟
0: يعني الوزير فدان تحدث وقال بأن هذا الحلف هو هناك المادة الخامسة من حلف الناتو. صحيح. وهي شبيهة بموجودة فيها حلف الناتو، وكما تعلم هذا الحلف هو حلف دفاعي بالدرجة الأولى وحلف أيضا ردعي، لكن نتحدث عن يعني الدول المشاركة في هذا الحلف هي ذات نماذج، النموذج الأول وهي الاستقرار والنموذج الآخر وهو التنموي لهذه الدول. حتى أن الوزير حكام فدان تحدث قبل قليل وقال بأنه هو ممكن استقبال واستقطاب عدد من الدول ولكن وفق شروطنا. ماذا يقصد وفق شروطنا؟ أن تكون دول طبيعية وليست لها سياسات توسعية في المنطقة، وأن تكون هذه الدول هي لخدمة دول هذا الحلف وأيضا دول المنطقة بشكل عام.
1: نعم. أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءة طه عودة أغلو، مستشار العربية للشؤون التركية، كنت معنا من إسطنبول. بعد فاصل نتابع في الخامسة. شهر أغسطس كارثي على أوروبا، زلازل، حرائق وفيضانات.

0: مسألة التوسل والاستغاثة بالأموات وبالأحياء والتبرك بالأضرحة.
1: الإنسان هو خلق الله تبارك وتعالى. من الذي يضع فيه البركة؟ هو الذي قال لا ترفعوني، لا ترفعوني فوق مقامي. إذا اعتقد الإنسان هذا إن فلان هذا ينفع أو يضر، هذا لا يجوز.
0: نسميه شرك فسق.
1: لا نقيس البشر مهما كانوا على الأنبياء، الأنبياء معصومون.
0: ما يحدث في مصر وبعض الدول العربية من الموالد، وهل تقر حضرتك؟ معالي الأستاذ الدكتور حسين سمرة، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية إدارة العلوم جامعة القاهرة.
2: أفلا يعقلون مع محمد خالد، الجمعة 3:30 على شاشة العربية.

منذ الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

مرحبا بكم من جديد في الخامسة. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال إن إيران أصبحت دولة فاشلة ومنهارة، معتبرا أنها تفتقر إلى قوات بحرية وجوية ولديها عملة بلا قيمة ولا تدفع رواتب جنودها وعناصر شرطتها، فيما بلغ معدل التضخم فيها 300% بحسب قول الرئيس ترامب. ترامب أضاف أيضا أن القيادة الإيرانية تعيش حالة من التخبط والعجز عن تمثيل البلاد، متهما إياها بقتل المتظاهرين ومشيرا إلى أن عدد القتلى تجاوز 100,000 شخص، كما دعا إلى محاكمة المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهما طهران أيضا بترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة. مضيق هرمز تحول خلال أشهر من ممر حيوي إلى ميزان ضابط للقوى، وفي وقت رجحت كفة الاقتصاد للجانب الأمريكي مثبتة نجاعة ما أسماه الإنزال الاقتصادي في إنهاك إيران ماليا، كفة السيطرة العسكرية استوطنت منطقة رمادية بين حصار بحري من قبل واشنطن وقدرة طهران على تعطيل الملاحة. واشنطن وبعد استمهال لمدة شهر تقريبا وإعطاء ورقة الضغط الاقتصادية كامل الزخم، أعادت إطلاق مقاتلاتها لتنفذ عملية محدودة وسريعة ولكن دقيقة، اختصرتها بموقع واحد تمثل بجزيرة لارك الواقعة داخل هرمز. القوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق كانتا تستعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه المضيق، وهو ما وضعته سنتكوم في دائرة تحييد التهديدات الإيرانية الوشيكة للملاحة، نافية الادعاءات الإيرانية بأن ضرباتها شكلت عملا عدوانيا. غير أن موقعا ثانيا جاء مربكا ولم يدخل دائرة الاستهداف المؤكد، بل تضمنه منشور للرئيس الأمريكي أكد فيه تدمير جزيرة خارك بالكامل، وأرفقه بفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي ليرجح البعض اختلاط التسميات على ترامب بين لارك وخارك، علما بأن المسافة بين الجزيرتين فائقة البعد وأيضا أدوارهما مختلفة. أيضا إذن هذه هي جزيرة خارك التي تحدث عنها ترامب، وهنا عمليا جزيرة لارك التي جرى ضربها بالفعل. هذا التشابه أيضا في الاسم، وهناك أيضا الثانية، أي نتحدث عن جزيرة لارك فيها برج مراقبة كبير، وأما جزيرة خارك فهي الخزان النفطي الإيراني.

إذن جزيرة لارك التي لا تتجاوز مساحتها 49 كيلومترا مربعا تقع عند المدخل الشرقي لمضيق هرمز بين جزيرتي قشم وهرمز، وتستمد أهميتها الاستراتيجية من موقعها الذي أوجد لها دورا رئيسيا في مراقبة الملاحات البحرية والتأثير في حركة المرور وتوجيه السفن. لارك مشاهدين تضم كذلك منشآت عسكرية وتعد جزءا من شبكة الدفاع الساحلي الإيرانية في هرمز، وشكلت بديلا احتياطيا لخارك في تصدير النفط خلال الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات بعد تعرض الأخيرة لهجمات. خارك التي تصغر جزيرة لارك مساحة بأكثر من النصف تقريبا تعرف بالجزيرة المحرمة، تقع في شمال الخليج العربي قبالة سواحل محافظة بوشهر الإيرانية على بعد مئات الكيلومترات من هرمز، وهي غير مرتبطة مباشرة بالتحكم بمضيق هرمز لكنها تعالج نحو 90% من صادرات النفط الخام. وتحتوي خارك على مرافق ضخمة لتخزين النفط ومرافق متخصصة للتصدير. أما ضربها فيؤثر مباشرة على عائدات إيران النفطية، ما يجعلها تتصدر قائمة الأهداف في أي نزاع ضد إيران.

0: طهران، وبعد الضربة على لارك اتهمت الجانب الأمريكي بإبقاء هرمز غير آمن وتعهدت برد وعقاب ليسرع الحرس الثوري بترجمته إلى هجوم. قال إن عملية مركبة بالصواريخ والمسيرات طالت أهدافا عسكرية أمريكية. أما الرئيس الأمريكي فكرر رسم الصورة التي يحب، النصر القريب وهرمز تحت سيطرة أمريكية كاملة.
1: They want our country to lose the war with Iran, which isn't going to happen because we're absolutely winning easily.
0: نتابع من طهران مع أستاذ العلوم السياسية دكتور حسين ريوران، ومن عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق الدكتور مهند مبيضين. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. ضيفي في طهران دكتور ريوران، أبدأ معك، هل تعتقد أن اسم الجزيرتين الإيرانيتين اختلط على الرئيس ترامب، لارك وخارك؟
2: تحياتي لك وللضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء.
0: دكتور حسين،
2: نعم، يعني في تصوري ان يعني بدقه لارك وليس لارك، يعني لارك، انه جزيره لارك هي جزيره في مضيق هرمز بالنهايه، ومضيق خارك هي يعني المنصه التي تصدر ايران نفط منها. يعني ما قامت به امريكا ليله امس هو ضرب مواقع عسكريه وضرب مواقع مدنيه. جزيرة لارك هي جزيرة مسكونة ومأهولة، وهناك
0: نعم
2: يعني شهداء مدنيين.
0: دكتور حسين، كما ذكرت يعني مسميات المناطق الإيرانية بالفعل تختلط، خاصة في كما ذكرت أنت تقول الآن لفظها هو لارك، وبينما كان هناك أيضا تسميات أخرى بالنسبة لخارج أو خارك أيضا. هل تعتقد أنه هو فقط خطأ في لتشابه الأسماء بالنسبة لترامب، أم ترامب بالفعل هنا يلوح بأن الضربة القادمة الأعنف ستكون على جزيرة خارك وهي المصدر الأكبر للنفط الإيراني؟
2: يعني لطالما هدد ترامب بمهاجمة خارك، ولكن إيران أعلنت أن ضرب هذه الجزيرة سيؤدي إلى رد فعل إيراني عنيف جداً، وهو هدد باحتلالها أيضا، ولم يستطع أن يقوم بذلك. يعني من هنا أتصور أن هناك تشابه.
0: أعتذر منك ومن السادة المشاهدين والمستمعين، إذن بسبب رداءة الاتصال مع إيران إذن صوت الضيف يتقطع، زملائنا يعملون على تحسين جودة الصوت والإرسال. دكتور مهند مبيضين، أجدد الترحيب بكم مرة أخرى معنا من عمان. ما هذا الذي حدث بالأمس؟ نتحدث عن تصعيد خطير يعود بين أمريكا وإيران، ومن جديد ساحة التصفية هي المنطقة العربية، الحديث عن استهداف الأردن والإمارات أيضا، والأردن يعلن أنه تصدى لهذه الهجمات، وهناك نفي إماراتي لهذا الاستهداف أيضا. هل عاد التصعيد؟ هل هي عودة الآن الحرب إلى ما كانت عليه دكتور مهند في من وجهة نظرك؟
3: شكرا أخي العزيز، ولك ولمشاهدي العربية، وضيفنا من إيران أيضا الدكتور حسين أسجد تحايا. نعم، التصعيد، كان هناك تعويل بأن أمريكا في لحظة الطريق للانتخابات وما قبل الانتخابات بأنه لن يكون هناك أي تصعيد ربما إلا إذا حصل شيء طارئ. واضح أن الرسالة الأمريكية تقول مفادها بأننا حتى لو كنا منشغلين بانتخابات الكونغرس إن ذلك لن يمنع دون منع إيران من التمدد أو إعادة تلغيم مياه الخليج وبالذات مضيق هرمز، وبالتالي تصعيب عملية الملاحة فيه في حال فتحه أو الاتفاق عليه. الرسالة الأمريكية أمس هي مضاعفة أن هناك قدرة في ظل الانشغال بقضايا داخلية وسياسة داخلية أمريكية، أن الولايات المتحدة كما قال الرئيس ترامب قادرة على ممارسة الضغط العسكري والحصار البحري. وضرب هذه الجزيرة لراك أو لراك كما وردت، والمستشرقين اللي زاروها بالقرن الثالث عشر والسابع عشر مثل سوان سكوبر اللي زاروا المنطقة ووصفوها وصفا كاملا ولفظوها بأكثر من لفظ، وذكروا أنها من البلاد العربية الخاضعة لحكم الأتراك آنذاك هذه المنطقة، حتى نذكر بالخلفية التاريخية. عودة إلى التصعيد، التصعيد هو طبيعي في ظل التهديدات الإيرانية. أنت شاهدت أخي العزيز قبل مدة

0: رئيس الحرس الدولي كان يهدد الدول التي يمكن أن تشارك بالمقاطعة الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي على إيران وعلى شاشتكم العربية.
1: على سيرة هذه المقاطعة الاقتصادية
0: كانوا يقولون بأن هذا أمر يجب
1: عذرا على المقاطعة. نفس السؤال الذي سألته للدكتور حسين في طهران
0: بالتأكيد إذا حدا بيشارك في المقاطعة.
1: هل تقصد ترامب أم أخطأ في الاسم اسم الجزيرة التي ضربتها القوات الأمريكية برأيك؟ أهو يعني هو خطأ في تشابه الأسماء أم هو يريد أن يلوح بأن أمريكا في الخطوة التالية ستضرب جزيرة خارج وهي الجزيرة الأكبر والتي ستؤثر بالفعل على الاقتصاد الإيراني؟ دكتور مهند سؤال لك.
0: الموضوع اللفظ والاسم أنه أخطأ أو قصد أو لم يقصد، الرجل يقف على خارطة الخليج العربي ويضعها أمامه ويقول نقصف هنا ونقصف هنا ويحدد الأهداف. بالمقابل إيران ترد بشكل عشوائي على قصف الأردن وقصف اعتداء على دول عربية أخرى في الخليج، وهذا السيناريو المتكرر لم يأتي ولم يحقق أي نتائج بالنسبة لإيران، لم يحقق لها نصر، إنما هو جزء من رد الفعل على أي استهداف أمريكي يحصل. طرق بالية في الاستجابة في ظل التعنت وفي ظل النقد الداخلي اللي بنشوفه من قبل الرئيس الإيراني ورئيس مجلس النواب. حالة السجال السياسي في إيران تختصر علينا ردة الفعل وموقفها من الولايات المتحدة والتعامل
1: على سيرة الانتقادات من الرئيس الإيراني.
0: لا يرون أن ما يحدث كافيا.
1: دكتور حسين ريوران في جامعة طهران.
0: لا يرون أن ما يحدث.
1: كل ما يحدث. سأعود إليك دكتور مهند. أول رد فعل من الرئيس مسعود بيزشكيان بعد جولة التصعيد هذه بين أمريكا وإيران وضرب جزيرة لاراك ورد الحرس الثوري أنه قال أن استمرار الحرب ليس في مصلحة إيران. ماذا نفهم من هذا؟
2: يعني هو استكمل الجملة، ليست في صالح إيران ولا حتى في صالح المنطقة. إنه من هنا هو يقول إنه هذه الحرب يجب أن تنتهي. إيران أساسا هي تؤمن بموضوع حل الخلاف من خلال التفاوض، وهذا ليس موقف جديد، منذ أكثر من عقدين إيران تقول ذلك ودخلت في حوارات وقعت اتفاق انقلب عليه ترامب. في السنة الماضية كانت جولات وصولات للحوار ولكن أمريكا ذهبت إلى الحرب وإيران على طاولة التفاوض. من هنا هل في إيران هناك شبه إجماع حول التفاوض؟ نعم هذا موجود وإيران تصر على ذلك، ولكن في نفس الوقت إيران تقول أن الردع يجب أن يستمر. يعني إذا ما أمريكا قامت بضرب أي موقع يجب الرد عليه من دون استثناء وخلال ساعات، وهذا ما حدث ليلة أمس لأن ضرورات الردع تستوجب ذلك.
1: طيب دكتور مهند في عمان، هل تتوقع أن تعود الحرب أو يعود التصعيد لأنه تهديدات ترامب مستمرة الآن، هل تتوقع أن تستأنف الحرب؟
0: اولا قبل ان تستأنف الحرب، الاخ الدكتور حسين، الردع وين والرد وين؟ الرد على الاردن وعلى الامارات، عندك سفن
1: في المنطقة.
0: عندك اسلحه امريكيه موجوده بالخليج، ليش ما ترد عليها؟ ليش ما تضربها بسوارقك؟ ليش تصدر ازمتك على الاردن؟ الا ترعون؟ الا تستحون؟ الا تعرفون بان للدول سياده واوطان؟ اين انتم يا اخي؟ اين انتم من النظام الدولي والدول وسياده الدول؟ شو دخل الاردن انت فيها قاعده وفيها تعاون ولا فيها قوات امريكيه بتستهدفها؟ امامك الخليج فيه سفن امريكيه، ورجيني شطارتك، ورجيني قوتك، ورجيني مروءتك، ورجيني شجاعتك في دفاعك عن الوطن. انت تريد ان تصدر ازمه وتريد ان تدخل الاردن ودول الخليج في هذه الحرب لانكم لم تستطيعوا ان تحققوا شيئا. وهذه الدولة مع احترامي لك دكتور حسين التي يختلف فيها الرئيس ورئيس مجلس النواب وحرس ثوري عصابة تقود الدولة، يا رجل ما في معايير في احترام الدول، يقودها قادة، يقودها قائد، في مرشد غائب مختفي ما نعرفش مصيره، في حرس ثوري غالب على مصائركم وتقول لي بحترم الردع. مين الردع يا أخي؟ اردع أمريكا، روح قاتلها في ديارها، لا تقاتل أمريكا. ودك تقاتل في القدس، روح حارب، استشهد في القدس ورجع فلسطين إذا أنك قادر على ذلك. أنتم خربتم المنطقة وأنتم أضحيتم بنا هذا الدمار. كنا نقول جوارنا وتاريخنا

0: وحضرت أنا يعز عليك أستاذ تاريخ ودرس الطلاب، ونحن نقول اشتركنا معكم بالموروث الحضاري والإسلام أمتنا، وأنت تقول تردع في الأردن والإمارات. أي منطق هذا يا دكتور مجامعي وعقلي تقول أن إيران ترد على أمريكا في سماء الأردن وعلى حدود الأردن وحدود الإمارات أو قطر أو الكويت؟ أنا لا أعرف.
1: نعم.
0: الحرب
1: طيب.
0: إن عادت نحن لسنا معها. نعم. ولا نريدها ولا أنتم تريدوها ولا دول الخليج تريدها.
1: نعم. إسرائيل وأمريكا في عجالة دكتور مهند، هل ستتوقع أن تعود الحرب إذن؟
0: أتوقع أن ترامب مصر على أهداف وأنه في سبيل الوصول والبقاء في السلطة لن يتراعى ولن يرعوي بأن يقصف من جديد، وفي ظل هذا النظام الذي محكوم بعقول متشددة ما دام التطرفين التطرف نعم. الأمريكي والإسرائيلي والإيراني موجود المنطقة ليست بخير.
1: نعم دكتور حسين في طهران نفس السؤال، هل نتوقع عودة الحرب؟ وردك على الدكتور مهند الذي يفند السردية الإيرانية، لك مطلق الحرية في الرد عليه في مسألة أنه لماذا تستهدفون دول العربية تستهدفون الأردن ودول الخليج بينما حاملات الطائرات الأمريكية على بعد مئات الأمتار أو مئات الكيلومترات من شواطئكم، ومسألة أيضا أنكم تدمرون المنطقة والخلاف الموجود بين الرئيس الإيراني وقيادة الأركان في إيران.
2: من يدمر المنطقة هو من يعطي للعدو القواعد ويسمح له بالانطلاق للقيام بكل هذا العدوان ضد إيران. يعني ببساطة شديدة، يعني يوم أمس الحرس كان يعني ممثل الحرس على التلفزيون ويقول أنه من خلال رصد الرادارات الطائرة التي قامت بالعدوان انطلقت من قاعدة السلطي. يعني المشكلة هي في أن بعض الدول
0: السلام.
2: هي تستبيح سيادتها
0: يا دكتور يا دكتور حسين أي خرافة. نعم. هذه الحاملات في البحر، الحاملات في طريقها عندكم.
1: نعم.
0: كمان بدك تقول
2: أولا قتلنا سليمان. أنا أستكمل هذا الموضوع.
1: طيب.
2: أستكمل هذا الموضوع. يعني أولا عندما ضربت قاعدة السلطي في المرة السابقة كان هناك طائرات وجنود أمريكان قتلوا، وهذا يثبت السردية الإيرانية وينفي ما تقول الأردن أن هذه القاعدة
0: لا علاقة لها. نتعامل معها، عندنا قوات نتعامل معها بشكل تدريب.
2: أي أنه والموضوع الآخر أنه في البحر، من قال أن إيران لا تستهدف القطاع البحرية؟ أقول لك يعني بضرس قاطع أن هناك أكثر من 10 جولات مواجهات بحرية أدت إلى يعني الكثير من الأمور، ولكن لم تعلن عنها إيران ولم تعلن عنها أمريكا، ولكن أمريكا أصيبت بخسائر كبيرة. أولا حول موضوع هل يمكن للحرب أن يعني تتوسع مرة أخرى، أتصور لا. لماذا؟ لأن إيران استعملت استراتيجية الإغراق من خلال المسيرات والصواريخ، وأمريكا استنفذت صواريخها حتى لو جاءت بصواريخ جديدة.
1: طيب الوقت يكاد ينفذ وأنا أحاول جاهدا أن أحترم أدبيات الحوار أن يكون حوارا هادئا. دكتور حسين، النقطة أثرها دكتور مهند في عمان أنه مسألة لماذا هذه الانتقادات وهذا الخلاف الواضح العلني بين الرئيس الإيراني وقيادة الحرس الثوري؟
2: لا، ليس هناك خلاف. شوف، الحرس يتكلم عن الردع والرئيس يتكلم عن التفاوض. لم يقل الرئيس أن الردع ليس مطلوبا، لا، هذا غير مطروح يعني من قبل النظام ككل. هناك اتفاق بين هذين، ولكن الأدبيات العسكر تختلف عن الأدبيات السياسية.
1: نعم.
2: هذا كل ما هو في الأمر.
1: شكرا. نعم، شكرا جزيلا لكما من طهران وعمان، دكتور حسين رويران أستاذ العلوم السياسية في جامعة طهران، ومن عمان وزير الإعلام الأردني الأسبق دكتور مهند مبيضين، شكرا جزيلا لكما. وإلى أخبار الاقتصاد معك نوف حجازي. نوف تفضلي.
3: شكرا لك صهيب. البداية إذن من ردة فعل أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. وأصعد خام برنت تسليم نوفمبر فوق 91 دولار للبرميل، فيما تداول خام غرب تكساس فوق 86 دولارا، بعدما أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف منصات صواريخ إيرانية كانت تستعد لإطلاق ألغام باتجاه مضيق هرمز. كما اعترض الجيش الأردني 8 صواريخ بعد إعلان إيران مهاجمة هجمة أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية في المملكة. ومن جانبه قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت باسنت قال أن واشنطن قد تعلن عقوبات ثانوية جديدة.

0: جديدة على إيران بشكل أسبوعي. تتجه الأنظار اليوم نحو مدينة أشفيل في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، حيث تعقد اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة العشرين. فبعد أن همشت الولايات المتحدة اجتماعات مجموعة العشرين العام الماضي، يجد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت نفسه أمام تحدي كبير في اجتماعات هذه السنة التي سيحاول من خلالها إقناع نظرائه بأهمية إعادة موازنة التجارة العالمية ودعم النمو الاقتصادي وقطع العلاقات الاقتصادية كافة مع إيران. ولكن هذه المطالب لبيسنت يقابلها تحديات غير مسبوقة من وجهة نظر العديد من دول مجموعة العشرين، منها المخاوف من الارتفاع بعوائد سندات الخزانة الأمريكية والتي تزيد بشكل هائل من كلفة خدمة الدين في أكبر سوق للسندات في العالم. كذلك تأتي هذه الاجتماعات في وقت تتخوف منه الدول من قيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم تجارية جديدة بعد أن اندلعت مجددا الحرب التجارية مع كندا. وبالتأكيد يبقى القلق من ارتفاع أسعار الطاقة والسلع وسط استمرار تداعيات حرب إيران. وغير بنك باركليز من توقعاته لمسار الفائدة الأمريكية، وبات يتوقع يرفع الاحتياط الفيدرالي أسعار الفائدة ب 25 نقطة أساس في سبتمبر، من ثم 25 نقطة أساس أخرى في ديسمبر. جاء تعديل التوقعات بعد أحدث تصريحات للرئيس الفيدرالي كيفن وارش التي رأى باركليز أنها حملت نبرة أكثر تشددا تجاه السياسة النقدية. وبذلك غير باركليز من توقعاته بعدم وجود أي زيادات إضافية هذا العام إلى توقعاته برفع الفائدة بإجمالي 50 نقطة أساس في 2026. في السعودية سجل صافي الموجودات الأجنبية لدى البنك المركزي السعودي ساما نحو 1,750,000,000,000 ريال في يوليو، مرتفعا بنسبة 10.7% على أساس سنوي، فيما تراجع بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يونيو. وفي القطاع المصرفي ارتفعت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بنسبة 5.6% على أساس سنوي مع زيادة طفيفة على أساس شهري لتصل إلى 3,266,000,000,000 ريال. أما القروض العقارية المقدمة من المصارف التجارية فبلغ إجماليها نحو 979,000,000,000 ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري، بزيادة بنسبة 5.3% على أساس سنوي و 1.2% مقارنة بالربع الأول. في المقابل تراجع التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنسبة 8.5% على أساس سنوي إلى 5,870,000,000 ريال في يوليو، لكنه سجل ارتفاعا بنسبة 3% على أساس شهري. انكمش الاقتصاد القطري بنسبة 7% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، فيما تراجع بنسبة 8% تقريبا مقارنة بالربع الأسبق، متأثرا بتراجع الاقتصاد النفطي وسط القيود التي طالت حركة الشحن والصادرات في المنطقة. يأتي ذلك في وقت مددت فيه قطر العمل بالقوى القاهرة على بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا وآسيا لشهر إضافي، مع استمرار الضبابية بشأن العودة الكاملة لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز. وبحسب بلومبرغ أبلغت قطر للطاقة بعض المشترين باستمرار إلغاء الشحنات حتى أكتوبر في باكستان وما بعد سبتمبر في بنغلاديش، وصولا إلى أوائل نوفمبر لدى بعض العملاء الأوروبيين. نهاية الموجز، عودة إليك صهيب.
1: شكرا لك يا نوف. نحن نتابع من اليمن، حيث أعلنت المقاومة الوطنية بالقوات الحكومية اليمنية التصدي لزوارق انتحارية حوثية حاولت الانتشار في الممر الدولي بالبحر الأحمر، وذلك بعد اشتباكات مسلحة متتالية. وأكد الإعلام العسكري التصدي للزوارق أثناء محاولتها التسلل والاقتراب من الجزر المحررة، وهذه هي المرة الثانية خلال أقل من أسبوع التي تخوض بها المقاومة الوطنية هذا الاشتباك مع زوارق انتحارية حوثية. بعد الفاصل نعود لنتابع في الخامسة. إسبانيا تتهم إسرائيل وروسيا بنشر معلومات مضللة بشأن أزمة سبتة، وتنفي تورط المغرب في تدفق اللاجئين.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف

تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء من

0: على العربية بيزنس.
1: أهلا بكم من جديد. نتابع من النيبال حيث ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات المدمرة إلى أكثر من 900 قتيل ونحو 5000 مفقود. أما في المدن الصينية الحدودية مع النيبال التي طالتها الفيضانات أيضا بلغ عدد الضحايا 16 قتيلا ونحو 550 مفقودا.
2: هذه القرية في مقاطعة واكود كانت حتى الأسبوع الماضي مركز جذب سياحي لسكان المناطق المجاورة نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية التي تحيط بهذه المنطقة، الجبال الخضراء الجميلة، إضافة إلى هذا النهر وهو نهر تريسولي، وهو الاسم الذي اكتسبته القرية من هذا النهر، أي أن اسم القرية كان تريسولي على اسم هذا النهر الذي كان يمر أو يمر حتى الآن من جوارها، وكان أهم أسباب الجذب السياحي لهذه القرية. لكن مع الفيضانات الضخمة التي شهدتها النيبال وهذه المنطقة تحديدا، أصبح هذا النهر مصدر الخراب لهذه القرية، حيث أتى على كل بيوت القرية كما سنشاهد الآن. طبعا كثير من البيوت والأبنية جرفتها السيول بشكل كامل. طبعا هناك أيضا بعض الأبنية التي تضررت بشكل متوسط وبشكل جزئي، لكن هذه القرية من أكثر القرى التي تعرضت للدمار، وأيضا تعرضت كثير من الطرق المحيطة بها إلى الدمار، دمرت الطرق المحيطة بها حتى أصبح من الصعوبة وصول كل المعدات إليها. هذه المنطقة هي آخر نقطة نستطيع الوصول إليها أو تستطيع أن تصل إليها الآليات الثقيلة. بقية المنازل في الطرف الآخر من الجبل طبعا لا تستطيع هذه الآليات التي تتواجد هنا الوصول إلى هناك، بالتالي الوصول إلى هناك يتم حصرا عبر المروحيات التي يوفرها الجيش النيبالي لإجلاء العالقين أو من بقي هناك وما زال على قيد الحياة، يتم إجلاؤهم بشكل دوري وبشكل سريع في هناك محاولة الوصول إليهم عبر المروحيات. هذا التيار القوي جرف عشرات الأشخاص إلى مسافات بعيدة. السلطات النيبالية عثرت على جثث بعض الضحايا في مسافات وصلت إلى 100 كيلومتر بسبب السيول الشديدة التي ضربت هذه المنطقة. لذلك تأمل السلطات أنه في حال انحسرت هذه المياه قليلا قد تتمكن فرق الإنقاذ من توسيع عمليات البحث وبالتالي العثور على مزيد من المفقودين. من على ضفاف نهر تريسولي في مقاطعة واكود في جمهورية النيبال، زيدان زنجلو لقناتي العربية والحدث.
1: ويبقى معنا مفدنا إلى النيبال وتحديدا من مقاطعة واكود زيدان زنكلو، مرحبا بك معنا من جديد في الخامسة. صور أذهلت العالم، قرى بأكملها تدفن تحت الوحل في هذه المشاهد، ما الذي وقفت عليه هناك بأم العين؟
2: نعم، لا شك صهيب، يعني ما شاهدتموه في هذا التقرير هو جزء من كارثة كبرى لا تستطيع كل الكاميرات أن ترصدها، أو الكاميرا ترصد زاوية فقط وليست كل الزوايا. الوضع هنا كارثي فعلا بالمطلق، يعني كما ذكر في التقرير الطرق تقريبا شبه مقطوعة إلى عديد القرى، أكثر من 20 جسر دمرت تربط بين القرى والمقاطعات دمرت. أيضا نتحدث عن كثير من المدارس، والتي عادة في الكوارث تكون المدارس جزء من أماكن الإيواء، حتى هذه المدارس دمرت. اليونيسيف تتحدث عن معاناة تقريبا حوالي 19,000 طفل نتيجة هذه الفيضانات، بالتالي المعاناة كبيرة. أيضا موضوع وصول الإغاثة والمواد الغذائية والطبية أيضا هذا موضوع شائك ويقلق السلطات، لكن الأهم حقيقة هو المخاوف من انتشار الأوبئة. اليوم في بعض المناطق وبعض القرى تستطيع يمكن الزائر أو لفرق الإنقاذ يمكن شم رائحة الجثث التي بدأت تتفشى، أو يعني بدأت الجثث تعطي رائحة بسبب الفترة الطويلة التي بقيت دون دفن. لذلك يعني السلطات تسارع كثيرا لانتشال من بقي عالقا تحت الأنقاض أو تحت الطين.
1: لكن زيدان، هل بعد كل هذه المدة نحن نتحدث فقط عن جثث يتم انتشالها، أم ثمة ما يزال بعض الأحياء الذين

0: نجوا من هذه الكارثة؟
1: نعم، في تجارب سابقة بتغطياتنا السابقة مرت في مثل هذه الظروف، يعني أتحدث عن زلزال تركيا، استطاعت فرق الإنقاذ الوصول إلى الناجين بعد حوالي أسبوع أو 8 أيام من حدوث الزلزال، بالتالي الأمل لا يزال موجود، لكن الوصول إلى هؤلاء وسرعة الوصول هي من تحدد أو تعطي أملا أو تبدد الأمل. هناك مناطق لا تستطيع الآليات الوصول إليها، لذلك تم التعاطف أو نقل فرق الإنقاذ فقط بالمروحيات. نتحدث على سبيل المثال في على امتداد هذا النهر الذي نقف بالقرب منه وهو نهر ترسولي، هناك محطة طاقة كهرومائية تقريبا دمر قسم كبير منها، وبقي حوالي، يعني حتى الآن لا يوجد عدد معلوم من للعمال، ما بين 35 إلى 200 عامل، لا توجد إحصائية دقيقة، بقوا عالقين في نفق بطول 7 كيلومترات. حتى الآن فريق صيني وفريق محلي يحاولون الوصول إلى داخل هذا النفق، استطاعوا الوصول إلى بعمق 3 كيلومترات، لكن حتى الآن لم يصلوا إلى العمال. بالتالي هذا مثال واحد من عدة أمثلة صهيب. بالتالي موضوع الاستجابة وسرعة الاستجابة هذا يلعب دور كبير في الوصول إلى الناجين. وهنا على سبيل المثال حتى يوم أمس، يعني حتى الآن لم تصدر إحصائية جديدة، السلطات أعلنت تقريبا عن إنقاذ أكثر من 8000 شخص كانوا إما عالقين تحت الأنقاض أو في الوحل أو حتى في مناطق نائية وبعيدة.
0: زيدان زنكلو، موفد العربية إلى نيبال، كنت معنا مباشرة من نواكوت، شكرا جزيلا لك. وإليك ديما الآن وأخبار الرياضة، تفضلي.
2: شكرا لك صهيب. أهلا بكم مشاهدينا. يحل أرسنال مساء اليوم ضيفا على أستون فيلا في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. أرسنال افتتح الموسم بتحقيق الانتصار على كوفنتري سيتي بثلاثية نظيفة، أما أستون فيلا فقد عانى في الجولة الأولى أمام برايتون وسقط بهزيمة ثقيلة بخماسية نظيفة. وأكد أرتيتا مدرب أرسنال أن الوافدين الجديدين برونو غيماريش وكونسوا قد يكونان متاحين للمواجهة، فيما رفض التعليق على التقارير التي تربط النادي بجوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني. التقى المدربان إيمري وأرتيتا في 9 مباريات رسمية وفي مختلف المسابقات، هاكم التفاصيل.

تتجه الأنظار مساء اليوم لمباراة برشلونة ومنافسه رايو فايكانو في المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني، ويسعى برشلونة لاستعادة الصدارة من ريال مدريد بمواصلة انطلاقته القوية بعدما نجح في الفوز في أول مرحلتين ثانيها أمام أتلتيكو بلباو، حيث شهدت ظهور رودري لأول مرة في الدقيقة 62. في المقابل يسعى رايو فايكانو إلى تحقيق نتيجة إيجابية بعدما جمع نقطة واحدة فقط من أول مرحلتين ليحتل المركز 13 مؤقتا. فاز إنتر ميلان على مضيف كالياري بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم. سجل إنتر ميلان بطل النسخة الماضية من المسابقة هدف المباراة الوحيد عن طريق هاكان أوغلو في الدقيقة 9، وبهذه النتيجة رفع إنتر ميلان رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب وبفارق الأهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 3 نقاط في المركز الثالث.

0: حقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، وهذه المرة على حساب جنوا بهدف دون رد. سجل لاتسيو هدفه الوحيد عن طريق ديفيد فراتسي في الدقيقة 25، وبهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع وبفارق الأهداف خلف إنتر ميلان وميلان ويوفنتوس، فيما احتل جنوا المركز السادس عشر بدون أي نقاط. فرط الشباب في فرصة تحقيق فوزه الأول هذا الموسم ليتعادل مع الحزم بهدف لمثله في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. الشباب بدأ في طريقه للفوز بعدما تقدم بهدف روجر مارتينيز في الدقيقة 48، لكن الحزم أدرك التعادل في الوقت بدل الضائع من المباراة من ركلة جزاء نفذها بولولو بنجاح. الشباب رفع رصيده إلى 3 نقاط ليستقر في المركز 13 بعدما فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية الموسم، بينما رفع الحزم رصيده إلى 4 نقاط في المركز 10. وتغلب القادسية على نظيره الفيصلي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في الجولة الرابعة من الدوري السعودي. نتابع.
1: بين القادسية الباحث عن مواصلة صحوته والفيصل الساعي لتحقيق فوزه الأول هذا الموسم، يحتضن استاد الأمير محمد بن فهد مواجهة الفريقين في ختام الجولة الرابعة. القادسية دخل المباراة من دون مقدمات، وماتيو ريتيغي يترجم البداية السريعة بهدف التقدم. لكن الرد الفصلي لم يتأخر، السنغالي عبدالله سيك يهز الشباك ويعيد المباراة إلى التعادل.
2: يسجل عنا بستير التعادل، التعادل يأتي الآن على
1: أبناء المدرب روجرز يستعيدون زمام المبادرة. محمد أبو الشمات يعيد القادسية إلى المقدمة.
2: بعد ذلك أبو الشمات
1: ومع انطلاق الشوط الثاني تعقدت مهمة الفيصلي أكثر. محمد الشنقيطي يحول الكرة بالخطا إلى مرمى مانحا القادسية هدفه الثالث. الفيصلي بحث عن تقليص الفارق لكن محاولاته لم تجد طريقها إلى الشباك. القادسية يحسم المواجهة ويرفع حصيلته إلى 3 انتصارات خلال 4 مباريات.
0: أعلن الهلال السعودي التعاقد مع المهاجم الإنجليزي أولي واتكنز لمدة 3 أعوام قادما من أستون فيلا. جرت مراسم التوقيع الأحد في مركز تدريبات الهلال في الرياض بحضور الأمير نواف بن سعد رئيس الهلال واللاعب. واتكنز يلعب في صفوف أستون فيلا الإنجليزي منذ عام 2020 عندما انتقل إليه قادما من برنتفورد، كما لعب 24 مباراة دولية مع المنتخب منذ 2021.

0: ختام الأخبار الرياضية، عودة الآن إليك صهيب.
1: شكرا لك ديما. اتهمت الاستخبارات الخارجية الروسية الاتحاد الأوروبي ودولا أوروبية رئيسية بتنفيذ استراتيجية واسعة لزعزعة الاستقرار في روسيا قبل الانتخابات، وقالت إن أوروبا حثت كييف في يوليو على تكثيف الهجمات ضد روسيا، وإن مسؤولين استخباراتيين أوروبيين ناقشوا خططا لاستهداف البنية التحتية للانتخابات الإلكترونية. شهر أغسطس المعروف بشدة اللهب ترجم تسميته حرفيا في مختلف بقاع الأرض هذا العام، ليحمل سلة من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالحرارة بمعظم الأحيان. فصيف 2026 ولا سيما الشهر الثامن جاء معاونا لسابقه واستكمل الجحيم المشتعل في شمال أفريقيا وأوروبا حاصدا عبر حرائق ضخمة الأرواح ومئات الآلاف.

آلاف من الهكتارات من الأراضي والغابات. هذا التسونامي الناري استكمل زحفه في جنوب شرق آسيا وتركز في إندونيسيا بفعل ظروف الجفاف المرتبطة بظاهرة النينيو، لتتسبب الرياح العابرة للحدود بنقل الضباب الدخاني لماليزيا وسنغافورة المجاورتين. هذه التغيرات المناخية وضعت بصمتها بأكثر من كارثة، ليست انهيارا جليديا أو صخريا هائلا في النيبال بفيضانات مميتة فقط وطالت إقليم التبت الحدودي، وفيما صور للمفقودين ملأت الجدران، الدفاتر سجلت مقتل 900 شخص حتى اللحظة. أما البحيرتان اللتان شكلهما الفيضان فهما بمثابة قنبلة مائية موقوتة.

أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن إسرائيل وروسيا مسؤولتان عن المعلومات المضللة حول أزمة سبتة. وأوضح سانشيز أن عملية بحث أجراها جهاز العمل الخارجي للاتحاد الأوروبي أكد هذه المعلومة. هذا ونفى رئيس الوزراء الإسباني ما تردد عن ضلوع السلطات المغربية في تدفق اللاجئين إلى جيب سبتة الإسباني في شمال المغرب قبل شهر من الآن. نهاية خامسة اليوم، شكرا لكم على كرم المتابعة. المزيد دائما على موقعنا وصفحاتنا. إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: لحظة فارقة، خط فاصل.

0: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
0: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
6: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
7: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق، نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
8: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شبه بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
7: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
4: سجال مع مشاري الذيدي السبت 3:30 على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
9: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
4: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟ عالمنا مزدحم بالأخبار،
10: إذن معارك بتأثير عالمي،
4: منها ما يعكر صفو يومك،
11: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
4: ومنها ما يجعلك تبتسم.
12: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
4: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
13: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
14: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
15: سأعود هذه النقطة أفتح قوس.
14: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
16: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
14: المتخالفون.
16: أمرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
14: المتحاورون.
17: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
14: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
18: العربية FM.
19: العربية FM.
18: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
19: لتعرف أكثر.

0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: بعد اجتماع مسؤولين سعوديين وأتراك وباكستانيين في اسطنبول، تركيا تصف حلف مكة بالتاريخي، ووزير خارجيتها يؤكد أنه غير موجه ضد أي دولة. ترامب يقول إن النظام الإيراني ينهار من الداخل بسبب العقوبات، ويتوعد بمهاجمتها مجددا. انهيار جزء من جبل القنطرة جنوب لبنان جراء سلسلة تفجيرات إسرائيلية، وذلك وفقا للوكالة اللبنانية. القوات الحكومية اليمنية تتصدى لمحاولة زوارق حوثية انتحارية الاقتراب من الجزر المحررة في البحر الأحمر. تصدع جديد في صفوف قوات الدعم السريع، 200 مسلح ينشقون وينضمون للجيش السوداني، بينهم قائد في الاستخبارات. موسكو تتهم أوروبا بالتخطيط لزعزعة الاستقرار في روسيا قبيل الانتخابات. وفي نيبال ارتفاع حصيلة قتل الفيضانات إلى 939، وعدد المفقودين نحو 4000. النمو والديون والتجارة العالمية تتصدر أجندة وزراء مالية في اجتماعات 20.
0: ماذا بعد؟
1: وفي حلقة هذا اليوم في ماذا بعد؟ واشنطن تعيد القوة العسكرية إلى معادلة هرمز. اتفاقية مكة، تفعيل مسارات التحالف وخارطة الطريق لانضمام دول أخرى بشروط. هنالك أيضا النفط فوق $90، ماذا يدفعه وإلى أين يتجه؟ وفي ماذا بعد؟ أخطاء في الأدوية والتشخيصات تضع مساعد الطبيب تحت المجهر، هل دخل الذكاء العيادة قبل اكتمال الرقابة؟
0: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
1: أهلا بكم متابعينا. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال، قال إن إيران أصبحت دولة فاشلة ومنهارة، معتبرا أنها تفتقر إلى قوات بحرية وجوية وعملة ذات قيمة، ولا تدفع رواتب جنودها وعناصر شرطتها، فيما بلغ معدل التضخم فيها 300% بحسب قوله. أضاف ترامب أيضا أن القيادة الإيرانية تعيش حالة من التخبط والعجز عن تمثيل البلاد، متهما إياها بقتل المتظاهرين، ومشيرا إلى أن عدد القتلى تجاوز 100,000 شخص، كما دعا إلى محاكمة المسؤولين بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، متهما طهران أيضا بترويج الأكاذيب والمعلومات المضللة. مضيق هرمز متابعين تحول خلال أشهر من ممر حيوي إلى ميزان ضابط للقوى، في وقت رجحت كفة الاقتصاد للجانب الاقتصادي مثبتة نجاعة ما أسماه الإنزال الاقتصادي في إنهاك إيران ماليا. كفة السيطرة العسكرية استوطنت منطقة رمادية بين حصار واشنطن البحري وقدرة طهران على تعطيل الملاحة. في هذه الأثناء متابعينا، وزير الخزانة الأمريكي يقول بأن مخزون النفط الإيراني العالق سينفد حتى لو حصلت على عائدات من الصين. وأيضا وزير الخزانة الأمريكي يضيف لم يتبقى سوى 30 مليون برميل نفط إيراني عالق بالبحر بسبب الحصار.

0: صار. نتواصل معكم وسنتابع أيضا كذلك تلك التصريحات التي ترد إلينا تباعا. واشنطن متابعينا، وبعد استمهال لمدة شهر تقريبا وإعطاء ورقة الضغط الاقتصادية كامل الزخم، أعادت إطلاق مقاتلاتها لتنفذ عملية محدودة وسريعة لكن دقيقة، اختصرتها بموقع واحد تمثل بجزيرة اللارك الواقعة داخل هرمز. فالقوات الأمريكية استهدفت منصتي إطلاق كنتات استعدان لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية باتجاه المضيق، وهو ما وضعته سينتكوم في دائرة تحييد التهديدات الإيرانية الوشيكة للملاحة، نافية للادعاءات الإيرانية بأن ضرباتها شكلت عملا عدوانيا. للمزيد متابعينا، ينضم إلينا داخل الاستوديو مستشار العربية للشؤون العسكرية رياض قهوجي. تحياتي لك أستاذ رياض. يعني بداية نتحدث عن تلك الجزيرة لارك، عن أهمية تلك الجزيرة وأيضا قيمتها العسكرية. يعني
1: هذه الجزيرة تلعب دور مهم بالنسبة لإيران من ناحية إدارة الملاحة في مضيق هرمز. فيها منصات مراقبة، منصات رادار، وأيضا منصات صواريخ تتمكن عبرها أو منها إيران من تهديد الملاحة كمحاولة للسيطرة على المضيق. ومن هنا أكثر من مرة تقريبا جميع الحالات السابقة التي كان هناك هجمات أمريكية لحماية مضيق هرمز أو ضربات استباقية لحماية الملاحة مضيق هرمز، دائما لارك لها حصة.
0: نعم، هذه ليست المرة الأولى التي يتم استهدافها،
1: ليست المرة الأولى ولن تكون الأخيرة.
0: لن تكون الأخيرة؟
1: لا أعتقد أنها ستكون الأخيرة. أعتقد أن اليوم نحن على موعد مع موجة ضربات جديدة ردا على الرد الإيراني استهداف القواعد في الأردن وأماكن أخرى. ومن هنا اليوم توقع أن يكون هناك غارات وتكون لارك من ضمن هذه المنطقة.
0: يعني على رغم تلك الضربات المتتالية وتلك الضربة الأخيرة، واشنطن الآن لم تستنفذ كل أهدافها من تلك الجزيرة تماما، خاصة نحن نتحدث عن جزيرة لا تتجاوز مساحتها 49 كيلومتر.
1: الحرب لم تنتهي، علينا نذكر المستمعين دائما الحرب لم تنتهي، إنما اتجهت إلى وتيرة منخفضة اليوم،
0: أو تحولت أدواتها
1: لدى أمريكا. أمريكا قوة عظمى لديها أدوات مختلفة، قوة اقتصادية سياسية عسكرية، وبالتالي الأدوات متعددة. تختار أن تستخدم السلاح، قوتها التكنولوجية، الاقتصاد عندما تريد، والنفوذ السياسي
0: تريد وفقا لماذا؟ يعني ما المحددات التي تستدعي مثلا تدخل عسكري، ومحددات أخرى لا تستدعي أن نتوقف وأن نستخدم سلاح آخر وهو سلاح الاقتصاد؟
1: الحرب هي استمرار للسياسة، إنما بوسائل عنف. هناك خلاف سياسي حاد، هناك شروط ومطالب أمريكية متعلقة بمضيق هرمز، بالملف النووي وغيرها من الأمور. خلاف تصاعد تحول إلى حرب. الآن هناك جهد أمريكي لفرض اتفاق.
0: طيب،
1: ومن هنا هذه اختيار الاقتصاد الآن ومن ثم ضربة عسكرية وغيرها يأتي ضمن حاجة الموقف بالنسبة للإدارة الأمريكية، بشكل تمكن الإدارة من إدارة العمليات العسكرية، استمرار الحرب، مع في نفس الوقت إدارة الوضع داخل أمريكا. لأن كما نعلم ليس الجميع مؤيد لهذه الحرب، وبالتالي هي تقوم بدوزنة الأمور، الاقتصاد حينا، السلاح حينا آخر، للاستمرار في هذه المعركة والضغط على إيران لإجبارها على القبول بالشروط الأمريكية.
0: طيب الآن يعني على مسألة إجبار إيران، استخدمت تلك الوسائل، ولكن إلى الآن إنجاز التعبير هناك انسداد أفق سياسي، هكذا يبدو. وتابعنا أيضا هذا التصعيد الأخير لجزيرة لارك تحديدا، هذا يعني أننا سنعود مجددا إلى التصعيد العسكري، رد مقابل رد آخر بعد الرد الإيراني؟
1: نحن الآن أمام انسداد أفق سياسي. ماذا يعني هذا؟ تصعيد. التصعيد له وجهان اليوم، أدوات القوة الأمريكية هي الاقتصاد

0: القوة التكنولوجية التفوق العسكري.
1: طيب.
0: هناك الآن الإدارة الأمريكية قررت أن تبدأ الخيار الاقتصادي الحصار وبشكل متصاعد وغير مسبوق لمستويات غير مسبوقة، وفي نفس الوقت سنشاهد عملية بدء تصعيد عسكري أعتقد سيأخذ زخم أكبر باعتقاد الشخصي ابتداء من شهر نوفمبر. لماذا نوفمبر؟ لأن تكون الانتخابات الأمريكية قد جرت في أول الشهر 3 أو 4 نوفمبر. فترة 3 إلى 4 نوفمبر حتى أوائل جانوري يناير هذه الفترة يعتبر الكونغرس شبه عاجز عن فعل أي شيء. تكون الإدارة الأمريكية لديها حصانة وحرية كاملة بالتصرف العسكري. ومن هنا نشاهد عملية الدوزنة. الضربات الأمريكية هي كما أشارت القيادة المركزية ضربات استباقية. هي شهدت تهديد بمحاولة نشر صواريخ أو نشر ألغام مستخدمة صواريخ. هذه صواريخ رؤوسها الحربية تتحول إلى ألغام عائمة.
1: يعني يتم إطلاق هذه الصواريخ ويتحمل ألغام.
0: هي رأسه الحربي هو لغم. هي عندما تسقط في المياه يتم تفعيل الصاعق داخل الرأس الحربي ويتحول اللغم عائم يطوف على وجه الماء، أي شيء يرتطم به ينفجر. ومن هنا القيادة المركزية استخباراتها رصدت الأمر وقامت باستهداف هذه الصواريخ. لماذا؟ لأن سمعنا قبل أيام أن أمريكا قامت بفتح ممر في عمان. هناك مسعى إيران اليوم لإغلاق الممر باستخدام هذه الألغام،
1: وكانت تريد أيضا يعني واشنطن أن تحرق هذه الورقة، ورقة ترمز بيد إيران نفسها.
0: هي بشكل كبير تقوم اليوم بإضعاف هذه الورقة. هذا الممر هو إضعاف لهذه الورقة لأداة الضغط الإيرانية.
1: طيب، أنت أشرت إلى أنه التصعيد حادث التصعيد العسكري لا محال وقريبا كما حدد، وهل سنشهد تصعيد بذات الطريقة القصف أم لا؟ قد يقول أنه البعض يشير إلى أن هذه الطريقة لا تجدي نفعا دون اجتياح بري.
0: أنا برأيي كل الأمور واردة، علينا
1: حتى الاجتياح البري،
0: علينا ألا نستثني شيء في الحروب. لا يجب استثناء أي شيء.
1: طيب.
0: خاصة أن الخيارات الأخرى تمت تجربتها، يعني القصف الاستراتيجي، استهداف منشآت نووية، استهداف مدن الصواريخ داخل الجبال جربت سابقا. وبالتالي اليوم محدودية هذا القصف بات واضح لدى القيادة الأمريكية،
1: والنتائج واضحة. نعم.
0: وبالتالي استئناف العمليات سيكون الآن لأهداف محددة. هل سيكون على سبيل المثال عملية قصف استراتيجي لتدمير جسور وخطوط قطار سكك حديد وغيرها من الأمور لجعل أو لدفع باتجاه تحركات داخلية، أم هل سنشهد عمليات سيطرة تدخل بري للسيطرة على جزر لتأمين مضيق هرمز بشكل تام؟ هناك عدة خيارات، علينا أن نرى ما هو الاتجاه الذي ستفضله الإدارة الأمريكية حينها.
1: جميل، شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. تحياتي لك رياض قهوجي، مستشار العربية للشؤون العسكرية، كل التحايا والشكر.
0: شكرا.
1: تحياتي. ماذا بعد؟

0: اختتم في اسطنبول اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك، وذلك بحضور وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الأركان السعودي الفريق أول فياض درويلي ووزراء الدفاع والخارجية وقادة جيوش تركيا وباكستان. وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد أن اتفاقية مكة الموقعة بين بلاده والمملكة العربية السعودية وباكستان خطوة تاريخية وأنها نتاج لاستراتيجية النهوض الإقليمي، كما أضاف بالقول:
1: تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وقعت بينهم اتفاقية مكة للدفاع المشترك. هذه الاتفاقية

0: خطوة تاريخية، كما إنها نتاج لاستراتيجية النهوض الإقليمي في المنطقة.
1: استمعنا إلى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان. من جهته نشر وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان منشورا على منصة إكس أكد فيه أن الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك شهد المضي قدما في تفعيل مسارات الاتفاقية بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار. ينضم إلينا متابعينا من إسطنبول المستشارة العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو. سيد طه أهلا بك معنا، تحياتي لك. اختتم الاجتماع الأول لحلف مكة والكشف أيضا عن بدء تشكيل الهيكل الأساسي، لكن قبل الحديث عن الاجتماع ونتائجه، بداية انعقاد هذا الاجتماع ما الذي يعنيه وأيضا ما يترجم على أرض الواقع؟
2: تحياتي لكم والسادة المستمعين. من دون شك يعني أعتقد انعقاد هذا الاجتماع بعد أسابيع قليلة من توقيع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا في الرياض في 7 أغسطس الجاري هو ممكن أن نقول إعلان تحول من الشق السياسي إلى الشق بناء بنية أمنية جديدة، وخاصة أن تحول اليوم من مرحلة التوقيع إلى مرحلة البناء المؤسسي. كما ذكر قبل قليل أو قبل ساعة أو ساعتين من الآن وزير الخارجية التركي حكان فيدان بأن هذا الاجتماع خرج بعدة قضايا وخاصة المتعلقة بموضوع تشكيل هناك أمانة عامة ستكون مركزها في الرياض وأيضا هيكلية هيكلية جديدة لهذا التحالف، بمعنى هو انتقل بسرعة وبفترة قصيرة للغاية للعمل المؤسسي وتم ترجمته على أرض الواقع.
1: هذه الترجمة وهذا الانتقال كيف سيكون؟ يعني كيف سيفعل هذا التعاون ما بين الدول الثلاث؟ الخطوات أيضا القادمة والمرتقبة كذلك؟
2: من دون شك أنا بتصور أعتقد الخطوات القادمة هي والمتعلقة ممكن أن تكون في تأسيس بنية أمنية إقليمية جديدة تمنح كل من تركيا والسعودية وباكستان قدرة على تنسيق عملية الردع والدفاع، وأيضا تمنح اتفاق قابلية من أجل التحول من شراكة ثلاثية إلى إطار أوسع للأمن الإقليمي، وهذا ما كان الحديث عنه سابقا اليوم تحقق على أرض الواقع من خلال هذا الاجتماع. ومن خلال إذا لاحظت الاجتماع هو يعني شمل وزراء خارجية ودفاع ورؤساء أركان، بمعنى هو يتحول ليس فقط يتميز بالشق السياسي ولكن الشق الدبلوماسي والعسكري كان حاضرا خلال هذا الاجتماع، وخاصة إذا تابعنا كانت هناك النقطة الأساسية والنقاش متعلق بموضوع القدرات الدفاعية والصناعات الدفاعية والشراكة ما بين الدول الثلاث.
1: نعم، يعني غير خريطة طريقة لتوسيع التعاون الدفاعي كان ملاحظا أيضا سيطها يعني أن الحلف كذلك أيضا فتح الباب أمام أعضاء جدد ولكن بشروط. يعني
2: من دون شك هذا النقطة هذه تحدث عنه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بداية التأسيس وأيضا وزير خارجيته حكام فيدان اليوم كرر نفس الكلام، ولكن تحدث بشروط وتكون شروط هذه الدول أن تكون نفس الشروط أو نفس المواصفات التي موجودة في هذا التحالف، وخاصة أن تكون دول طبيعية دول لها ثقل وقدرة على يعني التحرك في المنطقة. نتحدث عن دول ثلاث كالمملكة العربية السعودية ثقل سياسي واقتصادي في المنطقة، تركيا دفاعي وعضو مهم في حلف الناتو، باكستان دولة نووية. كل هذه الدول هي مهمة، ولكن توسيعها إن كانت على مستوى الجغرافيا على مستوى العمق الاستراتيجي مهم للغاية، ولكن كما أشار الوزير التركي وفق الشروط التي تراها هذه الدول.
1: نعم، من إسطنبول المستشارة العربية للشؤون التركية طه عودة أوغلو، تحياتي لك، شكرا جزيلا. شكرا.
3: ماذا بعد؟
1: في خبر رياضي عاجل يرد لنا الآن، ميسي في بيان سأعتزل اللعب مع منتخب الأرجنتين. إذن هذا هو الخبر، اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي يعلن في بيان له اعتزال.

0: له اللعب مع المنتخب الأرجنتيني.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

تصريحات قبل قليل لرئيس وزراء باكستان قال فيها مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران توفر المسار الأكثر جدوى نحو السلام، وأضاف: نأمل أن تتعاون إسلامباد وطهران لتعزيز السلام بالمنطقة وتهدئة الوضع. أضاف أيضا: نتبادل معلومات حول قضايا مهمة خلال اللقاءات مع الإيرانيين.

أفادت القوات الحكومية اليمنية بأن القوات البحرية تصدت لزوارق تابعة لميليشيا الحوثي حاولت الانتشار في البحر الأحمر، وأكدت أن الاشتباكات كانت الثانية خلال أقل من أسبوعين بالتزامن مع اعتراض وتفكيك شحنة معدات وقطع غيار مهربة تستخدم في تصنيع الطائرات المسيرة كانت متجهة إلى الحوثيين عبر شبكات تابعة للحرس الثوري الإيراني. إلى هذا تشهد جبهات محافظة تعز اشتباكات متقطعة مع تكثيف ميليشيا الحوثي قصفها المدفعي وهجماتها بالطائرات المسيرة على مواقع القوات الحكومية وأهداف سكنية. وقال مصدر عسكري إن مسيرة حوثية استهدفت موقعا للقوات الحكومية اليمنية في الجبهة الشمالية لمدينة تعز بعد مواجهات عنيفة شهدتها جبهة الكريفات شرقي المدينة مساء أمس، ما أسفر عن إصابات في صفوف الحوثيين. كشفت مصادر يمنية عن وصول 75 خبيرا عسكريا إيرانيا إلى مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين. المصادر أفادت أن أحدث دفعة وصلت في منتصف يوليو الماضي وتضم السفير الإيراني الأسبق لدى اليمن محمد جلال فرزويني. مصادر استخباراتية يمنية أفادت بأن المهام المسندة للخبراء الجدد تتمحور حول تعزيز قدرات الميليشيات الاستخباراتية وتوجيه الصواريخ والمسيرات والإشراف على غرف القيادة والسيطرة وإدارة العمليات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

0: ينضم إلينا متابعينا الآن المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم. سيد محمد تحياتي لك، أهلا بك معنا. يعني أنا أبدأ معك بداية حول مسألة تكرار تحرك الزوارق الحوثية، يعني تحدث عن مرتين خلال أقل من أسبوع. ما الذي يحمله هذا التحرك؟ لماذا تلك التحركات الحوثية أيضا على الجزر؟ يعني
1: أول مساء الخير، هي حاجة إيرانية وهو توجه إيراني، وأصبح الوضع مكشوف ومعروف. الحوثي هو لم يصنع إلا لهذا الهدف. الهدف الأول هو يعني التضييق على باب المندب في وقت اللزوم أو وقت ما تريد إيران، والهدف الثاني هي المملكة العربية السعودية. ولذلك إيران أرسلت كل الأسلحة التي ترونها اليوم مع الحوثي لهذا الهدف. ولذلك هو يرى أن باب المندب هو الهدف الرئيسي لقطع أو طنق الاقتصاد العالمي بعد طنق تضييق هرمز، واللعب بهذه الورقة بشكل واضح. أي أننا نتكلم على يعني ذراع إيرانية وشرطي إيراني في المنطقة لإبراز هذا النفوذ، وأيضا يريد الحوثي أن يرسل رسالة أنه يعني يحتكر التحكم في التوتر في المنطقة. هجمات المستمرة على الجزر، وهي جزر مسيطرة على باب المندب.
0: وأنت تتحدث الآن، يعني هناك خبر أيضا يرد إلينا، البحرية اليمنية تتصدى لأربعة زوارق حوثية انتحارية قرب جزيرتي حنيش وزقر بالبحر الأحمر.
1: طبعا هذه الجزيرتين هي من أهم الجزر اليمنية على الإطلاق، وهي جزيرة زقر مثلا، زقر وعنيش هي من أهم الجزر اليمنية. ولذلك الحوثي يحاول بكل طاقته وبكل قدراته تنفيذا للتوجيهات الإيرانية.

0: دولة أيضا احتلال هذه الجزر أو يعني تدمير بعض القدرات العسكرية المتواجدة فيها حتى يستطيع أن ينفذ هجماته بأريحية كاملة. اليوم الحوثي يتعرض لضربات موجعة عبر البحرية اليمنية، كان هناك بالأمس ضبط جلبة أو قارب كبير في كثير من الأقطع غير طيران وسير، وتم تدمير كثير من الزوارق الانتحارية خلال
1: على على على ذكر القطع تلك بالمناسبة، يعني مسألة اعتراض أيضا مكونات تلك القطع ومكونات أيضا المسيرات، يعني هذا الاعتراض وما يمثل أيضا من ضربة فعلية لمسألة شبكة الإمداد وتأثير ذلك أيضا.
0: طبعا يعني ستظهر اليوم اعترافات هذه الذين كانوا على ظهر هذه الجلبة من وهم على فكرة إيرانيين، ولأول مرة تم ضبط هؤلاء الإيرانيون. سيتحدثون بشكل واضح أنهم قد أرسلوا إلى اليمن ما يعادل 13 شحنة، وقبل عام كان هناك شحنة كبيرة وعملاقة 750 طن وتتذكرونها، تم ضبطها في الساحل الغربي أيضا. كان هناك أيضا 18 شحنة سابقة بنفس الوزن، أن أي أننا نتكلم على عشرات آلاف الأطران، هذا ما يتم كشفه حتى الآن. أما ما يتم مروره بدون يعني بدون ضبط، نحن نتكلم على يعني أطران هائلة جدا تدخل إلى اليمن وكلها أسلحة استراتيجية وكلها منظومات متطورة، والهدف منها هو البحر الأحمر والمملكة العربية بدرجة أساسية، أي أن إيران يتركز على هذه على هذين المحورين باعتبار أنه هدفها الاستراتيجي، وباعتبار ان اليمن هي المصدر الرئيسي لايران في هذه الجزئيه. ولكن كانت امريكا ويعني الاسرع في ايذاء ايران، والا فكانت يعني فكان الحوثي وحزب الله ونظام سوريا السابق والحشد العراقي كان عباره عن حزام ناري، يعني الهدف منه هو المنطقه العربيه وايضا التوسع بناء على مشروع ولاية الفقيه.
1: انت تحدثت قبل قليل عن يعني موضوع هذا لاستهداف الحوثي ميليشيا الحوثي للجزر، اشرنا ايضا لموضوع جزيرتي حنيش وزقر بالبحر الاحمر، والملاحظ هناك تزامن ما يعني استهداف تلك الجزر على البحر الاحمر وايضا تصعيد في تعز، وبالتالي يعني تزامن تلك التحركات والهدف منها، يعني ولماذا متزامنة؟
0: أولا حتى تفهم الجغرافيا اليمنية أو يفهم المجتمع الكريم، الضالع تعز جبهة البرف هي تعتبر البوابة الشرقية للساحل الغربي وأيضا الساحل الغربي من جبهة حيس. طيب. هذه الجغرافيا هي تعتبر من نقاط الاقتراب إلى باب المندب، ولذلك الحوثي يركز على هذه الجبهات، فتارة يهاجم من الضالع وتارة يهاجم من تعز وتارة من جبهة البرح وتارة من جبهة عيس في الساحل الغربي، أي أنه يريد أن يصل يعني بأقل الفرص أو بأقل الوقت إلى باب المندب أو خط الاقتراب إلى باب المندب. وأنا يعني أؤكد أن ما يعمله الحوثي رغم إدراكه الكامل أن ما يعمله عسكريًا لن يفيده ولن يحقق أي انتصار، لكنه ينفذ توجيهات إيران، لأن إيران اليوم هي في خلاف مع هذه الميليشيات الحوثية، لأنها أرسلت لهم الكثير من الأسلحة، أرسلت لهم الكثير من الصواريخ، حتى السلاح الاستراتيجي الصواريخ البارستية والطائرة المسير أصبح شبه معطل، يعني هي تضرب بكثافة كبيرة جدا هذه الصواريخ ولكن لا تحقق أي هدف استراتيجي. اليوم هناك انتشار عسكري يعني سلبي ممتاز للقوات المسلحة اليمنية، ولا تستطيع هذه الصواريخ أن تحقق أي هدف، هو فقط يستهدف الموانئ، يستهدف محطات الطاقة، وبالتالي هو غير قادر على إحداث تغيير فعلي في في في في في القوة العسكرية للقوات المسلحة اليمنية، وبالتالي هو اليوم في خلاف كبير مع إيران، لأن إيران اليوم تسأله أين ذهبت الصواريخ؟ أين ذهب هذا الإمداد؟ أين ماذا عملت؟
1: نتائج.
0: ولذلك هو يهاجم، ولذلك هو يهاجم بشراسة، أي نعم، ولذلك هو يهاجم بشراسة في هذه الجغرافيا العسكرية، الطالع تعز جبهة الساحل الغربي، ولكن أعتقد أنه يتلقى خسائر كبيرة جدا في البر وأيضا في البحر، وأما في البحر فأعتقد أن خسائره تتعدى يعني المعقول، لأنه قوات بحرية صغيرة تمتلك قدرة بحرية صغيرة، ومع ذلك تحقق نتائج كبيرة وتقطع مسارة التهريب وتحبط كثير من العمليات الإرهابية التي يحاول الحوثي أن يجر اليمن وأن يستهدف خط الملاحة البحرية.
1: شكرا
0: لتضييق الخناق على الجال والصاد.
1: شكرا لك، هذه مداخلة تحياتي لك المحلل العسكري اليمني العميد محمد الكميم، شكرا جزيلا لك، تحياتي.
0: شكرا. ماذا؟
2: إذا بعد.

0: عصام عبد السلام.
1: ضمن الأخبار التي تريد إلينا متابعينا، جيدي فانس يقول: أعتقد أن ترامب يوجه رسالة لإيران بمنشوره عن جزيرة خارك. إذن هذا تصريح لجيدي فانس قبل قليل متابعينا. وأيضا لأنه كان هناك منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد فيه تدمير جزيرة خارك بالكامل، وأرفق بفيديو مولد بالذكاء الاصطناعي، وذلك دعا البعض للترجيح أن هذا الأمر حدث اختلاط، مجرد اختلاط تسميات على ترامب بين لارك وخارك. الآن فانس يقول ويعبر عن اعتقاده بأن ترامب قصد بذلك توجيه رسالة لإيران بمنشوره عن جزيرة خارك.
0: ماذا بعد؟
1: ظهر الرئيس الفنزويلي المخلوع نيكولاس مادورو في صور جديدة من سجنه بنيويورك، بدأ فيه أكثر تحولا وهو يرفع علامة النصر، مؤكدا في رسالة أنه وزوجته صامدان فيما يواجهان اتهامات بتهريب المخدرات والأسلحة ومحاكمة مقررة في يونيو 2027.
2: بدلة رياضية رمادية، أصابع مرفوعة بعلامة النصر، وملامح تبدو أكثر تحولاً مما اعتاده الفنزويليون. هكذا ظهر نيكولاس مادورو من خلف قضبان السجن في نيويورك في أحدث صورة للرئيس الفنزويلي المخلوع منذ اعتقاله مع زوجته سيليا فلوريس على يد قوات أمريكية خاصة في يناير الماضي. مادورو الذي لا يملك في سجنه وصولاً إلى الصحف أو الإنترنت، اختار أن يبعث برسالته عبر عائلته وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي الرسالة المرفقة بالصورة وجه ما وصفها بهدية بسيطة إلى أحفاده وإلى مؤيديه، مؤكداً أنه وزوجته صامدان وأن قلبيهما مفعمان بالحب. لكن خلف هذه الرسالة تبدو صورة أخرى لفنزويلا نفسها، بلد يدخل مرحلة سياسية جديدة بينما تتولى ديلسي رودريغيز الحكم تحت ضغوط أمريكية متزايدة، وتعلن التوجه نحو الدبلوماسية واتفاق تاريخي مع واشنطن لاستغلال حقول النفط الفنزويلية.
3: سنظل أقوياء وهادئين وواثقين، فالله معنا والله سيتكفل بالأمر وستولد فنزويلا من جديد.
2: وبينما يحاول مادورو الظهور بصورة الرجل الصامد، فإن مستقبله بات مرتبطاً بقضية قضائية ثقيلة، فهو وزوجته محتجزان في سجن ببروكلين بتهم تتعلق بتهريب المخدرات والأسلحة، وهي اتهامات ينفيها الرئيس السابق. فيما حددت محكمة فيدرالية في نيويورك الأول من يونيو 2027 موعداً لبدء محاكمتهما، وحتى ذلك الحين لا يملك مادورو سوى نحو 300 دقيقة من المكالمات الهاتفية شهرياً للتواصل مع عائلته ومحاميه، وبحد أقصى 15 دقيقة للمكالمة الواحدة.
0: ماذا بعد؟
1: أهلا بكم متابعينا إلى محطتنا الاقتصادية والتي تحمل مجموعة من الأخبار. نبدأها مع ارتفاع أرباح البنوك العاملة بالسعودية خلال شهر يوليو 2026 بنسبة 3.4% على أساس سنوي لتبلغ 8 مليارات و52 مليون ريال. وارتفع عدد فروع البنوك السعودية والأجنبية العاملة في المملكة إلى 1930 فرعا بنهاية شهر يوليو مقابل 1900 وفرع بنهاية الشهر نفسه من العام الماضي، للتزيد بواقع 29 فرعا وبنسبة 1.5%، فيما زاد عدد الفروع مقارنة مع شهر يونيو الماضي والذي كان يبلغ بنهايته 1929 فرعا. ويعمل في المملكة 21 بنكا أجنبيا بنهاية شهر يوليو من العام الجاري. انضم إلينا داخل الاستوديو كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله. أهلا بك أستاذ إكرامي، تحياتي لك. نتحدث بداية عن المحرك الأهم لنمو أرباح البنوك.
4: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة. طبعا قطاع البنوك في أي مكان في العالم المحرك الأساسي ليه هو القروض. طيب. يعني القروض، ولكن

احنا شايفين ان الفترة الاخيرة في تباطؤ في القروض، وليه اسباب، ليه اسباب منطقية انه مع ارتفاع اسعار الفايدة، فشايفين عادة بيكون في الطلب بيبدأ يتباطأ نوعا ما، والتباطؤ بشكل كبير جاي من التمويل العقاري.

0: تحديدا يوليو تقريبا ده أقل نمو شفناه يمكن في حدود 7 سنوات.
1: نعم نعم. طيب أكثر القطاعات اللي بيظهر فيها هذا التباطؤ، أنت أشرت إلى العقارات، هل هناك أي قطاعات أخرى مرتبطة؟
0: هو أما نيجي نشوف القطاعات اللي بتدعم النمو أكتر، لو نيجي نشوف قطاع الشركات بيدعم النمو، ولكن على الجانب الآخر قطاع الأفراد وتحديدا الأفراد في القطاع العقاري هو المسببين إلى حد كبير الضغط على النمو في الإقراض بالنسبة للبنوك السعودية.
1: ارتفاع عدد البنوك أيضا العاملة في السعودية، نحن نتحدث عن عدد البنوك 1930 فرع بنهاية شهر يوليو من هذا العام، هذا ماذا يعني؟ زيادة في عدد البنوك؟
0: زيادة عدد الفروع ده نتيجة أعتقد بشكل أساسي نتيجة أنه في تراخيص كتير لبنوك أجنبية، والبنوك الأجنبية بتبدأ تفتح فروع، ولكن احنا على مستوى البنوك المحلية بشكل كبير احنا بالعكس شايفين أن في تقليص للفروع نتيجة التحول الكبير في موضوع التعاملات الرقمية بشكل أساسي. يعني في الفترة اللي جاية أتوقع أن موضوع الزيادة إذا كان في زيادة هيكون مرتبط بأن في بنوك جديدة بيتم الترخيص ليها أكتر من كونه أن البنوك نفسها اللي موجودة بتزود عدد فروعها، لأنه الطبيعي أنه بيقللوا عدد الفروع.
1: عدد الفروع وحنشأ زيادة في عدد البنوك الرقمية بالتالي؟
0: طبيعي. عندنا دلوقتي تقريبا 3 بنوك رقمية واخدة ترخيص اللي هم STC بانك ودي 360 وفيجن، 3 بنوك رقمية موجودة الآن في السعودية. متوقع أن يكون في تحول كبير في اتجاه البنوك الرقمية خلال الفترة اللي جاية.
1: جميل، ابقى معنا أستاذ إكرامي، لدينا موضوع آخر ننتقل إليه.
2: ماذا بعد؟
1: نواصل متابعينا من ردة فعل أسواق الطاقة، حيث ارتفعت أسعار النفط مع تجدد المواجهات في الشرق الأوسط بالتزامن مع تلويح واشنطن بتصعيد الضغوط الاقتصادية على إيران وشركائها التجاريين. خام برنت صعد فوق 91 دولارا للبرميل. نرحب مجددا بالأستاذ إكرامي عبد الله كبير المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية، أهلا بك من جديد سيد إكرامي. نتحدث عن صعود مجددا لخام برنت تحديدا هذا الخام، وهذا التصاعد في الطاقة في النفط، وعلاقة ذلك أيضا بمسألة التطورات التي تحدث خاصة التطورات الجيوسياسية.
0: طبعا الارتفاع اللي احنا شفناه في اسعار النفط مرتبط بشكل مباشر بموضوع الضربه الامريكيه لجزيره خرق في ايران. واحنا متعودين انه مع اي تصاعد في التوترات وكمان ما يخص مضيق هرمز، دول تقريبا اكتر حاجات بقت بتحرك اسعار النفط خلال الفتره الاخيره. يعني
1: طيب بعد الضربه التي استهدفت تلك الجزيره جزيره لارك صعدت اسعار النفط، حال عودة الهدوء للمنطقة ستعود الأسعار إلى تراجع مجددا، أما المسألة قد أيضا لأنها ترتبط أيضا بمسألة علاوة المخاطر التي تكون مرتفعة؟
0: بالضبط، علاوة المخاطر جزء أساسي منه، والأمر الثاني التطورات فيما يخص مضيق هرمز، كلما بيكون في تهدئة بتصبح بتنتعش الأمال بأنه حركة المرور في المضيق تبدأ تتحسن تدريجيا، وبالتالي تتراجع أسعار النفط. في حال أي تطورات معاكسة للتوجه ده طبيعي بنشوف تزيد علاوة المخاطر وبالتالي تزيد أسعار النفط، ولأنه ده كمان مرتبط بأنه مع تزايد التوترات بيكون في توقعات كبيرة أنه الإمدادات للأسواق بتبدأ تقل.
1: طيب هذه الزيادة حتى ولو كانت مؤقتة، يعني هل تهدد الأسعار المرتفعة مسألة إعادة إشعال التضخم أو رفع الفائدة أيضا عالميا؟ تأثير أم لا؟
0: أعتقد حتى بالأسعار الحالية احنا شفنا الحديث كيفن وورش اللي هو رئيس الفيدرالي الأمريكي في المؤتمر الأخير، كان واضح جدا ان هو مركز قوي على مواجهة التضخم أكتر من تركيزه على موضوع النمو الاقتصادي. يعني كان اتكلم أكتر من مرة على أنه ما زلنا بعيدين عن المستهدف اللي هو 2%، وده معناه أنه أصلا معدلات التضخم مرتفعة. بالتالي أي ارتفاعات في أسعار النفط هتزود الضغوط التضخمية، وبالتالي هتخلي فرص رفع أسعار الفايدة أكبر بكتير. يعني احنا بنتكلم على الاجتماع اللي في سبتمبر المقبل، أصبحت فرص رفع أسعار الفايدة أكتر من 50%.
1: نعم. ماذا بعد؟

0: فلسطين ومن بوابة المصانع تبدو وكأنها تقترب من التعافي، لكن الانتقال إلى الخدمات والاستهلاك الداخلي يكشف صورة أقل تفاؤلا. فقد ارتفع مؤشر مديرية المشتريات الصناعي إلى 49.8 في أغسطس متجاوزا التوقعات، لكنه بقي دون مستوى 50 الفاصل بين النمو والانكماش. وفي المقابل استقر مؤشر الأنشطة غير الصناعية عند 49 نقطة في أضعف قراءة له منذ ديسمبر 2022، بما يعكس استمرار فتور الطلب المحلي. أستاذ إكرامي، يعني الاقتراب مؤشر التصنيع في إلى مستوى 50، هل يعكس بداية تعافي حقيقي في الصين؟
1: هو احنا الى الان طبعا هو مؤشر ايجابي في النهايه انك تقترب من الخمسين اللي هو الفاصل ما بين الانكماش والنمو، ولكن الى الان هو مؤشر ايجابي، ولكن الى الان لم يتحول المؤشر للنمو حتى الان. واعتقد الضغط الاساسي حتى من البيانات اللي تفضلت وذكرتها واضح انه كل التحسن جاي فيما يخص التصدير، ولكن يبقى الضغط الاساسي هو النمو الاستهلاك المحلي، نمو الخدمات، قطاع العقارات اللي موجود في الصين. دي ممكن تحل المشكلة عن طريق انك بتزود صادراتك على المدى القصير، ولكن على المدى الطويل هتقابلك مشاكل.
0: طيب يعني هذه المشاكل ايضا، هل تستطيع الصين ايضا مواصلة التصدير للخروج من ازمتها، من تصاعد القيود التجارية؟
1: صحيح، هو التصدير ممكن يحللك المشكلة على المدى القصير، لكن مع طول المدة أكيد هتبدأ الشركاء التجاريين بتاعك. احنا شفنا المشكلة الأساسية اللي ما بين الصين وأمريكا هو وجود فائض تجاري لصالح الصين على حساب الصين على حساب أمريكا، وبالتالي دايما لما يكون عندك فائض مع الشركاء ده بيدفعهم ان هم يفكروا دايما في رسوم جمركية وقيود وحاجات زي كده، وبالتالي لابد من انه يبدأ يعود النمو للقطاع المحلي، الصناعة المحلية، قطاع الخدمات، قطاع العقارات، لأنه ده هو اللي هيكون مستدام ويعيد المؤشر للنمو بشكل أفضل.
0: جميل، شكرا لك كثيرا هذا الحضور وهذا التحليل أيضا. شكرا كبيرا المحللين الماليين في صحيفة الاقتصادية إكرامي عبد الله، تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: نشير متابعينا إلى البيان المشترك لاتفاق مكة. اجتماع اليوم خطوة مهمة لدفع اتفاقية مكة من التوقيع إلى التنفيذ. أيضا البيان المشترك لاتفاق مكة متابعينا يضيف اتفاق على مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي للتعاون. البيان المشترك لاتفاق مكة: الدول الثلاث ستواصل جهودها لخفض التصعيد وضبط النفس. البيان المشترك لاتفاق مكة متابعينا: الدول الثلاث تؤكد على الطبيعة الدفاعية للشراكة. البيان أيضا المشترك لاتفاق مكة: عازمون على تنفيذ الاتفاق لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة. إذا نتابع معكم مستمعين في هذه الأثناء البيان المشترك عن اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك. البيان المشترك لاتفاق مكة أيضا يقول: الدول الثلاث تؤكد على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
2: ماذا بعد؟
0: دخل الذكاء الاصطناعي غرفة الفحص ليعيد نظر الطبيب إلى المريض بدلا من إبقائه معلقا بلوحة المفاتيح، لكنه بدأ في بعض الحالات يكتب في الملف الطبي ما لم يقله الطبيب وما لم يحدث للمريض أصلا. كيف ذلك؟ تفاصيل في سياق التقرير التالي مع زميل ماجد ثبيتي.
3: في العيادة قد لا يكتب الطبيب شيئا، ميكروفون يلتقط الحوار وبرنامج ذكي يحوله خلال دقائق إلى ملخص يضاف إلى الملف الطبي. فكرة تبدو مثالية، عين الطبيب على المريض لا على شاشة الحاسوب، لكن ماذا لو أخطأ هذا الكاتب الصامت؟

0: تحذير صادر عن هيئة مراقبة الصحة في إنجلترا كشف أن أدوات التدوين الطبي بالذكاء الاصطناعي أخطأت في أسماء أدوية وتشخيصات، ودونت أحياناً معلومات لم ترد في حديث الطبيب أو المريض. في إحدى الحالات حولت الأداة نتيجة فحص تنفي وجود تلف في غلاف الأعصاب إلى تشخيص يؤكد الإصابة به، وهو تلف خطير قد يرتبط بالتصلب المتعدد. وفي حالة أخرى خلطت بين دواء وصفه الطبيب وآخر يشبهه في الاسم، بينما أسقطت من ملخص ثالث تعليمات ضرورية لتجديد وصفة علاجية. أما التفصيل الأكثر إثارة للقلق فهو أن المرضى اكتشفوا هذه الأخطاء بعدما لم ينتبه إليها الأطباء. أخطاء قد تبدو لغوية على الشاشة، لكنها حين تستقر داخل السجل الصحي قد تتحول إلى تشخيص دائم أو دواء غير مناسب أو علاج يتأخر عن موعده. ويستخدم أطباء بريطانيا بالفعل 27 نظاماً مختلفاً من هذه الأدوات، ومع ذلك فإن البرامج التي تكتفي بالتفريغ والتلخيص وكتابة الرسائل لا تصنف وفق القواعد البريطانية الحالية. أجهزة طبية تخضع للرقابة الكاملة ما دامت لا تقدم تشخيصاً أو تتخذ قراراً علاجياً بصورة آلية. لكن مستمعينا، وبالمقابل رفض التقنية بالكامل لا يقدم الصورة كاملة. فتجربة شملت أكثر من 17,000 مقابلة طبية وجدت أن هذه الأدوات زادت وقت التفاعل المباشر بين الطبيب والمريض بأكثر من 23%، وقلصت مدة الموعد وخففت عبء التدوين عن الطواقم الطبية. هنا تتضح المشكلة، فهي ليست في وجود الذكاء الاصطناعي داخل العيادة وحده، لكنها تتمثل في مقدار الثقة التي نمنحها لما يكتبه. فبين طبيب يريد وقتاً أطول لمريضه، ومريض لا ينبغي أن يتحول إلى مدقق لملفه بنفسه، تواجه العيادة الرقمية اختبارها الأصعب. كيف نستفيد من سرعة الآلة من دون أن نمنحها وحدها حق كتابة الحقيقة الطبية كاملة، ودون أن نمنحها أيضاً قراراً في علاج المريض؟ كيف؟
1: ينضم إلينا مدير مؤسسة لأبحاث الذكاء الاصطناعي في بريطانيا أحمد الشيخ. أحمد الشيخ، تحياتي لك، أهلاً بك معنا. تابعت معنا تلك التحذيرات، رأيك بداية في تلك التحذيرات المتعلقة بكشف أخطاء ارتكبتها أدوات تستمع إلى الحوار داخل عيادة الطبيب.
2: يعني هو اللي حصل ان احنا جبنا الذكاء الاصطناعي علشان يساعد في علاج المرضى، طلع ان هو نفسه محتاج علاج لان هو نفسه مصاب بالهلوسه احيانا، وده باعتراف الشركات المصنعه. ولكن المسؤوليه لا يتحملها الذكاء الاصطناعي وحده، ويتحملها ايضا الطبيب، لان انا راجعت الجايد لاينز او الارشادات اللي عاملاها هيئه الصحه العامه في بريطانيا قبل ما تدخل هذا النظام. هي بتضع المسؤوليه بنسبه 100% على الطاقم الطبي. هي بتقول ان المسؤول عن المراجعه والتاكد من المعلومات الصحيحه هو الطبيب أو الأفراد.
1: لا، هنا بالعكس تماما، اللي اكتشف تلك الأخطاء هم المرضى يعني وليس الأطباء.
2: ده معناه ان في اهمال جسيم بقى في اداره العمليه. الواحد هنا يعني في هذه العيادات في بريطانيا التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، رقم واحد لازم تكون موضحه للمريض ان احنا بنستخدم الذكاء الاصطناعي، وده بيحصل عن طريق لافتات في غرفه الانتظار او الطبيب نفسه بيقول للمريض. المريض من حقه ان يرفض، ممكن يقول له لا انا مش عايز هذا الذكاء الاصطناعي، انا عايزك انت لوحدك.
1: صحيح،
2: ده رقم واحد. رقم اثنين ان الطبيب يعني هو انا سمعت في التقرير ان هو بيركز مع المريض مش بيركز مع الذكاء الاصطناعي، لا هو لازم يركز مع الاثنين. هنا بقى هنا المشكله، ان الطبيب بيوزع اهتمامه ما بين ان هو بيسمع المريض وفي نفس الوقت بيشوف الذكاء الاصطناعي بيكتب ايه، فهو مش قادر يوازن ما بين الاثنين. بعد ما بيمشي المريض المفروض هو بيراجع هذا التقرير او المينتس يعني اللي دونها الذكاء الاصطناعي ويتاكد ان هي كانت دقيقه. فهو الطبيب مسؤول بنسبه 100%. لو ما عملش كده فهو يعني ممكن هيئه الصحه العامه تعاقبه، ممكن حتى يحال الى القضاء.
1: يعني قد تكون احيانا ايضا ثقه زائده يعني في الذكاء الاصطناعي من قبل مش الأطباء فقط، ليس الأطباء فقط، لكن الجميع الآن يثق فيه بشكل كبير، وهذه إشكالية في حد ذاتها. ونحن نتحدث هنا عن خطأ في إنه في سماع الكلمات، أم خطأ في فهم السياق، أم يعني ما الذي حدد بالضبط لتلك الوسائط المستخدمة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بتستمع إلى شكوى المريض؟ يعني
2: هي من ضمن استراتيجية الحكومة الحالية، حكومة العمال، وطبعا

0: كل الحكومات في بريطانيا بتكون تحت ضغوط كبيرة علشان تضخ مبالغ أكتر في ميزانية الصحة. على فكرة ميزانية الصحة في بريطانيا تتجاوز ما يقدر ب 300 مليار دولار، فهي مبلغ مهول يعني.
1: صحيح.
0: ومع ذلك دايما الصحة أو هيئة الصحة العامة تحت ضغوط كبيرة، لأن طبعا عدد المرضى برضو كبير والمتطلبات كبيرة. علشان كده لجأت الحكومة الحالية في أنها تحط خطة لمدة 10 سنين، خطة للاعتماد بقى على المنصات الرقمية بالتوازي مع أو يعني لتخفيف في العبء على العنصر البشري.
1: 27 نظام يا أحمد تتحدث عنها، 27 نظام.
0: هما فعلا في أكتر من نظام، ولكن برضو في واحدة من الحاجات المهمة إن ما فيش عيادة ينفع تستخدم النظام من نفسها، هي لازم تختار من مجموعة محدداها هيئة الصحة العامة NHS، ولازم كل عيادة على فكرة توظف شخص مسؤول عن إدارة الذكاء الاصطناعي داخل هذه العيادة، فالموضوع مش متروك فقط للأطباء.
1: طيب هذه الأنظمة لماذا تخطي؟ هل تسمع خطأ؟ هل الفهم السياق خطأ؟ أين الإشكالية بالضبط إن هي تصف مثلا علاج لمرض آخر أو
0: لا؟ هي مش بتصف العلاج، هي بتكتب. الأنظمة دي اللي فيها اللي عليها اللوم دلوقتي هي بس بترصد الكلام وتعمله ترانسكريبشن أو تكتبه.
1: طيب هي بتكتبه
0: يعني
1: خطأ،
0: بيحصل إزاي؟ بيحصل إزاي هذا الخطأ؟ هذه معظم الابليكيشنز دي من إنتاج أوبن إي آي، أي ما على تشات جي بي تي. معظم أو مش معظم، كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في النهاية هي لها حدود. ما فيش تطبيق ذكاء اصطناعي أو LLM نظام معالجة بيعرف يعمل كل حاجة في الدنيا. الحدود دي بتيجي إزاي؟ إحنا عندنا في بريطانيا ناس كتير جدا عايشة هنا من خلفيات أو من أصول غير بريطانية، كل واحد فينا عنده لكنة معينة في كلامه، فهذه
1: مختلفة.
0: الأنظمة بقى بتعاني علشان ترصد هذه اللكنة، لدرجة أن أحيانا اللكنات الإنجليزية نفسها اللي هي بتختلف من مدينة لمدينة برضو كان في مشاكل، وكان في شكوى في مدينة يورك أن الذكاء الاصطناعي مش فاهم الناس.
1: فعلا فعلا فعلا هذه إشكالية فعلا اللهجات. وبالتالي أنت وكأنك تبرر هذه النماذج يا أحمد.
0: لا، هي طبعا النماذج، أي نموذج ذكاء اصطناعي في الدنيا هو له حدود، بس النقطة الأساسية أن الذكاء الاصطناعي لا يتحمل المسؤولية أبدا. الذكاء الاصطناعي هو مجرد أداة، وده على فكرة واحد برضو من أوجه الجدل هنا في بريطانيا، الجدل القانوني كمان، أن بعض الهيئات اللي هي بتدافع عن الدكاترة بتقول أن احنا لازم اللوم يوجه لشركات الذكاء الاصطناعي، هي لازم تكون هي المسؤولة عن تحمل هذه المسؤولية. ولكن النظام هنا والقانون هنا في بريطانيا بيعتبر الذكاء الاصطناعي زي الأداة، يعني زي الترمومتر اللي هو بيحطه في بق العيان، او زي السماعه، او زي جهاز الاشعه. فما ينفعش نقول اصلا الترمومتر او جهاز الاشعه عمل غلط. لا، هو ما عملش غلط، هو حتى لو هو عمل غلط، حتى لو جهاز الاشعه بايظ، فالدكتور لازم ياخد باله ان ده بايظ فيجيب جهاز غيره.
1: انت اشرت انه طبيب مفترض يراجع يعني بعد ذلك ما كتبوا هذا النموذج. طيب اذا كان طبيب مطالب بانه يراجع الملخص كلمه بكلمه، هذا إشكالية أيضا يعني، وبالتالي نحن لم نستفيد شيء، خاصة فيما يتعلق بتوفير المدة الزمنية الوقت.
0: دي واحدة من الحاجات الأساسية هنا في بريطانيا، إن إحنا عشان نشوف طبيب يعني بنقعد أسبوع مستنين الطبيب، ولو عايز أشعة ولا عملية ولا حاجة ممكن تقعد شهور وسنين كمان لو عايز عملية. فدي مشكلة الأساسية هي مشكلة الوقت. فعلشان كده تم تقديم هذا النظام علشان يوفر الوقت في هذه المرحلة الحالية. مش متوقع أنه يوفر وقت كبير، ولكن هو خلي بالك، هو الذكاء الاصطناعي يستخدم في بريطانيا ليس فقط لتحويل الكلام إلى نصوص، ولكن أيضا لإعداد المخاطبات مثلا، يعني لقراءة الأشعة التحليل. يعني هو الذكاء الاصطناعي بيتم استخدامه في حاجات كتير جدا، يعني في إدارة الوقت، ليست فقط فكرة ان هو يراجع المينتس او التقرير او المحضر الجلسة يعني اللي كتبه الذكاء الاصطناعي، فممكن يوفر وقت في حاجات كتير. ولكن احنا لسه في مرحلة الخطة العشرية اللي هي لمدة 10 سنين، احنا لسه في بداية هذه الخطة، فمش متوقع ان هي تجيب افضل النتائج خلال
1: يعني وارد ان يكون فيها اخطاء لكن العمل على تصحيح هذه الأخطاء مؤكد حيكون مستمر، خاصة فيما يتعلق بالمخاطر استخدام الذكاء الاصطناعي طبيا يعني.
0: ده أكيد. وبعدين برضو فكرة لوم الذكاء الاصطناعي في الإطار الطبي في بريطانيا ممكن لازم ناخده برضو في إطار الجدل والتجاذبات السياسية داخل بريطانيا. يعني هنا في عدة جهات، كل واحدة فيهم بتحاول تفرض كلمتها. الحكومة نفسها اللي عايزة يعني ما ترضخش أبدا للمطالبات بزيادة الميزانية. عندنا الهيئة اللي طلعت هذا التقرير هي متخصصة في مراقبة هيئة NHS، يعني مش بتراقب صحة المرضى، لا، هي بتراقب إزاي هذه الهيئة بتشتغل. عندنا هيئة أخرى بتمثل كل الأطباء، وهيئة تانية بتمثل الأطباء اللي عليهم مشاكل، اللي هو الواقع في مشكلة، فهذه الهيئة فقط موجودة علشان تدافع عنهم. فدايما NHS أو نظام الصحة العامة في بريطانيا هو محل تجاذبات كبيرة جدا.
1: صحيح.
0: ومحل تجاذبات سياسية أيضا ما بين المحافظين والعمال.

0: طيب حنواصل مؤكد يعني متابعة هذا الأمر مستقبلا ولاحقا، مؤكد سيحدث فيه كل مرة والثانية الجديد وتطور آخر. شكرا لك كثيرا أستاذ أحمد الشيخ، تحياتي لك، شكرا.
1: ماذا بعد؟
0: أشرنا قبل قليل متابعينا إلى البيان المشترك لاتفاق مكة، نضيف أيضا البيان يضيف إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث، والبيان المشترك أيضا لاتفاق مكة، الدول الثلاث اتفقت على تعزيز السلام في المنطقة وخارجها، وأيضا البيان المشترك لاتفاق مكة، الدول الثلاث ستعزز الردع والدفاع الجماعي بينها، وكذلك أيضا الدول الثلاث ستقدم إسهامات في السلام والاستقرار الإقليميين. وصلنا وياكم متابعينا إلى ختام هذه الحلقة، لكم منا دائما كل التحايا من الزميل زياد الجفان والزميلة وعد الدوسري، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم وإلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
3: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
4: عبر شبكة مراسلين.
5: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
4: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
6: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
4: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
7: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
4: تغطية خاصة،
8: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
4: إذاعة العربية، الخبر وصدى،
0: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
9: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
10: أقفل الكاميرا خلاص.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
11: سأعود لهذه النقطة. لأنه سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
12: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
12: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
13: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
14: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
15: أين أتيت بهذه المعلومة؟
14: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
16: يعني توجه صحيح أني
14: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة تؤكد التمسك بتحقيق السلام والاستقرار، وتشدد في بيان مشترك على طبيعة الحلف الدفاعي.

الدفاعية ومبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول، وتوضح أن تعاون الدول الثلاث سيشمل التصنيع الدفاعي وتطوير الإنتاج والتقنيات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتعهد بالرد على استهداف إيران لقواعد أمريكية في المنطقة، ويؤكد اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها إيران باستثناء صاروخ واحد لم يشكل تهديداً. الجيش الأمريكي ينفي إعلان طهران أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين قرب مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن ما تتفق عليه أمريكا والصين بشأن إيران أكثر مما تختلفان عليه، ويضيف أن هدف العقوبات الأمريكية حمل طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ويؤكد أن المتبقي من نفط إيران العالق في البحر بسبب الحصار يبلغ 30 مليون برميل فقط. شهباز شريف يقول إن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران توفر المسار الأكثر جدوى نحو السلام. البحرية اليمنية تتصدى لأربع زوارق انتحارية حوثية قرب جزيرتين في البحر الأحمر. الاتحاد الأفريقي يوصي بأن تشمل المشاورات في السودان كل الأطراف المدنية والسياسية. مجموع ضحايا فيضانات نيبال يرتفع إلى 939 قتيلاً وأربعة آلاف مفقود. أخيراً الهلال يعلن فسخ التعاقد مع نجمه الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: عالمنا مزدحم بالأخبار،
3: إذن معارك بتأثير عالمي،
2: منها ما يعكر صفو يومك
4: وأخذوا إلى سجن صيدنا،
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
5: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
6: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند السابعة مساء. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
7: خلينا نكون واضحين،
8: طيب انتقد المدرب، هو بناء على طلب المدرب.
9: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
10: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
2: وأقلام الصحفيين،
11: وبعدين قضايا مش واحدة.
12: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
13: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة طبقها.
14: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
15: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
2: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
16: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
2: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن، يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند الثالثة مساء.
17: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
18: عبر شبكة مراسلين.
19: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
18: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
20: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
18: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
21: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
18: تغطية خاصة،
22: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
18: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
23: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
24: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
25: أكثر الكاميرا خلاص.
26: تحتاج أكثر

0: من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية FM على الترددات التالية:
1: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: مستمعينا الأعزاء، مساء الخير. إنه موعد الأخبار السارة، وسؤالنا لليوم: لماذا أصبحنا نجتمع في المقاهي؟ بالسابق إذا قلنا فلان جاي يزورنا، أول شيء يخطر على البال هو المنزل. نرتب المجلس، نجهز القهوة، نضع الحلى ونفتح الباب. البيت كان هو المكان الطبيعي للقاء مع الأصدقاء والأقارب، وحتى كثير من النقاشات والاتفاقات والزيارات كانت تتم داخله. لكن اليوم وين نتقابل؟ غالبا الجواب يكون في مقهى أو في كافيه. صديقتان لم تلتقيان منذ أشهر، اجتماع عمل، موعد تعارف، طالب يذاكر، موظف ينجز شغله، شخص يريد أن يجلس وحده أيضا في المقهى. حتى العائلة التي تستطيع أن تجتمع في بيت أحد أفرادها قد تقرر أن يكون اللقاء في مقهى. فماذا حدث؟ هل أصبحت بيوتنا أقل دفئا؟ أم أن المقاهي نجحت في تقديم شيء لم يعد البيت قادرا على تقديمه بسهولة؟ والسؤال الأكثر إثارة: عندما ندفع 20 أو 30 أو 40 أو حتى 10 ريال على القهوة، هل نحن نشتري فعلا القهوة أم نستأجر مكان ومزاج وخصوصية وتجربة اجتماعية كاملة لمدة ساعتين؟ حلقتنا اليوم عن المقهى ليس بوصفه مكان نشرب فيه القهوة، وإنما بوصفه واحد من أهم الأماكن الاجتماعية في المدينة الحديثة. لذا أسألكم، لو عندك لقاء مع شخص تفضله أو تحبه أو شخص تحتاج شغل منه، تفضل تستقبله في بيتك أم تقابله في مقهى، ولماذا؟ وهذه هي أرقام التواصل.
4: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
3: لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115100100، ونحن نسأل لماذا أصبحنا نجتمع في المقاهي؟ ولو كان لدينا لقاء مع شخص نحبه أو نفضله أو يجمعنا معه عمل، نفضل استقباله في بيتك أم في مقهى، ولماذا؟ اتصال. ألو ألو ألو، أضعنا الاتصال. مستمعين، الحقيقة في حلقة اليوم هي دراسة الأبعاد النفسية والاجتماعية لفكرة المقاهي، كوننا صرنا نمتلك الآن مبدأ ثقافي واجتماعي له علاقة في الأماكن. لأنه لو كان الهدف من المقهى الحقيقي هو الكافيين، فمن الصعب تفسير هذا السلوك، لأن الإنسان يستطيع إعداد كوب قهوة في بيته بتكلفة أقل بكثير وربما بجودة ممتازة تفوق معظم المقاهي اللي موجودة في منطقته. ومع ذلك الإنسان يخرج من منزله، يقود سيارته، يبحث عن موقف، وتعرفون في المدن الكبيرة كيف إيجاد موقف يكون مرة صعب، يدفع عدة أضعاف تكلفة القهوة المنزلية ويجلس ساعة ساعتين أو ثلاثة، وأحيانا يطول عن الثلاثة في عمل ما أو اجتماع ما. إذن هناك شيء آخر يتم شراؤه من هذه الرحلة. الحقيقة أن الإنسان هنا يشتري مكان، جو، إضاءة، جلسة وخصوصية نسبية، وجود حول الآخرين والخروج من روتين المنزل.

0: عشان كده نقدر نقول أنه أحياناً المقهى لا يبيعك مشروب فقط، بل يبيعك حق استخدام مساحة اجتماعية لفترة مؤقتة. وهذا يفسر ليش ممكن أنه مقهى يقدم قهوة عادية جداً ينجح بسبب موقعه أو جلساته أو أجواءه، وفي المقابل قد يقدم مقهى قهوة ممتازة ورائعة ولذيذة لكن الناس ما يشعرون بالراحة داخله فما ينجح. إحنا هنا ما نتكلم عن اقتصاد المقاهي، نتكلم عن الحالة النفسية في داخلها. في عالم اجتماع أمريكي اسمه راي أولدنبرغ عمل كتاب اسمه The Great Good Place. الكتاب هذا وصف حاجة سماها المكان الثالث. الحقيقة ذكر في المكان الثالث أن حياة الإنسان التقليدية تدور حول مكانين. المكان الأول المنزل، مكان عائلة، خصوصية، مسؤوليات منزلية، والمكان الثاني هو مكان العمل، مكان إنجاز، أدوار رسمية، مسؤوليات مهنية وغيره. فقال العالم هذا، قال إنه الإنسان يحتاج إلى مكان ثالث، لا هو بيت ولا هو عمل. وين المكان الثالث هذا؟ يحتاج مكان يستطيع فيه الجلوس والحديث ومقابلة الناس دون التزامات كاملة، وخطين تحت التزامات كاملة الموجودة في المكانين السابقة. فأنت في منزلك عندك التزامات كاملة، وفي عملك عندك التزامات كاملة. تاريخيا المكان الثالث أخذ أشكال مختلفة، ساحات، أسواق، حلاق، نوادي، مكتبات ومجالس ومقاهي، واليوم أصبح المقهى أحد أوضح هذه الأمثلة. والمثير أن أولدنبرغ رأى أنه هذه الأماكن ليست ترفة، أنه الثيرد بليس هذا مش ترف، أنك تكون عندك مكان ثالث، هي مهمة للحياة الاجتماعية لأنها توفر لك مساحات للقاء غير الرسمية، بناء روابط اجتماعية. ومن هذا الكلام نفهم مستمعينا حاجة مهمة، المقهى قد ما يكون منتصر على البيت بل ملأ مساحة مختلفة بين البيت والعمل. وهذا يخليني أسألكم مستمعين، في حال كان عندكم اجتماع أو كان عندكم مكان أو كان عندكم حوار كان تبون تقولونه مع أحد آخر، هل راح تختارون البيت ولا راح تختارون المقهى ولماذا؟ وهذه هي أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: وحبذا مستمعينا أن نتكلم عن شيء مهم مرة، وهي الفروق الفردية والفروق المجتمعية. فلما نتكلم عن نطاق الثيرد بليس أو المكان الثالث، إحنا ما نتكلم عن تعميم هي وجهة نظر شخص واحد من بيئة معينة واحدة، لا، هي وجهة نظر عامة وشاملة إلى حد ما. إعداد حلقة اليوم مثلا، أنا قررت أني ما أعدها في مكاني المعتاد أني أعده على المكتب مثلا، أنا قررت أني أعدها في مقهى فعلا، أشوف هل الكلام اللي أنا قاعد أقرأه في الدراسة حقيقي، هل الوضع اللي أنا كنت أشوفه في الدراسات أو أطلع عليه كان حقيقي. فاكتشفت أنه من تجربة شخصية حولت المقهى اللي كنت فيه إلى تجربة علمية وعملية، وللأمانة لقيت أنه معظم الإجابات أو الاستجابات النفسية حقتي تكلمت عنها الدراسات، مثل شعوري، وهذه كانت نقطة لأول مرة ألاحظها اليوم، شعوري بإني مراقبة، وكانت ما هي مراقبة إني بارانويد، لا، مراقبة لأني أنا في مكان عام، فالطبيعي إنه الناس يطلعون بشكل أو بآخر للناس اللي موجودين. هذا الشيء خلاني بشكل أو بآخر أبي أنجز لأنهم قاعدين يطالعون لي. لما تطلع من نظرتك تجاه نفسك تصير تطالع للناس أنه لا، ترى ما حد كان يطالع لك، أنت فقط شعورك بالرقابة الذاتية هذه انعكس للخارج. الحاجة الثانية، الشعور بأني أخاف أني أكون ثقيلة في هذا المكان خلاني أنجز بجودة عالية ووقت أقل. بعدين لقيت أنه سبت شغلي، بدأت ألاحظ، قعدت أشوف مين الناس اللي حولي اللي قاعدين يشتغلون، لقيت في أشخاص قاعدين يذاكرون، ولقيت في أشخاص قاعدين يسولفون، ولقيت في أشخاص قاعدين يشتغلون. تحول نطاق المقهى اللي أنا كنت جالسة فيه

0: النطاق أشخاص قاعدين ما يعرفون بعض إلى تكاتف بشكل أو بآخر. فالأشخاص اللي كانوا قاعدين في طاولة وجنبهم أشخاص يذاكرون وطوا أصواتهم عشان اللي يذاكر ما ينزعج، كان هو شخص واحد يذاكر، والأشخاص اللي كانوا قاعدين في الطاولة حقة الشغل مع بعض هم كل أحد له شغله، كل أحد له مكان يشتغل فيه، لقيتهم قاعدين بشكل أو بآخر يدعمون بعض، يدفلوا القلم الفلاني، يعطيله الحاجة الفلانية. أنا مثلا جتني واحدة طلبت مني شاحن لأنها لقتني في نفس الدائرة، تجاوزت هذا الحد باعتبارها أنه نحن موجودين في نفس المكان، نقوم في نفس السلوكيات، نؤدي نفس المهام على الرغم من اختلاف مهامي عن مهامها. الحقيقة أن التجربة العلمية هذه اللي صارت اليوم هي كانت غير يعني متفق عليها، وكانت لا تتبع لأي نظام علمي غير الملاحظة والاستنباط، وكانت من الأساس ما كانت إني أنها تكون تجربة علمية كثر ما كانت تجربة معايشة. وهذا اللي نعمله في حياتنا الطبيعية، نلاحظ نقرر ونتفاعل بشكل مباشر. والنقطة هنا توفرها بعض المقاهي أو توفرها الأماكن، أو إحنا قررنا نسقط هذه الأشياء على المقاهي اللي هي الخصوصية. واحدة من أغرب خصائص المكان الثالث إن أنت على الرغم من كونك وسط 10 أشخاص لكن تشعر إن طاولتك أو مكانك أو الكرسي حقك هو عالمك الصغير، تتحدث مع شخص، تذاكر، تشرب قهوتك، تعمل اللي تعمله. فهذا هو الفرق البسيط ما بين الخصوصية المنزلية والخصوصية العامة البسيطة والمحدودة. ووضع أمامي سؤال، لماذا أصبحنا لا نجتمع فقط بل نعمل في المقاهي؟ الحقيقة أنه صار حدث أو تحول مهم. كان التقسيم زمان واضح أنه البيت يعني حياة شخصية، المكتب يعني عمل، المقهى يعني ترفيه. لكن لما تغيرت الوسائل اللي صرنا نتعاون فيها أو صرنا نستخدمها في يومنا زي اللابتوب وإنه الإنترنت صار في كل مكان، تذكرون زمان مستمعينا كيف كان الوضع؟ الجهاز المكتبي حقنا يا الله ما يتحرك من غرفة لغرفة اللي تبي تحركه، وحتى الإنترنت كان يمشي سلك طويل. بعدين نعطي النغمة هذيك حقة الاتصال لين ها نشوف بيشبك النت ولا ما هو شابك. الحقيقة إنه هذه الأشياء لما تغيرت وتحول الموضوع إلى شيء أكثر مرونة، صار من السهل علينا أن نكسر هذه الحدود. فصار المكتب هو شيء نحمله معنا، وبالتالي صار المقهى قادر على التحول إلى مكتب مؤقت، غرفة اجتماعات، مكان مذاكرة، مكان للكتابة، ومكان حتى لإجراء المقابلات. بدراسة ما نشرت عن دور المقاهي في الحياة الحضرية، الدراسة وجدت أن المقاهي المعاصرة لم تعد مجرد أماكن للترفيه والاجتماع، بل أصبحت تجمع بين العمل والترفيه والتواصل الاجتماعي وتكوين الروابط المجتمعية. وهذا مستمعينا يفسر المشهد اللي أصبح مألوف جداً، أنه شخص أمامه لابتوب وسماعات وكوب قهوة وقد يبقى أحياناً لثلاث ساعات، هو مش في مطعم ولا في مكتب ولا في منزله، هو حرفياً يستخدم مكانه الثالث كمكان ثاني للعمل. أذكركم بأرقام التواصل بيني وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: لمن فاته رقم التواصل معنا هو 0115100100، ونسألك عزيزي المستمع، هل أنت تفضل العمل في منزلك ولا العمل في خارج المنزل؟ للأشخاص اللي جاوبوا بينهم وبين نفسهم أنه نحن نفضل العمل خارج المنزل، أنا عندي تفسير نفسي لهذا الموضوع، وهو أنه المنزل على الرغم من راحته مليء بإشارات نفسية أخرى. فالسرير يقول لك نام، والتلفزيون يقول لك شاهدني، والثلاجة تقول لك ترى أنا عندي أكل موجود، وأفراد الأسرة قد يقاطعونك أحيانا لأنه هذه كلها مساحة خاصة فيكم جميعا. وفوق هذا قد

يرتبط المنزل بشكل أو بآخر في ذهن الإنسان بالراحة أكثر من الإنجاز. أما لما يحمل حقيبة الشخص ويروح إلى مقهى، فهو يصنع طقس للبدء، يطلب القهوة، يفتح اللابتوب، يحط السماعة حقته، فيبدأ الدماغ في ربط هذا التسلسل بالعمل. كما أنك لو رحت مكان ولقيت أشخاص آخرين يعملون حولك، قد يصنع هذا شعور بأنك جزء من بيئة منتجة، وهذا الشعور اللي أنا شعرت فيه اليوم حتى لو لم تعرف أحد منهم. لكن من المهم ترى أننا ما نعمم، لأن الضوضاء قد تساعد بعض الأشخاص بينما تعيق آخرين، خصوصا المهام اللي تتطلب تركيز عميق. فالحقيقة أنه نحن بشكل أو بآخر نربط مشاعرنا وسلوكياتنا في الأماكن. عشان كذا كثير نحذر من فكرة أنك تنقل أنشطتك الترفيهية

0: الوضع، هذا الشيء قد ينتقل بشكل أو بآخر للمنزل فيقل وقتها العمل. 0115100100 هو رقم التواصل ما بيننا. معانا اتصال، نقول ألو.
1: عليكم.
0: وعليكم السلام، يا هلا ومرحبا، أهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا، يعطيك العافية على الأطروحة الجميلة بصراحة.
0: الله يعافيك ويرضى عنك.
1: الشيقة، الله يسلمك.
0: مين معاك؟
1: أنا بصراحة يعني حاب أقول إنه يعني إحنا الموضوع إنه أصبحنا نجتمع بالمقاهي أكثر من موضوع البيوت، بصراحة أنا بالنسبة لي موضوع شوي محزن يعني.
0: ليه؟
1: لأنه يعني جمعتنا بالمقاهي، إحنا عم نهرب من بيتنا للمقهى، فكان زمان يعني لما كان نجتمع إحنا في البيت، فكان البيت هو مكان يجمع الأحبة، الأقارب، حتى يعني الأصدقاء، فكان فيها عفوية يعني. لما أحد يجي على المنزل كان في نوع من العفوية أكثر، أما الآن لازم موعد، لازم يعني صار نوع من الرسمية أكثر. وخلينا نشوف إنه يعني هذا الشيء بيعطي انطباع، خلينا نقول الحرية أكثر، يعني كل واحد صار بده يكون حر أكثر مثلا في المقهى، ما رح يتأيد أو يلتزم بالثاني. فأنا أمتى ما بدي، أنا والله قعدت مثلا 10 دقائق، نص ساعة، ساعة في المقهى، أنا بقدر انصرف أكثر. فما في ضيف مثلا عندي أنا مستني أنه والله وقت معين أنه هو يروح، إذا كان عندي أنا أي انشغال أو أي شيء ثاني. فالشخصين بيكونوا حرين.
0: صحيح.
1: بالقدوم بالانصراف بالوقت المعين. فأنا بصراحة حسيت أنه يعني هروب من المسؤولية أكثر يعني.
0: أنا عندي
1: في إلى ظروف يعني، خلينا نقول الدنيا تغيرت.
0: صحيح.
1: شوي.
0: صحيح.
1: المشاغل مثلا زادت، صار ما في وقت الواحد يعني رجوع للبيت، خليني أقول يعني استقبال الناس مثل زمان لما كانت الدنيا.
0: صحيح.
1: فيعني الأمور شوية تغيرت.
0: أنا عندي سؤال
1: أول.
0: أنت جعفر؟ اسمك جعفر ولا أنا مشبهة بالأصوات؟
1: كيف؟
0: كان عندنا متصل اسمه جعفر، نبرته مرة تشابه نبرتك.
1: لا، ياسر اسمي. ياسر
0: نبرتك مرة. أيوه. تشابه نبرته، وصوتكم الثقافي واحد، كلكم مثقفين ما شاء الله. طيب ياسر، خليني أسألك سؤال. أيوه. هذا سؤالي الأول، أتأكد إذا أنت جعفر أو لا. ولو كنت يا جعفر تسمعنا فأنا أنتظر مشاركتك. ياسر، أنا عندي سؤال. ما تعتقد يا ياسر أنه تحول المقهى إلى أرض محايدة؟ هي لا أرضي ولا أرضك، فنحن لسنا مسؤولين. يعني أنت ما أنت مسؤول عن أنك تقدم لي الخدمة وتشرف على أني أكون مبسوط، ولا أنا يعني راح أقدم لك هذه الخدمة، فهي أرض محايدة. ما تشعر أنك كده تحول؟
1: صح، يعني مثل ما تكلمتي تماما، يعني أنت اختصرتي الموضوع بكلام ما شاء الله، كلام يعني منمق. فهي فعلا يعني هي لا أرضي ولا أرضك، وبالأخير أنا لاني أنا ملتزم معك بشيء ولا أنت ملتزم معي بشيء. هي أرض نجتمع فيها، وخليني أقول يعني نلتقي فيها ونشرب القهوة، يعني مثل ما يعني بداية الحلقة قلتي إنه هل هي يعني قيمة فنجان القهوة هو أنا المبلغ اللي بدفعه مثلا فنجان القهوة؟ لا، هو فعلا يعني مكان، أنا بشتري مكان قبل الفنجان القهوة.
0: صحيح.
1: فهي خروج بصراحة من البيئة، من خليني أقول من المنزل لمكان آخر، لا أنا ولا أنت ملتزمين أو عندنا التزامات لبعض.
0: الله عليك.
1: فأنا هاي وجهة نظري.
0: يعني وجهة نظر من أروع ما يكون، ومن يعني صادقة لأنها حقيقية. أنت تكلمت لنا عن كيف كنا وكيف دحين صرنا وعطتنا المفارقات. شكرا يا ياسر.
1: العفو. لا
0: ياسر فتح لنا سؤال مستمعينا، ترى أنه ليش صرنا نفضل المقاهي حتى في لقاءات الأصدقاء؟ إحنا قبل شوي تكلمنا عن العمل ويعني أخذنا وأعطينا في العمل، لكن الحقيقة أنه حتى في لقاءات الأصدقاء صارت المقاهي خيار أول موجود، ومش على الصعيد المكاني والمحلي، على كل الأصعدة. الحقيقة أنه في حاجة اسمها تكلفة الاستضافة الاجتماعية، فالاستضافة في المنزل

0: مجرد باب نفتحه وحياك الله تفضل. لا، في ثقافتنا موجود حاجة اسمها الكرم، الضيافة، الأشياء هذه، والثقافة هذه منشورة على كل الأصعدة. الحقيقة أنه إيش راح أقدم؟ هل البيت مرتب؟ هل الضيافة كافية؟ هل المكان مناسب؟ هل الكل موجود؟ هذه الأشياء أحياناً تكون مرهقة، فطور الإنسان أساليب أكثر ارتياح لنفسه، فخلى مكان يختصر كل هذا. شخص يطلب اللي يبغاه، ما راح ينظف من بعده، ما في تجهيزات، ويمكن إنهاء اللقاء نفس ما قال ياسر بطوبة، يعني بصورة مرة طبيعية، يلا نمشي لأنه ما في التزامات. إذن نحن ندفع للمقهى جزء من المال مقابل أن يحمل عنا عبء الضيافة، وهذه نقطة مهمة جدا جدا جدا اقتصاديا ونفسيا، إن المقهى حول الضيافة من عمل منزلي إلى خدمة يمكن شراؤها بسعر قليل. ولعل السؤال قبل ما نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم، أنه هل المقهى أو فكرة المكان الثالث تختلف من دولة إلى أخرى؟ ورح نجيب عن هذا السؤال بعد ما نذكر بالأرقام.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: صفر واحد واحد خمسة واحد صفر صفر واحد صفر صفر هو رقمنا، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. حياك الله، أهلا وسهلا، من معي؟
3: معك أبو الجوهر.
0: مرحبا يا أبو الجوهر، سمعت السؤال حقنا صحيح؟ سمعت عنوان حلقتنا؟
3: يا ليت تذكريني بالسؤال مرة ثانية.
0: إحنا نسأل لماذا أصبحنا نجتمع الآن يا أبو الجوهرة في المقاهي أكثر من المنازل، وهل هذا مؤشر جيد أم لا؟
3: والله بالنسبة لنا مؤشر جيد أو لا، أنا ما أشوف أنه جيد.
0: ليش يا أبو الجوهرة؟
3: لأنها أثبتتنا يعني أن الواحد يزورك في مكانك وتتشرف بجيدة، ترى لها يعني قيمة وإحساس ما يعرفها إلا الناس اللي يشعرون بفرح وبوناسة لما يجيهم أحد.
0: طيب أبو الجوهرة، ممكن تطلعون أنت وأصحابك مقهى لكن تقرر أنه أنت اللي تدفع عنهم، هل هذا يساوي نفس الشعور؟
3: لا.
0: ليش؟
3: أوكي، أنا بدفع عنهم، ما هي قصة من يدفع ولا لا، بس أنا أشوف إن لما يجيني أحد بيتي إنه يعني كبر قدري وشرف محلي واستانست بجيدة، يعني أشوف إنها صارت هبة هذه المقاهي دي والقهاوي، خلنا نطلع الكافي الفلاني، خلنا نروح المكان الفلاني، ما أشوف إنها يعني شيء جيد. ومن ناحية اقتصادية يعني ترى البيوت أحسن وأنظف وأوفر.
0: والله يا أبو الجوهرة وجهة نظر يعني تقدر وتحترم ومختلفة، عجبتني، شكرا لك يا أبو الجوهرة، ورح نعلق على مداخلتك.
3: الله يعطيك العافية.
0: معنا اتصال ثاني، نقول ألو. ألو.
4: هلا.
0: أهلا وسهلا، من معي؟
4: هلا، معك عبد العزيز. أنا أزيك.
0: مرحبا يا عبد العزيز، سمعت سؤالنا صحيح؟
4: نعم، أنا والله شوف أنها هاب الكافيات دي مرة هابة، يعني أنا أقول للعيال تعالوا اجلس عندي بالبيت كذا، كنون رافين هذه الفكرة، لا نبي كافي، نبي نطلع، نبي نغير جو، لأنهم أصلا كانوا من بيت ما يبون بيت، أكثرهم نسبة 90% كذا شيء طريق.
0: أيوه، فأنت ترى أنك لو كان عندك اجتماع أو شيء ما تفضل أنه يكون يعني في مقهى أو في مكان خارج، أنت تفضل في البيت؟
4: لو اجتماع أفضل مكان خاص بعيد عن المقهى.
0: المكان الخاص هذا فين يكون؟ هل يكون لازم في مقر العمل ولا ممكن أنكم تروحون مكان اجتماعات معين؟
4: مكان اجتماعات معين خاص، بس سابق أنها كافية يعني قدام الناس كذا ما
0: حتى. طب تعرف أنه عبد العزيز أنه في مقاهي الآن وضعت

0: في اجتماع فيها؟
1: جديدة الفكرة، لكن الله حق ما قد جربت
0: ولا شيء. أي تخيل أنك تحجز الغرفة لمدة ساعة ساعتين، لكل ساعة تسعيرة، تكون مجهزة ببروجيكتر، مجهزة بأقلام، بدفاتر، بكل حاجة تخيل، وتكون يعني حتى فيها الخدمات حقت المقهى، لكن بنفس الوقت خدمات العمل. تخيل أنها موجودة الآن في بعض المقاهي، صارت
1: فكرة جميلة، لكن أنا بعد أفضل أنها تكون بمقر الشركة. الله هيك،
0: شكرا جزيلا، شكرا شكرا يا عبد العزيز على هذه المداخلة الرائعة. شكرا. طبعا مستمعينا، كلمة هبة هي كلمة مرادفة للموضة أو كلمة مرادفة للإقبال المفاجئ لشيء معين لفترة مؤقتة. عبد العزيز يرى أنه القبول على المقاهي هو شكل من أشكال مواكبة أو تقليد الآخرين أحيانا بشكل السير مع التيار. الحقيقة أنه هذه الاختلافات هي اللي تصنع لنا التجربة. خليكم مقتنعين بحاجة، أنه نحن مفاهيمنا الشخصية والنفسية مرتبطة أيضا بمفاهيمنا الثقافية. في إعداد الحلقة كنت أشوف الأماكن العالمية هل عندهم نفس أماكننا في third place أو المكان الثالث، فلقيت أنه بإيطاليا مثلا المقاهي موجودة، لكن تختلف صورة المقاهي يعني اللي موجودة مثلا في الرياض أو في جدة. هم بيعتبروا أن المقاهي بتكون بتروح لبار بتشرب شوت اسبريسو حقك وبتمشي، فإيقاع المقهى عندهم سريع، بعكس الأماكن مثلا اللي موجودة في دول الخليج على سبيل المثال. الحقيقة هذه إن صارت ثقافتهم مرتبطة بنوع القهوة اللي يشربونه، سرعتهم، حياتهم تسستمت أو صارت خلاص تنظمت بناء عليهم. بريطانيا مثلا كان عندهم أماكن زي الحانات التقليدية اللي بيروحوا لها، لكن لها مكانة في مقابلة الأصدقاء والمعارف، وارتبطت بالمجتمع المحلي الخاص فيهم. ولقيت أنه مثلا في فرنسا ارتبط موضوع الكافيهات عندهم أو المقاهي بالجلوس والمشاهدة والحديث والقراءة، فصار جزء من ثقافة الكافيه، وله تاريخ طويل كمكان للنقاش الأدبي والفكري والاجتماعي. فعشان كذا كانت جلسة المقاهي الفرنسية لها تاريخ طويل يتكلم أو يوازي أو يشابه تجربة المقاهي الحديثة. ألمانيا والنمسا وأجزاء من وسط أوروبا على سبيل المثال مسكت تقاليدها ودمجتها مع المخابز، فأصبح في كل مقهى تلاقون هناك مخبز معين ارتبط بالثقافة، فصار الموضوع أكثر وأكثر. حتى في اليابان لما قرروا أنهم third place حقهم يكون عندهم المقاهي اليابانية التقليدية، على الرغم من أنه تطور الوضع في اليابان عما كان قبل مئات السنين، إلا أن المقاهي التقليدية مسكت مكانتها. ولو انتقلنا للجانب العربي، مصر مثلا، مصر من الدول التي تضع مكانها حقيقية للقهاوي البلدية، ففي كل شارع تلاقي قهوة بلدي. القهوة البلدي هذه صارت جزء من ثقافة الشعب المصري في بعض الأماكن أو في معظم الأماكن. يطلع من دوامه خلاص هو معروف أنك حتلاقيه على القهوة، نفس الأشخاص اللي يقابلهم يجلس معاهم يطلع معاهم هم موجودين هناك. هذا يعني أنهم سمحوا لنفسهم بمساحة أو مكانة للمكان الثالث يفصلهم عن الضغوطات اللي موجودة في أي مكان آخر. قال مستمعنا أبو الجوهر أنه هذا شكل من أشكال الهروب أحيانا، أو المعذرة اللي قالها ياسر. الحقيقة أنه ياسر لما قال هروب هو جزء من كلام ياسر حقيقي، أنه أصبح الناس يهربون أحيانا إلى

0: المقاهي أصبح. هذه بعيدا عن مدى قبولك أو رفضك للفكرة، وجدوا أنه المقاهي هل تجذب فعلا علاقات جديدة؟ الحقيقة أنه في سبب نفسي واجتماعي مهم يجيب لنا عن هذا السؤال، أنه في عندنا حاجة اسمها إمكانية التحكم في القرب. في البيت علاقاتك شخصية جدا وعاطفية جدا ومقربة، وفي المكتب علاقاتك رسمية جدا إلى حد ما. أما المقهى فيتيح لك منطقة الوسط، يمكنك الحديث عن موضوع نفسي واجتماعي وموضوع شخصي وموضوع شعرت فيه وموضوع ثقافي، ولكن أنت في مكان عام ترى، وتقدر وقتها تجلس ساعة وتقدر أنك تجلس نص ساعة أو عشر دقائق. عشان كذا البعض اعتبر الأماكن هذه هي مناسبة للقاءات الأصدقاء الجدد، زملاء العمل، اجتماعات المشاريع البسيطة والمقابلات غير الرسمية، وأحيانا التعارف، لأنه هذا المكان وجدوا أنه يقدم قدر من الأمان الاجتماعي والحدود في الوقت نفسه. وقبل شوي قعدنا نتكلم عن المكان الأول وهو المنزل، وأنه نحن في المنزل علاقاتنا مقربة، وأنه نحن في المنزل دائما مترابطين. لكن السؤال، لماذا أصبحت حتى العائلة تجتمع في المقهى؟ تذكرون المصطلح اللي تكلمنا عنه قبل شوي وهو توزيع التكلفة؟ الحقيقة أن مفهوم الاجتماع العائلي تغير وصار عنده تحول. الحقيقة أنه لما يصير في عندنا اجتماع في مقهى أو في مكان، لا يوجد بيت يتحمل العبء كله، تتقسم الأعباء على الكل. فعشان كذا تحولت اللقاءات العائلية الحديثة من ضيافة إلى خروج اجتماعي أو خروج جماعي. وهذا ترى ما يعني بالضرورة ضعف الروابط العائلية، قد تكون العلاقة نفسها موجودة لكن البنية اللوجستية للاجتماع تغيرت. أتذكر في وصمة وصمت لأحد المناطق في السعودية أنهم لا جم يتخانقون، ما يتخانقون في المنزل، يروحون مقهى ويتخانقون فيه. هي الوصمة هذه غير حقيقية، لكن جزء منها في الصحة وجزء منها لو مسكناها بشكل اجتماعي ونفسي وكذا وفرغناها، نلاقي وجود منطقة محايدة للنقاشات الحادة أحيانا يعني يبطئ من النزاع السريع. فهم اختاروا مقهى، اختاروا مكان عام، اختاروا كورنيش، اختاروا بر للحديث، هذه هي اختياراتهم. لكن هل يعني انه الحقيقة الكل كذا؟ لا، احنا ما نقدر اننا نعمم. وهنا اسأل عزيزي المستمع، هل سبق أن ذهبت إلى مقهى وحدك لأنك لا تريد الجلوس وحدك في المنزل؟ وهذه هي أرقام التواصل.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: الذكي في ثقافة التسويق للمقاهي إن المقاهي قرأت احتياجات المجتمع والاحتياجات الشخصية وطورت هذا الشيء. ونحن هنا ترى أنا أقول لكم إياها، أنا لا أقف بصف المقاهي، لا أقف بصف أنك تجلس هنا أو هنا، أنا أقف بصف الحياة وأعلمكم العلم كيف تعامل مع هذا الحياة. فالحقيقة أو قراءاتي العلمية تجاه هذا الموضوع كيف تعاملت مع الحياة. الحقيقة مستمعينا أنه لكل شيء ميزات ولكل شيء عيوب. أحيانا جانب من العيوب هذه يخفى وأحيانا جانب من العيوب هذه يظهر، فنحن لا نؤيد ولا نعارض، نحن محايدين في قصة أين تريد أن تعمل أو أين تريد أن تجلس أو أين كان. الحقيقة أن المقاهي كانت ذكية جدا، أو في دراسة التسويق لها صارت ذكية، قرأت احتياجات السوق، قرأت احتياجات الناس، وعملت نماذج جديدة. فلما قبل شوي قاعد أقول لعبد العزيز أنه في مقاهي شافت أنه في ناس فعلا يحتاجون غرف دراسة، شافت في ناس يحتاجون أماكن عمل، عملت لهم غرفة اجتماعات في قلب المقهى تحصل على خدمات المقهى، مع بالإضافة إلى خدمة إضافية إنك

0: تستأجر هذا المكتب بالمعدات بكل حاجة بالسعر الفلاني. والحقيقة أن في مقاهي أخرى قالت أنه طيب نحن مش كل اللي يجينا يكون عنده رغبة في أنه يشرب كافيين، طيب نحن حنجيب يعني قائمة مشروبات جديدة ما فيها ولا كافيين اللي سموها الديكاف. وفي مقاهي أخرى عملت حاجة مختلفة، وهذه وأنا قاعدة أطالع فعلا لقيتها وكانت غريبة بالنسبة لي. في قلب العواصم الإدارية اللي يكون فيها وظائف إدارية مطولة، بعض المقاهي صنعت غرف للغفوات، أنك تقدر أنك تستأجر غرفة مدتها ساعة ونص تأخذ لك غفوة فيها، حاطي لك كرسي صغير مريح تقدر أنك تغفو فيه قريب من شغلك وترجع. الحقيقة أن المقاهي تحولت من كونها مكان فقط تشرب قهوة وتمشي إلى مكان يحاول أنه يصنع لك تجربة كاملة. وهذا يرجعنا لسؤال، لماذا نشعر أحيانا بالوحدة ونذهب للمقهى وحدنا؟ الحقيقة أن هناك فرق بينما أنك تكون لوحدك أو أنك تكون وحيد. المقهى أنت تقدر تكون لوحدك على الطاولة، لكن حولك حياة، أصوات، وجوه، حركات، روتين اجتماعي، وهذا الوضع من الناس يوفر لك حاجة اسمها الوجود الاجتماعي منخفض المتطلبات. يعني ما أحد يبغى يتكلم مع أحد، لكن أيضا ما في صوت، يعني ما في صوت يعني أحد يرد لك الصوت، ما في صوت أفكارك المزعج، لا في ناس حولك يسولفون. والنقطة الثانية فتلاقي إنك ممكن إنك تلاقي شخص يقرأ كتاب على الرغم من إن القراءة في منزله أكثر هدوء. فهنا هو ما يطلب هدوء، هو يطلب إنه يشعر بوجود حياة حولنا. الحياة اللي حولنا هذه درست في دراسة علمية وتقارير منهجية، ولعل واحدة من الدراسات هذه نستحضرها مع بعض نسمعها سوا.
1: بالأدلة والبراهين.
2: في عام 2006 نشرت الباحثة ليزا واكسمان دراسة بعنوان المقهى، العوامل الاجتماعية والمادية المؤثرة في الارتباط بالمكان. لم تعتمد الدراسة على مجرد سؤال للناس هل تحبون المقهى، بل استخدمت الملاحظة والتوثيق البصري ورسم الخرائط السلوكية والمقابلات والاستبيانات. راقبت 3 مقاهٍ لمدة إجمالية بلغت 75 ساعة، وأجرت 18 مقابلة، وجمعت استبيانات من 94 من رواد المقاهي. وكان السؤال الأساسي، ما الذي يجعل الإنسان يرتبط بمقهى معين ويعود إليه؟ أظهرت الدراسة أهمية العناصر الاجتماعية والمادية للمكان في تكوين هذا الارتباط، بما فيها الراحة والنظافة والرائحة والإضاءة والإطلالة وترتيب الجلوس، إلى جانب خصائص التفاعل الاجتماعي. وهنا تصبح النتيجة مثيرة، نحن لا نكون علاقة مع البشر فقط، نستطيع أيضا تكوين علاقة نفسية مع الأماكن.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: نحن لا يصبح لدينا طاولة وقهوة ومكان معتاد فقط وموظف يعرف طلبنا والزاوية اللي نحبها. مع الوقت القهوة أيضا يصير طعمها جيد ولذيذ حتى لو كانت سيئة. لا، الحقيقة بعد هذا كله أنه المكان أصبح جزء من الروتين والهوية، وهذا ما يسمى في علم نفس البيئة الارتباط بالمكان. الحقيقة مستمعينا أن الدراسات اللي درست هذا الموضوع وضعت له مسميات، لأنه نحن ما نقدر نمشي من غير هذه المسميات. والدراسات أيضا وضعت بجانب المسميات تفسيرات أكثر ووضحت توضيحات أكثر وعلمتنا نحن ليش نشعر بهذه المشاعر. لكن جاء في بالي سؤال ونحن قاعدين نسمع الدراسة مع بعض، اللي هل لهذا الموضوع جوانب سلبية؟ هل فقد المنزل المكان، هل لهذا التحول الاجتماعي غير لنا هذه النظرة؟ هل إحنا خسرنا؟ قبل أن نجيب أذكركم بأرقام التواصل.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62

0: 62 062.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

وهذا يخلينا نرجع نسأل، هل هناك تكلفة اجتماعية لهذا التحول؟ الحقيقة نعم، احنا في تكلفة تحويل التواصل الى استهلاك. علشان ارى احد اصدقائي يجب ان اشتري شيء، يجب ان اعمل، يجب ان اسوي، يجب ان استهلك، هذه تكلفة دفعناها. الحاجة الثانية الضغط الاقتصادي، اذا اصبحت كل لقاءاتنا في المقاهي قد يشعر الشخص اللي عنده ضغط في دخله وعنده مشكلة اقتصادية ان الحياة الاجتماعية نفسها مكلفة، بينما المفروض من الحياة الاجتماعية انها تكون داعمة. بالإضافة إلى ضغط الصورة، أي مقهى نختار؟ هل هو جديد؟ هل المكان جميل؟ هل يصلح للتصوير؟ موضوع التصوير هذا بحد ذاته نقدر أن نأخذه في حلقات وحلقات. فتتحول الجلسة أحيانا من لقاء بين شخصين إلى تجربة استهلاكية ينبغي عرضها. ولو تسمحوا لي أني أفضفض فضفوضة مرة صغيرة، أنا ما أحب التصوير لما أروح أشرب قهوة مع أحد، لأنه تبي تصورها تحتفظ بالصورة الله يحفظك، أما نقعد ننتظر لما القهوة تبرد ولين ما أعرف إيش يصير ما انزعج مرة، فتتحول أحيانا هذه تجربة إلى تجربة هي تضغط الصورة. فأقدر أفهم الأشخاص اللي ينضغطون من هذه الأزمة. والحقيقة أنه نحن خسرنا في هذا التحول انخفاض العفوية، صارت العفوية منخفضة عندنا. ففي السابق تقدر أنك تقول تعال بيتي وعادي، كل شيء مقدور أنك تجي عليه، كل شيء مقدور أنك يوضع قدامك. لكن الحقيقة مع تحول الموضوع إلى المقاهي الجديدة، صار الخروج يحتاج إلى مكان ووقت ومواقف وحجز أحياناً. وإلى جانب السلبيات هناك في إيجابيات، فنسأل هل المقاهي فعلا تبني العلاقات؟ تخيلوا مستمعينا أن في دراسة منشورة في International Journal of Hospitality Management درست هذه الدراسة ارتباط المقاهي لدى 272 شخص في 7 مقاهي، ونظرت إلى الأبعاد الاجتماعية والمادية والثقافية والبيئية المرتبطة بما يسمى الارتباط بالمكان، نفس دراستنا اللي قبل شوي. فأشارت هذه الدراسة أو أبحاث أخرى إلى تسهيل الروابط والتفاعل وتكوين المجتمعات. لكن هنا يجب أن لا نرسم صورة رومانسية أكثر من اللازم، لأنه ونحن نتكلم عن الرومانسية عن العلاقات العامة الشاعرية مع الناس كلهم، ليس كل مقهى مجتمع. يعني وجدوا أن إحنا لما نرتبط في المكان نجد علاقات جيدة، لكن مش شرط أن كل المقاهي يكون فيما بيننا وما بينها ارتباط في الأشخاص والمكان ونتعرف على علاقات ونبني علاقات. فدراسة انعملت أخرى على 4 مقاهي مستقلة، وجدوا أن المحادثات وجه لوجه كانت ذات نشاط، يعني في يعني ذات نشاط أقل، بينما ازدهرت بصورة أكبر في المقهى اللي يشبه خصائص المنزل. يعني وجدوا أن المقاهي كانت في 4 مقاهي، 3 منهم شكلها مقهى عادي، 1 منهم لقوا أن شكله يشبه المنزل، كوزي نفس المنزل، حنين نفس المنزل. وجدوا أن بثلاثة مقاهي الأولى الحديث وجها لوجه ما كان مريح للناس، بالعكس انخفض الحديث وجها لوجه، بينما المنزل الرابع أو المقهى الرابع اللي يشبه المنزل وجدوا أنه لا، الحديث وجها لوجه كان أعمق، كان أكبر، كان مريح أكثر. وهذه نتيجة تعطينا أن وجود الناس في مكان واحد لا يعني بالضرورة أنهم متصلين ببعضهم، لا، لكل واحد مكانه وحياته ومجتمعه وما يشعر وما يريد، لكن يرتبطون إذا اعتادوا على وجودهم مع بعض، وهذا يسمى الارتباط بالمكان كما قلنا.

ولعلي أجيب عن سؤال جاء في بالي وجاء في بالكم، أنه كيف تجعلنا المقاهي نريد أحيانا البقاء؟ المقاهي هنا درست حاجة تسويقية مرتبطة في علم النفس، وهي الرغبة بالبقاء.

0: أنك تشعر أنك مرغوب. يعني المقهى الناجح عزيزي المستمع يعرف أن أخطر شيء هو أن يشعر العميل أنه شربت قهوتي خلاص أنا راح أمشي. لعشان كذا يبني تجربة العميل حول البقاء من كراسي وإضاءة وموسيقى وكهرباء واي فاي، درجة حرارة، رائعة، رائحة، شكل كوب، حتى طريقة تقديم الطلب. في بعض المقاهي مثلا تلاقونهم أنهم يصنعون الرغبة بالبقاء في أنهم يميزون العميل بأنهم يكتبون اسمه على كوب البلاستيك، أو أنهم يميزونك في أنهم يعطونك طباعة على الرغوة المعينة في الكابتشينو أو بالفلات وايت حقك اللي راح تطلبه، أو أنهم يميزونك في أنهم أيا كان. الحقيقة أنه هذا الجانب في التسويق حول لك البيئة المادية العادية إلى خدمة. وجدوا الأبحاث في المقاهي أنه المقاهي اللي تدعم العناصر اللي تؤثر في رضا العملاء وسلوكهم ونية العودة، فيتحول موضوع عملائهم من أني أنا أحب هذا المقهى لأنه قهوته حلوة إلى أنا أحب هذا المقهى لأنه أنا أرتاح فيه. فحولوا تجربتهم المادية العادية إلى نقطة ارتياح كاملة. وهذا يخلينا نتحول إلى نقطة مهمة ونستوعبها ألف مرة، إن المقاهي تحولت الآن إلى ثقافة موجودة حاليا. ممكن بعد 10-15-20 سنة ما يكون في مقاهي تكون في أماكن جديدة إحنا ما نعرفها. نتحدث اليوم في سنة 26 عن هذا الشيء الموجود الآن عندنا له علاقة في ثقافتنا والثقافات الأخرى، لكن بعد 20 سنة قد تكون هذه الحلقة ترى خلاص من طي الكتمان، وقد يكون يستخدمونها الناس بعدين بعد 30 سنة كحلقة مرجعية لشوفوا كيف الناس كانوا عايشين ب 2026. يعني حلقتنا اليوم تتكلم عن الآن وهنا، قد يتغير الموضوع بكرة مش بعد 20 سنة. احنا نتحدث عن الأشياء اللي تحصل الآن وحصلت في السابق. ولو أعطينا خلاصة للكلام اللي قلناه اليوم، نقدر أننا نقول أنه المقهى نجح أنه يقدم تركيبة يصعب الحصول عليها في أي مكان آخر. خصوصية دون عزلة، اجتماع دون استضافة، عمل دون مكتب، خروج دون مناسبة، وجود بين الناس دون ضرورة الحديث معهم. وعشان كذا لابد أن يكون سؤالنا ما الحاجة التي أصبح المقهى يلبيها في حياتنا الحديثة ولم يعد المنزل وحده قادرا على تلبيتها؟ في ختام حلقتنا نقول ربما المقهى لم يأخذنا من بيوتنا كما نعتقد، ربما حياتنا نفسها تغيرت، أصبحت علاقاتنا أكثر تنوع، دوائر معارفنا أكبر، أعمالنا أكثر مرونة، بيوتنا أكثر خصوصية، وساعاتنا موزعة بين أدوار كثيرة. فاحتجنا إلى مكان لا يسألنا هل أنت ضيف أم صاحب بيت، هل أنت موظف أم في إجازة، هل أتيت لتعمل أم لتتكلم. المقهى أحيانا يسمح لك أن تكون كل ذلك، تجلس لوحدك دون أن تبدو وحيد، وتعمل دون أن تكون في المكتب، وتقابل أشخاص دون أن تستضيفهم في منزلك، وتقضي ساعتين في مساحة ليست لك لكنها تشعرك مؤقتا بأنها مكانك. ولعل المفارقة الأجمل أن القهوة التي كانت في ثقافتنا رمز لفتح باب البيت للضيف لم تفقد وظيفتها الاجتماعية حتى الآن. نحن ما زلنا نجتمع حول القهوة، لكن الذي تغير هو العنوان. والسؤال الذي أتركه لكم، هل المقهى أصبح فعلا مجلس المدينة الحديث، أم أننا بدأنا دون أن نشعر نستبدل دفء الضيافة بثمان كوب قهوة؟ إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة. أفتح قوس.
2: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا.
2: المتخالفون.
4: مرئها إسرائيل دولة إمبريالية.
2: المتحاورون.
5: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
2: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض.

0: من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في الأحياء الشعبية القديمة كان لكل طفل لقب يلقب به، غالبا هذه الألقاب مستقاة من أبطال الأفلام والمسلسلات، الأحداث الدرامية مأخوذة من حياتنا أم نحن المأخوذون بها؟
2: لا تدخل هنا من غير استئذان.
3: الموت بيدخل من غير استئذان.
1: وهل الأبطال يشبهوننا؟
4: أرجو يا فلاح أرجو.
1: أم نحن من يتشبه بهم؟ في سايكو دراما نحلل القصة والمشهد، نتتبع الأثر النفسي للشخصية ونسقط الضوء على الزوايا المعتمة.
5: والله لخلي كل الناس تذكر اسمي وبس، لو اتحالف مع ابليس.
1: سايكو دراما.
6: انا ماني خلق اسم شيء، اللي فيني كافي.
7: وش فيك وانا مقسم عليك؟
1: ياتيكم الخميس عند 7 مساء بتوقيت الرياض على العربية FM. سايكو دراما مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
8: ملاعب. في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
9: خلينا نكون واضحين،
10: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
11: المفروض رئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
12: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
8: وأقلام الصحفيين.
13: وبعدين قضايا مش واحدة.
14: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
15: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
16: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
17: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول للين واللي علينا.
8: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة
18: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
8: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء.
19: تقول بشكل واضح أنها رئيس
20: عادل. الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
19: تم المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
20: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
21: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
20: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
22: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
20: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
0: العربية FM، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك عن أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع اليوم في تركيا خطوة مهمة لدفع اتفاقية مكة من التوقيع إلى التنفيذ. أوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. أكد البيان أن الدول الثلاث عازمة على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها. تصدت القوات البحرية

يمنية لأربع زبارق حوثية انتحارية قرب جزيرتين مطلتين على البحر الأحمر. أوضح بيان القوات الحكومية اليمنية أن قوات البحرية خاضت اشتباكات متتالية مع زوارق تابعة للميليشيا الحوثية بعد رصد تحركاتها أثناء محاولتها الاقتراب من الجزيرتين المطلتين على البحر الأحمر. أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران توفر المسار الأكثر جدوى نحو السلام والاستقرار في المنطقة. وخلال لقائه مع الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان في قرغستان، شدد شهباز شريف على أن إسلام أباد ملتزمة بالسلام عبر الحوار والدبلوماسية وضبط النفس، وأعرب عن أمله في أن تتعاون إسلام أباد وطهران لتعزيز السلام في المنطقة وتهدئة الوضع. أفادت مصادر العربية بأن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد أصدرت حكما بالسجن 15 عاما بحق أمير رحيم جبار لازم لإدانته بالاشتراك في خطف الصحفية الأمريكية شالي كيتلسون وفق أحكام قانون مكافحة الإرهاب. كانت كيتلسون قد اختطفت أواخر مارس الماضي أثناء وجودها في بغداد قبل أن تعلن كتائب حزب الله العراقية لاحقا الإفراج عنها. ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات نيبال إلى 955 قتيلا على الأقل ونحو 4500 مفقود بعد 6 أيام على الكارثة، بينهم نحو 600 أجنبي. قال رئيس الوزراء النيبالي إن حجم الكارثة لا يمكن تصوره، واصفا ما حدث بالمفجع. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم دوما، إلى اللقاء.

لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.

نحييكم مشاهدينا. عاد التصعيد العسكري من جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بعد نحو شهر كامل من الهدوء النسبي، دفعت فيها واشنطن بخيار العقوبات والخنق الاقتصادي ضد طهران. التحرك العسكري الأمريكي وصفته القيادة المركزية الأمريكية بالمحدود والدقيق، واستهدف تحركات عسكرية إيرانية في جزيرة لارك كانت تسعى لتعطيل الملاحة وزرع ألغام في هرمز، ليأتي بعدها الرد الإيراني ثم الوعيد الأمريكي على لسان الرئيس ترامب بتوجيه ضربة قوية للإيرانيين. وفيما يؤكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بأن استمرار الحرب لا يخدم إيران اقتصادها بالتحديد والمنطقة،

يؤكد ترامب أن العقوبات الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها وبقوة، كما يلوح وزير خزانته سكوت بيسنت بفرض عقوبات جديدة أسبوعيا لقطع كل شريان اقتصادي متبق لطهران. وهنا نطرح مجموعة من الأسئلة في الواقع، طالما نحن في دائرة تعج بالعقوبات الاقتصادية والتضييق، وبدأت حتى بعض المصطلحات الأخرى التي نحاول فهمها ونحاول خاصة التدقيق فيما يتعلق بأهدافها. نطرح السؤال، إلى أي مدى هذه المعركة أو الحرب الاقتصادية ناجحة أو ناجعة؟ وإذا ما قربناها بحروب عسكرية تقليدية، إلى أي مدى هي قادرة على فرض نفس أهداف هذه الحروب العسكرية التقليدية؟ سؤال رئيسي نطرحه اليوم، نحاول أن نقارب بين الواقع وبين ما شاهدناه في الماضي. نحييكم مشاهدينا إلى ساعات حوار.

0: نناقش مشاهدينا كل هذه التطورات مع ضيوفنا الأفاضل هنا في الاستوديو، الأساتذة عبد اللدن مذيع في قناة العربية بيزنس، معنا كذلك عبد اللطيف المناوي الكاتب والمحلل السياسي، جعفر سلمان الكاتب الصحفي البحريني، ومسعود الفاك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية للأخبار. ضيوفي الأفاضل، أهلا وسهلا بكم. لمحاولة طرح هذه المقاربة في الواقع للكل يطرحها حتى قبل انتهاء هذه الحرب، ولكن بعد 6 أشهر يحاول البعض فهم ما مدى نجاعة كل ما يطرح خاصة من الجانب الأمريكي الآن. خلينا نذكر ببعض التطورات، يعني نحن مثلا نتحدث على عودة هذا التصعيد بعد نحو شهر بين الجانبين الإيراني والأمريكي، كما أعلنت سنتكوم وهي تحدثت عن تنفيذ عملية محدودة ودقيقة استهدفت منصتي إطلاق صواريخ في جزيرة لار كما نتابع هنا على الخارطة، وأكدت أن هذه الرجمات كانت تتحضر لإطلاق صواريخ تحمل ألغاما بحرية نحو مضيق هرمز. إيران ردت باستهداف قاعدتي الملك حسين والأزرق الجويتين في الأردن بثمانية صواريخ، وأكد الجيش الأردني اعتراضها، فيما تداولت وسائل إعلام إيرانية إسقاط مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 فوق مضيق هرمز. وزارة الدفاع الإماراتية كذلك كانت قالت أن قواتها الجوية تعاملت مع مسيرة قادمة من إيران. وهكذا نكون قد تحدثنا عن عودة هذه الاستهدافات، ولكن كيف كان الوضع مشاهدينا قبل هذه الاستهدافات؟ كنا في إطار عقوبات أمريكية على إيران. كنا تابعنا مؤخرا وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت الذي أكد بأن عملية الإنزال الاقتصادي تحقق أهدافها كما تحدث، وكشف عن عقوبات بشكل أسبوعي لقطع كل شريان اقتصادي متبقى لطهران وإنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. وسنتوقف عند هذا التصريح بالتحديد. يتحدث سكوت بيسنت عن إنهاء تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي. ننطلق من هذا التصريح أستاذ عبد اللطيف، ربما أبدأ معك حتى فيما بعد ندخل في تفاصيل المنطقة. لما نتحدث عن هدف أمريكي لإنهاء خطورة أو تهديد النظام الإيراني بشكل نهائي، هل العقوبات الاقتصادية أو حتى النهج الاقتصادي أو الإنزال الاقتصادي الإيكونوميك دي داي كما تحدث عنه ترامب قادر على ذلك؟ إذا ما قارناه، ونحن هذا صلب موضوعنا، المقارنة بين هذه الخطة الاقتصادية وبين الحروب العسكرية التقليدية.
1: أهلا بك. يعني هو قولا واحدا في البداية، لا، الحرب الاقتصادية وحدها غير قادرة على حسم المعركة. تاريخيا ظلت الحرب

0: الاقتصادية أو العامل الاقتصادي عامل مساعد للعامل العسكري. العامل الاقتصادي حتى يحتاج إلى قوة عسكرية للتطبيق. إذا ما تحدثنا عن حصار فهو يحتاج إلى سفن. إذا ما تحدثنا عن أي إجراء اقتصادي فهو يحتاج إلى قوة عسكرية. إذا ما كان العامل الاقتصادي حاسم أو أكثر حسما في المرحلة الأخيرة فبيجيب عليه ارتفاع الإنفاق العسكري في العالم حوالي 11 سنة متتالية وصل فيها آخر عام لحوالي 2.9 تريليون دولار. فبالتالي العامل العسكري أصبح ما زال هو الحاسم في هذه المسألة. العامل الاقتصادي هو عامل ضغط، عامل يدفع النظام لكي يتخذ إجراءات أو يتخذ مواقف أقرب إلى ما يحتاجه منه الطرف الآخر،
1: ولكن يجب أن يكون مكمل للجانب العسكري.
0: والمسألة مختلفة، قد يكون الموضوع العامل الاقتصادي أصبح أكثر ارتفاعا لأن الجميع أصبح يتأثر به في كل على كل الأطراف. بمعنى أن عندما تضغط أمريكا على إيران ليست فقط إيران هي التي تتأثر ولكن يتأثر كل العالم بلا استثناء. وعندما تستخدم إيران المضيق كرد فعل في عمليات الخنق المتبادل فالجميع يصاب بهذا يتأثر.
1: وهي هذا هدفها رفع التكلفة. لكن سأبقى معك فيما كنت تحدثت عنه، وكأنه أكسيوس يعني ترد على بعض أسئلتنا. أعلم بأنه البرنامج سيعاد ولكن أهمية العاجل تفرض أن نرده الآن. أكسيوس تقول بأن ترامب درس خطة لهجمات محدودة بمحيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة. وأكسيوس كذلك تؤكد بأن وزير الحرب الأمريكي يدعم خطة الهجمات المحدودة بمحيط هرمز. هل هذا يؤكد بأنه سنكون بين مراوحة الاقتصاد والعسكر؟
0: الأمر الآخر، فكرة فتح المضيق، مفهوم الفتح في حد ذاته يحتاج إلى مراجعة، أو عفوا مفهوم الغلق والفتح. لا يتطلب الغلق فقط أن تقوم بعملية عسكرية للإغلاق الكامل، ولا يتطلب الفتح أن يكون هناك إمكانية لمرور السفن بدون عوائق، ولكن الإحساس الأمان، الإحساس العام، يمكن أن حالة الخطر، الإحساس بالخطر يمكن أن يؤدي إلى حالة فشل كامل في المضيق حتى بدون استخدام أدوات عسكرية. ولكن الخوف من استخدام الفعل العسكري، شركات التأمين ترفع التكلفة إلى حد كبير جدا، الشركات الناقلة، أصحاب البضائع أنفسهم، الجميع لا يمكن، لا يرغب في أن يراهن. وبالتالي عملية الإغلاق يمكن لا تتطلب بالضرورة استخدام أدوات عسكرية، ولكن يمكن أن يكون التهديد باستخدام عسكري قابل له. رفع التكلفة هذه نقطة. أيضا الخنق الاقتصادي حتى على إيران ويؤدي إلى رفع تكلفة للدفع لاتخاذ قرار. ودائما هناك فروق في استخدام العامل الاقتصادي تاريخيا حتى بيتم استخدامه.
1: سنعود للجانب التاريخي بعد قليل، ولكن أنقل هذه النقطة لك أستاذ جعفر فيما يتعلق بهذه التطورات الأخيرة. هل تناقش الإدارة الأمريكية بحسب قراءتك للتطورات إمكانية أن تكون هناك خطة لضربات محدودة باتجاه الدخل الإيراني لإخفاقها في تكريس هذا التصريح أو تكريس هذا الهدف الذي تحدث عنه سكوت بيسنت بالقول بأنه هذه العقوبات ستؤدي وسنعمل عليها لمنع تهديد النظام الإيراني بشكل كامل؟
2: مساء الخير وجمال تحية لجميع المشاهدين الكرام. طبعا أولا لابد أن أقول أنا أتفق مع الأستاذ بشكل كبير، الضربات الاقتصادية أو الحصار الاقتصادي لن يؤدي المهمة لوحدة، لابد من وجود ضغط عسكري أيضا. نتكلم عن كومبينيشن مع بعض. كنا قبل أن نخرج على الهواء أنا دائما أحب أن أرجع للوراء قليلا لأشاهد الصورة بشكلها العام. هذا الوضع قد يذكرنا بما جرى على العراق لكن بوتيرة أسرع، أي هناك ضربات هزت أركان النظام، أضعفت النظام بشكل كبير، ثم جاء الإطباق الاقتصادي عليه حتى إذا تضعضع النظام كثيرا بعد 10 سنوات أو 11 سنة من غزو الكويت جاءت الضربة الأخيرة. لكننا ربما نشاهد سيناريو مشابه لكن بوتيرة أسرع قليلا. لذلك لن أستغرب إذا ما انتهى الحصار الاقتصادي بضربة أمريكية قوية وقد تكون مختلفة أيضا، قد يتخللها احتلال جزر. قد يعني لا يجب أن ننسى أنه يوجد هنا حوالي 50 إلى 60 ألف جندي أمريكي، هؤلاء هنا لأجل سبب معين. لا يجب أيضا الاستهانة بشيء اسمه الولايات المتحدة الأمريكية كما يشاع في الكثير من وسائل الإعلام باعتبار الرئيس الأمريكي شخص مزاجي متى ما قرر يضرب ثم يغير رأيه بعد 5 دقائق. لا الموضوع مختلف جدا. هذه الحرب تسير وفق استراتيجيات معينة. طبعا لن يخرج الأمريكان ويقولون هذه

0: خطتنا رقم 1 2 3، لكن يمكن قراءة ما يمكن أن تكون عليه الخطة من خلال ما نراه على أرض الواقع. هناك ضربات جرت الآن، هناك خنق اقتصادي قاسي جدا. يعني نحن نتكلم عن يعني، وقد ربما أيد كلامنا الرئيس الإيراني نفسه بازشكيان عندما اعترف بوجود انخفاض في الصادرات والواردات بنسبة 30%، وهي نسبة بالمناسبة كبيرة جدا،
1: وأعتقد الوحيد من النظام اللي يقر بين الفينة والأخرى ببعض الصعوبات
0: هو صحيح. كان يتكلم في البداية، يعني تصريحاته قبل أسبوع أو أكثر، يتكلم عن صعوبات، يتكلم عن ارتفاع في الأسعار. هذه المرة أعطى رقم 25-30% انخفاض في حجم الصادرات الصادرات والواردات. لنتخيل هذا الحجم، نحن نتكلم عن بلد سكانه يقتربون من 100 مليون شخص، فلما نتكلم عن 30% انخفاض في الواردات والصادرات، هذه ربما يعني كارثة كثير على الداخل الإيراني.
1: كارثة تعتبرها؟
0: بالتأكيد كارثة.
1: خليني ننقل النقطة الأستاذ عبادة، كارثة ليست هناك مبالغة ربما بعض الشيء، هناك دقة في القول بأنه ما تفضل بازشكيان هو بداية كارثة حقيقية للدخل الإيراني أو لا؟
2: لا شك أنه بازشكيان كلامه له توظيف في الجدل الداخلي حول مذكرة التفاهم وحول الوجهة المقبلة، ولكن لا شك أن الأثار الاقتصادية الآن كبيرة جدا بعد الحرب وبعد الحصار. يعني بدنا نميز بين هذين الأثرين. أثر الحرب فعلا ضربت قطاعات اقتصادية في العمق، ليس فقط قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، ضربت مصانع كبرى، أكبر مصنع للصلب قرب أصفهان في 20,000 موظف، 20,000 فرصة عمل فقدت، وهذا المصنع أيضا مرتبط بسلاسل توريد للعديد من القطاعات الصناعية داخل البلاد، وبالتالي قطاعات صناعية أخرى تأثرت، وأيضا التصنيع العسكري لا شك أنه تأثر بشكل ما. يعني في أثر اقتصادي أعمق مما نراه، ونراه أيضا في قطاع التكرير. أزمة البنزين هي أحد المؤشرات على ذلك، ويزيد على ذلك أن الحصار يحد من قدرة إيران على استيراد السلع وخصوصا السلع الأساسية. فكل هذه الأثار مجتمعة لا شك أنه بدأت أثارها تظهر، وعندما يصل هذا الأثر إلى الجدل السياسي على أعلى المستويات بين رئيس الجمهورية وبين الإعلام التلفزيون الرسمي وبين بشكل غير مباشر ربما مسؤولين في الحرس، فهذا يشير إلى أنه فعلا الأثار بدأت تصبح ملموسة في الاقتصاد،
1: يشير إلى شكل من أشكال الانفتاح كذلك وديمقراطية داخل إيران، ولا لا أنه نكون في حالة حرب أو امتصاص الغضب الداخلي.
2: ولكن يعني هذا يعني إيران فيها مراكز قوة حتى من أيام الشاه، يعني من قبل ثورة الخميني، يعني نحكي بحضور زميلنا.
3: ليس ثورة الخميني، ثورة الشعوب.
1: ثورة الشعوب.
2: أيا تكن
1: يعني الخميني،
2: ولكن يعني كان في
3: تالي هو استلمها، ولكن هي استلمها ولا اختطفها
1: ولا افتكها
3: استلمها ولا اختطفها،
2: ولكن كان في مراكز قوة، يعني كان في البازار موجود.
3: حاولنا نتحدث باللغة الدبلوماسية.
1: ولكن برغم كل اللي تحدثنا عليه، الغريب في الموضوع إنه الولايات المتحدة الأمريكية لا زالت، لا أعلم إن كان الموضوع مخطط له كما تفضل بالإشارة الأستاذ جعفر، أو أن الموضوع يتخذ على فترات، بأن الخطط تدرس بين الفترة والأخرى. العودة لضربات محدودة، هذا يعني فشل الأهداف اللي كانت مقررة بالنسبة لهذه العقوبات أستاذ مسعود؟
3: أعتقد طبيعة الحروب تغيرت كثيرا. طبعا لا نقول بأنها تغيرت 100%، ولكن طبيعة الحروب تغيرت، باتت الحروب حروب هجينة. لا يمكن اليوم ممارسة الحرب الاقتصادية دون أن تكون هناك آلة عسكرية ضاغطة تضغط على الخصم وتترجم الضغط الاقتصادي إلى نتائج سياسية. دون هذه الآلة العسكرية لا يمكن القيام بذلك. وهجوم لارك ليلة أمس أثبت بأن لارك هي أعطت هذه الرسالة، بأنه لا يمكن ممارسة الضغط الاقتصادي، خاصة وأن إيران تعودت على الضغط الاقتصادي. طبعا هذا يؤثر عليها الآن، لأنه هذا الضغط الاقتصادي يمنعها من شراء التكنولوجيا، يضغط على القدرة الشرائية، وتتآكل الاحتياطيات، احتياطيات الدولة تتآكل. لذا لا نعرف، من الصعوبة مكان أن نقول متى تنتهي هذه الاحتياطيات، ولكن أثبتت هجوم ليلة أمس أثبت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تلجأ إلى الحرب الهجينة. هذه الحرب

0: هجين لا تعني بالنهاية بأنه الضغط الاقتصادي في خدمة الضربات، لا بالعكس، هي الضربات الاقتصادية، ضربات العسكرية في خدمة تحقيق الحصار الاقتصادي المتكامل التي سمعنا كثيرا الولايات المتحدة الأمريكية تحدثت عنه وقالت بأنها تتخذ إجراءات، وناقشنا ذلك سابقا حول الضغط على الدول الثالثة. وأعتقد الولايات المتحدة الأمريكية هي أيضا أمامها معركة طويلة لإقناع هذه الأطراف الثالثة لكي تنضم إلى ركاب الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا أيضا صعب. إيران لديها علم بذلك، ومن خلال هذا العلم تحاول تحويل مضيق هرمز من نقطة ضعف إليها، والحصار من نقطة ضعف إليها، من خلال توزيع التكلفة على العالم تحويلها إلى نقطة قوة.
1: لكن هذا فيما ينفعها لما ترفع التكلفة مثلا على دول المنطقة، لما تحاول استهداف دول المنطقة لإشراكهم أو للزج بهم، نعم، في هذا فيما هي ينفعها بالداخل وينفع اقتصادها ويخرجها مثلا من هذه الحرب.
0: هي ترى نفسها بأن محصورة في زاوية، لذا الغريق يتشبث بكل حشيش. إيران تستخدم أي وسيلة ممكنة لتنقذ نفسها، لينقذ النظام نفسه، لكي ليس ينقذ من الهجمات الأمريكية التي لن تسقط النظام الإيراني، لا توجد هجمات جوية أسقطت نظام، لينقذ النظام من الوضع الداخلي، من الوضع المعيشي الذي قد يتحول إلى عنصر أمني ويشكل خطر على النظام.
1: نبقى مع قد صعبة.
2: بدي أعقب كلمة فقط في بتعلق بالضربات الأخيرة، يعني نلمح نمطا جديدا في هذه الضربات، ربما يؤكد على ما قاله ضيوف أنه الضربات فعلا هي في خدمة هذا النموذج المحكم الذي تطبقه الولايات المتحدة من حيث الحصار الاقتصادي ومن حيث فتح المضيق أمام حركة الملاحة بعملية عسكرية، يعني تمر القوافل بحماية عسكرية أمريكية. رأينا بالضربات اللي استمرت 13 يوما بدأت نتائجها تظهر بوضوح، أنه كانت ضربات محكمة ومحددة الأهداف، ضربت الرادارات ومراكز الإطلاق، وبالتالي حدد من قدرة إيران على تعطيل الملاحة. والضربة على جزيرة لارك في نفس الاتجاه، هي ضربة وظيفية ليست في إطار إعادة تفجير الوضع.
1: ولكن كل هذه الضربات هي تأتي كرد فعل على شيء فعلته إيران، بمعنى لم تدفع بإيران أو لم تكن موجهة بشكل مباشر لتعطيل إيران. يعني ضربة الأمس مثلا هي كرد فعل على حصار إيران، فحتى تفك إيران من حصارها على مضيق هرمز. وبالتالي إلى أي مدى قادرة هذه الضربات على الضغط على إيران؟ يعني هل
3: هنا لازم نضع في الاعتبار أن هناك عنصرين موجودين، هناك الطرف هو الولايات المتحدة الأمريكية ومن معها، وهناك إيران تقف في مع الطرف الثالث كما ذكر السيد
1: مسعود.
3: ليس أمريكا لا تمتلك وحدها، وإيران ليست وحدها. هذه نقطة يجب أن نضع أنفسنا في محل الأطراف المتعددة حتى نستطيع أن يكون التحليل بشكل واضح ومناسب. يعني الضغط الاقتصادي نعم يؤدي إلى مشاكل كبيرة داخل إيران، ولكن يجب أن نضع في الاعتبار أن النظام الذي يواجه مشكلات كبيرة وضغوط خارجية عادة ما يلقى شكل من أشكال الدعم من الداخل حتى لو كانت هناك معارضة. هذه أيضا ليست مسألة مطلقة، ولكنها مسألة إلى حين، إلى حد معين، عندما تصل إلى مرحلة غير قادرين فيها يمكن أن يؤدي إلى عملية حالة من حالات الانقلاب على النظام.
1: والعدو كذلك أعتقد بأنه يفرق بين حرب وأخرى، يعني مش مثل ما تكون إيران في مقابل أمريكا وإسرائيل. أعتقد بأنه إيران النظرة تكون مختلفة
3: وقت العراق حتى وقت إيران وقت أي طرف آخر. هناك طرف، هناك حالة من حالات اللي هي فكرة الحمية القومية والارتباط القومي. هنا الأفراد الأشخاص المواطنين لا يدافعون عن النظام بقدر ما يدافعون عن كرامة وهوية. دي نقطة ينبغي أن توضع في الاعتبار وتوضع في الحسبان. حتى فكرة الضغط المستمرة هذه يمكن أن تؤدي إلى حالة من حالات المقاومة من الطرف الآخر. أيضاً هذه مسألة ينبغي أن توضع في الاعتبار. المعركة هي عن معركة متبادلة. أمريكا تمارس الضغوط ومعها العالم أو جزء من العالم يمارس الضغوط من أجل حصار إيران ودفعها لاتخاذ قرارات. وعلى الطرف الآخر إيران تقف مدعومة بجزء من العالم. العالم أمريكا ليست وحدها، هناك أطراف أخرى، الطرف الثالث، يعني أنا اسمح لي أستعير هذا التعبير، الطرف الثالث موجود وهو مؤثر في الميزان. وبالتالي لن يكون هذا مؤثر إلا في حالة ما لو كان

0: هناك شكل من أشكال الاتفاق بين أمريكا والطرف الثالث وذلك الطرف الثالث على استمرار الضغط. المضيق لن يفتح إلا بأحد أمرين، إما الحسم أو الاتفاق. ولكن الفترة القادمة يا جماعة أعتقد أنها ستتراوح ما بين الضربات والضغوط والمفاوضات والعودة للضربات من أجل الفتح. هذه المسألة تؤدي إلى طرح تساؤل آخر، إلى أي مدى يمكن أن يكون للمضيق ذو فائدة في مرحلة من المراحل؟ وعندما تتجد الأطراف أن نفسها محتاجة أو مضطرة لأن تجد وسيلة أخرى غير المضيق، هنا بتنحصر نسبيا قيمة المضيق كعامل ضغط، ويمكن أن يكون هنا تغير موضوع آخر.
1: لما تتحدث على المدى المتوسط إلى البعيد، يعني لأنه بدأت بعض الدول تدرس فعليا بدائل موجودة.
0: السؤال، هل المضيق هو الورقة الأخيرة في داخل إيران أم أن هناك فكرة التخصيب
1: أوراق أخرى،
0: فكرة الورق النووية يمكن أن تصعد؟ اللعبة مستمرة وهي تسمى لعبة مع خطورتها ومع دفعها للعالم إلى الانفجار، ولكن اللعبة مستمرة بين أطراف. كل طرف بيحاول أن يمارس بأكبر قدر من الضغوط على الطرف الآخر. وأعتقد أن ده لن يصل إلى حلول إلا في حالة كما قلت الوصول إلى حالة اتفاق أو الوصول بين الأطراف الأخرى المحيطة بإيران لدفعها لاتخاذ الموقف الصحيح.
2: أنا أعتقد يعني نكون مجحفين في حق الحقيقة.
1: الحقيقة كلها مجحفين في حقها؟
2: نحن نجحف الحقيقة هنا ونخطئ في حقها. إذا اعتقدنا بأن عند الحديث عن إيران والولايات المتحدة الأمريكية نحن نتحدث عن ند لند، الموضوع لا، هم ليسوا أنداد. صحيح إيران تضع تكلفة على العالم، تضع تكلفة على الولايات المتحدة الأمريكية، تضع تكلفة على الخليج، وهي تتحمل تكلفة. لكن الموازنة هنا ربما تكون موازنة الدرهم بالدينار. بمعنى آخر، ما تفعله إيران من ضغط لا يعني أقل بعشرة أضعاف ما تعاني. السؤال المهم، إلى متى ستستطيع إيران التحمل؟ يعني أنا أتفق مع الأستاذ، في النهاية هناك تفاوض ما سيجري، لكن التفاوض يقوم على أي أساس؟ قبل مذكرة التفاهم كانت ورقة مضيق هرمز أقوى بكثير مما هي عليه الآن. بمعنى آخر، هناك الآن بعض السفن تمر، ودليلنا على ذلك، يعني حتى لو لم نعرف بالدقة كم هي عدد السفن وما إلى ذلك، نرى استقرار أسعار النفط $90 فأقل. هذا يعطينا دلالة بأن هناك نفط، هناك عرض. يعني والأستاذ طبعا أخبر مني كثيرا في مسائل الاقتصاد، لولا وجود هذا العرض ارتفعت الأسعار،
1: لكن كان مستقر أحسن من كان 75 أعتقد من أسبوعين أو، وكان مستقر كذلك يعني في السبعينات
3: مع عودة الضربات الأخيرة، يعني حتى يوم أمس
2: ارتفع أعتقد 2%. هناك أيضا كما تفضل الأستاذ بدائل يجري العمل عليها، هناك خط شرق غرب في المملكة العربية السعودية، هناك أيضا خط السكة الحديدية بين أعتقد دبي وأبوظبي وميناء الفجيرة، خط أنابيب، هناك سكة حديدية خليجية يجري العمل عليها، هناك سكة حديدية خليجية تركية تنطلق من المملكة العربية السعودية يجري العمل. فكل هذه الأمور مجتمعة تضعف قيمة ورقة
3: خط العراق تركيا، الأنبوب من العراق.
2: صحيح. فهذه كلما ضعفت الورقة ضعفت قدرة إيران على استعمالها كورقة تفاوض. كما قلت يعني قيمتها قبل الاتفاق الإطاري أكبر بكثير من قيمتها. صحيح. لذلك نرى الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال كما صرح أعتقد بالأمس أو أول أمس أننا لن نعود إلى مذكرة التفاهم. وإذا كنا سنجري تفاهم جديد مع إيران سيكون وفق أسس مختلفة، وهذا ما يضع الإيرانيين في مأزق حاليا. يعني كانت بيدهم ورقة تسمى مذكرة التفاهم كانت جدا جيدة لإيران. للأسف لم يستغلوا هذه الورقة.
1: حضرتك أستاذ جعفر تعتبر بأن إيران في مأزق الآن، فيما البعض الآخر يرى بأن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي في مأزق، والعالم كله.
2: هذا يعيدنا على مسألة الندية.
1: صحيح.
2: هل هم أنداد؟
1: واسمحوا لي فقط أن أطرح وجهة النظر المغايرة أستاذ مسعود حتى يكتمل هذا الحوار. لماذا يقول بعض بأن الولايات المتحدة الأمريكية؟ كل ما تفضلتم به أشرتم في أغلب هذه القراءات إلى حلول تضييق، ولكن هناك عامل الوقت، عامل الوقت المهم جدا في هذه المعادلة. وكما إيران لديها لا يمكن أن أو الوقت لا يخدمها، الولايات المتحدة كذلك الوقت لا يخدمها، هناك انتخابات مرتقبة وكذا. فبعد الفاصل اسمحوا لي أن نضع على الطاولة معادلة الوقت مقابل الأهداف
0: ونرى ومن الخاسر
1: بعد فاصل قصير.

0: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح كان بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.

0: الحوار نحييكم مشاهدينا. نحاول وضع هذه المعادلة بمعنى أو المقاربة خلينا نقول بين الحروب العسكرية التقليدية وبين ما يطرح اليوم وما بدأنا نتابعه اليوم وندرسه اليوم كذلك. ربما هي معادلة جديدة بضغوط اقتصادية. السؤال الرئيسي هو هل ستأتي بنفس الأهداف؟ وكنا نستمع لقراءات ضيوفنا الأفاضل، وهنا طرحنا موضوع الوقت اللي هو مش مفتوح، يعني حتى كل القراءات اتفقتم على أنه هذه العقوبات قادرة، هناك خطط بديلة، هذا الكل يمكن أن ينجز على المدى المتوسط إلى البعيد. اليوم الوقت يقول البعض أستاذ مسعود ليس في صالح الولايات المتحدة الأمريكية أكثر منها عامل ضاغط على إيران، كيف ترى؟
1: طبعا الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية وهي القوة الاقتصادية القوة العسكرية الأعظم وليس العظمى في العالم، هذا لا يعني بالضرورة بأن إيران النظام السياسي في إيران سوف يرفع الراية البيضاء، لأن رفع الراية البيضاء بالنسبة له نهاية حياة النظام. لذا أعتقد بأن النظام الإيراني سوف يقاتل بآخر جندي يؤمن به حتى يحافظ على نفسه.
0: هذا قلناه من أول يوم حرب،
1: آخر جندي يؤمن به. لذا أنا لست مع بالضرورة، لا يعني إذا الولايات المتحدة الأمريكية هاجمت إيران هناك سيتم التفاف شعبي حول القيادة. لدينا نماذج حصلت في المنطقة لم يحدث ذلك كما حصل في العراق. لذا هذه المسألة لكن تحتاج إلى وقفة. أنا لا أريد أدخل في تفاصيل الوضع الإيراني
0: من حرب العراق كذلك،
1: لا الوضع الإيراني الداخلية، الوضع التقسيم القومي والمذهبي والتناحر في الداخل الإيراني أعتقد عنصر مهم ومصيري في تحديد الالتفاف حول القيادة من عدمه.
0: دائما لطرح عامل الوقت. نعم. كل هذا يعمل على وقت.
2: مع النقطة دي تحديدا خلينا أعدل المسألة، هناك فارق ما بين أمرين، قدرة المجتمع على الاحتمال وقدرة النظام على الاستمرار. نعم. دول عنصرين مختلفين
0: ولكنهما معا
2: بيكونوا الصورة اللي موجودة فيها. طالما أن المجتمع عنده قدرة على الاحتمال إلى حد ما سيستمر الالتفاف حوله، خصوصا عندما كانت حالة العداء فكرة الحفاظ الدفاع عن الكرامة الوطنية وكذا.
1: ولكن الكرامة الوطنية والكرامة القومية في إيران بحاجة إلى تعريف، بحاجة إلى تعريف دقيق من خلال معرفة مكونات المجتمع الإيراني. صحيح. هذه المكونات إذا لم نأخذها في الحسبان نحن نأخذ كإيران كأنها لديها هوية موحدة،
2: نسيج واحد،
1: عقيدة موحدة، وهذا يحتاج،
2: وبالتالي ده جاز يرتبط بالمفهوم في قدرة المجتمع على التحمل، قدرة المجتمع على الاحتمال، وقدرة النظام نفسه على أنه هو يستمر.

0: تمر، إلى أي مدى النظام عنده استعداد للتضحية؟
1: ولكن نحن نتحدث عن انتخابات أمريكية قادمة بعد شهر تقريبا،
0: وده أحد الرهانات.
1: نعم. بالضبط.
0: النظام بقاله أكتر من 40 سنة والرئيس الأمريكي قدامه سنتين وهيمشي.
2: على المدى القصير،
0: الرهان على الوقت.

0: أعتقد ذلك.
1: عندما نغوص قليلا في تفاصيل السياسة الأمريكية، الرئيس الأمريكي لا يزال يمتلك الفيتو، لا يزال يمتلك الكثير، ولا أعتقد بأن هناك ديمقراطيين سيغامرون بمستقبلهم السياسي من خلال إنهاء حرب في وسط الحرب. هم الآن خارج الصورة، ينتقدون ترامب لأنهم خارج المشهد، لكن لو كانوا في المشهد، لو كان القرار بيدهم، لن يوقفوا الحرب. هذه كارثة سياسية عليهم. يعني نحن نتكلم كثيرا أو
0: هناك
1: الكثير،
0: هناك طرق أستاذ جعفر لإنهائها، بتليين الموقف قليلا، بطرح بنود أكثر لينا، والترويج إلى أن وجدنا خطة مثلا.
1: هل سيقبل الأمريكان بأي حال من الأحوال ديمقراطيين أو جمهوريين بأن تنتهي الحرب وإيران تسيطر على مضيق هرمز؟ لا أعتقد ذلك، لا جمهوريين ولا ديمقراطيين. يعني هذا هو الواقع. فبالتالي أسوأ السيناريوهات بالنسبة لنتائج الانتخابات النصفية الأمريكية هي لا شيء قبال ما يعانيه الإيرانيين. ونحن نتكلم عن الوقت حاليا، نتكلم عن الوقت، يعني أسبوع، منذ أسبوعين خسرت العملة الإيرانية كم قيمتها؟ 20% في ظرف ليلة واحدة. تحول المليون تومان إيراني إلى
2: دولار مليون.
0: ولكن حضرتك تتحدث عن شيء حساس للغاية، تتحدث عن الشعب الإيراني، وفي الواقع ما نتابعه لأعلم عبادة إن كنت تتفق أو تختلف، ما نتابعه اليوم هو أن هذا الشعب الإيراني لا يدخل في أي معادلة بين الطرفين. بمعنى أن الولايات المتحدة الأمريكية ما يهمها هي وعودها، وإيران ما يهمها هي نظامها. وبالتالي نحن نتحدث عن طرف ثالث لا يحسب لا حساب في هذه، ولن يؤثر،
1: وربما
0: يعني
1: يكون هو المغير في النهاية. يعني كما تفضل الأستاذ مسعود،
2: أعتقد بأنه في إيران الوضع مختلف. النظام يريد إرضاء الشعب، وخاصة الحكومة. الحكومة تحاول إرضاء الشعب. إذا ندخل ونقرأ تحت السطور لتصريحات الرئيس الإيراني نعرف مدى القلق البائت وراء كل جملة ينطق بها الرئيس الإيراني، خوفا من انفجار الوضع. على سبيل المثال ولا الحصر، إذا رفعوا سعر البنزين، هل يضمنون بأن مظاهرات 2019 عند رفع سعر البنزين لا تؤدي إلى انفجار الشوارع في 40 مدينة إيرانية كما حصل في 2019؟ لا يوجد ضمان لذلك.
3: تاريخ في الذاكرة.
0: لكن هذا
3: في ذاكرة
0: يزمني للعودة للنقطة الأولى، يعني حتى ما يعيشه الشعب الإيراني عفوا اليوم هو من بين تداعيات حرب اقتصادية لا يمكن أن تؤتي أهدافها بشكل يعني سريع، ويعفينا من كل هذه، وبالتالي الحرب الاقتصادية ليست هي دائما الناجعة. أو ما رأيك؟
3: في دراسة بالتسعينات جرت من بمعهد بيترسون على حوالي 120 حالة عقوبات بالتاريخ السياسة الدولية، تقريبا ثلثها فقط آتى أكله، ودائما كان يؤتي أكله مع عوامل أخرى. عوامل أخرى، وطبعا عامل الوقت هو السلاح الأمضى في موضوع العقوبات.
0: فقط قليل جدا
3: فقط. طبعا إذا بنذكر بالأبرز الأمثلة، ربما قصة جنوب أفريقيا بال85 نظام الفصل العنصري، يعني كان في أثر العقوبات. بس لكن أنا منظر الطوابير البنزين أعتقد أنه منظر مقلق جدا، لأنه البنزين سلعة استراتيجية جدا في إيران، ربما أكثر من أي دولة أخرى. ونحن بمنطقة الشرق الأوسط عندما نرى طوابير بنزين نعرف أن هناك أزمة كبرى. رأينا هذا في سوريا قبل يمكن سنة أو أقل من سقوط نظام بشار الأسد. رأينا هذا في لبنان، حدث تغيير كبير بالسياسة اللبنانية بأزمة 2019.
2: بس أضيف وأنت أكمل، 10 بنسات سعر البنزين، إذا رفعوا هذا السعر 10 بنسات، ربما هو مع فنزويلا الأرخص في كل العالم. صحيح. في وقت الحرب، لذا الإيرانيين بنوا اقتصاداتهم الفردية على هذا السعر. رفع هذا السعر يؤدي إلى انفجار.
3: السؤال، لماذا سعر البنزين في إيران هو الأرخص في العالم؟ لأن السلعة الأكثر استراتيجية هي مثل رغيف العيش اللي رفع سعره أنور السادات ثم تراجع تحديدا. مثل رغيف العيش في مصر، في بكل بلد في سلعة استراتيجية تكون خط أحمر، البنزين هو الخط الأحمر في إيران. فهذا أحد الأمثلة. ولكن إذا عدنا إلى الإطار الأوسع لأثر العقوبات، يعني الآن هناك لعبة شطرنج إذا جاز التعبير كبيرة تجري. إذا استعدنا الشريط، ما الذي حدث؟ ضربة عسكرية أمريكية، من بعدها اغلق مضيق هرمز الرد الايراني، من بعدها الجامبت الامريكيه، حصار
0: الحصار،
3: من بعد حصار اتت مذكره تفاهم، هذا ساعة الوقت هنا كانت تلعب لمصلحة إيران لأنه كان في تضخم بأمريكا صعد فوق 4% ومع اقتراب انتخابات.

0: التجديد النصفي، فحصلت إيران مكاسب لا يمكن أن تحصلها في في في, في ظروف أخرى. ولذلك أقول أن مذكرة التفاهم الآن ماتت، لأن الظروف تغيرت. الظروف التي أنتجت مذكرة التفاهم كانت لصالح إيران، ما بعد مذكرة التفاهم
1: ما الذي تغير مثلا في الظروف؟
2: قوة مضيق هرمز
0: التغيير المهم جدا في ظروف معادلة الحصار وحصار الحصار ما قبل مذكرة التفاهم. الآن نحن أمام مذكرة، أمام ظرف مختلف تماما، معادلة مختلفة تماما. في حصار على إيران لا تستطيع استيراد البنزين ولا السلع الأساسية ولا تستطيع أن تصدر النفط.
3: 40 مليون لتر يوميا
0: صادراتها إلى الصين انخفضت بشكل كبير.
3: هي تنتج 100 مليون لتر داخليا،
1: ولكن اسمحوا لي في هذا التسريب، ربما البعض يتحدث من خلال بعض التسريبات، لا أعلم من مدى دقة هذه المعلومات، ولكن ما يقال بأن إيران قادرة على تصدير نفطها عبر دولة مجاورة والشاري موجود اللي هو الصين.
0: يمكن أن نوضح هذه النقطة إذا
1: اللي هو الصين،
0: إذا سمحت لي يمكن أن نوضح هذه النقطة
1: يعني
0: لأنها مهمة في هذا السياق.
1: ولكن
0: فقط في كنا نقارن بين الوضع الآن ووضع ما قبل مذكرة التفاهم. الآن في الوضع الحالي هناك مرور للنفط عبر مضيق هرمز، ما قاله كريس رايت وزير الطاقة الأمريكي أنه يمر 10 إلى 15 مليون برميل، ثم بدأت البيانات تتوالى أنه فعلا كل دول المنطقة عادت إلى تصدير النفط باستثناء إيران. هذا مخالف تماما لمعادلة ما قبل مذكرة التفاهم، كانت إيران وحدها تصدر النفط والآخرون لا يصدرون باستثناء السعودية عبر خط شرق.
1: باختصار بالنسبة لموضوع إيران سلطنة عمان الصين،
0: المعادلة الآن الأرقام
1: الحالية نورد هذا الخبر بحذر،
0: هذا كلام قديم جدا. ولكن كانت إيران تصدر إلى بحوالي 1.5 مليون برميل إلى 2,100,000 برميل بحسب فترات الشد والجذب بينها وبين الولايات المتحدة.
3: 250,000 الآن.
0: الآن انخفضت كثيرا، بيانات الشهر الماضي 500,000 والآن ربما أقل 250,000. فإذا انقطع هذا الشريان لا يمكن للنظام أن يعيش من دون دولارات. ما نضحك على بعضنا بهذا الموضوع.
1: أستاذ عبد اللطيف، فيما تبقى من وقت نفهم بأن الولايات المتحدة الأمريكية اختارت أو فرض عليها الاختيار الأصعب، إذا اعتمدنا على هذه الدراسات الأخيرة اللي تقول ثلث ما تم على الأقل طرحه من عقوبات اقتصادية ثلثها فقط هو الذي أتى بنتيجة معينة، لماذا الولايات المتحدة الأمريكية تختار ذلك وتكلف كل العالم مش حتى المنطقة؟
4: أنا تقديري الشخصي أن الولايات المتحدة الأمريكية من البداية أخطأت في الحسابات وجرتنا جميعا إلى الخطأ وندفع الآن جميعا الثمن، كل العالم يدفع الثمن. السؤال هو هل تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية وحدها الآن بفرض العقوبات أن تدفع النظام الإيراني إلى اتخاذ موقف مغاير يتفق مع المطالب المطلوبة منه، أو إلى إسقاط النظام بالضغط عليه والضغط عليه شعبيا
1: بالوقت وبكثير من الوقت ربما؟
4: كثير أعتقد دي مسألة تحتاج، خاصة وإن الطرف الثالث الذي تحدثنا عنه إلى أي مدى هو موجود في المعادلة وهو حاضر وبقوة في المعادلة. نحن نتحدث عن دولة مثل الصين، الصين ليست دولة صغيرة وقادرة على التأثير والفعل، قد لا يكون الفعل هو فعل يضر بمصالحها ولكنها تخلق حالة من التوازن.
1: وآخر فعل لها عدم التزامها بالعقوبات الأمريكية قالتها.
4: والصين هي جزء، هي عامل رئيسي في الحسابات الأمريكية بالفعل، لا تستطيع أن تستبعدها. الاتحاد السوفيتي روسيا تتعرض لعقوبات من عام 22 تقريبا وما زالت مستمرة. العقوبات تأثيرها مرتبط بطبيعة الهدف، وإذا رجعنا للتاريخ زي ما ذكر الأستاذ، حرب 56 استطاعت أمريكا بالضغط على بريطانيا أنها تدفعها لاتخاذ قرار بالتوقف بوقف إطلاق النار، ولكن العقوبات نفسها لم تستطع أن توقف روسيا عن الاستمرار في الحرب. إذن المسألة نسبية تماما، ولن تستطيع الحرب الاقتصادية وحدها أن تؤدي إلى نتيجة حاسمة قاطعة. والمشكلة هنا أن من يدفع ثمن العقوبات ليس طرف واحد، ولكن كل الأطراف بما فيها نحن، ولا العالم كله لا يتحمل استمرار المعارك أو الحرب الإيرانية أكثر من ذلك.
1: أستاذ عندك تعليق؟
0: عندي تعليق على موضوع الصين، يمكن بس يجي دوري بنحكي فيه بس، ولكن موضوع الصين، الصين لها مصالح مع دول الخليج كبيرة جدا.
4: صحيح.
0: كل الناس تقول أنه هي حليفة لإيران،
4: ولكن مش حليفة، صاحب مصلحة،
0: مصالحها تبادلها.
2: وإذا تضاربت المصالح أعتقد بأن مصلحتها مع الخليج أكبر بكثير.
4: إذا وصلت إلى نقطة مرحلة تضارب المصالح.
2: صحيح.
1: ولكن البعض يقول بأن
3: أستاذ
1: جعفر بالنسبة للصين بأن الصين تتعامل بعقلانية سياسية ودول الخليج مثلها يتعاملون بعقلانية سياسية، بالتالي لن يفرض أحدهما على الثاني.
2: صحيح. الصين تعطيها وقود من منخفض السعر ستشتري يعني،
1: بالضبط.

0: لكن في حال تضارب المصالح طبعا ستختار الأكثر فائدة لها وهو دول الخليج. لا يجب أن ننسى أمر مهم هنا وهو ما هي أهداف الحرب في الأساس؟ هل أهداف الحرب كانت إسقاط النظام الإيراني؟ لا، كانت هناك ثلاثة أهداف موجودة منذ العام 2025 في حرب 12 يوم: التخصيب، الأذرع والصواريخ. هل السؤال ليس إن كانت هذه العقوبات ومعها ضربات، السؤال الوضع الإيراني الحالي هل يقرب إيران من الموافقة والتوقيع على المطالب الأمريكية أم لا؟
1: لم يقربها حتى من اتفاق على فتح مضيق هرمز، لأن هذا الإطار
0: أنا أختلف. شوفي، مضيق هرمز فجأة اكتشفت إيران أنها تملك قنبلة نووية اسمها مضيق هرمز. لا توجد يعني منشآتها النووية مدمرة، مصانع صواريخ دمرت، الحرب يعني إيران مخترقة، جميعنا رأينا ذلك، مخترقة حتى النخاع. لا أعتقد بأن هناك شيء لم يضرب ما عدا ربما الذي تحت الجبال، وهو عموما يعني لا يشكل تلك النسبة الكبيرة من إنتاج الصواريخ. يعني حتى كان البعض يذكر الأمر من باب السخرية قليلا بأن أصعب وظيفة في العالم أو أخطر وظيفة في العالم كانت مطلق الصواريخ الإيرانية، الذي يطلق صاروخ ولا يعرف إن كان سيعود أم لا بسبب وجود الطائرات الأمريكية. هل إيران اليوم أقرب للاتفاق؟ أعتقد بأن الضغوط الأمريكية الضغوط
1: عن أي اتفاق نتحدث؟ هذا ما وددتم التأكيد عليه.
0: تخصيب
1: الأساس لم يطرح منذ أشهر، ما يطرح منذ أشهر هو مضيق هرمز،
0: ما يطرح في العلن منذ أشهر.
1: لا أعلم أنا في السر،
0: ما يطرح
1: يعني مش مطلعة.
0: لا أعتقد بأن الولايات المتحدة الأمريكية فجأة شطبت كل أهداف الحرب،
1: مش شطبت أجلتها أعتقد.
0: لماذا؟
2: أعتقد تغير توازن كثيرا من جولة إسلام أباد حتى اليوم. الآن إيران محاصرة، عقوبات تتوالى،
0: بس لكن في الأساس لماذا كان هناك اتفاق إطاري؟
3: علينا أن نأخذ مسألة مهمة بعين الاعتبار. على المدى القصير يتضرر الاقتصاد العالمي، على المدى القصير ترتفع الأسعار، على المدى القصير قد نشاهد نوع من التضخم العالمي. ولكن بالنسبة لإيران، وقد يدفع كثير من الدول تدفع جزء من هذه الكلفة، هذا على المدى القصير. على المدى المتوسط أعتقد بأن الاقتصاد الإيراني يتعرض إلى ضغط أكبر مما يتعرض له الاقتصاد العالمي بسبب الوضع الإيراني، بسبب
1: تراجع العملة الإيرانية. هل تضرر الاقتصاد الإيراني هو الهدف؟ لا
3: هو هذا هكذا الآن، ولكن الهدف الثاني
1: هو الهدف الأساسي ما كنت تتحدث عنه. ثلاث نقاط، هل نحن وصلنا لها بعد ستة أشهر؟ لا،
3: هذه الوسيلة هي لتحقيق الأهداف، كل هذا الضغط لتحقيق الأهداف. أعتقد على المدى البعيد الحرب الاقتصادية تعود إلى مدى قدرة إيران على التكيف مع العقوبات. هل إيران تستطيع أن تتكيف مع هذه العقوبات؟
4: أي أهداف؟ يعني دعونا نعود إلى بداية الحرب. أين كانت الأهداف وأين أصبحت؟ نحن وصلنا في مرحلة من المراحل لأن العالم كله أصبح يتعامل فقط كيف نفتح مضيق هرمز.
1: صحيح.
4: وفي مرحلة من المراحل قبلها كيف نوقف
0: الحرب بعد ما تفتح مضيق هرمز؟
4: ولن تنتهي الحرب بذلك.
3: صحيح. السؤال الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تمنع إيران من تحويل ورقة مضيق هرمز كورقة تكتيكية إلى ورقة استراتيجية على طاولة المفاوضات حول النووي.
2: سيدي، لهذا خسرت.
3: تمارس الضغط
2: إيران.
3: لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية تمارس، وضرب لارك كان بمثابة تأمين مضيق هرمز وإلغاء هذه الورقة من المعركة المستقبلية.
4: أنا أعتقد أن الخلل الرئيسي هنا يكمن في كيفية التعاطي مع الحالة نفسها. سؤال هو، هل الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتعامل مع هذه الأزمة برغبة في الحل أم برغبة في الإدارة؟ هل الهدف الوصول إلى حل بالفعل، إلى استقرار،
0: أهداف أستاذي،
4: ولا إدارة أزمة؟ إدارة أزمة إلى أن
1: أعتقد إدارة أزمة
0: حاليا. نتكلم عن الأسلوب ولا نتكلم عن أهداف الحل؟
2: في عدم وضوح بالأهداف الأمريكية. يعني سكوت بيسنت
1: على فكرة،
2: يعني سكوت بيسنت يقول أن الهدف إسقاط النظام، قد لا يكون هذا بالضرورة هو صحيح، ولكن نذكر فقط بما كان،
1: ما قالش إسقاط حتى يكون دقيق، قال إنهاء خطر النظام.
2: يعني التعبير
1: هذا يفتح المجال لأكثر من تفسير للتفسير.
2: ولكن نعيد التذكير بالرهان الإيراني. الرهان الإيراني كان أن ترتفع أسعار النفط بشكل كبير.
0: صحيح.
2: فوق 120

0: 120-150 دولار، وبالتالي يصبح هناك ضغط تضخم كبير يضغط سياسيا داخل الولايات. هذا الرهان انتهى، وما ساعد في إنهائه أو تخفيفه بشكل كبير هي الصين نفسها، هي التي خففت من الطلب على النفط، استخدمت مخزوناتها، وبالتالي عطلت الهدف الإيراني في هذه اللعبة الاستراتيجية الكبرى.
1: نعم، على كل حال السؤال أعتقد اللي طرحناه أول الحلقة، هل أهداف الحرب الاقتصادية هي نفس أهداف الحرب العسكرية التقليدية؟ الإجابة لا طبعا، وهذا يفتح سؤالا آخر، لماذا اختارت الإدارة الأمريكية مثل هكذا حرب طويلة أمد، أصعب، مثقلة، تكلفتها أكبر؟ هل عن خطة كما تفضل الأستاذ جعفر، أو عن مراحل، أو عن أفكار ارتجالية كما يقول البعض؟ أود شكركم جزيل الشكر، الأكيد بأن هذا سؤال ربما نطرحه في الأيام القادمة. شكرا لكل قراءاتكم، شكرا للمتابعين، نلتقي غدا مع ساعة حوار جديدة. السلام عليكم.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه،
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
5: العالم الليلة الآن على شاشة العربية، بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: تقول بشكل واضح أن الرئيس هذا،
7: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف،
6: كما فيهم مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
7: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
8: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
7: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
9: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
7: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
10: بإمكانكم الاستماع إلى العربية FM عبر تطبيق العربية، العربية .net/app.
11: في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
12: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
11: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6:00 PM مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
13: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
14: 9:00 صباحا بتوقيت الرياض، 6:00 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
13: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
15: في الفترات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
13: من السياسة إلى الاقتصاد،
16: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب،
13: إلى الرياضة
17: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
13: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
18: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
13: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ

0: وما وراءها مع أخبار العربية FM. العالم أقرب.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير على
5: منها ما يعكر صفو يومك،
7: وأخذ إلى سجن صيدنا،
5: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نورة، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
5: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا، الأخبار معنا سارة.
5: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي، يأتيكم عند 7 مساء.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح عندي.
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في منطقة لا تهدأ مستجداتها ولا تعترف بحدود الجغرافيا تحولاتها، تتزاحم ملفات السياسة والأمن والاقتصاد كل ليلة لترسم معالم الحاضر وملامح المستقبل. من أروقة القرار الدولي إلى عواصم العالم، ومن ميادين الصراع إلى معارك التفاوض، نقرأ ما وراء العناوين ونضع الأحداث في سياقاتها لنفهم أبعادها وانعكاساتها. في الشارع السياسي نفتح نافذة على أهم ملفات المنطقة والعالم، نناقشها مع الخبراء والمختصين، لأن ما يحدث اليوم لا يبقى مجرد خبر. أهلا بكم في الشارع السياسي وفي ملفاتنا لهذه الليلة. تحالف مكة يدخل مرحلة التنفيذ، تحالف إقليمي جديد يعيد رسم معادلات الأمن والسياسة.

0: فيديو صناعي يشعل التوتر، ترامب يصعد ضد إيران وهرمز في عين العاصفة. أهلا بكم.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

اجتماع اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أكد عزم الدول الثلاث تركيا باكستان والسعودية على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة. البيان الختامي الذي صدر بعد انتهاء الاجتماع أوضح أن الدول الثلاث ستواصل دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، وستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة من خلال التعاون في مجال الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة. وكان وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان رئيس وفد السعودية المشارك في الاجتماع قد ألقى كلمة عبر فيها عن عمق العلاقات الاستراتيجية بين الدول الثلاث، وأشار إلى ترابط أمنها وأن مواجهة التحديات والتهديدات تتطلب تنسيقا سياسيا وتكاملا دفاعيا وجاهزية عسكرية جماعية. وفي تغريدة على موقع إكس أكد الأمير خالد أن الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك شهد المضي قدما في تفعيل مسارات الاتفاقية بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار.

0: وللحديث أكثر عن فعاليات هذا الاجتماع وما دار خلال هذه اللقاءات ينضم إلينا من الرياض موفدنا إلى إسطنبول الذي وصل قبل قليل إلى المملكة. أهلا بك معنا هاني والحمد لله على سلامتك. حدثنا بداية عن يعني مجمل ما شهدته إسطنبول خلال هذه اللقاءات التي شارك فيها مسؤولون كبار عسكريون وسياسيون من تركيا السعودية وباكستان.
1: صحيح نعم، الاجتماع الذي عقد في إسطنبول وهو الاجتماع الاستراتيجي للجنة السياسية والدفاعية من أجل اتفاق مكة الدفاع المشترك، هو ليس اجتماعا عاديا أو اجتماعا للعملية المستقبلية التي سوف تدار فيها بنود اتفاق مكة، ولكن هو اجتماع فعلي وعملياتي من أجل تعزيز الاستراتيجية العسكرية والدفاعية وكذلك السياسية. لعل هذا الاجتماع أيضا كان مناقشة جادة وفعلية من أجل تطوير القدرات العسكرية وكذلك أيضا تعزيز البحوث الابتكارية والتكنولوجيا العسكرية وكذلك أيضا المفاهمة على الاستراتيجية المستقبلية سواء في المنظومة الدفاعية أو كذلك المنظومة السياسية. البيان الذي أصدرته الخارجية السعودية وكذلك أيضا كان جانب سعودي والذي أوضح أنه اتفقت الدول الثلاث على اتخاذ المزيد من الخطوات للطابع المؤسسي في سواء في البنية التحتية العملياتية أو كذلك في موضوع التعاون في إطار اتفاق مكة سواء الذي يعزز في من أجل تضامنها أو كذلك أيضا

0: من مصداقية وفعالية الردع والدفاع من الجميع ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن الدولي. طبعا هناك أيضا ملفات أخرى نقش في هذا الاجتماع وهو ما يدار حاليا في الأمن العالمي وتحديدا الأوضاع الراهنة في المنطقة من أجل تحقيق سلام عادل وشامل وكذلك.
1: وهذا ما أكدت عليه الدول الثلاث في البيان الختامي لهذه الاجتماعات، يتمسكون جميعا بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. أود أن أسألك هاني، يعني هل وضع المجتمعون مثلا أي شيء بخصوص المرحلة المقبلة؟ لأنه إطلاق هذا التحالف كان في مكة، اليوم الاجتماع هذا في إسطنبول، هل هناك مرحلة مقبلة في إسلام أباد ربما بعد أسابيع أو أشهر؟
0: صحيح، ولكن دعني أتحدث في البداية أن من ضمن ما خرج به الاجتماع وهو كما تحدثت أن الاجتماع عملياتي وفعلي هو إنشاء أمانة رأسها أمين عام، وهي من الاستراتيجية العملياتية الفعلية التي جاءت في هذا الاجتماع، ولعله أولى ما خرج به هذا الاجتماع هو تعيين أمين عام يرأس هذا الاتفاق. وكذلك أوضح في الاجتماع أن سيتولى رئاسة الأمانة في مرحلتها الأولى أمين عام من باكستان لمدة 3 سنوات، وبعد ذلك أيضا يكون هذا الأمين سوف يكون له أيضا العمل والصلاحية في استمرار نهج بنود اتفاق مكة، وكذلك أيضا تعزيز الاتفاق بين الدول الثلاث. المجمل أيضا من خلال مشاهداتنا التي شاهدناها بعد هذا هو الارتياح الكبير سواء من وزراء الدفاع الذين حضروا من أمير خالد بن سلمان، وكذلك وزراء الخارجية منهم وزير الأمن الخارجي أمير فيصل بن فرحان، أو كذلك رؤساء هيئة الأركان الذين حضروا إضافة إلى المسؤولين والمعنيين.
1: طيب، موفد العربية إلى إسطنبول وقد وصل إلى الرياض قبل قليل، وربما أنت في طريق العودة من المطار. أشكرك شكرا جزيلا الزميل هاني أصفيان. وللمزيد من البحث والنقاش أرحب معنا بالمحلل السياسي منيف عماش الحربي الذي ينضم إلينا من الرياض، ومعنا من كراتشي الصحفي أسامة ألطاف. أهلا بكم ضيفي الكريمين، وأتوجه بسؤالي الأول إلى الأستاذ منيف. تحدثنا معك في حلقة سابقة عن أهمية هذا التحالف وخصوصية الإعلانات المرتبطة به. اليوم يعني في أقل من شهر تقريبا منذ توقيع إعلان التحالف السابع من أغسطس، ننتقل من إطار سياسي إلى اتفاق حقيقي بدأ يظهر في شكل مؤسسات. في هذه المرة نتحدث عن وضع هيكلية واضحة، أمانة عامة وأمين عام لهذا الحلف. هل نستطيع القول سيد منيف بأن هذا الحلف بدأ يحقق النجاحات حتى قبل أن يبدأ؟
2: بلا شك أستاذ حسن، في ظني أنه في نقاط مهمة اليوم، وهو الأول أنه تعيين أمين عام لحلف مكة، تم تغيير الاسم من اتفاق مكة إلى حلف مكة الدفاعي. تعيين أمين عام بهذه السرعة سيعني العمل على ميثاق هذا الحلف، وبالتالي إذا أخذنا نموذج كما يقولون البيست براكتس، فالنموذج سيكون أعتقد النموذج الأفضل البناء عليه هو نموذج الناتو. بالتالي هذا الأمين العام سيتم تفويضه بحيث أنه خلال 3 سنوات القادمة سيتم العمل على إنشاء ميثاق حلف مكة.
1: لكن ألا ترى سيد منيف، يعني الناتو أعتقد أنه منحصر تقريبا في جوانب التعاون الدفاعي والعسكري المشترك بين الدول الأعضاء، لكن ما أراه يعني أو ما أفهمه على الأقل حتى الآن من حلف مكة أنه في هناك جوانب اقتصادية وسياسية أيضا لهذا الحلف، لا يقتصر فقط على التعاون الدفاعي والصناعات العسكرية.
2: يعني الناتو في الجانب السياسي التشاور المستمر في إحدى مواد الناتو تقول الحل السلمي للقضايا، وأردف الناتو في الجي 7 وهي فكرة فرنسية أتت لدعم أيضا التوجه الغربي، ولكن اللي حدث أنه حلف مكة يدمج هذان الأمرين مع بعض. أيضا

0: أستاذ حسن مهم، أنه واضح أنه فترة تأسيس 3 سنوات، أشك أن يتم توسيع الحلف في هذه الفترة، لأنه هاكان فيدان قال كلمة مهمة في المؤتمر الصحفي، وهو نحن نعمل على تأسيس حلف قوي وتقديمه كنموذج قوي وإنشاء بيئة أمنية، وهذا في ظني يتطلب العمل الثلاثي والتأسيس. لذلك واضح أنه نحن في مرحلة تأسيس، نعم مرحلة تأسيس متسارعة تحمل كل الأطر، وهي بلا شك أنه نقلة نوعية، وأعتقد أنه سنتوقع خلال الأيام القادمة سيعلن من سيكون اسم أمين العام، وهو من دولة باكستان، وأيضا المقر، وثم تبتدي اللجان بالعمل على تأسيس ميثاق الحلف اللي بلا شك سيشكل ركيزة أساسية للعمل المستقبلي.
1: انتقل إلى كراتشي، زميلنا ألطاف، هل اتضحت لديكم ملامح الشخصية التي ستقود هذا الحلف في هذه المرحلة؟ هل تسربت أي أنباء عن شخصية معينة أو على الأقل مجموعة من المرشحين؟
2: نعم، مساء الخير أستاذ حسن، وتحياتي لك ولضيفك الكريم وللسادة المشاهدين. نعم، إلى الآن لم يتضح إلى الآن أي أسماء ولم تعلن أي جهات.
1: خليتني أتفائل رسمية. يعني في البداية قلت نعم، ظننت أنه نعم إجابة على سؤالي، فخليتني أتفائل يعني.
2: نعم، هذه تعودنا عليها، عندما نبدأ الإجابة نبدأ بنعم، هذا في جميع الإجابات الصحفية. لكن إلى الآن لم يتضح أي أسماء لم تعلن عنها لا الجهات الرسمية، وليست هناك أيضا تقارير إخبارية موثوقة. في الغالب ربما يكون اسم من الجهة العسكرية، ربما الجنرال المتقاعد من الجيش الباكستاني سيرأس هذا التحالف أو سيكون الأمين العام. رأينا مثال سابق عليه عندما تأسس التحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب في المملكة العربية السعودية، كان يترأسه الجنرال رحيل شريف، وهو كان حديث التقاعد من قيادة الجيش الباكستاني، ذهب ليترأس هذا التحالف. فربما سنرى شخصية مماثلة، شخصية عسكرية متقاعدة من باكستان سيكون أمينا عاما لهذا، وربما سيكون من وزارة الخارجية. لكن النقطة الثانية المهمة، أن اجتماع اليوم كان اجتماعا مهما، وأوضح هناك نقاط كثيرة تحدث عنها وزير الخارجية التركي وتحدثت عنه البيانات الصادرة أيضا، لكن الاجتماع برمته أوضح نقطة مهمة، أن هذه الاتفاقية ليست حبرا على ورق كما تحفظ بعض الناس. يعني خلال ثلاثة
1: يعني هذا ما ثبت اليوم، هذا ما ثبت اليوم على الأقل، وستثبته الأيام المقبلة. لكن ألطاف، يعني خليني أنا أعطف على شيء تفضل به الأستاذ منيف. هل من الصواب مثلا، بعضهم يقول أنه نحن نشهد ولادة ناتو إسلامي يمكن أن يمتد عبر أوروبا وعبر آسيا وربما أفريقيا مستقبلا، هل هذا التشخيص يعني تجده ملائم في هذه المرحلة، أم يعني هو ما زلنا يعني في مرحلة مبكرة جدا للحديث عن هذه التحديدات؟
2: لا أعتقد أنه يجب أن نعطي صبغة دينية أو صبغة طائفية لهذا التحالف. يعني حتى في البيانات التي خرجت في 7 من أغسطس عندما تم التوقيع عليها، وحتى البيانات التي خرجت اليوم، أوضحت عدة نقاط يعني تم تكرارها في جميع البيانات، أنها ليست موجهة ضد أي طرف، وأنها ليست اتفاقية هجومية، هي اتفاقية للاستقرار ولخفض التصعيد. تمام. وأي طرف وأي دولة تشارك هذه الرؤية الاستراتيجية ورؤية لمستقبل المنطقة مرحب بها للانضمام في الاتفاقية بحسب الشروط التي تم الحديث عنها في البيان. لكن ليس هناك، لا أعتقد أنه هذا سيساعد هذه الاتفاقية لو نسميها بالناتو الإسلامي أو التحالف الإسلامي في هذا الوقت المبكر. يعني هذا التحالف هو تحالف مصالح مشتركة، هو تحالف رؤية مشتركة، هو تحالف تكامل سياسي ودفاعي كما تحدث الأمير خالد بن سلمان اليوم، وكل دولة تساعد الدولة الأخرى في هذا التحالف بالتكامل السياسي والدفاعي. جميل. لا أكثر ولا أقل.
1: أستاذ منيف، كيف يمكن أن نقسم الأدوار أو تتفاهم هذه الدول على تقسيم الأدوار العسكرية والاستراتيجية بين السعودية تركيا وباكستان في ظل ما تمتلكه كل دولة من قدرات وخبرات وميزات أيضا، سواء كنا نتحدث

0: اقتصاديا أو عسكريا أو سياسيا. الدول الثلاث ثقيلة سياسيا، ثقيلة عسكريا، وثقيلة اقتصاديا أيضا، مع فوارق من دون شك، ولكنها في المجمل دول قادرة.
1: التكامل أستاذ حسن، أنا في ظني ليس تقاسم للأدوار بقدر ما هو التكامل. يعني هناك في شقها السياسي الدول الثلاثة دعاة سلام، وأيضا تجيد لعب دور الوساطة الدولية. يعني رأينا من أعاد العلاقة بين الولايات المتحدة والصين في السبعينات هي باكستان عندما مهدت للزيارة السرية لكيسنجر. أيضا تركيا لعبت دور في أول اجتماع بين الروس والأوكرانيين، وكان اتفاق اسطنبول كان ممكن أن يكون نواة لحل دائم للأزمة الروسية الأوكرانية. السعودية من أعادت العلاقات الأمريكية الروسية اللي ظلت معلقة لمدة أربع سنوات بين لقاء لافروف وروبيو. فهذه الدول تلعب أدوار منسجمة مع بعض في بعدها الاقتصادي. السعودية وتركيا الأكبر اقتصاديين في الشرق الأوسط، الاثنين في مجموعة العشرين. في بعدها العسكري هناك تكامل في صناعات دفاعية. في الجانب التركي يتميز مثلا في الطائرات المسيرة في البحرية، الجانب الباكستاني يتميز في مجال الطيران الحربي ومنظمة الدفاع الجوي. أيضا السعودية لديها صناعات وتوطين للصناعات. فأيضا هناك تكامل بشكل كبير بين الثلاثة. الثلاثة أستاذ حسن عبارة عن ثلاثة قوى إقليمية متكاملة. لذلك يعني بعض الأطراف التي أرادت أن تقول أنه حبر على ورق، لأنه أنا أعتقد أنه لا تستطيع أن تكون بنفس هذا الوزن الثلاثي والقوى الإقليمية المتكاملة. لذلك رأينا من بعض، إذا أخذنا مثل الجانب الإيراني، رأينا أنه في تدرج في الخطاب الإيراني من التشدد ومن الرفض لاتفاق مكة إلى نوعا ما القبول، وكأنه يمهدون الطريق أنه قد ننضم إلى هذا الاتفاق. الجانب الإسرائيلي بلا شك أنه يرى أنه هذا الاتفاق هو اتفاق يشكل نواة لإنشاء نظام إقليمي يملأ الفراغ في ظل الصراع الإيراني الإسرائيلي الذي بدأ من فترة وأضطر بالمنطقة. لذلك أنا أعتقد أنه هذه الدول الثلاثة بينها تكامل، بينها تنسيق بمستوى عالي، ولذلك لا أتصور أنه فقط هناك تقاسم، هناك تكامل. يعني هناك ملفات قد تكون شائكة على الجانب الباكستاني سياسيا، تستطيع السعودية وتركيا تلعب دور في تذليل الصعاب على الجانب الباكستاني. في ملفات شائكة للجانب السعودي، تركيا وباكستان يستطيعون اللعب دور. أيضا تركيا في بعض الملفات الشائكة، مثلا أعطيك مثلا السعودية تتمتع بعلاقات جيدة مع اليونان وقبرص، صحيح. وتركيا لديها تباين في المواقف بين اليونان وقبرص. السعودية تستطيع أن تلعب هذا الدور الإيجابي. باكستان وتركيا لديهم علاقات متجذرة مع الجانب الإيراني، هذا يمهد الطريق لحوار استراتيجي وحوار إقليمي مع الجانب الإيراني. السعودية علاقتها جيدة مع الهند، قد تستطيع أن تلعب دور مهم وفاعل لصالح باكستان في العلاقة الباكستانية الهندية. فبالتالي هذا يؤكد،
0: وهذا ثبت بالدليل القاطع، يعني في الحرب الأخيرة بين الهند وباكستان الحضور السعودي كان واضح جدا وأشاد به الطرفان اللذين أنكر أحدهما أي دور للولايات المتحدة، ما أغضب ترامب في ذلك الحين، لكنهما اتفقا الحقيقة على الدور السعودي في خفض التصعيد. وهذا يقودني لسؤال آخر لزميلنا أسامة من كراتشي. البيان الختامي اليوم لهذا الاجتماع كان بتحدث عن مواصلة دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس. هل هناك يعني بؤر محددة يتوجه إليها هذا الاتفاق في الحديث عندما يستخدم هذه العبارات ضبط النفس وخفض التصعيد؟
2: نعم، هذا في صميم هذه الاتفاقية، أن هذه الاتفاقية أتت في وقت رأينا الاجتماعات الأولى حتى قبل توقيع الاتفاق، كان عندما بدأت الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. رأينا أول اتفاق بين الرباعي تركيا ومصر وباكستان والمملكة العربية السعودية. ففي نواة هذه الاتفاقية هذه الرؤية المشتركة لخفض التصعيد ول ضمان الممرات المائية ولأمن الملاحة البحرية وغيرها من الأمور التي تشترك فيها هذه الدول.

0: وباكستان تلعب دور مهم من خلال الوساطة التي تقوم بها. رأينا اليوم رئيس الوزراء الباكستاني أيضا قابل الرئيس الإيراني في بشكيك في خلال
1: الريزيستنت.
0: الاجتماعات الجارية هناك. فباكستان تلعب دور مهم، ورأينا منذ البداية الوساطة الباكستانية كانت مدعومة من الجانب التركي ومن الجانب السعودي أيضا. فهذه في
1: هل لديك أسامة أي معلومات عن هذا الاجتماع، بخلاف أنه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أكد أهمية العودة إلى مذكرة التفاهم، مذكرة إسلام أباد، غير ذلك هل لديك أي فكرة؟ هل سلم رسالة معينة إلى الجانب الإيراني؟ هل تلقى أي إجابات محددة من الجانب الإيراني؟
0: تحديدا في هذه الزيارة ليست هناك أخبار في هذا السياق، لكن هناك عمل جاري خلف الستار بعد الزيارة الأخيرة التي قام بها قائد الجيش الباكستاني. هناك عمل جاري خلف الستار، وربما سنرى في قادم الأيام تطورات في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بمضيق هرمز.
1: إذن وفي خطوة توصف بأنها تحول تاريخي في مسار الأمن الإقليمي، أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان أن أنقرة والرياض وإسلام أباد اتفقت على تسمية اتفاقها الأخير حلف مكة الدفاعي، وأضاف أن الأمانة العامة للحلف ستكون في العاصمة السعودية، وأن الأمين العام للحلف سيكون من باكستان.
2: لقد اتفقنا على اسم حلفنا، اسمه الرسمي حلف مكة الدفاعي، وكما تعلمون كان هناك حديث عن إنشاء أمانة عامة للحلف، ومن المتوقع أن تنشأ الأمانة العامة في عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض، وقد اتخذ قرار بأن يكون الممثل الأول أمينا عاما للحلف من باكستان. واليوم أي خطوات مؤسسية ستتخذ؟ قد تم الاتفاق بشأنها.
1: وزير الخارجية التركي أكد أن حلف مكة الدفاعي يأتي كحاجة لتحرك دول المنطقة معا لإرساء السلام والاستقرار.
2: هناك حاجة لتتحرك دول المنطقة معا لإرساء السلام والاستقرار والرفاه، وأن يكسبوا سعيهم هذا سمة مؤسسية. وبهذه الاتفاقية فإنه قد تم اتخاذ خطوات لإعادة إنشاء بنية أمنية وتعاون في المنطقة.
1: نعود إلى ضيفينا الكريمين، وأتوجه بالسؤال للسيد منيف. اليوم يعني هذه التصريحات سمعناها من وزير الخارجية التركي، لكن الحقيقة لفت نظري اليوم في المؤتمر بعد أن انتهى من قراءة البيان، في إجاباتي على أسئلة الصحفيين شن هجوما واسعا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ما السبب برأيك سيد منيف؟
3: يعني حكم فيدان قال أنه نتنياهو في موسم انتخابي ويشن حملة شعواء ضد تركيا، وتعرف مفهوم كما قالها كان فيدان في مقابلة سابقة أنه دائما نتنياهو يبحث عن عدو لتبرير إخفاقاته، سواء الداخلية أو في إخفاقاته في بعض الحروف. فبالتالي أعتقد أنه أتى نتيجة سؤال، كان السؤال الأخير من إحدى القنوات عن موقف إسرائيل، وخاصة أنه بعد الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا. واللي
1: يعني أنا ما في مجال أفاجئك بسؤال يا سيد منيف، يعني حتى السؤال المفاجئ أنت متابعه وجاهز في الإجابة. ماذا؟
3: لأنه برنامجك مهم
1: الله يسعدك،
3: فبالتالي لازم الواحد يحضر بشكل جيد. لكن أعتقد أنه اللي حدث في عمان من لقاء السوري وزير الخارجية مع رئيس الموساد يؤدي إلى خفض، ولكن على أعتقد الأمير بدر بن سلطان كان يسمي الانتخابات الأمريكية سيري سيزن، باعتبار أنه موسم نوعا ما الكل يقول عبارات غير محسوبة. أعتقد أنه الجانب التركي يعي تماما أنه تجنب التصعيد وردة الفعل تجاه الموقف الإسرائيلي في موضوع سوريا، ويعرف أنه هذا موسم انتخابي، لذلك رد بشكل مطول. ولكن أنا أعتقد الرد يأتي في سياق أنه نتنياهو لديه أزمة ولديه أيضا انقسامات داخل اليمين الإسرائيلي.
1: طيب سيد أسامة، يعني في ظل استمرار التوتر مع إيران وأزمة مضيق هرمز وتداعياتها على المنطقة، وتابعت ربما خلال الساعات الماضية تطورات هذا الملف، هل يستطيع الحلف رغم كل هذا وكل ما يدور من حوله أن يحافظ على صبغته الدفاعية البحتة، أم ستفرض عليه التطورات الإقليمية وجهة نظر مختلفة؟
0: نعم، كويس أنك أنت ما فاجأتني بالسؤال زي ما فاجأت الأستاذ منيف.

0: الحقيقة أن الاتفاقية هذه اتفاقية دفاعية، وجاءت هي أصلاً لم تخلق في ظروف اعتيادية، في ظروف تمر بها المنطقة بأمن وسلام. هذه أصلاً جاءت في ظروف غير معتادة وغير اعتيادية، لكن رغم هذا هناك احتياط كبير في اختيار الكلمات المناسبة، في اختيار الصيغة المناسبة للبيانات التي صدرت في الاجتماعين الأخيرين. فلا أعتقد أن هناك ثمة تطورات تدفع بهذا التحالف إلى تغيير موقفه فجأة، لكن بطبيعة الحال هي اتفاقية دفاعية. فإذا صار هناك تطور من ناحية أن هناك عدوان على إحدى الدول الثلاثة، فهي أصلا الهدف من هذه الاتفاقية أنها تفعل في مثل هذه الأوقات وتقوم بالواجب وتقوم بتضافر الجهود لصد هذا العدوان.
1: سيد منيف، لو أرادت إيران مثلا أن ترد على هذا التحالف بتحالف مضاد، ما هي الخيارات المطروحة لديها بغض النظر عن دوافعها؟ لكن إذا فكرت فقط أنه بدي أعمل تحالف مضاد لهذا التحالف أو يوازيه من حيث التوازن الاستراتيجي والقوى الإقليمية وما إلى ذلك.
2: يعني إيران لها اتفاقية مع الصين ب 25 عام $400، ولديها تعاونات مع روسيا، ومع ذلك الجانب الروسي قال لها في الحرب الإسرائيلية الإيرانية أنه لا أستطيع أن أقف. لبوتين قالها صريح العبارة، لدي 1.5 مليون إسرائيلي من أصول روسية. حتى الجانب الصيني لم يلعب دور فاعل في دعم إيران، لذلك لا أشك أن الممارسات الإيرانية خلال 47 عام تركت لها صديق حتى في الداخل الإيراني، لذلك من الصعب أن تتواجد. هذا حلف قائم على الواقعية السياسية، على النضج السياسي، على القراءات الهادية، أيضا على القبول في المجتمعات في المجتمع الدولي، وأيضا ثلاثة دعاة سلام يلعبون دور الوساطة الدولية. لا أعتقد الجانب الإيراني يستطيع إنشاء حلف إلا إذا في يوم من الأيام تغير سلوكه وتحول من عقلية الثورة إلى الدولة، قد ينضم لهذا الحلف بعد فترة لا أعتقد أنها قصيرة، قد تكون فترة طويلة.
1: أستاذ أسامة، السؤال الأخير لحضرتك وفي هذا المحور، لو كانت باكستان في موقف ما عليها أن تختار مثلا ما بين الاتفاقات الاقتصادية مع إيران، ونعلم أن هناك أحد الاتفاقات هذه تصل قيمته ربما بالتشارك مع الصين طبعا إلى نحو 40 مليار طرق برية وموانئ وما إلى ذلك، في مقابل الوفاء بالتزاماتها المترتبة عليها بمقتضى اتفاق حلف مكة، ماذا ستفعل باكستان؟
0: يعني من الواضح أستاذ حسن أن اتفاقية مكة لا تؤثر على التزامات الثنائية لأي دولة ولأي طرف مشارك في هذه الاتفاقية. فباكستان تفصل بين هذه الملفات، يعني هي أصلا تفصل بين ملف الوساطة وبين تعاونها مع الدول الخليجية، وهي أيضا تفصل بين علاقتها الاقتصادية مع إيران كونها تشارك بحدود 900 كيلومتر وأكثر. فهناك تبادل تجاري، وهناك أسواق إيرانية داخل باكستان، وبعض المدن الباكستانية تأخذ مصادر الطاقة من إيران. فهذه علاقات لا تتأثر على الالتزامات الباكستانية في الاتفاقية، وكذلك الالتزامات الباكستانية مع دول الخليج لا تتأثر كثيرا بتعاملها وعلاقتها مع الجيران ومنها دولة إيران.
1: لكن أنا ما فاجأتك بهذا السؤال. تمام
0: تمام
1: تمام. في إسطنبول لم يكن النقاش مجرد اجتماع بين ثلاث دول، بل محاولة لكتابة معادلة أمنية جديدة للمنطقة، معها تتحول الكلمات إلى قوة ردع والوعود إلى موقف موحد يواجه العواصف الإقليمية. أشكر ضيفي الكريمين المحلل السياسي منيف عماش الحربي كان معنا من الرياض، ومن كراتشي كان معنا الصحفي أسامة ألطاف. مستمرون.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
5: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
4: ومواضيع ظلت حديث المجال.

0: الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
1: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
2: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني أنت حمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
1: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
3: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما نصيلك، هذا واقع وأنا طلعت لك بواقعيتي، ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
4: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: أهلا بكم من جديد، أنتم تتابعون برنامج الشارع السياسي من استوديوهات العربية FM من الرياض، وأسعد برفقتكم أنا حسن الطرزي. في تطور ينذر بعودة التصعيد إلى مستويات أكثر خطورة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة ستوجه ضربة قوية لإيران. وفي تصريحات لشبكة فوكس نيوز أشار ترامب إلى رغبة الإيرانيين الشديدة في عقد لقاء مع الجانب الأمريكي، وأعرب عن شكه في إمكانية الوثوق بطهران لإبرام اتفاق، وأكد أن العقوبات الأمريكية بدأت تؤتي ثمارها بقوة. قبل ذلك نشر ترامب مقطعا منتجا بالذكاء الاصطناعي يوحي بتدمير جزيرة خارك قلب صادرات النفط الإيرانية من دون تأكيد رسمي على وقوع هجوم فعلي عليها، وجاء المنشور بعد ساعات من أول تبادل مباشر للهجمات بين واشنطن وطهران منذ يوليو، إذ قالت الولايات المتحدة إنها نفذت ضربات محدودة ودقيقة استهدفت منصات صواريخ وقوات يشتبه في استعدادها لزرع ألغام قرب مضيق هرمز، بينما أعلنت إيران الرد باستهداف الأردن الذي أعلن بدوره التصدي بنجاح لثمانية صواريخ إيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أكد من دوره أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنه تعهد برد حازم على أي عدوان. وفي موازاة التصعيد العسكري تفتح واشنطن جبهة ضغط اقتصادي جديدة مع إعلان وزير الخزانة سكوت بيسنت أن عقوبات ثانوية جديدة على إيران وشركائها قد تصدر أسبوعيا بدءا من القطاع المصرفي. وفي تصريحات منفصلة قال بيسنت لشبكة CNN الإخبارية أن الهدف هو تهيئة الظروف لجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات، وأن ما تتفق عليه أمريكا والصين بشأن إيران أكثر بكثير مما تختلفان عليه. من واشنطن ينضم إلي بداية مراسل العربية بيير غانم. أهلا بك معنا بيير. إذن هناك جهود أمريكية حثيثة لحشد دعم وتأييد دولي لمسألة الخنق الاقتصادي التي تمعن الإدارة الأمريكية في تنفيذها، إلى أين وصلت هذه الجهود؟
6: يبدو أن الأمريكيين نجحوا في حشد الموقف الأوروبي. هذا الصباح قال وزير الخزانة في بداية مؤتمر قمة 20 على مستوى وزراء الخزانة وحكام البنك المركزي أن الأوروبيين عبروا عن موقف مؤيد وهم يأخذون صف الولايات المتحدة الأمريكية. هذا تقدم كبير جدا. يبقى بشكل خاص أن تقف الصين وروسيا إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا أن الدولتين ساعدتا الإيرانيين لفترات طويلة، وهم ليسوا دائما، أي الروس والصينيين ليسوا دائما على صفحة واحدة في التعامل مع إيران مثلما يريد الرئيس ترامب.
5: عندما يقول ترامب أنه سيوجه ضربة قوية لإيران، هل يتحدث عن هجوم عسكري كبير أم يقصد بذلك الخنق الاقتصادي بمثابة ضربة كبيرة لإيران، أم يتحدث ربما عن سيناريو مستقبلي بعد يعني تشديد الخناق على إيران اقتصاديا أن يوجه لها ضربة عسكرية قاتلة في النهاية من وجهة نظره؟
6: التعبير التي استعملها الرئيس الأمريكي تشبه تماما التعبير التي استعملها من قبل عندما كان يريد الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني. لذلك نحن ننتظر اليوم أن يكون

ما هناك رد عسكري أمريكي على الإيرانيين، والجميع بدأ يفكر ويحسب ويتخيل حجم هذه الضربة الأمريكية. ولكن المسؤولين الأمريكيين الذين تحدثنا إليهم خلال الساعات القليلة الماضية

0: بعض المنشآت القريبة من منطقة مضيق هرمز وربما أيضا بعض الصناعات العسكرية. أكثر من ذلك يصبح ضربة كبيرة جدا للإيرانيين ونحن على أعتاب مرحلة لا نعرف بالضبط إن كان هذا تصعيدا أو لا.
1: مراسل العربية في واشنطن بيير غانم، أشكرك شكرا جزيلا. ومن واشنطن أيضا ينضم إلينا المحلل السياسي بشار جرار، ومن بيروت الأكاديمية والباحثة السياسية حياة الحريري. أهلا بكما ضيفي الكريمين، وأبدأ معك أستاذ بشار. لا أدري ما الذي يمكن أن تكون قد فهمته من الإشارات التي تحدث عنها الرئيس الأمريكي عندما قال سنوجه ضربة قوية لإيران، هل يتحدث عن هجوم عسكري وشيك أو ضربة محددة؟
2: هو كما أسلف الأستاذ بيير غانم، تعودنا على استخدام هذه المصطلحات من قبل الرئيس ترامب إنه يتبعها دائما، وهنا تأتي مسألة المصداقية، يتبعها بعمل عسكري. لذلك نعم، التوقع هو ضربة عسكرية. الآن قوية، هل هي مرتبطة أستاذ حسن بالمنشور اللي يعتبره جي دي فانس بأنه يوجه فيه رسالة إلى الرئيس ترامب؟ هذا شيء باعتقادي وارد، لأنه الرد الأول كان على لارك، لا يمكن أن يكون يعني هو نوع من المقاربة بين خارك ولارك، ولكن واضح أنه يريد إيصال رسالة مؤثرة لصانع القرار في إيران بأنه كما تم كشف محاولة زرع الألغام مرة أخرى بعد تنظيف المياه في مضيق هرمز من الألغام التي زرعها الحرس الثوري، الآن يقول الكل بالمرصاد. القوات الفضائية الجوية الأمريكية ترصد كل صغيرة وكبيرة في مضيق هرمز وفي العمق الإيراني أيضا. لذلك هل يعني يقتصر الضربة على منطقة مضيق هرمز بمعنى الجزر وخاصة خارك أو خرج، أو أنه يريد أن يوجه ضربات في العمق على منشآت يعتمد عليها الحرس الثوري، خاصة المرتبطة بالطرق البرية بمعنى الجسور والطرق التي يحاول منها النظام الإيراني تهريب بعض النفط وبعض السلع عن طريق الجوار، وطبعا بحر قزوين تم كشف بعض حالات حاولوا استخدام الموانئ هناك على أنها قريبة من الروس، اعتقادا منهم بأنه هذا الأمر سيجعل الرئيس ترامب يتردد قبل أن يشتبك في تلك المنطقة، علما أنه تم ذلك من قبل.
1: طيب، عندما تتحدث عن ما قاله نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، هو قال أعتقد أن ترامب يوجه رسالة، أعتقد يعني لم يكن جازما.
2: صحيح.
1: فسؤالي لحضرتك، يعني هل هذه كلمة أعتقد في هذا المحل مقصودة، ولا هو بالفعل لا يعرف، يعني مع أنه نائب رئيس لا يدري ما هي الدلالة التي يرمي إليها الرئيس الأمريكي من خلال مشاركة مقطع مصور منتج بالذكاء الاصطناعي؟
2: هذه ليست أول مرة عزيزي، وواضح أنه يأخذ يعني جي دي فانس تحديدا علاقته بترامب شائكة، كان ينتقده بشكل لاذع جدا قبل أن يتخذ موقف مؤيد للرئيس ترامب. يعني بعض التوتر بين الشخصين كان مرتبط في سياسات خارجية، منها موضوع إلى أين ينتهي الدور الأمريكي، وكيف لا يقع الرئيس ترامب بخطأ من سبقه من الجمهوريين، وليس فقط الديمقراطيين، من الجمهوريين وتحديدا بوش الأب والابن، في التورط في منطقة الخليج والشرق الأوسط. لذلك موضوع يعتقد هذه ما زالت باعتقاد الصورة، أنه يريد جي دي فانس أن يطرح نفسه بأنه مع قرار تفادي الحرب، وأنه هو يحاول المفاوضات، وأن روبيو هو ووزير الحرب هيكزيث هم طبعا إضافة لوزير الخزانة هم من يصعدوا، وهو يريد أن يبقي على هذه المسافة ربما لاعتبارات انتخابية داخلية. لكن الرسالة متفق عليها من الجميع، لأنه الإدارة هذه موحدة في قرارها مواصلة الضغط على إيران حتى يتم الانصياع. ولذلك طيب، كلمة وزير الخزانة إنه لجلبها مرة أخرى للتفاوض، تفاوض على ماذا؟ الذي يريد ترامب الاستسلام.
1: الاستسلام. طيب دكتورة حياة، يعني الأستاذ بشار بيقول أنه في هناك مواقف موحدة للإدارة الأمريكية، وهذه الإشارات التي يتحدث عنها ترامب هي مفهومة على الأقل لأعضاء إدارته وتصل إلى الجهات المقصودة. من وجهة نظرك، هل أنت كمراقبة ترين أن الموقف الأمريكي

0: موحد على الأقل في هذه المرحلة؟ وهل الرسائل التي يوجهها ترامب تفهم لدى الجهات المعنية بشكل مباشر؟
1: يعني طبعا اليوم أعتقد بأن هناك موقفا موحدا بأن على النظام الإيراني بالحد الأدنى أن يغير سلوكه، وأنه يمكن أو يجب على إيران في حال لم تتجاوب مع تغيير السلوك بأنه يجب التصعيد واتخاذ إجراءات أكثر قسوة إذا صح التعبير، كما يحدث الآن في العقوبات الاقتصادية المباشرة والثانوية. وأن الخيار العسكري، وهنا الاختلاف بين أركان الإدارة الأمريكية حول ما إذا سوف يجب الذهاب مجددا إلى الخيار العسكري أو التركيز على هذا الجانب الاقتصادي وإتاحة المجال للمفاوضات، ولكن بشكل عام هناك رؤية واحدة مع الاختلاف في كيفية مقاربة أو تحقيق هذه الرؤية، وهي دفع إيران إلى المفاوضات للقبول بالشروط الأمريكية والمشروع المطالب الأمريكية. ثانيا تغيير، بالتالي تغيير سلوك إيران. أما إذا استنفذت كل الإجراءات أو كل الخيارات المتاحة، أعتقد بأنه يعني حتى وإن كان هناك خلافات، بالتالي لن يتوانى الرئيس ترامب عن الذهاب مرة جديدة إلى الخيارات العسكرية. أنا أعتقد اليوم بأن ما يحصل عندما هناك تصوير في الجهات التابعة لإيران أو التي تدور في فلك إيران بأن الذهاب إلى الخيار العقوبات الاقتصادية بهذا الشكل الثانوية على كل الدول التي تتعاون مع إيران أو الشركات وما إلى هنالك، هو نوع من الضعف لأن الحملة العسكرية لم تنجح. أنا أعتقد اليوم لا، يحاول ربما علينا النظر من زاوية أخرى، يحاول ترامب استثمار الضغوطات العسكرية التي قام بها في السابق كنوع من الاستثمار السياسي، ولكن من البوابة الاقتصادية.
0: لكن واشنطن بوست يوم أمس نشرت تقرير قالت إنه تسريبات سرية لتقرير سلم إلى وزير الحرب الأمريكي من رتب وقيادات عسكرية مختلفة، تقول له بأنه الاستمرار في المواجهة العسكرية وحالة التأهب العسكري في مواجهة إيران تضعف موقفنا الجيوسياسي والعسكري والاستراتيجي في مناطق أخرى حول العالم، وأنه مثل هذه الرسائل قد تشكل ضغطا على الإدارة الأمريكية لتستمر أكثر في الضغط الاقتصادي بعيدا عن الحلول العسكرية.
1: أنا برأيي بأن هذا الضغط الاقتصادي مع التهديد باستخدام القوة العسكرية هما يعني يكملان بعضهما البعض. يعني في نهاية المطاف الضغط الاقتصادي هو شكل من أشكال الحرب، وبالتالي اليوم ضعفت البنية التحتية في إيران، ضعفت القدرات الإيرانية، ولكن إيران كانت ما تزال تحاول إعادة ترميمها، وهي دائما في محاولات لإعادة ترميم القدرات. ولا ننسى منذ أمس أو أمس الأول كان هناك يجري الحديث عن إعادة تفعيل المشروع النووي، وبالتالي إيران ما تزال تعتبر نفسها بأنها قادرة على الالتفاف، وما تزال يعني تتخذ السلوك العدواني والذي يتصاعد في عدوانيته ظنا منها بأنها تستنزف الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك أنا برأيي اليوم الاقتصاد ليس بديلا عن العسكر، هو مكمل للحرب العسكرية ولإضعاف أكثر وخنق أكثر إيران، وربما عندئذ تكون الضربة القاضية العسكرية. أنا لا أسقط حتى هذه اللحظة الخيارات العسكرية، وهذا ما نراه وهذا ما سوف نراه في حال استمر هذا الاستنزاف. يعني هي أشبه بلعبة تكتيك، ضربة بالاقتصاد ومن ثم التهديد القوى العسكرية وصولا إلى إعادة استخدامها.
0: أستاذ بشار، يعني حضرتك لاحظت ماذا قالت الأستاذة حياة، تقول أنه ترى أنه الضغط الاقتصادي هو مكمل للحملة العسكرية التي بدأها الرئيس الأمريكي منذ مطلع مارس الماضي، ولا تستبعد العودة إلى السيناريو العسكري مرة أخرى. هذا يقودني إلى تساؤل، ربما شاهدنا في مناسبات سابقة الفجوة تتسع بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي فيما يرتبط بمسألة التعاطي مع إيران وتحديدا في الشق المرتبط بالملف النووي. قبل يومين كان هناك مواقف إسرائيلية معلنة بأن إسرائيل قد تذهب منفردة مرة أخرى للحرب مع إيران إذا كان عندها مخاوف نووية حقيقية. هل هذا يعني بأنه قد نشاهد في المرحلة المقبلة التصعيد العسكري أو المرحلة العسكرية اللي أشارت إليها الدكتورة حياة قد تذهب في شقين، شق أمريكي وشق إسرائيلي، كل منهما يذهب في اتجاه مختلف؟

0: بداية متفق تماما مع ما تفضلت به الدكتورة الحريري، والذي يذكر الجميع بأنه ترامب استراتيجيته منذ البداية كان فيها تباين، وهذا طبيعي مع استراتيجية نتنياهو وحلفاء آخرين موجودين في الشرق الأوسط لديهم أيضا أولويات مختلفة. لكن المشهد العام، الصورة العامة، الأولويات العامة متسقة. لا يريد أي من هذه الأطراف، الولايات المتحدة والحلفاء وحتى من تظن طهران بأنها تنال نوع من الحماية المؤقتة كبكين وموسكو، لا خط أحمر غليظ، لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. مسألة العملاء اللي يسمون في وسائل الإعلام أحيانا الأدوات أو الأذرع، أيضا هذا الأمر عليه ضمانات بأن لا يتم السماح لاستعادة الدور اللي انتهى يفترض عمليا بسقوط نظام بشار الأسد، باعتراف النظام الإيراني بأنه هذه أثرت على كل الجهود اللي صرف عليها مليارات الدولارات من النظام الإيراني، وخسر هذه الساحة لم يكن ليخسرها لو لم يكن هناك موقفا روسيا وموقفا إقليميا، بالذات تركيا الذي دعم هذا التغيير. تبقى الصين، الصين ضامنة كانت لاتفاق التطبيع السعودي مع الحوثي، والحوثي كعاهدته نكث في عهده والعهود وتراجع وتواطأ لدرجة تنفيذ مخطط إيراني أراد نقل مضيق هرمز إلى باب المندب من حيث ابتزاز الإقليم والاقتصاد العالمي. هذا يعني عزيزي الخلاصة بأنه الأولويات ما زالت متسقة، لكن هناك أولوية بالنسبة لترامب ونتنياهو على الصعيد الشخصي، وهي المعركة الانتخابية أكتوبر ونوفمبر. لذلك ترى تباين بالمصطلحات التي تستخدم ويتم الترويج لها شخصيا من ترامب ونتنياهو لكل اعتباراته الداخلية الانتخابية. وأنهي عزيزي، لا ننسى كيف احتفى نتنياهو بالعقوبات الاقتصادية، هذا العزل وأنه يصبح نظام منبوذ النظام الإيراني. كان احتفاء نتنياهو تقريبا لافت للانتباه لأنه كان يريد الضربات العسكرية القاضية، واحتفى بالمقابل في العزل الاقتصادي، وهذا يعني أنه سمت اتفاق بين الجانبين على إرجاء الضربة العسكرية الكبرى إما قبيل هذه الانتخابات في أكتوبر نوفمبر أو فيما بعد.
1: دكتورة حياة، هل ستدفع المنطقة ثمن انتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات الأمريكية؟ وهذا يحصل ربما يعني كل 4 سنوات أو سنتين بغض النظر، يعني مع الفارق بين التجربة الأمريكية والتجربة الإسرائيلية، لكن تعطيل وتأجيل أزمات المنطقة ورهن حلولها دائما بالحالة الانتخابية والمزاج الانتخابي سواء في تل أبيب أو في واشنطن، هل ندفع ثمن زيادة لأزمات المنطقة بسبب هذا الارتباط؟
2: يعني طبعا هناك ثمن ندفعه في حالة الاستنزاف، أو كما اليوم تسمى حالة اللا حرب أو ولا سلم. وهذا بالطبع يعني تؤخر الحلول وتستنزف، خاصة بأننا نتحدث عن معركة تقوم إيران فيها إغلاق أو زرع الألغام في ممرات كمضيق هرمز ومضائق حيوية للتجارة والطاقة يعني متطلبات الحياة اليومية والاقتصاد والتسويق، بالإضافة طبعا إلى رفع التكلفة الأمنية، وهي استمرار أو أعطاء يعني مهلة زمنية إضافية إذا صح التعبير للاعتداءات الإيرانية والحوثية والحشد الشعبي وكل الفصائل العراقية وما إلى هنالك. ولكن في الوقت نفسه لا ننسى بأن هذه الحرب أيضا يعني الحسم العسكري فيها كان موضع رفض من جزء كبير من الدول العربية، يعني حتى الدول العربية كما قال الأستاذ بشار هي تتفق نعم بأنه لا يجب على إيران امتلاك سلاح نووي، لا يجب على إيران الاستمرار بهذه السياسة العدوانية وتحريك الوكلاء أو العملاء أو ما إلى هنالك، يجب على إيران تغيير سلوكها. ولكن أيضا كان هناك تردد في الحسم العسكري المباشر في إيران أيضا لاعتبارات لها مرتبطة بالأمن القومي الخليجي، يعني لا أحد في دول الخليج والدول العربية في المنطقة ككل يريد تكرار تجربة العراق، ولا ننسى التداخل في القوميات أيضا وفي إيران والخوف من الهجرة المضادة في هذا الإطار وما قد ينتج من ضغوطات اقتصادية وأمنية وما إلى هنالك. هذا الموضوع بطبيعة الحال سوف يؤدي إلى إطالة أمد الحرب، وبالتالي يتزايد

0: تزامن هذا الموضوع مع الانتخابات. الانتخابات نعم تؤدي إلى استنزاف، ولكن نحن نتحدث عن معركة الاستنزاف فيها هي أحد أدواتها. يعني إيران تعتمد على الاستنزاف ظنا منها بأنها سوف تفشل المخططات الأمريكية أو المشروع الأمريكي، وأيضا اليوم بات الأمريكي يلعب لعبة الإيرانيين في الاستنزاف وفي إطالة الوقت واستخدام أدوات القوة أو أوراق القوة التي يمتلكها لإضعاف النظام من الداخل وبالتالي إحداث التغيير المطلوب.
1: طيب أنا في عندي تقرير يتحدث اليوم عن موقف أوروبي أشار إليه زميلنا بيير غانم في مداخلته من واشنطن، سنستعرض هذا التقرير ثم أعود إليكما في تعليق قبل أن نلملم أوراق هذه الحلقة.
2: الاتحاد الأوروبي استبق اجتماعات مجموعة العشرين في الولايات المتحدة بالإعلان عن دعمه مساري تشديد العقوبات ضد إيران، لا سيما عبر عملية المنبوذ الاقتصادي التي تقودها الولايات المتحدة، موقف يمهد لوقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب الولايات المتحدة حول طاولة مباحثات اجتماعات وزراء المال ومحافظي البنوك المركزية في آشفيل في نورث كارولينا. والاتحاد الأوروبي يؤكد في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الحلول الدبلوماسية والجهود السلمية الجارية من أجل تسوية سلمية للنزاع، تسوية تستعيد الاستقرار الإقليمي وتضمن حرية الملاحة الكاملة عبر مضيق هرمز وبصفة آمنة، تسوية ربما تمكن من استئناف مفاوضات تقود حتما إلى حلول مستدامة لبرنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية ووقف تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. والدين الفريد العربية بروكسل.
1: أعود إلى ضيفي الكريمين. أستاذ بشار، مثل ما لاحظت معنا يعني هناك في تغير واضح ربما في الموقف الأوروبي، وحتى من ضمن هذه التغيرات اليوم أن وزير المال الروسي كان حاضرا في هذا الاجتماع والتقى بشكل مفاجئ لم يكن معلنا مع نظيره الأمريكي. لكن أنا سؤالي الحقيقة، كيف نجحت الدبلوماسية الأمريكية في إقناع الجانب الأوروبي بأخذ دور في هذه المرحلة، مرحلة الخنق الاقتصادي، بعد أن كانت أوروبا تتمنى عن المشاركة في الجهد العسكري منذ بداية هذه الحرب؟
3: أحسنتك حسن لهذا الالتقاط بالنسبة للقاء وزراء الخزانة والمالية بالنسبة للروس والأمريكيين، وهذا بعد تقريبا أسبوع من لقاء راتكليف مدير السي آي اي في اللي وصل بعد نحو مفاجأة على متن C-17 طائرة عسكرية إلى موسكو، التقى بلقاء فني استخباري يقال أنه لم يلتقي بوتين، شيء ما يتم التحضير له، يعكس توافق روسي أمريكي في هذا الملف الحساس. وهذا يأتي عزيزي يتزامن أيضا مع قمة روسية صينية، وقبل قمة روسية صينية أمريكية هي الثانية خلال عام. سيأتي ب 24 سبتمبر الزعيم الصيني ويلتقي الرئيس ترامب. هذا يدل عزيزي أنه يتم توطئة وتمهيد الأرضية ليس فقط عزل إيران، أنا باعتقادي القضاء على النظام الإيراني، لأنه هذه أيضا المؤشرات التي سبقت سقوط النظام السوري. التفاهم بين الدول هذه المهمة، وخاصة لما يكون في نوع من التتمة الإقليمية، عندك اتفاق مكة وهذه نواة، السعودية، تركيا، باكستان، إيران تعلم الآن قليلا قليلا يتم سحب البساط، سحب الغطاء أيضا. الموقف الصيني والروسي يتبدل، وهذا ما يقلق، لأنه G20 أهم الاجتماعات هي وزارة الخزانة والمالية، بعد ذلك حديث وزراء الخارجية أو وزراء الدفاع والحرب، هذا تتم. لكن عندما تصل الأمور لموضوع بأنه اكتمال الدائرة التي تطوق وتخنق هذا النظام عسكريا وماليا، هذا شيء يجب أن يكون لافتا للانتباه من يصنع القرار في طهران، وحيدي على الأرجح، ليس مجتبى.
1: طيب.
3: الذي ما زلت أنا أؤمن بأنه لا يحكم إيران.
1: دكتورة حياة،
3: إن كان على قيد الحياة.
1: دكتورة حياة، هل يمكن مثلا نتصور مرحلة من المراحل أن يكون في سيناريو روسيا تقبل أن تشارك الولايات المتحدة والأوروبيين في فرض خناق اقتصادي على إيران بأي صيغة من الصيغ؟ هل هذا شيء وارد يعني من ناحية جيوسياسية وتفكير، خلينا نقول فيه شيء من التفاؤل ربما؟
0: يعني بالحد الأدنى ليس هناك مصلحة لروسيا من المواجهة اليوم مع الولايات المتحدة

0: الأمريكية. وأنا برأيي رغم كل الاختلافات والصراع، ما يجمع روسيا والأمريكيين يتخطى إيران ويتخطى الحسابات الروسية مع إيران. لن تخسر روسيا العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بسبب إيران. نعم، هي تستفيد من حالة الاستنزاف، تستفيد من عرقلة خطة ترامب وأضعاف ترامب نفسه، ولكن في مرحلة الحسم ومع كل ما تقوم به إيران من تهديد للنظام العالمي، حتى بات يرتد هذا الأمر على روسيا وعلى الصين نفسها وهم حلفاء إيران. أنا أعتقد بأنه بالحد الأدنى لن يكون هناك أي مواجهة، وبالتالي سوف تسهل روسيا كما سهلت في سوريا ما سوف يكون أو يتم تطبيقه في إيران.
1: بين تهديدات ترامب العسكرية وسلاح العقوبات الذي يلوح به بيسنت ومضيق هرمز العالق في تبعات التصعيد والمواجهة، تنتظر المنطقة وينتظر العالم فتح باب التفاوض الموصد بأقفال يحمل مفاتيحها من يهددون بتحويل معركة الخنق الاقتصادي إلى مواجهة إقليمية أوسع يشترك الجميع في دفع ثمنها. أشكر ضيفي المحلل السياسي بشار جرار كان معنا من واشنطن، والأكاديمية والباحثة السياسية حياة الحريري كانت معنا من بيروت. وقبل الختام، يقولون في الشارع السياسي: في الشرق الأوسط كل هدنة تحمل سؤالا، وكل اتفاق يخفي اختبارات جديدة. أشكر لكم متابعتكم، وموعدنا يتجدد بمشيئة الله عند 9 من مساء يوم غد بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وابقوا بخير، إلى اللقاء.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.

0: أهلا بكم، أسامة سرايا معكم وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة، اتفاق مكة للدفاع المشترك يدخل مرحلة التنفيذ، أمانة عامة في السعودية ورئاسة دورية تبدأ بباكستان. ترامب يتوعد إيران بضربات قوية ويشيد بفعالية العقوبات ودعم أوروبي لضغوط واشنطن. بين تركيا وإسرائيل صراع نفوذ يشتعل وينتقل من الأراضي السورية إلى مياه شرق المتوسط.
1: الله أكبر، الله أكبر، والعزة للسودان، والعزة للشعب السوداني، والعزة للوطن، والعزة للمواطن الأصيل.
0: الانشقاقات تعصف بقوات الدعم السريع، ومقربون من حميتي يلجؤون لإسرائيل للحصول على دعم أمني وتقني.

أهلا بكم. قبل أن نبدأ العاشرة نشير إلى هذه المجموعة من الأخبار العاجلة التي ترد من سوريا. الإخبارية السورية تعلن إصابات في صفوف مجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء. الإخبارية السورية تضيف أيضا بأن الأمن الداخلي صد اعتداءات لمجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء. تقول أيضا الإخبارية السورية مجموعات خارجة عن القانون بريف السويداء حاولت الاعتداء على نقاط أمنية، وتضيف إصابة عنصرين من الأمن خلال التصدي لاعتداءات بريف السويداء. وتصف الإخبارية السورية المجموعات الخارجة عن القانون بأنها تستهدف قرية المنصورة بريف السويداء عبر مسيرات. نبدأ إذن ملفنا الأول من العاشرة ونبدأ من مخرجات الاجتماع.

0: الأول في تركيا للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا. بيان مشترك للدول الثلاث أعلن إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية. ستتولى باكستان رئاستها في المرحلة الأولى لمدة 3 سنوات. كما يشير البيان إلى أن اجتماع اليوم في تركيا خطوة مهمة لدفع اتفاقية مكة من التوقيع إلى التنفيذ. البيان المشترك أوضح أن السعودية وباكستان وتركيا سيعملون على تعزيز القدرات الدفاعية عبر التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. البيان أكد أن الدول الثلاث عازمة على العمل معا في إطار اتفاق مكة لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة. كما شددت الدول الثلاث على دعم جهود خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمة. أيضا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أوضح أن اتفاق مكة الدفاعي يأتي كحاجة لتحرك دول المنطقة معا لإرساء السلام والاستقرار. فيدان لفت إلى أن الدول الثلاث اتخذت خطوات عملية لإنشاء بنية أمنية في المنطقة.
1: هناك حاجة لتتحرك دول المنطقة معا لإرساء السلام والاستقرار والرفاه وأن يكسبوا سعيهم هذا سمة مؤسسية. وبهذه الاتفاقية فإنه قد تم اتخاذ خطوات لإعادة إنشاء بنية أمنية وتعاون في المنطقة.
0: أيضا مشاهدينا نناقش هذا الملف الأول. ينضم لنا هنا في استوديو العاشرة الخبير العسكري والاستراتيجي عميد طيار فيصل الحمد. سيد العميد أهلا بك معنا في العاشرة. دعنا نبدأ مما حدث اليوم. هل تبسط لنا ما حدث اليوم في تركيا؟
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما حدث اليوم في تركيا هو شيء مهم جدا حقيقة. هذا الاجتماع للجنة السياسية العسكرية الاستراتيجية هي تعتبر الآن هي حتى هذه اللحظة هي اللجنة العليا في حلف مكة الدفاعي. هذه اللجنة حولت الاتفاق الذي وقعه القيادة السياسية في 7 أغسطس، حولوها اليوم من التزام سياسي إلى عمل مشترك وعمل مؤسساتي منظم جدا. في البداية تحدثنا 7 أغسطس كان التزام سياسي بين القيادات السياسية. الآن نتحدث عن مفهوم أعمق، نتحدث عن تشكيل هرمي. سيكون هناك هيكل تنظيمي سيكون هناك وهو الأهم. هذا الهيكل التنظيمي سيضمن تطبيق مخرجات اتفاق 7 أغسطس. نتحدث خصوصا في مسألة الاعتداء على دولة هو الاعتداء على الكل. لذلك سيكون هناك 3 نقاط مهمة. نتحدث عن الدفاع الجماعي والتشاور والمؤسسات إضافة إلى العمل المشترك، يعني بذلك القوات العسكرية. فهذه الخطوات. طيب. تفضل.
0: هنا نقطة سيادة العميد، نحن نتحدث الآن عن وضع الآليات التنفيذية على الأرض لهذا التحالف الدفاعي بين الدول الثلاث. هل هذا يعني بأن الدول الثلاث متفقة في توصيف التهديدات الأمنية بشكل مشترك؟ نفس الوجهة التي تتبناها السعودية هي نفس الوجهة في تركيا، هي نفس الوجهة في باكستان؟
2: لا، هناك اختلاف وتبع. التهديدات تختلف من دولة إلى أخرى بناء على مصالحها الاستراتيجية وليس بناء على موقع الجغرافي فقط. فلذلك تهديد المصالح الاستراتيجية لأي دولة هو يعتبر تهديد لهذه الدولة، ولكن التهديدات في تركيا تختلف عن التهديدات في المملكة العربية السعودية وتختلف عن التهديدات في باكستان لمصالحهم الاستراتيجية. لكن الاتفاق يضع معايير محددة، وأهمها قد يكون التشاور إضافة إلى الهجوم على اعتداء على دولة، آسف، هو اعتداء على الجميع. مبدأ التشاور المؤسساتي، أي أن في حالة حدوث أي خطر على إحدى هذه الدول يتم التشاور المؤسساتي، وأعني بذلك عن طريق الأمانة العامة لتحالف مكة الدفاعي، ويبدأ وضع الإجراءات فيما يخص القوات العسكرية، فيما يخص الإمداد والتمييز، فيما يخص الاستخبارات والصورة الرادارية والقوات الجوية. ولكن دائما يسبق ذلك العمل الدبلوماسي، أي أن هذا التحالف سيبدأ بالعمل الدبلوماسي ثم بعد ذلك ينتقل إلى المرحلة الأخرى، ويعني بذلك العسكري. فالتهديدات تختلف، ولكن المصالح المشتركة وحماية المصالح المشتركة لهذه الدول أيضا مهم جدا. نعم.
0: طيب، هل هذا يتأثر بأي تباين سياسي في المواقف أو في رؤية الأزمات بشكل عام ما بين الدول الثلاث الموجودين ضمن هذا التحالف؟
2: دائما التحالفات العسكرية الاستراتيجية بهذا المستوى تعتمد على احترام سيادة الدول داخل التحالف، تعتمد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول التحالف، وتعتمد على التنسيق الدائم والمستمر ليس فقط عسكريا. حنا دائما نقول استراتيجيا، يعني بمعنى هناك اقتصاد، هناك سياسة، وهناك عسكر، وهناك إعلام.

0: فلذلك يوجد مجموعة من التحركات التي تتم بين هذه الدول لتوحيد المفاهيم فيما يخص أي تهديد، توحيد المفاهيم فيما يخص المصالح المشتركة، ودائما تقوم مثل هذه التحالفات على المصالح المشتركة لهذه الدول وحماية المصالح المشتركة لهذه الدول. طيب. لأن إذا سمحت لي في نقطة مهمة، لو تحدثنا عن الشرق الأوسط الكبير نتحدث عن قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة تصنيعية، فلذلك هناك أيضا تكامل هذا ما يوحد أيضا المصالح الاستراتيجية لهذه الدول الثلاث.
1: نعم. طيب سيادة العميد، يعني لو نظرنا للطريقة العسكرية التي يتبعها كل جيش في الدول الثلاث، سنجد هناك شبه اتفاق وشبه اختلاف. صحيح. في بعض المعدات، مثلا السعودية تمتلك سلاح في غالبيته سلاح غربي يتماشى بشكل أو بآخر مع حلف الناتو، وهو جزء أيضا موجود في تركيا، لكن تركيا كذلك تمتلك منظومات روسية مثل منظومة S-400. باكستان تعتمد في تسليحها بشكل أكبر ربما على الصين. لو نظرنا إلى هذه المعدات العسكرية التي تمتلكها كل دولة، هل يمكن أتمتتها في إطار إذا كان هناك حاجة لمنظومة دفاع جوي موحدة، إذا كانت هناك حاجة لمنظومة طائرات مسيرة موحدة أو ما إلى ذلك؟
0: نعم، قبل أن أتحدث ما هي الاحتياجات، يجب أن نعي جيدا أن هناك تمارين مشتركة شاركت فيها الدول الثلاث. يعني بين السعودية وباكستان هناك مجموعة كبيرة من التمارين، قد يكون نسيم البحر وهو تمرين بحري مشترك من أقدم هذه التمارين، يعود إلى الثمانينات تقريبا. هناك أيضا مجموعة من التمارين البرية، مجموعة من تمارين القوات الخاصة، حرب المدن، مكافحة العصابات والميليشيات. لذلك بين الرياض وإسلام أباد عسكريا هناك تفاهمات كبيرة في التمارين العسكرية، هذا يجعل المفهوم قريب جدا للاستخدام في إجراءات العمل المستديم وإجراءات القتالية بين الدولتين. لو تحدثنا عن الرياض وأنقرة، نجد أن القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية أيضا شاركت بمجموعة من التمارين في تركيا خلال يمكن العشر سنوات الماضية. نتحدث عن إيفس، نتحدث عن فينيكس الأناضول، ونتحدث عن نصر الأناضول. لذلك هناك تفاهمات تعتبر هي الأساس، لكن إذ ما تحدثنا ما هي الاحتياجات، أولا بين السعودية وتركيا جميع هذه الدول تسليحها يعتبر غربي.
1: صحيح.
0: ويتبع الإجراءات العمل المستديمة أو التنظيمية اللي نقول أو يسمونها الناتو ستاندرز، إجراءات التنظيمية أو القياسية لحلف الناتو. الولايات المتحدة الأمريكية تصنع أسلحتها بناء على هذه المقاييس، لذلك لا يوجد مشكلة في التسليح بين الرياض وأنقرة. عندما نأتي إلى باكستان هناك سيكون إجراءات للدول الثلاثة التي توحيد المفاهيم، لذلك نجد أن هناك اللجنة العسكرية العليا، وهي اللجنة المكونة من رؤساء الأركان للدول الثلاث يتبعها قيادة عسكرية. هذه اللجنة هي ستطرح مجموعة كبيرة من الملفات، من ضمنها التدريب، إجراءات العمل المستديمة، التنسيق، التطوير، الاستخبارات، العمليات وخلاياها، خلايا الاستخبارات والعمليات، تبادل المعلومات والاستخبارات أيضا، وأيضا مسألة التصنيع الدفاعي بناء على احتياجات هذه القوات. لذلك هناك عمليات قادمة تزيد من القدرات على التنسيق. ولا ننسى أن دائما التمارين المشتركة هي من يصنع توحيد المفاهيم بين القوات مهما كان طبيعة التسليح.
1: نعم. طيب في نقطة مهمة ركز عليها بيان اليوم، وأيضا ركزت عليها البيانات السابقة فيما يتعلق باتفاقية مكة، وهي مسألة التعزيز في مجال الصناعات الدفاعية. لدينا باكستان لديها صناعة قوية في مجال الصواريخ وما إلى ذلك، لدينا تركيا لديها صناعات أيضا قوية في مجال الطائرات المسيرة، المملكة العربية السعودية الآن أيضا لديها طبقا للهيئة العامة للصناعات الدفاعية لديها الكثير من الشركات التي باتت عاملة في هذا المجال وأصبحت جزء من يعني المنظومة العالمية. يعني شركة سامي اليوم تعد من الشركات الكبرى في هذا المجال على مستوى العالم. لو نظرنا لأولوية الصناعات الدفاعية في هذه الدول، خاصة بأنه حينما نتحدث عن مخصصات مالية للدول نتحدث عن قرابة 64 مليار دولار لموازنة الجزء المخصصات الدفاعية في السعودية، وقرابة 30 مليار دولار فيما يتعلق بالموازنة العسكرية لتركيا، وقرابة 11 مليار دولار بالنسبة للموازنة الدفاعية لباكستان. نتحدث عن يعني أرقام اقتصادية كبيرة، لكن فيما يتعلق بعمليات التصنيع، هل تعتقد بأن هناك أولوية مشتركة، وهذه الأولوية ترتبط فقط بتلبية احتياجات الدول الثلاث، أم ربما يكون هناك أهداف أبعد من ذلك وهي عمليات تصدير لدول خارج هذا الدفاع؟
0: نعم أسامة، عندما نتحدث عن الأولويات ستكون أولويات الاحتياجات المشتركة لهذه القوات. نتحدث عن المملكة العربية السعودية ورؤية 2030 تستهدف 50% من التصنيع المحلي. صحيح. يكون للصناعة العسكرية، وصلنا إلى أكثر من 24، هذا آخر إحصائية في العام الماضي. نتحدث عن باكستان وقدراتها التصنيعية في مجال الطيران وفي مجال الصواريخ البالستية.

0: أيضا سواء قريبة المدى قصيرة المدى ومتوسط المدى. نتحدث عن تركيا وقدراتها واستفادتها حقيقة من حلف شمال الأطلسي في مسألة تصنيع الطائرات بدون طيار. لذلك سيكون هناك قاعدة عسكرية مشتركة بين هذه الدول الثلاث لتصنيع منظومات أولا تخدم احتياجات هذا الحلف، ثم بعد ذلك من الممكن أن ينظر في مسألة البيع، وخصوصا أن كثير من دول الشرق الأوسط الكبير ستنضم، فلذلك هناك فوائد متبادلة عندما يكون التصنيع في منطقة الشرق الأوسط ليس فقط للدول الثلاث بل للدول الأخرى في الشرق الأوسط. وأعني بذلك
1: شركات تكون بين مؤسسات حكومية فقط ولا بين لا شركات خاصة؟
0: سيكون هناك شركات خاصة. سامي تعتبر شركة خاصة، سعودي عربي اندستري ميليتري اندستري تعتبر شركة خاصة يتبعها مجموعة كبيرة من هذه الشركات، فلذلك سيكون عقود بين الشركات برعاية الحكومات لضمان الوصول إلى أفضل تقنية متواجدة في العالم تخدم احتياجات هذه الدول، تغلق بعض الثغرات المتواجدة. وقد يكون من الأهم أن أراها أنها طائرات بدون طيار، ربط منظومات الدفاع الجوي، ربط الصورة الرادارية و آليات نقل المعلومات الاستخباراتية بين هذه الدول الثلاث.
1: طيب سيد العميد، هناك سؤال يثار منذ بدء الإعلان عن هذه الاتفاقية، يقولون مثلا لماذا تصمد باكستان أو تركيا، أو أين باكستان وتركيا حينما أطلقت ميليشيات مثلا مسيرات على السعودية أو أيا كان من مثل هذه الحوادث؟ هل تعتقد بأن مثل هذا الاتفاق هو مصمم للتعامل مع مثل هذه الحوادث الفردية، أم أن هناك أبعاد استراتيجية أخرى وهذا التحالف ليس له علاقة بمثل هذه المناوشات الفردية أو الحوادث الفردية؟
0: أسامة، نتحدث عن التشاور المؤسساتي، هو أحد الركائز الثلاثة لهذا التحالف، أي أن هناك مشاورات ضمن نطاق تحالف مكة الدفاعي. لا يعني أي عملية إطلاق صاروخ أو طائرة بدون طيار أو أي عملية استهداف أنها ستقوم هذه الدول بالرد. لو تحدثنا وطبقناها على حلف شمال أطلس الناتو في مسألة الفصل الرابع والتشاور والفصل الخامس استخدام القوات، نجد أن أوكرانيا
1: فنلندا تعرضت أكثر من مرة
0: في حرب مع روسيا، ولكن مجموعة من الطائرات بدون طيار هناك سقطت في بولندا، سقطت في رومانيا، وسقطت في فنلندا. فلذلك هذا لا يعني أن يقوم الحلف بالرد عسكريا. لذلك نتحدث عن التشاور، تقييم المخاطر، إمكانية حلها دبلوماسيا، أو قد تكون الدولة المعنية بهذا الخطر تستطيع رد هذه المخاطر بقدراتها الذاتية، وقد تحتاج فقط معلومات استخباراتية أو قدرات الاستطلاع والمراقبة بدل أن تستخدم قدرات أخرى. ولا ننسى أن الدول الثلاث هذه، وهذا شيء مهم جدا، هي جزء من الرباعية الفاعلة إضافة إلى مصر العربية، هم فاعلين سياسيا واستراتيجيا في منطقة الشرق الأوسط. ولا ننسى برضه أن هذه الدول أيضا جزء من التحالف البحري متعدد الجنسيات فيما يخص أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن مرورا بباب المندب. فلذلك هناك توافقات استراتيجية كبيرة سواء عسكرية أو سياسية بين هذه الدول، هناك محاولة لإرساء الأمن والرخاء والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
1: عميد فيصل الحمد، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
1: أيضا اليوم وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان قال إنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها. وأضاف الأمير خالد بن سلمان أنه بحث مع قائد الجيش الباكستاني أفق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين. أيضا أكد وزير الدفاع السعودي المضي قدما في تفعيل مسارات اتفاقية مكة للدفاع المشترك بما يعزز التكامل السياسي والدفاعي المشترك ويدعم الأمن والاستقرار. من إسلام أباد ينضم إلينا مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عبد الكريم شاه. دكتور عبد الكريم، أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. اليوم تطور مهم، ويعني كما ذكر لنا العميد فيصل قبل قليل، هو تحويل هذا الاتفاق من اتفاق سياسي إلى مسار أمني بآليات واضحة على الأرض. الجميع تحدث عن أهمية هذا الاتفاق، لكن التحدي الذي برأيك ربما يواجه هذا الاتفاق، هذا التحالف، هل تعتقد بأنه ثمة تحديات كبرى تنتظر هذا الاتفاق في المستقبل؟
2: اتفاق مكة الاستراتيجي هو خرج إلى حيز التنفيذ، حيث تم الاتفاق على إنشاء الأمانة العامة لهذا الحلف، سيكون مقرها في المملكة العربية السعودية، واتفقوا أيضا على أن يكون الأمين العام لها

0: للمرحلة الأولى لمدة 3 سنوات جمهورية باكستان الإسلامية، وأيضا اتفقوا على تفعيل الرادع المشترك. هو طبعا تفعيل هذا الرادع المشترك هو وضع آليات وهياكل حيث تستجيب هذه الدول لأي تحدي فورا، وتفعل اتفاقية الاعتداء على إحدى هذه الدول، يعتبر اعتداء على الجميع. فكيف تستجيب هذه الدول للتحديات؟ طبعا في ضوء الاضطرابات الأمنية الحالية في الإقليم، هذه اللجنة الدائمة أو الأمانة العامة هي ستعقد دوراتها بشكل مستمر لوضع استراتيجيات وتقييم التحديات، حيث وكيف ستكون مواجهة هذه التحديات أو الاستجابة لأي عدوان، وأيضا جمع أو التكامل العسكري للدول الثلاث.
1: طيب دكتور عبد الكريم، اليوم في بيان الدول الثلاث أكدوا دعمهم لجهود خفض التصعيد وضبط النفس بما يشجع على الحل السلمي للأزمات في المنطقة بشكل عام. أهمية وجود مثل هذه التحالفات من دول المنطقة لديها قدرات عسكرية واقتصادية كبيرة، تتفهم طبيعة المشاكل الموجودة في المنطقة، لديها دراية كذلك بالتغير يعني بالأزمات الطائفية أحيانا، العرقية أحيانا، ما هنا وما إلى ذلك. يعني طبيعة وأهمية وجود مثل هذه التحالفات، وهل هذه التحالفات وجودها ينفي وجود حاجة لقوى أخرى في المنطقة مثل أمريكا، مثل الصين، مثل روسيا، مثل أي قوى أخرى لها دور فاعل على المستوى العالمي؟
0: لا، ليس نفيا لدور أي دولة أخرى أو تحالفات هذه الدول المؤسسة لحلف مكة، تحالفاتها مع دول أخرى، لكن الغرض الأساسي هو تقليل الاعتماد على الخارج وإنتاج منظومة دفاعية داخل الإقليم، حيث يرتاح أو تحس كل دولة في الإقليم بالأمن والاستقرار. لذلك البيان الختامي كان هو إرساء أسس السلام والأمن في المنطقة، وتعزيز التهدئة، وإيجاد حلول دبلوماسية للمشاكل، لأن المنطقة مضطربة باضطرابات أمنية عديدة. فهذا الحلف ليس مذهبيا أو بأي شكل من الأشكال طائفيا، أو لو هذا الحلف هو بمثابة إرساء أسس الاستقرار في هذه المنطقة والاعتماد على الذات. لذلك أيضا ركزوا على التكامل العسكري، حيث سيتم إنتاج الدفاعات العسكرية والتقنيات الجديدة الدفاعية المبتكرة، هذه سيتم إنتاجها داخليا وتقليل الاعتماد على الخارج.
1: دكتور،
0: فهذه تعطي نوعا من الارتياح لكافة الدول الأعضاء في هذا الحلف.
1: دكتور عبد الكريم شاه، مدير مركز إسلام أباد للدراسات السياسية والاستراتيجية، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. أيضا مشاهدينا، في هذه الأخبار العاجلة، عطفا على الأخبار التي أوردناها في بداية العاشرة لهذا اليوم، الآن مصادر عربية تتحدث عن 4 حالات إصابة لعناصر الأمن الداخلي بسوريا خلال التصدي لاعتداءات بالسويداء. نذهب إلى الملف الثاني بعد جولة جديدة من التصعيد العسكري بين إيران و

0: أمريكا انفجرت في أعقاب هدنة غير معلنة دامت لأسابيع. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاد ليتوعد إيران بضربات قوية وأشاد كذلك بفعالية العقوبات الأمريكية. ترامب يقول إن العقوبات بدأت تؤتي ثمارها وبقوة. شرارة التصعيد هذه المرة كان سببها ألغام هرمز. القوات الأمريكية نفذت ضربة استباقية ضد منصات صواريخ تابعة للحرس الثوري في جزيرة لاراك القريبة من المضيق. وذلك بعد رصد القوات الأمريكية تحركات إيرانية لزرع ألغام بحرية تهدد الملاحة الدولية. أما إيران بدورها فردت وشنت هجمات على الأردن والإمارات. تقول إيران إنها استهدفت قواعد عسكرية أمريكية في البلدين. أما الأردن فأعلن اعتراض 8 صواريخ اخترقت المجال الجوي للمملكة، وأن القوات الأردنية تمكنت من تدمير الصواريخ بنجاح قبل أن تشكل أي تهديد للمواطنين أو الممتلكات. أما الإمارات بدورها أعلنت التعامل مع طائرة مسيرة إيرانية فوق المياه الإقليمية، واعتبرت أن هذا تصعيد خطير يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدولة وأمنها واستقرارها. أما موقع أكسيوس فأفاد بأن ترامب درس خطة لشن هجمات محدودة بمحيط مضيق هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة. الموقع الأمريكي يشير إلى أن وزير الحرب بيت هكسيث يدعم هذه الخطة. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت فاعتبر أن قادة إيران يعيشون حالة من الصدمة إزاء وضع الاقتصادي لديهم. كما يضيف بيسنت أن إيران تشن هجوما عنيفا لأنها تخسر اقتصاديا.
1: They're taking them very seriously. If you look back what the Iranian political leadership has said over the past 10 days, they're in shock at the state of their economy. And you know, we're seeing gas lines. Could you imagine a country in the world with the third largest amount of energy resources has to import gasoline, and they now have 3-4 hour gas lines that go through the night. So I would think that they are lashing out kinetically because they are losing economically. And I want to thank the European Union for their very fulsome support for Operation Economic Outcast. They made it known today in the strongest terms that they support it.
0: في تطور لافت أيضا، الاتحاد الأوروبي أعلن دعمه لإجراءات الولايات المتحدة لعزل إيران اقتصاديا. الاتحاد أعرب عن ترحيبه بعملية المنبوذ الاقتصادي التي تقودها أمريكا ضد إيران. يقول الاتحاد الأوروبي أنه يجب التوصل إلى حل دبلوماسي يضمن الحرية الكاملة للملاحة والعبور الآمن عبر مضيق هرمز. الاتحاد الأوروبي يشير إلى استعداده لتجديد العقوبات ضد إيران لحماية أمن التكتل ومصالحه. من واشنطن بيير غانم مراسل العربية. بيير أهلا بك معنا في العاشرة من جديد. ثمة أي معلومات جديدة بشأن ما يشير إليه رئيس ترامب بشأن تفكيره في ضربات أخرى موجهة عسكرية، هنا أقصد ضد إيران؟
2: ليست هناك تفاصيل، ولكن مصادر العربية في العاصمة الأمريكية لا تعد بأسبوع هادئ. الخيار الأول لدى الرئيس الأمريكي هو جعل منطقة مضيق هرمز آمنة للسفن والناقلات. لذلك قام الأمريكيون منذ أسابيع بعملية واسعة لضرب البنى التحتية الإيرانية في منطقة مضيق هرمز. وأمس عدنا ورأينا أن الإيرانيين قادرون على نشر الألغام في المياه الدولية. لذلك على الأمريكيين في هذا الوقت أن يعالجوا هذه المشكلة بين مزدوجين. وربما لو أراد الرئيس الأمريكي أن يوسع قليلا القصف لرأينا قصفا أبعد قليلا من هذه الجزيرة أو هذه المنطقة، منطقة مضيق هرمز. ولكن حتى الآن كل شيء يقول أن الرئيس الأمريكي سوف يرد والضربات سوف تكون محدودة والهدف منها هو حماية هرمز.
0: طيب بيير، ذكر الرئيس ترامب لجزيرة خارك والعمليات التي حدثت كانت في منطقة لاراك، جزيرة لاراك، فبالتالي يعني جي دي فانس قبل قليل قال بأنه ربما هذا تحذير من الرئيس الأمريكي. هل هو تحذير أم أن الرئيس الأمريكي اختلط عليه الأمر فيما يتعلق بلارك وخارك وما إلى ذلك؟
2: لا، لم يختلط عليه الأمر على الإطلاق. الرئيس الأمريكي لديه عادة بأن ينشر أشياء ويترك للأطراف والأشخاص مثلي ومثلك أن نفكر ويكون لدينا بعض الخيال. ولكن نشر هذه الصورة تريد القول أن الرئيس الأمريكي لديه خيارات. الخيار الأول هو قصف منطقة مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة

0: في منطقة مضيق هرمز. الخيار الثاني هو توسيع القصف إلى مناطق الصناعات العسكرية والمخازن الإضافية التي لدى الإيرانيين من صواريخ ومسيرات، وهذه رسالة تقول أن لديه أيضا خيار آخر هو ضرب المنشآت النفطية لدى الإيرانيين، وهو يريد إلقاء الرعب في نفوسهم.
1: طيب بيير، بعد عودة العمليات العسكرية وإن كانت عودة محدودة بالأمس، يعني بعض التعليقات ظهرت تقول إذا كانت الولايات المتحدة مقتنعة إلى هذا الحد بأن العقوبات الاقتصادية تؤتي ثمارها، لماذا تذهب لعودة العمليات العسكرية حتى وإن كانت محدودة ودقيقة كما وصفتها القيادة المركزية الأمريكية؟ هل ثمة أي ردود من الأمريكيين بشأن هذه القصة؟
0: الأولوية القصوى لدى الرئيس الأمريكي هي أمرين. الأمر الأول هو عزل إيران وأن تضطر إيران للجلوس إلى الطاولة وقبول شروط الرئيس الأمريكي، وليس التفاوض مع دونالد ترامب. الأولوية الأخرى هو في الوقت الذي يضغط الرئيس الأمريكي اقتصاديا وماليا وتجاريا على النظام الإيراني، يريد أن يتأكد أن النفط يتدفق إلى الأسواق العالمية وأنه في وضع جيد والأسواق العالمية بوضع جيد. لذلك ما حدث يوم أمس من تهديد إيراني هو أمر خطير، وهذه مؤشرات على أن الإيرانيين لديهم بعض الحركة ولديهم بعض البنى التحتية التي من الممكن أن تهدد الملاحة في المياه الدولية. لذلك يجب التأكد من أن الملاحة الدولية هي ملاحة سليمة.
1: بيير غانم مراسل العربية من واشنطن، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. بعد 3 سنوات من التفاوض، إسرائيل توقع إحدى أكبر الصفقات العسكرية في تاريخها مع اليونان. هذه الاتفاقية تعد أكبر صفقة تصدير دفاعية في تاريخ العلاقات بين البلدين. الصفقة الإسرائيلية اليونانية تقدر بقيمة 3 مليارات يورو، وتهدف لإنشاء منظومة دفاع جوي لليونان تحمل اسم درع أخيل. بموجب الاتفاق ستبني إسرائيل لليونان منظومة دفاع جوي شاملة ومتعددة الطبقات، تعتمد بالكامل على أنظمة إسرائيلية الصنع وعلى خبرة عملياتية واسعة اكتسبتها المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية خلال الحرب. الصفقة تغطي الحصول على العديد من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية الصنع ونشرها أيضا. تسليم الأنظمة الجوية إلى القوات اليونانية سيكون على مراحل، من المتوقع أن تصبح عاملة بالكامل خلال 35 شهرا بحسب الإعلام اليوناني. أما الإعلام الإسرائيلي فيكشف بأن هذه الصفقة قد لا تلقى ترحيبا في تركيا، في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين اليونان وإسرائيل وقبرص والتنافس المستمر بين أنقرة وأثينا في عدد من الملفات، لا سيما القضايا المرتبطة بالأمن والطاقة والمجالين البحري والجوية. كوبي لافي مستشار السابق بوزارة الدفاع الإسرائيلية ينضم إلينا من عسقلان. سيد كوبي، أهلا بك معنا في العاشرة مجددا. هل نتحدث هنا عن صفقة اقتصادية فقط أم صفقة لها أهداف استراتيجية ربما من بينها إزعاج تركيا؟
2: سرفن أستاذي لك وللمشاهدين الأعزاء، أعتقد أن هناك عدة أسباب بما فيها السبب الاستراتيجي والسبب الاقتصادي والسبب تقوية الحلف بين إسرائيل واليونان. وطبعا عندما نرى أن تركيا تحتضن أعدانا وبما فيها وعلى رأسها رؤساء حماس وتعطيهم الملجأ، فيجب على إسرائيل أن تكون جاهزة لمواجهة أي خطر أمني كان أو جاء من أي دولة تهدد أمنها. وعندما نرى هناك تلوثات،
1: طيب هذا يعني دعنا نتوقف السورية عند هذه النقطة. يعني أنتم تستشعرون الخطر من تركيا لأنه بها قيادات من حماس، ألا يوجد قيادات لحماس في أمريكا؟ ألا يوجد قيادات لحماس في بريطانيا؟ ألا يوجد قيادات لحماس في فرنسا؟ هل كل هذه الدول تعتبرونها تشكل تهديدا أمنيا عليكم؟
2: أستاذ الكريم، القيادات لحماس التي هي مدانة بالإرهاب موجودة في تركيا وفي قطر، وإذا كانت هناك قادة لحماس في دول الخليفة لإسرائيل فهذه القادة سوف تعاقب وسوف تلاحق من قبل السلطات المحلية. ولكن إذا أردنا أن نرى إرادة التمدد

0: التركي في هذه الأيام في سوريا وفي مناطق أخرى في الشرق الأوسط، يجب علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أن طالما النظام التركي على رأسه الرئيس التركي الذي يتهم إسرائيل بتنفيذ أعمال إجرامية ويريد التورط إسرائيل في مشاكل كثيرة وعديدة ويتهم إسرائيل تقريبا بكل شيء سيء الذي يحصل في الشرق الأوسط، يقول أن إسرائيل
1: هو ليس فقط
0: هو
1: الرئيس التركي فقط يعني من يتحدث بهذه الطريقة تجاهكم، حتى أقرب حلفائكم باتوا يتحدثون بهذه الطريقة صراحة سيد كوبي. لكن أنتم تعتبرون بأن تركيا حينما تذهب لتوقيع اتفاقيات أمنية واقتصادية مثلا مع دولة مثل سوريا، تعتبرون بأن هذا يشكل خطرا أمنيا عليكم ولعب في الحديقة الخلفية لإسرائيل. لماذا على تركيا أن لا تسير بنفس المسار وتعتبر أيضا بأن مثل هذه الاتفاقيات التي توقعونها مع اليونان ومع قبرص هي محاولة للعب في الحديقة الخلفية أيضا لتركيا وتشكيل تهديد أمني عليها؟
0: أستاذي الكريم، لقد اجتاحت تركيا على الأراضي السورية بدون ما حد طلبها، وبالتالي تلوم إسرائيل أن هي احتلت أجزاء من جنوب سوريا.
1: وأنتم يعني سيد كوبي يعني دعنا نقيس بمقياس واحد، يعني أنتم أيضا يعني هل دعاكم أحد للتوغل في الجنوب السوري؟ هل دعاكم أحد للتوغل في الجنوب اللبناني؟ هل دعاكم أحد للتوغل في غزة؟ هل دعاكم أحد للتوغل في الضفة الغربية؟ يعني لماذا تعتبر بأن هذه التصرفات التركية لم تأتي بدعوة رغم أنها اتفاقيات رسمية معلنة ما بين الحكومة السورية والحكومة التركية، يعني والجميع يعني يتابع هذا، لماذا تريد أن تقيس بمقياس لتركيا ما لا تقبله عليكم في إسرائيل؟
0: أستاذ الكريم، أولا الجواب نعم ونعم ونعم ونعم. عندما هزمنا من قبل حزب الله تضامنا بين قوسين مع حماس من لبنان، فكان هذا الرد الإسرائيلي للدفاع عن النفس. وعندما هجمت إسرائيل من قبل الأراضي السورية بالخلايا لحزب الله وللميليشيات الإيرانية، لقد قررت إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي الدفاع عن النفس.
1: منذ أكثر من سنتين، أولا منذ أكثر من سنتين لم تتعرضوا لأي هجوم من سوريا ولم يتم استهدافكم أو حتى الرد على الاعتداءات التي تقومون بها في سوريا على الإطلاق، ولم يحدث هذا. وبرغم ذلك مع وجود الحكومة الجديدة ومع طرد الحكومة الجديدة للميليشيات الإيرانية وميليشيات أو عناصر تابعة لحزب الله الذي كنت تقول الآن بأنهم يشكلون تهديدا عليكم، أنتم انتهكتم اتفاق عام 74 اتفاقية فضل الاشتباك وقمتم بالمزيد من التوغل في الأراضي السورية. إذا أردت أن تقول معلومة للمشاهد أرجو أن تقولها بشكل حيادي وموضوعي. وجهة نظرك أهلا بها.
0: أستاذ الكريم، عندما نتساءل لماذا لم يهاجموننا في السنتين الأخيرتين، يجب يكون الجواب واضح. عندما قامت قوى جيش الدفاع الإسرائيلي بأعمال عسكرية دفاعية لصالح المواطنين الإسرائيليين، لن يكون هناك هجمات جديدة على إسرائيل، وهذا يجب على كل دولة تكون تحت العدوان أن تدافع عن نفسها وهذا حقها.
1: كل دولة تدافع عن نفسها في محيطها الجغرافي، لا تدافع عن نفسها في المحيط الجغرافي للدول الأخرى، وهذا تفكير استباقي مبني على النوايا فقط. يعني يا سيد كوبي، اليوم بحسب ما تتحدث هيئة البث الإسرائيلية تقول المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تصنف التحركات التركية قرب مناطق تنشط فيها البحرية الإسرائيلية على أنها مواجهة عسكرية محتملة مع تركيا. هل بالفعل العسكريون في إسرائيل يرون بأن هذه المناوشات التي تحدث هي ربما تمهد لأي مواجهة عسكرية محتملة ما بين أنقرة وتل أبيب؟
0: لا أريد أن يكون ذلك صحيح، ولكن مع الأسف الشديد إذا يتم هناك أي مس بالمصالح الإسرائيلية بدون تشاور فلا بد من أن يكون هناك احتكاك بين القوات. ولذلك عندما قلت أن ولا دولة لا تدافع عن نفسها من أراضي أخرى، فيجب علينا أن نرى كل الحروب، يعني كيف دفعت بريطانيا من النازيين؟ هل لن تكون في أوروبا؟ لن تدخل فرنسا؟ كيف دفعت روسيا على حقها؟

0: على الوجود عندما هاجمت النازيين. هل
1: لا، لكن
0: لم تدخل
1: كان هناك يعني يا سيد كوبي، كان هناك خطوات فعلية لألمانيا في آنذاك في عهد هتلر، وقاموا بانتهاك حدود دول، فنلندا، نتحدث عن بولندا، نتحدث عن السويد.

0: فعلا أم أنه مجرد استغلال سياسي؟ لأنه الجميع لاحظ بأنه حكومة الإسرائيلية يعني فجأة بشكل مفاجئ تماما اكتشفت بأن تركيا تشكل تهديد وما إلى ذلك وإلى آخره، بالتزامن مع الانتخابات، أي أنه كل الأمر برمته يعني مسألة سياسية ولعبة انتخابية لدغدغة مشاعر الجماهير في إسرائيل حتى تتمكن حكومة نتنياهو من الحصول على تصويت أكبر في الانتخابات المقبلة.
1: أستاذ الكريم، من 7 أكتوبر لما هجمنا واخترقت الحدود الإسرائيلي بدون أي اعتداء مسبق من قبل إسرائيل، وعندما نرى اليوم ومن هذا الوقت دائما يقولون الحكومة الإسرائيلية، وهذه كل دائما مناورات سياسية للحكومة، وأنا أتساءل ماذا يفكرون المواطنون أو ماذا يفكرون المشاهدون إذا قادت اليوم حكومة جديدة في دولة إسرائيل لن يترأسها بنيامين نتنياهو؟ هل يفكرون أن إسرائيل تتنازل عن حقها للدفاع عن النفس؟ هل يفكرون أن إسرائيل تسمح لحماس لقتل عشرات أو لقتل الآلاف من أبنائنا بدون أن يكون لذلك رد حاسم؟ هل يفكرون إذا هجمت حزب الله إسرائيل بالصواريخ تقعد إسرائيل والجيش الدفاع الإسرائيلي؟
0: لم أنت تجيب على السؤال لم أطرحه أصلا يا سيد كوبي. لا أحد يعني أنكر عليكم حقكم في الدفاع عن نفسكم، هذا منطقي وطبيعي وهذا حق أي دولة معترف بها في الأمم المتحدة، لكن حينما تتحدث عن تركيا نحن نتحدث عن دولة لديكم بها معها يعني منذ سنوات طويلة علاقات اقتصادية وعسكرية وسياسية، وهي من أولى الدول التي اعترفت بإسرائيل يعني. فلماذا الآن يطرح هذا الموضوع؟ وأصلا الطرح المشكلة الرئيسية ما بين تركيا وما بين إسرائيل هي القضية الفلسطينية، لا يوجد مشاكل أخرى، وهي تقريبا يعني هي مشكلة كل العالم العربي والإسلامي معكم، لا يوجد أحد لديه مشاكل أخرى معكم يعني سوى هذه القضية.
1: أعتقد أن إذا كانت إسرائيل اليوم كل اليهود كانوا يكونون تحت الدين الإسلام لكانت هناك ولا مشكلة. برأيي هذه المشكلة هي مشكلة عنصرية دينية من قبل الإخوان المسلمين، يترأسها اليوم تركيا مع الأسف الشديد رئيس الذي ينتمي إلى الإخوان المسلمين وله تفكير جيد ماذا هو موقف تركيا بالنسبة لليهود، ولذلك يلحقنا ويلمنا بكل يعني مشاكل العالم.
0: يا سيد كوبي، أي شخص الآن ينتقد ما تقوم به إسرائيل، بالمناسبة تصرفات المستوطنين لديكم في إسرائيل أصبحت تنتقد من الإسرائيليين أنفسهم، تصرفات نتنياهو وحكومة نتنياهو أصبحت الآن تنتقد من المعارضة الإسرائيلية، هل هذا منطقي؟ يعني الآن أيضا يتم الحديث حتى عن أن التحالف المزمع عقده ما بين أيزنكوت يطلق عليه تحالف الإخوان المسلمين، هل هذا منطقي؟ يعني هل فكرة استخدام كلمة الإخوان المسلمين، طبعا الإخوان المسلمين هم مجموعة مجرمة الآن في الكثير من الدول العربية، هذا أمر واضح يعني وأعتقد بأنكم تتابعون هذا ويتم التعامل معها كمجموعة إرهابية، لكن هل تعتقد بأن طرح مثل هذه الفكرة يعني سيخدم موقفكم أم أنها مجرد فقط استغلال لعواطف الشعوب لا أكثر ولا أقل؟ يعني أنتم بذلك تخدمون الإخوان المسلمين أصلا؟
1: أستاذي الكريم، الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط الديمقراطية هي دولة إسرائيل. النقد والمشاكل الداخلية في إسرائيل وتعدد الآراء في دولة إسرائيل كل واحد يقدر يقول ماذا يشاء وماذا يفكر.
0: طب يعني يعني يعني يعني هذا يعني تريد أن تنظر إلى التصريحات الخارجية في إطار يعني إسرائيل أو داخل إسرائيلي على أنه يعني في إطار ديمقراطي وما إلى ذلك يعني، وأما في الخارج فلا، هذه تصريحات مبنية على أيديولوجية وأفكار وأدلجة وإخوان مسلمين وما إلى ذلك، لماذا لا تريد أن تعتبر أيضا هذه التصريحات التي تنتقد إسرائيل بشكل أو بآخر سواء من اليسار أو من اليمين أو من الجماعات السياسية الإسلامية أو ما إلى ذلك أنها تأتي في إطار الطرح الديمقراطية؟
1: لأنها مسيسة أولا، والانتقادات أولا انتقادات دائما أنا مبسوط أسمع كل الانتقادات، لا أقول أن

0: تصرف بعض من المستوطنين الشيء صالح. من يخالف القانون يجب أن يعاقب، لأن إسرائيل دولة قانون. ولكن
1: أي قانون يعني كل هذه الهجمات يا سيد كوبي؟ يعني لا أريد أن أقاطعك، أريد أن أعطيك المساحة كاملة، لكن عفوا يعني لا تعطي للمشاهد معلومة خاطئة، لا تقول بأن هذه التصرفات خارجة عن إطار القانون وهي تتم تحت رعاية الجيش الإسرائيلي وتحت رعاية الشرطة الإسرائيلية ويشجع عليها وزير الأمن القومي في لديكم في إسرائيل، فكيف تصنف المسألة بأن بها أي شكل من أشكال القانون يعني؟
0: أولا أقول أنا كرجل عسكري وكمواطن إسرائيلي، كل من يخترق القانون يجب أن يعاقب. هذه نقطة وآخر سطر، وليس هناك مفاوضات على هذا الموضوع. عندما هناك إمكانية لفسح لإفساح المجال أمام مواطنين أن يعيشوا في كرامة في الضفة الغربية بدون أن يكون هم كمان يكونوا تحت الخوف
1: تحت الاحتلال
0: الأعمال الإجرامية
1: تحت الاحتلال.
0: هكذا أتكلم على المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في مناطق الضفة الغربية. وعندما نتساءل على كلمة احتلال، هناك من يتساءل أين كانوا الفلسطينيين في أيام الهجرة؟ هل كل الدول التي
1: جاءوا من بولندا
0: من بولندا
1: ومن شرق أوروبا ومن بريطانيا والولايات المتحدة؟ يعني أنت تريد
0: أريد أن أكمل تاريخيا. أريد أن أتساءل، فتوح البلدان من يوم الرسول هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، فكيف وصلوا العرب إلى فلسطين وإلى الشام وإلى العراق؟ هل لم
1: يعني
0: يكن هذا
1: يعني تريد أن ترجع لأي تاريخ؟ أنا صراحة يعني لأن
0: هذه أرض وعدت للشعب اليهودي لبني إسرائيل.
1: أنا أنت
0: يعني
1: ما ذنب الشعب الذي كان يقطن في هذه المنطقة مسلم ومسيحي ويهودي في هذه المنطقة بهذه الوعود التي تتحدثون عنها؟ وهذا الوعد لماذا لا يسير على وعد ملاك هذه الأرض؟ ولماذا لا تريد أن تعود به إذا كنت تريد أن تعود للتاريخ؟ هذه كانت حامية عثمانية، إذا كنت تريد أن تعود بالتاريخ، يعني إذا كنا نريد أن نعود بالتاريخ الحديث على الأقل يعني. لكن سيد كوبي ترامب يقاطعنا بعد ذلك. ترامب يقاطعنا، سنذهب إلى الرئيس ترامب وأعود إليك.
2: هل استئناف الهجمات في إيران جزء من الحملة المحدودة أم عودة إلى الحرب الشاملة؟ وكيف تردون؟ أنهم دولة فاشلة، لديهم 350% من التضخم وليس لديهم عملة، لا يدفعون مرتبات الجنود، والقادة أغلبهم ماتوا، والبحرية انتهت، والقوة الجوية كذلك، وحتى معدات المراقبة شبه انتهت. هذا لا يعني أننا لن نضربهم، سنرى ما يحصل. لدينا مضيق هرمز في وضع جيد جدا، نحن نستولي على العديد من السفن التي مرت ليلة أمس بمساعدة البحرية، وكمعدل هناك 30 سفينة في كل ليلة، والكثير من النفط يخرج منه، لهذا لم ترتفع أسعار النفط كما توقع الكثيرون. والأمر الأساسي، استطعنا تحدث ساعة كاملة عن العمل العظيم الذي قمنا بعمل عظيم في فنزويلا، ونفس الشيء في إيران، وإيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. هذا هو الأمر أو المغزى. نحن كدولة ومن أجل العالم، إيران لا يمكن أن تحصل على سلاح نووي. إذا ما حصلت إيران على سلاح نووي لمسحت إسرائيل عن وجه الأرض، ما كانت إسرائيل تكون موجودة الآن ولا حتى الشرق الأوسط، وسيضربون مدننا في مرحلة ما لأنهم مرضى، وإيران لن تحصل على سلاح نووي أبدا. فيما يخص هذا الإعلان، يأتي مباشرة قبل الانتخابات النصفية، هل أسعار الأدوية وأسعار الوقود الآن أكثر أهمية الناخبين الأمريكيين؟ أعتقد أن كل شيء مهم، ولكن الرعاية الصحية أمر في غاية الأهمية. نتحدث عن الأرواح، المسألة في غاية الأهمية. فيما يخص إيران، من المسؤول الآن في إيران؟

لا يعرفون، لا يعرفون حقا من وجهة نظري، لا يعرفون من هو القائد. هنالك المتطرفون ولكنهم قتلوا من الناحية العسكرية، لأن الجيش لا يمثل الأجهزة ما كان عليه في السابق. لا أعتقد بأنهم يعرفون من هو القائد. بدءا من الغد سوف تستوردون لحم البقر. سيكون له تأثير على أسعار المستهلكين. نعم، كما تذكرون فيما يخص خفض التكلفة، أنا وردت تلك المشكلة من إدارة بايدن. كانت أسعار مرتفعة جدا، أسعار البيض كانت 4 أضعاف ما عليه الآن، والكثير من المنتجات التي كانت خارج نطاق السيطرة. الرعاية الصحية أيضا كانت مكلفة جدا، هذا سيقلل أسعار الرعاية الصحية بشكل كبير جدا. تخيلها أحد، لو قلت لكم قبل عام أننا سوف تنخفض أسعار العقاقير بين 50-70%، لقلتم أن هذا مستحيل. أعتقد بأنكم ستشهدون انخفاض أسعار في العديد من الفئات. كيفن وارش قال يوم الجمعة أنه ربما يفكر في رفع نسب الفائدة، هل تعرضون ذلك وتحدثت معه؟ أنا أحترمه كثيرا وسيفعل ما عليه. نسب الفائدة من وجهة نظري مرتفعة جدا، ونحن دولة رائدة في العالم، ونحن قوة اقتصادية أقوى من أي وقت سبق بسبب ما حصل، لدينا أعظم الاستثمارات في تاريخ أي دولة وأكثر منها بأضعاف كثيرة. مرة أخرى، نحن تجاوزنا 20 تريليون دولار من الاستثمارات الداخلة، لا دولة حققت ذلك، ونحن رقم واحد. يجب تكون لدينا أدنى مستويات الفائدة في العالم، لأننا إذا ما أردنا العديد من الدول التي تدفع نسب الفائدة أقل فقط بسببنا، لأنهم لديهم أعمال معنا، لدينا الحق في إنهاء الأعمال معهم، فسوف ينتقلون من المرحلة الدول النخبة إلى الدول الفقيرة. فنحن من وجهة نظري يجب أن ندفع الحد الأدنى من نسب الفائدة مقارنة بالعالم وفارغا كبير. ويوم ما ربما سنتمكن من إقناع البعض فلذلك. مرة أخرى، بعض الدول، لا أود أن أذكر الأسماء، ولكن الدول التي تعتبرونها عظيمة وهم يدفعون نصف نقطة مئوية، ولكنهم يجنون 40 مليار دولار مع الولايات المتحدة. إذا لم يجنون 40 مليار، ونحن لسنا بحاجة لمنتجاتهم، لسنا بحاجة إليهم، فنحن إذا ما وقفنا التجارة معهم فسنكسب 40 مليار دولار. وبعض إذا فعلنا ذلك مع بعض الدول سوف تكون لدينا مال طائلة. يجب تكون لدينا أدنى نسب الفائدة مقارنة بكافة دول العالم، يجب أن تكون أقل من كل الدول. هكذا كان هو الحال قبل 30 عاما، حتى لم يكن وضع اقتصادي هو الأفضل، ولكن الاستفادة كانت أقل. وأمر آخر أكرر كثيرا، يوم ما سيتحقق في الأيام الخوالي، أي قبل 25 عاما، إذا ما أعلننا عن أعداد جيدة نسب الفائدة كانت تنخفض. الآن إذا ما أعلننا عن أرقام جيدة نسب الفائدة ترتفع، لأنهم خائفون جدا من التضخم. ولكن ما يقومون به هم، وكانوا يقولون بأننا لا يمكن أن يكون لدينا أي تأثير، الناتج المحلي الإجمالي يمكن يصل من 14 إلى 20، ولكن في كل مرة نقوم بعمل جيد أعلننا عن أرقام جيدة، الآن يتحدثنا عن رفع نسب الفائدة. الأمر منافي للعقل، لأن النجاح والنمو لا يتسببان بتضخم، يتسبب لعوامل أخرى. التضخم ناجم عن أسباب أخرى، وعندما يكون أداؤنا جيد فلا يجب أن يرفع نسب الفائدة، بل في حالات عديدة لأننا نصبح ائتماننا أفضل، وعندما يتحقق ذلك يجب أن نقلص النسب وليس رفعها. في نهاية الشهر لزيارة شي جينغ بينغ، تحقق نجاح في إطلاق سراح جينغ بينغ غريفز من الصين. ماذا عن الأمريكيين الذين أطلقوا سراحهم؟ دون ميشيل وغيرهم، وهم مسجونون في الصين منذ أكثر من 10 أعوام. يلسون ويلز جونيور ودون ميشيل، سأتحدث معه عن الكثير من المسائل، سيأتي بعد السابعة قليلة. هو يتطلع لهذه الزيارة، وأنا أيضا كانت علاقتنا جيدة جدا كما ترون، حتى مع ما يجري في مضيق هرمز هو لم يتصرف الكثير، ومقارنة بما يستطيع أن أحترمه كثيرا، وهو يحترمني أيضا ويحترم بلادنا. مرة أخرى، لم يكن يحترمها قبل عامين، كان يضحك علينا وكان يعتقد

أرض بلادنا تديرها أو يديرها الحمقى، وكان محقا. الآن لدينا أسخن دولة في العالم، نحن أسخن دولة في العالم حاليا. قبل عامين كنا مضحكة العالم، والآن نحن أسخن دولة في العالم. في الشهر الماضي إدارة الصحة سجلت أرقاما قياسية في الترحيل. وزارة الأمن القومي، القضاة كانوا عدائين جدا. في نيويورك، حاكمة نيويورك كاثي هوكلاند أعلنت أنها ستسمح 7,000 شخص بالرحيل من المجرمين، من العودة إلى الشوارع، إلى شوارع نيويورك. ما خطبها؟ كيف يمكن أن تفعل ذلك؟ نحن تمكننا من الإمساك بالأشرار، ونود التخلص منهم وإخراجهم بلادنا وبأرقام قياسية. قرأتم تقارير عن الوزير هكسث يفكر بترشح 2028، وهل ستدعمه؟ أعتقد أنه يقوم بعمل عظيم، ولكن لا زال وقت مبكر للتحدث عن ذلك. يجب أن ننتهي من الانتخاب النصفي أولا. هو رجل رائع، ولكن هناك كثيرا من الذين يفكرون في الترشح. هناك عدد كبير، ولكن هو قام بعمل عظيم. والآن وكل ما يحبه ويهتم به هو الجيش والاهتمام بالجيش. دخلنا إلى فنزويلا وانتصرنا، ودخلنا إلى إيران ونحن نبرحهم ضربا ونقوم بعمل جيد. الوزير كندي تحدث عن الرؤساء السابقين الذين فشلوا، المزعج كذلك. ما الذي أو كيف تعرفت عن المشكلة اللي تمكنكم من تمرير هذا القانون؟ سبب نجاحنا، تحدثنا مع شركات الأدوية. نحن بحاجة إلى عنصر شركات الأدوية كان يجب أن توافق، البعض منهم موجودون هنا، وعاملناهم بكل كرامة واحترام، وقلنا لهم يجب أن نفعل ذلك لأنه كان غير منصفا. لم يتمكن من تبرير دفعنا 10 أضعاف بعض الأدوية مما تدفعها مثلا بريطانيا أو دوسلدورف في ألمانيا. نقارن نيويورك بدوسلدورف وميونخ وباريس ولندن. لماذا ندفع نحن 10 أضعاف الأسعار؟ ندفع 10 دولارات للحبة الواحدة في لندن. نذهب إلى لندن كساحة تشتري الحبة ب10 دولارات، وفي نيويورك تكلف 130 دولار. لماذا؟ وأقول ذلك لشركات الأدوية، وأعتقد بأنني أوضحت بأن كان الأمر صعبا، ولكن الجانب الأصعب واحدة أسباب دفعت موافقة. بمناسبة أسعار الأسهم ارتفعت، وهذا أسهمكم كلها ارتفعت. لأنها مثل المؤسسات الحرة، ولا تدار كما يحصل في نيويورك وتدفع بالتالي مبالغ أكبر بكثير. الدول الكل قال بأنه سيكون مستحيلا على فرنسا الموافقة على مضاعفة أسعارهم أو 3 أضعاف، ولكنهم وافقوا لأن قلت إذا لم تفعلوا سأفرض الرسوم على كل منتجاتكم التي تأتي إلى أمريكا، وهذا أكبر بكثير بالدولار من الأموال التي نتحدث عنها. من دون استخدام التجارة، ليس فقط الرسوم، حتى الأعمال لسنا مضطرين لإتمام صفقات معهم. قلنا سنقطع كافة أعمالنا معهم، هددت بذلك أيضا. ومن دون قوة الرسوم الجمركية أو عدم القيام بأي أعمال معهم، سنقطعهم عن الولايات المتحدة. لما تمكنت من إرغامهم على الموافقة على مضاعفة الأسعار 2 أو 3 أو 4. الأمر ليس سيئا كما يبدو بالنسبة لهم، لديهم حبة ب10 دولارات ستصل إلى 20 أو 40 ترتفع إلى 60، ولكنهم ليرفعوها من 100 من 40 إلى 120. ولكن العالم بالتأكيد أكبر من الولايات المتحدة. نحن نخفضها من 200 دولار إلى 40، وليس إلى 10. هم يرتفعون قليلا ونحن نخفض، ولكن نسبة انخفاضنا أكثر بكثير من نسبة ارتفاعهم في الأسعار. ونرى أرقاما لم يشهدها أحد من قبل، لم يكن هناك أي أمر مشابه لها خاصة في بلادنا وحتى العالم. هل على فنزويلا ترك أوبك؟ هذا القرار لهم. لدينا علاقة جيدة جدا بفنزويلا.

0: you know, it's a, it's a team in a sense.
1: أصبحنا مثل الفريق وحصلنا على الملايين وملايين من البراميل النفط تذهب إلى لويزيانا ومناطق عديدة أخرى في الولايات المتحدة وكافة أنحاء العالم، ونحن نجني ثرواتهم أيضا. هم بدأوا يجنون أموالا حقيقية، أكسون ستذهب وشيفرون وشركة نفط الكبرى، والكل يتقدم، والبعض يقول هذه أفضل صفقة على الإطلاق. سنرى ما يحصل، ولكن يجب أن أؤكد أن الصفقة كانت جيدة جدا أيضا لفنزويلا. أثرى شركات النفط تذهب إلى فنزويلا، أما في السابق فكانت قيمة كبيرة جدا ولم يستفد منها. سوف نستخرج هذا النفط كله، سيأتي إلى الولايات المتحدة من أجل تكريره. مصافينا مخصصة للنفط الفنزويلا الثقيل، هو جيد وليس سيء، جيد لأمور أخرى. تعرفون النفط الثقيل
2: أم الخبر وأكثر. لكل مدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في مؤتمر صحفي يعقده في البيت الأبيض الآن إن إيران لا تدفع رواتب جنودها ولا يمكنها الحصول على سلاح نووي أبدا، ويضيف أن الوضع في مضيق هرمز جيد جدا وأن النفط يخرج من المضيق، ولذلك فإن الأسعار لا ترتفع وإن السفن تخرج من المضيق بحماية الجيش الأمريكي. الرئيس الأمريكي يضيف أيضا أن مضيق هرمز في حالة ممتازة للغاية وأن معدل عبور السفن في المضيق يبلغ نحو 30 سفينة يوميا، ويؤكد أن إيران دولة فاشلة لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها. وفي أخبار أخرى، الإخبارية السورية تقول أن مجموعات خارجة عن القانون في ريف السويداء حاولت الاعتداء على نقاط أمنية. اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة تؤكد التمسك بتحقيق السلام. تقديرات إسرائيلية تخلص إلى أن التصعيد الحالي بين إيران وأمريكا لن يتحول إلى مواجهة. البحرية اليمنية تتصدى لأربع زوارق انتحارية حوثية قرب جزيرتين في البحر الأحمر. مجموع ضحايا فيضانات نيبال يرتفع إلى 939 قتيلا وأربعة آلاف مفقود. رياضيا في دوري يلو، العدالة يتغلب على البكيرية، والأخدود يتعادل مع الصغر، والطائي يتقدم على الجندل. والمزيد عن أخبار الرياضة السعودية والدولية بعد قليل في برنامج مان تو مان.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطورها.

0: يحصل، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
2: أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
1: إلى الرياضة
3: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 4.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
4: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
5: لمدرب طريقة، ولكل لاعب قرار، ولكل شخص رأي في كل ما يثار. الكثير من الجدل والعديد من الأخبار. مان تو مان يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 11 مساء على العربية FM. ملاعب، في الملاعب الكثير من التفاصيل، صيحات الجماهير وأفكار المدربين ومهارات اللاعبين، آراء المحللين.
6: خلينا نكون واضحين،
7: طيب انتقد المدرب هو بناء على طلب المدرب.
8: المفروض الرئيس النادي يسلك القنوات الرسمية ويخاطب الوزارة.
9: نحن نمتلك كتيبة هجوم مثيرة للرعب.
5: وأقلام الصحفيين،
10: وبعدين قضايا مش واحدة.
11: انت قبل ما تدخل الموسم انت عارف ايش تبغى منه.
12: انا ما اتكلم عن النادي بعينه، لكن اقول عندك لائحة تطبقها.
13: 50% تتحمل رابطة دوري المحترفين.
14: شوف انا امس انا تواصلت مع الرابطة عشان بس نقول اللي لنا واللي علينا.
5: ولكن في برنامج ملاعب بالصوت والصورة،
15: من على إذاعتكم العربية FM وعلى MBC أكشن وعلى MBC شاهد،
5: نطلعكم على كل التفاصيل. ملاعب مع فيصل الجفن يأتيكم من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء
1: العربية FM. الأخبار كما تحدث وقتما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM.
16: Man to Man.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية FM في اليوتيوب وعلى حساب العربية FM في منصة إكس في حلقة جديدة من برنامجكم مانتومان، معكم سالم زبيدي وشريكي أحمد السعيفان. أحمد، قد نسمع بحدث في مثل هذا اليوم، ولكننا نعيش يوما من أيام الحدث، ألا وهو اعتزال ليونيل ميسي.
1: فعلا، أول شيء مساء الخير سالم، تحية لك لكل من يستمع إلينا، من يشاهدنا عبر العربية FM. ليلة أنا أعتبرها ليلة حزينة في عالم كرة القدم. هذا أعظم لاعب في تاريخ اللعبة سالم، ميسي يعلن الاعتزال دوليا. اليوم يوم حداد ربما في الأرجنتين، الأرجنتينيين ميسي أهداهم كل شيء في عالم كرة القدم، كل شيء حرفيا، كل شيء. بماذا يحلم مشجع الأرجنتين؟ كوبا أمريكا، الفيناليزيما، كاس العالم. كاس العالم مرة ومرتين وثلاث، كيف ثلاث مرات؟ نهائيين كاس عالم شارك فيهم ميسي وقاد الأرجنتين، ميسي قاد الأرجنتين
0: ثلاث نهائيات.
1: نهائيين وصل إلى النهائي، إلى المرة النهائية، وخسرها أمام ألمانيا في 2014 وأمام إسبانيا 2026، وأيضا نهائي وكاس العالم الشهيرة 2022 عندما أحرز اللقب. ميسي لاعب خالد، لا يمكن أن يتكرر لاعب مثل ميسي. هذا أفضل لاعب في التاريخ، نختلف نتفق، هذا موضوع آخر. نحب ميسي ما نحب ميسي موضوع آخر. ميسي اليوم حتى الكلمات يا أخي، لعيب اليوم الاعتزال كان غريب.
0: ظن أن منتخب الأرجنتين يغادر خارطة كرة القدم

0: قدم بعد مارادونا، ولكن وضعها ميسي في أولويات المنتخبات وأصبحت اسم رائد في كرة القدم بتحقيق كأس العالم فعلا. يعني الأرجنتين الآن، يعني إذا كنا نعرف بالثقافة معلومات عن الأرجنتين، فأنت الآن تعرف أن تمتلك ليونيل ميسي وأن حقق كأس العالم، وشيل يا طويل العمر شيل.
1: صحيح صحيح. إذا نهاية مسيرة ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين اليوم أعلنها رسميا. ربما كانت العلامة الفارقة هي رحيل والده خلال الفترة الماضية ووفاته، لكن سنتحدث بالتفصيل عن هذا الحدث ضمن هذه الحلقة. لكن أيضا
0: رسالة ميسي الأخيرة اللي كتبها بعد نهائي كأس العالم أمام أسبانيا، يقول كتبها بعد كأس نهائي كأس العالم بيومين
1: من يومها، وهو معلن يعني يفكر في الاعتزال، لكن ظروف والده ومرضه ثم بعد ذلك ووفاته
0: فاجأنا صراحة.
1: صراحة كان يعني شر لا بد منه، يعني أن يأتي يوم ويعتزل ليونيل ميسي.
0: سنة الحياة.
1: صحيح. لكن أيضا سنتحدث عن الأشياء الجميل، وهو الكلاسيكو، أول كلاسيكو هذا دوري روشن. الهلال يستضيف الأهلي في مباراة مثيرة جدا للغاية بين الكبيرين، يعني الأهلي بطل النخبتين وبطل السوبر، والهلال الكبير القوم يعني كما يقولون الأكثر تتويجا بالدوري والكأس.
0: الهلال المدجج بالنجوم، يعني بنشاهد الظهور الأول لأولي واتكنز الوافد الجديد من أستون فيلا. سنتحدث عن هذه القمة بالتفصيل، وسنتحدث عن الجولة الماضية بأرقامها، الجولة الرابعة من دوري روشن، وأرقام تذكر للمرة الأولى مع ضيفنا في الاستوديو. نرحب معنا بصانع المحتوى الرياضي محمد الشنيف. مساء الخير محمد.
2: مساء النور سالم، مساء النور أحمد، مساء النور على جميع المستمعين والمشاهدين لبرنامج مانتومان.
1: حياك الله. ودي قبل ما نروح لتقريرنا اللي أعدوه الزملاء، موضوع ميسي عندك كلمة؟
2: والله شوف، أنا متى أدركت يعني حجم أسطورية ليونيل ميسي لكونك أحد المتعصبين تقريبا لكريستيانو من فترة قريبة. يعني وحسيت أنه ندمان أشد الندم أني ما استمتعت بهذا الأسطورة، أو مستمتع بهذا الأسطورة كمنافس، لكن ما استمتعت في
1: كمناصر
2: كمناصر أو بنظرة ثانية إلا في كأس عالم تقريبا. يعني لما أنت سنوات كثيرة تنافس ريال مدريد، برشلونة، تنافس كريستيانو، ميسي ما خلاني أنظر ليونيل ميسي بالنظرة اللي شفتها في كأس العالم. فحقيقة أن تصل متأخر خير من لا تصل، لكن كرة قدم أكيد أنه بتكون حزينة على على
1: أكيد.
2: على يعني أنه لاعب مثل ليونيل ميسي ما راح نشوفه في في في المنافسات الدولية.
1: صحيح.
2: لكن يعني أتمنى أن الليالي علاقة حتى لو كانت بعيدة في كرة القدم بشكل عام أنها تستمر. يعني
1: صحيح. والجميل أنه ميسي مثل ما قلت ما بخل على جماهيره حتى اللحظة الأخيرة، حتى أمس يعني قبل كم يوم هو يلعب مسجل الهاتريك مع انتر ميامي. فيعني ميسي مستمر.
2: صح.
1: في نثر سحره
0: ولا قيمة الأرقام بارتباطها بميسي، لأنه هو بحد ذاته ليونيل ميسي قيمة في كرة القدم وقامة أيضا.
1: صحيح.
0: نعود لهذه المباراة والقمة والكلاسيكو، المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة، قمة الأسبوع وقد تكون قمة الشهر بأحداثها غدا. التفاصيل في تقرير الزميل علي النقيدان.
3: ليلة كروية استثنائية تترقبها الجماهير السعودية غدا عندما تتجه الأنظار إلى ملعب المملكة أرينا في الرياض عند 9 مساء، حيث يلتقي الهلال والأهلي في مواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي. الهلال يدخل هذه القمة بثقة عالية ومعنويات مرتفعة بعدما أمطر شباك الخليج بخماسية أكدت جاهزيته الهجومية. الزعيم يعلم بأن مواصلة الانتصارات تعني الاقتراب أكثر من الصدارة، كما أن الجماهير تترقب ظهور واتكنز الوافد الجديد للكتيبة الزرقاء. وفي الجهة الأخرى يدخل الأهلي بطموحات مختلفة. خسارة الجولة الماضية أمام الخلود جعلت الراقي أمام تحدي جديد لإثبات قدرته على العودة سريعا، وتعتبر مباراة الهلال فرصة مثالية لاستعادة التوازن وإرسال خلال رسالة واضحة بأن الأهلي جاهز للمنافسة وقادر على الوقوف أمام أقوى الخصوم. لا تقتصر قمة الهلال والأهلي على التنفس داخل المستطيل الأخضر فحسب، بل تمتد إلى لغة

0: الأرقام أيضا، حيث بلغت القيمة السوقية للأهلي أكثر من 199 مليون يورو، وبلغت القيمة السوقية للهلال بعد انضمام أولي وايتكنز أكثر من 195 مليون يورو، لتصبح المواجهة المرتقبة بينهما الأعلى من حيث القيمة السوقية في دوري روشن السعودي خلال الموسم الجاري، وفقا لبيانات موقع ترانسفير ماركت. تسعون دقيقة قد تغير الكثير في مشوار الفريقين، بين زعيم يبحث عن مواصلة سلسلة الانتصارات نحو القمة، وراق يسعى لاستعادة هيبته والعودة إلى طريق الانتصارات من جديد.
1: من الأغلى وإلى الأغلى، نشكر الزميل علي نقيدان على هذا التقرير وتسليط الضوء على القيمة السوقية،
2: وحتى من المونتاج أيضا نشكر الزميل زياد الجفان، عمل أول تقرير الشباب ما قصروا اليوم لبرنامج مانتومان، إن شاء الله يكون بداية خير يعني، وودنا تعليقات للمتابعين ورأيهم بالتقرير
1: فعلا،
2: حتى نوجه النقد لعلي نقيدان.
1: علي نقيدان رجع اليوم وقبل الحلقة بساعة تقريبا عدل في، بعد ما رجع ترانسفير ماركت وصار في تحديث فعدل صح. في الأرقام، وهذا دل على يعني المهنية العالية من الزملاء في إعداد كل ما هو مفيد للمستمع والمشاهد أيضا.
2: صحيح، إذن من كلام اللي قالوا علي في التقرير محمد، نبدأ حديثنا حول هذه القمة. يعني حتى بالبحث والتقصي، حتى كنا أنا وعلي نتكلم قبل الهوى، هذه أعلى مباراة قيمة سوقية في تاريخ الدوري السعودي، يعني ما في يوم من الأيام كان فيه هذا المبلغ، تقريبا كل نادي تقريبا 200 مليون يورو قيمة سوقية، لاعبين صغار، لاعبين تقدر لو الآن تبيعهم سيكون لهم القيمة الكبرى. كيف تشوف هذا الكلاسيكو المثير حاليا؟
3: هلال وأهلي يعني كلاسيكو كبير في في في خارطة الكرة السعودية دائما وابدا، يعني المباريات اللي دائما مباريات الهلال والاهلي ما تعترف الظروف او ما تعترف حتى في في حال الفريقين، لانه دائما لما تكون المباراة مولودة الجميع ينسى ما كان عليه كل كل كل طرف من من من الفريق، سواء كان خارج الملعب او حتى كمستوى فني. مباراة كبيرة فيما يخص القيم السوقية، فعلا يعني احنا قاعدين نشوف حاليا التوجه الموجود في الدوري السعودي غير عن اول تقريبا السنوات اللي بدا فيها الاستقطاب اللعيبة، بمعنى انه حاليا لما نشوف اللعيبة الموجودين في الهلال، في النصر، في الاهلي، في الاتحاد،
2: متوسط الاعمار
3: في الشباب، حتى متوسط الاعمار اصغر، حتى التوجه في الصفقات اصغر، القيم السوقية كده ارتفعت، لانه القيمه السوقيه اذا هي مرتفعه فمعناتها تحت عده مقاييس، واحد منها اكيد هو معدل الاعمار. فماني مستغرب الصراحه هذا القيمه السوقيه العاليه من اثنين من اكبر الانديه الموجوده حاليا في الدوري السعودي.
1: نعم، وفي انتظار ايضا اعلان الهلال عن جابرييل مارتينيلي، واللي قيمته السوقيه يعني تقريبا 45 مليون
2: صحيح.
1: تقريبا 45 مليون يورو، اول مره الذاكره تسعفني يعني بدقه
2: لا لا شاطر
3: وعشان فلوس
2: والله في منطق هذا.
1: فننتظر الإعلان وبتتضاعف قيمة الهلال السوقية، ونذكر دائما لمستمعينا اللي ما هم ضليعين في عالم كرة القدم أن القيمة السوقية ليست هي القيمة اللي تم دفعها من قبل النادي أو شراء العقد، هي قيمة اللاعب الحالية. فنشاهد وايتكنز قيمة أعلى من بنزيما، وأيضا يعني اللاعب كل ما كانت معدل عمره
2: عم اللعبة وقيمة السوقية الآن 12 مليون يورو، يعني
1: ميسي لا يقدر بقيمة،
2: لا يعني خرب المعلومة وخرب الفكرة.
1: صحيح
2: لا بعد صحيح
1: هو فعلا لا يقدر، هو يوم شاعري لعشاق ميسي بصراحة.
2: أنا كان المثال على موضوع القيمة السوقية،
1: يعني إلا ميسي يضرب بأي أحد، يعني
2: أعلى واحد
1: الآن تخلوا جماهير الأرجنتين كانوا يشجعون يتبعون ميسي،
2: وأعلى واحد، وأنا متأكد أن هاي المعلومة عرفت، بس يعني ما أجيب لك واحد ثاني رقم من عندي يعني.
1: صحيح،
2: لكن نرجع للمباراة،
1: نرجع للقمة
2: سالم. بالإحصائيات منذ بداية دوري المحترفين حتى الآن تم لعب 34 كلاسيكو بين الهلال والأهلي، 16 فوز الهلال، 5 انتصارات للأهلي، 59 هدف للهلال، 33 هدف للأهلي، 13 تعادل. كفة الهلال ربما ترجح أكثر، لكن في مثل في السنوات الأخيرة في آخر 5 مواجهات الكفة تميل للأهلي في المقابل، الأهلي أفضل تحديدا في ملعب المملكة أرينا.
3: معلومة ترى

0: الاهلي اكثر فريق خسر اماما في الدوري السعودي، دوري الروش المحترفين تحديدا من بدايه دوري المحترفين، هو الهلال 16 مباراه، فهذه اكثر عدد مباريات خسرها الفريق خلال دوري المحترفين. بنفس الوقت هو اكثر عدد اهداف استقبل الفريق ضد نادي معين،
1: 59 هدف
0: هو اكثر عدد استقبله. بس بنفس الوقت لما تناظر الحاضر، اخر خمس مباريات الاهلي ما خسر فيها قدام الهلال، رغم انه تعادل المباراه الاخيره في كاس الملك، وطبعا
2: كانت بقدس الغائب الحاضر الغائب في هذه القائمه ماتياس ياسله.
0: صحيح. يعني انا دائما كنت اقول اصلا انه ماتياس ياسله بالنسبه له مباراه الهلال هي من المباريات المفضله، لانه دائما لما يكون موجود فيها الاهلي يلعب مباراه جدا ممتازه، يعرف كيف يوقف أسلحة الهلال في كل المباريات اللي كان موجود فيها ماتياس ياسله. بنفس الوقت في الأهلي حاليا عنصر مؤثر اللي هو إيفان توني، هو الهلال هو الخصم المفضل بالنسبة
1: صحيح.
0: له
1: صحيح.
0: بالمناسبة يعني
1: كنا أنا وسالم واحدة مباريات سجل هاتريك، كنا في الملعب يعني
0: اللي
1: كانت في المملكة أرينا.
0: المملكة أرينا ترى برضو الأهلي ما خسر فيه، يعني مبارتين تعادل وفوز، يعني ملعب بالنسبة له يعني ما بقول مفضل، ولكن يعرف كيف يلعب ضد الهلال في هذا الملعب.
1: صحيح.
0: مواجهة أكيد أنها كبيرة، لكن تمنيتها ما تكون في هذا الوقت. تمنيت أنه حال الأهلي بالنسبة لي أفضل، لأن حاليا الأهلي مليء بالشكوك، مليء بالتساؤلات. تعرف بداية الانهيار، أو أن تعرف أنه هذا الفريق راح يسقط لك، أو راح يعني ما راح يستمر في مسألة أنه يستمر في منافسة الدوري، لكن تنتظر سقوطه، لأن كل دائرة الشكوك والتساؤلات تدور حول هذا الشيء لعدة اعتبارات، سواء كصفقات شفناها الفترة الأخيرة، كحالة نفسية. يعني خسارة الخلود مؤثرة جدا، وخسارة الخلود مو بس مؤثرة من ناحية النفسية، حتى من ناحية فنية.
1: صح.
0: يعني لو بتنظر من ناحية فنية
1: بس يعني ممكن البعض يقول ممكن يصير تأثير إيجابي، إنه ردة الفعل تكون أمام الهلال التعويض. يعني عرفت أحيانا ردة الفعل ممكن ما تكون دائما سلبية. يعني
0: هو يعني أكيد هذا الموضوع هو سلاح ذو حدين بالنهاية، يعني خسارتي
2: رب الضارة النافعة. يعني إحنا يوم يعني أحد الزملاء مشجعين للنادي الأهلي كنا نسأله عن هذه المباراة وهذه الخسارة من خلود، قال أنا بعد اليوم الثاني أنا سعيد بهذه الخسارة لكي يتم الترميم في النادي الأهلي وتلبية يعني طلبات الجماهير اللي حتى أصبحت تفاوض اللاعبين في الخانات اللي يحتاجها. يعني شفنا يفاوضون ظهير برازيلي واتفق معه ومع عائلته، وأيضا المحور اللي ظهر أرتيم ظهر بشكل هزيل ولا يقارن بفرانكيسيه.
1: خارج القائمة حسب الأخبار اللي ظهرت.
2: أنا شفت تشكيلة 21 النخبة فيها رديف، الناس كانوا يقولون أن أرتيم بيروح ل
1: الأخبار اللي يعني ما في شيء رسمي حتى الآن، لكن الأخبار اللي خرجت من النادي الأهلي القائمة تشهد استبعاد أرتيم، لأن هم عندهم 8 لاعبين أجانب، أرتيم لن يكون، وهو وغونزالفيز على ما أعتقد لن يكونوا متواجدين في القائمة.
0: بالنسبة لي أنا صفقة أرتيم ما هي بالصفقة اللي احتياج، بس ما هو بهذا اللاعب ولا هو بهذه الخصائص. يعني ضد الخلود ما سدد على المرمى، ما صنع أي فرصة محققة، ظهوره مخجل، وشيء طبيعي. أنا بالنسبة لي يعني حتى أنا أتمنى من جماهير الأهلي أن آخر شخص تلومه هو اللاعب، لأن هذا إمكانياتي أنا، وش أسوي؟ فهمت فكرة؟
1: أطير.
0: إيه ما مستحيل يعني أتغير، يعني هذا أنا إمكانياتي. اللوم بالمقام الأول على الاختيار. ثاني حاجة الأهلي ما هو فريق مثلا متوسط أو فريق ما عنده الكفاءة المالية العالية اللي تقول والله أنا حددت على هذا الخيار أو لا. بالعكس نادي توه محقق آسيا، نادي يعني حتى من ناحية جميل مستقر، ما غير 5 جانب أو 6 جانب.
1: وبعدين الاحتياج، يعني أنا سيرت الاحتياج، أنت ذكرت يعني إحنا نعرف إن الأهلي يحتاج اللاعب رقم 6
0: بالضبط،
1: يعني اللي هو اللاعب اللي راح لنادي الشباب توماس بارتي
0: بالضبط.
1: حتى نكون منطقيين يعني
0: بالضبط.
1: طبعا الله يبارك في في في اللاعب في نادي الشباب، لكن أنا أقصد إنه هذا الاحتياج، اللاعب بهذه الخانة، اللاعب اللي جاء هذا حسب كل المواصفات وكل أرقام وإحصائياته هو لاعب 8، يعني لاعب متقدم أكثر، فأنت تحتاج لاعب آخر مو هذا اللاعب على الأقل. يعني
0: بالضبط. وحتى لو بنشوف يعني لو فيه شخص يتابع أرقام الأهلي من ناحية فنية، ما بنتكلم إنه كم سجل أو كم، بيشوف إنه نادي الأهلي من خلال الإحصائيات والبيانات والداتا إنه النادي الأهلي قاعد يعاني دائم في خلف منطقة الوسط، يعني بين المدافعين وخط الوسط دائم في فراغ، دائم يحتاج فيه الرقم 6، اللاعب رقم 6 اللي يغطي المساحات يحتاج فيه. يعني لو نشوف مثلا مباراة الدرعية، الدرعية وصل إلى 27 لمسة داخل الصندوق،
1: داخل منطقة جزاء الأهلي،
0: داخل منطقة جزاء الأهلي، هذا عدد ضخم. صحيح الدرعية عنده أسماء جدا عالية وجدا يعني ممتازة وكفاءات جدا رائعة من ناحية الفنية، ويعني يصنف ضمن أفضل 6 أندية في الدوري.

0: لكن بنفس الوقت هذا الرقم جدا عالي. الخلود بنفس الوقت الخلود سدد 4 تسديدات، سجل منها 3، بمعنى انه انت لما يوصل فريق الى 4 تسديدات خطره على بابك وسجل منها 3، انت هنا عندك دلاله على ضعف في مناطق معينه، انت وخاصه في منطقه رقم 6 انا اتكلم عنها، اللي هي مثل ما ذكرت انه دائما الاهلي عنده مشكله
1: السد الاول امام الدفاع.
0: بالضبط، عنده مشكله من هذه الناحيه خاصه. فا اختيار
1: تنقانا كان بذل مجهود كبير في مباراة الخلود، وأرتيم كان يعني خارج التغطية، لا في الخروج بالكرة ولا في الافتكاك ولا في المهام ولا حتى في الدخول مع اللاعبين،
2: جاي يغطي مكان واحد من أفضل لاعبي الخانة يعني. صح. يمكن على مستوى العالم فرانكيسي بلا شك. نعم. يعني حتى في نقطة يعني تخيل أنت لهذه 24 لمسة داخل منطقة الجزاء، لما تجيك ضد فريق أكثر نجاعة وأكثر حساسية الأهداف مثل الهلال مثلا، لو تكرر الرقم ما حتكون نتيجة 1-2، حيكون أكثر.
1: أحمد، لأنه أنك ذكرت الهلال، حساب نادي الهلال الآن يعني في منشور يقول الهلال يوقع مخالصة عقدية مع اللاعب علي البليهي، أعلنها الهلال الآن
2: اليوم مخالصتين، اليوم الأولى مع
1: بنزيمة ونفس التصميم بس تغير اللاعب يعني نفس التصميم، وفي شكر للاعب السعودي ونجم المنتخب السعودي أيضا سابقا المدافع علي البليهي بتحقيق 16 بطولة مع نادي الهلال. الهلال مركز بشكل كبير، يعني أنت الحين أنت تشوف المخالصات والتوقيع وشراء العقود واللاعبين، الهلال ناوي عليه الموسم هذا يا محمد؟
0: بالنسبة لي أنا أشوف الهلال ترى هذا السنة يعني مع إنزاغي مختلف، ممكن ما يعطيني الدلالة الكاملة على اختلاف كامل أو حاجة مبهرة، لكن بنفس الوقت يعني أنا أختلف تماما مع اللي يقول هذا الهلال هو نفس نسخة الموسم الماضي. يعني بالنسبة لي ما قاعد أشوف نسخة، يعني قاعد أشوف نسخة مختلفة، يعني
2: هجومي أكثر.
0: يعني الهلال لعب 3 مباريات حقق الفوز فيها كلها طبعا، لكن أنا رأيي يوم رحت أشوف الأرقام وشفت أحلل البيانات حق نادي الهلال، ركزت أكثر شيء على شكل نادي الهلال ما بين الدقيقة 60 إلى الدقيقة 90. الهلال ما بين هذه الدقائق اللي ذكرتها اللي هي ما بين الدقيقة 60 إلى الدقيقة 90 عنده 22 تسديدة خلال هذه الدقائق، 7 منها كانت على المرمى بمعدل 7.33 تسديدة. أنت متخيل إنه بس هذا الوقت عنده هذا المعدل معناته الفريق ما قاعد
2: كان الموسم الماضي تراجع في هذا الوقت.
0: بالضبط، هذا في الموسم
2: ملاحظة رائعة محمد والله.
0: الموسم الماضي مع إنزاغي في هذه الفترة كان دائما نشوف إنه كثير من انتقادات تلوم إنزاغي على عدم الحدة أو عدم الاستمرار في الهجوم. طيب نفس الوقت، طيب ممكن أحد يقول لي إنه أكيد طيب لما يهاجم ممكن فيه يترك مساحات يستقبل تسديدات، لما نشوف التسديدات التقاع على المرمى هي 6 تسديدات فقط
2: في نفس التوقيت.
0: طب احنا نتكلم على هذا التوقيت. حتى كذلك لما بنشوف في خلال هذه الدقائق كم عدد التمريرات التقدميه، يعني هل الفريق فقط يستحوذ الخلف او انه فقط يحافظ على الكره؟ لا، الفريق عنده 201 تمريره تقدميه بمعدل 61 تمريره تقدميه في 90 دقيقه. ك 90 دقيقه في
2: الهجوم بزياده السنه.
0: بالضبط. ويحتل طبعا في هذا الوقت يحتل هو المركز الثاني.
2: لكن الان الفكره ربما يكون هجومي اكثر مع واتكنز.
1: نعم، وسيميوني إنزاغي ذكر قبل بدايه الموسم في مؤتمر الصحفي الاول للموسم، ذكر اني ساعد خطه هجوميه وساغير من الطريقه والاسلوب الذي كان في الموسم الماضي، ذكر هذا ووفى بكلامه بصراحة من أول مباراة، وننتظر المباراة الرابعة
2: بس
1: في هذا الموسم.
2: بالحديث عن اللاعبين والخطة الهجومية، أنت محمد وجهة نظرك تتوقع واتكنز يكون أساسي في الكلاسيكو؟ يعني صح، يعني أنا شفت ميتي بالمباراة الأخيرة لعب أساسي وكان جيد، لكن الآن واتكنز لسه الآن وصل اليوم شارك في التدريبات، بكره يلعب في المباراه، تصورك؟
0: شوف، هي يعني تعتمد على عده معايير وهالمعايير تخفاني، فما يمديني الصراحه.
2: يعني مثلا اول شيء نتكلم عن المعيار اللي نعرفه احنا، مثلا الظاهر انه واتكنز ترى لاعب جاهز، يعني لاعب ما يحتاج انه والله تروح تعلمه كوره او صح. لاعب صح. هو لاعب جاي من الدوري الانجليزي، كان موجود في قائمه الفريق خلال صح. الموسم التحضيري بالضبط. مع استون فيلا، يعني هو بدنيا جاهز، بس لكن تكتيكيا وهذه الجمل
0: الاشياء اقول لك انه هي عباره عن عده معايير. بمعنى انه هل إنزاغي من يفضل انه اعطيه هذا الحافز انه ممكن لو سجل هدف بيظهر او بفك الضغوطات عنه، انه كونك تجي هدف في مباراه كلاسيكو انت خلاص يعني بالنسبه لقلوب الجماهير انت دخلتها
2: ومريح الجو صح.
0: فحتى لو مثلا عندك تقريبا فرصه انه مباراتين ثلاث تكون سيئه فيها عادي. في بعض المدربين يقولك لا، انا لو هذا اللاعب ما ظهر بالمستوى المأمول منه او يعني سقف الطموحات اللي يرفعها الجماهير بالنسبه له ما ظهر بشكل كويس بيصير فيه ضغط عليه اكثر، فهي تعتمد على على على كيف ينظر لها إنزاغي. لكن انا اعتقد انه بيشارك بحكم انه جاهز اللاعب باحتياج لهذا المركز. الهلال ما عنده اللاعب اللي والله اوكي

0: عبد القادر لاعب كويس، لكن احنا شفناه مع انزاجي اصلا بالاساس يوم الفريق يحتاج هذه الخانه ما كان يلعب. فكيف الحين لما يكون موجود واتكنز؟ بالمناسبه انا اشوف انها صفقه جدا ممتازه. اللاعب اخر 5 سنوات هو الهداف دائم لفريقه في الدوري، دائم يعني ينهي الموسم مع فريقه هو الهداف للفريق،
1: ومن المنافسين على الهداف البريمير ليج بشكل عام يعني
0: بالضبط. يعني ماضي. كل موسم تقريبا ينهي الموسم حقه ب 11 هدف وان طالع او 10 اهداف،
2: والان فريقه يحتاجه يعني من امام ارسنال يعني
0: بالضبط
1: متاخرين بهدف صحيح
0: بالضبط. فاختيار جدا ممتاز حتى كخصائص واسلوب هذه او هذا او هذا المهاجم اللي يحتاجه فعلا انزاجي. ما
1: كان لازم يجي قبل نونيز وفرنا
0: قبل نونيز حتى قبل بنزيما، لكن اختيار بنزيما
2: اختيارات الهلال الموسم الماضي بصراحة كانت يعني تغلبها العجلة. يعني أحمد ومحمد ومستمعينا تحس أن قرار قبل التفكير باتخاذ القرار، وهي بدت يعني من كأس العالم للأندية وبعد ذلك في الفترات حتى في الميركاتو الصيفي، يعني تم الإعلان عن بنزيما في آخر دقيقة شهدنا شتوي. عليها في الميركاتو الشتوي عفوا على بنزيما. فالهلال الآن بدأ يرمم ويغير.
1: أنا أقول لك اللي صار في الهلال وجهة نظري، الهلال يبغى مهاجم تمام، دور في السوق كان أوسيمين، ما في إلا أوسيمين، جيب يمين يسار ما في، جابوا آخر شيء دارو نونيز. تخيل في قبل ما يجيبوا نونيز في كأس العالم للأندية تخيل جابوا حمد الله، ترى هذه يوضح لك التخبط يعني واضح. أنت مو عارف إيش تبغى، تبغى مهاجم بس أي شيء، عرفت يعني كانت واضحة من هذيك اللحظة.
0: وكل لاعب له خصائص
1: مختلفين عن بعض
0: نعم وأشياء أخرى يعني. بس أنا أعتقد يعني برضو عشان ما نكون برضو نحط على على على اختياراتهم يعني انت في وقت تقريبا لو احنا كنا موجودين في وقت ادارتنا ممكن ناخذ نفس الخطوات. ليش؟
1: ممكن صح،
0: بمعنى انك انت اخر يوم انتقلات عندك لاعب مثل بنزيما، انت ممكن تاخذه من ناحيه انه هو عنده الحافز انه بيقدم المزيد نعم. الى اخره، فليش ما تعاقد معه؟ اللاعب جايني جاهز. بنفس الوقت عبد الرزاق حمد الله لاعب ما يحتاج انه ياخذ الوقت كثير على على على اللعيبه يعرفهم والى اخره، وانا احتاجه بكاس العالم للانديه، فليش ما تعاقد
1: هو كان معه؟ على فكره هم الحاجه اللي حمد الله في المباراه اللي بعدها يعني ترى
0: بالضبط.
1: المباراه الاولى اللي هي كانت المباراه الاولى والوحيده اللي كانت امام فلومينينسي كانت يعني لو كانت اهله كان ممكن يحتاجوا اكثر يعني
0: بالضبط. يعني الاختيارات اللي صارت لعده اعتبارات ما هي كانت فقط ترى فنيه.
2: وسنشاهد غدا القمة، ونذكر أنها من مؤجلة من الجولة الثالثة بسبب مشاركة الأهلي في كأس القارات، وكانت مواجهة الأهلي اللي فاز فيها من أمام أوكلاند، فهذه المواجهة مؤجلة من الجولة الثالثة وبعدها ستلعب الجولة الخامسة قبل أن ننتقل للدولة الأوروبية.
1: ودي أسأل
2: قبل التوقع أنا ودي أسأل عن أبرز الأرقام اللي رصدها عن الجولة الرابعة قبل بداية الجولة الخامسة.
0: طيب لو بنتكلم صراحة عن الجولة الرابعة أو يعني أو قبل لا نبدأ في الجولة الرابعة خلونا نبدأ بشكل عام على كيف كان يعني وش يشدكم أكثر في في في في أنا ودي أسمع منكم عشان أقدر أجاوبكم. وش يشدكم أكثر في في في في الدوري؟ مين اللاعب الأبرز بالنسبة لكم
1: في كل الجولات ولا بس الجولة الرابعة؟
0: كل الجولات. مين برضو كذلك الأندية، مين النادي اللي بالنسبة لكم ما كان قد التوقعات من خلال تعاقداته في الصيفية؟ أنا ودي أسمع منكم عشان أعطيكم التصورات الرقمية.
1: لا شوف خليني أقول لك أنا أول شيء
0: يعني مين أفضل فريق بالنسبة لك؟
1: أفضل
0: لأن أنا عندي فريق جاهز
2: الخلود.
1: لا أنا شوف يعني ما بين الدرعية والهلال.
0: الدرعية والهلال، الدرعية تعاقدات الجديدة مع
2: انت سألتنا من فاجأنا الهلال
1: لا لا لا الأفضل متفوق. لا لا الأفضل ما
2: أفضل قلت ولا من فاجأك؟
0: لا انا سالتك مين افضل كفريق
1: الأفضل.
0: مين فريق الفاجئك؟ مين فريق اللي
2: انا الخلود فاجئني صراحه.
0: انا اتفق مع الخلود
1: صح، الخلود مفاجاه، لكن الدرعيه برضو يعني بس في صفقات
0: صح
1: مصروف عليه.
0: الدرعيه شوف
1: جاي من دوري الدرجه الثانيه الان في المركز الثالث الرابع الخامس شيء زي كذا يعني، ففي شغل
0: بمناسبه الخلود لانه هو فريق برضو اللي انا اوافق الراي سالم. هو كمعدل اعمار هو الاصغر في الدوري بالمناسبه. انا عاجبني جدا الفريق فنيا، اداريا ما راح نتكلم عنه لانه في تخبطات صدق انا ضدها جدا، اللي هي مثلا
1: كيف نادي عفوا الرياض صح
0: اي كيف يكون في الرياض وهو نادي صح موجود صح في الرأس، لكن
2: دام الفوز يجي خلاص
0: بالضبط.
1: لا بس للمستقبل ترى ما هي حلوه الحركه يعني
0: أبداً.
1: حتى لانه يوم الايام انت اذا تفكر تكون فريق كبير كيف فريق كبير وجمهوره حاضنتك الاساسيه مو عندك.
2: وذكرها بن هاربورغ رئيس الرئيس الامريكي لنادي الخلود ان هذا بسبب اللاعبين الاجانب
1: لا
0: ما اشوف
2: سبق ان ذكرها
1: ذكرها انا عارف كلامك صح ذكر المعلومه بس انا ما اتفق معه في هذا الطرح يعني اللاعب الاجنبي يسكن باي مكان في فنادق
0: هو تكلم انه النقل بيكون اداريا يعني بس من خلال المباني الاداريه والى اخره، لكن نرجع للموضوع
1: نرجع للاحصائيات اللي عندك
0: انا شدني موضوع يعني نادي الخلود حرفيا من اكثر الانديه اللي شدتني.

0: يعني بدون خساره لعب ضد الاتحاد، لعب ضد الاهلي ما خسرت، انت قد يعني قد تقدم حاجه مبهره.
1: صح.
0: بنفس الوقت اللعيبه اللي قاعدين يلعبون في نادي الخلود لعيبه ممتازين، يعني حتى من ناحيه الاستقطابات الاجنبيه جدا ممتازه، حتى من ناحيه الاسماء المحليه، يعني احنا قاعدين نشوف حاليا حامد الشنقيطي موجود.
2: يا سلام.
0: لكن قبل حامد شنقيطي وقبل تطور خلود، اكيد انه هذا التطور يعني لازم يكون معه مين؟ مدرب ممتاز. انا الصراحه يعني دينيس بيكنهام من اكثر المدربين اللي ودي اشوفهم مثل هالنوعيه بكثره. وقريت له قصه صراحه جدا يعني احس انه الناس ما تعرفها او انه الناس تخفاها. بالمناسبه هو اصغر مدرب درب في الدوري الاسترالي، وكان يعني في لحظه مجيء لهذا الفريق اللي كان يدرب في الدوري الاسترالي كان ينافس على الهبوط، انهى الموسم اللي بعده في المركز الثاني. انا اعتقد انه تالق حامد الشنقيطي حاليا مع الخلود يرتبط في المدرب دينيس بيكنهام. ليش؟ لانه اصلا بدايه هذا المدرب كان كمدرب حراس، ثم بعدها انتقل كمساعد، بعدها انتقل لمدرب فريق اول. فهذا المدرب بنفس الوقت مدرب انجليزي وينجح في دورينا، هذا ترى امر برضه
1: يعني ايجابي جدا،
0: ايجابي جدا وجديد جدا.
1: صحيح.
0: فانا بالنسبه للخلود انا اتفق تماما، يعني من اكثر
1: لانه بعدين حتى مباريات كلها صعبه،
2: حتى اللاعبين الانجليزيين عندنا 9 لاعبين
1: في التعاون، يمكن لعبوا مع التعاون هم ايضا
0: اي فازوا عليه 2
1: فازوا التعاون. صح. يعني مباريات صعبه، يعني انت تخيل 3 من 4 مباريات كلها صعبه. يعني
2: ولقطه حامد الشنقيطي في مباراه الاهلي اللي اصر على الحائط من اللاعبين لدرجه ان تحصل على كرت اصفر، ولكن الكره اصطدمت في الحائط بتوجيه من حامد الشنقيطي، فهذه ثقه كبيره من الحائط.
0: ومن اكثر الاشياء برضو اللي انا صراحه يعني ايجابيه لنادي خلود هي اعطاء الفرص للاعب السعوديين، عبد العزيز العلاوي الموسم الماضي، هتان بهبري، حامد الشنقيطي حاليا، رمزي صولان الظهير، يعني اسماء قاعد يعطونها ثقه وقاعده تشارك
1: ويقدر يبيعهم ترى بعد فتره بمبالغ
0: طائله. حامد اعتقد انه اعاره، لكن
1: انا اتكلم عن مثلا عبد العزيز العلاوي، يعني اذا في نادي يفكر في شراء العلاوي
0: ويجدد عقده ترى
1: لن يكون اقل من 100 مليون ريال اتوقع، يعني
0: جدد عقده، وفعلا هذا شيء انه مستقبل. وبنفس الوقت انت قاعد تفتح لك يعني نقطة قوة لك في المفاوضات مع اللاعب السعودي مستقبلا، بمعنى انه انا
2: دقائق لعب اكثر.
0: بالضبط، دقائق لعب وظهور، وبنفس الوقت هذا الظهور ما بخليك تظهر وانت تنافس على الهبوط، لا بالعكس انا نادي متطور. لعبت السنة راحت نهائي كاس ملك. حاليا انا قاعد في المركز الرابع، اكيد انه يعني استمرارية الخلود انه ينافس على الدوري صعبة جدا. لكن هذا الشيء يعني ممكن يحقق مركز متقدم، يعطي اللاعب السعودي افضلية. انا بس نقطة اخيرة قبل لا نقفل بس موضوع الاحصائيات، في ارقام فرديه كثيره، يعني حتى ودي اتكلم على النصر وانج بوستغولو اللي قاعد يظهر النصر بقوه مفرطه، انه 15 هدف تقريبا في 3 مباريات، حاجه رهيبه. لكن لما بنرجع على اكثر لاعب صنع فرص كبيره في الدوري حاليا هو جواو فيليكس. وانا عاجبني او ليش تكلمت على هذه الاحصائيه بالتحديد، لان كثير من الناس كانت دور حوله شكوك على جواو فيليكس انه هو مرتبط نجاحه مع خورخي خيسوس، لكن حاليا مع انجي بوستغولو قاعدين نشوف ظهور اخر مع
1: ويستمر موسمين ورا بعض ترى ما كنا متعودين.
0: بالضبط، ولك طاولتك يا سالم، في حاجه جدا مبهره انا عجبتني، انا حضرت مباراه الدرعيه او حضرت التعاون والنصر في الملعب، جواو فيليكس ياخذ اريحيته بشكل كامل. احد الصحفيين سال، وهذا يبين لك مدى فهم انجل لعقليه اللعيبه الموجوده عنده، احد الصحفيين سال
1: المدرب
0: قال له انه جواو يحصل على كثير من كرة صفر. انا اتفق معه، جواو ياخذ كرة صفر ممكن احيانا مبالغ فيها. رد عليه انجي بتصريح جدا جميل، قال انا احتاج هذه الحده من جواو، يعني انا اقدر اخليه مثلا
1: يكون اهدى او شيء،
0: هو شبهها بالطالب المؤدب، قال انا ممكن اخليه كطالب مؤدب لكن انا ممكن اخسر منه هذا الحافز او هذه الحده، فانا يعني راضي فيه كذا دام هو يعطيني هذه الانتاجيه. بنفس الوقت الدوار اللي قاعدين نشوفها في جواو فيليكس مع انجي صراحه شيء حاجه مبهره، 5 فرص كبيره مصنوعه جدا حاجه كبيره من جواو فيليكس.
2: بس في الفانتزي جاب لي نقطه واحده في المباراه الاخيره،
0: حتى انا ترى مكابتنه بغيت انزل الملعب طقه.
2: نذهب من جواو فيليكس الى من مثله جواو فيليكس يوما من الايام، الى نادي برشلونه اللي انتهى الشوط الاول بتقدمه وقلب النتيجه على رايو فاليكانو بهدفين في 3 دقائق بعد ان تقدم رايو فاليكانو لتصبح نتيجة 2-1 لرايو فاليكانو. أحمد، نذهب إلى برشلونة أيضا هناك
1: مع الصحفي الرياضي يوسف التمسماني. مساء الخير يوسف.
3: أهلا بكم أصدقائي أحمد سالم وزميلنا محمد كذلك، تحية لكم جميعا.
1: حياك الله.
2: حيا لك.
1: مرة ثانية

0: أكرر إعجابي بالاستديو الرائع الذي تظهر فيه الآن معنا من داخل الاستديو، لكن
1: استوديو 2 استوديو رقم 2
0: بصراحة مبهر. لكن أنا قبل أن أذهب إلى مباراة برشلونة سنتحدث عنها أكيد، لكن إلى ملك برشلونة الأول.

0: وتابعنا وواكبنا مسيرة ليونيل ميسي منذ أن كان يعني شابا هنا في برشلونة.
1: صح.
0: كل الأنباء تتحدث على أنه يريد العودة للأرجنتين واللعب على الأقل موسم واحد في البطولة الأرجنتينية، وإذا تمكن أو إذا أمكن ذلك مع فريق روساريو سنترال، وهو فريق
1: الذي
0: مدينة
1: بدأ فيه.
0: نشأته
1: صحيح.
0: مدينة روساريو. فبالتالي ربما أنا أظن أن الموسم الذي سيعلن فيه ليونيل ميسي عودته لمدينة روساريو للاعب لنادي روساريو سنترال سيكون هذا هو آخر مواسم ليونيل ميسي في مسيرته بالتأكيد. لكن الآن هو قرر اعتزال كرة القدم على المستوى الدولي مع المنتخب، وأعطى مجموعة من الأسباب، منها أنه يريد فسح المجال لشباب يعني يأتون بقوة للعب في تلك أو في ذلك الموقع. كذلك كان قد قال أو في تلك الرسالة أنه كتب أو كتب تلك الرسالة يوم نهاية المونديال ويوم خسارة المباراة النهائية أمام المنتخب الإسباني. لكنه يعني كان ما زال يفكر، لكن بعد وفاة والده اتضح له جليا أن نهايته مع
1: صحيح.
0: المنتخب قد أتت، لأن والده كان يعطيه يعني شحنة معنوية كبيرة جدا للاستمرار.
2: نعم
0: عاد
2: نعم، نودع ميسي بصراحة، ونحن دائما نتذكر
0: سالم يتنهد.
1: اي والله ترى سالم من لسه ما تعشى حزين على اعتزال ميسي اللاعب
2: والله الدولي. خبر يعني او هكذا كالحلم ترحل فجأة يا ميسي، يعني رحل فجأة بصراحة، يعني انك لن تشاهد ميسي مرة اخرى مع الارجنتين في ساعات متأخرة من الليل، والكثير من البطولات والكثير من التصاريح والكثير من الاثبات لنفسه لينويل ميسي يكسر ارقامه، وهو من صنعها وهو من صنع السقف من ناحية الأرقام في
1: طبعاً
2: كأس العالم.
1: بالحديث عن الأرقام، سالم ميسي لعب مع منتخب الأرجنتين 207 مباريات دولية، سجل 125 هدف وهو الهداف التاريخي للمنتخب الأرجنتيني، وصنع 65 هدفا، حقق مع الأرجنتين كأس العالم 2022، كوبا أمريكا في 2021 و2024، الفيناليزما 2022، الأولمبياد 2008 بكين، وأيضا كأس العالم للشباب 2005.
2: الحديث عن ميسي يشبه ميسي
1: سالم، كل شيء حرفيا
3: فعلا.
1: محمد
3: ختم كل شيء، يعني انا يعني ممكن اتفق مع ميسي في كل شيء الا في كلمه انه يفسح مجال لغير، هو ترك لك شيء انه
1: خلاص مين حيسوي بعدك شيء
3: حرفيا، يعني كلمه انه بترك مجال انت خليته اصلا في المجال
1: صحيح والله.
2: نعم، ونادر انا ما اتذكر سمعت لاعب من اللاعبين يذكرها، يعني انه انا بفسح المجال لغيري انه يلعب، والكثير من الشبان حبه لمنطقته وحبه للجغرافيا وحبه لمكانه للارجنتين، وهو من رسم الابتسامه على شعب الأرجنتين وعلى كل شعوب العالم قاطبة في ومحبين كرة القدم على وجه الخصوص. نذهب للنادي الذي بزغ في نجمه ميسي في برشلونة يوسف، ومن هناك برشلونة في البداية يعني أثار الكثير من التساؤلات عندما تقدم عليه رايو فاليكانو هذا النادي المزعج للأندية الكبيرة، ولكن عاد في 3 دقائق الآن انطلق الشوط الثاني، كيف هو الوضع في نادي برشلونة وهل هناك صفقات قادمة؟
0: أنا أظن أن أجمل ما وقع في مباراة اليوم هو أن لامين يامال سجل هدفا أخيرا في البطولة الإسبانية بعد يعني جفاف في الدورات الأولى، جفاف كان مقلق بشكل كبير جدا بالنسبة للصحافة الإسبانية. تذكروا معي أن في كل البرامج لا الإذاعية ولا التلفزية ولا حتى كذلك في الصحافة المكتوبة الكثيرون أو الجميع كان قلقا جدا بسبب يعني ليس فقط قلة أهداف أو انعدام أهداف لامين يامال في بداية الموسم، بل كذلك محياه. لامين يامال كان حزينا في هذه الدورات الأولى، وكنا نرى ذلك في كل المباريات عندما نتابعها، ترى لامين يامال وهو حزين، ملامحه حزينة، يعني مطأطأ الرأس، لا يضحك لا يبتسم، وكأنه غير سعيد. كثيرون قالوا أنه ربما يمر بأزمة عاطفية من تلك الأزمات التي يمر بها
1: الكثيرة.
0: كل الشباب في بعض اللحظات من حياتهم. هناك من قال كذلك أنها بسبب مشاكل مع والده ومع أسرته. لكن بعيدا عن كل هذا وذاك، من يعني المصادر المقربة من نادي برشلونة ومن لامين يامال، مشكل لامين يامال هو أنه لم يتقبل أن مجموعة من أصدقائه الذين يعني تدرب معهم حتى في في يعني الفئات الصغرى.

0: من نادي برشلونه غادروا الفريق هذا الموسم، وكان يجمعه بهم صداقه كبيره جدا، خصوصا أليخاندرو بالدي الظهير الايسر. فبالتالي يعني هناك حزن كبير على محي لامين يامال، لكن بالتاكيد رويدا سيعود لي يعني لحاله الطبيعي.
1: والهدف الآن والهدف سيكسر هذا الجليد فعلا. يعني ودي انتقل لمحمد بالحديث عن الصفقه التي ستتم يمكن بكره سيتم الاعلان عنها، جيسوس، جابرييل جيسوس اللاعب البرازيلي الان
2: على فكره حاضر في الملعب في برمنغهام في مباراه في ملعب استون فيلا.
1: لا هو حاضر في ملعب برشلونه،
2: عفوا،
1: حاضر في ملعب برشلونه اللاعب القادم.
2: الشاشتين قلبت.
0: هو وصل اليوم لبرشلونه. نعم. مدينه برشلونه وصل اليوم.
1: صحيح. فمحمد كيف ممكن يكون، هل هو ضاله برشلونه في مركز راس الحربه؟ يعني انت متابع جيسوس في ارسنال في السيتي، ليس اللاعب الخارق.
3: ما هو اللاعب الخارق، لكن من اللاعبين المفضلين بالنسبه لي ترى
1: والله.
3: كخصائص او
1: كاسلوب كنت اتوقعك جاي تنتقد والله.
3: لا هو شوف كمستوى حالي اللي خصوص اكيد انه ما اهله يلعب لبرشلونه، او ما اهله انه حتى يكون بديل لفاندوسكي. يعني برشلونه ترك لاعب كان حتى في اخر مسيرته كان لاعب يسجل تقريبا في الموسم 20 هدف وانطالع. يعني يعني بالنسبه لي برشلونه ما تخلى عن ليفاندوسكي فقط، تخلى عن يعني قيمه هدفيه عاليه. التعويض مع خيسوس اصلا في ذروته كلاعب ما كان يسجل هذا الكم الهائل مثل ليفاندوسكي. لكن انا اعتقد انه ممكن فليك عنده فكره مختلفه في مساله انه دخول خيسوس للفريق مع المنظومه هذه ممكن يعطي ابعاد اخرى، مرونه تكتيكيه الى اخره. ممكن يبغى، يعني انا ما اعرف وش يدور في دائره فليك،
1: انه ممكن يكون انه اللاعب اللي ما يكون اساسي ترى ممكن يلعب طوال الموسم. عندك السر يا يوسف، تفضل.
2: هانزي فليك،
0: انا اعطيك يا محمد يعني ما يدور في ذهن هانزي فليك. هانزي فليك اولا يبحث عن لاعب لا يطمح ان يكون نجم الفريق، حتى لا يدخل في نزاعات في مستودع الملابس. لديه لاعبون كبار، لديه لاعبون شباب يلبسون قميص النجم، لديه لاعب مثل لامين يامال يمكننا ان نقول ليس مزاجي لكن مزاجه يتقلب حسب ما يقع في آخر مباراة أو في آخر تدريب. لديه لاعبون كبار مثل رافينيا، لديه لاعبون يعني في خط الدفاع صغير السن لكن كبيرون أو ناضجون من ناحية ثقلهم في مستودع الملابس. فبالتالي برشلونة وهانزي فليك لا يبحث عن نجم هداف، هاري كين سيخلق المشاكل حتى وإن أتى بإيرلينغ هالاند.
1: ألفاريز، يعني أنت ذكرت أسماء بعد. نعم. صعبة. ألفاريز كان ربما يكون الأقرب.
0: نعم، ولكن برشلونة الآن لا يبحث عن اسم نجم، يبحث عن لاعبين يمكننا أن نسميهم بأربعة أربعة في أربعة مثل السيارات. يعني سيارات لرباعية الدفع. أيوة. لاعبون بإمكانهم أن يلعبوا في كل المواقع الهجومية. جابرييل جيسوس بالرغم من أنه مهاجم، بالرغم من أنه نوعا ما هداف، لكن بإمكانه أن يلعب كذلك وراء المهاجم.
1: صح.
0: بإمكانه كذلك أن يلعب في الجهة اليسرى. صحيح. أو حتى أن يلعب في الجهة اليمنى بالرجل المقلوبة. فبالتالي هو لاعب يعطيك مرونة تكتيكية، وهذا ما يبحث عنه هانزي فليك، لأن لديه جوردون بإمكانه أن يلعب كمهاجم.
2: بالحديث يوسف، بالحديث عن جوردون هذا النجم الذي أتى من نيوكاسل، الآن برشلونة يضيف الهدف الثالث بعد يعني عرضية من جوردون وهدف عكسي من مدافع
1: سبب بها
2: رايو فاليكانو في مرمى تقريبا حسمها برشلونة. نعم، أكمل يوسف.
0: لا، حتى إذا لم يكن لبرشلونة مهاجمون فالمدافعون الخصوم سيساعدون برشلونة بالتسجيل مثل هذه الأهداف.
1: حتى المباراة الماضية شفنا أيضا هدف لابورت كان أسيست خرافي الهدف.
2: صحيح.
0: دائما هناك روح يعني محسنين يعطون الصدقات
1: اشتراكية.
2: ولكن يوسف تذكرت نقطة مهمة في الرؤية الواضحة لبرشلونة وانطلاقا من المدرب الألماني هانزي فليك. الآن ما الذي يفعله هانزي فليك في غرفة الملابس ليعود برشلونة في كل دقيقة من المباراة، وكل ما يعود يعني بين الشوطين يعود أقوى؟ يعني كل بداية شوط ثاني إلى الآن نشهد برشلونة قوي جدا.
0: قوة هانزي فليك يا سالم هو أنه يعرف كل لاعب على حدة. رجل ألماني هادئ،

0: لا يدخل في تلك الحركات البهلوانية في الندوات الصحفية. رجل هادئ لا يتحدث حتى باللغة الإسبانية في الندوات الصحفية، بالرغم من أنه يتحدث بها قليلا، لكن هو يريد الحديث بالإنجليزية حتى يضبط كل كلمة يقولها في الندوات الصحفية، حتى لا يسقط في أخطاء لغوية يمكنها أن تحسب عليه. في مستودع الملابس نفس الشيء، يتحدث مع كل لاعب على حدة طيلة الأسبوع، يتحدث مع كل التشكيلة، يراقب مباريات الفريق الثاني. مدرب يعرف كيف يحفز اللاعبين، خلق أسرة داخل مستودع الملابس، تخلص من اللاعبين الذين لم يدخلوا أو لم يتمكنوا من الدخول في تلك المنظومة. وعندما وجد داخل مستودع ملابسه مجموعات من اللاعبين، كسرها بالاستغناء على بعض اللاعبين الذين كانوا يكونون تلك المجموعات التي كان بإمكانها حتى أن تفرق وحدة ولحمة مستودع الملابس. مثلا تلك المجموعة التي شكلها لامين يامال مع بالدي وبعض الأصدقاء الآخرين من صغار مدرسة البارسا، كسرها بالاستغناء عن 3 لاعبين، يعني ربما
1: وعلى
0: أهمهم
1: رأسهم
0: هو
1: بالدي.
0: بالدي.
1: صحيح صحيح. لكن أنا
0: لماذا؟ حتى يبقى لامين يامال دائما تحت جناح رافينيا، لأن رافينيا هو عميد الفريق،
1: وأعطاه
0: رافينيا
1: إشارة
0: هو
1: القيادة،
0: ذلك الشخص.
1: أعطاه إشارة
0: نعم،
1: القيادة لرافينيا.
0: ولكن قوة رافينيا أين تكمن؟ رافينيا إنسان يعني يحب المزاح، يحب الرقص، يحب الغناء، يحب يعني تلك الأمور التي يمكننا أن نراها بأمور صبيانية، فهو بذلك يقترب من الشبان، لكن في داخله في عمقه هو إنسان ناضج.
1: وقائد
0: بالتالي
1: فعلا.
0: نعم هو قائد.
1: اسمح
0: فبالتالي عندما يكون لديك صديق ناضج لكن في نفس الوقت يحب المزاح، هو يعطيك كل شيء ويجعل المستودع الملابس في لحمة كبيرة جدا.
1: نعم، نتمنى أن يكون دائما غرفة ملابس برشلونة بهذه الانسجام. لكن أنا ودي أسأل محمد عن غرفة ملابس الأخرى، ريال مدريد تحسنت كثيرا بالمقارنة مع الموسم الماضي. اليوم مع مورينيو في انسجام نوعا ما، ما في مشاكل، على الأقل ما في أحد يضرب أحد يعني.
2: والله شوف، هو على حسب، هو يعني
1: لسه بدري. ها
2: لسه بدري. انا بالنسبه لي انا ما
3: احتدت الامور. ها
1: بس مورينيو معاه صوت يقولون.
2: والله ممكن يعني اتقبل مورينيو، لكن لهذا السبب ترى تم التعاقد مع جوزي.
1: صحيح.
2: مورينيو يعني جوزي مورينيو ما هو حاليا اتكلم، ما هو بالمدرب ذو الكفاءه العاليه بناء على مسيره جوزي مورينيو في السنوات الاخيره. انا مو قاعد ابدا اقلل من تاريخ جوزي مورينيو، لكن لما بنشوف أو بنراجع مسيرته في السنوات الأخيرة هي في الدروب جدا، حتى في مسألة الطاقم التدريبي اللي موجود لجوزي مورينيو، يعني كمساعدين حتى ما هم من المساعدين اللي عندهم الأمور الحديثة في كرة القدم حاليا، مثل يعني تنوع محللين الأداء وإلى آخره. يحب دائما الأمور الكلاسيكية جوزي مورينيو. تم التعاقد مع ليكون مدرب لريال مدريد لحد من غرفة الملابس والضجيج فيها والنزاعات اللي صارت في الموسم الماضي. حاليا أنا حقيقة ما يمديني أحكم أو يمديني أقول أنه لا تم حل كل شيء والأمور صافية لبن، لحد ما يمر مدريد في دروب أو في لحظة يحتاج فيها تكاتف المجموعة. في ذيك اللحظة تحديدا أنا راح أشوف وراح أبين أو راح أقرأ كيف يكون حالة اللعيبة، كيف بتكون ردة فعلهم مثلا بعد خسارة، بعد خسارة كلاسيكو ديربي إلى آخره، كيف بتكون ردة فعل. هل بنشوف سريات من مبابي؟ هل بنشوف ردة فعل؟
1: صح كلامك صح، يعني لسه ما وصلنا على المحك يعني على الأقل. لكن
2: بالضبط.
1: في إيجابيات موجودة مثل ما ذكرنا. أكيد. إيجابيات برشلونة، إيجابيات ريال مدريد على أبرزها يعني نتحدث عن جود بيلينغهام اللي قدم مستوى رائع، استمرارية كيليان مبابي بتسجيل الأهداف.
2: صحيح.
1: صحيح. من الموسم الماضي
2: حتى البديل الوافد الجديد دخل
1: اسبي.
2: صح، اللي دخل في في في في في, في المباراة الماضية وسجل، هذا يعطيك برضو انه لا انا اتذكرني الموضوع ده في موراتا، يعني موراتا في
1: كان بديل ناجح،
2: كان بديل ناجح ودايم يعني انت كنادي مثل ريال مدريد او حتى برشلونه في الليغا الاسبانيه تحديدا، انت
1: خوسيلو
2: صح سجل كم هدف جدا في غايه الاهميه، حاسمه في الابطال وحتى في الليغا يعني. صح. فانت تحتاج دايم المهاجم الثاني ممكن حتى ينافس نفس منافس المهاجم الاول من ناحيه الاهميه.
3: ننتظر هذا الموسم كيف سيقيم الاستشاري جوزيه مورينيو غرفه الملابس في ريال مدريد و يضعها يعني تحت التهدئة الدائمة في سانتياغو برنابيو. ننتقل إلى البريمير ليج، حيث الإثارة هناك في قمة الجولة الثانية بين أستون فيلا وأرسنال في مدينة بريمنغهام في ملعب فيلا.

0: لابارك لا زال الأرسنال يتقدم بهدف باكايو ساكا. يوسف يعني من زمان ما جماهير الأرسنال ما سمعت إنه أرسنال في رحلة الحفاظ على لقبه.
1: أنا أظن أن الأرسنال واحد من أكبر الأندية المظلومة في أوروبا، لأنه نادي كل موسم، يعني ما زلنا نتذكر عندما كنا ما زلنا شبابا، ربما من يتقاسم معي تقريبا نفس السن، كنا نتذكر أننا كنا نلعب يعني حتى في الألعاب التلفزية يعني بفريق الأرسنال، كان لديهم لاعبون كبار، كان لديهم يعني تييري أونري إلى آخره. لكن في المواسم الأخيرة، يعني ربما في 10 أو 15 سنة الأخيرة، شاهدنا يعني خصوصا بعد رحيل أرسن فينجر عن الأرسنال، يعني شاهدنا أن الفريق يعني ربما لم يجد المعادلة الصحيحة مؤخرا. لكن بعد عودته الموسم السابق للفوز بالبريمير ليج، للتألق، للتوهج، بالتأكيد هو نادي عاد ليبقى في بين الصفوة. وإذا تذكرتم إحدى الحلقات مباشرة بعد مونديال الأندية في الصيف الماضي، كنت قد قلت لكم أن هذا الموسم في البريمير ليج سيكون واحد من أفضل المواسم مؤخرا، لأن لدينا 5 أو 6 أندية إنجليزية في المستوى العالي، وبإمكان ربما أي نادي من الأندية الإنجليزية الموجودة الآن حتى أن تفوز بالتشامبيونز ليج. لكن بطبيعة الحال هناك باريس سان جيرمان الذي يقدم مواسم خرافية، لكن يعني البريمير ليج الآن بالتأكيد هي أفضل بطولة في العالم، وبفرق شاسع عن البطولة الإسبانية التي لا يمكننا أن نتحدث فيها سوى ربما عن برشلونة، ريال مدريد، وأتلتيكو مدريد، وهنا نقف. لكن في البريمير ليج
2: تنافسية كبيرة واسعة،
1: لديك الأرسنال، تشيلسي،
0: والأرسنال هو الأكثر استقرارا ليس في الدوري الإنجليزي فقط بل في أوروبا قاطبة بل في العالم يعني ككل كفريق كرة قدم.
2: سنوات طويلة مع أرتيتا
0: يعني بدأ في رحلة جني الثمار.
1: نعم، ويقال في إنجلترا أن العلاقة بين الأرسنال وأرتيتا هي زواج كاثوليكي لا يقبل الطلاق. يعني هم الآن وهذه الأندية، تذكروا معي يعني أنا لم أتحدث لكم عن أرسن فينجر وحقبته عبثا، لأن الأرسنال نادي طالما بحث عن ذلك الشخص الذي بإمكانه أن يعطيهم حقبة جديدة تقريبا مشابهة لحقبة أرسن فينجر، ربما الآن وضعوا يدهم على الشخص المناسب، بينما المانشستر يونايتد ما زال يبحث عن أليكس فيرغسون جديد ولم يجده لحد الساعة. الآن الأرسنال وجدت أرتيتا، هنيئا لهم به، وباقي الأندية الإنجليزية لديها موديلات أخرى في التسيير، تغيير المدربين كل 3-4-5 سنوات، وهذا أمر عادي. لكن الأرسنال وجد أرسن فينجر جديد وهو أرتيتا، ميكل أرتيتا الإسباني، بينما المانشستر يونايتد ربما ما زال يبحث عن مدرب جديد، وهناك حديث على أن المانشستر يونايتد يريد التعاقد بأي ثمن مع بيب غوارديولا لكي يعود غوارديولا لمدينة مانشستر.
2: صعبة.
1: تذكروا أن بيب غوارديولا مدينة مقر، يعني مقر إقامته الأصلي ومكان نشأته هو مدينة أو بلدة سان بيدور التي تبعد عني ب10 كيلومترات.
0: يعني هذا من الجيران،
2: تلاقي بالضيعة الآن،
0: هذا مصادر مقربة
2: بالدير الحين.
1: يعني هناك يعني حتى في البلدة التي أسكن بها، يعني هناك مجموعة من الأشخاص المتقدمين في السن يقولون لي أنا صديق جد غوارديولا، أنا يعني
0: أنا ابن خالة عم قول.
1: نعم، هناك بعض المصادر الغير الرسمية، لكن
2: هذه حلوة، هذه
0: حلوة حلوة يا سلام،
2: مصدر غير رسمي. أي سالم عندك؟
1: لا والله، يعني هناك حديث هنا في
2: الوقت ده من
1: الأنباء تقول هذا الأمر، أن ربما المانشستر يونايتد يرى في غوارديولا ربما خليفة.
2: لكن هذا ليس نمط غوارديولا أن يكون بصورة الخائن، لأنه نعرف العداوة الكبيرة بين السيتي واليونايتد. عندك تعقيب سالم؟
0: سيقومون أقاربه باحتجاج عليه عندما يكون بصورة الخائن،
2: وتوصل يعني أصوات الاحتجاجات إلى بيت يوسف التمسنان. لكن يعني أذكر بأن مباراة أرسن انتهت الآن بتفوق أرسن على أستون فيلا بهدف دون مقابل على ملعب الفيلا بارك. مباراة برشلونة النتيجة تشير إلى 3 أهداف لبرشلونة، رايو فايكانو سجل الهدف الثاني بالخطأ.
3: بالمناسبة رايو فايكانو إذا شفتوا مدربهم تعرفتوه أنت ولا باقي؟
2: ما أقول، ما انتبهت والله أنا.
3: مدربهم خوسيه بينات كان يدرب الاتحاد في 2013، اللي الجيل الاتحاد اللي طلع محمد قاسم فهد مولد الله يشفيه وعبد الرحمن الغامدي، في ذاك الجيل
0: كان ملعب الشراعي.

0: في مكة
1: بالضبط بالضبط،
0: معه.
1: اللي في كاس اسيا والدنيا ذيك، كان مدربهم خوسي بناتي برضه بعدها راح الاتفاق في 2013، حاليا هو مدرب رايو. فكان صراحه انا توني اعرف انه هو مدرب رايو، كان بتشدني على طول انه هو كان
2: حلو، نتمنى
0: يعني
2: التوفيق
0: تصيد لقطات من الجماهير يعني ما تبغى تصيد
2: نتمنى التوفيق للجميع. شكرا محمد شنيف، كنت معنا في الاستديو صانع المحتوى الرياضي، وايضا الشكر للصحفي الرياضي يوسف التمسماني من برشلونه، شكرا جزيلا لك. شكرا سالم،
0: من قرب من ديره بيب غوارديولا يعني اخبار بناخذها بعدين من يوسف. شكرا احمد، وشكرا لمخرجنا زياد الجفان، وشكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعه. ومن فاته شيء واراد مشاهده الحلقه كامله بالصوت والصوره على حساب العربيه FM في اليوتيوب. نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل، دمتم بخير. Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء من العربية. أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 أعوام، مشيرة إلى أن اجتماع إسطنبول خطوة مهمة لدفع اتفاقية مكة من التوقيع إلى التنفيذ. وأوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة. وقالت القناة 13 أن رئيس الشباك دافيد زيني يجري زيارة سرية لواشنطن لمناقشة عدة قضايا وصفتها بالحساسة. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عمر السراج القيادي في كتائب القسام التابعة لحماس في غارة على حي الصبرة بمدينة غزة. قال الجيش الإسرائيلي أن السراج كان يتولى قيادة سرية للإمداد والصيانة في الحركة، مضيفا أيضا أن الغارة أسفرت عن مقتل عنصر آخر من حماس. أفادت مصادر سورية للعربية بإصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء الغربي. وأوضحت المصادر أن هجمات المسلحين استهدفت قرية المنصورة بمسيرات، كما أصيب عدد من المسلحين بعد تصدي الأمن الداخلي لمحاولات الاعتداء على نقاط أمنية. باحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جين بينغ الحرب في أوكرانيا خلال لقاء في قرغيزستان. المحادثات جاءت في ظل تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الكرملين أن الزعيمين شددا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين موسكو وبكين. الموجز انتهى، شكرا لكرم لطف المتابعة، ليليان تنوري، تلقاكم في نشرة رياضية جديدة، إلى اللقاء.
1: تحية رياضية، هذه نشرتنا من العربية ونبدأها كالعادة بالعناوين. ليونيل ميسي يطوي صفحة منتخب الأرجنتين ويعلن اعتزاله اللعب الدولي. نادي الهلال السعودي يعلن إنهاء العلاقة التعاقدية مع الفرنسي كريم بنزيما بالتراضي. الهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي. من وحي السينما العربية، المصريون يبحثون عن خليفة صلاح في أوروبا. ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان. روما يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي.

0: طوى ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي. جاء إعلان اعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة ووفاة والده خورخي ميسي. وكتب ميسي على إنستغرام: مر بعض الوقت منذ النهائي، وبعد تفكير طويل أريد أن أعلن للجميع أنني أعتزل مع المنتخب الوطني. إنه قرار يؤلمني في أعماق نفسي، لكنني أدرك أن هذا هو الوقت المناسب. من المتوقع أن يواصل ميسي اللعب على مستوى الأندية مع إنتر ميامي في الولايات المتحدة، حيث يمتد عقده مع الفريق حتى 2028. وجه الفرنسي ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا وجه اتهامات لجياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، واتهمه بانتهاك قوانين اللعبة مجددا، مطالبا برحيله عن منصبه. جاءت تصريحات بلاتيني في ظل الضغوط التي يتعرض لها إنفانتينو عقب فشل خطته لبيع حصص من حقوق كأس العالم لمستثمرين من القطاع الخاص. وأشار بلاتيني إلى واقعة تعليق عقوبة الطرد المفروضة على مهاجم المنتخب الأمريكي فلورين بالوغون، بما سمح له بالمشاركة في المباراة التالية بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر اتصال هاتفي مع إنفانتينو. أعلن الهلال السعودي رحيل مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. لم يحدد بنزيما خطوته المقبلة حتى الآن، بينما ذكرت صحيفة ليكيب الفرنسية إنه يملك عدة عروض لمواصلة مشواره الكروي، لكنه يفكر في الاعتزال بشكل نهائي. كان الهلال تعاقد مع بنزيما منتصف الموسم الماضي قادما من الاتحاد، شارك في 16 مباراة، سجل 10 أهداف وصنع 5، وفاز مع الفريق بكأس الملك. ناديان صعود وهبوط ورحيل غير المعادلة. كيف بدأت تجربة كريم بنزيما في السعودية وكيف انتهت برحيله عن الهلال؟
1: حين وصل كريم بنزيما إلى السعودية صيف 2023، كان يحمل معه كل شيء تقريبا: الكرة الذهبية، 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، وأكثر من عقد من المجد مع ريال مدريد. لكن الشيء الذي لم يكن يحمله معه ضمان النجاح في السعودية. الفرنسي وصل الاتحاد حاملا للقب بطل الدوري حينها، وبدلا من أن يساهم بنزيما في جمع المزيد من الألقاب للاتحاد، بدأ بجمع الأزمات. الاستقرار مع المدرب نونو سانتو لم يدم طويلة، تراجعت النتائج ورحل المدرب الذي أعاد الاتحاد إلى منصة التتويج. جاء مارسيلو غياردو، لكن الموسم ازداد تعقيدا، وبنزيما نفسه عاش فترة مضطربة، والنتيجة 9 أهداف في الدوري فقط. والحكم جاهز وسريع، كريم لم ينجح في السعودية. لكن ما حدث في الموسم التالي زاد من إثارة تجربة بنزيما. الاتحاد لم يتخلى عن اللاعب الفرنسي، بل غير البيئة المحيطة به. رحل غياردو وجاء لوران بلان، ومع بلان تغير كل شيء. عاد بنزيما إلى التسجيل، لكن الأهم أنه تغير هو نفسه. 21 هدف في الدوري، وموسم استثنائي قاد فيه الاتحاد لتحقيق ثنائية الدوري والكأس. موسمه الثالث في الاتحاد عاد القصة تقريبا إلى نقطة البداية. عاد عدم الاستقرار ورحل لوران بلان، المدرب الذي أعاد أفضل نسخة من بنزيما لم يعد موجودا. وبعد أشهر قليلة لم يعد الفرنسي

0: نفسه موجودا في جدة. في فبراير 2026 انتهت رحلته مع الاتحاد. بنزيما وقتها لم يعد إلى أوروبا بل انتقل إلى الهلال. بدأ الفرنسي سريعا مع فريقه الجديد، لكن تجربته مع الأزرق العاصمي كانت أقصر من أن تتحول إلى قصة مشابهة للاتحاد. ففي 31 من أغسطس انتهت القصة رسميا. الهلال أعلن فسخ عقده مع كريم بنزيما بالتراضي بين الطرفين، تجربة لم تتجاوز 6 أشهر، 16 مباراة في كل البطولات و10 أهداف فقط ولقب واحد، كأس الملك. ووفق التسريبات الصحفية بات الاعتزال هو السيناريو الأقرب لمستقبل بنزيما، لكن يبقى عقده الترويجي مع رابطة الدوري ساريا حتى عام 2030 ليستمر حضوره في المشهد السعودي ولكن خارج الملعب. ديما محمد السائح، العربية.
1: في الاستوديو معي الدكتور تركي العواد، لعب دور سابق. أهلا بك دكتور تركي. نتكلم عن بنزيما. بنزيما عندما جاء من ريال مدريد كان بعد كريستيانو الصفقة الثانية الأكبر بالسعودية، كان جاء بالكرة الذهبية، بدوري أبطال 5 ألقاب، بدوري الإسباني مع ريال مدريد، ولكن وكأنه فجأة لم نرى بنزيما الذي رأيناه إلا بعد موسم الثاني. يعني لماذا يعني تغير يعني مستوى أو شكل بنزيما عندما جاء إلى هنا؟
2: هو ما تغير، هو لاعب رائع ولاعب مبدع وواحد من الأساطير بكل تأكيد. هو يأتي بعد كريستيانو رونالدو من حيث الاستقطابات، لاعب فاز بالكرة الذهبية، لاعب عنده تاريخ رائع مع الشامبيونز ليج، لاعب لريال مدريد، هدف دوري الأسباني، عنده يعني كثير من الإنجازات الفردية والجماعية. ما في شك أنه قدومه للدوري السعودي في 2023 كان مفرح لكل محب الكرة السعودية، ويعني بعد كريستيانو رونالدو كان هو اللاعب اللي جاء فعلا يعني نعتبره فئة A ولاعب أسطوري. يعني ما نجح أول موسم كان مقبول، الموسم الثاني نجح باهر حقيقة وحقق الدوري والكأس مع الاتحاد، ولكن الموسم الثالث لم يكن موفق مع الاتحاد. انتقال الهلال أيضا المشكلة، الهلال ما كان في أيضا وضع جيد يساعد بنزيما، فأيضا كان الفشل للجانبين، ما كان ناجح بالشكل الكبير.
1: هي فترة كافية يعني حتى أنه يقرر الهلال أنه يتخلى عن بنزيما؟
2: هو المشكلة الهلال ما عنده يعني الفرصة لتجريب اللاعب لوقت طويل. إذا كان نيمار يعني لم ينجح ورحل، بنزيما بكل تأكيد يعني ما عندك الفرصة أنك أنت موسم آخر بلا دوري.
1: يمكن قدوم واتكنز أسرع كمان.
2: واتكنز ما في شك أنك أنت يعني تنتظر لاعب بديل له، لاعب بحجم واتكنز وأدائه الهجومي، لاعب 30 سنة، بكل تأكيد يعني الهلال يحتاج. ونتذكر أنه الهلال حقق البطولات وحقق يعني أبطال آسيا مع يعني لاعبين برأس حربة حقيقي. غوميز كان واحد منهم، متروفيتش نجح غير عادي مع الهلال لأنه رأس الحربة المقاتل اللي ينتظر صناعة من اللاعبين وتحصل له، ولكن بنزيما ما كان يعني بهذا الشكل، لذلك رحيله كان متوقع. يعني كان في بحث فقط من البديل، ولكن أتمنى أنه ما يخرج من الدوري السعودي، أتمنى أنه يبقى يعني في أحد الأندية السعودية.
1: بتفضل أنه يبقى
2: يعني هو لاعب
1: يعني مازال قادر على العطاء،
2: مازال قادر يعني 38 سنة. صحيح أنه ليس بنزيما ريال مدريد، ولكنه قادر أنه يعطي وقادر أنه يقدم، وحتى مع الهلال يعني أرقام مقبولة، سجل 10 أهداف في 16 مباراة. لكن مشكلة الهلال فريق يريد البطولات ويريد أن يحقق يعني على الأقل يخرج بالدوري أو أبطال آسيا أو يعتبر موسم غير ناجح، فلذلك هذه المشكلة أنه الهلال لا يستطيع الصبر على بنزيما.
1: طب إذا تكلمنا لنقل كتقييم بشكل عام، ماذا نقول أنه قدم بنزيما يعني كان للدوري السعودي أو للسعودية بشكل عام؟
2: قدم الكثير طبعا. بنزيما هو زي ما قلت لك الصفقة الأكبر بعد
1: كريستيانو.
2: بعد كريستيانو، ولذلك هو جاء بالإيمج، جاء بالشعبية الكبيرة، جاء بعد النجاحات. هو مش زي كريستيانو جاء بمعاناة كبيرة بعد كأس العالم 2022، مشاكل مع مانشستر. فيعني هو لا، هو جاء وهو أفضل لاعب في العالم، جاء بعد موسم رائع مع الريال. فهو من اختار وهو من قاتل للحضور للدوري السعودي.

0: السعودي واختار الاتحاد بشعبيته الرائعة أيضا والكبيرة واحتفينا فيه. يعني أنا من الناس اللي سعيد أن هذه التجربة صارت. لا يمكن أن أصف يعني قدوم بنزيمة للدوري السعودي بالفشل. هو ليس نيمار آخر، لا، هو قدم ثلاث مواسم رائعة مع الدوري السعودي، فيها بعض الأشياء الغير جيدة وما كان في أفضل حالاته، ولكن كان دائما يسجل ودائما يساهم ودائما يحاول أن يساعد فريقه ويجتهد. لم يكن لاعب كسول أو لاعب غير قادر على مساعدة فريقه، ولا لكن هو الاختلاف بينه وبين الهلال إلى أي مدى هو يساعد فريقه. فهو ما قدر يساعد فريقه على تحقيق الدوري ولا على الفوز يعني دوري النخبة، ولكن ساعد الهلال أيضا في الفوز بكأس الملك. ولذلك يعني هذا وقت الرحيل، ولكن أتمنى لاعب بنجومية بنزيمة وعشقنا بنزيمة أن يبقى في الدوري السعودي.
1: طب يعني بشكل أو بشكل أسلوب بنزيمة، ويعني الموسمين الذي قضاهم مع الاتحاد، الموسم الأول كان تقريبا يعني لنقل فاشل، الموسم الثاني كان ممتاز بالنسبة له كأداء بشكل عام بهوس ثلاث سنين تقريبا مع أي فريق. تعتقد أنه أسلوبه من ممكن أن ينجح بنزيمة؟ يعني إحنا عندما جاء لوران بلان على الاتحاد جمع حوله، يعني وكأن كل النظام حول بنزيمة تغير.
0: صحيح،
1: حتى قدم هذا الموسم الاستثنائي.
0: هو الأهم في الموضوع من اللاعبين اللي بيكونوا معه. يعني الآن الأحاديث معظمها تتحدث عن نادي الشباب وأنه قريب من نادي الشباب، بيكون رائع أنه يعني إذا ما جاء مع محرز مع كراسكو، تكلمنا قبل الحلقة أنه هذا الثلاثي لو كان موجود مع بعض يعني بيكون رائع جدا.
1: الشباب يهددون يقولون نحن سنجلبه مع محرز وكراسكو بنصير عنه،
0: هذا شيء رائع. عدم نجاحه مع الهلال يعني أنه لن ينجح مع فريق آخر، ولا نافي نونيز الآن منفجر مع نادي الدرعية ويقدم مستويات رائعة، مع أنه في نادي الهلال لم يعطى حتى الفرصة ولم يأخذ الفرصة وما قدم الشيء الكثير. فأحيانا اللاعب عنده القدرة، ولاعب عالمي ولاعب أسطوري من وجهة نظري ووجهة نظر كثير من محبين كرة القدم. فلذلك وجوده في الدوري السعودي وبقائه في الدوري السعودي وللشباب قريب حتى شكله وملابسه ويعني طقمه من الاتحاد من ريال مدريد، فأتصور أنه أيضا ممكن يستعيد جزء من بريقه اللي كان في ريال مدريد.
1: طيب. شكرا لك دكتور تركي العواد، شكرا لوجودك معنا. سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. الهلال يستضيف الأهلي في قمة مؤجلة من الدوري السعودي. ليفربول الإنجليزي يتعاقد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال وضيفه الأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي. الهلال يدخل المباراة بهدف مواصلة انتصاراته واعتلاء صدارة الترتيب، حيث يتأخر عن النصر المتصدر بفارق 3 نقاط ويتساوى معه بفارق الأهداف، بينما يتطلع الأهلي لمصالحة جماهيره بعد الخسارة المفاجئة أمام الخلود في الجولة الأخيرة، يتوقف رصيده عند 6 نقاط في المرتبة السابعة. كانت المباراة تأجلت لارتباط الأهلي بمواجهة أوكلاند النيوزيلندي في بطولة كأس القارات للأندية، والتي انتصر فيها بهدف من دون رد. كان أولي واتكنز وأيفان توني ضمن قائمة إنجلترا في نهائيات كأس العالم الأخيرة بعد موسم مميز قدمه الثنائي قبل المونديال.

0: في الاستديو معنا لاعب دولي السابق عبدو عطيف. اهلا بك كابتن عبدو.
1: اهلا ليليان.
0: هاي الضحكه كرمال شو؟ مع ميسي ولا مش؟
1: والله حزينين مع ميسي صراحه.
0: انت حزين صح؟
1: حزين جدا. انت حزينه يا ليليان؟
0: لا يعني اكيد ميسي يعني بصراحه موهبته بتحكي عنه يعني احنا ما بدنا نقول انه مش ما بنحبه لانه ما حدا اللي بيحضر كره قدم واللي بيتابع فوتبول حلو لازم يحب ميسي صراحه.
1: شكرا لك يعني.
0: جزء على مني المدريدية. طيب كلاسيكو الهلال والأهلي يمكن أبرز ما سنتكلم عنه الآن هو يمكن المواجهة في حال لعب واتكنز مواجهة بينه وبين آيفان توني. واتكنز هو هداف فريق 91 هدف كانوا يعني من الأفضل قبل كأس العالم كما ذكرنا. ستكون مواجهة يعني عالية هذا بصرف النظر عنه هني هي بالفعل هي كلاسيكو كبير بالسعودية.
1: اولا احنا يمكن هذه اول يعني مباراه خلينا نقول من العيار الثقيل هذا الموسم نحضرها باذن الله. دائما بشوف مباراه الهلال والاهلي تنافسيه وجميله جدا ممتعه. الفريقين عندهم طابع الهجومي ما عندهم تحفظ كثير. المقارن اليوم فعلا واحده من الاشياء اللي يعني في خلينا نقول في الكلاسيكو هذا انك تشوف مهاجمين اثنين منتخب الانجليزي في اخر كاس على اخر كاس عالم وايضا من هدافي فرقهم في الدوري الانجليزي حاضرين في مباراه وهذا تحسب ل خلينا نقول المسيرين واللي استقطبوها. توني خلاص اثبت نفسه وضع بصمته. عشاق الاهلي يرون توني ركن اساسي في الفريق. واتكنز انا اعتقد انه لاعب هداف لاعب عنده لكنه يعني خلينا نقول انا اقول اخف من في الحركه اخف من توني. عنده الحركة أخف من توني طبعا أسرع لكن في الكور العالية الكور هذه يتميز فيها توني. لكن احنا محظوظين جدا أنه اليوم اثنين من الأسماء ترى مو من الأسماء العالية في الدوري الإنجليزي اللي كانت قبل سنوات. لا ترى احنا نتكلم يعني قبل أشهر واحد تم جلبه قبل صحيح. سنتين واحد تم جلبه الآن قبل أيام. فبالتالي تتكلمين عن نوعية جيدة من المهاجمين من دوري رقم واحد في العالم ونشاهدهم على أرض الواقع في دوري روشن.
0: عظيم. طيب المدربين يعني كيف سيبدأ إنزاغي بهذه المباراة؟ الأهلي لا يحتمل خسارة أو تعثر آخر يعني جماهيره تطالب بالفوز بعد الخلود. طبعا مدربه قال أنه نحن لدينا ضغط مباريات يعني سنتجه إلى جنوب أفريقيا بعد مباراة الكلاسيكو ولدينا الدوري ويعني كأنه هناك قلق.
1: هذا قد

0: ترى الأبطال يعني اليوم اللي يشارك في بطولات كبيرة وقارية أو حتى إقليمية في الطبيعي يصير عنده ضغط. الهلال عاش هذا الشيء أيضا في الفترات السابقة، ففعلا الفترة الماضية يمكن الأهلي يعني صار يعني عنده أكثر من جبهة مهمة على مستوى المباريات التنافسية الكبيرة. شاهدنا في الدوري، في الكاس، مواصل كاس الملك، الآن الانتر الكونتيننتال الآن حضرت ودخلت معه وعنده مباراة قادمة صعبة. إنزاغي الهلال عنده استقرار، عنده استقرار تدريبي مش استقرار عناصر، بالعكس احنا قاعدين نشوف الآن الثلث الهجومي كله تغير، الثلث الهجومي كله تغير فيه. هذه واحدة من الأشياء اللي يعني تغيير فني أنا أعتقد أنه أيضا إيجابي. لكن الأهلي ما يعني رحيل ياسر الآن الأهلاويين ما هم مقتنعين أو ما هم مصدقين أنه كيف رحل، فبالتالي تحملت تبعات هذا القرار لمدرب ليس له ذنب. يعني الآن أفضل بداية يمكن في الدوري للأهلي من سنوات كانت مع المدرب الجديد، لكن خسارته من خلود اللي يرون أنها كانت في المتناول رجعت الضغط مرة أخرى. فبالتالي أصبح اليوم هذه المباراة يعني لو الأهلي فايز المباراة الماضية طبعا افتراضا كان حيدخل المباراة هذه بأكثر أريحية من الهلال، لكن اليوم الضغط المباراة وخسارة المباراة الماضية حتجعله يبحث عن نتيجة، لأنه اليوم فوز الهلال وابتعاده بخمس نقاط تقريبا عن الأهلي حيبدأ يدخل الأهلي في شك في حصوله أو منافسته على الدوري، مع أنه المشوار ما زال طويل، لكن منافس واحد من المنافسين الأقوياء بدأ يبعد عنك. فهنا واحدة من المشاكل اللي الأهلي يعتقد أن هذه المباراة مفصلية جدا في رؤيته أو منافسته على الدوري.
1: طيب كيف من الأفضل أن يدخل مدرب الأهلي هذه المباراة؟ يعني هل يبدأ بالضغط العالي من البداية أم يعتمد على التحولات؟ نحن نعرف إنزاغي أسلوبه واضح،
0: بداية يأخذ النتيجة بعدين يحاول يأمن النتيجة، وأحيانا ينجح وأحيانا يمشي. هذا بالنسبة لإنزاغي. نقطة قوة ياسر هي كانت في الضغط العالي الضغط العكسي، ودائما نشوف في المباريات الكبيرة يتجلى الأهلي، يعني يحضر أمام النصر، أمام الهلال، أمام الاتحاد، كان يحضر الأهلي بشخصيته بسبب أنه دائما يبدأ ضغط عالي. اليوم عندك عناصر تغيرت أو خلينا نقول أفكار مدرب جديدة تغيرت عن ياسر، هل حيبدأ بنفس، مع أنه أنا شفت في المباريات كلها اللي في الكاس واللي في الدوري واللي في بطولة القارية اللي في الانتر كونتيننتال كان ضغط عالي، ضغط عالي وضغط عكسي، فما أعتقد إنه في مباراة تهم النتيجة حيعمل على تغيير الأسلوب هذا، خاصة النقطة اللي ذكرتها أنت اللي الضغط العالي لا أنا حيستمر بنفس الأسلوب الهلال حيستمر. لذلك أنا أجد أن المباراة حتكون فيها إثارة من البداية، اثنين كل حيبحث يحاول يفرض أسلوبه، كل حيسوي الضغط العالي والعكسي، كل يحاول إنه يلعب في مناطق اللاعب الملعب أو الفريق المنافس ويبتعد عن مناطقه. فلذلك أنا أجد أن المباراة حتكون تنافسية جدا، ويضف إلى ذلك أنه في ملعب الهلال، فالهلال ينظر إليها أنها مباراة حتعطي ريحية.
1: كيف ستحسم هذه المعركة؟ يعني هل بالوسط هل بالأطراف؟
0: أنا أعتقد اللي حيدافع أحسن. كيف يدافع؟ يعني أخطاء أقل. أنا شفت الأهلي كان مش جيد أمام الخلود، شفت الاتفاق الهلال أمام الخليج ما كان جيد، أخطاء يعني معليش في التنظيم الدفاعي وأخطاء فردية فأنا أعتقد الفريق اللي حيقلل أخطائه وحيكون تنظيمه الدفاعي عالي أنا أعتقد حيكسب. الثلث الهجومي في الفريقين عالي، الثلث الهجومي، لكن في الثلث خلني أقول المناطق الدفاعية فيها ما زال فيها مراء يعني شك، قلبي الدفاع في الهلال، الخط الرباعي في الأهلي في شك، في فراغات، في عدم تنظيم، عدم تواصل، عدم ترابط، عدم تفاهم. فأنا أعتقد مع أنه لعبوا مع بعض كثير، لكن عدم التفاهم والمساحات اللي تركونها بين الخطوط وبين يعني بين العنصرين نفسهم، بين لاعب ولاعب وبين الخطوط، هذه واضحة بالنسبة لي في الفريقين. فأنا أعتقد الفريق اللي حيكون منظم أكثر
1: وأخطاء الأخطاء الفردية يعني
0: والتنظيم يكون في التنظيم دفاعي أعلى، يعني أعتقد حيكسب.
1: شكرا لك عبد العطيف، شكرا لوجودك معنا. بعد رحلة المجد التي عاشها محمد صلاح يتطلع الشارع المصري إلى بروز موهبة جديدة تتصدر المشهد في أوروبا.
2: محمد صلاح القصة الملهمة لكثير من الشبان في مصر، الشاب الذي خرج من بلاده مغموراً ليخوض تحدياً

0: صعبا في أوروبا. صلاح ينجح ويصبح نجما مشهورا. بات الشاب المكافح ثريا يسكن القصور ويركب أفخم السيارات، فضلا عن كونه بات أشهر مصري في العالم.
1: حسب رأيك إيه اللي حضيفه لك تجربة فالنسيا؟
0: السينما المصرية لعبت على هذا الوتر من خلال سلسلة أفلام تحاكي تجربة صلاح في أوروبا، النمر الأسود والعالمي وغيرها من الأفلام التي تناولت حياة الشبان الذين تغيرت حياتهم إلى الأفضل بعد الانتقال إلى أوروبا وداعبت مخيلة الملايين في مصر والعالم العربي. قصة صلاح باتت أقل جذبا للشبان بعد انتقاله من إنجلترا إلى تركيا، وأصبحت الأنظار تتجه للبحث عن قصة جديدة لتفوق الشاب المصري خارج الحدود. المرشحون للعب دور البطولة في القصة الجديدة يسعون لخلافة صلاح وبلوغ المجد الذي ناله، ومن هؤلاء عمر مرموش المنتقل حديثا إلى صفوف توتنهام هوتسبير اللندني قادما من مانشستر سيتي. ويبدو الشاب حمزة عبد الكريم على أعتاب مجد ربما يوازي شعبية صلاح في الشارع العربي بعدما أصبح لاعبا وسط كوكبة نجوم برشلونة الإسباني، منضما بشكل نهائي إلى قائمة الفريق الأول. وإلى جانبهما هناك أسماء أخرى تخوض التجربة نفسها بحثا عن مجد صلاح، من هؤلاء مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي، وفي نادي نيس الفرنسي يبرز محمد عبد المنعم، وفي اسكتلندا يخوض هيثم حسن تجربة واعدة في نادي سلتيك الاسكتلندي.
2: في الاستوديو ينضم إلي الزميل الصحفي في شبكة العربية أحمد عسل. أهلا بك أحمد. يعني الأسماء التي ذكرناها كثيرة ما شاء الله، ولكن هل من العدل أن نقارن كل هذه الأسماء أو نضعها تحت ضغط المقارنة بمحمد صلاح؟ هل هذا مفيد أم مضر على المدى الطويل؟
3: لا، أنا أعتقد أنه هو شيء مضر، لأنه صلاح حالة استثنائية. صلاح لم ينجح فقط في اللعب الأكبر للأندية الأوروبية، بل لعب وفاز بالبطولات وحطم العديد من الأرقام القياسية، وبالتالي هو حالة مختلفة تماما. لذلك لا يجب أن ننظر إلى اللاعبين المصريين الذين ينتقلون إلى أندية كبيرة بأنهم صلاح القادم، لأنه كما ذكرنا صلاح حقق كل شيء في كرة القدم، أصبح واحد من أبرز الهدافين التاريخيين في الدوري الإنجليزي لنادي كذلك ليفربول، وبالتالي اللاعبين المصريين عليهم أيضا أن يخطوا على خطوة صلاح في ناحية الاستمرارية في الدوريات الأوروبية لليان، وبالتالي هو أمر طبعا يصب في مصلحة صلاح بشكل كبير جدا. يعني
2: عظيم. طيب نتكلم عن عمر مرموش، يعني التحركات الأكثر من اللاعبين المصريين بأوروبا، عمر مرموش انتقل إلى توتنهام، تعتقد أنه يعني بطريقه أو بتشبيهه بمحمد صلاح، وهني دائما يعني لديهم مثل أعلى على ما أظن، يعني هل انتقاله إلى توتنهام من مانشستر سيتي هي خطوة إلى الوراء، أم أنه هي يمكن تكون جسر انتقاله أو ليضمن أنه سيلعب بكل مباراة؟
3: لو نظرنا طبعا للفارق بين الناديين فهي خطوة للوراء على مستوى الاسم كنادي، لكن أعتقد أن هي خطوة مهمة جدا وخطوة إيجابية بالنسبة لعمر مرموش. مرموش الموسم الماضي لم يكن الخيار الأول لبيب جوارديولا، وأعتقد أن الأمر لم يكن ليتغير هذا الموسم مع إنزو ماريسكا، وبالتالي هو بحث عن فرصة للعب أكثر من مانشستر سيتي، وبالتالي هي فرصة انتقاله إلى توتنهام. قد يصبح اللاعب رقم واحد في توتنهام. شاهدنا أيضا تصريحات المدرب ديزيربي أنه سيعتمد عليه في مركز رأس الحربة أو كجناح أو تحت المهاجم، وبالتالي هناك العديد من الخيارات ليتم تشكيله بها في توتنهام، وهي أعتقد أنها فرصة مهمة لمرموش ليثبت نفسه ليثبت قدراته بعدما فقد بريقه نوعا ما مع مانشستر.
2: حتى لو كان الفارق يعني بين السيتي وتوتنهام يعني كان ترتيب أو أداء،
3: لا أعتقد أن في مشكلة كبيرة، لأن أنت في الأول وفي الآخر تلعب في دوري هو الدوري الأقوى في العالم الدوري الإنجليزي، وبالتالي عليك أن تبحث عن مصلحتك أنت الشخصية أنك تشارك بشكل أكبر طبعا مع فريقك.
2: اسم آخر أيضا مصري يبرز مع برشلونة عمره 18 سنة، هو يمكن دخل شارك بديلا الآن مع برشلونة المباراة التي تلعب بهذه اللحظات، يمكن هذا هو يمكن عليه الأمل أكثر. صحيح. من غيره كونه 18 سنة وأصبح يعني حول الإعارة إلى عقد ثابت مع النادي.
3: صحيح. يعني حمزة عبد الكريم من وقت انتقاله بنظام الإعارة من الأهلي كان الكل منتظر المشاركة مع الفريق الأول. هو شارك مع فريق الشباب، تألق مع فريق الشباب في المباريات التحضيرية لانطلاق الموسم، اعتمد عليه هانز فليك، سجل أكثر من هدف حتى ضد فريقه السابق الأهلي في كأس جوهان جامبر.

0: وبالتالي مع تسجيله مع الفريق الاول كان هناك ترقب كبير، الكل بدا يتحدث عن حمزه خليفه صلاح في اوروبا، لكن اعتقد ايضا ان الجماهير المصريه عليها ان تتسم بالهدوء، لا تستبق الاحداث في قضيه حمزه عبد الكريم، لانه لاعب لسه بيخطو خطواته الاولى، الاهم ان يثبت اقدامه مع الفريق الاول، الوصول الى برشلونه هو ليس الهدف، الهدف ان تثبت اقدامك، ان تقدم افضل ما لديك، وحتى هانز فليك كان صريح وقال ان حمزه عبد الكريم سيحصل على فرصته مع برشلونه وعليه أن يثبت نفسه ويثبت ما لديه، وشفناه شارك النهاردة في مباراة برشلونة حتى لو كانت لدقائق قليلة، لكنها خطوة مهمة جدا ومشاركة تاريخية
1: عزيز
0: طبعا.
1: بتمنى له التوفيق صراحة، شاب يعني واعد
0: إن شاء الله.
1: هي يعني سؤال أخير أحمد، هل فترة ما قبل صلاح كلاعبين مصريين بأوروبا بإنجلترا وبأوروبا أيضا كانوا دائما يعني الكلام المعمم دائما أنه اللاعب المصري لا ينسجم كثيرا لا بعقلية إنجليزية ولا بالعقلية الأوروبية، وهناك أمثلة كثيرة يعني يعني تجارب كثيرة كمان أيضا فشلت، يعني 6 أشهر 4 أشهر ثم يعود اللاعب إلى مصر. هل صلاح غير هذا المبدأ عن اللاعب المصري بأوروبا؟
0: أعتقد أن صلاح نسف الفكرة تماما. إحنا شفنا كما ذكرت ليليان العديد من التجارب السابقة قبل محمد صلاح، شفنا ميدو انتقل لأكثر من نادي أوروبي، رأينا عمرو زكي يتألق بشدة في الملاعب الإنجليزية قبل هبوطه بشكل ملحوظ جدا يعني في الدوري الانجليزي، العديد من الاسماء مثل رمضان صبحي، حسام غالي، محمد شوقي، وبالتالي صلاح نسف هذه الفكره، أثبت أن اللاعب المصري قادر على الاستمرارية، قادر على التألق في الدوري الإنجليزي، بل وقادر على أن يصبح واحد من أفضل لاعبي العالم. صلاح رأينا في السنوات الماضية هو واحد من أفضل لاعبي العالم بشكل واضح جدا، وبالتالي هو شيء ملحوظ أن صلاح غير هذه الفكرة طبعا. يعني
1: شكرا لك أحمد عسل الزميل الصحفي في شبكة العربية، شكرا لوجودك. اقترب نادي الاتحاد السعودي من التوقيع مع الجزائري هشام بوداوي لاعب وسط نيس الفرنسي، من هو هشام وما هي أرقامه؟

أعلن نادي ليفربول تعاقده بعقد طويل الأمد مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من باريس سان جيرمان بطل أوروبا بعد استكمال إجراءات انتقاله واجتيازه الفحص الطبي، يصبح أحدث إضافة بارزة إلى خط هجوم الفريق. لم يكشف النادي عن التفاصيل المالية للصفقة، لكن وسائل إعلام بريطانية أفادت بأن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما انضم في صفقة تصل لقيمتها إلى نحو 120 مليون استرليني مع مبلغ مضمون يتجاوز 100 مليون استرليني.

أعلن مانشستر سيتي تعاقده مع جناح البرازيلي ألان إلياس قادما من بالميراس بموجب عقد مدته 5 سنوات، يصبح بذلك سادس لاعب ينضم إلى صفوف الفريق هذا الصيف. أشار التقارير إلى أن مانشستر سيتي وافق على دفع حوالي 40 مليون يورو للحصول على خدمات اللاعب الذي تدرج في أكاديمية النادي الذي يتخذ من ساو باولو مقرا له، وخاض 96 مباراة مع الفريق الأول. فاز أرسنال على مضيفه أستون فيلا بهدف من دون مقابل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي. هدف الفوز للفريق اللندني سجله بوكايو ساكا في الدقيقة 59. أرسنال رفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما بقي أستون فيلا بلا رصيد بعدما نال خسارته الثانية في البطولة.

سنرجع بعد فاصل قصير لنتابع. روما يحقق فوزه الثاني ويعتلي صدارة الدوري الإيطالي.

0: بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
1: تصريح كان... بلفور، تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
0: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
1: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
0: حرب 48، لماذا لم ننتصر؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.

أهلا بكم من جديد. اعتلى روما صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير على مضيفه ليتشي بأربعة أهداف من دون مقابل في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي. لم يتأخر دونيل مالين قبل أن افتتح التسجيل روما في الدقيقة الرابعة بعدما استغل خطأ دفاعيا قبل أن يعود في الدقيقة 23 ويضيف الثاني لفريقه رافعا رصيده الموسم الحالي إلى 5 أهداف بعد ثلاثية أمام فيورنتينا. بعده بدقيقتين أضاف زميله ماتياس سولي الهدف الثالث لروما قبل أن يختتم رودريجو مورا الرباعية في الدقيقة 65. الفوز هو الخامس على التوالي لروما على ليتشي الذي تجمد رصيده عند 3 نقاط. وفاز انتر ميلان على مضيفه كالياري بهدف من دون رد ضمن منافسات الجوله الثانيه ايضا من الدوري الايطالي. سجل انتر بطل النسخه الماضيه من المسابقه هدف المباراه الوحيد عن طريق هاكان تشالهانوغلو في الدقيقه 9، ورفع انتر رصيده الى 6 نقاط في صداره الترتيب بفارق الاهداف عن ميلان صاحب المركز الثاني ويوفنتوس الثالث، فيما تجمد رصيد كالياري عند 3 نقاط في المركز 13. وحقق لاتسيو فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي وهذه المرة على حساب جنوا بهدف من دون رد سجله ديفيد فراتيزي في الدقيقة 25. بهذه النتيجة رفع لاتسيو رصيده إلى 6 نقاط في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف انتر ميلان وميلان ويوفنتوس، فيما احتل جنوا المركز 16 بدون أي نقطة. وتلقى نابولي خسارة مفاجئة على ملعبه أمام كومو بهدف مقابل هدفين على ملعب دييغو أرماندو مارادونا. افتتح مارتن باتورينا تسجيل لكومو في الدقيقة 17 ونجح راسموس هويلاند بإدراك التعادل لنابولي في الدقيقة 30، لكن كومو رد سريعا وأهدى أناستاسيوس دوفيكاس هدف الفوز لكومو في الدقيقة 34 ليتجمد رصيد نابولي الذي يقوده ماسيميليانو أليغري عند 3 نقاط في المركز 9، بينما رفع كومو رصيده إلى 4 نقاط في المركز 4. انضم الإسباني الشاب سيرجيو مارتينيز إلى فريق ريال مدريد الإسباني قادما من راسينج سانتاندير الإسباني في صفقة بلغت نحو 3 ملايين يورو بعقد يمتد حتى 2030 وفق ما أفاد النادي. أكد راسينج على حساباته الرسمية أن الريال سيدفع كامل قيمة الشرط الجزائي في عقد من 19 عاما. سجل مارتينيز هدفا في مرمى فياريال في افتتاحية الدوري، لكن من المتوقع أن يلعب مع الفريق الرديف لريال مدريد في البداية. وصل البرازيلي جابرييل جيسوس مهاجم أرسنال إلى مدينة برشلونة بعدما حطت طائرته في الساعات الأولى من صباح الاثنين على أن يخضع اللاعب البرازيلي لفحوصات طبية قريبا قبل الإعلان رسميا عن انضمامه إلى برشلونة. وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية، فإن برشلونة حسم الاتفاق بشأن التعاقد مع اللاعب مقابل 10 ملايين يورو ثابتة لأرسنال إضافة إلى 4 ملايين يورو كمتغيرات، فيما سيوقع جيسوس عقدا لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث. بعد قرب ضم جيسوس إلى برشلونة يسابق أرسنال الزمن لإقناع الأرجنتيني جوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد بالانتقال إلى صفوفه. يأمل أرسنال في استغلال المساحة التي ستتوفر في قائمته الهجومية

من بيع بعض اللاعبين لإتمام صفقة ألفاريز، رغم أن ابن 26 كان يضع برشلونة على رأس أولوياته. كان أرتيتا مدرب أرسنال قد تحدث مع ألفاريز الأسبوع الماضي لمحاولة إقناعه بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، لكن الأخير أوضح أنه يرغب في الانتقال إلى برشلونة فقط. أنهت أندية الدوري الألماني جولة الافتتاحية بنتائج متباينة. أوكسبورغ افتتح موسمه بفوز عريض على شالكا بثلاثة أهداف من دون مقابل. سجل مايكل غريغوريتش أول أهداف أوكسبورغ في الدقيقة 18، وطرد الحكم لاعب شالكا رون شالنبرغ في الدقيقة 62 بسبب الخشونة، ما منح أوكسبورغ فرصة لمضاعفة النتيجة عبر أنتون كادي في الدقيقة 79، وأضاف ليات رودريغو ريبيرو الهدف الثالث في الدقيقة 2 من الوقت بدل الضائع للمباراة، وجاء من صناعة الكوري سيول يونغ هو الذي شارك للمرة الأولى. وكان بروسيا دورتموند استهل مشواره في الدوري الألماني بالفوز على ضيفه هامبورغ بهدفين من دون مقابل. افتتح سيرجيو جراسي التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة 9 قبل أن يضيف سيباستيان بورنا الهدف الثاني لدورتموند بالخطأ في مرمى فريقه في الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الأول. بهذا الفوز صالح دورتموند جماهيره بعد الخسارة على الملعب نفسه بنتيجة هدفين لهدف أمام بايرن ميونخ في كأس السوبر الألماني. ودشن الأرجنتيني مارتن دي ميكيليس مهمته في قيادة لايبزيغ بفوز عريض على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف من دون مقابل. منح ريدلي باكوت تقدما للايبزيغ في الدقيقة 25 قبل أن يضاعف أنطونيو نوسا نتيجة مطلع الشوط الثاني، وتحديدا في الدقيقة 49. واختتم روكو رايتس ثلاثية أصحاب الأرض في الدقيقة 66. تولى مدافع بايرن ميونخ الألماني السابق قيادة لايبزيغ هذا الصيف بعد إقالة أولي فيرنر الذي احتل مع لايبزيغ المركز الثالث ويتأهل للدوري أبطال أوروبا.

دون ألفرسبرغ ظهوره الأول في الدوري الألماني بانتصار تاريخي على ضيفه باير ليفركوزن بثلاثة أهداف مقابل هدفين في جولة الافتتاحية للبطولة. ألفرسبرغ صعق منافسه بهدفين سريعين في غضون دقيقة واحدة، إذ افتتح البلغاري لوكاس بيتكوف التسجيل في الدقيقة الثامنة، وأضاف الأمريكي كول كامبل هدف التقدم الثاني بعدها بدقيقة. عزز ألفرسبرغ من تقدمه بهدف ثالث مع بداية الشوط الثاني عبر الفرنسي دافيد موكوا، وكاد ألفرسبرغ أن يفرط بتقدمه بعد أن نجح باير ليفركوزن بتسجيل هدفين عبر المهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 77 والبديل الكاميروني كريستيان كوفاني الذي أحرز هدف ليفركوزن الثاني في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة. وكان بايرن ميونخ استهل حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الألماني بفوزه الكبير على ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. لم يتأخر بطل ألمانيا عن افتتاح التسجيل، حيث جاء المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو بهدف في الدقيقة 21 من رأسية، ثم عادل جوشوا فاغنومان لشتوتغارت في الدقيقة 51 قبل أن يتقدم مايكل أوليسي بباين في الدقيقة 55، ثم جاء الثالث عبر جوشوا فاغنومان بعده بدقيقتين بالخطأ في مرمى فريقه، وأضاف ألكسندر بافلوفيتش الهدف الرابع الذي صنعه المغربي إسماعيل سيباري بعد دخوله من الدكة مباشرة، واختتم لويس دياز الخماسية في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. كان الفريق البافاري قد دشن الموسم بالتتويج بلقب الكأس السوبر الألمانية على حساب غريمه بروسيا دورتموند بهدفين مقابل هدف. من برلين ينضم إلينا المدرب حسن بلتاجي. أهلا بك كابتن حسن. يعني نبدأ من انتهت الجولة الأولى يوم الأحد، بيبدو أنه كل الأبطال أو لنقل الأربعة الأوائل فازوا عدا عن ليفركوزن، ولكن يبدو أنه نبدأ بباين. باين قدم نفسه بشكل جيد، قدم نفسه هذه السنة، فاز كأس السوبر، فاز بأول مباراة وبطريقة كبيرة. يبدو أنه نرى ملامح الموسم الماضي تتكرر هذا الموسم من البداية.

0: صحيح، يبدو ان بايرن يعني هو مش منفرد بالصداره، لكن يبدو ان هو في التجاهل للطريق ده. اكيد هيلقى مقاومه من دورتموند، لكن دورتموند بيأسس فريق صغير في السن، وباقي الفرق ربما تكون بعيده تماما عن المنافسه. بس في كم مدرب اعتقد ان هم مثيرين للاهتمام، اولهم ديميكيليس في لايبزيج، لأن شفنا ديميكيليس أصلا كان موجود قبل كده في بايرن في 23 سنة، وبالتالي هو عنده خبرة كويسة. وفينسون في إلفسبرج، اللي هو أحد مفاجآت الجولة، الفوز على ليفركوزن، برضو كان أحد مدربين الفئات السنية في هوفنهايم، ثم انتقل بعد كده لإلفسبرج وصعد بيهم للبونزليغا.
1: عظيم. طيب نتكلم عن هاري كين. تتردد يعني اخبار عن انه مفاوضاته مع بايرن ميونخ تتعثر، يبدو انه هناك امور عالقه ولن يعني لن تحسم، على الاقل يعني لدينا بعد يوم 24 ساعه فقط يعني كي يقفل سوق الانتقالات.
0: انا اعتقد انه هاري كين هيفضل في بايرن. ميونخ بشكل عام مدينة جيدة جدا للأسرة بتاعته. أنا معلومات اللي عندي إن هو الأسرة بتاعته مستريحة جدا في المدينة، أطفاله بيحضروا مدارس بمنتهى الأريحية. أعتقد إن دي كل دي قرارات ربما تؤثر عليه. هو كمان شخص عاش طول حياته في لندن، فربما ميونخ هو أقرب شيء كمدينة كبيرة لندن. ما اعتقدش ان هو
1: طيب.
0: هيبقى حابب يغير.
1: عظيم. يعني راينا مشاركه سيباري المره الاولى، دخل من دكه البدلاء بهذه المباراه بايرن. يعني كيف تراه هذا المغربي؟ ابدع بكاس العالم، هل نرى يبدع ايضا ببايرن يعني خاصه في الدقائق التي لعبها؟
0: انا شفت اداؤه كان ممتاز جدا، يمكن واحد من افضل اللاعبين اثناء المباراه. وفي عنده انكار للذات كبير جدا، الكره اللي اعطاها لبافلوفيتش كان ممكن يسجل هو شخصيا، ثم بعد كده الهدف الثالث اللي اعطاه للويس دياس. اعتقد برضو في انكار للذات. انا اعتقد ان هو ربما يكون اقرب شيء موجود على دكه البدلاء لهاري كين. طبعا في فرق في الجوده، هاري كين لاعب مخضرم ولاعب كبير جدا، لكن سايبيري كمان بيقدر ينزل ويستلم في وسط الملعب، ثم بعد كده يحرك الـ الـ الـ الاطراف، وده هو بالظبط اللي عايزه بايرن.
1: عظيم. طيب تكلمت عن ألفرسبورغ، يعني يمكن ليفركوزن هو الفريق الوحيد من الكبار كما ذكرنا الذي يخسر، وهي كانت مفاجأة أمام فريق صاعد هذا الموسم. دورتموند صحيح أنه فاز، ولكنه خسر لاعب كونستانتاليس الذي هو يعني يعتبر قادم جديد إلى الفريق. إلى أي درجة ستتأثر أداء الفريق بغياب هذا اللاعب؟ إن شاء الله ما تكون إصابته طويلة.
0: وللأسف ربما تكون إصابته طويلة، ربما تمتد لستة شهور، لأن هي قطع في الربط الصليبي. وبالتالي أنا مش خبير طبي، بس ده الحاجة اللي أنا عرفتها، إنه قطع في الرباط الصليبي ربما امتد لست شهور، وبالتالي ده مؤثر. اللاعب نفسه كان في أمل ضخم عليه من جماهير دورتموند ومن الإدارة الفنية، وبالتالي غيابه ربما لن يكون مؤثر فنيا للدرجة دي. لكن اللاعب لسه جاي، وتقريبا هو شبه هو اللي سجل الهدف العكسي، وبالتالي إحساسي إنه اللاعب ابتدى ينطلق، ولاعب صغير وجاي دورتموند، ثم بعد كده تيجي الإصابة دي تأخره. يعني حظ عتر جدا.
1: شكرا لك من برلين المدرب حسن بلتاشي. شكرا. ألحق أصحاب الأرض ديبندينتي مزيدا من المعاناة براسين كلوب المتعثر بعدما حقق فوزا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المجموعة الثانية من مرحلة كلاوزورا في الدوري الأرجنتيني بمدينة مندوزا. راسين كلوب أهدر ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة، لكن ماتكو ميليفيتش نجح بمنح الفريق التقدم في الدقيقة العشرين، وتمكن إنديبندينتي من إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة والثلاثين عن طريق غونزالو ريوس، قبل أن يسجل هدفين في الشوط الثاني بواسطة فابريتسيو سارتوري وأليكس أرسي. وتغلب ريفر بليت في الدقائق الأخيرة على بانفيلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، منح سيباستيان دريوسي ريفر بليت التقدم في الدقيقة 31 قبل أن يضاعف تياغو ألمادا النتيجة بعد 9 دقائق ركلة جزاء في أول ظهور له بقميص الفريق منذ انضمامه من أتلتيكو مدريد هذا الشهر. ثم أضاف أنخي كوريا الهدف الثالث من منتصف الشوط الثاني.

كنا بانفيلد رد عن طريق برونو سيبولفيدا الذي سجل في الدقيقة 63 والثالثة 83، لكن الهدفين لم يكن كافيين لتغيير النتيجة. يمنح ليوناردو بونسيو بداية ناجحة بانتصار في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للفريق. وضع الصربي نوفاك جوكوفيتش بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بعد خسارة غير متوقعة في الدور الأول. سقط جوكوفيتش في 5 مجموعات أمام الأرجنتيني ماريانو نافوني، مصنف ضمن أفضل 50 لاعبا في العالم، بعد مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و36 دقيقة. وودعت الأمريكية فينوس ويليامز البطولة من الدور الأول بعد أن خسرت أمام مواطنتها صوفيا كينن بمجموعتين من دون مقابل 6-2 و7-6 على ملعب آرثر آش. أظهرت ويليامز لمحات من المستوى الذي قادها لتحقيق 7 ألقاب في البطولات الكبرى، لكنها عانت في تجميع النقاط وارتكبت أخطاء سهلة، بينما صمدت كينن لتنهي المباراة لصالحها وتلعب ضد مواطنتها جيسيكا بيغولا في المباراة المقبلة بالدور المقبل. الختام من الدوري البرتغالي وفوز بنفيكا على إشتوريل. شكرا لمتابعتكم، تحياتي.

Penaltı.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. بيان اتفاق مكة يؤكد التوافق على تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية وتركيا وباكستان وتعزيز السلام في المنطقة وخارجها.
1: That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But
0: ترامب يدرس خطة لشن هجمات في محيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وإسرائيل تستبعد مواجهة واسعة. إصابات بين عناصر الأمن الداخلي السوري خلال التصدي لهجمات مسلحين بريف السويداء. ميليشيات الحوثي تستهدف شمال المخا بصاروخين، والقوات الحكومية تدمر منصة إطلاق صواريخ جنوب الحديدة.
2: We are not denying that what we've seen in El Fasher, for example, in Darfur.
0: رئيسة مجلس الأمن تؤكد للعربية أن الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور السودانية. أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع اسطنبول خطوة هامة لدفع اتفاق مكة من التوقيع إلى التنفيذ. وأوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية وتطوير الإنتاج والتقنيات. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط. وفي إسرائيل رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة. وقالت القناة 13 إن رئيس الشباك ديفيد زيني يجري زيارة سرية لواشنطن لمناقشة عدة قضايا وصفتها بالحساسة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف إيران بالدولة الفاشلة، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها حسب قوله. ترامب أضاف بأن التضخم في إيران وصل إلى 350%، كما أنها لا تدفع مرتبات الجنود، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأن البحرية انتهت والقوة الجوية كذلك.
1: They're 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But
0: ينضم إلينا من واشنطن مراسل العربي حسين طود. أهلا بك حسين. تضعنا في صورة أبرز ما قال الرئيس الأمريكي وهذا التصعيد الجديد منذ الأمس وحتى اليوم.
3: إبراهيم، طبعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

0: ترامب تعهد بأنه سيرد وثم تحدث بأنه ما زال يدرس هذه الخيارات، أي تصعيد من المرجح أن يكون تصعيد أو ضربات محدودة؟ لأن الأمريكيين وفق العديد من القراءات لا يريدون التصعيد العسكري الكبير في ظل هذه الضغوط الاقتصادية التي يرى المسؤولون الأمريكيون وفق الكثير من التصريحات التي يدلون بها على رأسهم دونالد ترامب وأيضا وزير الخزانة سكوت بيسنت بأنها تؤتي ثمارها بالنسبة لخنق إيران اقتصاديا ومن أجل أيضا دفعها إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. ولكن إذا ما صعد الإيرانيون من هجماتهم أو حاولوا إغلاق مضيق هرمز عبر رمي متفجرات أو ألغام بحرية في مضيق هرمز والخليج العربي، فعندئذ سيكون هناك حل عسكري أو تدخل عسكري أمريكي، وهو ما لطالما لوح به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الحل العسكري لم يكن أبدا مرفوعا عن الطاولة، ولكن بحسب ما فهمنا من الإدارة الأمريكية بكل تصريحاتها هي ما زالت تعطي الأولوية الآن لهذه الضغوط الاقتصادية، تترك الباب مفتوح أمام الحل الدبلوماسي إذا استطاع الوسطاء أن يقنعوا الإيرانيين بالعدول عن موقفهم وتعنتهم والعودة إلى طاولة المفاوضات، ودائما التلويح بالحل العسكري. بالنسبة لدونالد ترامب هناك يعني تداعيات للضغوط الاقتصادية يتحدث هو ويتحدث سكوت بيسنت عنها، التضخم 300% في إيران، الوقوف على طوابير البنزين. إيران بالنسبة لدونالد ترامب هي دولة فاشلة، دولة ميتة، يعاني سكانها أو الإيرانيون لا يعرفون من قائدهم، لا يعرفون إذا كان على قيد الحياة أو لا، وإن كان دونالد ترامب يرجح أنه ما زال على قيد الحياة بحسب تصريحات سابقة. هناك أزمة تتفاعل في الداخل الإيراني وفق الرؤية الأمريكية، يريدون من هذه الأزمة أن تضغط على النظام الإيراني. ولكن كما نقول دائما في أكثر من مرة، وكما شاهدنا بأنه جميع الاحتمالات دائما يعني مطروحة، إذا ما حاول الإيرانيون أن يضعوا ألغاما بحرية كما حاولوا البارحة يوم الأحد وضع ألغام بحرية، فقامت القوات الأمريكية بعدما رصدتهم بضرب جزيرة لارك. هذا كان تبرير القيادة المركزية الأمريكية لقصف جزيرة لارك، ويمكن أن يفعلوا نفس الشيء مع أماكن أخرى. وهذا الفيديو المعمول بالذكاء الاصطناعي كما قال جيدي فانس نائب الرئيس الأمريكي بأنه رسالة من ترامب للإيرانيين بأنهم إذا حاولوا. طيب
1: بما أنك يعني جئت على تصريحات جيدي فانس، دعنا نقرأ مقال جيدي فانس الذي اعتبر في حديثه مع الصحفي من قاعدة أندروز بأنه الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران ويحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة. نستمع.
2: I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop or there are going to be some consequences.
1: حسين، يعني فيما يتعلق بالمعلومات التي تم تسريبها من القناة 13 الإسرائيلية بأنه رئيس الشباك يجري زيارة سرية لواشنطن، في أي معلومات تسربت، تأكيدات حول هذه الزيارة، طبيعتها، من يلتقي خلالها، جدول أعمالها؟
0: حتى الآن لا توجد معلومات حول هذه الزيارة، وهي أساسا يعني كما تفضلت إبراهيم يعني توصف بأنها سرية، ولكن نحن اعتدنا دائما على التنسيق بين الاستخبارات الأمريكية والاستخبارات الإسرائيلية وأجهزة الأمن الإسرائيلي، بين إسرائيل بشكل عام والولايات المتحدة، خاصة في ظل التطورات وفي ظل التوتر الأمني في المنطقة. هناك دائما تنسيق عالي المستوى على المستوى السياسي والمستوى العسكري وأيضا المستوى الاستخباراتي. يعني كل هذه الزيارات التي نرى لمسؤولين إسرائيليين إلى واشنطن، ومعظمها خاصة قبل أي تصعيد عسكري، تكون بهدف التنسيق بين البلدين، لا سيما إبراهيم بأن إسرائيل أصبحت ضمن منطقة القيادة المركزية الأمريكية، ولهذا هناك تنسيق عال بين الطرفين حول أي خطوة يمكن أن تحدث من قبل الأمريكيين. الأمريكيون حتى هذه اللحظة يفضلون أن لا تصعد إسرائيل من ضغوطها العسكرية أو أن تقوم بضربة عسكرية ضد إيران، هكذا على الأقل ما يتم التصريح به. الولايات المتحدة ترى بأنه يجب إعطاء الفرصة الكاملة أمام الضغوط الاقتصادية التي كما قلنا هي بالنسبة لهم تأتي بنتائج إيجابية

0: بأنها تضع ضغطا اقتصاديا وخانقا على النظام الإيراني من أجل دفعه إلى العودة إلى طاولة المفاوضات. الآن إذا فشلت هذه الجهود الاقتصادية وأيضا الجهود الدبلوماسية عندئذ لكل حادث حديث من حتى يعني من
1: شكرا
0: هنا
1: لك حسين طود مراسل العربية
0: انتخابات التجديد النصفي. هناك كثير من الاحتمالات مطروحة.
1: كنت معنا من واشنطن, شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا أيضا من واشنطن زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المجلس الأطلسي توم وريك. أهلا بك سيد توم. بداية, كيف تعلق على تطورات الأحداث منذ يوم الأمس وحتى الآن؟ هل تحاول إيران استفزاز الولايات المتحدة للعودة إلى الخيار العسكري أم أنها كانت تحاول جس نبض الإدارة الأمريكية؟
2: تحياتي لكم ولمشاهديكم. في الحقيقة كانت شيء بين الاثنين. لا شك بأن إيران لاحظت بأن الرئيس ترامب قال علنا بأن الولايات المتحدة أزالت كافة الألغام من وسط مضيق هرمز وأن هذا سيمهد الطريق لفتح المضيق بالكامل على الأقل من الجانب الجنوبي على المياه العمانية. بالنسبة لإيران كان هذا سيزيل عنها أقوى أسلحتها وقدرتها على السيطرة على المضيق. بالتالي حاولوا زرع الألغام في وسط المضيق على أمل أن يعيد ذلك تأسيس قدرتهم على غلق المضيق في وجه الشحن التجاري. أمريكا أدركت ذلك وبالتالي هاجمت جزيرة لارك واستهدمت هذه المنصات التي حاولت زرع الألغام في المضيق. هذا ما بدأ الجولة الجديدة. إيران تحاول استعادة السيطرة على مضيق هرمز وأمريكا حاولت على إبقائه مفتوحا وبالتالي كان هنالك تبادل أطلاق النيران وعلى الأرجح لم ينتهي بعد, ولكن علينا أن ننتظر لنرى إذا ما حاولت إيران زرع المزيد من الألغام والاستمرار بغلق المضيق, لأنه إذا لم يتمكن من غلق المضيق فهذا سيرى على أنه نصر أمريكي.
1: دعنا نقرأ هذا الخبر سيد توم وريك, حيث أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا عن واقعة تتعلق بنقلة نفط وقوات عسكرية في المحيط الهندي ولم تقدم الهيئة مزيدا من التفاصيل. باعتقادك بأنه هذا الأمر مرتبط بالتصعيد الإيراني أم أنه حادث معزول؟
2: لا نعرف بعد إلى أي حد إذا ما كان ذلك اختبار أو سبب آخر وراء ما حصل. عادة الأمر يستغرق بين 8 إلى 12 ساعة لفهم ما حصل, وبالتأكيد ومنتصف الليل في المحيط الهندي. بالتالي أتوقع بين 4 إلى 6 ساعات سوف تتضح لنا الصورة.
1: طيب جيد. الآن في تهديدات من الرئيس الأمريكي بأنه سيتم تنفيذ هجمات في محيط مضيق هرمز. تعتقد بأن هذه الهجمات حتمية في ظل محاولة استهداف القوات الأمريكية في الأردن أم أنها ستكون مشروطة بمحاولة إيران استهداف المضيق وتعطيل مرور السفن من خلاله من جديد؟
2: إذا ما تابعنا النمط الذي بدأ منذ شهر يوليو, فبعد كل هجوم إيراني هنالك رد أمريكي ثم يكون هنالك رد إيراني وهو الذي شن ضد الأردن وأهداف أخرى. فبالتالي من خلال هذا النمط الذي تعرفنا عليه منذ شهر يوليو فأتوقع أن تكون هنالك جولة أخرى من الهجمات الأمريكية وبالمقابل جولة من الأوراق رد إيراني, وربما بعدها سندخل في وقف أطلاق النار وينتهي الذي استمتعنا به على مدى الشهر حتى أحداث أمس.
1: باعتقادك وجود رئيس الشباك الإسرائيلي في واشنطن هو لتنسيق المواقف لكبح جماح إسرائيل عن الدخول على خط هذه المواجهة إذا تم تصعيدها أم لتنسيق ربما ضربة أوسع بين الجانبين؟ كيف تنظر إليها؟
2: رئيس الشنبت يزور واشنطن بشكل مستمر لهذا ما حصل على مدى أعوام طويلة. هنالك عدة مسائل يمكن مناقشتها من ضمن

0: نها غزة والضفة الغربية، وحيث إدارة ترامب كانت منتقدة للأعمال الإسرائيلية بشكل متزايد. هنالك عدد من المسائل التي يمكن مناقشتها، ربما إيران ليست ضمن هذه المسائل، عادة ما تناقش هذه المسألة مع وكالات أخرى، ولكن هنالك مسائل عديدة يمكن التحدث عنها فيما يخص غزة والضفة الغربية.
1: سؤال أخير، تعتقد بأنه إيران تحاول كسر الجمود الذي يخنق اقتصادها من خلال استمرار هذا الحصار الذي حسب كل التقارير واعتراف المسؤولين الإيرانيين بدأ يعني يعطي نتائج سلبية للغاية، أم أنها تحاول ربما أن تهز المياه الراكدة للعودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة من خلال ربما افتعال مواجهة؟
0: حتى أيام قليلة كلا الطرفين بدأ أنهما مقتنعان بأن الحملات الاقتصادية والضغط الاقتصادي ينجح مع مرور الوقت، وبالتالي فمن غير أو على الأرجح إيران ربما فكرت باستفزاز الولايات المتحدة من خلال إطلاق الصواريخ على مياه المضيق. هذا يظهر بأن الوضع الاستراتيجي الإيراني يزداد سوءا، وأنها خائفة من أن إذا ما قادت أو قباطنة السفن تجرأوا للمرور عبر المضيق وانتشر هذا الخبر، فأن الموقف الاستراتيجي الإيراني بالكامل سينهار. فهذه مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للإيرانيين على الصعيد الاستراتيجي، وعلى نفس قدر الأهمية بالنسبة للمنظور الاستراتيجي الأمريكي لضمان عدم تمكن إيران من غلق المضيق مرة أخرى. لا أعتقد بأننا كما نقول انتهت المشكلة أو خرجنا من الأزمة، لا يزال هنالك قرار حول ما سيجري، وبالتالي أنا أتوقع استمرار الحرب الباردة مع هذه المناوشات الساخنة بين الحين والآخر، مع محاولة إيران السيطرة على المضيق ومحاولة أمريكا من منعها.
1: شكرا لك زميل أول ومدير مشروع مستقبل وزارة الأمن الداخلي في المحيط الأطلسي في المجلس الأطلسي توم وريك، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن. إذن الكهرباء أزمة جديدة تضرب إيران، الانقطاع المتكرر أصبح يهدد سلاسل الإنتاج والحاجات الأساسية للمعيشة اليومية، أما الحلول فشبه مفقودة في ظل أزمة الوقود التي تعصف بالبلاد. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: مشهد كهذا بات معتادا في إيران أو يكاد، لكن الأهم ما يحمله من تداعيات في قادم الأيام. أزمة الكهرباء تضرب حياة الناس وصلب الصناعة والاقتصاد. الأزمة لم تعد مجرد مشكلة صيفية مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة أو زيادة استخدام أجهزة التكييف، بل باتت تهدد سلاسل الإنتاج. تكشف مراجعة أحدث البيانات والتصريحات الإيرانية أن الأزمة الحالية نتاج تراكم اختلالات قديمة تفاقمت بفعل الجفاف ونقص الوقود لمحطات التوليد وتقادم البنية التحتية، عدا عن الأضرار التي لحقت بشبكة الطاقة خلال الحرب الأخيرة. اليوم يلجأ الإيرانيون لحلول أشبه ما تكون يائسة، فأزمة الوقود تعطل الحلول المطروحة، المولدات لا تعمل من دون وقود، والحصار يقلل الآمال في الحصول على سبل الطاقة البديلة. وكما أزمة الوقود تضرب أزمة الكهرباء مباشرة سبل الحياة اليومية للإيرانيين، بدءا بالطعام وليس انتهاءا بالاتصالات والإنترنت. ما بعد الحرب تكشف مستويات الانخفاض في قدرة التوليد عمق الأزمة. بحسب مسؤولين في وزارة الطاقة، فإن نحو 7000 ميجاوات من قدرة التوليد تعرضت للضرر خلال الحرب، عاد منها نحو 2500 ميجاوات إلى الخدمة، بينما ظل نحو 4000 ميجاوات خارج الخدمة. إذن أزمة جديدة تضرب إيران والإيرانيين، لكن خطورة هذه الأزمة لم تعد تقاس بجودة الخدمة من عدمه، بل في قدرة الاقتصاد الإيراني نفسه على الاستمرار في الإنتاج أم لا. رائد المصطفى، العربية.

ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل القائد في كتائب القسام بغارة على حي الصبرة بغزة.

0: يقتل مراسل العربية محمد عايضة في اليمن بانفجار عبوة في سيارته بمدينة المكلا.
1: محمد كان عينا للعربية، عينا للعالم للأوضاع في حضرموت والمكلا.
2: من اغتاله كان يهدف إلى اغتيال الحقيقة التي كان ينقلها على شاشات العربية، والحدث التي كانت تنقل الخبر أولا.
3: فقدان الزملاء أمر كبير جدا. من يسكت ويقبل بأن يذهب هذا الصحفي وغير من الصحفيين دون محاسبة أحد هو المذنب.
4: ساحة الأحداث مكان خطير، والحصول على جائزة أفضل تغطية لا يمكن أن تكون سبباً مقنعاً للوقوف في وجه الموت. لكن هناك حاجة ملحة لا تستسلم للراحة في منطقة لا تنام فيها الأحداث.
5: أول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
8: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.
9: أهلا بكم الجديد. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عمر السراج القيادي في كتائب القسام التابعة لحماس في غارة على حي الصبرة بمدينة غزة. وقال الجيش الإسرائيلي أن السراج كان يتولى قيادة سرية الإمداد والصيانة في الحركة، مضيفا أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل عنصر آخر من حماس. إلى سوريا الآن. فقد أفادت مصادر سورية للعربية بإصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء الغربي. وأوضحت المصادر أن هجمات المسلحين استهدفت قرية المنصورة بمسيرات، كما أصيب عدد من المسلحين بعد تصدي الأمن الداخلي لمحاولات الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى من بينها المنصورة وتل حديد أيضا. ينضم إلينا من دمشق الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان. أهلا بك دكتور مؤيد. حقيقة كيف تنظر إلى توقيت هذا التصعيد ولمصلحة من يصب؟
10: طبعا هذا يعتبر استمرار في سياسة الإغال في محاولة التقسيم وضرب الوحدة الوطنية من طرف الفصائل الخارجة عن القانون، والتي تحاول الآن بعد فشلها في إحقاق أي معادلة تعزز الانفصالية والنزعة الانفصالية لديها. تحاول الآن ضرب الوحدة الوطنية عبر ضرب المقدرات الداخلية ومصالح المواطنين في السويداء، حيث كان منعهم من الامتحانات واضح، كان التململ والضجر الكامل من الأهالي بسبب منع أبنائهم من التوجه إلى الامتحانات. وهذا رد فعل على أن الكفة رجحت لنحو العقلانية التي اتبعتها الدولة السورية، وذلك بتأهيل مراكز امتحانات للطلاب السويداء بعد المرسوم الرئاسي الذي أعطى دورة استثنائية. عجز الطلاب هؤلاء عن التوجه لمراكز الامتحانات بسبب منع فصائل في السويداء الخارجة عن القانون لتوجههم إلى الامتحانات، ونددت الأمم المتحدة بهذا الإجراء واعتبرته غير قانوني. إذا ترد هذه الفصائل الخارجة عن القانون بشكل عنيف، تنتهج العنف ضد القوى الأمن الداخلي في سوريا، ولهذا نعتبر أن هذا يعتبر محاولة للإغال في الانقسام ومحاولة لتعزيز الرؤية.

0: انفصالية، وهذا لن يندرج على الوطنيين في السويداء. رأينا كيف كانت ردة فعل جرمانة، كيف كان ردة فعل الأهالي بعدم توجه أبنائهم، بعد منع أبنائهم من التوجه إلى الامتحانات. ما هي إلا محاولة جديدة، وهدير أصوات الانفصاليين سينخفض شيئا فشيئا، وذلك بعد المحاولة من الدولة إلى إحقاق العدل في الامتحانات وإعطائهم فرصة استثنائية
1: يعني أنت
0: لطلاب
1: تعتقد بأنه
0: السويد.
1: الموضوعين مرتبطين ببعض، لكن السؤال أنه ما خيارات الحكومة السورية للتعامل مع هذه الفوضى، حالة الفلتان الأمني، حالة التجاوزات ضد المواطنين ومن بينهم الطلاب؟ هل ستبقى في إطار ردود الفعل أم ربما تبادر إلى إيجاد حل جذري ينهي كل هذه التجاوزات؟
0: لا شك بأن الحل الجذري موجود منذ اتفاقية عمان، وهذا رفضته الفصائل التابعة لحكمة الهجري مرارا وتكرارا بعد نقده لكل الاتفاقات الممكنة منذ السنة الماضية في 2025 في اتفاق مارس، ثم الاتفاق عمان، الاتفاقية الثلاثية التي كانت بضمانات أمريكية وبضمانات أردنية وبإشراف واتفاق سوري أردني أمريكي لم توافق عليه الفصائل السويداء، والتي كانت خارطة طريق حقيقية لأن يتولى الأمن الداخلي من أهالي السويداء، وأن يكون هناك إشراف عادل على حقوقهم واندماج في الدولة السورية وحفاظا على الوحدة الوطنية، ولكن كل هذا ذهب أدراج الرياح، رفضه
1: هل تم تجاوزها أم أنه اسمح لي على المقاطعة، لكن هل تم تجاوز كل هذه الاتفاقات وذهبت أدراج الرياح، أم أنه في ما زال إمكانية للعودة من حيث انتهى الجانب الأمريكي والأردني والسوري؟
0: لا شك بأن التفاوضات، النوايا للتفاوض وللحل لا تنتهي لدى الدولة السورية، وهي ماضية في محاولات الحوار، إرساء حوار عقلاني مع كل الأطراف في السويداء. المحافظة في السويداء أيضا مستمرة في محاولات هذا الحوار، أيضا التداعيات الإيجابية لقضية الاتفاق الأمني المحتمل بين إسرائيل وبين سوريا سيلقي بظلال مهمة على السلبية التي سيدركها ربما آجلا الانفصاليون أو ذوي النزعات الانفصالية. هذا طبعا أيضا الورقة قسد والتي تم حل قسد في الأيام الماضية أيضا سيكون لها أثر إيجابي جدا، بأنه لا مخرج إلا الوحدة الوطنية، وكما قال سيد وليد جبلاط بأن السويداء، حل السويداء هو يجب أن يكون حلا وطنيا ولا يحل خارج الحدود الوطنية، وحلها سيكون سوريا سوريا. هذا ما تحاوله وستبقى تحاول وتعول عليه مبدأ الحوار ومبدأ الاندماج داخل الوحدة الوطنية، هي البقعة الوحيدة التي تبقت خارج إطار الاندماج داخل الخارطة السورية في ضمن الوحدة الوطنية، وأتوقع متأكد بأن هذا سيتم حله سلميا بإرضاء جميع الأطراف.
1: طيب،
0: في الفترة المقبلة
1: سؤال أخير دكتور غزلان، باعتقادك الأغلبية الصامتة في السويداء لماذا إلى الآن لا تعطي رأيها، تعلن عدم موافقتها على إجراءات الهجري والقوى الانفصالية؟ لماذا هذا السكوت الذي يفهم على أنه رضا عن كل هذه التجاوزات؟
0: مما لا شك فيه أن الإرادة الوطنية تتوسع، والإرادة الوطنية أحد مصادرها هو الوطنيين، والذين يعولون على عدم الانقسام وعدم الولاء لدولة خارجية، كما أعلنه الهجري منذ أيام، أعلن ولاءه لدولة خارجية وأنه جزء لا يتجزأ من دولة خارجية، وهذا طبعا رفض من القطاعات معتبرة من
1: رفض، لكن لم نسمع يعني لم نسمع رأيا وازنا يرفض هذا الأمر بحيث يشكل ثقلا، يعني هي رفض ليس جماعي إنما رفض جزئي قد يستثمر البعض لخدمة أغراض الشخصية.
0: نعم هذا صحيح، لكن كان هناك بيان من أهالي جرمانة منذ أيام أعلنوا فيه أنهم لن يكونوا صندوق بريد لرسائل توالي الخارج، وأن مرجعيتهم هي دمشق. هذا صوت واضح من أهالي جرمانة، حيث أنهم يقتلون خارج السويداء، ولكن كل

0: من يقطن السويداء هو معرض للقمع من طرف هذه الفصائل الخارجة عن القانون، وسيحاولون تكميم الأفواه وألا تصدر روايتهم السياسية. نحن نطالب بتصدير الرواية السياسية الحقيقية الوطنية وعدم تصدير العنف كما يحاول الهجري تصديره في الآونة الأخيرة، واللجوء إلى الحوار كحل وحيد. أما تلك الأصوات ستتعالى إذا تم كف العنف عنها وكف التهديدات. إذا كانت التهديدات طال الطلاب الذين يودون التوجه إلى امتحاناتهم، فكيف لا يطال من يريد أن يقول أننا نندرج تحت الوحدة الوطنية؟ قالها أهالي جرمانة في تصريح مهم جدا، وسيقولها أيضا أهالي السويداء من مدينة السويداء من محافظة السويداء إذا تم رفع التهديد والعنف عنهم.
1: شكرا لك من دمشق الكاتب والباحث السياسي الدكتور مؤيد غزلان. أفادت القوات المسلحة اليمنية بأنها دمرت موقعا للحوثيين يحوي مدفعية ومنصة صواريخ كاتيوشا جنوبي محافظة الحديدة، وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع اللواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وقذائف الهاون. انضم إلينا من الرياض المحلل السياسي اليمني فارس البيل، أهلا بك. ماذا لديكم معلومات حول هذه التطورات وإلى أين وصلت المواجهات بين الجانبين؟
2: مرحبا. ميليشيا الحوثي عاودت استهداف مدينة المخا، وبعد يعني تراخت في الأيام الماضية، وهي تشعر تماما أن مدينة المخا والقوات العسكرية اليمنية المتواجدة في هذه المنطقة تحديدا تشكل حجر عثرة وعائق كبير أمام وصولها إلى باب المندب أو القدرة على التحكم في هذه المساحة البحرية المهمة للإطلالة على البحر الأحمر، وتعيقها كثيرا حتى في عمليات استهداف السفن، حتى في عمليات ما تشعر ميليشيا الحوثي أن ما همتها قائمة على عسكرة البحر الأحمر وتهديد الملاحة بشكل أو بآخر. إذا تستهدف بشكل كثيف المخا ومقدرات المخا والبنية التحتية وحتى القدرات العسكرية وإن لم تكن قادرة على هذا الأمر. اللافت أيضا أن القوات المسلحة اليمنية تتصدى بشكل مستمر وبشكل متصاعد لتحركات ميليشيا الحوثي، لقدرات ميليشيا الحوثي، لهذه المنصات، منصات الصواريخ التي تطلقها ميليشيا الحوثي، مع أن بعضها متحركة في كثير من الأحيان وتتنقل معداتها من مكان إلى آخر من مناطق جغرافية صعبة للاستهدافات. لكن يلحظ أن القوات المسلحة اليمنية أصبحت ذات قدرة عالية في استهداف ميليشيا الحوثي، في استهداف قدراتها ومنصاتها الصاروخية وتهديداتها العسكرية واستهداف حتى الأفراد. وبالتالي يمكن القول أن الساعات الماضية كانت تشكل عبئا على ميليشيا الحوثي. ليس هذا الاستهداف الوحيد قبل ساعات لهذه المنصة، إنما كان هنالك استهداف لقوات في باتجاه تعز، في البيضاء أيضا إلى الوسط من اليمن كان هنالك استهدافات لقدرات ميليشيا الحوثي وتجمعاتها العسكرية، ما يعني أن ميليشيا الحوثي تتلقى الهزائم المتكررة وبنسق متصاعد لم تألف ميليشيا الحوثي طوال العقد الماضي. وبالتالي في تقديري هذا شكل نوعا ما من التراجع ومن خفوت ميليشيا الحوثي في أداءات العسكرية.
1: نعم، تتلقى الهزائم وفي نفس الوقت تتلقى من الجانب الإيراني قطع تساعدها على بناء مسيرات لمهاجمة القوات الحكومية، والحكومة تحاول جاهدة قطع خطوط الإمداد التي تحاول إيران إيصالها لميليشيات الحوثي. برأيك إلى أي مدى قطع هذا الشريان الحيوي يساعد القوات الحكومية في الحد من حجم الهجمات التي تحاول استهدافها من قبل الميليشيات؟
2: هي عملية كبيرة وعملية واسعة وتحتاج لجهود أكثر من دولة، تحتاج لجهود تحالف حتى يمكن القول. لكن أعتقد أن القوات الحكومية قطعت شوطا مهما في هذا المسار، وطوال الأشهر الماضية كان هنالك إمساك بعدد من الشحنات، سواء كانت على قوارب شراعية، على وسائل بدائية، على قوارب صغيرة، على سفن مموهة. كل هذه العمليات التي تم إلقاء القبض عليها أربكت استعدادات ميليشيا الحوثي العسكرية. لاحظ أن إيران وهي في اللحظة التي تنهال عليها الصواريخ

0: الصواريخ الأمريكية ما تزال مستمرة في إمداد ميليشيا الحوثي. هنالك خطة مستمرة لإمداد ميليشيا الحوثي بشكل مستمر رغم كل الظروف، لتواصل ميليشيا الحوثي الأداء العسكري وإشعال النار في هذه النقطة الجغرافية المهمة وبالقرب من باب المندب. لكن في تقديري التطور الذي حدث في قوات خفر السواحل، القوات الحكومة اليمنية في المنافذ حتى البرية يمكن القول أيضا، ساعدت في تقليص حجم الإمداد العسكري الذي يصل إلى ميليشيا الحوثي. لا يمكن القول أنه تم الإقفال تماما على كل المساقات التي تؤدي بهذه الأسلحة وبهذه القدرات إلى ميليشيا الحوثي، لكن أعتقد أن العام الماضي تقريبا وطوال الأشهر الماضية حتى الآن يمكن القول أن الحكومة الشرعية استعادت قدرتها الحقيقية على قطع يد الإمداد بالنسبة لميليشيا الحوثي بدرجة كبيرة،
1: نعم،
0: وهذا يحد من قدرات ميليشيا الحوثي العسكرية، من قدراتها في التصنيع، من قدراتها في إعادة تبخير قدراتها العسكرية بشكل أو بآخر.
1: أشكرك على وجودك معنا المحلل السياسي اليمني فارس البيل، كنت معنا من الرياض.

ساعتنا الإخبارية مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. طالبان تراهن على ملف المعادن لفتح قناة مع ترامب. العربية ترصد آثار الدمار في مقاطعة وكوت النيبالية نتيجة الفيضانات.

0: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
3: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة.
0: نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8 على شاشة العربية.
5: أهلا بكم جديد في حديث خاص للعربية. أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس

لاسن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن بأن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور، واعتبرت لاسن بأن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة

0: من أتون الحرب المستعرة تنفض العاصمة السودانية الخرطوم عنها غبار النزاع لتستضيف لأول مرة مؤتمرا للجنة تهيئة الحوار السوداني السوداني، خطوة تسعى لرسم ملامح المستقبل السياسي للبلاد من الداخل.
1: هذه مبادرة قام بها عدد من الناس، ولكن مضابط الحوار إلى جد ستشمل كل السودان، أقاليمه وقطاعاته وإنسانه.
0: تحركات اللجنة تمضي مسنودة بوزن نوعي لعضويتها التي تضم نخبة من الشخصيات الوطنية والرموز الفكرية، أبرزهم الخبير القانوني نبيل أديب والبروفيسور قاسم بدري والكاتب الصحفي عثمان مرغني، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
2: مهمتنا نحن كلجنة أن نهيئ الظروف التي تساعد على أن تجعل من هذه المشتركات منصة يمكن أن يتحاور فيها الجميع حتى يصلوا إلى ما يوحد هذا الوطن.
0: وتواجه اللجنة تعقيدات بالغة الحساسية تتأرجح بين طموحات الشارع في سلام مستدام وعدم تكرار الأزمات السابقة. هذه التعقيدات زاد من حدتها إعلان تحالف صمود مقاطعتها الرسمية ورفضه المشاركة في هذا الحوار. وعلى الجانب الآخر تبلورت مواقف داعمة في الداخل، حيث أبدت تيارات سياسية واسعة ترحيبها بالخطوة، معتبرة إياها دفعة إيجابية تصب مباشرة في مصلحة وقف الحرب.
3: إن نجحت المبادرة دي في إنها هي تلم تصنع نوع من العملية الحوارية ينال رضا أكبر قدر من المكونات السياسية والمجتمعية، ده بيعني إنه نحن حنشهد عملية حوار سوداني سوداني ناجحة.
0: ومع استمرار مساعي إطلاق حوار سياسي شامل، تتطلع الأنظار الشعبية بآمال معلقة نحو تنازلات سياسية تنهي المعاناة الإنسانية والاقتصادية نتيجة الحرب.
4: على الرغم من العقبات والشروط المتبادلة بين الأطراف، يبقى هذا الحوار السوداني السوداني هو الاختبار الحقيقي لجدية الإرادة الوطنية، اختبار تكمن أهميته في الانتقال بالبلاد من مرحلة البنادق والنزاع إلى رحاب السياسة والتنمية. عمار أبو شيبة، العربية، الخرطوم.
5: كشف رئيس ليتوانيا جيتاناس نوسيندا أن الولايات المتحدة أطلعته بأن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت للحد من التوترات الإقليمية، معتبرا أنها حققت أهدافها المعلنة. وعبر نوسيندا عن أمله في أن تكون الرسالة قد وصلت إلى نظام الكريملين في الوقت المناسب. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب في أوكرانيا خلال لقاء في قرغيزستان. المحادثات جاءت في ظل تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الكرملين أن الزعيمين شددا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين موسكو وبكين. من بوابة الثروة المعدنية تسعى حركة طالبان إلى فتح قناة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عرض اقتصادي يتيح موارد أفغانستان أمام الشركات الأمريكية مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة في الخارج، وفق ما كشفت عنه صحيفة فاينانشال تايمز.
6: بعد 5 سنوات من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تبحث طالبان عن مخرج من عزلتها الدولية وتضع ثروات البلاد المعدنية في صدارة رهاناتها، آملة أن تشكل ورقة جذب لإدارة ترامب التي تركز على تأمين سلاسل إمداد العناصر النادرة وتقليص الاعتماد على الصين. كابول تفتح الباب أمام الشركات والاستثمارات الأمريكية في التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من أصول أفغانية مجمدة في الخارج. عرض اقتصادي تبدو الحركة مستعدة لوضعه على الطاولة لفتح نافذة مع واشنطن.
7: العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة ينبغي ألا تقاس بمنظور الحرب التي استمرت 20 عاماً، وإنما على أساس فرص التعاون المستقبلية.
6: من النحاس وخام الحديد والليثيوم والكوبالت إلى النيوبيوم والذهب، موارد معدن

0: مالية ضخمة تمتلكها أفغانستان تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار أو أكثر، لكن معظمها ظل خارج دائرة الاستثمار الفعلي بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار. ومنذ عودتها إلى السلطة عام 2021 دفع طالبان بقطاع التعدين إلى الواجهة وأعلنت عن استثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار، معظمها مع دول بينها الصين وإيران. وبينما تحاول الحركة مد جسور جديدة، تتعامل واشنطن معها بحذر، فالطريق إلى انفتاح اقتصادي واسع لا يزال محفوفاً بعقبات قانونية وسياسية وأمنية تفرضها العقوبات وغياب الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان، وملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والتعليم، ما يضع سقفاً لأي تقارب محتمل بين الجانبين.
1: ارتفعت حصيلة فيضانات نيبال إلى 950 قتيل و 3925 مفقودا بعد 6 أيام على الكارثة، فيما تضم قائمة المفقودين 592 أجنبياً.

0: خلفت الحرائق الأخيرة في ولاية جيجي الشمالي شرق الجزائر خسائر كبيرة، حيث نفقت رؤوس من الماشية للفلاحين الذين كانوا يعتمدون عليها كمصدر رزق. محمد مزارع جزائري وواحد من بين أولئك الذين فقدوا كل شيء بفعل هذه الحرائق. تفاصيل القصة مع مراسل العربية من الجزائر أحمد خير الدين.
1: لا يستطيع تصديق ما يعيشه اليوم، ولم يتخيل قط أنه سيفقد كل ما يملك. محمد فلاح من قرية زويلما في أعالي ولاية جيجل، نفقت أبقاره واحترقت. قطع كامل رعاه مع السنين التهمته ألسنة اللهب في رمشة عين.
2: كانت عندي حوالي 65 رأس راحت لي كامل. أنا كنت فلاح مع شركة عدنون، كنت مدلع 650 لترة 700 لترة يومياً. الله غالب، الرزق تاعي كلش كامل، ما صفيت ما كانش. ان شاء الله ربي يعوض علينا.
1: عد الخسائر واحصاؤها يتطلب وقتا طويلا، فالحرائق المهوله خلفت وراءها فواجع وكوابيس ستظل محفوره في الذاكره لسنوات.
3: أكيد شفنا الخسائر اللي مس جميع الفلاحين على مستوى بلدي سجمع بن حبيبي في المناطق المتضررة، والدولة نصب سد خلايا، مجموعة من الخلايا راهي باشرة عملية الإحصاء منذ اليوم الأول، وراهي تنشط الآن في الميدان. إن شاء الله ننتهيو من عملية الإحصاء مع نهاية الأسبوع ليتم تعويض الفلاحين حسب توجيهات السيد رئيس الجمهورية إن شاء الله، وكل متضرر راح يدير التعويض تاعو.
1: تحاول السلطات جاهدة إعادة الحياة من جديد لهذه القرى المنكوبة بإعادة التيار الكهربائي إليها. بين رمادي الأرض وغياب مصدر الرزق، يقف الفلاحون في ولاية جيجل أمام خسائر لا تقاس بعدد الأنعام التي فقدوها فقط، بل بسنوات من التعب والعمل والتي تحولت في لحظات إلى أثر بعد عين. من أعالي جبال ولاية جيجل لقناة العربية، أحمد خير الدين، الجزائر.
0: أخبار الرياضة نتابعها في التقرير التالي.

0: ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي، وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا ووفاة والده خورخي ميسي. أعلن الهلال السعودي فسخ تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدور السعودي. أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادماً من نادي باريس سان جيرمان. اعتلى روما صدارة ترتيب أندية الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير على ليتشي بأربعة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.
1: في نهاية نشرة هذا التذكير بأبرز عناوينها: بيان اتفاق مكة يؤكد التوافق على تعزيز القدرات الدفاعية للسعودية وتركيا وباكستان وتعزيز السلام في المنطقة وخارجها. ترامب يدرس خطة لشن هجمات في محيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وإسرائيل تستبعد مواجهة واسعة. إصابات بين عناصر الأمن الداخلي السوري خلال التصدي لهجمات مسلحين بريف السويداء. ميليشيات الحوثي تستهدف شمال المخا بصاروخين، والقوات الحكومية تدمر منصة إطلاق صواريخ جنوب الحديدة. رئيسة مجلس الأمن تؤكد للعربية أن الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور السودانية. نهاية نشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: لما نتحدث عن شخصية الملك فاروق نحن نتحدث عن جزء كبير من تاريخ مصر. كيف ترى تقييم شخصية الملك فاروق بعد مرور هذه السنين الطوال؟
1: الفترة اللي حكم فيها فترة مهمة جدا في تاريخ مصر. الملك فاروق تولى السلطة في وقت كان الصراع السياسي على شد بين قوى سياسية مختلفة، بيعتمد على أحزاب الأقلية في إدارته للبلاد، وأحزاب الأغلبية أو لها نفوذ وقوة في الشارع المصري كانت دائما ما تلاحق يضيق عليها، ويجبر رؤساء وزرائها على الاستقالة.
0: من الذي أكسب هذا الفتى ثقافته السياسية آنذاك؟
2: سجال مع مشاري الذيدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
4: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
6: تشير إلى وعد بلفور، ما كان في وعد بلفور، لكن
7: تصريح بلفور. تصريح بلفور كان وطن قومي، ما في دولة يهودية مستقلة. عرض مغري جدا قادم من بريطانيا، اليهود قبلوا. إذن لماذا رفضنا قرار التقسيم؟ لماذا لم تصل القضية إلى حل؟
6: بس قيل إن سبب الخسارة في 48 هو السلاح.
7: أكذوبة كبرى إحسان عبد القدوس كتبها لا أساس لها من الصحة، إنما جيش هزم ويريد البحث عن ذريعة.
6: حرب 48، لماذا لم نتصل؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

ترامب يدرس خطة لشن هجمات في محيط هرمز لمنع إيران من تهديد الملاحة، وإسرائيل تستبعد مواجهة واسعة. إصابات بين عناصر الأمن الداخلي السوري خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء. ميليشيات الحوثي تستهدف شمال المخا بصاروخين، والقوات الحكومية تدمر منصة إطلاق صواريخ جنوب الحديدة. رئيسة مجلس الأمن تؤكد للعربية أن الدعم السريع يرتكب جرائم مروعة في دارفور السودانية.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. نبدأ النشرة بالأخبار العاجلة، حيث أكدت هيئة بحرية بريطانية أن ناقلة نفط أبلغت عن تعرضها لثلاثة مقذوفات مجهولة أثناء عبورها مضيق هرمز. وأكدت الهيئة البحرية بأن ناقلة النفط لم تبلغ عن أي إصابات أو أضرار بيئية. وكانت الهيئة البريطانية البحرية أكدت أن ناقلة نفط أبلغت عن حادث قبالة سواحل سلطنة عمان في وقت سابق. يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطة لشن هجمات في محيط مضيق هرمز بهدف منع إيران من تشكيل تهديد للملاحة وضمان استمرار مرور ناقلات النفط في إسرائيل. رجحت تقارير أمنية أن التصعيد مع إيران لن يتحول إلى مواجهة واسعة. وقالت القناة 13 أن رئيس الشباك ديفيد زيني يجري زيارة سرية لواشنطن لمناقشة عدة قضايا وصفتها بالحساسة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف إيران بالدولة الفاشلة، لكن هذا لا يعني أن الولايات المتحدة لن تضربها حسب قوله. ترامب أضاف بأن التضخم في إيران وصل إلى 350%، كما أنها لا تدفع مرتبات الجنود، مشيرا إلى أن معظم القادة الإيرانيين قتلوا وأن البحرية انتهت وأن القوة الجوية كذلك انتهت.
1: They're a failed nation. Yeah, they're a failed nation. They've got 350% inflation. They have no currency. They're not paying their soldiers. Their leaders are largely dead. Their navy is gone. Their air force is gone. Their surveillance equipment is almost entirely gone. That doesn't mean we won't smack them. We'll see what happens. But.
0: اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيد فانس في حديثه للصحفيين من قاعدة أندروز المشتركة بأن الرئيس دونالد ترامب يوجه في تصريحاته رسالة لإيران ويحذرها من أن عليها التوقف عن استهداف السفن التجارية، وإلا فستكون العواقب وخيمة.
2: I think that he's sending a message to the Iranians. Look, we know that they continue to shoot at commercial shipping. We continue to have a lot of tools at our disposal to prevent them from doing so, or at least cut down on them from doing so. And that's what the president is saying is, look, you guys are shooting at commercial shipping. You guys are behaving like a terrorist country. You've got to stop, or there are going to be some consequences.
0: أعلنت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لاتفاق مكة للدفاع المشترك أنه سيتم إنشاء أمانة يرأسها أمين عام في السعودية، وستتولى باكستان رئاستها في مرحلتها الأولى لمدة 3 سنوات، مشيرة إلى أن اجتماع اسطنبول خطوة هامة لدفع اتفاق مكة من التوقيع إلى التنفيذ. وأوضح بيان مشترك أن السعودية وباكستان وتركيا ستعمل على تعزيز قدراتها الدفاعية من خلال التعاون في الصناعات الدفاعية والتطوير الإنتاجي والتقنيات. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عمر السراج القيادي في كتائب القسام التابعة لحماس في غارة على حي الصبرة بغزة. وقال الجيش الإسرائيلي أن السراج كان يتولى قيادة سرية الإمداد والصيانة في الحركة، مضيفا أن الغارة أسفرت أيضا عن مقتل عنصر آخر من حماس.

إلى سوريا، حيث أفادت مصادر سورية للعربية بإصابة 4 عناصر من قوى الأمن الداخلي خلال التصدي لهجمات مسلحين في ريف السويداء الغربي. وأوضحت المصادر أن هجمات

كاتيوشا جنوب محافظة الحديدة وحققت إصابات مباشرة موقعة خسائر بشرية ومادية. يأتي ذلك بعد أن استهدفت الميليشيات مواقع وأعيان مدنية في شمال مدينة المخا وشمال غرب مديرية حيس، كما حاولت استهداف مواقع للواء 23 مشاة بصواريخ كاتيوشا وقذائف هاون.

0: في حديث خاص للعربية أكدت المندوبة الدائمة للدنمارك ورئيسة مجلس الأمن السفيرة كريستينا ماركوس لاسن أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم مروعة في دارفور، واعتبرت ماركوس لاسن بأن الوضع في دارفور صعب جدا وأن الأزمة الإنسانية هي الأسوأ، مشددة على ضرورة العمل لحماية المدنيين.
1: يعني في حينينا لو بيحت حاجة أسي في آخر اليوم بلقى نفسينا أنا خسرتها أساسا، فعشان كده اضطرينا نوقف بيع لحد ما نشوف اللي بيحصل شو.
2: والله زيادات، يعني الحياة كل يوم ماشية في زيادة لدرجة إني يعني لو عملت فاتورة، أنا حاليا شغالة، لو عملت فاتورة الليلة بكرة لو جينا في زلال بتلقى إنه سعر يتغير يعني مرات 100%.
3: الأسعار غالية جدا، حتى المواطن معاني من البيع، ما هيقدر يشتري. أيوه نعم، ما هيقدر يشتري ليه؟ لأنه القروش أصلا فقط قيمته زادت مقارنة بالأسعار العام يعني، وفي زيادات يعني تلقائيا كل أسبوع تلقى بإنه في زيادة بتاع الأسعار.
4: والله يعني أقول الغلب بي، يعني ما أقول ما بي، يعني أي شيء يعني ما زي أول يعني، والناس اللي هم البسيطين اللي مثل زي حالاتنا كده يعني، يعني المفروض يوم بيوم يعني.
0: أفادت وكالة بلومبرغ بأن دولا في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي تضغط على إسبانيا واليونان لنقل صواريخ لمنظومات باتريوت الاعتراضية إلى أوكرانيا، في ظل مطالبة كييف العاجلة بتعزيز دفاعاتها الجوية لمواجهة الضربات الروسية. وأضافت الوكالة بأن هذه المسألة ستناقش في اجتماع وزراء دفاع وخارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال اجتماع مرتقب في دبلن. كما ستصوت هذه الدول الأسبوع المقبل على السماح لأوكرانيا بشراء صواريخ باتريوت إضافية باستخدام قروضها الخاصة. كشف رئيس ليتوانيا جيتاناس

0: نوسيندا أن الولايات المتحدة أطلعته أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA جون راتكليف إلى موسكو كانت للحد من التوترات الإقليمية، معتبرا أنها حققت أهدافها المعلنة. وعبر نوسيندا عن أمله في أن تكون الرسالة قد وصلت إلى نظام الكريملين في الوقت المناسب. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب في أوكرانيا خلال اللقاء في قرغيزستان. المحادثات جاءت في ظل تعثر مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، وأكد الكرملين أن الزعيمين شددا خلال اللقاء على متانة العلاقات بين موسكو وبكين. من بوابة الثروة المعدنية تسعى حركة طالبان إلى فتح قناة جديدة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر عروض اقتصادية تتيح موارد أفغانستان أمام الشركات الأمريكية مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من الأصول الأفغانية مجمدة في الخارج، وفق ما كشفت عنه الفاينانشال تايمز.
1: بعد 5 سنوات من الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، تبحث طالبان عن مخرج من عزلتها الدولية وتضع ثروات البلاد المعدنية في صدارة رهاناتها، آملة أن تشكل ورقة جذب لإدارة ترامب التي تركز على تأمين سلاسل إمداد العناصر النادرة وتقليص الاعتماد على الصين. كعب تفتح الباب أمام الشركات والاستثمارات الأمريكية في التعدين والبنية التحتية والزراعة والتجارة مقابل تخفيف العقوبات والإفراج عن مليارات الدولارات من أصول أفغانية مجمدة في الخارج. عرض اقتصادي تبدو الحركة مستعدة لوضعه على الطاولة لفتح نافذة مع واشنطن.
2: العلاقات بين أفغانستان والولايات المتحدة ينبغي ألا تقاس بمنظور الحرب التي استمرت 20 عاما، وإنما على أساس فرص التعاون المستقبلية.
1: من النحاس وخام الحديد والليثيوم والكوبالت إلى النيوبيوم والذهب، موارد معدنية ضخمة تمتلكها أفغانستان تقدر قيمتها بنحو تريليون دولار أو أكثر، لكن معظمها ظل خارج دائرة الاستثمار الفعلي بعد عقود من الحرب وعدم الاستقرار. ومنذ عودتها إلى السلطة عام 2021 دفع طالبان بقطاع التعدين إلى الواجهة وأعلنت عن استثمارات تجاوزت 7 مليارات دولار معظمها مع دول بينها الصين وإيران. وبينما تحاول الحركة مد جسور جديدة تتعامل واشنطن معها بحذر، فالطريق إلى انفتاح اقتصادي واسع لا يزال محفوفا بعقبات قانونية وسياسية وأمنية تفرضها العقوبات وغياب الاعتراف الرسمي بحكومة طالبان وملفات الأمن ومكافحة الإرهاب وحقوق المرأة والتعليم، ما يضع سقفا لأي تقارب محتمل بين الجانبين.
0: ارتفعت حصيلة فيضانات نيبال إلى 950 قتيلا و 3925 مفقودا بعد 6 أيام على وقوع الكارثة، فيما تضم قائمة المفقودين 592 أجنبيا. كما دمرت الفيضانات أكثر من 2500 مبنى في وادي نهر تريشولي إلى جانب طرق وعشرات الجسور ومحطات توليد الطاقة. وقد امتدت حصيلة الضحايا إلى خارج نيبال مع انتشال 17 جثة على الأقل من أنهار في الهند، فيما أعلنت الصين مقتل 16 شخصا على الأقل وفقدان 546 آخرين في التبت، ومع مشاركة أكثر من 2000 شخص في عمليات الإنقاذ في التبت تحديداً.

0: أخبار الرياضة نتابعها في التقرير التالي.
1: طوى ليونيل ميسي صفحة المنتخب الأرجنتيني بعدما أعلن اعتزاله اللاعب الدولي، وجاء إعلان الاعتزال بعد أسابيع قليلة من خسارة نهائي كأس العالم الأخيرة أمام إسبانيا ووفاة والده خورخي ميسي. أعلن الهلال السعودي فسخ تعاقده مع المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بعد الاتفاق على إنهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي. تتجه الأنظار اليوم الثلاثاء نحو قمة الهلال والأهلي في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة للدوري السعودي. أعلن نادي ليفربول تعاقده مع المهاجم الفرنسي برادلي باركولا قادما من نادي باريس سان جيرمان. اعتلى روما صدارة ترتيب أندية الدوري الإيطالي بعد فوزه الكبير على ليتشي بأربعة أهداف دون مقابل في ختام المرحلة الثانية من الدوري الإيطالي.
0: بأخبار رياضة نصل إليكم الختام هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: هو اتهمني لأنه أنا أخذت أموال الحزب، فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية.
1: كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
2: السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي
0: هنيك يحاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه.
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
2: الذاكرة السياسية الجزء الخامس والأخير الآن على شاشة العربية.

0: فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.
3: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
4: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
5: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

0: وهم يعني وصلوا الى محاوله اغتيال الرئيس حسني مبارك.
1: صحيح، في اثيوبيا.
0: يعني دي كانت مرتبه، يعني ترتيب كامل،
1: والمتهمين فيها القيادات الكبيره
0: يعني علي عثمان ونافع علي نافع.

0: أهلا بكم مشاهدينا الكرام، أنا طاهر بركة أحييكم، أقدم إليكم حلقة جديدة من برنامجكم الذاكرة السياسية. نتابع في سلسلة هذه الحلقات مع مبارك الفاضل المهدي السياسي السوداني. أهلا بك معنا معالي الوزير مجددا. كان لك دور أثناء وجودك في وزارة الداخلية في السودان وأنتم في على سدة السلطة في إزاحة نظام حسين حبري في تشاد، كيف تصرفتم آنذاك لدعم المعارضة؟
1: حسين حبري كان يدعم عدم الاستقرار في دارفور، وكان يدعم النهب المسلح في دارفور، فذهبت له ليان و يعني قيادات عسكرية واستخباراتية وجلسوا معهم ورفضوا أن يتعاونوا في هذا الأمر. فقررنا في مجلس الدفاع، جاءت لجنة من الاستخبارات العسكرية وصلت من تشاد وقالت أنه هذا الرجل لا يرغب في التعاون، ويجب أن نستفيد من الانشقاقات التي حدثت له، فاتخذنا قرار بإسقاط النظام في تشاد. وأنا جالس في الحزب جاني رجل قال أنه في شخص يريد أن يقابلك من تشاد، فدخل فكان إحدى قادة الحركات في المسؤولين في تشاد اسمه عباس كوتي، قال لي نحن وصلنا دارفور مع إدريس دبي
0: و الرئيس لاحقا،
1: يعني كان يلاحقنا حسين حبري، واستطعنا أن نصل سالمين، لكن جاموس اللي هو أحد القادة أيضا اللي كان الذي كان معهم قتل في الطريق. فقلت له أين إدريس؟ قال لي إدريس في دارفور يريد أن يعرف موقفكم.
0: إدريس دبي
1: قبل أن يظهر. فقلت أعطيته سيارة، قلت له اذهب وآتي به، نحن موقفنا معكم يعني. فأتى به وجلس معنا في مكتب في وزارة الداخلية مع المسؤولين من الأمن، وأدلى بأقواله كلها، سجلت أقواله بأنه النهب المسلح كان مرتب منهم، لأنه تفكير حسين حبري كان أنه في خلال الحرب في تشاد الأموال الشادية جاءت إلى دارفور، فهو بهذه الطريقة يريد أن يعيد هذه الأموال. على أي حال يعني استجوبنا. بعدين اتصلت على اللواء أبو بكر يونس وقلت له أنا معي إدريس ونريد أن نأتي لزيارتكم، فقال لي جدا أبعث لكم طائرة وتنزل في البيضة.
0: الشرق الليبي.
1: فقلت لإدريس تذهب معي، فتردد قال لي يا أخي أنا يقتلوني وأنا عندي معهم تارات وكذا، فقلت له أنت تحت حمايتي يعني ما في مشكلة. فعملت له جواز سوداني وذهب معنا عباس كوتي ونزلنا في البيضة. فجاءنا مسعود عبد الحفيظ اللي هو كان ماسك ملف تشاد، وهو ابن عم الغزافي ومتزوج من أخته، فأخطأ لأنه أتى بمعيته أحد المعارضين التشاديين وكان له علاقة مع حسين حبري.

0: فهذا أوصل الخبر لحسين عبري لأن مبارك وصلوا معه إدريس وكذا. على أي حال أكملنا المباحثات في بنغازي بوجود أبو بكر يونس، وكان معي أنا قادة الأجهزة الأمنية السودانية، يعني كان معي نائب قائد المخابرات العسكرية ورئيس جهاز الأمن، وعملنا الاتفاقية مع الليبيين تزويد بالسلاح. السلاح يأتي إلى الخرطوم ونحن، وعاد معي إدريس دبي وأرسلنا عباس كوتي إلى فرنسا، قلنا لهم أنتم تذهبوا وتتفقوا مع الفرنسيين، نحن لن نتدخل في الأمر. ورجعنا إلى الخرطوم وأقيمنا له معسكرات وجمعنا له قواته من مختلف أنحاء السودان المهم، وتم تسليحه. ولكن قبل أن يدخل حدث الانقلاب ضدنا، وكان هو جاهز، فلسوء حظه كان الإسلاميين مع حسين عبري، فحاولوا أن يعني يعملوا له كمين، فجاءه نافع لنافع وأساء له، يعني أراد أن يجلس فقال له أنا لم أعطيك الإذن أنك تجلس، فقالوا تتحرك من هنا وقتك تتحرك
1: تمشي من السودان.
0: أيوه. فكان هو ذكي فقال لهم أنا أحتاج إلى وقود، فأعطوه الوقود، فقال العدو أمامي والنهر ورائي يعني، فدخل واستطاع أن يدحر حسين عبري
1: ويستلم قراره وقتها.
0: أيوة. ويستلم.
1: أنتم كنتم السبب إذن بإسقاط
0: حسين عبري في تشاد. السبب، ونحن الذين سلحنا ونحن الذين جمعنا له القوات.
1: هل التقيت به بعدما أصبح رئيسا؟
0: التقيت به يعني نعم. لكن لم نطلب
1: عندما أتى إلى السودان.
0: أيوة. لم نطلب منه يعني أي شيء، لأنه إحنا كنا نقصد أمن السودان، يعني أنه لا تهدد تشاد أمن السودان.
1: تمام.
0: وحدث ذلك فعلا، وحتى عندما قامت الحركات الدارفورية وهي من قبيلة الزغا وقبيلته في دارفور في عهد الإنقاذ، هو لم يقف معهم بل وقف مع النظام لأنه يعرف التوازنات.
1: تمام.
0: في المنطقة.
1: أسئلة سريعة إذا تكرمت.
0: جدا.
1: قصة قيادتك لجيش الأمة والقيام بعمليات وصفت بالتخريبية وضد مصالح الشعب السوداني والحكومة السودانية في فترة الإنقاذ.
0: شوف طبعا احنا يعني عملنا معسكرات في شرق السودان، السبب منها هي عمليات تحريكية وليست تحريرية، لانه عمليات غوريلا، يعني انه قوات تدخل تقطع خط الانابيب، تقطع طريق بور سودان الخرطوم، عمليات ضغط.
1: استهموك بأنه هذا استهداف لمقدرات البلد وليس للنظام.
0: لا، احنا لم نضرب مقدرات البلد، هي عمليات محدودة،
1: استهداف خطوط انابيب النفط
0: محدودة، يعني ما انت
1: الشعب.
0: انك انت بترسل رسائل ان انت لا تستطيع ان تستمر وانت تقهر الاخرين. يعني
1: ورود اسمكم ضمن تقارير افادت بضغطكم على إدارة كلينتون لقصف مصنع الدواء في السودان، الغارة الأمريكية الشهيرة، يعني
0: طبعا هذا غير صحيح. أنا وضحت هذا الأمر في عدة مناسبات. الغريبة أنا تحريت، الشخص اللي أدى المعلومات للأمريكان ولجأ مباشرة إلى أمريكا بعد الضربة هو المدير الكيمائي للمصنع، وهو كان إسلامي. لكن
1: غريب فعلا، يعني
0: هو الذي
1: لماذا؟ شو تفسيرك؟
0: لا أدري، ضميره استيقظ أنه لا يريد هذا أن يحدث وكذا.
1: هذا شو اللي هو شو؟ اللي هو فعلا أنه كان في تجارب كيميائية،
0: كان عندهم خبراء عراقيين
1: يعني لإنتاج أسلحة كيميائية.
0: أيوة، كانوا عايزين يستخدموها في الجنوب، واستخدموا جزء منها في جبال النوبة. يعني
1: وليس صحيحا ما برره النظام بأنه هذا مصنع دواء وإلى ما هنالك.
0: لا، هو مصنع دواء.

0: لكن هم
1: انه كان يقول يعني لم يستخدم,
0: يعني استخدموا المصنع لانه صاحبه كانت لديه اموال كثيره, اموال تبيض, فكان يشتري اي شيء ويذهب, فهم اشاروا له بان يشتري المصنع. المصنع كان لاحد رجاله, فاشترى المصنع واصبح المصنع في يده دون ان يكون هم الملاك للمصنع. المالك رجل أعمال وجاي من السعودية وعايش في السعودية وكذا.
1: لكن لماذا عدتم وتصالحتم مع النظام؟ هل لأنكم لم تعودوا تملكون الدعم بعد ما أنهى أسياس أفورقي دعمكم؟
0: يعني هي أسباب عديدة, منها مثلا العمل العسكري التحريكي توقف بالصراع بين إثيوبيا وأريتريا, يعني وأصبحنا في وضع صعب لأنه بالذات مع الأثيوبيين كانوا يقولون لنا, كان لدينا معسكر في إثيوبيا ومعسكر في أريتريا, فكانوا يقولون لنا أنتم معنا ولا مع أريتريا, فكنا نقول لهم نحن أصدقاءكم, ما نحن لسنا طرف, فلم يقبلوا يعني هذا, وفي النهاية ضغطوا لكي يبعدوا رجالنا من المعسكر, وأنا اضطريت لإدخال السفير الأمريكي هناك ديفيد شين بأنه يعني يضغط عليهم لكي لا يعرضوا ناسنا لل,
1: لم يقبلوا,
0: فاستطاع ذهب إلى المنطقة وضغط عليهم بأنه لا يسلموا رجالنا.
1: لكن عفوا مقابل انسحابهم؟
0: لا,
1: ولا ظلوا موجودين؟
0: ظلوا موجودين إلى أن نرتب أوضاعنا يعني.
1: تمام, يعني عمليا توقف الدعم, يعني مش سامحين لكم تظلوا
0: فيه. أيوة, أصبحنا.
1: وبأريتريا أيضا صار في لقاء أفورقي البشير.
0: أيوة, لا العمليات توقفت, لم يكن في أي لقاء في ذلك الوقت.
1: بعدين أقصد عندما حصل اللقاء.
0: لكن اللي حدث أنه الترابي لأنه فقد الرئاسة فتح خط مع السيد الصادق المهدي, وعن طريق كامل إدريس رئيس الوزراء الحالي. هذا
1: كامل إدريس نفسه.
0: أيوة, كان في جنيفا ودبر لقاء بينهم
1: لمحاصرة مراكز القوة هو بجانب البشير.
0: لما أنا تحدثت معه عرفت في فهمه, هو كان عايز يفتح الملعب ويحاصر البشير, يفتح الملعب السياسي, ما خلاص هو فقد الانقلاب.
1: فأنتم يعني حزب يعني قوي جدا
0: داخل. يريد أن يفتح الملعب السياسي ويكون هناك حلفاء سياسيين ويحاصر البشير والنظام. هذا كان تفكيره, لأنه أنا لما تحدثت معه بعد أخذت إذن السيد الصادق المهدي, لأنه أنا أعلم السيد الصادق المهدي يتكلم عن العموميات, فقال لي تحدث معه, فوجدته تحدثت معه, فقلت له ماذا تريد, يعني خليك واضح, فقال لي أنا أريدكم أن تأتوا لنفتح الملعب ونتعاون, وإذا يعني غير ذلك مش عايزين تتعاونوا معنا على الأقل نفتح الملعب, يعني لنغير المعادلة الداخلية وكذا, لكن ضروري أن يكون ذلك عاجلا لا تتأخروا. طيب هنا في قصة يعني توريك دهاء الترابي.
1: نبدأ بها بعد الفاصل إذا تكرمت. شكرا لوجودك معنا مشاهدينا الكرام, فاصل قصير قبل أن نتابع في هذه الحلقات, كونوا معنا.
0: فقلت للدكتور نافع, القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفكير, فأطلق صراحة. قال لي لا, هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له هذه الاعترافات تحت التعذيب, أقول لك لم يقوموا بهذه التفجيرات, فأصر. وقلت له يا دكتور التفجيرات دي عملناها نحن.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس العاشرة على العربية بزنس.
3: أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من الذاكرة السياسية، نتابع فيها مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. معالي الوزير، أهلا وسهلا بكم معنا مجددا. كنت تتحدث عن قصة تبين ما تسميه دهاء ترابي.
4: أيوة، الترابي كان مفروض يكون في لقاء ثاني مع الصادق المهدي، فلم يذهب له، ولكنه استخدم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية في أنه يكمل المشوار عن طريق البشير، وترك البشير يتنافس معه في الأمر. فمصطفى عثمان اتصل علي ولم أكن أعرفه، والتقينا في سرا في القاهرة، فقال لي الدكتور حسن وجهني بأنه نمضي في الاتفاق. فأنا عمر البشير جاي يزور أديس أبابا، فنلتقي على هامش الزيارة. فذهبنا أنا وسيد الصادق المهدي، لكن لم يحدث اللقاء. فبعد ما سافروا دعانا الرئيس ملا الزيناوي، قال لنا: أنا آسف، لم أستطيع أن أسمح لهم أن يلتقوكم، لأني بمقابلة عمر البشير، هذا فاول على أمريكا، فإذا تركتهم يلتقوكم هذا فاول ثاني لا أستطيع أن أتحمله.
3: أوف.
4: لكن
3: كي لا يغضب الأمريكيين.
4: أيوة، لكن أنا رتبت لكم في جيبوتي اللقاء، هو سيأتي بعد يومين لمؤتمر الإيجاد، وأنا اتصلت بالرئيس عمر جيلي، وهو سيتصل بكم وسيدعوكم، ويتم اللقاء في جيبوتي. ففعلا ذهبنا إلى جيبوتي،
3: اتفاق المصالحة الشهير في جيبوتي. نعم،
4: ذهبنا إلى جيبوتي وحدث اللقاء وتم الاتفاق. عندما جلسنا في بيت الرئيس عمر جيلي، تركنا لوحدنا، فقال الرئيس البشير: نحن عندما قمنا بهذا الانقلاب كنا نظن أن الكل سيدعمنا، لكن اعتبرونا كنا سذج، لم يحدث ذلك. فنحن نعرف حزب الأمة حزب وطني وكذا، فنحن نريد أن نتفق معكم. فقال له السيد الصادق: نحن نريد سلام ونريد تحول ديمقراطي. قالوا له: أنا موافق. يا مبارك، يا نافع، يا كذا، روح أجلس وأكتب الكلام ده.
3: مبارك مين؟
4: أنا لشخصي.
3: فكرت حدا كان معه من طرفه إله؟
4: لا، طرفه كان معه دكتور نافع.
3: نافع علي نافع.
4: ومعه عبد الباسط السبدرات كان وزير العدل، ومعه دكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية، ومعه دكتور لا مكول من الجنوب.
3: طبعاً معروف.
4: فاتفقنا.
3: سجلنا معه حلقات في الذاكرة. نعم.
4: فجلسنا مع بعض في بيت الرئيس. تشاورنا وقررنا نجتمع اليوم التالي. فاتفقنا مع الصادق المهدي على الفطور في الصباح باكر أنه لدينا ورقة أجزناها في الحزب تتحدث عن الاتفاق السياسي لحل المشكلة.
3: نعم.
4: وهي مبادئ. فقلنا له: نحن نعرض، نعمل على هذه. كان مع زميلنا دكتور صديق بولان. فتركنا السيد الصادق في الفندق وذهبنا. ففاجأونا بأنه والله احنا بنفطر، لو ممكن تجلسوا معنا

الرئيس البشير وكذا، كان هذا أول مرة بعد اللقاء في بيت الرئيس أن نجلس معه. فقلنا لهم نحن فطرنا وكذا، فبعدها ذهبنا وجلسنا للاجتماع، قدمناهم ورقتنا، فقالوا لدينا عندنا ورقة جاية

0: أن نعدل هذه الفقرة. فعدلنا نحينا هذه الفقرة واتفقوا على بقية ال فجلسنا لغاية ما يعني يطبع الورقة، فجلسنا نحن سويا في الغداء، فحدثت قصة ظريفة. كان دكتور نافع كانوا قد اعتقلوا قساوسة جنوبيين واتهموهم بتفجيرات. فقلت للدكتور نافع: القساوسة الجنوبيين الذين اعتقلتهم لا علاقة لهم بالتفجيرات، فأطلق سراحه. قال لي: لا، هؤلاء أدلوا باعترافات. قلت له: هذه الاعترافات تحت التعذيب. أقول لك: لم يقوموا بهذه التفجيرات. فأصر. فقلت له: يا دكتور، التفجيرات دي عملناها نحن، والفريق بتاعنا العمل رجع لأريتريا. فما تغلطش، روح فك الجماعة المساكين دول. وأطلق صراحه. فبعد كده رحنا للسيد الصادق، وطبعا هو ما شافنا من الساعة 8. قال: انتوا فين؟ ونقول: ولا يا جماعة وافقوا على الورقة بتاعتنا، فرايحين، ما احتجنا نرجع لك، فرايحين للتوقيع. فذهبنا لبيت الرئيس، وقعنا الاتفاق وكذا، ثم واصلنا بعد ذلك في السودان سنة كاملة نتفاوض حول التفاصيل الاتفاق. وبعد ذلك يعني الموضوع
1: كان، شو كانت مصلحتكم وشو كانت في مصالح سياسية وراء انفتاحهم عليكم، ومصالح سياسية وراء انفتاحكم عليهم؟
0: نعم، مصلحتهم هم كانوا خايفين من الأمريكان بعد ما دخلوا العراق. الأمريكان جايين يفرضوا السلام، ولذلك كانوا محتاجين لحزب الأمة.
1: هذا مش 99 الاتفاق؟
0: آخر 99 ديسمبر.
1: دخلوا العراق كيف تقصد؟ يعني الحصار والقصف؟
0: لا، بعد ذلك دخلوا العراق في 2000.
1: دخلوا.
0: احنا ما رجعنا في 2000. رجعنا في أبريل.
1: بس 2003 الأمريكان اجتاحوا العراق.
0: أيوة، لكن كانت الحصار
1: الرهاصات
0: موجود والسلام. المسألة الثانية، احنا كنا محتاجين لاستراحة، لأنه ناسنا يعني 10 سنوات تحت الضغط، اعتقالات وسجون وتعذيب وطرد من الخدمة وتضييق على المعايش وكده. فنحن العمل الخارجي انتهى. يعني نحن حاصرنا النظام من الخارج، حقوق الإنسان، الإرهاب، غيره. فكنا محتاجين أن نجي نعيد ترتيب أوضاعنا في الداخل.
1: أيوة. نعم.
0: فده كان هدفنا، وهذا كان هدفهم.
1: ممتاز. هذا بالنسبة إلى جيبوتي أو اتفاق جيبوتي في عام 99. الخلاف مع الصادق المهدي بينك وبينه، وانشقاقك عن حزب الأمة وتشكيل حزب جديد، لماذا؟ أعطينا عنوانين، ثلاثة عناوين.
0: أولا، لم أكن أنا راغب في انقسام، لكن نحن عملنا ضغط على الصادق المهدي من قيادة الحزب، وهو لم يتحمل الضغط، فقرر يفصلنا من مواقعنا.
1: الضغط بأي اتجاه؟
0: ضغط باتجاه أنه لابد من مناقشة الخط السياسي والخط التنظيمي، الوضع التنظيمي، لأنه إحنا جينا كان مفروض يكون في مؤتمر. فتأجل المؤتمر سنتين
1: لما رجعتوا على الداخل.
0: أيوة. فأصبح لما أصبح في خلاف تنظيمي وسياسي، فإحنا ظلينا نضغط أنه عايزين المؤتمر، لأنه مش قادرين نحسم الخلاف.
1: ليش ما كان بده يعمل مؤتمر؟
0: ما عايز هو يعني يطلع الأمور من إيده يعني.
1: كان سيخسر السيطرة على الحزب إذا عمل مؤتمر؟
0: قرار يعني.
1: كان سيخسر السيطرة على القرار.
0: أيوة. فلما اجتماعاتي به شخصية، أنا كان علاقتي معه قوية جدا يعني، فأنا قلت له، هو كان راغب أن يكون في اتفاق على انتخابات، وهو يتم يعني تعيينه، انتخابه من البرلمان

0: رئيسا للوزراء بالسلطة التنفيذية ويبقى البشير بسلطة سيادية. فأنا قلت له لن يذهب معنا لهذا يعني
1: توجه
0: هذا التوجه، لكن ممكن يعطونا كل ما نريد أقل من أن نسيطر على السلطة التنفيذية. فأنا رأيي أن تبتعد في هذه المرحلة، وأنت الآن تقريبا الزعيم الوحيد الذي له احترام، فأن تبتعد عن الصراع وتترك طموحاتك للرئاسة لوقت آخر إذا أردت أن تترشح لرئاسة الجمهورية، لكن أترك لنا هذا الماتش مع الجماعة دول، يعني نسميه في السوداني دافوري اللي هي كرة الشراب، فأترك لنا هذا الدافوري مع هؤلاء الناس، خلينا نرتب أمورنا، إذا هم أخلفوا نكون نحن حصان طروادة. فهو كان يقتنع ثم يغير رأيه. أنا قلت له إذا أنت مصر على وضع دستوري أنا يمكن أن أقنعهم بمجلس تشريعي أعلى تصبح أنت رئيسه، وهذا يتيح لك وضع بروتوكولي ويتيح لك أن تجوب الأقاليم السودان وأن تسافر للخارج. فكان يقول نعم ولا نعم ولا، وفي النهاية يعني قرر أنه يبعدنا عن لما الضغط
1: زاد من الحزب.
0: أيوة، فلما رأينا هذا الوضع أنه هو فصلنا من وظائفنا في الحزب وهو متجه لأنه يفصلنا من الحزب، فدعونا الأعضاء للاجتماع لمؤتمر وكنا أصلا إحنا شغالين
1: نعم
0: كنا شغالين لوبي في الأقاليم ومع في الحزب يعني
1: للانشقاق يعني؟
0: لا للسياسات بتاعتنا دي أنه نمضي في المشاركة ننفذ الاتفاق.
1: قديش قدرتوا تاخدوا معكم من من من
0: أنا أقدر حجم أنا الحزب؟ أقدر أقول أخذنا معظم القيادات اتخذنا.
1: وبالشارع
0: يعني شارع عندنا سبورت يعني لأنه
1: قادرين تحركوا الشارع الآن؟
0: ما يعني ما كان في انتخابات لكن كان عندنا وجود لا بأس به، لكن كل القيادات احنا أخذنا 80% من القيادات معنا يعني، وهذا يعني هو في النهاية أدرك الخطأ يعني أنه هو ما كان يجب أن يدفعنا لهذا
1: لو صار انتخابات،
0: ونحن لم نفصله يعني احنا عملنا مؤتمر وقررنا أن يبقى هو الرئيس ويبقى الدكتور عمر نوردايم أمين عام، ونحن عملنا مجلس قيادي فقط أنه أنا رئيس مجلس قيادي يعني وهم رئيس الحزب هو أمين عام الحزب، لكن هو لم يقبل المعادلة
1: والإصلاح والتجديد.
0: أما هو ده احنا سمينا الحركة
1: يعني صار هذا
0: إصلاح
1: تاني يعني صار
0: إصلاح وتجديد يعني هذا كان شعار المؤتمر،
1: بس بعدين صار حزب مستقل بذاته.
0: أيوة نعم.
1: الآن لو صار في انتخابات
0: نعم، لكن
1: أنتوا بتفوزوا كحزب أمة إصلاح وتجديد ولا حزب الأمة الأصلي؟
0: الآن طبعا تجري المفاوضات للوحدة. الآن قطعنا شوط في توحيد الحزب لأنه الوضع بعد صادق المهدي تمزق حزب الأمة القومي والآن أصبح 4 تيارات.
1: بس يعني لدرجة أنه اتهمته بالفساد.
0: نعم
1: اتهمته بالفساد وبإدارة حسابات في الخارج و...
0: لا مش بالفساد، لأنه هو اتهمني بأنه أنا أخذت أموال الحزب. فأنا قلت أنه أنا لم أكن أسيطر على أموال الحزب، أموال الحزب كانت عنده هو وعنده حسابات خارجية يضع فيها هذه الأموال، فليس صحيحا أنه الأموال عندي أنا يعني أنا دافعت عنه، لأنه هو طلع كتاب باسم بنته رباح يعني اتهمني بكل هذه القضايا، فأنا اضطريت في الكتاب أن أرد على الاتهامات وكذا. فالآن يجري حوار، وحزب الأمة القومي الآن بعد الصادق المهدي لم يعد يسيطر على الوضع. أنا الآن

0: الزعيم التاريخي الوحيد في الحزب وفي الأسرة، يعني أحمل الاسم، وأنا أحد المؤسسين للحزب. فالآن يعني وجدوا أنفسهم مضطرين أنهم يأتوا للتوافق معنا، لأن الوضع في البلد نفسه وضع خطر، وقواعدنا هي التي وقع عليها عبء الحرب في غرب السودان وفي وسط السودان. والآن حدثت فتنة عرقية بين العرب وبين الأفارقة وكذا، وكلاهم يعني من جماهير حزبنا، وبالتالي نحن أكثر الخاسرين من هذه الحرب. يعني
1: لذلك لابد من التوحد مجددا.
0: أيوة. وطبعا حميتي حاول أنه يتفق معنا، يعني قبل الحرب بأسبوعين دعاني الاجتماع، فبدأ بالقول أنتم أصحاب نفوذ في دارفور وأنا من دارفور، فلنتفق نتحالف بدل أن نتواجه. وبعد ذلك أخذ يتكلم عن الجيش ويشتم في المرهان والجيش، فأنا أدركت أن هو يريد أن يأخذنا لهذا الصراع، فنصحته وقلت له لا تذهب في هذا الاتجاه، ولا أنصحك بأنك تمضي لمواجهة مع الجيش، ولا أنت محتاج لهذه المواجهة، وما تقول لي عن الجيش وعن أوضاعه أنا عارفها أكثر منك، لأنه أنا كنت في السلطة وتعاملت مع الجيش في حرب الجنوب وعارف مشاكلهم يعني. فأنا أنصحك ألا تذهب في هذا الاتجاه. الاجتماع كان حوالي ساعتين ثلاثة، يعني في آخره جاء أخوه عبد الرحيم، كنا لوحدنا. فبعد ما قامت الحرب أدركت أنه هو كان هدفه أنه أصطف معه في هذه الحرب.
1: لم تصطف معه ولم تصطف مع الجيش أيضا، أليس كذلك؟ أو اصطفيت مع الجيش؟
0: الجيش دعمنا الجيش عندما هاجم الدعم السريع بيوت المواطنين واعتدى عليهم ونهب أموالهم ويعني اغتصب النساء، فوقفنا مع الجيش لأنه برضو خفنا على زوال الدولة السودانية، كانت الدولة السودانية، فدعمنا الجيش بقوة.
1: لم يدعم نفتح له حلقات ذاكرة سياسية في المستقبل عندما تنتهي هذه الأزمة. شكرا جزيلا لوجودك معنا طيلة هذه الحلقات، شكرا على كل القصص الشيقة والمثيرة التي شاركتنا بها من ذاكرتك. شكرا لمتابعتكم سلسلة هذه الحلقات من الذاكرة السياسية مع السياسي السوداني مبارك الفاضل المهدي. لقاؤنا يتجدد الأسبوع المقبل مع شخصية سياسية جديدة وذاكرة سياسية جديدة. أرجو أن تبقوا معنا، إلى اللقاء.

0: العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.
1: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
2: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
3: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
4: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
5: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
6: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بأنها تلقت بلاغا من ناقلة نفط بعد تعرضها لحادث على بعد 7